أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع باتت سوريا وجهة تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية والمساهمة في مسيرة إعادة الإعمار في ظل تحسن وصف بالتدريجي في مناخ الأعمال وانفتاح على الشركات الدولية لم تشهده البلاد منذ عقود. وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروعها سكني يعفور 963 في منطقة يعفور بريف دمشق ليكون أول مشاريعها المعلنة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. وجرت مراسم الإطلاق بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين بينهم وزير السياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ ووالد الرئيس حسين الشرع في مشهد يعكس الاهتمام الرسمي بجذب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية العقارية في البلاد. غير أن الحفلة لم يمر بهدوء إذ لفت حضور فرحان المرسومي الأنظار وأشعل موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لارتباط اسمه بالنظام المخلوع والميليشيات الإيرانية في دير الزور. وتساءل كثيرون عن سبب حضور شخصية بهذه الخلفية في فعالية استثمارية رسمية. حضر هي الفعالية مسؤولين حكوميين وسفراء أيضاً، وكان للرواد رأي لم يترددوا في إبدائه. وهذه مشاهد من داخل الحفل تظهر المرسومي وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الحضور ويتنقل بين المدعوين بكل ارتياح في مشهد أثار استنكار كثيرين ممن تابعوا الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي. لنتابع أيضاً

كما تابعنا هذه اللقطات، المرسومي يتجول في هذا الحفل بين المستثمرين والسفراء ومحافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق وكأن شيئا لم يكن. هذه القضية لم تمر دون أن يبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي رأيهم، وكانت التعليقات ساخرة ولافتة في آن واحد. لنستعرض بعضا من هذه التعليقات. زاهر المرسومي طول عمره معارض، كان يكتب مقالات بأسماء مستعارة، طبعاً عم يوصف المرسومي، بس المواقع اللي كان يكتب فيها سكرت والمقالات ضاعت والأسماء المستعارة لا يمكن الكشف عنها. هذا هو تعليق زاهر. وأيضاً حميدي علق عشنا وشفنا الشبيحة

صاروا ثوار. وحساب آخر علق أيضا على فيسبوك زين العابدين المحمد، كتب: فرحان المرسومي كان من الميليشيات الإيرانية ومرتكب جرائم بال2019 وهلأ عم يتصدر المشهد.

0: قضية توقيف صانع المحتوى حسان عقاد عادت تشغل وسائل التواصل الاجتماعي وسط تفاصيل جديدة كشفت عنها عدلية دمشق وبيان صادر عن حملة عقاد نفسها. فمن جهة نشرت عدلية دمشق تسجيلاً للمحامي العام القاضي حسام خطاب أوضح فيه أن الإعلامي موسى العمر تقدم في 3 حزيران بشكوى ضد عقاد بتهم القدح والذم والتشهير، وأن النيابة العامة أحالت القضية إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك لإجراء الضبط القانوني اللازم. ومن جهة أخرى أصدرت حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم بياناً صحفياً كشفت فيه تفاصيل صادمة عن ليلة التوقيف، إذ أفادت بأن 5 عناصر أمنيين بملابس مدنية، 2 منهم ملثمان وبعضهم يحمل أسلحة، دخلوا مقهى في حي المالكي حيث كان عقاد برفقة صحفيين أجانب، وأنهم لم يبرزوا أي بطاقات تعريف أو مذكرة قانونية، بل إن أحدهم أشهر سلاحه في أثناء الاستجواب قبل أن يقتاد عقاد إلى السيارة. البيان أكد أن عقاد امتثل لجميع الاستدعاءات السابقة ولم يبلغ بأي مذكرة قضائية جديدة قبل ليلة توقيفه، مثيراً تساؤلات جدية وجدية حول الأساس القانوني لاحتجازه وانعكاساته على حرية التعبير في سوريا. في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول توقيف حسان عقاد نشرت عدلية دمشق تسجيلا مصورا للمحامي العام القاضي حسام خطاب شرح فيه الأساس القانوني للتوقيف وملابساته أيضا. للمتابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 3/6/2026 تقدم المواطن موسى العمر إلى النيابة العامة بموجب معروض يدعي فيه على المواطن حسان العقاد بالتشهير به والذم والقدح عبر الشبكة، فتم دراسة المعروض من قبل النيابة المختصة بالجرائم الإلكترونية، وتم إحالة المعروض إلى إدارة المباحث الجنائية فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط اللازم وفق الأصول القانونية، وتم تحقيق وضبط إفادة الشاكي موسى العمر عبر وكيله القانوني، وتم إبلاغ المشكو منه حسان العقاد لمراجعة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية عدة مرات إلا أنه امتنع ورفض الحضور، وتم عرض الضبط على النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، فتم تصدير إذاعة بحث بحقه وفق الأصول القانونية وختم الضبط بتاريخ 9/6 لنفس العام. وبتاريخ 17/6 تم مشاهدة المشكو منه حسان عقاد في أحد الأحياء بمدينة دمشق، فقام فرع الجرائم الإلكترونية بإرسال إحدى دورياته لإحضاره إلى مركز الفرع لضبط أقواله نتيجة الشكوى المقدمة بحقه من المواطن موسى العمر. وبتدقيق قيود المواطن حسان عقاد لدى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية تبين بحقه إذاعة بحث صادرة عن النيابة العامة، وأيضا عدة بلاغات مراجعة لفرع الجرائم الإلكترونية نتيجة شكاوى متعددة مقدمة من المواطنين بمواضيع القدح والذم والتشهير الإلكتروني عبر الشبكة، فتم التحفظ عليه لدى فرع المباحث الجنائية وضبط أقواله ريثما يتم عرض التحقيقات الأولية على القضاء أصولا.
0: إذن هذا هو الشرح القانوني للقاضي حسام سلطان خطاب المحامي العام بدمشق لقضية توقيف حسان العقاد صاحب حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم. الإعلامي موسى العمر نشر أيضا تسجيلا مصورا جديدا تحدث فيه عن الدعوة ضد حسان عقاد وعن توجهه لإسقاط

0: مؤكدا أنها لا علاقة لها بملف محمد حمشو، وشرحا موقفه من مجريات القضية. لنشاهد ونستمع ماذا قال موسى.
1: مثل ميني من بارحة اليوم على قصة الأخ اللي تم تطبيق القانون بحقه وبيدخلوا الحق بالباطل والافتراء والتدليس، وفلان معه وفلان مش عارف ايش وكذا، كلام فاضي يعني كله. يا شباب، انا حابب بس لكم على شغلة. انا الدعوة اللي قدمتها ضد السيد المعني كانت قبل العيد، وختم المحامي العام الاول في دمشق عندي. لو مسمح لي انا انشر هاي هذا بنشرها قبل حملته أصلاً على حمشو وغيره يعني. اثنين، أنا رجل يعني ما اشتكيت عليه بسبب حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم أطلاقاً والله العظيم، ولا اشتكيت عليه بسبب أنه راح في السبيكر حكى. أنا في العكس ضحكت عليها ومزحت فيها وما عندي مشكلة فيها أصلاً، لكن هو يجي اللي حرف عن مسارها، هو حولها لثقافة فتح البلليع والمجارير والصفوري ومش عارف ايش وانحطاط وابتذال. وهذا الابتذال على فكرة عجب هؤلاء الشلة، يعني بيعجبهم ثقافة المجاري والبللية يعني. ثم بعد ذلك الرجل صار يتناولني شخصيا بتشويه سمعة وتشهير وإساءات، وهذا الأمر يعني بالقانون في أرقى الدول. المشكلة هذول خريجي بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق، هن عندهم العدالة ومواطنة عدالة ومواطنة الدولة عدالة ومواطنة عدالة اجتماعية ومواطنة وقانون. لما يطبق القانون على واحد بخصهم أو جكر في حدا بيقولوا لا مو على هذا. ليش؟ لأنه هذا معروف، لأنه مشهور، لأنه الدول المحترمة لا تخضع للابتزاز الإلكتروني. الدول المحترمة سيادة القانون ما تخضع للابتزاز، أنه والله لأنه واحد مشهور لا تضيب عليه مشان يعني ما يحكي علينا. لا، في قانون. اثنين، والله العظيم انا ما خليت مجال، يعني انا جاء عندي الرجل وحكيت لكم واعتذر مني، يعني اعتذر مني، لكن بعدين رحت انا بدي ثاني يوم بدي اروح اتنازل، تفاجأت انه حاطه اخته اخي مفقود وهو بدي يروح بمكان امن وصار في دراما وكذا، فانا تراجعت عن هاي القصه وخليتها. بعدين بعد عن طريق الاخوه في وزاره الاعلام كمان اتصلوا فيني.
0: إذن هذا كان جزء من رد موسى العمر على هذه القضية التي ما زالت مثارة منذ نحو الشهر إلى الآن، منذ بدأ حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم، ثم قضية حسان عقاد مع موسى العمر، وقضية أيضا حسان عقاد مع محمد حمشو. وهناك تباين في وجهات النظر عند مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. هناك من وقف مع حسان عقاد وقال بأنه بدأ يتصيد من الأشخاص الذين يحاولون التقرب من السلطة وتلميع صورتهم، وهناك أيضا من عارض حسان عقاد وقال بأن حسان عقاد هو يحاول الشهرة على حساب هؤلاء الأشخاص. وتضاربت الآراء وكذلك التعليقات بين مؤيد ومعارض، وأصبح هناك قضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وربما هذه القضية لم تنتقل إلى أرض الواقع لأن الناس في سوريا يهتمون بأمور معيشية وحياتية تمسهم بشكل ليس يومي بل ساعي. نعود إلى تفاصيل قضية حسان عقاد على وسائل التواصل الاجتماعي التي ما تزال تتصدر النقاشات على السوشيال ميديا، ولا تزال التعليقات تتوالى مع كل تطور جديد في مجريات القضية. السياسي خالد خوجة كتب على صفحته: اعتقال الناشط حسان عقاد عن طريق تخويل قسم الجرائم الإلكترونية بالمهمة، وطريقة اعتقاله من أحد مقاهي دمشق أمام أصدقائه دون إبراز مذكرة توقيف هو أحد انعكاسات تخبط في إدارة الملف الداخلي. وأيضا تعليق آخر: حسان لا سب ولا قدح، بس حكى عن حمشو شريك النظام السابق بالإجرام، هذا ما قاله محمد. وهناك أيضا حكيم قال: القانون يأخذ مجرى على الجميع، احترام القانون. أما حسين فقال: أين حرية الرأي؟

0: هل شتمه ولا بس لأنه تكلم عن جرائم محمد حمشو وسرقته للحديد من منازل المهجرين؟ وينضم إلي عبر الهاتف محامي حسان عقاد معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أمجد معي من دمشق عبر الهاتف. بداية ما تحدثنا عنه عن طريقة توقيف حسان عقاد، هل هي كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أم هناك تفاصيل أخرى عنها؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وعليكم السلام.
1: هلا في ذلك اليوم كنت على تواصل مع موكلي السيد حسان العقاد بخصوص الملف ذاته، واستمر التواصل بيننا حتى ساعات ما بعد العصر تقريبا. لكن في المساء تواصل معي أحد أصدقائه وأبلغني أن السيد حسان العقاد قد تم توقيفه من قبل دورية أثناء وجوده بأحد المقاهي بمنطقة المالكي. أما بالنسبة للمذكرة القضائية لم يتم إبلاغنا مسبقا بأي مذكرة أو إجراء قضائي تتعلق بواقعة التوقيف.
0: يعني حسان العقاد لم يتم إبلاغه بأي مذكرة قضائية بحسب المعلومات التي تشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يبلغ أبدا بأي مذكرة قضائية.
1: نعم، بلاغ مراجعة فقط.
0: تم إبلاغه بلاغ مراجعة على حسان.
1: تمام.
0: كم إبلاغ أستاذ أمجد؟
1: هلا أنا يومها يعني عندما راجعت الملف بعد تنظيم الوكالة تبين بوجود بلاغ مراجعة بناء على ادعاء مقدم من السيد موسى العمر بجرمي التحقير والتشهير والذم. موسى العمر قدح وذم وتحقير إلكتروني، وأنا بالإدارة الأمن الجنائي فوجئنا بوجود بلاغين مراجعة نفس اليوم مرتبطين بدعوتين مقامتين من قبل شركتين، واحدة عائدة لحمشو وشركة تانية يعني كمان. إحنا هلأ ما رح نذكر الأسماء إلا بعد انتهاء التحقيقات.
0: نعم، يعني أستاذ أمجد فقط للتوضيح، يعني حسان عقاد في مذكرات مراجعة بحقه، استلم هاي المذكرات، وصلت له هاي المذكرات أم لا؟
1: بلغوا ببلاغ المراجعة بإدارة الأمن الجنائي،
0: بس
1: ما نعرف كنا إذا كان في بلاغ، إذا كان بحقه في بلاغات أو لا.
0: نعم، ممكن تعيد لأن الصوت كان غير واضح. عيد، تفضل.
1: بلغوه عن طريق الهاتف السيد حسن العقاد، بلغوه إدارة الأمن الجنائي وجود بلاغ مراجعة، أنه راجعنا على الأمن الجنائي مثلا الساعة 9. هون بلغني أنا المحامي الوكيل تبعه، رحت على إدارة الأمن الجنائي فلقيت أنه السيد الأستاذ موسى العمر مقدم ادعاء، ويوم الاثنين كان في بلاغين جداد مقدمين بنفس التاريخ عائدتين، واحدة لشركة لمحمد حمشو وشركة تانية. يعني إحنا تفاصيل الشركات ما راح نذكرها بعد إنتهاء التحقيقات.
0: نعم، أيضا يعني نقدر هذا الإجراءات أو هذه الإجراءات القانونية. ولكن أستاذ أمجد، عندما ذهبت وكان هناك مذكرة مراجعة وأنت محامي السيد حسان، أليس هذا كافيا أم كان يجب على حسان القدوم؟
1: عفوا الصوت لو سمحت عيد.
0: نعم، ذكرت بأن هناك مذكرات مراجعة بحق حسان عقاد مقدمة بناء على شكوى من موسى العمر وإحدى شركات محمد حمشو وأيضا شركة أخرى، وأنت محامي الأستاذ حسان ذهبت إلى إدارة الأمن الجنائي، وجودك هناك أليس بكافيا أم كان يجب على حسان مراجعة الجرائم الإلكترونية في فرع الأمن الجنائي؟

0: جنائي.
1: هلا وفقا للقانون لا يحق، ما بيحق للمحامي يعني اخذ اقواله نيابة عن الاصيل اللي هو المدعى عليه السيد حسان.
0: جيد.
1: لكن انا وقت رحت يعني طلب صورة عن الضبط او صورة، هي صورة عن الدعوة، مذكرة الدعوة وتفاصيل الدعوة، كان الرد انه هي تحقيقات سرية ولا يتحول الضبط على القضاء بتشوفه.
0: وهذا أمر إجراء قانوني أم لا أستاذ أمجد؟
1: لا قانوني، يعني هو
0: قانوني.
1: عادة طول ما الأضارة أو الدعوة بالأمن الجنائي بإدارة الأمن الجنائي ما فينا نحن نطلع على تفاصيلها. لا
0: نعم أستاذ أمجد، هل تسمعني؟
1: نعم، عم
0: نعم،
1: اسمعك.
0: هناك مشكلة في الصوت، ولكن يعني أحاول أن أكسب وجودك معي لأتحدث عن أدق التفاصيل. طيب، سؤال.
1: نعم
0: هناك
1: تفضل.
0: مذكرة مراجعة بحق حسان، لماذا السيد حسان عقاد لم يراجع الجهة المعنية؟
1: اليوم وقت تبلغ السيد حسان بلاغ المراجعة عند ذهابه لإدارة الأمن الجنائي، فطلبوا منه هاتفه المحمول. ما كان بحوزته هو هاتفه المحمول، فخرج من إدارة الأمن الجنائي. وبعدها التقيت ب... يعني أنا التقيت به وقال لي إنه طلبوا هاتفه المحمول. فأنا قلت له سوف أذهب أنا بصفتي كوكيل قانوني
0: نعم.
1: لا أو شو الإدعاء الموجود كوكيل يعني.
0: نعم.
1: فذهبت عندما ذهبت إلى إدارة الأمن الجنائي وفوجئت بدعوتين جدد، ف يعني لم يعد يريد الذهاب إلى إدارة الأمن الجنائي بسبب أنه أصبح في 3 دعاوي قائمة بحقه.
0: يعني هو
1: يعني إمكانية التوقيف كانت ممكن تكون كبيرة.
0: ويعني الدخول عناصر الأمن الجنائي على المقهى الذي كان موجود فيه حسان بحي المالكي وتوقيف حسان، هل هذا إجراء ضمن القانون أستاذ أمجد؟ أستاذ أمجد، هل تسمعني؟
1: معلوم. أيوة،
0: نعم أسمع.
1: راح
0: سألتك،
1: أصوت لو سمحت.
0: نعم سأعيد السؤال. سألتك بما أن هناك مذكرات مراجعة بحق حسان مقدمة من 3 جهات، تماما، وتم توقيف
1: نعم،
0: حسان عقاد، هذا أمر قانوني بحسب القانون السوري أم لا؟
1: هلا السيد حسان الحين ما انا ذهبت على اداره الامن الجنائي كان بحقه بلاغات مراجعه.
0: نعم.
1: عندما ذهبت الى القضاء اللي طلب بيان اسبقيات بحقه، يعني مشان الوكيل المحامي الوكيل يعرف شو مصير الضبوط، لكن لم يتم للامانه يعني الرد من القضاء على هذه الطلب من الأسبقيات. فعندها أنا لم أعد أعلم ما القرار الصادر من القضاء. يعني الأمن الجنائي في تحقيقات سرية وبالقضاء لم أستطع أن أجلب بيان أسبقيات،
0: نعم.
1: فمصير الضبوط صار بالنسبة لي يعني مجهول.
0: لماذا؟ يعني هل هذا إجراء قانوني؟ هل هناك من يلعب في الخفاء؟ والأهم، هل تواصلت مع حسان عقاد منذ اعتقاله إلى الآن؟
1: ذهبت أنا إلى إدارة الأمن الجنائي الخميس، لم أتمكن من مقابلة موكلي منذ توقيفه. هو موقوف لصالح فرع الجرائم الإلكترونية حاليا. تقدمت بطلب لزيارته إلا أن ذلك يتطلب موافقة رئيس الفرع حصرا، ولكن لم يكن موجودا للأسف بالفرع عند مراجعتي صباحا وآخر الدوام.
0: نعم، انتهى وقت البرنامج، وشكرا إليك الأستاذ.

أمجد صوان محامية حسان عقاد، كنت معي من دمشق على إطلاعنا على تفاصيل قضية حسان عقاد. إلى هنا مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من ريبوست، كونوا دوما بألف خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. مسكوا لي إيدي اليمين، حطوا لي إياها على المغسلة الموجودة بالحمامات، وجاب عصاية خشب مسكها بكل ما الله عطاه من عزم وضربني على إيدي اليمين. إيدي اليمين كسفت مباشرة. يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا علي. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. تطقطق، انت لانت وقت اللي تطلع على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. محمد ترك من مدينة حمص، تم الاعتقال في 31/12/2012 من جامعة دمشق داخل جامعة دمشق. في بداية حراك الثوري وترك الثورة، مثل بقية الشباب كنت أطلع مظاهرات، أول شيء في حمص بعدين في دمشق. فارتقيت أن ينتسب لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي مع الدكتور هيثم مناع والأستاذ حسن عبد العظيم. كان عمل اجتماعات بشارع النصر بمكتب الأستاذ حسن عبد العظيم، وكان في عنا نشاطات أخرى عن طريق اللجنة الطبية السورية للإغاثة. فتطوعت باللجنة الطبية السورية للإغاثة، في 31/12/2012 كنت على الدرج تبع كلية طب الأسنان. بيجي لعندي رفيقي بيقول لي محمد بسرعة مسكوا ماهر الهيئة الإدارية. بتعرف بجامعة دمشق الهيئة الإدارية كانت تشتغل شغل مخابراتي هذيك الأيام أثناء الثورة. كانوا موجودين أخذين رفيقي وساحبين على كلية طب البشري، فأنا وقفتهم قلت لهم لوين أخذينه وبأي صفة أخذينه وليش أخذينه وكذا. فاشتد الكلام بيناتنا وتحولت لمشاجرة بالأيدي. مباشرة كان في جيش واقف على مبنى كلية طب البشري مبرر من الجامعة مع روسيات. هجموا الجيش علينا، فكونا وكلبشوني، حطوني ايدي ورا ظهري، سحبوا الهوية وشافوا اسمي، تركوا رفيقي واخذوني انا على مبنى كلية طب البشري. عذبوني حوالي 3 ساعات، ضرب متواصل كان بالتناوب، ثم أخذوني على الحمامات الموجودة بالطابق نفسه. شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي، بلشوا يتبولوا علي بالإضافة للضرب. بعد حوالي 5 ساعات تقريبا من الاعتقال، الاعتقال بلش تقريبا الساعة 2، حوالي الساعة 7 أو الساعة 6 مساء كانت الدنيا الشمس عم تغرب عم تعتم من الدنيا. إجاهم اتصال إنه في دورية من 215 جاي تاخذني من هناك. ففوتوني مرة تانية على الحمامات وبدي لبسوني ثيابي. فأما لبسوني ثيابي إجا علي خير بيك اللي هو كان طالب سنة خامسة طب أسنان، قال لي أنت إذا طلعت عايش من المعتقل فأنت ما لازم ترجع تشتغل طبيب أسنان. مسكوا لي إيدي اليمين وأنا قاعد بالأرض طبعا، حطوا لي إياها على المغسلة الموجودة بالحمامات، وجاب عصاية خشب سمكة حوالي 15 سنتي طولها حوالي متر تقريبا، مسك بكل ما الله عطاه من عزم وضربني على ايدي اليمين. ايدي اليمين كسفت مباشرة. اجت الدورية طبعا، حطوني بجيب تويوتا بيضة، حتى وقت طلعت على السيارة ما كان تمشيل لعيوني، حطوني ورا ما كلبشوني، ما عملوا لي اي شيء، بس حطوا لي قماشه صفة على عيوني واتجهوا فيه على 215. انا ما كنت عارفان وين كنت رايح اساسا نهائيا، ولا بعرف شو الوجهه، ولكن فتت مطمش. بعدين طلعوني بأسانسير، دق غرفة، قالوا سيدي في معتقل جديد، فوتني على العميد على الأغلب الظن. العميد أول سؤال بيسألني إياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. أنا قلت له سيدي أنا مجرد طالع مظاهرات فقط، ما

إلي علاقة بأي شيء تاني نهائياً، ولا عندي أي صلة مع أي جهة تانية أخرى. أمل أنتو خونة، أنتو حقراء، أنتو بس يموت الجيش الجندي من الجيش السوري بتطلع مظاهرات وبترقصوا فيها بتحتفلوا، وبس يموت الجندي الإسرائيلي بتطلع بتبكوا بالمظاهرات. قال لي بتعرف كيف معي على القوة للعنزة؟ قلت له لا. عم قال لي هلأ بتشوف كيف معي على القوة. إجا المساعد بعدين خلاني لابس البوكسر فقط وفوتونا على 215. 215 بين غرفة المساعد والزنزانات في بوابة حديد، بس تفتحها هي عبارة عن بوابة من الجحيم. قد ما حاولت أوصف وقد ما حاولت أن أكون دقيق بالوصف أو حتى لاقي مصطلحات إن كان باللغة العربية أو بلغة أخرى غير اللغة العربية، فمستحيل أقدر أوصف المشاعر اللي بتجيك أول ما تفوت. اللي بتجيك هواء سخن جدا حار، في ريحة قيح، في ريحة دم، في ريحة موت. أول ما بتفوت بتلاقي في جثث مرمية كانت على الأرض، أول ما بتفوت بتلاقي ناس أشكال غريبة. يعني بحكم دراسة الطب نحن كنا ندرس الأمراض اللي كانت تتواجد عند الناس، إن كان أمراض الفم ولا الأمراض العامة، ونشوف المجلدات الطبية ونشوف صور لحالات مرضية. شو ما كانت تكون هاي الحالات، بحياة عمري ما شفت هيك حالات، انتفاخ بالرأس، انتفاخ بالأرجل، انتفاخ بالإيدين. فبتلاقي شخص نحيف يمكن وزنه ما بيتجاوز 40 كيلو، عبارة عن عظام القفص الصدري تبعه طالعة، عظام الوجنتين طالعين، بس بنفس الوقت بتنزل لتحت بتلاقي إجره بهالشكل هذا هيك كبير بشكل لا يصدق. وبعض الناس بإيديهم، بعض الناس عند العين تحت العين. فكانت المناظر جدا مرعبة. أول ما فتح اللي بتفوت على 2 خشب، ما بعرف شو هو 2 خشب. 2 خشب هو مقبين الزنازن اللي على اليمين باسم خشب وعلى اليسار باسم حديد. فتح على 2 خشب، أول ما فتحوا الباب نصف الزنزانه ممتلئ بالاشخاص الواقفين على اجريهم، والنصف الاخر كانوا قاعدين على اجريهم بالتناوب طبعا. فانا ما لي محل اول تفوت، بدك تضل واقف مجبرا. فنظرا لحالتي الصحيه وانا كنت ازق من فوق لتحت، يعني من الامام ومن الخلف كانت ضربه علي اساسا. فالناس شفقوا علي وقالوا لي انه عود ريح شوي بس ساعتين لحتى تريح شوي، اعطاني واحد مكانه. فاول ما قعدت وكان في واحد واقف بين اجريي. بعد حوالي يمكن نص ساعة أو أقل بشوية صغيرة، ما بحس غير بشي دافي بمرق من تحتي مباشرة. فبتطلع على الشخص اللي جنبي، وقت متوفي، توفى. بس توفى صار معه ارتخاء بالمثانة وتبول بول لا إرادي. أول مرة بحياتي بصادف هيك موقف أساساً، أنه شوف في إنسان عم يموت قدامي ولازق فيني بهي المسافة القريبة. فأنا صرت صرخ لأنه يا جماعة مات، يا جماعة في واحد هون ميت، شيلوه حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا علي. صار شوي المساء، انفتح الباب، ماني عارفه شو النظام انا، فقالوا لي انه هلا الحمامات بتروح على الدور. فاول ما فت انا عم بسمع في حدا واقف برا عم يعد 10 عدات، 1 2 3، وانا ما عندي اي فكره هالعدات بخصوص شو. طيب كل معتقل في له 10 عدات، بدك تقضي حاجتك مع 10 عدات وتطلع مباشرة. فأنا ماني عارفان شو صاير وإيدي مكسورة وماني قادر أساساً إني أتحكم بالقعدة وكذا. فخلصت 10 عدات، قال 10، عم بسمع أبواب عم تنفتح، ما بلاقي غير الباب من دفش، بدي أخبط راسي بوقع على بالحمام، بيجي المساعد بيسحبني من شعري وبيشحطني لبرا، بيرجعوا لجوا.

كنا بشهر، أنا 31/12 تم الاعتقال، كان بشهر واحد بيوم واحد واحد كانت أول جلسة تحقيق. فخلوني واقف بالبرد، ربطوا لي إيدي لورا وحطوني مع الناس اللي عم تتعذب وعم تنشبح، وأنا عم بسمع أصواتهم، عم بسمع أصوات ناس عم تموت، عم تلفظ آخر أنفاسها، عم بسمع ناس عم تعيط وعم تصرخ، عم بسمع مسبات، عم بسمع صوت الضرب، صوت الفلق، صوت الكهرباء. أنا واقف في مكاني حسيت إنه فعلياً رح تجيني جلطة من الخوف. عيط لي المحقق، صار يعيط لي بالاسم، أنا ما عارف وين روح. روح على اليمين اللي من هون يا جحش، روح على اليسار اللي من هون يا مسبات طبعاً الشتائم، وأنا ما نعرف وين عم بتجه. هو كان عم يتسلق فيه تسلي بس، اللي يروح يمين يروح يسار، لحد ما قال لي وقف. الأسئلة كانت روتينية، اسمك، اسم أبوك، اسم أمك، أخواتك، وين سافرت، وين إجيت، وشو دارس وشو ما دارس، الأسئلة هاي كلها.

بعدين كانت جلسة تعذيب بسيطة جدا، عبارة عن فلق يمكن شي 50 أو 100 فلقة، ما بتذكر العدد، بس قلت لك بما يقارن بما صار معي بكل الطب البشري أول 6 ساعات كان شيء لا يتكافئ.

فكانوا يقسمونا زنزانة بالنص لنصين، النص الأقدم كانوا يقعدوا بالنصف الداخلي، والجدد المستحدثين كانوا يقعدوا بالنصف الأولاني، ولكن اللي يجدوا جدد كانوا يظلوا واقفين على الأجرين 4 أو 5 أيام لحد ما يموت معتقل، أو حتى يطلع معتقل أو يتصرفوا فيه لحتى يفضى محل للمعتقل اللي بعده فيقعد ياخذ مكانه مباشرة. كان لكل معتقل في له بلاطة خاصة فيه يتناوب عليها هي وشخص آخر، فكان نوع بطريقة القفصاء بهي الطريقة بالضبط بهذا الشكل، وكان يوقف واحد بين إجريه متناوب أنا وياه، مثلا قل له أنا بعد ساعتين بدك تقومي من قوم، أو بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، فكان نقدر تقدير إلي مثلا صاروا ساعتين واقف بين إجريه هون، أنا قوم وهو يقعد أنا واقف بين إجريه. هذا الحكي طبعا ما بتقدر تحصله إلا بعد ما تقضي 2 أو 3 شهور بالمعتقل. أنا أول فترة دائما بتكون واقف على إجريك، الفترة اللي بعدها بتكون قاعد نفس القعدة هي ولكن في منتصف الزنزانة، لأنه الأقدمية بيصير في إلهم أحقية إنه ياخذوا بلاطة ولكن يسندوا ظهرهم على الحيط. وكل ما صار لك أقدمية أكثر كل ما أنت فتلة داخل الزنزانة لجوا، ما كان في طريقة تنفس، نحن كنا ثاني طابق تحت الأرض، فكان يمدولنا بوري أنبوب معدني كان يدخلنا الهواء. بيوم من الأيام بعد حوالي شي 2 شهر من المعتقل انقطعت الكهرباء يمكن 5 دقائق أو 7 دقائق كأقصى حد. ماتوا 11 واحد اختناقا. صرنا ندافع نحن نهجم على الباب، بس الباب فيه له فتحة صغيرة نحاول ندق الباب عليه ونخبط على الباب، بس يفتحنا الباب شوي صغير ناخذ نفس، بس فقط نفس، ما كان في أي نفس نهائيا. استشهد بهداك اليوم 11 واحد وأنا كنت موجود بيناتهم، كنت أنا أساسا على وشك إني أفقد الحياة بسبب ضيق التنفس والاختناق. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب الحناجر تطقطق من الخوف، تطقطق. انت لانت وقت تطلع على التعذيب فعليا ما انك عارفان انت هترجع عايش وحترجع ميت. كان في معنا شخص بطحيش من كفر سوسة، هو معتقل مثلنا مثله، ولكن كان يستخدموه مشان يعذبنا هو اساسا، بمقابل انه يعطوه شوية اكل زيادة، يعطوه بقايا السجائر وليس سيجارة، بقايا السجائر يزدتوا له اياها كان ياخذ البطحيش، ويعطوه مي يشربه وانه مكان يقعد فيه كان. فعيط له قال يا بطحيش شبحه، فأنا بعرف شو الشبح، قلت له مشان الله يا سيدي إيدي مكسورة، إيدي اليمين. عمل له علقهم إيده اليمين 4 أو 5 ساعات، نزلونا خلصت جلسة التحقيق. فأنا نزلت فكرت حالي مشلول، ما عندي أي تجربة نهائية عن الشبح قبل هيك ولا عندي أي كذا، فأنا بدي ألمس أي شيء، حاول ألمس أي شيء، حس حالي مشلول ما عندي أي قدرة على الحركة أو الإحساس. فالشباب جوا بلشوا يساعدوك، بلشوا يعمل لك مساج عند المرفق هون بحيث إنه يرجع يمشي الدم بالإيد، يوجع بيعمل لك مساج لاجريك بحيث انه يوجع يمشي الدم ما يصير في عندك حفره دمويه ويصير في عندك تجلط او يصير لك جلطه او اي شيء. داخل المعتقل ينزع منك الانسانيه، يضع فيك الغريزه الحيوانيه اللي هي الغريزه تطالبك بالبقاء على قيد الحياه فقط. ما عاد في شيء اسمه حتى حلاوة الروح، حلاوة الروح بتختلف عن الغريزة الحيوانية. حلاوة الروح أنت ممكن تقاوم تعمل أي شيء مشان تضل عايش، بس في عندك مبادئ أحياناً، في عندك شيء بعد ممكن يكون بعد أخلاقي أو بعد ديني ما يخليك تقتل حدا مشان تضل عايش. فنحن كان جوا المعتقل في ناس كانت تدعي تقول إن شاء الله فلان الفلاني يموت مشان آخذ البلاطة تبعه، إن شاء الله فلان الفلاني وقت يجي وقت توزيع الأكل يموت مشان آخذ حصة الأكل تبعه. في لجنة طبية كانت مكونة من 3 أطباء، 2 دكاترة بشري وباهم لأرضي طبيب أسنان. فرحت لعند قصي شحور اللي هو مستلم الإدارة الطبية هناك، فقلت له دكتور الله يخليك بدي بس أي دواء بس نزل فيه حرارتي، لأنه يعني حرارتي كتير مرتفعة وعم هلوس. عم جاء تاني ظرف فتح منه حبة، طلعت على الظرف فالدكتور هذا ما أنا مسكن، هذا مطهر معوي. عم أنت شو عرفك إنه هذا مطهر معوي؟ قلت له أنا دارس طب أسنان. عمل لي شو صاير معك؟ عاد احكي لي. حكيت له 1 2 3 كذا. قلت له ممكن اطلب منك طلب؟ انا بالدواء. انا قال لي شو؟ قلت له انا بدي اشتغل معكم. قال لي ليش بدك تشتغل معنا؟ قلت له انا بدي اطلع من الغرفه، ما بضل بالغرفه، بدي احاول قدر الامكان ضل برات الغرفه اكبر قدر من الوقت، هذا كل شيء بدي اياه. وايدي واضح اساسا انه مكسوره ومتورمه بشكل ملحوظ جدا. عمل له إيدك كيف حتعمل فيها؟ عم قلت له بأي شيء بساعدكم، بحمل الشاش، بساوي أي شيء، أي كذا، مهم أني أكون موجود بذات الغرفة. عم هون وقتها اقترح علي، قال لي نحن عم نوقف

مش شهداء. قال لي كل معتقل بيتوفى أو بيستشهد بيجمعوهم بالفصحة هاي أول ما تفوت على الزنازين، وبيسطحون على حمامات عسكرية، ونقوم بالتوقيم، بيعطيني الرقم، تلبس من الرقم الفلاني. فكنت في إيدي اليسار يعطونا قلم فلوماستر وأكتب عليه الرقم وحط خط وحط 215. بدأت أشتغل معهم، بس بنفس الوقت كان جلسات التحقيق ما عم تنتهي، يعني يوم إيه يوم لا، ماكسيموم بعد يومين يكون في عنا جلسة تحقيق أخرى. بيوم من الأيام بيجوا اثنين طلاب في كلية طب الأسنان، واحد اثنيناتهم من السنة الثانية، سنة ثانية طب أسنان، واحد اسمه حمزة واحد اسمه وليد. وليد الله يرحمه كان معه ضعف بالنظر حوالي 7 درجات أو 8 درجات، كان لبس نظارات طبية جدا سميكة. من أول جلسة تعذيب انكسروا نظارات، وقضى الفترة اللي قبل ما يستشهد فيها كلياتها كأنه أعمى. حمزة كان يستسهل الموضوع، يتجه نحو الأشخاص المريضين، الناس اللي عندهم التهاب النسج الخلوي اللي حكيت لك عنه. نشأت بيني وبين حمزة صداقة، أنه بس أقعد أنا وياه أقعد نتساير ونحكي، فبتحاول أنت تسترجع شوي من الذكريات الحلوة مشان تخفف عنك الألم اللي عم تعيشه أنت أساسا. فبعتوا لحمزة على التحقيق، طلع حمزة على التحقيق، نزل كان وضعه جدا جدا سيء، وضعه الصحي كان صاير معه هبوط بالضغط. فمباشرة أنا طلعته برات الغرفة، حطيته بالكوريدور، في كان ممر جدا ضيق، سطحته بشكل طولي وحطيته، تبعت أنا وحطيته على حضني. صرت أمسح، نحن طايرة تحت الأرض صح، برا الجو صقيع كان، ولكن نحن تحت على العدد الهائل موجود وعلى النفس، فكنا دائما في عم نتعرق دائما، الجو حار جدا كان تحت. صرت أمسح من هون حط له على شفايفه، أمسح من جسمي حط له على شفايفه، لو العرق بيكون مالح فممكن يرتفع ضغطه شوية صغيرة. حمزة انصاب بالعدوى بشكل جدا سريع، الجوكات مفتوحة من هون. فكان في ممرض من بعض العرب عم يشتغل معنا باللجنة الطبية، فقلت له الله يخليك دبرنا شاش بأي طريقة ممكن. فلجنا على حمزة وتسطح، نام على إجري حمزة وأنا كنت متبع وقاعد، وصرت أحط إيدي على راسه فحطيته، كل شوي جسر نبضه لحمزة أنا وأتأكد إذا أساته عايش ولا لا. على الإرهاق وعلى التعب خفيت، أنا وقعت خفيت، حطيت راسي هيك شوية صغيرة، ما بعرف بعد ساعة بعد ساعتين اللي هو فقت أنا وصرت أنكشف. قلت له حمزة عم تسمعني ما عم تسمعني؟ أحط إيدي مشان جسر له نبضه، على انخفاض الضغط بيصير في بطء بالنبض كتير، فأنا بإيدي اليمين ما عم بقدر أحس فيها منيح لأنه مكسورة وعم بحاول أتحكم فيها قدر الإمكان، إيدي اليسار منملة كمان من الشبح فما عم بقدر أحس منيح. فعيطت للمريض، صرخت بأعلى صوت، إجا المريض بسرعة شافه قال لي مات. قبل خروجي تقريبا بشي شهر بيجي عم من قرية منين هو ابنه، فتاني يوم طلعنا انا وياه وابنه على التحقيق، صاروا يشبحوا له ابنه قدامه ويسالوا مين عم تمول من الجيش الحر، مين عم تعمل من الجيش الحر وهكذا. ونفس الوقت كانوا عم يشبحوني يقتلوني، نفس الروتين تبع الشبح والضرب والكهرباء وخلافه وكذا، وطول ما انا عم يضرب ويعملوا كذا فكان عم يسالني عم يقول لي مين الشخص اللي بدهم تعترف عليه، عم يسألوني ما بدك تقول شو اسمه، ما بدك تعطينا اسماء، ما بدك كذا. فخلصت جلسة التعذيب نزلنا تحت، فالشباب كانوا عم يعملوا لي هون يفركوا لي مشان ايدي وهيك، فاجا هو قال لي والله العظيم يا ابني اذا انت بالشخص اللي بدني اسمه بيعرف شو عم بصير فيك هون، قال لي اذا بتقول اسمه والله هو مسامحك دنيا واخره. فبعد ما صارت بيني وبينه تعارف للشخص وكذا، للصدفة طلع الشخص اللي بدني اياه هو ابن اخوه. قلت له إذا بقول لك شغلة يا عم تنصحني؟ قام لي إيه. قلت له الشخص اللي بدهن اسمه هو فلان فلاني ابن أخوك، قلن اسمه ولا ما قلن اسمه؟ قام قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. فبدي طلب منك واحد بس فقط، قال لي شو هو؟ قلت له إذا أنت الله كتب لك إنك تعيش وتطلع، وإذا أنا الله كتب لي إنه يعيش وأطلع، بدي إياك بس تروح لعنده تقول له فيك الدكتور محمد، عشان إذا أنت لخبطت

في الأسامي أو الكيمياء، بسأل الدكتور محمد موسى ب 215. فهذا الشخص رد للجميل مباشرة، أول ما طلع اتصل بابن أخوه وعيط له عنده مباشرة، أم قال له فيك الدكتور فلان الفلاني موجود ب 215. بيجي المساعد بعيط لي، كان لي الدكتور الجحش، كان لي الدكتور الجحش وينه؟ قال له حاضر سيري. فأجى لعندي ناداني على الغرفة اللي عنده، فت لعنده على الغرفة، عمالي بدي إياك تكتب رسالة لأخواتك، أهلك بدهم رسالة منك تأكدوا أنت محمد. فجاب ورقة من الضبط، دفتر الضبط، شقة هالقد الورقة بالضبط، وأعطاني إياها. قلت لي ممنوع تكتب إنك عم تتعذب، ممنوع تكتب إنك عم تتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة أو أي شيء، أنت عايش أحسن حياة وعم تاكل وعم تشرب وأمورك كلياتها تمام، ومستني حتى يخلص التحقيق تبعك وتطلع، هيك مسموح تكتب، غير هيك ما مسموح تكتب. فكتبت له أنا مبسوط مثل ما كنت مبسوط وقت قضيت رمضان بليبيا، ورمضان الوحيد اللي قضيته بليبيا كلياتها، وبيعرفوا كيف كانت حالتي النفسية هذيك الأيام. قلت لهم دائما عم بتذكر أبي كيف كان يسهر علينا وكيف كان يطمن علينا. فأبي الله يرحمه كان عنده عادة إنه بس يمرض حدا من أولاده وترتفع حرارته ما كان ينام الليل، يبل سهران للسبعة الصبح 8 الصبح كل شوية شيء، كان يحط إيده يمس الحرارة وكذا. فكنت أحاول لمحنه أنه تعبان وعم ترتفع حرارتي وإني مريض. فحاولت بهالرسالة الصغيرة وصل لهم كودات قدر الإمكان أنه أنا ماني منيح. وصلت الرسالة لأهلي عن طريق مساعد لشخص آخر برا، ومن هنيك راحت على بيروت الرسالة وشافوها وقرأوها وعرفوا شو مغزاها الرسالة وتأكدوا أنه موجود 215. بعدين عن طريق الوسائط والرشاوي طبعا أكيد، أنا كنت واصل لمرحلة شبه معدوم فيها، شبه منتهي فيها. بعد حوالي أسبوعين تقريباً بنادي على اسمي، ما بيعذبوني أبداً نهائياً، بيسألني نفس الأسئلة الروتينية اللي سألني إياها بأول جلسة تحقيق، ويطابق الإجابات اللي أخذها بأول جلسة مع الإجابات بآخر جلسة تحقيق. طبعاً أنا طول فترة الاعتقال إما كنت عاري الجسد 100% أو كان في بوكسر، بس أكثر شيء كان ممكن يكون، فوقت لهي كذا كنت عاري، ما في عندي أي شيء لبسه نهائياً. فصاروا يجمعوا لي تياب من هون، بنطلون من هون، صباط من هون، تيشيرت من هون وكذا، لبسوني أي شيء وطلعت وأنا عم بتطلع على 215 ماني عارف عن حالي، أنا طايح على معتقل تاني ولا حأرجع لهون، بس طلعت وعموت من جوا. فطلعنا بميكرو وأخذوني على مكان ما بعرف فينه، نزلت دراج، أنا كنت مطمش طبعا ومكلبش ماني عارفان وين رايح، نزلت دراج، فجاني شعور اني نازل على معتقل اخر من اول وجديد، وحنترجع نفس الكرة تنعاد من اول وجديد. فنزلت بعدين شالوا الطميش، لقيت حالي بين عساكر، مليان عساكر، طلع القضاء العسكري على استاذ المزه، اخذونا بشاحنه كبيره ودونا على الابون على الشرطه العسكريه، قضيت حوالي 3 ايام بالشرطه العسكريه بالابون، ما كان في شيء نهائيا، مجرد احتجاز. وبعدها اخذونا على عدرا، بعدها فت على الحلاق، أنا 6 شهور مو شايف حالي نهائياً أبداً أبداً، ولا بعرف كيف شكلي، ولا بعرف كيف صاير موديلي، ولا بعرف كيف كذا. الساتي بمخيلتي إنه محمد نفسه اللي فات هيك شكله هيك كذا. تخيل حالك أنت مجرد أسبوع واحد فقط أو 5 أيام إنك أنت ما تطلع على المرايا نهائياً، وبعدين ما تشوف حالك نهائياً لا بكاميرا لا بمي ولا غيره، وطلع على حالك كيف حتنصبين، فكيف بعد هاي المدة كلياتها؟ وقفت بالمراية عند الحلاق وابكي لا شعوريا، ابكي طل ابكي الي الحلاق، عود ما قدر اتحمل ابدا، ما قدر اتحمل، دموعي تشرب وانا عم ببكي بس عم بطلع على حالي، انسان ما بعرفه، شخص لا يمت للواقع باي صله، ولا يمت للانسانيه باي صله، ولا يشبه الانسان باي شكل من الاشكال.

بدنا نوصل خبر لأهلنا أنه نحن موجودين بالمنطقة بسجن عدن، عفوا صرت أنا. فهناك بيعوا بطاقات حصالة تبع التليفون وبيخلوك تحكي تليفون وكذا، فحاطين بغرفة العزاء ما معي لا مصاري ولا شيء. فإجا شاب قال لي تحكي مع أهلك؟ معه كلام بطاقة. قلت له إيه طبعا بدي أحكي مع أهلي. قال لي متذكر شي رقم؟ ففي عندي أختي التوأم، وقت كنا أيام الجامعة كنت دائما حول

رصيد، انا حول له رصيد، حول له رصيد. فجيت متذكر رقمه، دغري دقيت رقمه، فرديت قالت الو، واول مره بسمع صوت حدا بخصني من 6 شهور. قالت الو، انا صرت ابكي، ما تحملت، بدي اقول لها انا بعذرة، بدي اقول لها انا باي مكان، ما قدرت بس ابكي. عم اجى تخيل انت، انا بحاول انساها وانا 6 شهور كاملين. بعدين اجى شاب موجود معي اخذ السماعه، قال الو، قالت له هي عم تبكي كمان، قالت له انا لا اختي، اخوكي موجود بعذرة، بيلزموا مصاري وبيلزموا دواء، بيلبسوا اواعي، يجيبوا له اواعي بعذرة. مليت بعدها ما يقابل 4 أشهر عن طريق المحامي طبعا والرشاوي، قدرنا نسرع موضوع المحكمة، محكمة الإرهاب. عرضونا على القاضي، طبعا نكرت كل التهم موجهة لإلي، جاب لي سيرة المجلة وجاب لي سيرة اللجنة الطبية السورية للإغاثة وكذا. قلت له أنا بس طالع مظاهرات وهيك. قال لي بعطيك أمر ترك. أمر ترك أي أنه بيتركك من عنده، ولكن إذا مطلوب أنت لأي فرع آخر أو مطلوب لشيء آخر فبيأخذوك لعنده. أنا فيني سامح عن حالي ممكن، بس في أبهات وفي أمهات عندهم شهداء معتقلين، مستحيل يسامحوا عن حالهم. هذا الحق والعدل اللي نحن عم نطالب فيه، والعدالة الانتقالية تكون هي أولوية الملفات الموجودة هلأ بالنظام السوري، بالحكومة السورية. هذا أولوية ما مستحيل نسكت عنه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

عنيفة دوت في مدينة إدلب وأسفرت عن مقتل شخص مجهول الهوية. سوريا توافق على ترحيل مواطنة ألمانية نحو بلادها وتشير إلى مشاركتها السابقة إلى جانب قصد. وزارة التربية تعتمد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وتسمح لطلاب تلك المناهج بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لعامين دراسيين. ترامب يؤكد أن الحصار البحري دفع إيران إلى طاولة المفاوضات ويشيد بالمرشد الإيراني الجديد.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي دون معرفة هويته. وأشارت المراسلة إلى سماع ذوي انفجارات متتالية في المحافظة ولفتت إلى استهداف الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحين بريف إدلب. أعلنت وزارة الخارجية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشليمان إلى بلادها حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت الوزارة السورية في تصريح لوكالة سانا أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرقي سوريا وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العملية العسكرية في محافظة الرقة، وقد جرى إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. وأكدت الخارجية أنها سهلت الطلبات المقدمة من الجانب الألماني بما فيها الزيارات والكشف الطبي التزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. دعا مفتي الجمهورية الشيخ أسامة رفاعي خلال كلمة له مصورة دعا السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر الفردي، مؤكدا أن التظاهرات المنضبطة هي رمز طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
1: ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول والحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
0: هذا وأشار شيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
1: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا، الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
0: كما ودعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
1: أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة بهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: أعلنت مديرية تدمر في ريف حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من اليوم السبت لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها فلول النظام المخلوعة. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي تطالب بمحاسبة شبيحة النظام المخلوعة. وأوضح المكتب الإعلامي في المديرية أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن إنصاف الضحايا حق مشروع لا يسقط بالتقادم، إلا أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون، بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وتشير البيانات إلى أن كلثوم تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، فقد تولى في العام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012. وفي العام 2016 كلف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلمية، ثم رقي إلى رتبة لواء في العام 2018، وتولى كلثوم منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العميد آصف الدكر رئيس شؤون الضباط في المخابرات العسكرية. كما تشير التحقيقات إلى انخراطه في العملية العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية في العام 2018. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
2: أنا والدة المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسها. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عنه؟ أولادنا، أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضوا عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من روحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يظل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: شهدت مدينة عفرين بريف حلب عودة متواصلة للمهجرين على 3 مراحل منذ سقوط النظام المخلوع. بدأت بعودة عائلات من تل رفعت، ثم توسعت بعد ذلك بعد استكمال سيطرة الحكومة على الشيخ مقصود والأشرفية وصولا إلى قوافل العودة التي نظمتها اللجنة الرئاسية، وأعادت آلاف العائلات إلى المنطقة.
3: بعد سنوات من الغياب يعود أبو محمد إلى مدينته عفرين شمالية حلب، ومنذ وصوله يقيم في هذه القرية النموذجية إلى جانب نحو 200 عائلة أخرى، معظمهم لا يملكون منازل في المنطقة أو ما تزال بيوتهم بحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل.
4: وجينا شفنا غير الناس، جماعة محترمين ولا حدا قارش حدا، وكلهم ترحبوا فينا، ويعني جماعة سكروا هذا الشيء. والشغلة الثانية الوضع المادي بالمرة هون زيرو، يعني انت بس عم تحط مصروف وما عم بيجيك شيء. طب وين المنظمات يديروا بالهم على الناس؟ وين اني كلتنا شعب واحد، كلتنا اخوة بالدين، متمنى اني نساير بعضنا.
5: طبعا تغيرت عفرين كثير يعني بالنسبة لنا، يعني لاني صرنا 9 سنين ما شايفين عفرين، وعلى موجب الوضع تغير يعني 90% تغير، يعني مو مثل قبل. هلا كل شيء بس غلى، والاجار غالي، والمعيشه صعبه صايره. يعني قبل شويه كنا ندبر الامور، مثلا في شغل، في مثلا واحد يشتغل فيه، هلا ولا في شغل ولا شيء، ومعيشه صعبه شوي. ويعني بنريد مثلا اللي بوقف على هالشغلات يدير امورنا، يزبطوا الامور. مثلا العالم، في عالم مثلا فقيره كثير. يعني
3: عودة الأهالي إلى منطقة عفرين مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت عقب سقوط نظام، حين عادت نحو 6000 عائلة كانت تقيم في منطقة ترفعت شمالية حلب، عودة سبقتها إجراءات أمنية وقانونية أشرفت عليها لجنة رد المظالم، والتي أعادت عشرات المنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين. وكان الحاج نظام الذي رافقناه سابقا واحدا من هؤلاء العائدين.
6: أخذتني صار مشاكل هون، ونحن هربنا، رحنا لحلب، عرفت على شيء. ويعني صعوبة، كتير صعوبة، ما بنحسن تم هون. عاد عالم كانوا طلعوا، نحن كمان طلعنا، بعدين رجعت على بيتي، وكل واحد بياخد حقه. شو وقيمت ما كان، طال الزمن بدي ياخد حقهم، يعني صاحب الأرض.
3: أما المرحلة الثانية فجاءت بعد استكمال الحكومة سيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفي المرحلة الثالثة تبذل اللجنة الرئاسية جهدا أكبر وأكثر تنظيما، فمن خلال 8 قوافل متتالية عادت 8720 عائلة.
7: قامت مؤسسات الدولة أو إدارة المنطقة في عفرين بإعادة ما يزيد عن 15,000 عائلة قبل حتى تشكيل اللجنة الرئاسية. فيمكننا القول أن 95% من أهالي عفرين باتوا اليوم جميعهم في المنطقة.
3: عودة الأهالي إلى عفرين وإلى مختلف المناطق السورية جزء من استحقاق وطني واسع، عنوانه أن يتمكن كل سوري غادر منزله خلال سنوات الحرب من العودة الآمنة والكريمة، مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها.
8: إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها يبدو أنها سياسة ثابتة للعهد الجديد في سوريا، في مسعى لإغلاق أحد أكثر ملفات الحرب تعقيدا وإيلاما. بالتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.
0: ولازلنا في حلب مشاهدين، حيث زار وفد أمريكي ضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية الأديان مدينة حلب للاطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجهها البلاد. الزيارة التي تضمنت نقاشات بشأن السلم الأهلي ودعم مبادرات التنمية أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
9: في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة. ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
10: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا
11: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقاً بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلاً.
0: سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل. وبحسب وزارة سانا، فقد أوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. وأشار قرار الوزارة إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو دمج نحو 88,000 معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. وأشار تركو في تصريح لوكالة سانا أن دمج المعلمين يأتي ضمن خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية بهدف توحيد المنظومة التعليمية وتعزيز استقرار العملية التربوية، مشيرا إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني، في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره. أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير زور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة التيمة. وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في منشأة التيم أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري في موقع العطل بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. في السويداء تسلم فرن المزرعة في ريف المحافظة الغربي شحنة إغاثة من الطحين مقدمة من الهلال الأحمر القطري لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين. وأوضحت محافظة السويداء أن الشحنة تضم 320 طنا من مادة الطحين، مشيرة إلى أن القائمين على الفرن يواصلون العمل لتشغيله بشكل منتظم لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين المقيمين في مناطق متفرقة من محافظة درعا، وإسهاما في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين واقع الإمدادات اليومية. تواجه تربية دودة القز وصناعة الحرير في سوريا تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع التكاليف وتراجع أعداد المربين، ما يهدد استمرارية واحدة من أعرق المهن التراثية في البلاد.
12: لم تعد شجرة التوت عنوانا لموسم ينتظره المزارعون، بل شاهدا على حرفة تتراجع عاما بعد عام. ومع انحسار تربية دودة القز يتلاشى جزء من ذاكرة التراث السوري واقتصاده الذي ارتبط لعقود بخيط يبدأ من ورقة توت وينتهي بنسيج فاخر.
13: صار في منتج جيد ولكن في صعوبة بالتسويق. الحرير مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بسياحة البلد ومرتبط بالتجارة ومرتبط كمان بفكرة أنه الحرف التراثية اللي مرتبطة بالحرير وقائمة على الحرير هي كلها حرف تراثية. السنة هاي عملنا جهدنا كجمعية لحرير سوريا أنه نربي ونوسع دائرة نطاق التربية كتير، فوزعنا وين في حدا عنده شجرة توت وزعنا له بيوض قز، حتى لو نص علبة، بشكل أنه يجرب هاي التجربة ونوسع دائرة التربية، بالتالي نوسع إنتاجية سوريا من الحرير.
12: رأى كل خيط حرير رحلة شاقة، ما يجعل هذه الصناعة من أكثر الحرف التقليدية كلفة وتعقيدا، ويضعها أمام تحديات متزايدة، ويهدد أحد أقدم الموروثات الحرفية في سوريا.
14: في شجر توت كتير، بس كتير موزع، كتير مفرق، ونحن بحاجة كمية يعني مستمرة، وبحاجة يعني عناية خاصة بالدود بالنسبة لموضوع الرطوبة والحرارة، حتى ما يكون يبرد أو يشوب. هيك عم بكتشف مع هذا التجربة الجديدة.
12: وفي ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الاهتمام بهذه المهنة، إلى جانب المنافسة المتصاعدة للحرير الصناعي، تتضاءل فرص بقاء صناعة الحرير الطبيعي واستمرارها.
15: لن تكون سوريا مجرد محطة على طريق الحرير التاريخي، بل محركا للحياة والتجارة. ومع تراجع الاهتمام بتربية دودة القز اليوم، تبرز أهمية دعمها وحمايتها للحفاظ على إرث وطني واقتصادي عريق. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: بدأت ورشات التزفيت أعمالها على طريق سقبة وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإصلاح الأضرار التي خلفها قصف النظام المخلوع خلال السنوات الماضية. تندرج الأعمال ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتحسين الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
16: بعد عقدين ونصف من الإهمال الذي طال طرقات الغوطة الشرقية، بدأت ورشات لتزفيت الطرق أعمالها على طريق عربين سقبة، أحد أبرز المحاور الحيوية في المنطقة، وذلك عقب سنوات من معاناة السكان مع الحفر والتخريب الذي أعاق حركة التنقل وأثقل أعباء آلاف الناس يوميا.
17: البنى التحتية بالغوطة إجمالا مهترية، فنحن بعد ما نزفت يردوا يرجعوا يحفروا، فهذا يعني شغل ما جيد. يا ريت قبل ما يزفتوا يكملوا تزفيت يسوون البنى التحتية.
18: يعني صار لهم آشرين الطريق من حوالي 5-6 شهور، وهلا الحمد لله رب العالمين المحافظة ومديرية المنطقة يعني جابوا مشروع إعادة تزفيت طرقات. هذا طريق حيوي وشريان الحياة والمواصلات بين الأهالي، طريق عربين حمورية سابا.
19: نطلب من البلدية كمان ما تكترنا مطبات على الشوارع العامة، الشوارع العامة لازم يكون مطبات أكثر شيء قدام المدارس على المفارق الرئيسية، ما يكون في مطبات. وفي شغلة تانية لازم تكون عنا بالنسبة بعد ما يزفتوا، تمنع البلدية أي شخص يرجع يحفر الزفت اللي زفت الجديد، لازم يكون مراقب هذا الشيء البلدية.
16: تندرج أعمال التأهيل ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
20: طبعا بتوجيهات من السيد المحافظ نقوم بتأهيل الطرق في منطقة الغوطة الشرقية وكافة مناطق محافظة ريف دمشق. نحن الآن في ضمن منطقة الغوطة الشرقية، حيث نقوم بتأهيل الطريق الممتد من مدينة عربين إلى حمورية ثم إلى سقبة ثم باتجاه كفر بطنة، حيث نقوم بتأهيل كافة الطرق المخدمة لقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للقصف والإرهاب في الفترة الماضية.
16: يأمل الأهالي أن تمثل هذه الأعمال بداية لمعالجة شاملة بعد سنوات طويلة من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية في مختلف المدن

0: وبلدات المنطقة.
1: تبرز إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف، لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءا من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى مشاهدينا في سياق هذا التقرير.
2: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
3: فترة إجاني محادثة على المسنجر لشخص إنه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي إنه إلي قرايب متوفي هنيك، أنا نفس الكنية والحساب بنكي قريب ل 10 مليون دولار. فعم تحكي لي إنه أبعت لحساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل إنه تقاضى نص المبلغ.
2: في المقابل يؤكد مختصون على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية تحت أي ظرف كان.
4: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من محارف، أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. إنه هلا مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول أفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين احتراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
5: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
2: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية إلكترونياً. وقالت الوزارة أن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونيا والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر. وأوضحت أنه يتضمن ذلك كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونيا بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. هذا وقالت وزارة الصحة إن المذكرة تتضمن التعاون في إدارة المشافي وتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات وإنشاء مركز للأورام في مدينة حلب.
6: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام

0: تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، التعليم الطبي المستمر، هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 إلى هذا العام. احنا الآن في سوريا لدينا نظرة إلى أن نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل القطاعات، كل المجالات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
1: وإلى الشأن الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري الذي فرض على طهران دفعها إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبله. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه تفاوض من موقع قوة بعد القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين، واصفا الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بالكارثة. قال إنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد، لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة، معتبرا أن ما يحدث في إيران تغيير للنظام، وبين أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن يؤدي إلى ركود عالمي وفق قوله. كما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. وأوضح فانس أن لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، ودعا قادة بلاده إلى توخي الحذر والتحرك انطلاقا من المصلحة الأمريكية لا مصلحة أي دولة أخرى، مضيفا أنه ليس صحيحا أن كل انتقاد لسياسات نتنياهو يقود إلى معاداة السامية، وأشار إلى أن بعض داعمي إسرائيل يخلطون بين انتقاد حكومة معينة وكراهية اليهود وفق تعبيره. كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مسؤولين إسرائيليين هاجموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل مولت من دافعي الضرائب الأمريكيين.
2: رأيتم أشخاصا في حكومة نتنياهو يهاجمون الصفقة ويهاجمون رئيس الولايات المتحدة شخصيا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون من شقين. أولا، دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يبدي تعاطفا مع إسرائيل في الوقت الراهن، وهو رئيس دولة القوة العظمى في العالم. لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. والرسالة الثانية التي أود توجيهها لبعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيليين الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي، أود أن أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ومولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذا فإن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلاده.
1: وفي السياق ذاته، ذكر موقع أكسيوس أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط هو الآخر للسفر إلى سويسرا، مشيرا إلى أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير. وأوضح المصدر للموقع أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران، مشددا على ضرورة دخوله حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد ضياء قدور، الباحث الأمني والعسكري من دمشق. سيد ضياء مرحبا بكم. ما الذي يجعل خطوة الذهاب عراقجي إلى سويسرا قابلة للتغيير؟
3: تحياتي، صباح الخير أستاذ منعم لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة. يعني هذه الأنباء أوردتها أكسيوس، وأنا أعتقد أنه الاجتماع سيحدث، لأن هناك رغبة كبيرة من كلا الطرفين، سواء كان من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إيران، لإنفاذ هذا الاتفاق، خاصة أنه كلا الجانبين حتى الآن تحدث بتصريحات تبين أنه راضين عن ما وصلوا إليه من البنود، بغض النظر عن وجهة الأطراف الأخرى. هذه الأطراف الأخرى اليوم المعارضة أو التي تسعى إلى يعني تخريب هذا الاتفاق، والذي هو إسرائيل ونتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. اليوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة أعتقد أنهم يعيشون أسوأ لحظاتهم بعد أن عانوا حقيقة من حدود القوة العسكرية، حدود القوة العسكرية التي لم تؤدي إلى تحقيق كامل الأهداف، لم تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، لم تؤدي إلى حل نهائي للبرنامج النووي. وفي نهاية المطاف اليوم نشاهد تصريحات تعبر حقيقة عن شقاق عميق ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل. اليوم الكثير من المحللين الغربيين يتحدثون عن تخبط العلاقة التي وصفت في السابق بأنها استراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نشاهد تصريحات لافتة حقيقة من مسؤولين مقربين من الرئيس دونالد ترامب، حتى أن الولايات المتحدة اتجهت اليوم للتواصل مع المعارضة الإسرائيلية، ولابيد يقول أن نتنياهو يتجه إلى تخريب العلاقات الخارجية. لكن في نهاية المطاف نحن شاهدنا حلقات يعني متكررة من التوتر في المنطقة، وشاهدنا أن إسرائيل كانت في كل لحظة قادرة على تخريب أي اتفاق أو أي نقطة يعني يصل إليها الطرفين لخفض التصعيد. لا نعلم ماذا يمكن أن تتجه الأحداث، لكن اليوم من المؤكد أن إيران نجحت في استغلال هذا، أو حقيقة في توسيع الشرخ وتوسيع الشقاق الموجود أساسا ما بين المصالح الأمريكية وما بين المصالح الإسرائيلية. استطاعت أن تجد نقطة وسط ما بين، تفرق ما بين ما تريده الولايات المتحدة وما بين ما تريده إسرائيل.
1: لكن نتنياهو حتى الآن يعمل في لبنان.
3: نعم، وهذا جزء من مساعي حقيقة لتخريب الاتفاق.
1: هل هذا يتفق بالضرورة مع وجود شرخ بينه وبين دونالد ترامب؟
3: بالتأكيد، وحتى إيران تسعى إلى توسيع هذا الشرخ. قبل قليل أعلن الحرس الثوري بأنه ممنوع على الناقلات أن تعبر مضيق هرمز، و بسبب أنه اعتبر أنه الطرف الآخر وهو الولايات المتحدة لم تلتزم يعني بتنفيذ البنود الأخرى، ومنها خفض التصعيد في لبنان أو رفع الحصار البحري أو رفع العقوبات وما إلى ذلك. وبالتالي كما ذكرت لك، في كل مرة كنا نشاهد أنه إسرائيل ونتنياهو قادرين على تخريب هذا الاتفاق، لكن اليوم وصلنا إلى نقطة حقيقة يعني الرئيس ترامب مضطر أن يوقع اتفاق مع إيران ويرضى بأقل البنود الرئيسية، وعلى الأقل صورة تحقق له نصرا داخل الولايات المتحدة. لكن هذه الصورة يخربها نتنياهو دائما من خلال تصريحاته ومن خلال تصريحات مسؤوليه. لذلك شاهدنا ردود أفعال من قبل رئيس ترامب عندما تحدث عن سوريا وعن قدرة الرئيس الشرع على الدخول إلى لبنان وحل مشكلة حزب الله. هذا كان حقيقة بمثابة ضرب كبير لإسرائيل ولقدراتها العسكرية وما تدعيه حقيقة من مقدرات ميدانية، أنها غير قادرة على حل اليوم
1: طيب
3: الملفات الميدانية
1: طيب
3: المعقدة.
1: سيد قدور، إذا كان دونالد ترامب من وجهة نظركم مجبر أو يريد الوصول إلى اتفاق مع إيران، إلا أن نتنياهو على ضفة أخرى يحاول الحفاظ على الحيز الأمني الذي استحوذ عليه،
3: نعم.
1: هل هو مجبر أيضا أمنيا على ذلك، أم أنه يريد تخريب الاتفاق من باب التخريب؟
3: حقيقة هو يريد تخريب الاتفاق، لأنه الحرب، يعتقد أنه الحرب على إيران لم تصل للأهداف التي يعني بدأت هذه الحرب من أجلها. يعني إذا نظرنا إلى كل النتائج اليوم من وجهة نظر نتنياهو، فهي غير مرضية لإسرائيل حقيقة، لا ما يتعلق بمضيق هرمز، لا ما يتعلق بالبرنامج النووي، حتى أن الاتفاق لم يذكر شيئا عن الصواريخ البالستي ولا عن مشروع الوكلاء التي تدعمه إيران في المنطقة. وبالتالي هذا الاتفاق من وجهة نظر إسرائيل، من وجهة نظر نتنياهو، ربما قد يكون أسوأ من الاتفاق الذي وقعه أوباما مع إيران أو قبل ذلك، أو حتى أنه أسوأ من شروط التفاوض التي كان يمكن أن تصل إليها الولايات المتحدة قبل أن تدخل هذه الحرب ضد إيران بالاشتراك مع إسرائيل. هذا اتفاق يقيد من وجهة نظر نتنياهو يقيد حرية العمل الإسرائيلية.
1: هنا كيف يمكن الحل يعني سيد ضياء؟ يعني كيف يمكن أن يتعامل نتنياهو، كيف يمكن أن يعني يتواءم إنجاز التعبير مع هذا الاتفاق؟

0: هل سيتراجع؟ هل سيترك لبنان؟
1: نتنياهو لا أعتقد أنه سيتراجع بسهولة. اليوم تم السيطرة على تل استراتيجي في جنوب لبنان، وهذا يعني دليل على أنه نتنياهو يتجه إلى تصعيد الأوضاع في جنوب لبنان واستهداف المزيد من الأصول التابعة لحزب الله، وحتى الأهداف الأخرى التي انتقدها الرئيس ترامب حول استهداف مباني كاملة، واتهام واضح من قبل ترامب لنتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومجازر جماعية. وبالتالي اليوم كما ذكرت لك الشرخ حقيقي، يجب على الطرفين أن يرضخ للآخر. إما أن لا أعتقد أن ترامب اليوم مستعد للعودة إلى جولة جديدة من المفاوضات، كان لديه الكثير من الوقت لكي يعود إلى جولة المفاوضات، لكنه بات على قناعة اليوم، وهذا هو الخطير الذي يعني ينظر إليه نتنياهو، أنه مجرد رضوخه لهذا الاتفاق يعني أن إسرائيل لم تعد قادرة على شن عمليات منفردة، لا ضد بشكل واسع النطاق ضد أصول لحزب الله في لبنان، ولا ضد أيضا أهداف داخل إيران. وبالتالي اليوم المعادلة اختلفت كليا عما قبل ما بدأت إلى الحرب. كانت إسرائيل تستطيع أن تضرب أي نقطة في إيران وأي نقطة في المنطقة بدون أن يكون هناك عواقب لهذا الموضوع. اليوم هناك اتفاق يسعى إليه الرئيس ترامب،
0: هناك اتفاق يسعى إليه، إذن لم يتم التوقيع على اتفاق بعد. سيد قدور، هل يمكن أن يتم تقدير موقف نتنياهو الآن بأنه يخط بند ما يوضع مستقبلا في هذا الاتفاق عبر فرض أمر واقع؟
1: نعم، هو يريد أن يوضح بأنه حرية عمل إسرائيل أو القوات الجوية الإسرائيلية هي ليست قابلة للتفاوض. ولكن دعني أوضح نقطة أيضا مهمة. نتنياهو اليوم قال بأنه هذا الاتفاق لن يتم توقيعه أو لن يصل إلى مراحله النهائية. ربما كما ذكرنا أو كما طلعت أنا على شروط الاتفاق، الكثير من بنود هذا الاتفاق يعني بمثابة ألغام تخرب الاتفاق، وخاصة أنه وضعت مدة 60 يوم للوصول إلى توقيع نهائي لهذا الاتفاق. يستطيع كل طرف من الأطراف أن يدعي أن الطرف الآخر لم يلتزم بأحد بنوده، وبالتالي هناك الكثير من المطبات، هناك الكثير من العوائق، وهناك الكثير من الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها نتنياهو حقيقة ويثير التصعيد مرة أخرى ويجر أيضا المنطقة إلى جولة تصعيد جديدة. وبالتالي هذه هي النقطة الرئيسية اليوم. الخلاف الذي يحدث اليوم ما بين ترامب وما بين نتنياهو حقيقي، وما بين حزب اليمين المتطرف. ونجد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إرغام نتنياهو على القبول بهذه الشروط، لكن نتنياهو يرفض، وخاصة فيما يتعلق بلبنان وحرية عمله. ووجدنا أنه ربما استجاب بشكل غير مضطرد لتهديدات ترامب أو لضغوط ترامب، وحاول تخفيف حدة التوترات نحو الضاحية. لكن سياسة نتنياهو تبدأ باستهداف الأهداف الأقرب ثم تذهب إلى الأهداف الأبعد.
0: طيب، أريد أن أستغل كونكم متخصصون في المجال الأمني والعسكري. سيد ضياء، ماذا لو خرب أو يعني لم يصل الطرفان إلى اتفاق؟ كيف سيتعامل؟ يعني أمريكا لديها قوة عسكرية كبيرة، أم عن إيران نتحدث الآن؟ كيف يمكن أن ترد؟ وإلى أين سيصل الرد في الجولة القادمة؟
1: يعني ليس من المتصور، وهذا الخطير من وجهة نظر نتنياهو، أنه ترامب مستعد للدخول في جولة تصعيد جديدة ضد إيران، خاصة ضد إيران ضد المصالح الإيرانية، لأنه أثبتت الحلقات الماضية من التوترات أنه القوة العسكرية وصلت إلى حدودها، ولم يعد من الممكن يعني استثمار هذه القوة العسكرية لتحقيق نتائج سياسية أو تحقيق أو فرض مطالب. شاهدنا أنه إيران في كل مرة تضرب كانت كانت ترد أيضا بشكل مؤلم، خاصة ضد مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، الدول العربية في الخليج العربي. واليوم إيران اكتشفت، وهذا اكتشاف خطير لا أحد يعني يتحدث عنه كثيرا، أنه حتى التصريح الكلامي بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز له تأثير كبير على الأسواق العالمية. هذه نقطة ربما لم يكن الإيرانيون يكتشفوا يعني يعلمون بها. اليوم بات لديهم ورقة مهمة جدا وهي مضيق هرمز، وبعد ما شاهدوا حقيقة من تأثيرات عالمية وقطع لسلاسل الإمداد وخطوط الطاقة وارتفاع في أسعار النفط وما صاحب ذلك حقيقة من تداعيات اقتصادية عالمية جدا، لن يعني لن

0: لن يخرج منها العالم حقيقة خلال فترة قصيرة، وهذا ما يتحدث عنه الاقتصاديون. وبالتالي من الصعب جدا اليوم على نتنياهو أن يعود ويقنع ترامب للعودة في جولة تصعيد جديد، إلا إذا كان هناك خطة أو مسار جديد رسمه نتنياهو لمحاولة إضعاف النظام الإيراني أو محاولة يعني وضعه على سكة السقوط. لكن هذا تبين أنه هدف بعيد المنال اليوم. النظام الإيراني رغم ما تعرض له من خسائر كبيرة وفادحة في القيادات وفي العتاد وفي القوات حتى أثبت أنه لم يسقط، وهذا هو كان الهدف الأساسي من الحرب. وعاد وغير المعادلات أكثر، اليوم بات يطالب بوقف التصعيد على لبنان، وهذا ما يعني ما يزيد حقيقة من رصيد النظام الإيراني على الأقل أمام الميليشيات التي يدعمها أو الوكلاء التي يدعمها أنه هو موجود وحاضر واستطاع أن يقف أمام قوى كبيرة جدا إقليمية وعالمية، واستطاع أن يفرض شروطه في نهاية المطاف. ولم يستطع الطرف الآخر الحصول على ما يريد إلا من خلال طاولة المفاوضات.
1: الباحث الأمني والعسكري السيد ضياء قدور، شكرا جزيلا لكم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، في حين أصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وصول إصابتين إلى مجمع ناصر الطبي من جراء قصف مدفعية الاحتلال شارع البيئة شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب عدد آخر من الأشخاص إثر قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف منزلا في محيط مسجد السنة بمنطقة النفق شمالي مدينة غزة. هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واستولوا على مركبة عائدة لفلسطينيين وأغلقوا مداخل البلدة قبل انسحابهم. هذا وجاء الهجوم بعد ساعات من انتشار قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية في المنطقة قبل أن تنسحب منها بدورها. كما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن مجموعتين من المستوطنين اقتحمتا البلدة من جهتين مختلفتين، الأولى من جهة التل بحماية قوات الجيش والثانية من جهة الجسر عند المدخل الغربي للبلدة. أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية في مناطق مهددة بالاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقل فلسطينيين اثنين وخمسة متضامنين أجانب وفق وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية.
2: طبعا أجل الأهالي جميعا من أجل الوقوف في أرضهم وحمايتها ومنع مصادرتها ومنع اغتصابها أو الاعتداء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيها. هاي مناطق كلها مناطق زراعية، الأهالي كلهم مستفيدين منها، بتشكل قرابة أو ما يزيد عن 2000 دنم، تنتج من زيت الزيتون كنسبة وتناسب من إنتاج ديرب ومش على ما يقارب 70%. الأهالي بنزلوا بطريقة سلمية وبدون أي مشاكل للوقوف في أراضيهم وحمايتها، إلا أنه جيش الاحتلال قبل الوصول للأراضي منع الأهالي. ما بنعرف أنه في ممكن أنه يعتدي على الأهالي، لأنه هذا الحكي له 10 أيام هذه الصورة بتتكرر، وكل يوم بيتم الاعتداء على الأهالي بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي بشكل مباشر.
1: باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما انحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
1: مع تحت خط الفقر.
2: تحت خط الفقر.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حكم خلال الحرب العالمية الأولى.

من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام

مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلا موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعا بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار.

0: لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صادق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
1: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
2: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
3: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
2: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
4: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء، لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
5: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث.

0: في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملاً قوياً للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دوراً كبيراً في العداء بين الرجلين. كلاهما كان قاسياً وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سبباً في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعباً للغاية.
2: الحمد لله، الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يؤمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم.

0: هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
1: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقض البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته.
0: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيع. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وأساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية. ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
1: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر

0: كثيرا أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصرا هاما في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
1: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
2: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq.
0: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
2: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسيا محافظا. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط.

القومية العربية لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
3: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكرياً، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب. وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
4: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
2: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.

0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود، وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
1: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشيء.

0: شباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي، أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
1: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسين البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
2: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
3: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
2: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
3: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسف. مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
4: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري. فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
3: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
2: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
3: ننسق انا وانت؟
2: ايه
3: انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
2: ايه
3: نوحد القطرين.
2: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
3: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
4: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو علاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحدث

0: ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلاً منه.
1: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
2: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
3: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، و أنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق، في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب، إذا ما يقفون إلى جانب العراق أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. ورداً على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية.
4: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس، لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويت إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في الثاني من آب أغسطس عام

0: 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
1: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
0: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. انفجارات عنيفة دوت في مدينة إدلب وأسفرت عن مقتل شخص مجهول الهوية. سوريا توافق على ترحيل مواطنة ألمانية نحو بلادها وتشير إلى مشاركتها السابقة إلى جانب قسد. وزارة التربية تعتمد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وتسمح لطلاب تلك المناهج بالتقدم إلى امتحانات الشهادة العامة لعامين دراسيين. ونائب الرئيس الأمريكي يكشف عن خلافات بين ترامب ونتنياهو ويقول إن انتهاء الحرب مع إيران يأتي من منطلق مصلحة أمريكية.

أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا. دعا مفتي الجمهورية الشيخ أسامة رفاعي خلال كلمة مصورة دعا السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعا

0: أوقات الانتقام أو الثأر الفردية، مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
1: يا أخواننا، ينبغي أن نكون يعني مترجفين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخواننا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول والحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
0: هذا وأشار الشيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
1: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا، الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف، بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا، بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
0: كما ودعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
1: أنا أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية، وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة بهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: أعلنت مديرية تدمر في ريف حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من اليوم السبت لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها فلول النظام المخلوع. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي تطالب بمحاسبة فلول النظام المخلوع. وأوضح المكتب الإعلامي في المديرية أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن إنصاف الضحايا حق مشروع لا يسقط بالتقادم، إلا أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون، بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. في غضون ذلك، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. هذا وتشير البيانات إلى أن كلثوم تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، فقد تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012. وفي العام 2016 كلف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلامية، ثم رقي إلى رتبة لواء عام 2018، كما وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العالم.

حميد آصف الدكر رئيس شؤون الضباط في المخابرات الجوية العسكرية، كما تشير التحقيقات إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ دلع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية في العام 2018. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص جراء استهدافه بطائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي دون معرفة هويته. وأشارت مراسلتنا إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المحافظة، لافتة إلى استهداف الطريق الواصل بين تلعادي ومشهد روحين بريف إدلب.

توفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادث سير استجابت له فرق الدفاع المدني بعموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني فقد قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها، وجددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. استجابت فرق ودفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال إحداهما في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة انتشلت فرق ودفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غارقا في قناة ري ببلدة محسن ونقلته إلى المشفى الوطنية، وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، مؤكدة أنها غير صالحة وخطرة، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالات غرق.

0: نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة، ذلك للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا، يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، وأولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه، وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي، صار لهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم. أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل، أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عنه؟ أولادنا، أولادي صار لهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها، وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من روحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ ووليتهم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يضل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.

0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن شركة الطيران الرومانية دان إير ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين بوخارست وحلب. هذا وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذا الخط الجوي الجديد يأتي ضمن خطط توسيع شبكة الربط الجوي مع عدد من الدول الأوروبية، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى سوريا وتسهيل تنقل المسافرين، كما يهدف إلى دعم حركة التبادل الاقتصادي والسياحي وتوفير خيارات سفر إضافية سيما للجاليات السورية في الخارج. كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن الهيئة تلقت مؤشرات إيجابية بشأن التقديم في رفع التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. ولفت الحصري إلى أن الهيئة تتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا خلال النصف الأول من الشهر المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاستعداد لإجراء زيارة إلى ألمانيا لاستكمال المباحثات الفنية والقانونية والتوقيع أيضا على اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين. كما أكد المسؤول السوري أن الهيئة تواصل العمل مع عدد من الدول الأوروبية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، وبين أن المباحثات مع بعض هذه الدول وصلت إلى مراحلها النهائية. أعلنت وزارة الخارجية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشليمان إلى بلادها حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة سانا أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الرقة، وقد جرى إيقافها رفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. وأكدت الخارجية السورية أنها سهلت الطلبات أو المقدمة من الجانب الألماني بما فيها زيارات الكشف الطبي التزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. وأشار قرار الوزارة إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو دمج نحو 88,000 معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. وأشار تركو في تصريح لوكالة سانا أن دمج المعلمين يأتي ضمن خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية بهدف توحيد المنظومة التعليمية وتعزيز استقرار العملية التربوية. وأشار إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني، في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره. شهدت مدينة عفرين بريف حلب عودة متواصلة للمهجرين على ثلاث مراحل منذ سقوط النظام المخلوع. بدأت بعودة عائلات من تل رفعت، ثم توسعت بعد ذلك بعد استكمال سيطرة الحكومة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية وصولا إلى قوافل العودة التي نظمتها اللجنة الرئاسية، وأعادت آلاف العائلات إلى المنطقة.
1: بعد سنوات من الغياب يعود أبو محمد إلى مدينته عفرين شمالية حلب، ومنذ وصوله يقيم في هذه القرية النموذجية إلى جانب نحو 200 عائلة أخرى، معظمهم لا يملكون منازل في المنطقة أو ما تزال بيوتهم بحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل.
2: وجينا شفنا غير الناس جماعة محترمين ولا حدا قارش حدا وكلهم ترحبوا فينا ويعني جماعة سكروا هذا الشيء. والشغلة الثانية الوضع المادي بالمرة هون زيرو، يعني أنت بس عم تحط مصروف وما عم بيجيك شيء. طب وين المنظمات يديروا بالهم على الناس؟ وين إني كلتنا شعب واحد، كلتنا أخوة بالدين، متمنى إني نساير بعضنا.
3: طبعا تغيرت عفري كتير يعني بالنسبة لنا، يعني لاني صرنا 9 سنين ما شايفين عفري، وعلى موجب الوضع تغير يعني 90% تغير، يعني مو مثل قبل. هلا كل شيء مثلا غلى، والأجار غالي، والمعيشة صعبة صايرة. يعني قبل شوية كنا ندبر الأمور، مثلا في شغل في مثلا واحد يشتغل فيه، هلا ولا في شغل ولا شيء، ومعيشة صعبة شوي. ويعني منريد مثلا اللي بوقف على هالشغلات يدير أمور يزبطوا هالأمور، مثلا العالم في عالم مثلا فقيرة كتير. يعني
1: عودة الأهالي إلى منطقة عفرين مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت عقب سقوط نظام حين عادت نحو 6000 عائلة كانت تقيم في منطقة ترفعت شمالي حلب، عودة سبقتها إجراءات أمنية وقانونية أشرفت عليها لجنة رد المظالم، والتي أعادت عشرات المنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين. وكان الحاج نظام الذي رافقناه سابقا واحدا من هؤلاء العائدين.
4: صار مشاكل هون ونحن هربنا، رحنا لحلب، عرفت على شيء، ويعني صعوبة كتير صعوبة، ما بنحسن تم هون. عالم كانوا طلعوا، نحن كمان طلعنا، بعدين رجعت على بيتي، وكل واحد بياخد حقه شو وقيمت ما كان. طال الزمن بدي ياخد حقهم، يعني صاحب الأرض.
1: أما المرحلة الثانية فجاءت بعد استكمال الحكومة سيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفي المرحلة الثالثة تبذل اللجنة الرئاسية جهدا أكبر وأكثر تنظيما، فمن خلال 8 قوافل متتالية عادت 8720 عائلة.
5: قامت مؤسسات الدولة أو إدارة المنطقة في عفرين بإعادة ما يزيد عن 15,000 عائلة قبل حتى تشكيل اللجنة الرئاسية. فيمكننا القول أن 95% من أهالي عفرين باتوا اليوم جميعهم في المنطقة.
1: عودة الأهالي إلى عفرين وإلى مختلف المناطق السورية جزء من استحقاق وطني واسع، عنوانه أن يتمكن كل سوري غادر منزله خلال سنوات الحرب من العودة الآمنة والكريمة، مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها.
6: إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها يبدو أنها سياسة ثابتة للعهد الجديد في سوريا، في مسعى لإغلاق أحد أكثر ملفات الحرب تعقيدا وإيلاما. بتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.
0: زار وفد أمريكي ضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية الأديان، زار مدينة حلب للاطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجهها البلاد. الزيارة التي تضمنت نقاشات بشأن السلم الأهلي ودعم مبادرات التنمية أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
7: في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة، ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
8: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا.
9: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقا بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلا.
0: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية إلكترونيا. وقالت الوزارة إن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونيا والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ البركود المدمج داخل التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونيا، بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. تبرز إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف، لا تقتصر على السرقات أو الاعتداءات التقليدية، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءا من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
10: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
11: فترة إجاني محادثة على المسنجر لشخص أنه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي انه الي قرايب متوفي هنيك، انا نفس الكنيه والحساب بنكي قريب ال 10 مليون دولار. فعم تحكي لي انه ابعث لي حساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تقاضى نص المبلغ.
10: في المقابل يؤكد مختصون على ضروره تعزيز ثقافه الحمايه الرقميه وعدم مشاركه البيانات الشخصيه تحت اي ظرف كان.
12: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من حرف أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. إنه هلا مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول إفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين اختراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
13: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
10: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. هذا وقالت وزارة الصحة إن المذكرة تتضمن التعاون في إدارة المشافي وتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات وإنشاء مركز للأورام في مدينة حلب.
14: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة السورية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات

0: تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، التعليم الطبي المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 إلى هذا العام. احنا الآن في سوريا لدينا نظرة إلى أن نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل القطاعات، كل المجالات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
1: ومن جانبه أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة دكتور زهير قراط أن مذكرة التفاهم هي نقطة البداية للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الصحة العامة وطب الأسرة واللقاحات والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
2: طبعا مذكرة التفاهم هي إطار تعاوني عام في مجال الصحة العامة، في مجال طب الأسرة، مجال الرعاية الصحية الأولية، اللقاحات، وممكن يتضمن دعم تقني في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعاون في مجال التحول الصحي والتحول الرقمي. طبعا هي المذكرة ستكون نقطة البداية لإطلاق التعاون في هذه المجالات شاملة. سيكون بعد هذه المذكرة زيارات ووفود متبادلة بين الطرفين لتحويل هذه المذكرة إلى عمل فعلي على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك طبعا سيكون هناك إن شاء الله مشفى لأمراض السرطان والأورام في مدينة حلب، سينطلق خلال هذا العام إن شاء الله بعد تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة.
1: أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير أزور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة يتيم. وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في منشأة يتيم أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، وأشارت إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري ومكثف في موقع العطل، وذلك بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. تسلم فرن المزرعة في ريف السويداء الغربي شحنة إغاثية من الطحين مقدمة من الهلال الأحمر القطري لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين. وأوضحت محافظة السويداء أن الشحنة تضم 320 طنا من مادة الطحين، مشيرة إلى أن القائمين على الفرن يواصلون أعمالهم لتشغيله بشكل منتظم لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين المقيمين في مناطق متفرقة من محافظة درعا، وذلك إسهاما في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين واقع الإمدادات اليومية.

دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري الذي فرض على طهران دفعها إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه تفاوض من موقع قوة بعد القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين، واصفا الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بالكارثة. وأشار أيضا إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد، لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة، واعتبر أن ما يحدث في إيران هو تغيير للنظام، وبيّن أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن يؤدي إلى ركود عالمي وفق قوله. ومن جانبه أيضا قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. وأوضح فانس أن لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، داعيا قادة بلاده إلى توخي الحذر والتحرك انطلاقا من المصلحة الأمريكية لا مصلحة أي دولة أخرى. وأضاف فانس أنه ليس صحيحا أن كل انتقاد لسياسات بنيامين نتنياهو يقود إلى معاداة سامية، مشيرا إلى أن بعض داعم إسرائيل يخلطون بين انتقاد حكومة معينة وكراهية اليهود وفق تعبيره. كما انتقد فانس مسؤولين إسرائيليين هاجموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل مولت في الأساس

0: دافع الضرائب الأمريكيين.
1: رأيتم أشخاصا في حكومة نتنياهو يهاجمون الصفقة ويهاجمون رئيس الولايات المتحدة شخصيا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون من شقين. أولا، دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يبدي تعاطفا مع إسرائيل في الوقت الراهن، وهو رئيس دولة القوة العظمى في العالم. لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. والرسالة الثانية التي أود توجيهها لبعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيليين الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي، أود أن أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ومولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذا فإن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلاده.
0: ذكر موقع أكسيوس أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط بدوره للسفر إلى سويسرا، مشيرا إلى أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير. وأوضح المصدر أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة بالنسبة لطهران، وشدد على ضرورة دخوله حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع الباحث في القضايا الاستراتيجية دكتور ماجد عزام. دكتور ماجد، إذن موضوع لبنان بالنسبة لإيران هي قضية حرجة ولا بد أن يؤخذ على محمل الجد، يقول عراقجي، إلى أي مدى قد تعطل أو تدفع لبنان المفاوضات؟
2: يعني أولا صباح الخير لك للسادة المشاهدين. كان يفترض أن تبدأ المباحثات الجمعة قبل التصعيد الأخير في لبنان. كان هناك نوع من التهدى والتزام من الطرفين، سواء من إسرائيل أو حزب الله، باتفاق وقف إطلاق النار. هناك اتفاق آخر كان قد تم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية والتي يفترض أن تستأنف، كان يفترض أن تستأنف الاثنين، تم تأجيلها اليوم من 22 إلى 23. يعني كان يجب أن يكون المفاوضون في جنيف للتوقيع أولا ثم للتفاوض.
0: صحيح.
2: لكن بما أنه تم التوقيع إلكترونيا، واضح أن هناك مشكلة حصلت. يجري الحديث يعني عن قصة لبنان، لكن تصعيد في لبنان حصل بعدما تم الإعلان عن تأجيل المفاوضات وعدم توجه دي جي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى جنيف. والوفد الإيراني يتم الحديث عن خلافات أو حديث عن تفاهمات سرية يجري بلورتها، إضافة إلى مذكرة التفاهم اللي تم الإعلان عنها منذ أيام.
0: يعني هل تعتقدون أن يعني المذكرة التي تم التوقيع عليها إلكترونيا منذ أيام هي ليست جاهزة للنقاش حتى الآن دكتور ماجد؟
2: يعني يتم الحديث أنه عن مفاوضات للتوصل إلى صيغ أخرى، يعني عن هنا عن مذكرة تفاهم عالمية تم الإعلان عنها. هي مذكرة تفاهم عامة، هي ضبابية، وأنا بإمكاني التأكيد أن هناك تفاهمات أو نقاط سرية أو يعني تفاهمات أو تفسيرات لمذكرة التفاهم المعلنة. أعتقد أن بعض الخلافات، ثم الأمر الآخر أن هناك خلافات في أمريكا، في إيران هناك تباينات بين أطراف إيرانية، كان هناك رفض لمذكرة التفاهم، نقاش بين متشددين وبين هلالين معتدلين. لكن أعتقد أن المفاوضات ستسير، يعني ربما خلال أيام سيتم استئنافها، خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.
0: حالة الضبابية التي تحدث عنها كثيرون فيما يخص موضوع إطار البنود الموقع إلكترونيا دكتور ماجد، ما السبب فيه؟ يعني هل كان الطرفان في عجالة من أمرهم للتوقيع سريعا لوقف إطلاق النار في حد ذاته؟
2: صحيح، يعني الولايات المتحدة كان هناك وقف إطلاق النار، كان من قبل الولايات المتحدة كان يتم الحديث عن افتتاح مضيق هرمز، خفض أسعار النفط، زادت الأسواق والحصول على تعهدات إيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووي، بتفكيك أو تجميد البرنامج النووي بين 10 إلى 20 عام، والتخلص من المواد عالية التخصيب 440 كيلومتر سواء في إيران أو في خارجها. كانت الولايات المتحدة تريد الحصول على تفاهمات واسعة، إيران كانت تريد رفع الحصار البحر الصارم يفرض لمدة شهرين تقريبا، كان هناك خسائر لنصف مليار، ونتحدث عن شلل كبير في الاقتصاد. كانت تريد الوصول إلى الأموال المجمدة الإيرانية ليس الأمريكية قبل الوصول إلى صندوق الاستثمار بعد الاتفاق النهائي، نتحدث عن 24 مليار. يعني كان هنا الطرفين يريدوا فتح مضيق هرمز، رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، استئناف تصدير النفط وفق إعفاءات، ثم الحديث عن القضايا الصعبة فيما بعد. لكن الولايات المتحدة تقول، دي جي فانس يقول، الإدارة الأمريكية تقول أن تم الحصول على تعهدات أو مواقف إيرانية عامة تتعلق تحديدا بالتخلص من المواد عالية التخصيب، سواء تخفيضها داخل إيران والتخلص منها أو إرسالها للخارج. هذه النقطة الأهم اللي كانت في المفاوضات. ولذلك في موضوع الضبابية كان هناك حديث عام عن تمديد وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، ثم التفاوض على القضايا الصعبة خلال 60 يوم. هذا صحيح، الضبابية كانت متعمدة، وبإمكان التأكيد أن هناك حديث عن مواد، عن تفسيرات أو تفاهمات سرية للبنود أو مذكرة تفاهم الـ14 اللي تم الإعلان عنها.
0: موضوع الملف النووي الإيراني دكتور ماجد لعله هو الأبرز والعقدة الأكبر في الوصول إلى أي اتفاق، يعني على مدار سنوات طويلة تتمسك إيران بهذا الملف، هل هي جاهزة للتخلي عنه؟ ولماذا كانت تتمسك؟ هي هل تعتقد أن إيران يعني تتمسك بهذا الملف من باب أنه هو الحصن أو نقطة أمان لها؟
2: صحيح، يعني مع التأكيد أن هذه الحرب غير شرعية، الحرب الإسرائيلية الأمريكية، إسرائيل حرضت عليها، هذا صحيح، هذه حرب غير شرعية وفق مواثيق الأمم المتحدة. لكن لو كان هناك نقاش شفاف في إيران لقيل أنه لا، هل تم تقليب كل حجر والبحث وراء كل حجر من أجل منع هذه الحرب؟ هل كانت بالإمكان التوصل إلى وثيقة مثل هذه قبل الحرب؟ إيران تقول أنها خسرت حوالي 300 مليار 270 إلى 300 مليار دولار، يتم الحديث عن تدمير الاقتصاد، عن البتروك، عن 12 مليون عامل أو عن 10 مليون عاطل عن العمل، يتم الحديث عن شلل في الصناعات الحيوية فيما يتعلق بالبتروكيماويات، فيما يتعلق بالحديد والصلب، عن دمار في البنى التحتية سواء المدنية العلمية أو العسكرية. يعني ليس هناك نقاش في إيران أنه هل كان بالإمكان تفادي هذه الحرب. لكن فيما يتعلق بالموضوع النووي، إذا تم فتح مضيق هرمز اللي هو كان بمثابة سلاح نووي لإيران، لم يبقى أمام إيران للمساومة إلا المواد عالية التخصيب اللي كانت أحد أسباب الحرب، واللي كان إذا لم يتم التوصل إلى حلها فستكون هنا سيكون هناك نقاش كبير داخل الولايات المتحدة، داخل الحزب الجمهوري، داخل القاعدة المؤيدة للرئيس الأمريكي، حول أسباب الذهاب إلى الحرب والأهداف التي تم تحقيقها. بمعنى أن هناك نوويين بين أيدي القيادة الإيرانية، النووي مضيق هرمز
0: نعم، واليورانيوم المخصب. هذا اليورانيوم دكتور، يعني دونالد ترامب تحدث في البداية في الضربة الأخرى الأولى منذ أشهر بأنه دمر هذا اليورانيوم، ثم عاد وقال إنه موجود، وقام بقصفه مرة أخرى وقال تم تدميره، ثم عاد وقال يجب أن نجلس لحل هذا الموضوع على طاولة المفاوضات. النووي الموجود أو اليورانيوم المخصب بمعنى أدق لدى إيران، هل هو مدمر أم لا؟
2: يعني اولا اتحدث عن 440 كيلومتر، كميه كبيره، 440 كيلوغرام، كميه كبيره، يسميه دائما دونالد ترامب الغبار النووي. هذا مدفون في موقعين على اعماق عميقة تحت قصف تحت سطح الأرض، يعني تم قصفها بشدة صعب الوصول إليه. تقول وكالة الطاقة الذرية، تقول الإيران أنها تحتاج إلى مساعدة حتى للوصول إليه وتخفيضه. بمعنى أنه يقول ترامب، تقول أجهزة الاستخبارات، هذا موجود في الإعلام الأمريكي، موجود في الإعلام الإسرائيلي، أنه هناك رقابة على مدار الساعة للمواقع المدفون فيها عميقا 440 كيلوغرام تحت سطح الأرض، تحت رقابة مشددة من الأقمار الصناعية الأمريكية، لا تستطيع إيران التصرف فيها. لكن هي بمثابة وديعة، لأن إذا تم التوصل للحرب فقد تجد إيران طريقة طريقة للوصول إليها، لكن 440 كيلو جرام من الإيران المخصب بنسبة 60% هو تحت أعماق

0: الأرض بأمطار بمسافات كبيرة تحت سطح الأرض، ولا تستطيع إيران الوصول إليها، هناك رقابة مشددة عليها، والوصول إليها سيكون هناك مراقبين أمريكيين
1: إذا
0: أو
1: ما الخوف
0: مخترق
1: الآن
0: خطر.
1: إذا كان هو تحت الأرض ومدفون، ما الخوف من قبل دونالد ترامب أو أمريكا وإسرائيل؟

0: العبرية عن حديث عن سيناريوهات خيالية لتصنع حرب، بمعنى أن إيران قد تصل إليه، وهذا أمر صعب جدا يكاد يكون مستحيل. ثم بعدما تصل إليه، رغم أنه كم تم تدمير المفاعلات النووية فوق سطح الأرض، أنه سيتم الذهاب إلى تخفيض ل 90% وتصنيع قنابل نووية لتصل إلى سيناريو كوريا الشمالية ولتصبح دولة دولة عتبة نووية. هي الآن تقول، أو تحذيراتنا قد تكون دولة عتبة نووية، لكن يتم الحديث أنه بسيناريو خيالي قد تصل إليه إيران يوما ما، قد ترفع التخصيب إلى 90%، قد تصنع قنابل نووية، ولذلك لن يكون بالإمكان بعد ذلك الخيار العسكري، وحتى لن يكون هناك مجال للتفاوض. لذلك هذه مدفونة في أعماق تحت سطح الأرض، الولايات المتحدة تراقبها على مدار الساعة. إيران وافقت من حيث المبدأ على التخلص منها، سواء بتخفيضها داخل الأراضي الإيرانية، أو الولايات المتحدة تقول أنها قد تحصل عليه في بعض التسريبات، مقابل أن يتم الإفراج عن الودائع، ومقابل إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي، التطبيع مع إيران، ثم الحديث عن صندوق استثمار من القطاع الخاص بقيمة 300 مليار.
1: ولكن ضمن التصريحات يا دكتور ماجد، عفوا المقاطعة، ولكن دونالد ترامب ضمن مقال الفترة الماضية بأن لدى دول يعني سلاح نووي، ولدى دول يورانيوم مخصب والعمل في هذا المجال، ومن حق إيران أن تعمل في هذا المجال، ولكن بنسبة وبطريقة معينة. مع وضع ذلك في الاعتبار وإسقاطها على ما تم من اتفاق بين الإيرانيين وأوباما في 2015، ما الجديد الذي سيقدم في يعني الاتفاق المزمع أو المتوقع؟
0: يعني وكالة الطاقة الذرية الدولية تقول أنه ليس هناك دولة لا تمتلك سلاح نووي وتخصص يورانيوم إلى 60%. الاتفاق مع أوباما كان يتحدث عن تخفيض بنسبة 3%، لا نتحدث عن كميات بنسبة 60% بعد الخروج من الاتفاق. ترامب لكي يتباهى ويتفاخر ويقول أنه توصل الاتفاق أفضل من ذاك الذي توصل إليه باراك أوباما، يتم الحديث عن تخفيض هذه النسب، ربما إخراجها إلى الخارج، يتم الحديث عن تخفيض التخصيب في إيران حتى إلى 3%، ربما ل 15 أو إلى 20 عام، أو ربما إلى 10 أعوام. لن يكون بإمكان إيران إقامة مفاعلات نووية تحت سطح الأرض، سيكون هناك رقابة نووية مشددة. هذا الذي تتحدث به الولايات المتحدة أو إدارة ترامب لكي يكون الاتفاق مختلف عن إدارة باراك أوباما، اللي كان الاتفاق ل 15 عام، وبعد 15 عام كان بإمكان إيران أن تتصرف في الملف النووي كما تشاء. الآن يتم الحديث عن اتفاق نووي مفتوح، لن يكون بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم أكثر من ربما واحد أو اثنين أو ثلاثة ضمن المفاعلات، رقابة نووية شديدة، لن يكون بإمكان إيران إقامة مفاعلات تحت سطح الأرض، سيكون هناك رقابة نووية أشد. والآن يجب الانتباه، هذه نقطة مهمة عزيزة، المساومة على المفاوضات هي بين، بعد فتح مضيق هرمز، هي بين المواد المخصبة، بين المشروع النووي كما كان طوال الوقت، ورفع العقوبات، حصول إيران على الأموال المجمدة، ثم رفع العقوبات عنها لكي تعود إلى الاقتصاد العالمي. يجب أن ننتبه أنه منذ سنوات كانت إيران تقاتل عبر حلفائها، تقاتل خارج حدودها. لا، يعني منذ سنوات من كان يتخيل أن ستكون حرب، حتى لو هي غير شرعية، عن إيران، وأن يراد تفاوض لحماية النظام بالمشروع النووي وليس بالمقايضة كما حصل مع أوباما، التخلص أو تخفيض التخصيب وتصل إلى اتفاق نووي مقابل الاحتفاظ بوجودها وبنفوذها وبسيطرتها وإيمانتها على المنطقة. هذه الأمور لم تعد مطروحة. الآن يتم الحديث أنه من أجل بقاء النظام، من أجل عودة إيران، رفع العقوبات الصارمة عليها، من أجل عودتها للاقتصاد العالمي، عودتها للتعافي، يعني تحتاج إلى 300 مليار دولار للتعافي ضمن 10 سنوات، هناك انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. الآن المقايضة مع المشروع النووي، مع المشروع النووي نفسه، مقابل بقاء النظام والعودة إلى الاقتصاد أو إلى التعافي العالمي، ورفع العقوبات الصارمة المفروضة عليه.
1: صحيح. دكتور ماجد عزام، الباحث في القضايا الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم.

في لبنان مشاهدين، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع شرقي لبنان يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا. أضاف عون أن هذا التصعيد يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار

وإنهاء الحرب الدائرة. ولفت في الوقت ذاته إلى أن ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. كما أضاف الرئيس اللبناني أنه أوصى الوفد المفاوض بعدم التساهل بمسألة أن وقف إطلاق النار الشامل هو المدخل لبحث المواضيع الأخرى، وأهمها انسحاب إسرائيل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية مارك روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عونة. وقالت الخارجية إن الوزير روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة الكاملة على لبنان، وشدد على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، كما أنها السبيل الوحيد أيضا لإنهاء دوامة العنف. وجدد دعم جهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جيرانها. قالت شبكة NBC الأمريكية إن الرئيس ترامب تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطلب الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وخلال تصريحات أدلى بها دونالد ترامب للشبكة في وقت سابق، أشار إلى أنه تعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل جيد، داعيا إياه إلى الهدوء وإعمال العقلة.

0: قالت وكالة الأناضول الإخبارية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا باختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات احتجاجية في مناطق مهددة بالاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقل فلسطينيين وخمسة متضامنين أجانب.
1: Thank you.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع. المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجنب بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
0: مع تحت خط الفقر.
1: تحت خط الفقر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن.

0: الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ولدينا فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بالجدل الواسع بين السوريين الذي أثاره تعويم شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، والذي تزامن مع مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث أهداف زيارة قائد قوات قسد مظلوم عبدي وجولته في عدد من الدول الأوروبية في هذا التوقيت وتأثيراتها على مسار الدمج في مؤسسات الدولة السورية. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مصير المختطفين المحتجزين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ضوء وقفة جديدة لأهالي هؤلاء أمام مقر قوات الأندوف في ريف القنيطرة. في محورنا الأخير نناقش التصعيد الإسرائيلي في لبنان واحتمالية تأثيره على مسار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. مرحبا بكم.

0: تتصاعد في سوريا الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات بجانب النظام المخلوع وعدم تعويم الشخصيات التي تعاملت معه، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء.
1: من إدلب إلى دير الزور

0: وصولا إلى دمشق وغيرها، تصاعد الغضب الشعبي مؤخرا عبر احتجاجات طالبت بمحاسبة كل من ارتبط أو تورط بانتهاكات النظام المخلوع، في ظل جدل متنام حول ما يوصف بأنه إعادة تعويم بعض الشخصيات مقابل تجديد المساءلة مع أخرى. وفي قلب هذه الحالة تتصدر مسألة عودة شخصيات اتهمت بالارتباط مع النظام المخلوع، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، إلى واجهة المشهد. شخصيات مثل فرحان المرسومي الذي شارك في افتتاح مشروع سكني في يعفور بريف دمشق مؤخرا، وهو الشخصية التي انتشرت صور سابقة له بجانب شخصيات من النظام المخلوع، وكان قد اعتذر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن اللقاء به قبل أشهر. ولا تتوقف هذه التساؤلات عند اسم واحد، إذ تمتد لتشمل شخصيات أخرى مثل نواف البشير الذي عاد إلى دير الزور دون أن ترافق عودته إجراءات مساءلة قضائية، رغم الجدل حول دوره خلال مرحلة النظام المخلوع. كما يبرز اسم رجل الأعمال محمد حمشو الذي قيل إنه أجرى تسوية مع الحكومة لم يفصح عنها باعتباره من أبرز الوجوه الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع. وعلى الجهة المقابلة، أعلنت الحكومة أنها قبضت على نحو 6000 من عناصر النظام المخلوع، وأكدت أن مسار العدالة قائم، وأن أي إجراءات لا تعني إعفاء المتورطين من المحاسبة، وتشدد على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء، مع دعوتها إلى ضبط النفس ومنع أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون. وكذلك أكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي على أن جراح السوريين لا تداوى إلا بالعدالة وسيادة القانون. وما بين ضغط الشارع ورسائل الحكومة، يبقى مسار العدالة في سوريا أمام الاختبار، ويبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة، أبرزها مدى نجاح سوريا في تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار.
1: انضم إلينا خالد أبو صلاح، الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام، ومنذر سلال، مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب. مرحبا بكما أستاذ خالد. تستمر هذه الاحتجاجات الشعبية في مناطق عديدة، في دير الزور، في حلب، في درعا، وأيضا في الفضاء العام السوري عموما، للمحاسبة، محاسبة الشبيحة وعدم تعويمهم. كيف يمكن قراءة المشهد؟
2: مساء الخير أخي محمد، لك ولضيفك الكريم والأخوي المشاهدين. بالحقيقة يعني هذا الشيء اللي كنا عم نحذر فيه من بداية التحرير لليوم، كنا عم نحكي ونحاول نأكد على مسألة العدالة الانتقالية، لأنه بضياع العدالة الانتقالية بتضيع الثقة بين الحكومة وبين الناس، وإذا ضاعت الثقة بين الحكومة وبين الناس في ظل تفشي الفقر، في ظل تفشي القهر، في ظل غلاء الأسعار، وفي ظل تعويم المجرمين، الناس راح تفجر، ما راح تضلها ساكني وراكني وما تتحرك. بدي بس تسمح لي أخي محمد يعني بإعادة توضيح الواضحات، يعني بكل مداخلة بكل منشور نحن مضطرين دائما نرجع نعيد تعريف المعرف ونرجع نأكد على البديهيات، وهذا من حق الناس علينا ومن واجبنا تجاههم، لأنه للأسف في ظل الفضاء العام السوري حاليا تنتشر كتائب الاغتيال المعنوي حتى تغتال أي صوت حر همه على البلد وهمه على أهله. هلأ بالبداية، أنا ماني شخص معارض، أنا إنسان مستقل من 14 سنة لليوم. النقطة الثانية، يعني أنا لا أرى أن المعارضة عيب، بل على العكس، المعارضة هي شيء ممتاز، وهي شيء يبنى على الفكر ويبنى على القيم الأخلاقية لحتى هي تحسن من أداء السلطة. ثم النقطة الأوضح صراحة، المعارضة الموجودة حاليا بالفضاء السوري يعني صراحة هي أشبه للمجاكرة مو للمعارضة، وبتخليك أحيانا يعني ما يكون عندك مشكلة تحسب على الشبيحة ولا تحسب عليها. يعني للأسف في هذا الفضاء العام السوري عم يختلط الحابل بالنابل. نحن عنا مشكلة حقيقية بمسألة العدالة الانتقالية. أول شيء، ما في عدالة انتقالية مثالية، بكل تجارب الأمم، بكل تجارب العالم، الأمم حاولت وجربت وخلصت العلوم السياسية ودراسات النزاع إلى عدة تصنيفات للعدالة الانتقالية، منها العدالة الانتقالية العقابية اللي بتأكد على المحاسبة، منها العدالة الانتقالية التصالحية اللي بتأكد على بعد المصالحة، منها المجتمعية أو المختلطة. هذه النماذج كلياتها على اختلافها كانت تركز على مسألة مهمة، وهي الضرب بيد من حديد واعتقال أكابر المجرمين العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، تمام، ومن ثم تتعامل مع صغار المجرمين الآخرين، أما بالاعتراف والكشف عن الحقيقة مقابل المسامحة، وأما بالاعتقال وإما كذا. نحن بسوريا شو النموذج اللي عم نقدمه؟ نحن عم ناخذ الصغار ونترك الكبار الهوارين اللي هني مو بس كانوا مجرد وجوه أو واجهات للنظام السابق، هني كانوا ماكينة، جزء من ماكينة الموت الأسدية. يعني تخيل أخي محمد، في بداية التحرير وقت انتشرت شائعة وجود محمد حمشو بالشارع السوري، قامت الدنيا وما قعدت، والكل نفى، الكل نفى وجود محمد حمشو في دمشق. نكتشف فيما بعد بأنه محمد حمشو موجود وتحت حماية الحكومة وهو في صدد تسوية. الناس بعد فترة رجعت قامت وقعدت وحطت، نكتشف فيما بعد بإنجاز تسوية مع محمد حمشو. ثم فيما بعد محمد حمشو يعود سيدا على جشف ضحاياه، محمد حمشو اللي هو واجهة مالية وجزء من ماكينة الموت الأسدية، اللي هو كان يملك قناة الدنيا وقناة سما اللي كانت تبرر قتلنا وتبرر قصفنا، محمد حمشو اللي هو كان يدعم الميليشيات اللي هذا مجرم حرب، هذا ليس سارق حديد. ثم فيما بعد ماذا؟ ثم بعد ما تم تهجيرنا من بيوتنا وهدمهم على رأسنا، بيروح لحتى يسرق ما تبقى من هذا الحديد ومن هذه البيوت، تمام، وبيسحبها من أجل يدعم ويمول نظام الأسد. فالحكومة عم تعطينا طاسي باردي طاسي ساخني، وما وقفت على محمد حمشو لحاله. والمصيبة ليش التركيز على محمد حمشو؟ لأنه محمد حمشو هو النموذج الفج، النموذج الأوضح. حمشو هذا قبل سنة من الآن في شاب صحفي حكى عنه من بيت العساف، ما أتذكر، قام رفع عليه دعوة وكتبوا تعهد أنه ما يرجع يحكي عن حمشو. ثم فيما بعد بظل الحملة الأخيرة اللي عملها حسان العقاد تبع هاتوا الفلوس اللي عليكم، تمام، شو بيصير؟ أخونا موسى العمر في ظل اشتداد الحملة على محمد حمشو بيرفع دعوة على حسان عقاد بتهمة التشهير، ثم تتزامن دعوة موسى مع دعوتين لمحمد حمشو على حسان عقاد، ثم تدخل وحدة الجرائم الإلكترونية مع ناس ملثمين بيعتقلوه من داخل مقهى المالكي، هو قاعد مع صحفيين أجانب. نحن فاضين الآن، نحن فاضين نعتقل الناس على الكلمة، وما لنا فاضين نكشف مصير 300 ألف معتقل، والحكومة عندها أسماء 95 ألف شخص فيهم مذكرات إعدام. ما هذا التناقض اللي نحن عم نعيشه؟
1: نعم، كلام مهم خالد. منذر، أتوجه إليك بهذا السؤال، لماذا يعاد تدوير شخصيات من ماكينة الإجرام الأسدية؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد أتفق مع عموم ما ذكره الأستاذ خالد، يعني جوابا على سؤالك سوف أعود يعني قليلا إلى الوراء. يعني كما شاهدتم بالأيام الماضية أنه الكثير من الاجتماعات حصلت في حلب وفي إدلب وفي العديد من المحافظات، يعني كان على رأسها معاون وزير الداخلية والعديد من المسؤولين، ورأينا كذلك الإفتاء يفتي لشعورهم بالمسؤولية العظمى. أنا برأيي أنه نحن والحكومة متفقين على أهمية العدالة الانتقالية وضرورة إجراء العدالة الانتقالية، ولكن مختلفين على الأولويات وآليات التنفيذ. يعني
1: لا يبدو ذلك أستاذ منذر بصراحة.
3: سأدلل على كلامي. يعني الآن المجتمع هو لديه أولى أولوية هي العدالة الانتقالية، أما الدولة وفعليا العدالة الانتقالية تحتاج لقانون، هذا القانون يحتاج مجلس شعب، وكذلك يعني تطبيق مسار العدالة الانتقالية يحتاج إلى ثقة بالمؤسسات وبالحكومة، لا تزال هذه المؤسسات تبنى. أنا برأيي لا زالت مؤسسة القضاء هشة، لا زالت الكثير من المؤسسات هشة في في في الدولة السورية، ويتم بناؤها لبنة لبنة. ف
1: طب أستاذ بس اسمح لي هذا الكلام، بس لأنه هذا الكلام صرنا شهور بنحكي فيه. الحقيقة لا، يعني المسألة ليست كذلك، يعني ليست والله مشكلة إنه إجراءات وتقنية، لا، في مجرمي حرب يعني معروفين أستاذ منذر، معروفون والأدلة موجودة ومثبتة ضدهم. ليس فقط لا يحاسبون أستاذ منذر، بل يمنحون حصانة بحيث لا يحق لأحد محاسبتهم.
3: وهون بدنا نجي، أنا برأيي هذا الشيء بيرجع لموضوع يعني قانون العدالة الانتقالية. ما هي العتبات في العدالة الانتقالية؟ هل هي فقط أكابر المجرمين؟ طب ماذا عن المجرم العادي؟ يعني هذا المجرم العادي مغفور له؟ هل المجرم فقط هو من حمل السلاح وقتل الشعب السوري؟ أم المجرم كذلك ربما هو من مول من قتل الشعب السوري؟ فمن مول الشعب السوري هو لا يقل إجراما عن من حمل البارودة بكل تأكيد. ولكن هل هذه التسويات، هنالك كثير من الأسئلة، هل هذه التسويات التي تحصل لكبار التجار والمستفيدين من النظام السوري وأصبحوا تجارا يملكون الملايين، هل التسويات تعفيهم من ماضيهم ومن دعمهم للنظام السوري؟ على ما يبدو يعني كما هو ظاهر أنهم محميون وأن التسويات تحميهم، ولكن قانون العدالة الانتقالية الذي سيقر في مجلس الشعب هو كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.
1: يعني برأيك أستاذ منذر، يعني بالبناء على كلامك، خلينا نحكي يعني بشكل واضح، لأنه في يعني جهات معروفة واضحة، أنت في حلب مثلا، طب لواء الباقر الذي ساهم في قتل الشعب السوري، على أي أساس مثلاً الآن يمنح هذه الحصانة؟
3: يعني أنا لست متحدثاً عن الحكومة، ولكن أنا لو كنت مكان الحكومة السورية، يعني أعتقد أنه ربما سأحتاج لمساعدة من بعض المخبرين، من بعض المسلحين التابعين للنظام، من بعض الكذا، ويشترون بالمال ويحتاجون لضمانات، ربما كذلك. ولكن لا، يعني لا تهاون مع مشاعر الشعب السوري الذي نال من يعني ناله الضرر والسوء من هؤلاء الكتائب. فبالتالي نحن بالمحصلة مجتمع كذلك شرقي، يعني إذا في اثنين قتلين بعض العائلة الثانية، وإن كان حصل هنالك صلح، العائلة الأخرى ترحل من المدينة. ف بالتالي إن كانت الدولة السورية مضطرة للتفاهم مع اللواء الباقر أو مع فادي صقر أو مع حمشو أو مع غيره، على الأقل يا أخي يجب أن يخفوا من الواجهة، يجب أن يخفوا من أي شيء عام، يجب أن يخفوا من كل ما يمس بمشاعر السوريين الذين نالهم ما نالهم من هؤلاء.
1: طيب اسمح لي، لأنه البعض سيختلف معك أستاذ منذر، إنه المسألة ليست في يعني نخبي القصة، بالعكس أن نكشف المعلومات، نكاشف الناس. اسمح لي أنقل هذه النقطة، أعود إليك، لكن للأستاذ خالد، هل فعلا يملك أي طرف، تملك السلطة الحق في إجراء صفقات تعفي مجرمي حرب من مساءلتهم؟
2: أخي محمد، في كل العالم مثل ما حكينا، وفي كل الدول اللي خاضت نزاعات وخاضت حروب وكانت في مرحلة استبداد وطلعت من الاستبداد إلى فضاء الديمقراطية أو شيء آخر، هذه التجارب كلياتها وأدرسها علماء السياسي وعلماء دراسة النزاعات، شافوا أنه معظم هذه التجارب اللي رجعت باتجاه العنف، شو أهم عامل تكرر فيها كلياتها، واللي هذا من صلب مجال اختصاص اللي هو دراسة النزاعات، شافوا أهم عامل لارتكاسة هذه التجارب وعودتها من حالة الاستقرار المؤقت إلى حالة العنف مرة أخرى هو تضييع العدالة. يا أخي المتنبي بيقول: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الناس ما عندها مشكلة بالانتظار، انتظار العدالة. أنا مني واحد الناس كحدا مختص في مجال، يعني في هذا المجال، أنا ما عندي مشكلة مو أصبر 5 سنوات، أنا ما عندي مشكلة أصبر 10 سنوات، لأنه مسار العدالة ببلد مثل سوريا بظل هذه الانتهاكات الواسعة بده وقت طويل، وبده خطة، بده رؤية. أنا ما عندي مشكلة. والشعب السوري صبر سنة ونص وعنده ثقة بالحكومة من أجل تطبيق العدالة. لكن خلال صبري عليك وأنت عم تحاول تطبق العدالة الانتقالية أو عم تحاول ترسم ملامحها، لا تعطيني مؤشرات معاكسة بأنك أنت عم تضحك علي، بأنك أنت ما هم

0: العدالة الانتقالية بأنك أنت عم ترجع تعوم لي مو المستفيدين من النظام يا أستاذ منذر، هؤلاء مجرمين حرب وعليهم عقوبات دولية. العقوبات الدولية سواء كانت الأمريكية ولا الأوروبية ولا الكندية ولا الأسترالية ولا النيوزيلندية، هؤلاء لا يأخذون بالشهادات المجروحة ولا يبنون أحكامهم بناء على القيل والقال، هؤلاء مجرمين حرب وليسوا مستفيدين من النظام السابق. أنت وقت ترجع بتعمل لي نموذج كامل، عد على إيدك يا أخي محمد. نحن هلأ الشارع عم يفور ويغلي، ووزارة السياحة ومحافظ دمشق ووالد السيد الرئيس قاعدين عم يساهموا بافتتاح مشروع لفرحان المرسومي، أحد أذرعة إيران وأحد قادة الميليشيات، اللي وقت تسربت صورة لوزير الثقافة معه في بداية التحرير قام اعتذر عنها وزير الثقافة،
1: قالوا بالخطأ وما له خبر.
0: أمنا بعد سنة ونص هلأ شو صار؟ صرنا نفتخر ونفتتح معه مشاريع. أنا في هذا الوقت عندي حمشو، عندي فادي صقر، عندي مدلول العزيز وفراس العراقية، هؤلاء ظلهم يقاتلوا مع النظام شباب دير الزور لسبعة ديسمبر لا قبل ما يتم إعلان إسقاط النظام. عندي تركي القرقاعة، عندي عزيز ديوب. تعال أحكي لك على عزيز ديوب يا أخي. هذا عزيز ديوب من فترة طلع بصورة يمكن برمضان في حفل عشاء لوزارة السياحة. عزيز هو مدير حاليا بأحد مديريات وزارة السياحة في سوريا، غالبا شغلي إلها علاقة بإدارة التدريب والتطوير بإدارة الفنادق. هذا عزيز ديوب كان واجهة مالية للعقيد هيثم الفندي اللي هو مسؤول عن مجزرة الفندي في حمص، تمام؟ وهذا عزيز ديوب هو أخوه ليزن ديوب. مين يزن ديوب؟ يزن ديوب اللي كان أحد قادة الفلول اللي قادوا الانقلاب بالساحل وقتلوا شباب الأمن العام، بعدين فر على لبنان، وبعدين بسبب علاقات أخوه وبسبب أنه عندهم بحبوحة مالية الزلم يرجع وعمل تسوية. وهناك صورة تجمع عزيز ديوب مع الرئيس أحمد الشرع، وتجمع صورة لعزيز ديوب مع والد الرئيس، وعزيز ديوب هو حاليا مدير بمديرية السياحة. حطها مع جنب. النقطة الثانية وقت بنحكي على القانون يا أستاذ منذر، يا أخي والله العظيم إشكالية كتير كبيرة. نحن بعد 14 سنة تضحيات نرجع نحكي بالبديهيات. في عنا إعلان دستوري حدد صلاحيات الرئيس، الرئيس ما بيحق له يسن قوانين، بيحق له يقترح قوانين. الرئيس خلال هالسنة ونص نط على الإعلان الدستوري وعمل شي 100 مرسوم وتجاوز الصلاحيات اللي ممنوحة له بالإعلان الدستوري، وما حدا قال له انتظر مجلس الشعب طالما كل مرسوم مذيل أنه المصلحة العامة تقتضي. هل لا تقتضي المصلحة العامة الآن بمحاسبة هؤلاء المجرمين وبإبعادهم عن عيون وأولياء الدم؟ هل لا تقتضي المصلحة العامة بعدم استفزاز الناس بالمرسومي وبحمشو وبفادي صقر والبقية؟ يا أخي المشكلة مو بس بهدول، هناك عشرات الأسماء. يعني خليني أنا أحكي لك على تطبيق القانون. الآن أنت عندك وحدة الجرائم الإلكترونية اللي ما شاء الله متفرغة 24 ساعة مثل شرطة الأخلاق، وين في واحد بيكتب منشور تسعى مباشرة لإنفاذ القانون. نحن صرنا بأهم من سويسرا. وحدة الجرائم الإلكترونية هي ووحدة المباحث في دمشق جبنا لهم مذكرة اعتقال بحق وائل حسين عقيل. وائل حسين عقيل كان مدير نادي الشرطة لكرة القدم في دمشق، وبأثناء الثورة كان متعاون مع الأمن العسكري ومع المخابرات العامة اللي هي أمن الدولي، وساهم باعتقال عدد كبير من أصدقائنا الشخصيين، اثنين منهم تم تصفيتهم في صيد نايا. الشهيد سعد غليون اللي معروف بأبو حمزي غليون قائد كتائب الهدى في حمص كل الناس بتعرفه، والأخ عامر الحاج هاشم اللي هو أخوه لصديقنا حازم داكل، هدول تم اعتقالهم على يد وائل عقيل وتصفيتهم بالسجن. وائل عقيل راح يفاوض أهالي الوعر بين 2014 و2015 باسم مين؟ باسم ديب زيتون. ونفس وائل عقيل بين 2015 و2017 كان مسؤول المعابر بريف حمص الشمالي. كل سيارة بتفوت بياخد عليها 10,000 دولار، وكل يوم بتفوت أربع سيارات.
1: أين وائل الآن؟
0: وائل عقيل، وائل عقيل اسمه.
1: إيه الآن تمام. الآن ما مصيره؟
0: هذا وائل عقيل نحن قدرنا ناخد مذكرة اعتقال، وليست دعوة. رفعنا الدعوة، الشباب المتضررين المباشرين رفعوا الدعوة وأخذنا مذكرة من القضاء بحمص. القضاء بحمص ما حسن ينفذها، قال لازم تروحوا على الشام. وأنا حكيت مع أحد الأخوة بالشام اللي هو جزء من الحكومة، والله يجزيه الخير والله يعطيه العافية. وقت راح لعنده الشاب صديقنا قال له أنا في اثنين من هدول الناس اللي مطلوبين للإحضار غير وائل عقيل، أنا بدي إياهم شخصيا. تمام. ومن سنة للآن الزلمة سعى جهده ما حسن يعتقلوا لوائل عقيل، سفروه على لبنان أسبوع وبعدين رجع وائل عقيل على الشام محمي. ومن يحميه؟ أحد الأشخاص اللي موجودين في وحدة الجرائم الإلكترونية برتبة ملازم أول، ما بدي يقول اسمه لأنه رفع كتاب بأسماء الناس اللي هني الضحايا المباشرين لوزير الداخلية أنس خطاب بالفساد اللي موجود في السلك، في السلك الشرطي في وزارة الداخلية اللي قاعدين عم يحموا هؤلاء المجرمين.
1: طيب
0: بعدين يا أخي تعال لهون،
2: سمحت لي بس تعطيني
1: نعم سأعود إليك خالد لأنه أخذنا وقت أستاذ منذر. طيب. يعني لديه الحق أيضا في التعقيب أستاذ منذر، لكن سمعت يعني أنا يعني نتحدث عن حق يعني أشخاص معروفين هناك أدلة ضدهم ويتم حمايتهم، ليس فقط لا تتم ملاحقتهم. أستاذ منذر،
2: يا أستاذ محمد أنا أتفق مع يعني الكثير مما ذكره الأستاذ خالد أبو صلاح أكيد، ولكن يعني بس لنكون واضحين شوي، نحن اليوم بدولة ندعي أنه سنذهب إلى دولة ديمقراطية ودولة ذات مؤسسات وسيادة، عم ننتظر مجلس الشعب بكل تأكيد يعني نضع كثير من الأمال على
1: يعني في كثير قوانين عدلت يعني ومراسيم جمهورية أصدرت في ظل غياب مجلس الشعب.
2: بس إذا سمحت لي حتى إذا السلطة التنفيذية أرادت تعويم مثل هؤلاء الأشخاص يستطيع مجلس الشعب إصدار قانون عزل سياسي لكل من تعامل مع النظام بفترة الثورة السورية. يعني نحن في عنا الكثير من الوسائل لمحاسبة هؤلاء. أنا أرى أنه الدولة حاليا تقوم بإجراءات لا بأس بها، لديها صعوبات كثيرة أنا ما أضعه هو الصعوبات، ولكن أنا أطالب بمثل هذه المطالب التي ذكرها الأخ خالد. وكذلك بكل تأكيد هنا الحالات اللي ذكرها هنالك أضعاف مثل هذه الحالات نعاني منها ونشاهدها بالدوائر الرسمية وبالمؤسسات وما إلى ذلك، ولكن ألا يوجد هنالك صعوبات؟ ألا يوجد هنالك ضعف ثقة؟ ألا يوجد هنالك حالة من السلم الأهلي فارت منذ أيام من قبل طرف؟ ولكن كذلك يعني لا ننسى أنه نحن ببلد مع الأسف في هنالك كانت أغلبية مؤيدة للنظام أو تدعم النظام وتساعد النظام.
1: إذا شفت المظاهرات يعني بالحديث على السلم الأهلي في دير الزور مثلا، نفس العشيرة بيطلعوا لأنه في أولاد عمومية لهم كانوا مع بشار الأسد وكان في جزء منه جيش حر مثلا وقتلوهم جماعة النظام، وبالتالي عم بيشوفوهم قدامهم مو من غير طائفة ولا من غير يعني هذا الكلام، لأنه اللي يعني يجيش أحياناً والتعبئة الجماعاتية، لكن حتى ضمن صفوف الجماعة نفسها أصبح ذلك. وطبعاً مؤسف جداً أنه نتحدث عن انقسامات من هذا النوع داخل سوريا، لكن يعني ما يحصل فكرة أنه تعويم هدول الشبيحة يهدد بانفجار داخلي يعني أستاذ منذر.
2: بكل تأكيد، ولكن لا يوجد ولا يمكن أن تكون هنالك محاسبة بدون قانون. اليوم الدولة السورية بدأت بمحاسبة عاطف نجيب وهو مجرم حرب. طيب ما في قانون يحاسب ويكافئ المجرم الحرب بالقانون السوري، فبالتالي الاستعجال أنا معك أنه يجب على الدولة.
1: طيب بس حاسبوا لعاطف نجيب معتها بيقدروا كمان يوقفوا غيره
2: ولكن لابد من القوانين. لا عدالة بدون قانون ولا محاسبة بدون قانون. المحاسبة بدون قانون تجعل من المجرم ضحية في في في في أنظار الناس اللي عم تشوف في محاسبة لهذا الشخص، ولكن مو من خلال مؤسسة قانونية. أنا معك إنه الشعب ضاق ذرعا برؤية هؤلاء بأماكن حساسة يعني نضل منقول أخطاء وأخطاء، أنا أتفق معكم بهذا الشيء، ولكن ألا توجد هنالك صعوبات وتحديات وعقبات تعاني منها الدولة السورية؟ ألا تحتاج إلى بناء ثقة؟ أليست الدولة السورية إذا قامت العدالة الانتقالية كما يجب، أليس هنالك أكثر من نصف الشعب السوري هو يعني يحتاج لمساءلة ومحاسبة؟ ألا يهدد كذلك يعني السلم الأهلي؟
1: ذكر أستاذ خالد يعني مثلا مشروع يعفور تبع المرسومي وبيحضره وزير السياحة وبيحضره والد السيد الرئيس وبيحضره المحافظ. طيب مثلا يعني هذا شو
2: يعني طيب. هذا دور الشارع، هذا دور الشارع لما بوقف وبقول لا لمثل هذه يعني هؤلاء الأشخاص، أكيد يشكر هذا الشارع ويضع حدود للسلطة. السلطة أكيد تحتاج دائما، أي سلطة في العالم تحتاج لمد نفوذ، وتحتاج ل يعني اقتصاديين أو أو أو تجار كبار أو ما إلى ذلك، وتحتاج لما يفيد يعني السلطة يفيد البلد من وجهة نظره. ولكن ما الشأن الذي من خلاله مراعاة مشاعر المجتمع وتضحيات المجتمع وما يهم المجتمع، أكيد على المجتمع المدني والمجتمعات المحلية هي من تدافع عنه. طيب. فبالتالي خروج مثل يعني مثل التظاهرات أو الرفع السقف عاليا من قبل المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية، لا لمثل هؤلاء الشبيحة أو هؤلاء الذين يعني كانوا هم جزء من مقتلة الشعب السوري وإبادة الشعب السوري، بكل تأكيد هذه الجهود تشكر. ولكن أنا فقط ما أقول وما يعني ما أحاول الإشارة إليه، أنه بالفعل الدولة هي بمكان لا تحسد عليه، هي بمكان في كثير من الصعوبات والتحديات، وبمكان أخرى هنالك مطالبات بالإسراع ونحن بحاجة للسرعة. ولكن بكل تأكيد الاستعجال والتسرع بتطبيق العدالة الانتقالية قد يأخذنا إلى حروب أهلية.
1: طيب أستاذ منذر، يعني أنت تقول الحقيقة يعني كلام نظريا ربما يكون جيد، لكن يعني واضح لكل متابع أن المسألة ليست نقص في الأدوات، وإنما كما نتحدث حصانة تمنح، بل يحصلون على امتيازات كثير منهم من هؤلاء القيادات في الشبيحة. أستاذ خالد، إلى أي درجة
2: يعني بس نقطة أنا هون، بس نقطة إذا سمحت لي، حتى من يمنح حصاني إذا أقر قانون العزل السياسي، وأنا أعلم من خلال كثير من أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن هذا القانون، فبالتالي مهما أعطتهم السلطة ضمانات وحمايات، مجلس الشعب يستطيع إقرار قوانين تحاسب وتجرم كل من يتعامل حتى مع هؤلاء أو يروج لهم. طيب ومنصوص طبعاً كذلك بالإعلان الدستوري نصا لكل من يمجد فترة إجرام النظام في طيب الإعلان الدستوري. فبالتالي هنالك قاعدة دستورية يمكن أن ينطلق منها مجلس الشعب.
1: مع تأكيد على أن جرائم الحرب ليست مسألة عزل سياسي، بل مسألة محاسبة ولا تسقط بالتقادم طبعا. أستاذ خالد، ما مدى خطورة هذا الأمر؟ إلى أي درجة فعلا يعني يهدد بمزيد من الانقسامات؟
0: أخي محمد وأخي منذر، بدي ذكروا بقصة يوم الشباب طلعوا بمظاهرة الحريقة 22 شباط، ونزل وزير داخلية النظام وقتها بيقول لهم يا شباب عيب عيب يا شباب، قاموا الشباب ردوا عليه وقالوا له هاي اسمها مظاهرة يا أستاذ منذر، هاي اسمها ثورة، وهاي الثورة راح فيها 1,000,000 شهيد، وهاي الثورة 60% من الشعب السوري تهجر إما داخليا وإما خارجيا، وهاي الثورة دفننا فيها فلذات أكبادنا وتهجرنا من بيوتنا، وأراذل الناس سادوا على دمنا بعهد بشار الأسد، ما رح نسمح لهم يسودوا على دمنا بعد ما راح بشار الأسد. شوف يا أخي محمد، ببداية التحرير الرئيس الشرع أول يوم فات فيه على دمشق، ثاني يوم راح فيه على بيته واستلم بيته وتحدث مستفيضا عن ذكرياته وحنينه لهذا البيت. وأنا بدي أقول له من على منبركم يا سيادة الرئيس، هناك آلاف السوريين اللي بيحنوا للرجعة لبيوتهم، يا سيادة الرئيس هناك آلاف المواطنين اللي عم يتظاهروا ضد المرسوم 66، المرسوم 66 اللي عملوا بشار الأسد واللي قامت عليه الدنيا وما قعدت وطيلت 10 سنوات، ونحن نحكي على الفضائيات ونكتب مقالات ضد هذا المرسوم. هذا المرسوم اللي عديلك محافظ دمشق رفع فيه دعوة شخصية على الناس المعتجين، واعتقل بناء عليها إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس. يا سيادة الرئيس، من حق الناس ترجع على بيوتها، من حق الناس تحس بأنه سوريا رجعت إلها وما رجعت لأسياد النظام السابق اللي عم يرجعوا يتعوموا وينحطوا أسياد من أول وجديد على جثثنا. يا سيادة الرئيس، أنت عندك قوة الناس ونحن كلياتنا معك، وأنا أول واحد خالد أبو صلاح أنا معك وما بيهمني كل هذا الحكي، لكن بدنا إياك تأخذنا بهذا الباص على المحطة اللي نحن بدنا إياها، على المحطة اللي ثرنا من أجلها. سوريا ثارت ضد حكم الفرد وضد حكم الحزب مشان تبني مؤسسات ما فيها حدا متنفذ أكبر من هذه المؤسسات، وما فيها حدا أكبر من الدولة، وما فيها حدا أكبر من القانون، لا مواطن ولا مسؤول ولا رئيس. إذا هاي الجهة اللي بدك تأخذنا عليها كلياتنا معك وإذا هاي الجهة اللي ما بدك تأخذنا عليها فأنت بتعرف المسار وين رايح، وأنت بتعرف هؤلاء الناس وهؤلاء الثوار وهذا الشعب المكلوم ما رح يسكت. لا تفرضوا حمشوا علينا، لا تحطوا سكينتكم بالجرح تبعنا وتكبسوا عليها ملح وبتضربوها بنص قلبنا. حمشوا قاتل ومجرم حرب مو حرامي حديد لحتى ترجعوا تفرضوه علينا ويرفع دعاوى على الأحرار ويلجمهم. ما عاش اللي بده يلجم الناس الأحرار. وأنا آخر رسالة يا أخي محمد،
1: نعم،
0: لأهلنا وناسنا، إياكم والفوضى يا شباب، كلياتنا ضد الفوضى، ونحن مع الحكومة حتى وأن تأخرت في تطبيق العدالة الانتقالية، ونحن بنصبر عليها، وحتى إذا احتجينا مظاهراتنا سلمية، ونحن لا نحرض على الفوضى ولا نحرض على العنف. إياك إذا أخذت حقك بإيدك أنت عم تضيع حقك كله. نحن لا نتساوى مع النظام ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخلينا كليات حكومة وشعب نتذكر حديث الرسول سيد الخلق وأتقال إنما هلك الذين من قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يعطيك العافية أخي.
1: طيب الوقت الحقيقة انتهى، لكن أستاذ منذر يعني سأترك لك نصف دقيقة أخيرة للتعقيب.
2: طيب شكرا لك. أنا بس يعني أكيد أخي خالد لا أحتاج للتذكير بالثورة، فأنا منذ انطلاق الثورة وفيني أقول لك حتى الآن يعني مناضل في هذه الثورة وموجود على يعني بكل المجالات والحمد لله. ولكن أنا فقط أريد أن أنوه أنه العدالة الانتقالية تحتاج إلى ثقة، والمجتمع بأمانة لسه ما عنده هاي الثقة تجاه الدولة السورية. ولكن أنا كشخص كنت أتحدث كما يتحدث الآن بكل عاطفية الأستاذ خالد أبو صلاح، وكذلك كنا ننتقد السيد أبو محمد الجولاني كثيرا عن تصريحاته بالذهاب إلى حلب وتحرير دمشق، وكنا نراه حالما وطامحا جدا، وكنا نخرج مظاهرات يعني ضده. ولكن بعد ما انحرر سوريا يعني أصبحت لدي الثقة كبيرة جدا يعني بالحكومة طيب. الحالية وبالسلطة، وبالتالي أنا أثق أن السلطة الحالية
1: اسمحوا لي انتقل يعني تجاوزنا الوقت. رأيت
2: الاجتماعات التي تقام الآن في عموم المحافظات هي دليل على ذلك أن السلطة هي عازمة على دعم عملية ومسار العدالة الانتقالية.
1: شكرا لكم، انتهى الوقت. منذر سلال مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب، وخالد أبو صلاح الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام. نسلط الضوء في محورنا القادم على تحركات مظلوم عبدي الأوروبية وأهدافها.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مجددا. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزيه بباريس ضمن

0: ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحثا مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
1: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري، إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية. كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية، بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق، ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
0: انضم إلينا خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، ووائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحباً بكما. أستاذ خورشيد، ما هدف هذه الزيارة لمظلوم عبدي لعواصم أوروبية ولقائه مع مسؤولين هناك؟
2: مساء الخير أخي محمد، لك وللأستاذ وائل ولمشاهدي قناة سوريا. يعني إلى اليوم التصريحات التي صدرت عن سواء مظلوم عبدي أو سيد إلهام أحمد هي قليلة ولم تشرح حقيقة مضمون هذه المباحثات، ولكن أنا باعتقادي هي تصب في إطار مسألتين. أولاً هي مسألة وضع الدول الأوروبية وتحديدا دول التحالف الدولي وعلى رأسهم فرنسا، التي كانت لها علاقات إيجابية على الدوام مع قوات سوريا الديمقراطية بصورة محادثات الدمج سواء على مستوى قسد أو على مستوى مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية بعد التطورات التي حصلت في المنطقة. الأمر الثاني، ربما يعتقد ويمكن القول أن هذه الزيارة هي فرصة لوضع دعنا نقول الدول الأوروبية لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا في صورة الحصول على نوع من الدعم من التعاون، وربما هو جزء من المناورة السياسية لتقوية الموقف من أجل الحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، لا سيما نحن نمر في مرحلة انتقالية بسوريا، وهناك دعنا نقول حتى صراع دولي وأقليمي، إضافة إلى ذلك مطالب الشعب السوري في كيفية تحديد شكل الدولة السورية في المرحلة المقبلة. ولذلك أضع الزيارة في هذا التوقيت، وهي زيارة بالتأكيد جرت الإعداد لها ليس اليوم إنما منذ فترة أكثر من شهر، عندما استقبل القنصل الإيطالي لمظلوم عبدي في أربيل في 26 من شهر الماضي. وكذلك هي تندرج أيضا في إطار الزيارات التي قام بها السيد عبدي خلال الفترة الماضية إلى كل من جنيف وميونخ، حيث تم إدراج مظلوم عبدي وإلهام أحمد كسياسيين سوريين معتمدين في بروتوكولات دول التحالف في إطار مؤتمر ميونخ.
0: أستاذ وائل، ما الذي تريده قسد وما الذي تريده أوروبا؟
3: نعم، تحياتي. كنت أتمنى أن أستطيع سماع رد الأستاذ خورشيد، أرجو من الزملاء أن يعطوني الصوت من الضيف الآخر. بالتأكيد هذه الزيارة تحمل رسائل كبيرة جدا، رسائل على مستوى ماذا تريد قسد وماذا تريد أوروبا وموقف الحكومة السورية. أنا كباحث كمحلل أراقب هذا المشهد. هناك زعيم يستقبل كزعيم لتنظيم لم

0: معوضات تنفيذ الإدماج. في المقابل الرسالة الأوروبية، الرسالة الأوروبية واضحة تماما ومباشرة وصريحة بأنها ربما تحمل موقفا ربما غير جيد من الحكومة السورية، تريد الضغط على الحكومة السورية، تريد إرسال رسائل للحكومة السورية، وتريد أيضا أن توسع من هوامش نفوذها بطاولة حوار، دعنا نسميها وليست مفاوضات، ده طاولة حوار مع الحكومة السورية. عملية إدماج قسد هي عملية أمريكية بامتياز، وحصلت على مباركة ربما إقليمية ودولية، لكن ليس كما كانت تريد أوروبا. وأوروبا في النهاية منزعجة من الموقف الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على أوروبا في كثير من الملفات، من الحرب في أوكرانيا، ومنها موضوع الاتفاق مع إيران وقبل ذلك الحرب على إيران، ومنها موضوع طريقة إدماج قسد وحلها بهذا الشكل.
1: أستاذ وائل، لكن مظلوم عبدي ذاته التقى يوم الثلاثاء الماضي توم براك لم يقبل المبعوث الأمريكي، التقاه في أربيل، برأيك هذه لا علاقة لها بجولة مظلوم عبدي الأوروبية؟
0: لا، بكل تأكيد اليوم يلجأ مظلوم عبدي كقائد وزعيم لتنظيم قيد الإدماج، بعد لم يندمج بشكل كامل، لم يعلن رسميا حل نفسه، ويبحث عن فرص دعم أكبر خارجية. مظلوم عبدي اليوم لا يبحث عن مسارات للتنكب عن عملية الاندماج أو للذهاب إلى سيناريوهات ربما لا اندماج. الموضوع ذهب للاندماج نعم، لكن اليوم هذه اللقاءات، وأنا صرت أفهم لماذا مظلوم عبدي لم يؤطر نفسه ضمن منصب سياسي أو منصب أمني أو منصب عسكري في الحكومة. اليوم لا مساءلة عليه عندما يذهب ويلتقي رؤساء دول ويلتقي بقادة وزعماء ويعامل كزعيم. هذه الحالة أعتقد أنها يجب أن تخلق قلقا كبيرا لدى الحكومة السورية. الحكومة السورية ما تزال ربما تريد أن تذهب إلى استقلالية وسيادة عالية أمام طروحات أوروبية، إلى حد ما لم تستجب لها الحكومة السورية بشكل كامل. موضوع السفراء والبعثات الدبلوماسية الآن نراح نلاحظ أنها كما يقال إن صح الوصف رجل لقدام ورجل لورا. موضوع المبعوث الأممي إلى الآن هناك إشكالية فيه، لم توافق الحكومة السورية على نقل مكتب المبعوث الأممي إلى دمشق حتى الآن. لا يوجد مرونة من الحكومة السورية بحسب وجهة النظر الأوروبية، لا يوجد مرونة من الحكومة السورية في التعامل مع القرار الأممي والمبعوث الأممي والأمم المتحدة وقراراتها والشروط التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا في موضوع الحريات، في موضوع شكل نظام الحكم الجديد وإنجاح عملية الانتقال السياسي، وأن يرى مجلس الشعب النور ويكون هناك بالفعل مجتمع مدني يمارس دوره ونشاطه. كثيرة هي هذه الملفات.
1: وبالتالي يعني أستاذ وائل تقول أنه تعامل أوروبا مع قسد هو أداة للضغط على الحكومة السورية، والحكومة السورية تنظر بريبة لهذا التحرك.
0: أعتقد أن هذا العنوان الرئيسي الذي استطيع أن أحلل به المشهد. هناك تنظيم ما يزال قيد الإدماج في الحكومة السورية، لم يندمج بعد، ممكن أن تخلق عراقيل أو تظهر عراقيل في أي فترة في أي مرحلة. هناك زعيم لم يقيد نفسه بمنصب ضمن الحكومة، لذلك يستطيع أن يمتلك التأثير المباشر والكامل على الأرض، على الجغرافيا، على المكون البشري، وفي نفس الوقت يستطيع أن يذهب ويقابل رؤساء وزعماء دول وأن يعقد صفقات ربما مع أطراف إقليمية ودولية. الأمور ذاهبة باتجاه الإدماج، لكن بهذه المسارات الحكومة السورية ستقرأ رسالة قلقة بموقف الاتحاد الأوروبي الذي ربما يدعم سقف عالي من المطالب تطالب به قسد في مرحلة من مراحل الإدماج، أو أنه بالفعل يخلق مسارات مستقبلية وسيناريوهات مستقبلية يمكن أن لا تندمج فيه قسد بشكل كامل ضمن الدولة الجديدة وضمن الحكومة الجديدة.
1: أستاذ خورشيد، يعني هناك نقطة مهمة ذكرت، وهي الآن هذه الزيارة لمظلوم عبدي، ما الصفة التي يحملها كي يلتقي مسؤولين وقادة أوروبيين؟ ما المنصب الذي يشغله؟ هل هذا يعني وارد في البروتوكول والعرف الدبلوماسي؟
2: يعني عندما زار مظلوم عبدي في الفترات السابقة لكل من جنيف وميونخ كان بصفته قائد قوات سوريا الديمقراطية، واليوم أيضا يزور

0: إيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول بهذه الصفة، وهو أساس كان مصدر موثوقية لدى قوات التحالف الدولي التي كانت تحارب داعش في تلك المنطقة. فضلا أن بروتوكول ميونخ كما قلت للأمن صنف مظلوم عبده كمسؤول سوري، وبالتالي عندما يزور بهذه الصفة.
1: لكن الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب على قسد أن تندمج خلاص في الحكومة المركزية. أنت تعتقد أيضا بأنه الأوروبيين لديهم وجهة نظر أخرى؟
0: أنا اعتقادي قضية الاندماج هي قضية أولا قرار أمريكي وأيضا موافقة تركية وكذلك عربية وحتى أوروبية وحتى قسد نفسها. وأحد التصريحات الوحيدة ربما التي أدلى بها مظلوم عبده سواء خلال لقاء أربيل أو حتى خلال زيارته إلى إيطاليا كان التركيز على مسألة الدمج، وقصد لا تقول بأنها ليست مع الدمج، على العكس تماما، وربما ترى في هذا العامل الأوروبي مساهمة حتى ربما في مسألة إزالة، ربما إذا كانت هناك بعض عقبات في قضية الدمج بأن يتم ذلك. لكن يجب أن نعترف أيضا ربما هو يبحث عن أوراق له لإمكانية أن تقوية موقفه في قضايا الدمج. نحن نمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لم يتم فيها تحديد الشكل النهائي للدولة، للمؤسسات، لآلية الحكم، لتوزيع السلطات، وهو كقائد لقصد ما زالت مستمرة، ربما تحاول تعزيز أوراقها، ومن ضمن هذه الأوراق هذا العامل بكيفية أن تحصل ربما على مكاسب سياسية وعلى تحديد شكل القضايا السياسية في المرحلة المقبلة. وفي الأساس أنا باعتقادي سوريا الآن للأسف الشديد ساحة لصراعات إقليمية ودولية من الدول الجوار، سواء كان تركيا، إسرائيل، إلى الدول العربية، إلى أوروبا، إلى أمريكا. كل من يرى له مشروع في سوريا وله مصالح، وبالتالي يحاول ربما القدر إمكان ممارسة الدبلوماسية والسياسة لتحديد الشكل القائم المستقبلي في سوريا، وخاصة إنما يدفع ويشجع هذه الدول إلى القيام بمثلها هو الموقع الاستراتيجي لسوريا واكتشاف أهمية هذا الموقع بعد حرب إيران.
1: طب بالحديث عن الدور الذي تريده الدول الخارجية سوريا من سوريا المقبلة. أستاذ خورشيد، هناك قراءة تقول ربما الولايات المتحدة تريد من قصد التدخل في لبنان، لأنها تعرض تدخل سوريا في لبنان ضد حزب الله، القيادة السورية ترفض ذلك، هل يمكن أن تستخدم قصد لذلك؟
0: يعني قيل سابقا أن الإدارة الأمريكية طلبت رسميا من مظلوم عبده المشاركة في الحرب ضد الميليشيات الحشد الشعبي في العراق ورفض ذلك، وهذا قيل وسرب من الحديث التي تمت. الأمر الآخر، مظلوم عبده ليس دعنا نقول دولة أو كيان منفصل حتى يأخذ بقرار أمريكي بعيدا عن الدولة السورية، والرئيس الشرع كان لديه مواقف واضحة بهذه القضية، ولذلك لا أعتقد. وأساسا عندما الآن يتم التفاهمات الأمريكية الأيرانية، وبالتالي فما هل هناك داعي لمثلا قيام سوريا بالتدخل في لبنان في الوقت الذي وجدنا هذا التوازن في الموقف السوري الرسمي؟ لا أعتقد لا أي طرف في سوريا لديه لا رغبة ولا قدرة أساسا على التدخل، خاصة أن ذلك لن يخدم سوى الأجندة الأمريكية في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى استقرار، إلى لإعادة إعمار، إلى ترتيب العلاقات مع الدول. وفي كل سياسة سوريا شهدنا منذ سقوط النظام ليس الصدام مع الخارج أو التدخل بقدر ما يمكن إدارة المرحلة والأزمات، وقدر إمكان بناء علاقات على أسس تخدم المصالح المشتركة. طيب. ولذلك لا أعتقد أساسا ليست لدى قصد مثل هذه القدرة العسكرية ولا الإمكانات اللوجستية ولا حتى على في المبدأ السياسي في التدخل في مثل هذه القضايا الخارجية. طيب. ولذلك أنا أستبعد مثل هذا الأمر رغم قد ما نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي من ترويج لهذه القضية.
1: أستاذ وائل، قصد تريد دمج مزيد من العناصر والمقاتلين، 8,000 جندي غير من تم دمجهم في وزارة الدفاع، لماذا برأيك؟
2: أعتقد أنني لو كنت مكان قصد لن يعجبني إلى الآن كل التفاعل الحكومي مع موضوع الاندماج. اليوم نلاحظ مثلا بعد انتخابات مجلس الشعب في المحافظات شمال شرق سوريا لم يكن لقصد أي وجود يذكر ضمن أعضاء مجلس الشعب، أشخاص محسوبين على

0: قسد أو وجهاء من قسد أو قياديين من قسد، وذهبت حصة الكرد المكون الكردي في شمال شرق سوريا بشكل كبير إلى المجلس الوطني الكردي اللي هن المنافسين التقليديين لقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي. أيضا موضوع الاندماج، يعني تطمح قسد بأن يكون هناك إعادة نظر مثلا في الإعلان الدستوري الذي عليه بالنسبة لقسد تحفظات كبيرة، موضوع أن يكون هناك ضغط أكبر إقليمي ودولي لشراكة حقيقية ترضخ لها الحكومة السورية، أو بعض التنازلات في موضوع المركزية في موضوع المناصب والتعيينات. نعم أقول الاندماج يسير حتى الآن، لكن هو يسير بضغط أمريكي، وبالفعل كما تفضلت اليوم المشروع دمج قسد هو مشروع أمريكي تباركه جهات إقليمية ودولية، نعم مع تحفظات لكل منها بما يتعلق بمصالحه. ربما الأوروبيين هم أقل الأطراف الذين باركوا هذا الاندماج بهذه الطريقة، وهذا ما يتقاطع ربما مع قسد التي تجبر على الاندماج لكنها تحاول أن تحصل على مكاسب أكبر، تحاول حتى من الجانب الأمريكي أن يكون مراعيا لمصالحها، مراعيا لبعض خصوصياتها. هذا الأمر ربما هو مفيد ويصب في صالح الحكومة السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط هذا الضغط لعملية الإدماج دون أن تراقب أو تراعي الكثير من تحفظات قسد أو رغبة قسد. لكن اليوم هذا المسار الذي يفتحه الزعيم مظلوم عبدي من جديد مع الأوروبيين، وربما تتركه الولايات المتحدة الأمريكية ليكون متنفس أيضا الأوروبيين في العلاقة ما بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نلاحظ أن فرنسا تحديدا علاقتها مع الحكومة السورية هي علاقة حذرة جدا، وعلاقة أنها كانت تريد فرنسا أن تلتزم الحكومة السورية بأشياء أكبر، لكن الحكومة السورية لا تريد أن تعطي هذه الفرصة للتدخلات الغربية وخاصة الأوروبية في قضايا داخلية شديدة الحساسية ترتبط بالسيادة بشكل مباشر. موضوع قسد موضوع ربما لم يستقر بعد بموضوع الإدماج، إلى الآن هو تحت الضغط الأمريكي، ممكن أن يستمر طالما أن الموقف الأمريكي هذا هو. موضوع التدخل في لبنان أستبعده، لكن موضوع الإدماج تريد قسد أن تحصل فيه على أوراق أكبر للضغط على الحكومة السورية من أجل مكتسبات سياسية وليست مكتسبات أمنية وعسكرية. لكن عندما لا يكون من المستبعد وجود أدوات للضغط السياسي فإنها تريد أن يكون لها كتلة أمنية وعسكرية داخلية تحافظ فيها على الكيان، تحافظ فيها على قسد كتنظيم، وهو زعيمها ما زال موجود ولم يحل التنظيم بشكل رسمي.
1: وصلت الفكرة أستاذ وائل. أستاذ خورشيد في أقل من دقيقة، كيف ترى مسار عملية الاندماج في ظل هذه المعطيات؟
2: يعني مسار عملية الاندماج تجري على قدم وساق، قطعت شطه يعني أشواط كبيرة جدا سواء في مجال لا سيما العسكري والأمني، هناك الآن تركيز على المؤسسات المدنية في المجال الاقتصادي الزراعي التربية، وبالتأكيد في نفس الوقت هناك عقبات، وهذه العقبات طبيعية في ظل ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية. أنا باعتقادي إنجاز هذا المسار سينقلنا إلى مرحلة جديدة، هذه المرحلة يجب أن يكون البحث في شكل الدولة السورية، في شكل الحكم، هل سنبقى بهذه الرؤية أم سنتحول إلى حكم لا مركزي؟ وهذا جزء من المطالب التي يمكن التفكير فيها من قبل الكرد هنا أقول، وليس قسد باعتبار كتنظيم عسكري، وإنما تحدث عن الكرد فيها. هل نحن جاهزون لأن نذهب إلى هناك؟ هذا ربما يتوقف كيف سنشهد البرلمان في المرحلة المقبلة، كيف سيكون الحياة السياسية في سوريا، وهنا أقصد وجود أحزاب سياسية تمارس العمل بشكل رسمي، وأيضا المجتمع المدني. كل هذه القضايا أنا باعتقادي ستساهم في دفع عملية الاستقرار في سوريا في المرحلة
1: المقبلة. شكرا جزيلا لكم، مع خورشيد دلي المحلل السياسي من دمشق، ووائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. أيضا نبحث في محورنا القادم على رأس الساعة مصير المختطفين السوريين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل

0: بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR، ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مرحبا بكم مجددا. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسها. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقولهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخلنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضوا عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بدي يظلوا أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: نناقش الموضوع مع أحمد موسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ومعنا أيضا الدكتور عرسان عرسان المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. مرحبا بكما أستاذ أحمد. في البداية هل وضعتنا في صورة تفاصيل أعداد المختطفين من أي مناطق من شرائح معينة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. تحياتي لك أستاذ والي

0: الضيف العزيز. طبعا المعتقلين هم أبناء المنطقة الجنوبية من سوريا من النسبة الكبيرة من القنيطرة، وفي عدد من أبناء درعا وفي عدد من أبناء ريف دمشق بيت جن. أعداد المعتقلين حتى الآن الموثقين عندي أنا رسميا والذي خاطبت بهم الجهات الدولية 47 معتقل، وهم عبارة عن مزارعين، بسطاء، رعاة أغنام، طلاب جامعات، طلاب مدارس، أطفال. يعني حسب تعريف الطفل، حسب القانون الدولي هو كل شخص دون سن 18 سنة. وفي 6 معتقلين عندما تم اعتقالهم ما دون 18 سنة، وفي معتقل عمره 15 سنة عند الاعتقال.
1: وجرى الاعتقال من مناطق مدنية تجري من البيوت من أراضي؟
0: طبعا عملية الاعتقال تمت من بيوت، في كانوا قوات الاحتلال الإسرائيلي تدخل هذه البيوت متجاوزة الحدود الدولية وتدخل إلى القنيطرة في الساعة 3 ليلا تقريبا. أغلب الحالات الاعتقال في 3 ليلا كانت تتم حالات الاعتقال من البيوت كما قلت، وبعض الحالات كانت تتم من مراعي الأغنام ومراعي الأبقار.
1: هل تتواصلون معهم؟
0: لا، لا يوجد أي تواصل، وأنا لا أنا صراحة لا يشرفني أي تواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنا أتواصل مع الجهات الدولية، والجهات الدولية هي من تقوم بالتواصل.
1: لكن هل يحق لهم توكيل محامي لمتابعة أمورهم؟
0: هلا ما في، يعني كيف بدي تم توكيل محامي؟ أول شيء سوريا والاحتلال الإسرائيلي في حالة يعني لا حرب ولا سلم، وما في أي علاقات يعني مشان توكيل محامي يعني. وما بتوقع حدا من أي محامي ممكن يعني، يعني أنا أقصد السوريين يذهب إلى الاحتلال للدفاع عن قضية المعتقلين هناك.
1: طب دكتور عرسان، هون أين هو دور الأندوف في هذه الحالة؟
2: بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين وضيفك العزيز. طبعا أريد أن أضيف على ما ذكره الضيف أن العدد ليس 47 وإنما بلغ 50 شخص، منهم حوالي 10 من ريف دمشق، من بيت جن 8، من قطنة 1، من كناكر 1، من درعا 8 أشخاص، من قرية جملة، عابدين، المسرتية، والباقي من محافظة القنيطرة. الاعتقالات تتم جميعا من منازل المواطنين السوريين ليلا بعد الثانية فجرا بدون إعلام أي إنسان عنهم. نحن تواصلنا معهم وحضرت منذ أسبوع لقاء أهلنا في جباثة مع قوات الأمم المتحدة الأندوف في معسكر نبع الفوار، ووعدونا بإرسال مذكرة للطرف الآخر عن طريق الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لا تستجيب. أنا لي رأي آخر، الجيش الإسرائيلي يسعى من وراء الاعتقالات إلى تهجير أبناء المنطقة التي تحاذي خط صوفة 53 والذي هو شرق خط وقف إطلاق النار بحدود من 2 إلى 5 كيلومتر. ويثبت ذلك أولا قطع وجرف الأشجار المعمرة في محافظة القنيطرة والتي يزيد عمرها عن عمر إسرائيل بستة أو سبعة مرات، هدم المنازل في قرية الحميدية، تم هدم 15 منزل فقط لإقامة موقع عسكري. منذ شهر بدأت إسرائيل بتهديم وجرف الأبنية الثقافية والأبنية الأثرية في مدينة القنيطرة المحررة، هناك مشفى جولان، قاعة سينما، جامع حارة الدغستان، أبنية مؤلفة من 3 أو 4 طوابق في مدينة القنيطرة، إقامة المواقع العسكرية بداية من جبل الشيخ موقع عسكري، في شمال غرب قرية حضر موقع عسكري كبير جدا أنا شاهدته بعيني في موقع قرص النفل، في مكان حرج جباثة أقاموا موقع عسكري، وحتى منذ أمس وهم يبدأون حاليا بجرف الأشجار في حرش الشحار غربي جباثة، أتوقع لتوسيع هذه المنطقة. حجز حرية المواطنين حاليا في محافظة القنيطرة وفي ريف دمشق الغربي وفي ريف درعا لم يبقى أحد آمن في منزله. حتى أنا حاليا ممكن غير آمن أكون في منزلي، ممكن أتعرض لاعتقال دورية إسرائيلية تمر من جانب منزلي وتحتقرني لأي سبب إن كان. الحجة لديهم أنه يملك سلاحا في بيته، حتى لو تكون بارود الصيد تعتبر سلاح، فيتم الاعتقال بناء على هذه التهمة. يقومون بوضع المساتر بين مبنى المحافظة وقرية الحميدية مسافة 200 متر فقط، أقاموا مستر مما جعل الناس يسلكون طريق يزيد عن 5 كيلومتر التفافا للوصول إلى قرية الحميدية، وتم إعداد اجتماعين أو لقاءين بين قوات الأندف والمسؤول عن المنطقة الشمالية محمد السعيد في محافظة القنيطرة، وطلبنا من الأمم المتحدة فتح هذا الحاجز الذي يبعد عن الحميدية حوالي 100 متر فقط كي لا يسلك المواطنين مسافة بعيدة، ولكن احتجوا بأن فتح المستر يؤثر على موقعهم الجديد في قرية الحميدية. حتى أن الكيان الإسرائيلي قبل خروج جيشهم من مبنى محافظة القنيطرة عاثوا به فسادا وتخريبا ونهبا. تجاوز عدد المعتقلين كما ذكرت حوالي 50 معتقلا. أنا أناشد وأضم صوتي إلى الأخت التي اعتقل أبنائها، نناشد جميع المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية للتدخل للإفراج عن أبنائنا في السجون الإسرائيلية. لدينا عميد الأسرة، عميد الأسرة، تصور أن عميد الأسرة من جباثة، صدام حسن أحمد، اعتقل عمره كان 16 سنة بال2024 25/4/2024. الصليب الأحمر تدخل وتم مقابلته بعد اعتقاله من 4 أشهر، وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء. وأنا منذ 4 ساعات تواصلت مع والده ونتواصل مع الأمم المتحدة، لا شيء عن أخباره أبدا، وهو تحت السن القانوني، ونحن في القنيطرة نعتبره عميد الأسرى السوريين لدى الأجهزة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي. طبعا نحن من خلال ذلك نناشد الجميع التدخل، وخاصة وزارة الخارجية والصليب الأحمر. أحب أضيف أن قوات الأمم المتحدة ذكروا أن بإمكان أهل المعتقلين تكليف محامي من الصليب الأحمر، هناك يست محامين عرب فلسطينيين يمكن عن طريق الأمم المتحدة تكليف محامي يزور هؤلاء ويطمن عن أوضاعهم ويراسل أهلهم بأوضاعهم المعيشية، أوضاعهم الصحية، أوضاعهم النفسية في السجون الإسرائيلية. فيمكن تكليف محامي عن طريق الصليب الأحمر، والأهالي معظمهم يعرف مكاتب الصليب الأحمر، أنا تواصلت مع معظمهم يعرف مكتب الصليب الأحمر في دمشق، ممكن عن طريق الصليب الأحمر التواصل مع الصليب الأحمر داخل الكيان الإسرائيلي وتكليف محامي لمتابعة أوضاع هؤلاء الأسرى. نحن نطالب من خلالكم ونناشد الخارجية السورية، نناشد كل المنظمات الدولية، حتى الإعلام الدولي والعربي، تسليط الضوء على وضع هؤلاء المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي، حتى إذا كان يحمل سيدي، حتى إذا كان هو يملك سلاحا في منزله، المفروض يقوم الكيان الإسرائيلي بإخبار الجانب السوري ويتم اعتقاله من قبل الجانب السوري أو استجوابه وعرضه على المحاكم السورية وليس على المحاكم الإسرائيلية.
1: طيب
2: هو أستاذ... أولا وأخيرا نعم. مواطن عربي سوري.
1: أستاذ أحمد، هل تواصلتم مع الحكومة السورية بخصوص يعني هذه القضية؟
0: أول شيء تعقيب صغير على كلام ضيفك الكريم، الظاهر محضر كويس الضيف، الله يعطي العافية. طبعا أنا ممتن يعني تمام أنه صار الجهات الحكومية مثل ضيفك أنه صار عندهم معلومات عن المعتقلين. يعني أنا يعني كنت مصاب بخيبة أمل يعني طوال الفترة الماضية 7 أشهر، ولا أحد يعرف قضية المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فالظاهر الجهات الحكومية هلأ بلشت تتحرك، والدليل كلام الضيف الكريم. هلأ أنا بالنسبة لعدد المعتقلين 47 معتقل، أنا حكيت كما أنا وثقت وكما أنا تواصل معي الأهالي. أما عدد المعتقلين بشكل عام، أنا لست متواجد على أرض المحافظة، أنا متواجد في دولة ثانية، أنا متواجد في ألمانيا.

0: وأقوم بنقل قضية المعتقلين أمام الجهات الدولية، من مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمان بنبعث أسماء المعتقلين. فهذا الوضع. هلأ بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية من تقريبا من مدة الوقفة الماضية أمام وزارة الخارجية أعطت الحكومة السورية رقم هاتف لأهالي المعتقلين، إنه أهالي المعتقلين يبعثوا أسماء المعتقلين للدولة السورية. وقام الأهالي، كل شخص من فرد من أهالي المعتقلين ببعث اسم ابنه عن على رقم الواتس، ولم يتم أي يعني رد عليه. ومنذ تقريبا 3 أيام أو 4 أيام تقريبا، عندما سمع الأهالي أن السيد الرئيس أحمد الشرعي سيتوجه إلى واشنطن، قرر الأهالي إجراء وقفة أمام وزارة الخارجية السورية. ولكن يعني كان الوقت ضيق، فقام الأهالي ببعث البيان الذي كان سيسلم لوزارة الخارجية عن طريق رقم الواتس الذي زود به الأهالي من قبل وزارة الخارجية. يعني أكثر من 47 رسالة وصلت وزارة الخارجية على هذا الرقم اللي وزارة الخارجية أعطته لأهالي المعتقلين، ولم يأتيهم أي رد. حتى أنه يعني وصلت الرسالة جزاكم الله خير، رد السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، ما في أي رد.
1: دكتور عرسان، هل هناك أي استجابة حكومية؟
2: أولا أشكر ضيفك الكريم، وأنا من خلالك سأرسل له القوائم، لأنه في شخصين تم اعتقالهم مؤخرا، غازي الطحان من قرية كودنا وسيف الدين عرنوس من قرية عين زيوان.
0: هذول يبدو سيد الكريم، هاي الأسماء موثقة عندي
1: ضمن 47 عندك يا أستاذ أحمد؟
0: هاي الأسماء موثقة عندي، غازي الطحان وسيف الدين عرنوس، هاي الأسماء موثقة عندي. وسيف الدين عرنوس، غازي الطحان تم توقيفه في 16/4/2026، من كم شهر؟ من شهرين تقريبا.
2: نعم نعم نعم نعم، نحن حتى تكون جهودنا متكاتفة ونساعد بعضنا البعض، سأرسل الجدول كاملا مع تاريخ الاعتقال ومن أين تم اعتقاله، حتى تكون جهودنا مشتركة ونساعد في إطلاق سراح المعتقلين. عدا عن اعتقال الناس، حتى أن الطواقم الإطفاء منذ 3 أيام، هناك حريق في القمح بريف درعا الغربي، تم إعاقة طواقم الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق. هناك إجراءات تعسفية يقوم بها الجيش الإسرائيلي على كامل الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار. نحن نتساعد مع الضيف، وأنا ممكن أتواصل مع قوات الأوندوف، نأخذ الأسماء نرسلها إليكم ومن خلالكم إلى الضيف الكريم، حتى نكثف جهودنا ونساعد أهل هؤلاء المعتقلين، حتى نعم، على معرفتهم بأوضاعهم ضمن السجون. نحن لا نعرف شيء عنهم ضمن السجون الإسرائيلية.
1: طيب أستاذ أحمد، ألا يمكن للصليب الأحمر أو منظمات دولية أخرى التدخل على الأقل كما يقول دكتور عرسالي، معرفة أوضاع المعتقلين ولمتابعة هذه القضية أيضاً من منظمات حقوقية مثلاً دولية؟
0: نعم نعم أستاذ الكريم، طبعاً أنا منذ أكثر من 8 أشهر متابع قضية المعتقلين، وطبعاً أنا ربطت كل أهالي المعتقلين مع الصليب الأحمر الدولي، سواء الصليب الأحمر الدولي الموجود فرعه في دمشق أو الصليب الأحمر الدولي الموجود في سويسرا، وأعطيتهم أرقام وتواصلوا معهم كل أهالي المعتقلين، تمام؟ وتواصل، وكذلك أنا وثقت أسماء المعتقلين 47 أمام لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، تمام؟ وأخذوا أرقام دولية. يعني هلأ قضية المعتقلين السوريين أو المختفين السوريين قسرا هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة واضحة المعالم، تمام؟ يعني هلأ نحن أنا يعني كنت أتمنى أنه مثلاً الدولة السورية موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية، حتى أستطيع أنا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وأرفع دعوة محكمة الجنايات الدولية بقضية المعتقلين، لأنه لا حتى الآن قضية المعتقلين يعني لا يصل للأهالي أي خبر عن ذويهم، الحالة الصحية للمعتقلين، وضعهم الصحي.

0: هل صدر بحقهم أحكام؟ ما هي حالهم في السجون؟ فهذه كل شروط الاختفاء القسري تنطبق على على على المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال. فلذلك يمكن أن نرفع دعوى محكمة الجنايات الدولية، ولكن مثل ما أسلفت يعني لا الحكومة السورية موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية، ولا الاحتلال الإسرائيلي موقع على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية. والآن أنا صراحة وبحكم أنا أحمل جنسية هذه الدولة، أنا سوري ألماني، فأنا يعني ممكن خلال الفترة القادمة بدي أحاول أرفع دعوة أمام القضاء الألماني بحكم الولاية العالمية للقضاء الألماني، يعني ضد بعض عناصر يعني الكيان يعني الاحتلال الإسرائيلي، سواء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو بعض العساكر الضباط الذين قاموا بإخفاء هؤلاء السوريين. ويعني عم حضر حالي لهي الخطوة إن شاء
1: أستاذ
0: الله.
1: أحمد، يعني هي المسألة قانونية إجرائية أم تحتاج إلى قرار سياسي كما تقول، يعني أشرت قبل قليل أيضا من الدولة السورية عليها التحرك؟
0: هلا الدولة السورية يعني شوف، نحن سقط نظام المجرم بشار الأسد، نحن أمام عهد جديد، أمام دولة سورية جديدة، دولة سورية منفتحة على كل دول العالم، تمام، إلى علاقات صارت يعني فوق جيدة مع كل دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والدول وأمريكا، والذي لهم علاقات مع الاحتلال ولهم ضغط على الاحتلال. فيمكن الحكومة السورية إذا أرادت وكان هناك إرادة فعلا محقة لخدمة أهالي المعتقلين ولخدمة ولتحرير سوريين موجودين في سجون الاحتلال، ممكن التواصل مع أمريكا تضغط على الاحتلال، ممكن التواصل مع ألمانيا، ممكن التواصل مع فرنسا، ممكن التواصل مع بريطانيا، والحكومة السورية لها علاقات. هذا من ناحية الشق السياسي. أما الشق القانوني فنحن موجودين أمام آلية دولية، في مجلس أمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مجلس حقوق الإنسان، في مندوب عام للدولة السورية موجود في أمام في الأمم المتحدة، وفي مندوب حقوقي قانوني موجود أمام في مجلس حقوق الإنسان. فيمكن للدولة السورية أن تتحرك أمام هذه الجهات الدولية. يعني أنا بصراحة خلينا نحكي على بالمشربحي، يعني أنا خلال كل الجلسات التي عقدت بشأن المعتقل بشأن القضية بشأن الوضع السوري لم أسمع أي أحد من مندوب سوريا أو أي أحد من الموظفين السوريين في الأمم المتحدة ذكر قضية المعتقلين.
1: يعني هي قضية مهمة، وبالتالي يعني واضح أن هناك
0: هي قضية إنسانية، هي قضية إنسانية، هي قضية 40 عائلة حسب حتى الآن الذي أنا موثقين عندي ورفعتهم للجهات الدولية وأخذوا أرقام دولية، 47 حالة عائلات تعيش في تحت خط الفقر، عائلات لا يوجد لها معيل، عائلات نسائهم نساء المعتقلين للأسف أصبحت على قارعة الطريق، نساء المعتقلين أصبحت تخدم في البيوت. الحكومة السورية طيب ما قمت بأي مجال شأن حقوقي أو قانوني لقضية المعتقلين، هذه قضية إنسانية سواء على المستوى القانوني أو المستوى سياسي. طيب يا أخي ساعدوا أهالي المعتقلين، ساعدوا نساء المعتقلين، قدموا لهم رواتب شهرية حتى يفرج عنهم.
1: طب يعني واضح أنه هناك تهميش. أستاذ دكتور عرسان، أسألك عن واقع المنطقة عموما، القنيطرة وهذه المناطق التي تتوغل فيها إسرائيل وتعتقل قوات الاحتلال فيها أيضا مواطنين سوريين.
2: أريد أن ألفت الانتباه، أنا أضم صوتي إلى ضيفك الكريم الأسبوع الماضي عندما زار الأهالي من جباثة قوات الأمم المتحدة، طلبوا المساعدة في معرفة ظروف أولادهم، ثم طلبوا المساعدة العينية أو الغذائية أو مهما تكون مساعدة من قبل قوات الأمم المتحدة، لأنهم حاليا بقيوا بلا عمل ولا معيل. فكلامه مصيب أبدا. ولكن أنا أريد أن ألفت انتباه سيدي، أنا برأيي الأمر أخطر وأبعد من اعتقال 50 شابا من القنيطرة. من خلال الاعتقال هم يريدون إخلاء المنطقة. أنا أعرف بعض الناس عندما سمعوا ممكن لو 1% يتم اعتقالهم، كثير من الشباب نزلوا إلى دمشق وريف دمشق يبحثون عن العمل، وهم غير قادرين حتى على استئجار بيوت، ولكنهم تركوا قراهم خوفا من الاعتقال من قبل الكيان الإسرائيلي. والأخطر من ذلك، من خلالكم أنبه الجهات الأمنية والمعنية في سوريا، هناك محاولات إسرائيلية لشراء الأراضي

0: المحاذية لخط وقف اطلاق النار والتي تحاذي خط صوفة 53 اليوردونيوم. هناك خطر كبير في بيع هذه الأراضي لناس مجهولين. أود أن ألفت الانتباه وأن نحذر من التهجير القسري، والذي هم بطريقة غير مباشرة من خلال الاعتقال يتم تهجير الناس إلى دمشق وإفراغ المنطقة لدخول الكيان الإسرائيلي. وكما تعلمون دخلت هناك مجموعات صهيونية أكثر من مرة ورفعت الإعلام الإسرائيلية في الأراضي السورية. مجموعات تسمى مستوطنين باشان.
1: نعم. طب أستاذ أحمد، ما مدى خطورة هذه القضية فعلا؟
0: دخلوا حتى في تل كودن رفعوا العلم الإسرائيلي، وفي المساء يتدخل الجيش الإسرائيلي بحجة أنه لا، بأنهم دخلوا بدون إذن أو بدون موافقة. ولكن هذه المحاولة تكررت أكثر من 7 مرات، أكثر من 30 مستوطنا في باصات يحملون الأعلام ويغرسون لافتات مستوطنات باشان على الأراضي السورية. هناك خطر كبير. أنا أتوقع أخطر من خطف هؤلاء واعتقالهم هو تخويف الناس لترك أراضيها. والناس أنا واثق لو لديهم أي معيل أو مصدر رزق تركوا أراضيهم، ولكن معظم أبناء القنيطرة يعيشون من الزراعة وتربية المواشي، فليس لديهم أي مكان آخر يعيشون فيه غير أرضهم.
1: نعم.
0: لذلك
1: نعم.
0: أنا أضم قوتي إلى صوت ضيفك بأن تدخل الحكومة، تدخل الوزارات المعنية بدعم هؤلاء الأهالي، بدعم المواطنين على خط وقف إطلاق النار لتثبيتهم في أرضهم مهما حصل ومهما زاد الكيان الإسرائيلي من الاعتقالات التعسفية.
1: طب أستاذ أحمد، إذا المسألة أبعد من اعتقال بعض أشخاص، ما مدى خطورة ذلك فعلا؟
2: طبعا هلأ مثل ما تفضل ضيفك الكريم، هي مسألة اختطاف السوريين في ظروف يعني ظروف تنطبق عليها مثل ما حكيت ظروف الاختفاء القسري، هو ليس فقط التركيز على هؤلاء المختفين، ما أنه هذول المختفين وكرر وأنا حكيتها أمام تلفزيونكم الكريم أكثر من مرة، كل المختفين قسرياً أم في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين لم يحمل أحد منهم السلاح مع عصابة بشار الأسد أو مع حزب الله أو مع ميليشيات إيران أو مع الروس، هم مدنيين يا ناس. المعتقلين السوريين المختفين السوريين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين، هم أطفال قصر، 6 أطفال قصر، هم أشخاص كانوا في سجون الاحتلال في سجون نظام في سجون النظام الساقط، وعند سقوط نظام بشار الأسد في 8/12/2024 أخلي سبيلهم نتيجة التحرير العظيم، وثم بعد 2 أو 3 شهور تم اعتقال كثير منهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. فهدف الاحتلال مثل ما تفضل ضيف الكريم هو خلق حالة من الخوف عند الأهالي في منطقة الجبهة السورية، وبالتالي ترويع الأهالي ويعني دفع الأهالي لإخلاء مناطقهم. وأنا أدعو من منبركم الكريم الأهالي للتمسك بأرضهم، وأن لا يحدث معهم مثل ما حدث معنا نحن أبناء الجولان عندما هجرنا تحت قوة السلاح والترهيب من قوة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الآن أصبحنا نازحين في دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص، وللأسف ضاعت حقوقنا ولم نرى أي رعاية لا من حكومة نظام الإجرام بشار الأسد أو من أي جهة دولية.
1: دكتور عرسان، أريد يعني أن أختم معك برسالة توجهها عبر شاشة تلفزيون سوريا إلى الحكومة السورية.
0: أود أن أوجه، أكيد أبناء المحافظة والقائمين في محافظة القنيطرة يقومون بكل ما يستطيعون لمساعدة أهالي المعتقلين، ولكن الأمر أكبر من ذلك. الأمر أتوقع يجب التدخل من قبل وزارة الخارجية، التدخل من المنظمات الدولية لمعرفة ما مصير هؤلاء. حتى يا سيدي إذا هو كان ينتمي إلى حزب الله أو كان يعمل مع الإيرانيين أو يحمل بندقية صيد أو حتى بندقية حربية، فمن المفروض أن يحاكم في المحاكم السورية وليس في المحاكم الإسرائيلية. إسرائيل تقوم من

0: إلى ذلك كما ذكرت لك بترهيب وتخويف أبناء محافظة القنيطرة. أنا أناشد من خلالكم الخارجية والمعنيين في رئاسة الوزراء في دمشق مساعدة أهالي المعتقلين وتقديم كل المساعدات لهم، حتى في مجال تكليف محامي من الصليب الأحمر. أتوقع الأجور غالية ولا يقدر هؤلاء حتى على تأمير الخبز، فكيف يستطيعون دفع أتعاب محامي في دولة أخرى؟ فأتمنى أن تتدخل الخارجية وهي تؤمن المحامي عن طريق الصليب الأحمر وتدفع أتعاب المحامي هي كحكومة سورية نقوم. نعم. وأنا أشكر الضيف وسأرسل لك القوائم التي لدي، ممكن ترسلها لضيفك السيد المحامي عسى أن تساعده في مساعدة هؤلاء المعتقلين.
1: نعم، يعني ننسق هذا التواصل بينكما من أجل التنسيق. أستاذ أحمد لديك شيء؟ انتهى الوقت.
2: أنا بس مشان قضية توكيل محامين ومحامين، الأول شيء الصليب الأحمر الدولي يعني لا يوكل محامين، الصليب الأحمر الدولي هو له فروع ووجود على في عند الاحتلال الإسرائيلي وفي الدولة السورية وفي كل أرجاء الأرض، وأنا شخصيا تواصلت حتى عن طريق الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية مع الصليب الأحمر عند الاحتلال ورفعت اسماء المعتقلين لديهم، ويعني انا ما كنت بدي انشر، ما بدي كنت بدي احكي هذا الامر حتى لا يعني بالنسبه للاهالي ما يصير عندهم اي يعني تفكير، او انه في وصلت حاله واحده تواصلت معها الصليب الاحمر عند الاحتلال مع هذه الحاله عن طريق رقم هاتف ويستفسرون هل فلان فلان ابنكم فقط لا غير.
1: شكرا لكم أحمد موسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ودكتور عرسان عرسان المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. في محورنا القادم نناقش تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان أو في لبنان على مسار التفاهم الأمريكي الإيراني.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
4: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
5: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
4: تحت خط الفقر.
5: تحت خط الفقر.

0: قتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ فجر الأمس وحتى بعد ظهر اليوم. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، شملت منطقة الريحان في قضاء جزين ومناطق في قضاء النبطية ومدينة النبطية ومحيط بلدة كفر تبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف جبل الرفيع في إقليم التفاح. كما أفادت مراسلتنا بتسجيل حركة نزوح من عدة مناطق في جنوب لبنان بينها صور وبنت جبيل بسبب الغارات الإسرائيلية باتجاه صيدا والعاصمة بيروت. يأتي ذلك بالتزامن مع ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 4 بالتوقيت المحلي. انضم إلينا محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، وعادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحبا بكما. أستاذ محمد، كيف تقرأ هذا التصعيد في لبنان العسكري في ضوء التوصل إلى اتفاق وفق رويترز بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا في ضوء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير للضيفك وللمشاهدين، وتحية إلى شعب سوري الشقيق. أولاً يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي بنية إسرائيل إفراغ بنك أهدافها العسكري يعني قبل إلزامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. هذا أولاً. ثانياً، تحاول إسرائيل فرض وقائع عسكرية وأمنية على الجغرافيا اللبنانية، لا سيما محاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر التي هي تلة استراتيجية وحاكمة، حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليها منذ يعني خلال أسابيع ولم تستطع الوصول إليها نظرا لرمزيتها وما يقوله الإسرائيلي أنها تحتوي على منشآت وقدرات كبيرة لحزب الله. الأمر الثالث هو يعني انعكاس للخلاف الأمريكي الإسرائيلي ورفض إسرائيل ل مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، لا سيما بما يتعلق بشأن اللبناني ووقف إطلاق النار وتقييد حريتها في لبنان. الأمر الرابع هو تعبير أيضا عن يعني رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بعد الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأيام الماضية وما تكبده من خسائر كبيرة. يحاول الإسرائيلي أن يوسع ضرباته باتجاه الكرة ولتهجير المدنيين والضغط عليهم للإيحاء والقول للداخل الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال تملك زمام المبادرة وتحاول التوسع وتضرب حزب الله بقوة بهدف استعادة وتأمين أمن الشمال والمستوطنين.
0: نعم. طيب. اسمح لي أنتقل أستاذ عادل، لأنه في نقطة أشرت إليها أستاذ محمد وهي خلاف أمريكي إسرائيلي محتمل. أستاذ عادل، وفق CNN فإن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم بأن إسرائيل تحديدا لن تصعد في لبنان. إلى أي درجة يمكن يعني أن تضغط الولايات المتحدة برأيك فعلا وتلتزم إسرائيل بذلك في الجبهة اللبنانية؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد لو في حال توفر إرادي أو أن تكون هناك مصلحة للولايات المتحدة بضبط السلوك الإسرائيلي، الولايات المتحدة قادرة على ضبط سلوك إسرائيل وبنيامين نتنياهو. يعني ليس مطلوبا أن يتصل ترامب ببنيامين نتنياهو لكي يطلب منه، إنما موظفة صغيرة في البيت الأبيض تليفون منها يخرس بنيامين نتنياهو. بالنهاية نتنياهو وإسرائيل وكلاء للمشروع الأمريكي، موظفين عند الأمريكي، والقرار لدى الأمريكي ليس لدى الإسرائيلي، ولا يمكن للأمريكي أن يتخلى عن صلاحيته في هذا الموضوع.
0: ولكن أستاذ عادل، يعني ألا تعتقد في هذه الحالة أن إسرائيل بذلك يعني تربك الولايات المتحدة لأنها تهدد ربما بانهيار مسار الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
2: يعني لا أظن ذلك، إنه الولايات المتحدة تملك الكثير من الأدوات لضبط السلوك الإسرائيلي، ولكن أحيانا تكون الولايات المتحدة معنية بالظهور وكأنها غير قادرة على ضبط السلوك الإسرائيلي.

0: إليه لتحقيق مجموعة أهداف جزء منها متصل في رؤية المنطقة تجاه الأمريكي. الأمريكي يحاول أن يوحي أنه هو رجل تسويات ومعني بالتسويات ومعني بعلاقة طيبة مع المنطقة، لكن المشكلة في إسرائيل اللي لازم إحنا وياك نتعاون من أجل يعني إقناعها أو تهدئتها أو ضبطها. بالتالي يريد يعني طرح وتسويق الإسرائيلي كشرطي سيء ومتطرف وعصا غليظة، وأنه الأمريكي يمثل الجزرة والشرطي الحسن. هذا طيب. جزء منه. ولكن أيضا بنفس الوقت يراد من هذا الموضوع إظهار إسرائيل وكأنها غير جاهزة للانضباط من قبل الأمريكي، أنه جزء منه يعطيها قوة ردع أنه يقال عند العرب إذا الأمريكي مش قادر يضبط السلوك الإسرائيلي مين اللي راح يضبط. هذا جزء من ما يسمى بقوة الردع الإسرائيلي بتحصل عنه من خلال هاي المقاربة. وحقيقة الأمر الأمريكي يملك كل أدوات الضبط، وهو الذي يعطي الأجندة طيب. وجدول الأعمال الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ محمد، يعني تصريحات الإسرائيلية سواء نتنياهو أو كاتس أو غيره يؤكدون على البقاء في جنوبي لبنان كما ذكرت أنت، وحتى ربما قلعة شقيف ما بعد ذلك، وبالتالي مدى الترابط بين ما يحصل في لبنان مع مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي أمريكي إيراني. هل التوافق الأمريكي، التفاهم الأمريكي الإيراني الذي حصل بتوقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى ضبط الجبهة اللبنانية وضبط لجم إسرائيل، أم بالعكس يعني الجبهة الساخنة ستبقى في لبنان وبالتالي ربما تفشل مسار 60 يوما القادمة من المفاوضات؟
2: نعم، أنا أوافق ضيفك على أن هناك يعني مونة أمريكية كبيرة على إسرائيل، وهي بالنهاية إسرائيل هي جزء من المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة، وهي تعتبر أداة في الشرق الأوسط لتخدم المصالح الأمريكية. لكن رغم وجود هذه المصالح الاستراتيجية وتبادل الأدوار والمصالح المتبادلة بين نتنياهو وبين ترامب، لكن لا يلغي ذلك خلاف أو تباين على الأولويات أو طريقة التعاطي مع الملف الإيراني وتحديدا مع المصالح القومية، المصالح الأمن القومي الإسرائيلي. لأن نتنياهو منذ أيام كان له تصريح واضح بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يعنينا، نحن لدينا مصالحنا الخاصة، وخاصة أن الموضوع اللبناني يتعلق مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي. أما في الموضوع الإيراني ربما هذا يعني يتعلق بالمصالح الحيوية الأمريكية، أما الملف يعني ملف لبنان، ملف فلسطين، هذا ودول الطوق هذه تعتبر في صلب المشروع أو الأمن القومي، خاصة بعد 7 أكتوبر والعقيدة الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية التي تغيرت باتجاه إقامة مناطق عازلة في الدول التي تستشعر إسرائيل أنها تشكل خطرا عليها. انطلاقا من سؤالك أستاذ محمد، وأنا هنا أريد أن أذكر كذا اتصال، أكثر من اتصال حصل بين ترامب ونتنياهو كان ساخنا، وقال له في نهاية الاتصال ترامب لنتنياهو إذا أردت أن تقاتل فستجد نفسك أنك تقاتل وحيدا. طبعا هناك هامش يتحرك به نتنياهو وهناك هامش أيضا ممنوح أمريكيا لنتنياهو، لكن ما حصل اليوم في يعني في المعلومات وفي القراءة أن هناك أولا ضغط أمريكي على إسرائيل انسجاما مع المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. الأمر الثاني مساعي عربية من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر بالضغط باتجاه وقف إطلاق النار الذي حصل اليوم عند الرابع، ولو أن إسرائيل خرقته يعني أكثر من مرة منذ ساعات حتى اليوم. الأمر الثالث التهديد الإيراني ربما بتجميد المفاوضات إذا استمر
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة ربما الموضوع إيران ويعني التهديد الإيراني، لكن أستاذ عادل برأيك هل سيصمد وقف إطلاق النار فعلا؟ ريثم على الأقل يعني هذه مهلة 60 يوما الذي يعني من المفترض أو ربما تفضي في النهاية إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وطهران، وبالتالي يعني تبرد الجبهة اللبنانية ويتم التواصل حتى هناك مفاوضات قادمة يعني لبنانية إسرائيلية.
0: يعني من الصعب الحكم على أنه هاي المذكرة ستتطور إلى اتفاق أمريكي إيراني للكثير من الأسباب، أولاها وأهمها أنه بسبب أنه لا الأمريكي ولا الإسرائيلي حققوا أي من أهدافهم هنالك معارضة قوية، هنالك وزير الدفاع الأمريكي.

هنالك وزير الخارجية، هنالك رئيس CIA، هؤلاء معارضين إضافي إلى الصقور، إضافي إلى التيار المحافظ، إضافي إلى التيار الإنجيلي. بمعنى أنه بنية المؤسسات الأمريكية العميقة

0: دفعوا بهذا الاتجاه حلفاء في المنطقة وإضافة إلى باكستان؟
1: ولكن صحيح، ولكن كل شيء ممكن ينهار. اليوم سمعنا قبل ساعتين من وقف إطلاق النار، من إعادة تثبيته، أنه ترامب عاد الأمور إلى ما كانت عليه وبدأ يلوح بالعودة إلى الحرب. بالتالي يعني بمعنى
0: قال إذا لم تلتزم إيران يعني أو توفي بالتزاماتها،
1: وهذا أيضا مرتبط بالالتزام الأمريكي. يعني نحن أمام عملية تبادلية، إنه في التزامات متبادلة، ولكن عناصر التخريب والإعاقة موجودة. هنالك أطراف قوية مؤثرة في البيت الأبيض وبالإدارة الأمريكية ترفض ذلك، لأنه بالنهاية المشكلة ليست فقط في البنود، في المشروع الصاروخي وفي الموضوع النووي وفي الإفراج عن مئات المليارات الدولارات، ولا في حلفاء إيران.
0: موضوع البرنامج الصاروخي يبدو يعني تراجع عنه ترامب، يعني يبدو الولايات المتحدة لم يعد مهمة بالنسبة لها.
1: لم يتراجع ترامب، لا بل أعطى مبرر وقال طالما أنه دول بالمنطقة لديها صواريخ وبالتالي من حق إيران. أنا أعتقد أنه الذي يزعج الأطراف الرافضة بالولايات المتحدة ووكيل المشروع الاستعماري بالمنطقة إسرائيل هو أن هنالك تغييرا جذريا جوهريا بموقف الولايات المتحدة تجاه إيران. إيران حتى قبل أيام كانت بالنسبة للإيراني مصدر الشرور، مصدر الإرهاب، أكبر داعم للإرهاب، تشكل تهديدا لمصالح أمريكا بالعالم، تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. فجأة تصبح إيران جزءا من منظومة استقرار إقليمي ودولي، تصبح متحدث باسم لبنان، تصبح متحدث باسم قوى المقاومة بالمنطقة، باليمن، بفلسطين، بالعراق، باليمن، بكل هاي. هذا يعني إنه هاي الحرب أتت بنتائج عكسية تماماً. حتى اللحظة في تيارين، في تيار يمثل ترامب يقول إنه استمرار الحرب والضغط العسكري والاقتصادي والحصار سيؤدي إلى زيادة الكلفة لدى الطرفين، لدى الأمريكي والعالمي والإيراني، لكنه لن يحقق أهداف عجز عن تحقيقها. في تيار آخر أصدقاء إسرائيل واللوبيات الصهيونية والصقور يرون أنه مزيدا من الضغط العسكري والاقتصادي من الممكن أن يحقق الأهداف، بمعنى أنه لا زال بالإمكان العودة إلى المواجهة وانهيار ما تم التوصل إليه.
0: طيب أستاذ محمد، لكن على الجهة الأخرى في لبنان أيضا حزب الله يعني ما زال يصعد، هناك عمليات ضد يعني قتل 4 جنود إسرائيليين. نعيم قاسم قال اليوم، الأمين العام لحزب الله، يعني غمز من قناة الحكومة اللبنانية وموضوع المفاوضات وأن هناك ما يشبه الغطاء السياسي للقضاء على مشروع المقاومة، وبالتالي كيف تقرأ في ظل هذه المعطيات أيضا دور حزب الله وإمكانية يعني المضي قدما في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: طبعا حزب الله قال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أنه مستعد لوقف إطلاق النار، يعني شرط أن يوقف الإسرائيلي إطلاق النار أيضا. لكن أما وأن الإسرائيلي استمر باعتداءاته وتوغله ويعني قضمه للجغرافيا اللبنانية، وبالتالي حزب الله يعتبر أنه في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مقاومة هذا الاعتداء، الاعتداءات وصد التوغل الإسرائيلي. وطبعا
0: لكن هذا يجعلنا يعني أستاذ محمد، ألا يجعل لبنان يدور مجددا في هذه الحلقة المفرغة، قضية حصر سلاح حزب الله والتخلي عن هذا المشروع ويعني ترك القرار، قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية؟
2: نعم، يعني حزب الله جاهز عندما تتوقف الحرب وينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ويتم يعني استعادة الأسرى، هو جاهز للانسحاب من جنوب الليطان، وهذا ما قاله الرئيس مجلس النواب نبيه برلي لكل المفادين الأمريكيين والغربيين الذين يعني جاءوا إلى لبنان، بأن أنا أضمن بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب الليطاني وإزالة كل المظاهر المسلحة ودخول الجيش اللبناني إلى كامل منطقة الليطاني. طبعا شرط أن ينسحب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها بالحد الأدنى في هذه الحرب، وبالتالي يحصل نوع من الحوار الداخلي بين حزب الله وبين القوى السياسية والحكومة على كيفية حصر سلاح بيد الدولة ووضع هذا السلاح ضمن استراتيجية

0: الوطني تحدث عنها رئيس الجمهوريه في خطاب القسم، وتحدث عنها رئيس الحكومه وفي البيان الوزاري. وبالتالي اليوم المطلوب، وحتى الحكومه اللبنانيه عندما ستذهب الى المفاوضات بعد ايام ستضع وقف اطلاق النار او تثبيت وقف اطلاق النار كشرط اول للحديث عن باقي المواضيع، لا سيما موضوع الانسحاب والحصريه السلاح ونصر الجيش وموضوع عقد الاعمار الى حتى تثبيت الحدود وانهاء يعني النزاعات في بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي. لا يمكن اليوم سيدي ان تقول لحزب الله سلم سلاحك ولا زال الاسرائيلي موجود على تخوم النبطيه ويحتل الاراضي ويستمر بتهجير المواطنين، ولا سيما ان الحكومه لم تستطع عبر خيار دبلوماسي في كل المفاوضات في واشنطن ان تحقق بالحد الادنى وقف اطلاق النار. فبالتالي كلما قدمت الحكومة تنازلات كلما رأينا أن الإسرائيلي يزيد في شروطه وتوسعه وتنقله وقتله للمدنيين والمباني الحكومية، وحتى اعتدى على الجيش اللبناني قائد لواء ضابط برتبة عميد وبرتبة نقيب، استهدفهم قبل يومين أو بعد يومين من مفاوضات واشنطن الأخيرة، خاصة أن في أحد البنود في بيان واشنطن أن إسرائيل ليس لديها نوايا عدوانية مع لبنان، فبعد يومين قامت بقتل ضباط الجيش اللبناني. المشروع اليوم الإسرائيلي هو توسع في اتجاه تثبيت منطقة عازلة، وهذا ما يقوله رئيس الوزير الحرب الإسرائيلي ونتنياهو. حتى اليوم سيدي لا تستطيع إسرائيل أن توقف إطلاق النار بشكل كامل، ستحتفظ بقدر الإمكان بحرية الحركة وستبقى على منطقة عازلة، لأن هناك انتخابات في إسرائيل. اليوم الإسرائيلي لم يحقق أهدافه العسكرية والسياسية لهذه الحرب. الخوف اليوم أن تكون منصة واشنطن أن تعطي إسرائيل بالسياسة ما عجزت عن أخذه بالميدان طيلة 110 أيام.
1: طيب، يعني والتصريحات الإسرائيلية كما ذكرنا بأنها يعني تتحدث عن بقائها ليس فقط جنوبي الليطاني بل حتى شمال ربما الليطاني، حتى في مناطق في سوريا تريد تطبيق سيناريو غزة تلمح به في لبنان.
0: نعم،
1: حتى في مناطق جنوب سوريا.
0: نعم، هذه العقيدة الأمنية الاستراتيجية سيدي. وهم الذين يتحدثون عنها. نتنياهو قال أن حدودنا تمتد من النقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، هذه المنطقة لنا ولن نخرج منها وسنبقى على جبل الشيخ 100 عام. هذه هي الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإسرائيل، أن لا يمكن حماية أمن إسرائيل من سوريا ومن لبنان ومن فلسطين إلا بإقامة مناطق أمنية وجغرافية عازلة لكي تكون الخطوط
1: الدفاعية. نعم، وحتى رئيس ترامب طلب يعني أو اقترح 3 مرات على سوريا أن ألمح إلى أن تكون لسوريا دور، ورئيس الشرع رفض ذلك. أستاذ عادل، في ظل هذه المعطيات ما الذي ينتظر الجبهة اللبنانية وما هي فرص يعني تبريد هذه الجبهة؟
2: يعني لا أرى إمكانية للوصول إلى حالة من التبريد التام، أي وقف إطلاق نار، لأكثر من سبب. الأول كما تحدثنا لا زال هنالك الكثير من مراكز القوى المهمة ترفض مذكرة التفاهم وستعمل الإعاقة والتخريب لعدم التوصل إلى الاتفاق. ثم أن هنالك مسار لبناني إسرائيلي مباشر برعاية أمريكية سيستغل الإسرائيلي كما الأمريكي للإفشال، بمعنى أنه أن يطلب الإسرائيلي الالتزام بالمسار اللبناني الإسرائيلي، لأنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين ما بين لبنان وبين إسرائيل لا يشترط وقف إطلاق نار إسرائيلي ولا انسحاب إسرائيلي، لا بل يرى بإسرائيل جزءا من الحل وأن المشكلة في حزب الله وسلاحه. بالمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني الحالي مختلف تماما، حزب الله ليس مطروحا لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى جزءا من موازين القوى ومن تركيبة لبنان السياسية والديمغرافية والعسكرية، ولا أحد يتحدث عن سلاحه لا بالمذكرة ولا مستقبلا. هذا الذي شكل أحد مصادر الإزعاج لإسرائيل في هذا الموضوع للقوى الرافضة بالولايات المتحدة، أنه لم يعطي فقط شرعية لدور إقليمي دولي لإيران، إنما أعطى شرعية قوية لحزب الله في لبنان. وأعتقد بالقراءة السياسية، وأكثر ما يزعج الدولة العميقة في إسرائيل أنه إذا قدر للمذكرة الأمريكية الإيرانية أن تنجح وأن تتطور إلى اتفاق، يعني مركز القوى والثقل والتأثير في لبنان سينتقل إلى الضاحية الجنوبية، ستكون الضاحية هي المقرر.
1: يعني أستاذ عادل، تعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على ذلك؟ لأنه كان أحد الأهداف التي شنت الحرب من أجلها على طهران هي إنهاء موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله.
2: ولكن الإيراني من جهة استطاع أن يفرض على الأمريكي أن يتراجع، يعني ليس كل ما يريد القوي من الممكن أن يحققه. أحد أهم نتائج هذه الحرب وهي ذات التداعيات الاستراتيجية إنه استخدام يعني حيازة الأمريكي والإسرائيلي على فائض من القوة لا يمكن أن يخولوا أو أن يمكنوا من أن يشكل المنطقة ضمن مقاساتهم. وأيضا الإسرائيلي اعتقد أن الفرصة سانحة ليعيد تشكيل لبنان وسوريا والمنطقة برمتها. اليوم الإسرائيلي غير قادر على ضبط أي ساحة من هذه الساحات، اليوم يترنح أمام حزب الله الذي تبجح نتنياهو قبل شهور وتباهى أنه باغتيال حسن نصر الله والقيادة والإجار عنها.
1: سيرى بهذا بعض المبالغة الحقيقة، لأنه من يتلقى الضربات هم يعني الأرض اللبنانية بالدرجة الأولى. وبالتالي أستاذ محمد، أعود إليك، لأنه هناك أيضا رأي لبناني داخلي يقول بأنه حزب الله يورط لبنان كله في هذه المعركة ويدخل بالأساس إسنادا يعني لطهران. وبالتالي إلى أي درجة يعني ترى هذه المسألة خطيرة في الداخل اللبناني؟ هل يمكن أن يراجع حساباته حزب الله؟ كيف ترى المسألة في دقيقة؟
0: نعم طبعا هناك انقسام في الداخل اللبناني، لكن أنا باختصار سأعرض لك المشهد خلال 15 شهرا قبل اندلاع هذه الحرب في 2 أذار الماضي. أولا طيلة 15 شهرا لا مظاهر مسلحة في منطقة جنوب الليطاني، حزب الله ترك هذه المنطقة، دخل إليها الجيش اللبناني، لم تطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، وقال رئيس الجمهورية متفاخرا بأننا لم نطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل. كان هناك قوات اليونيفيل الميكانيزم، كان هناك أمن للمستوطنات الإسرائيلية. أما اليوم فبعد الحرب بعد 15 شهرا لم تستطع السلطة أن تفعل شيئا، وإسرائيل كانت في حالة عدوان شامل على لبنان خلال 15 شهرا، والأمريكيين تخلوا عن دورهم الوسيط، فلم يجد حزب الله وأهالي القرى والمواطنين إلا المقاومة سبيلا لهذا الأمر. اليوم أمن المستوطنات مهدد، حزب الله دخل إلى جنوب اللبناني، الجيش اللبناني غادر المنطقة، اليوم الموازين تغيرت، الصواريخ تساقطت على منطقة الشمال، والجيش الإسرائيلي غرق في مستنقع اللبناني. اليوم مطلوب أولا وحدة داخلية لبنانية، مطلوب إعادة صياغة الموقف الداخلي والتفاوضي، وإعادة صياغة الموقف التفاوضي في مفاوضات واشنطن باتجاه التمسك أكثر
1: شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت.
0: والوطنية اللبنانية وعدم تقديم أي تنازلات للإسرائيلي لأنه يشكل تهديدا للبنان ولكل المنطقة.
1: محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، عذر لكن انتهى الوقت من بيروت، شكرا لك، وللأستاذ عادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. هجوم يعتقد أنه للتحالف الدولي يستهدف الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحين بريف إدلب، ومقتل شخص مجهول الهوية من جراء الاستهداف. وزارة الخارجية توافق على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وتشير إلى مشاركتها إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الرقة. وزارة الزراعة تتوقع حصاد ما بين 1,300,000 طن و1,500,000 طن من القمح هذا العام، وتشير إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى الاستيراد لتلبية الطلب. منظمة أنقذ الطفولة تقول إن نحو 1,000,000 طفل عادوا إلى بلداتهم الأصلية في سوريا، وتشير إلى دمار المنازل وسوء الخدمات الأساسية في مناطقهم. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي من دون معرفة هويته. هذا وأشارت مراسلتنا إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة المستهدفة، موضحة أن الاستهداف طال الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحين بريف المحافظة. ولتفاصيل أوفى عن هذا الخبر معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إيلاف العلي. إيلاف، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذا الخبر الذي نقلناه عنك ليلة البارحة.
1: مرحبا أمينة. نعم، صراحة قتل شخص ليلة البارحة كان يستقل دراجة نارية على الطريق الواصل بين تل عادة ومشهد روحين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، وهي منطقة محاذية للحدود السورية التركية. صراحة قتل هذا الشخص إثر استهدافه بطائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. لم يتم الكشف عن هوية هذا الشخص المستهدف، ولكن بحسب يعني فرق الدفاع المدني وشهود عيان أنه تم استهداف هذا الشخص على ذات الطريق عدة استهدافات نتيجة وجود جثمان الشخص بعيدا عن الدراجة النارية. كان قد ترجل عن الدراجة النارية ربما هربا من عمليات الاستهداف التي كانت تستهدفه. صراحة بالتزامن مع هذا الاستهداف كان هناك عدة استهدافات أخرى ربما يعتقد أنها كانت لسيارات في منطقة أيضا جبل الشيخ بركات قرب في ريف حلب الغربي، وكما كان أيضا هناك استهداف

0: في منطقة الزعينية بريف جسر الشغور الغربي، وكان الاستهداف هو لمبنى الزراعة سابقا الذي كان مقرا للتركستان وهو خالي تماما. يعني صراحة هذه الاستهدافات أمينة ننوه أنها ليست جديدة، هذه الاستهدافات هي متكررة، خاصة أنه كان يعني خلال العام الفائت استهدافات مماثلة، وأيضا في كانون الثاني كان أيضا هناك استهدافات. جميع هذه الاستهدافات كانت في المناطق المحاذية للحدود السورية التركية في مناطق أطمة وكفر، وفي مناطق أطمة وبتبو أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف شخصيات تتبع لتنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، الذي يعني تعمل قوات التحالف على استهداف هذه الخلايا لما تحمله من خطر على المنطقة. صراحة هذه الاستهدافات ليست بجديدة، ولكن إلى الآن ليس لدينا أي تفاصيل حول الاستهدافات التي حدثت ليلة البارحة أو حتى حول هوية الشخص المستهدف. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إيلاف العالي، شكرا جزيلا لك إيلاف. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وبحسب وزارة الداخلية تدرج كلثوم في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، كما تشير التحقيقات إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، هذا وكان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي كذلك على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين في المنطقة. معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها قرى وبلدات ريف القنيطرة.
2: نعم، منها بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني هذه الانتهاكات والدوريات المسيرة والحواجز المؤقتة بين القرى والبلدات دائما تستمر، ودائما يعني في عملية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القطاع الجنوبي من القنيطرة. يعني البارح كان هناك دورية مسيرة على طريق الحيران الرفيد، طبعا هذه الدورية يعني دخلت على هذا الطريق ويعني جالت ثم عاودت الانسحاب باتجاه يعني داخل الجولان المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال او نصب حاجز مؤقت. بشكل عام ايضا في صيدا الجولان يعني يوميا هناك ايضا دوريات مسيره ومكثفه داخل هذه المنطقه واقامه حواجز مؤقته وتفتيش الماره والتضييق عليهم، خاصه يعني في الجزء الجنوبي من القنيطره. لم يعرف يعني ما سوى هذا التصعيد هناك، لكن يعني حملات دهم لاكثر من 10 منازل منذ يومين كانت داخل هذه القرى والبلدات، هناك دوريات مسيره مكثفه تسير في تلك المنطقه. ايضا في الريف الشمالي من القنيطره والريف الجنوبي ايضا هناك دوريات مسيره، لكن يعني تصعيدها هو يعني عدد اقل من الريف القنيطره الجنوبي. بشكل عام يعني ربما هي عمليه يعني عسكريه امنيه يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لفرض واقع ما هناك في هذه المناطق، يقوم بالتوغل، يقوم بمضايقه المزارعين والمدنيين، ايضا يعني اطلاق النيران باتجاه المزارعين خاصه يعني موسم الحصاد ما يزال يعني مستمر في محافظه القنيطره، يمنعهم من وصول الاراضيهم الزراعيه، علما يعني ان في بعض المناطق تم التنسيق مع قوات الاردن في المنطقه، لكن في بعض المناطق ما يزال يعني يوجد معاناه للمزارعين وصولهم الى الاراضي الزراعيه. ايضا يعني عمليات تجريف عودت من جديد في ريف القنيطره الشمالي، البارحه كان هناك تجريف لمساحه تقدر ب 2 دلم من اشجار الحراجيه من السنديان والبلوط والمنول المتواجده في ريف القنيطره التي المحميه الطبيعيه، طبعا هي تبعد عن القاعده العسكريه هذا التجريف الجديد، لكن يعني هو خرق جديد واقتلاع هذه الاشجار التي يبلغ عمرها مئات

0: سنين دون يعني معرفة ما سبب هذا التجريف، ولكن يعني هي عملية ممنهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لجرف الأراضي الزراعية وجرف يعني الجهة الحراجية. ربما هو عملية رصد أوضح لقوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في القواعد التي يتم إنشاؤها، يعني يقومون بجرف هذه السواد القرنية، جرف هذه الأشجار كي لا تعيق يعني عملية الرصد والمتابعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، تحديدا في قرى وبلدات محافظة ريف القنيطرة. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. هذا ونفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
2: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، وأولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صار لهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صار لهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ ووليتهم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بدي يظل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
1: تمكنت فرق الدفاع المدني في بلدة المزرعة من السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية وامتد إلى أطراف بلدة ريما حازم في ريف السويداء الغربي. وبحسب محافظة السويداء أسهمت النقاط المتقدمة القريبة من موقع الحريق ذاته في دعم عمليات الإخماد، مما حال دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، واقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب الجافة في حين لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف الحسكة الشرقي.
3: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشمة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ الكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بضع عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات تين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية عشمة كانت داهمتها النيران وتم الإخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما، الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك وداهمتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
1: هذا وقال الدفاع المدني أيضا، قال أن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والحيطة والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق. وفي ملف العدالة الانتقالية مشاهدين وآخر مستجداته، حيث دعا مفتي الجمهورية شيخ أسامة الرفاعي خلال كلمة مصورة، دعا السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر الفردي، حتى مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
4: أخواننا، ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول والحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
1: هذا وأشار الشيخ الرفاعي في كلمته، أشار إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه كذلك عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري كافة.
4: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا. الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف، بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا، بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
1: ودعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم ذلك في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
4: أنا أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية، وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة بهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: وفي السياق، أعلنت مديرية تدمر فريح في حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من اليوم السبت أو لتلقي شكاوى المواطنين وبلغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها فلول النظام المخلوع. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة التي تطالب بمحاسبة فلول النظام المخلوع فيها. هذا وأوضح المكتب الإعلامي في المديرية، أوضح أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن إنصاف الضحايا حق مشروع لا يسقط بالتقادم، إلا أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون فيها، بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. أعلنت وزارة الخارجية السورية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وذلك حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة سانا أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الحسكة والرقة، وقد جرى إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. وأكدت الخارجية في ذات السياق، أكدت أنها سهلت الطلبات المقدمة من الجانب الألماني بما فيها الزيارات والكشف الطبي، والتزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. نقلت وكالة رويترز عن المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد قوله إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. هذا وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. هذا وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت بدورها في إنعاش الموسم الزراعي لهذا العام، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصائيات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا من القمح، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. هذا وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحت المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص واري في دمشق. هذا وأكدت المؤسسة في ذات السياق، أكدت أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات، وذلك وفق التعرفة الرسمية المعتمدة لذلك، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع ذاته. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا بشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولان عراقيان في قطاع النفط قولهما أن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليمان الركابي، أكد أن الحكومة توري أهمية قصوى لتنويع منافذ تصدير النفط لاسيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بما يهدف ذلك إلى توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبهجي، قال أنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول إرميلان إلى حمص وبنياس وطرطوس، ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
5: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي، المضخات، المصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا، والشركة كمان اللي القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته، هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
1: أنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد تأهيل جسر المنصور في الرقة، وتجاوزت نسبة الإنجاز في جسر الرشيد 90%. هذا وقال المدير العام للمؤسسة حسن رحمون، قال إن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع استمرار أعمال تأهيل جسر السياسية في دير الزور، بما يشمل إزالة الأجزاء المتضررة وتجهيز الموقع تمهيدا لبدء أعمال الصب، إضافة إلى صيانة عدد من الطرق الحيوية ومعاينة جسر معدان استعدادا لتأهيله. هذا وسمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط. وأوضحت الوزارة في ذات السياق أن القرار يشمل مرحلتي التعليم الثانوي العام والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة لذلك، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. هذا وأشار قرار الوزارة أشار إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو دمج نحو 38,000 معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. وأشار تركو إلى افتتاح 2,350 مدرسة تطبق المناهج الحكومية السورية الموحدة اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره في البلاد. وأوضح الوزير في ذات السياق أوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى توحيد المسار التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتكافئة لجميع الطلبة من دون أي استثناء. نبقى في ملف التعليم مشاهدينا، حيث أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. وأوضحت الجامعة أوضحت أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هذا وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات فيها، بما يسهم ذلك في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. شهدت مدينة عفرين بريف حلب عودة متواصلة للمهجرين على ثلاث مراحل منذ سقوط النظام المخلوع، بدأت بعودة عائلات من تل رفعت ثم توسعت بعد ذلك، وذلك استكمالا لسيطرة الحكومة على الشيخ مقصود والأشرفية وصولا إلى قوافل العودة التي نظمتها اللجنة الرئاسية، وأعادت آلاف العائلات إلى هذه المنطقة.
6: بعد سنوات من الغياب يعود أبو محمد إلى مدينته عفرين شمالية حلب، ومنذ وصوله يقيم في هذه القرية النموذجية إلى جانب نحو 100 عائلة أخرى، معظمهم لا يملكون منازل في المنطقة أو ما تزال بيوتهم بحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل.
7: وجينا شفنا غير الناس، جماعة محترمين ولا حدا قارش حدا، وكلهم ترحبوا فينا، ويعني جماعة سكروا هذا الشيء. والشغلة الثانية الوضع المادي بالمرة هون زيرو، يعني أنت بس عم تحط مصروف وما عم بيجيك شيء. طب وين المنظمات يديروا بالهم على الناس؟ وين أني كلتنا شعب واحد، كلتنا أخوة بالدين، متمنى أني نساير بعضنا.
8: يعني طبعا تغيرت عفرين كثير يعني بالنسبة لنا، يعني لأني صرنا 9 سنين ما شايفين عفرين، وعلى موجب الوضع تغير يعني 90% تغير، يعني مو مثل قبل. هلا كل شيء بس غلى، والأجار غالي، والمعيشة صعبة صايرة، يعني قبل شوية كنا ندبر الأمور، مثلا في شغل في مثلا واحد يشتغل فيه، هلا

0: ولا في شغل ولا شيء، ومعيشة صعبة شوي، ويعني مريض مثلا اللي بوقف على هالشغلات يدير أمورنا يظبطوا هالأمور. مثلا العالم في عالم مثلا فقيرة كتير يعني.
1: عودة الأهالي إلى منطقة عفرين مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت عقب سقوط نظام حين عادت نحو 6000 عائلة كانت تقيم في منطقة ترفعت شمالي حلب، عودة سبقتها إجراءات أمنية وقانونية أشرفت عليها لجنة رد المظالم، والتي أعادت عشرات المنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين. وكان الحاج نظام الذي رافقناه سابقا واحدا من هؤلاء العائدين.
2: أخذتني صار مشاكل هون ونحن هربنا، رحنا على حلب، عرفت علي شيء؟ ويعني صعوبة، كتير صعوبة، ما بنحسن نتم هون. قعد عالم كانوا طلعونا، احنا كمان طلعنا، بعدين رجعت على بيتي وكل واحد بياخذ حقه، شو وقيمت ما كان، طار الزمن بدي ياخذ حقهم، يعني صاحب الأرض.
1: أما المرحلة الثانية فجاءت بعد استكمال الحكومة سيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وفي المرحلة الثالثة تبذل اللجنة الرئاسية جهدا أكبر وأكثر تنظيما، فمن خلال 8 قوافل متتالية عادت 8720 عائلة.
3: قامت مؤسسات الدولة أو إدارة المنطقة في عفرين بإعادة ما يزيد عن 15,000 عائلة قبل حتى تشكيل اللجنة الرئاسية. فيمكننا القول أن 95% من أهالي عفرين باتوا اليوم جميعهم في المنطقة.
1: عودة الأهالي إلى عفرين وإلى مختلف المناطق السورية جزء من استحقاق وطني واسع، عنوانه أن يتمكن كل سوري غادر منزله خلال سنوات الحرب من العودة الآمنة والكريمة، مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها.
4: إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها يبدو أنها سياسة ثابتة للعهد الجديد في سوريا، في مسعى لإغلاق أحد أكثر ملفات الحرب تعقيدا وإيلاما. بالتلفزيون السوري إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.
5: زار وفد أمريكي ضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية الأديان مدينة حلب، وذلك للإطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجهها البلاد والمحافظة. الزيارة مشاهدين التي تضمنت نقاشات بشأن السلم الأهلي فيها ودعم مبادرات التنمية فيها كذلك، أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
6: جئنا في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة، ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
7: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا.
8: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقاً بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلاً.
5: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية، وذلك لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية إلكترونياً. هذا وقالت الوزارة إن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونيا والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل هذا التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونيا، بما يسهم ذلك في تحسين التواصل بين المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، قال إنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة حتى للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. هذا وبين الوزير عنجراني بين أن العمل أصبح أكثر تنظيما ومنظما ودقة كذلك، مع بدء الانتقال نحو الأتمتة والرقمنة، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريعها. هذا وتواصل وزارة الإدارة المحلية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم السجلات العقارية المتضررة في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات المصالح العقارية وحفظ الوثائق والحقوق العقارية. تعود إلى الواجهة مشاهدينا وتبرز كذلك ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف، لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية فقط، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءا من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
9: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
10: فترة إجاني محادثة على الماسنجر لشخص انه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي انه إلي قرايب متوفي هنيك، انا نفس الكنية والحساب بنكي قريب ل 10 مليون دولار، فعم تحكي لي انه ابعت لي حساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تقاضى نص المبلغ.
9: في المقابل يؤكد مختصون على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية تحت أي ظرف كان.
11: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من محارف أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. إنه هلا مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول أفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين احتراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
12: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
9: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي ما بين البلدين وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. هذا وقالت وزارة الصحة، قالت إن المذكرة تتضمن التعاون في إدارة المشافي وتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات حتى وإنشاء مركز للأورام في مديرة حلب.
13: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، التعليم الطبي المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 الى هذا العام. احنا الان في سوريا لدينا نظرة الى ان نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل القطاعات، كل المجالات، حتى نستطيع ان نقدم خدمات صحية لابناء شعبنا في الوقت القريب العاجل ان شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
5: من جانبه أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط، أوضح أن مذكرة التفاهم هي نقطة البداية للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الصحة العامة وطب الأسرة واللقاحات والصناعات الدوائية والتحول الرقمي الصحي.
14: طبعا مذكرة التفاهم هي إطار تعاوني عام في مجال الصحة العامة، في مجال طب الأسرة، مجال الرعاية الصحية الأولية، اللقاحات، وممكن يتضمن دعم تقني في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعاون في مجال التحول الصحي وتحول الرقمي. طبعا هي المذكرة ستكون نقطة البداية لإطلاق التعاون في هذه المجالات شاملة. سيكون بعد هذه المذكرة زيارات ووفود متبادلة بين الطرفين لتحويل هذه المذكرة إلى عمل فعلي على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك طبعا سيكون هناك إن شاء الله مشفى لأمراض السرطان والأورام في مدينة حلب سينطلق خلال هذا العام إن شاء الله بعد تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة.
5: وإلى أخبار الكهرباء في شرقي البلاد، حيث أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة، وذلك نتيجة لعطل فني طارئ في منشآت التيم. هذا وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في المنشأة ذاتها أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري ومكثف في موقع العطل ذاته، وذلك بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما تم أعلانه من قبل الشركة العامة للكهرباء في دير الزور حول انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كامل تقريبا، وهل عاد الكهرباء مجددا بعد إتمام عمليات الصيانة أم هي هذه العمليات ما زالت متواصلة؟ التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر مصعب معك.
15: صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. الكهرباء انقطعت بالأمس بعد تعرض محولة التوتر العالي 230 كيفي في منشأة التيم لعطل فني طارئ بحسب ما أخبرت شركة الكهرباء العامة في محافظة دير الزور، الأمر الذي أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة في عموم المحافظة بشكل كامل، وتوقف وصول التيار الكهربائي إلى المنازل والمنشآت الخدمية حتى هذه اللحظة. لكن في إجراء إسعافي مؤقت أعلنت شركة الكهرباء العامة إخلاء عنفات التيم الأولى والثانية، محطتين هي محطات غازية، بهدف دعم المنظومة الكهربائية وتأمين التغذية الكهربائية للخطوط الخدمية ومحطات المياه، إضافة إلى تزويد المواطنين بالكهرباء ضمن الإمكانيات المتاحة، ليس كما كان في السابق، إنما فقط تأتي الكهرباء لمدة معينة كإجراء إسعافي، ذلك إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي. بحسب الشركة العامة لكهرباء دير الزور، فقد باشرت ورشات دائرة نقل الطاقة الكهربائية ورشات الكهرباء والكابلات في محافظة دير الزور باشروا أعمال الصيانة والإصلاح الفوري بشكل مكثف بحسب ما نشروا على معرفاتهم في موقع العطل، وعملت الفرق الفنية على مدار الساعة منذ أن توقف الكهرباء حتى هذه اللحظة. لكن لا تعد هذه الحوادث جديدة على قطاع الكهرباء في دير الزور، وهي مشكلة كبيرة يعاني منها أهالي دير الزور. تعاني الشبكات الكهربائية منذ سنوات من أضرار كبيرة خلفتها الحرب، شملت تدمير وسرقة العديد من الخطوط والمحولات والأبراج الكهربائية، كما تعرضت خطوط رئيسية مثل خط الطلائع مثلا الواصل بين دير الزور، الخط الواصل الآخر بين دير الزور وتدمر. هذه الخطوط تعرضت لعمليات سرقة وتخريب متكررة، خاصة بعد

0: درجة هذه المفولة عن الخدمة بشكل كامل، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القطاع الزراعي والمستفيدين من هذه المحولة في تلك المنطقة. طبعا شركة الكهرباء دائما ما تنشر على معرفاتها وتؤكد بشكل مستمر أهمية التعاون بين المواطنين وعمال وموظفي الشركة في حماية الممتلكات العامة، ولا سيما مكونات الشبكة الكهربائية، الإبلاغ عن أي أعمال تخريب أو سرقة تستهدف هذه الشبكات والمحولات، نظرا لأهمية وجودها وأيضا لإقلاع الكهرباء في تلك المناطق.
1: مصعب، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة واقع الخدمات وملف الكهرباء في محافظة دير الزور. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحنات، شكرا جزيلا لك. أعلنت منظمة أنقذ الأطفال عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. هذا وأشارت المنظمة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشارت إلى أن كثيرا من العائدين وجدوا منازلهم مدمرة والخدمات الأساسية منهارة والأراضي ملوثة بمخلفات الحرب. كما لفت تقرير المنظمة لفت إلى أن أكثر من 15 مليون شخص، ما يعادل نحو 70% من سكان سوريا، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. هذا ودعت المنظمة الحكومة السورية والأمم المتحدة والجهات المانحة، دعتهم إلى وضع سلامة الأطفال وحقوقهم وتعافيهم في صلب القرارات المتعلقة بالعودة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن شركة الطيران الرومانية دان إير ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة كذلك بين بوخارست وحلب. هذا وأوضحت الهيئة في ذات السياق، أوضحت أن أطلق هذا الخط الجوي الجديد يأتي ضمن خطط توسيع شبكة الربط الجوي مع عدد من الدول الأوروبية، بما يسهم ذلك في تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى سوريا وتسهيل تنقل المسافرين، كما يهدف إلى دعم حركة التبادل الاقتصادي والسياحي وتوفير خيارات سفر إضافية للمواطنين، لا سيما للجالية السورية في الخارج. هذا وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، كشف أن الهيئة تلقت مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. هذا ولفت الحصري في ذات السياق، لفت إلى أن الهيئة تتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا خلال النصف الأول من الشهر المقبل، مشيرا إلى الاستعدادات لإجراء زيارة إلى ألمانيا لاستكمال المباحثات الفنية والقانونية والتوقيع على اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين. كما أكد الحصري أن الهيئة تواصل العمل مع عدد من الدول الأوروبية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، مبينا أن المباحثات مع بعض هذه الدول وصلت إلى مراحلها النهائية. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها إلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الحصار البحري الذي فرض على طهران دفعها إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. هذا وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس، أضاف أنه تفاوض مع موقع قوة أو من موقع قوة بعد القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين، واصفا الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بالكارثة. وأشار ترامب في ذات السياق وفي ذات التصريح الصحفي، أشار إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة، معتبرا أن ما يحدث في إيران تغيير للنظام، ومبينا أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي، وفق قوله. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، قال أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. هذا وأوضح فانس أن لدى الرئيس الأمريكي ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران.

داعيا قادة بلاده إلى توخي الحذر والتحرك انطلاقا من المصلحة الأمريكية لا مصلحة أي دولة أخرى. وأضاف أنه ليس صحيحا أن كل انتقاد لسياسات نتنياهو يقود إلى معاداة السامية، مشيرا إلى أن بعض داعمي إسرائيل يخلطون بين انتقاد حكومة معينة وكراهية اليهود وفق تعبيره. هذا وذكر موقع أكسيوس أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيتوجه إلى سويسرا، وذلك لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. هذا ونقل أكسيوس الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط بدوره للسفر إلى سويسرا، مشيرا إلى أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير. وأوضح المصدر أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران، مشددا على ضرورة دخوله حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. بهذه الأخبار الدولية مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام التاسعة، دمتم في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
4: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
3: مع تحت خط الفقر.
4: تحت خط الفقر.
5: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
6: عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصر أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل الحكايات والأخبار والفرص اللي ما كنا منتوقعها، وصباح كل لحظة حلوة منعيشها بتفاصيلها الصغيرة قبل الكبيرة. يسعد صباحك يا أيهم.
1: صباح الخير براء، صباح الخيرات لكل مشاهدينا، صباح الناس يلي عم تعيش أيامها بالابتسامات والأمل والخطط الجديدة. حلقة جديدة من صباح سوريا والبداية مع العناوين.
0: بفقرة التربية، هل لازم نعتذر من أطفالنا؟ وكيف يساهم السعي للكمال بجعل الأطفال بيعتقدوا إنه الخطأ شيء مخجل؟
1: أما بفقرة التغذية، شو تأثير درجات الحرارة على جودة الطعام بالصيف؟ شو هي الأكثر الأطعمة اللي بتتأثر بهالشي؟
0: أما بفقرة الفن التشكيلي، فرح نتعرف على العلاقة بين الأنظمة الشمولية والفن، وكيف تحاول تشبير الفنون لمصلحتها.
1: كما رح نتعرف بفقرة الجمال على المشتبه في الحقيقي وراء عدد من مشكلات البشرة.
0: كمان يا أيهم رح نتعرف أو نتوقف في فقرة القصة كلها عند إنجاز جديد للطفل الحبيب إياد عرسان مع تطبيق منافس للواتساب.
1: وأكيد رح نتوقف بفقرة خلف الشباك عند مجموعة من اللاعبين يمكن تكون المرة الأخيرة يلي منشوفهم عم يلعبوا فيها بمونديال. خليكم معنا. هالأيام كلياتنا عم نتابع كرة القدم
0: طبعاً.
1: هاي اللعبة يلي فيها حماس كبير وفيها قرارات دائما بتكون محل جدل
0: صح.
1: بين الناس
0: دائما أيام بحس يعني في حدا بيكون متوتر أكثر من اللاعبين نفسه اللي عم يلعبوا اللي هو الحكم لأنه جد يعني بكل مباراة فيه بيكون لحظات صعبة يعني خصوصا عليه هو بده يكون كتير دقيق
1: صح.
0: بده يكون دائما ياخذ قرارات سريعة وصائبة بنفس الوقت وممكن تكون تحت الضغط.
1: هلا رغم انه الكل ميال يقول انه انا مع القرارات النزيهة ولكن يعني بتبقى كرة قدم لعبة بالنهاية
0: صح.
1: فيها حماس لهيك تتحمل شوية شغب مشاكسة مزح مثل انه مثلا نتمنى اللاعب بالفريق الخصم ينطرد
0: ايوه
1: هي دائما بنقولها
0: وخاصة اللاعب القوي
1: ايوه
0: لازم هو
1: ينطرد او اللاعب يلي بنشجعه او الفريق خلينا نقول يلي بنشجعه انه ياخذ ضربة جزاء
0: ايه هي فورا خاصة اذا كان بلحظة صعبة يعني
1: ضربة هي تكون ما لها علاقة
0: ايه تماما
1: بالجزاء هلا او مثلا انه فريقنا يفوز شيء 5 أو 6-0 نتمنى كمان انه الخصم يكون اداؤه سيء يعني هيك شغلات
0: تماما
1: بعيد عن النزاهة
0: اوكي هلا بدنا نسال ايهم لكان شو بتتمنى هيك انه لو كنت حكام شو بتتمنى تعطي للفريق الخصم اللي انت ما عم تحبه
1: اعطي للفريق الخصم
0: آه.
1: بطاقه حمراء اكيد
0: فورا
1: ايه بطاقه حمراء
0: لاي لاعب بس
1: شوفي هلا بجوز المشاهدين يزعلوا منينا او مني انا تحديدا
0: ايوه
1: انا بعطي بطاقه طرد ل رونالدو
0: لا
1: وميسي
0: لا ايه وميسي كمان
1: ايه
0: انا راح اسال منه
1: ايه لرونالدو وميسي حاطهم
0: لا
1: خلاص صار عندهم متابعين ليك صار يعني عندهم متابعين كثير عملوا اعلانات كثير اخذوا ملايين كثير خلاص اتركوا دور
0: يعني بيركو. انت من هي الناحيه ايه مو انه لحتى ما يلعبوا ويفوزوا الفريق اللي هو معه بس لانه خلص
1: هلأ يعني هلا مثلا انا امبارح كنت صافي
0: ايه
1: انه معقول ما في بين كل هاللعيبه اللي عم يلعبوا حدا بمستوى رونالدو

0: رونالدو
1: هلا
0: بحصد
1: نفس
0: فيه
1: المستوى في
0: في ايه ايه في بس هو اخذ كثير هذا الصيت والدعايه تبعيته
1: ايه يعني انشهر هو خلينا نقول نتيجه يعني من بداياته كان هو كثير حدا ناجح فاستمر بهذا النجاح فانشهر على اساسه
0: خلص يعني
1: بس ايه يعني
0: اعطيه دور لغيرك هلا انت برا مين بتتمني ياخذ أيوة. ضربه جزاء
1: ضربه جزاء ميسي اكيد
0: ميسي ليك ليك
1: او اي لاعب بالارجنتين صراحه خاصه هلا بالمونديال يعني
0: اي لاعب شو
1: بالارجنتين او بتعرف لا رح روح شوي للفرق العربيه
0: ها هذا الجواب اللي ناطره انا
1: يعني دائما عم نشجع نحن دائما يعني المشاهدين لاحظوا الارجنتين ارجنتين ارجنتين بس لا عن جد يعني الفرق العربيه امبارح المغرب مثلا كان عندهم مباراه فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق نتمنى نعطي كروت حمر للفرق المنافسه لهم
0: ايه هلا انا يعني بتمنى عن جد يعني بضم صوتي لصوتك انه كل الفرق العربيه هلا ما شاء الله اذا بدنا نعدهم كتار يعني
1: أكيد.
0: بس انه كل الفرق العربيه تجيهم ضربات جزاء ويربحوا ونشوفهم هيك متاهلين للنهائيات وننبسط بهذا التأهل
1: ان شاء الله يا رب
0: هلا نفس هي الاسئله يلي عم نحكيها زميلتنا هدين نزلت على الشارع وسالت الناس لو كنت حكم اي لاعب بتطرد واي لاعب بتحسب له ركله جزاء خلينا نشوف الاجابه
2: اللاعب اللي هطرده برا اللعبه هيكون اي حد بيتجاوز مع كريستيانو رونالدو
3: لا اللاعب اللي بيعطيه ضربه جزاء كيليان مبابي اللاعب اللي بطرده ميسي
4: هلا صراحه اللي بطرده مارتينيز حارس الارجنتين واللي بيعطيه ضربه جزاء هو كريستيانو
5: تخيل لو كنت حكم بشي مباراه وكل القرارات بايدك مين اللاعب يلي بتطرده ومين اللاعب يلي بتعطيه ضربه جزاء
6: طرد نيمار فوت رافينيا بعطي ضربتين جزاء رافينيا يعني بعطي زيادة وبحاول خسر فريق الخصم
7: بطرد كريستيانو وبعطي ضربة جزاء لميسي مو تحيز هاد هي ازدواجية
3: لا اللاعب اللي بعطيه ضربة جزاء كيليان مبابي اللاعب اللي بطرده ميسي أنا متحيز بعطي ضربة جزاء لميسي وبطرد كريستيانو متحيز أنا مع ميسي بطرد ميسي وبدخل مانويل نيوير حتى لو كان كبير بالعمر وبلعبه ضربة جزاء
4: هلا صراحة اللي بطرده مارتينيز حارس الأرجنتين واللي بعطيه ضربة جزاء هو كريستيانو
2: اللاعب اللي هطرده برا اللعبة هيكون أي حد بيتجاوز مع كريستيانو رونالدو تمام مبدئيا لأنه هو بيلعب فريق البرتغال منتخب البرتغال بس هو بيلعب لوحده مبدئيا كلهم أنانيين باللعب ومش بيلعبوا على أنهم فريق بدي ضربة جزاء لمو صلاح عشان عاوز منتخب مصر بقى يعمل حاجة في المونديال ده
7: بطرد فينيسيوس وبعد ضربة جزاء لنيمار
0: يا صباح الخير عن جديد طبعا مثل ما شفنا الإجابات كلياتها يا بيطردوا رونالدو يا بيطردوا ميسي أما بيعطوهم يعني كارت بلانش المهم نروح لموضوعنا الأساسي اليوم والموضوع الحلو يلي كلياتنا يمكن عم نمر فيه أو مرينا فيه أو بدنا نمر فيه كلياتنا بنطلب من أطفالنا يعترفوا بأخطائهم ويعتذروا إذا أخطأوا بحق غيرهم ولكن هل نحن بنعمل نفس الشيء لما بنغلط بحقهم؟
1: صحيح يا إيهام يعني هذا الاعتذار كتير من الأطفال بيعيشوه حالة خوف بسبب غيابه الخوف من شو؟ من الخطأ اللي صار ويحسوا إنه هو غير مسموح وعلى هيك منشوفهم بيترددوا قبل الإجابة على أي استفسار عن سلوكهم أو قبل تجربة شيء جديد أو حتى قبل التعبير عن رأيهم
0: هلأ سؤال مشاهدينا هل اعتذار الأهل لأطفالهم ممكن يكون جزء من عملية بناء طفل حر وأكثر ثقة بنفسه وهل رؤية الكبار وهن عم يخطئوا ويعتذروا بتعلم الطفل انه الخطا هو ما نو نهايه العالم كلياتنا بنخطا بس يعني المفروض نعتذر على هذا الخطا عن هذا الموضوع رح يكون حديثنا اليوم مع الاستاذه نور الدين او نور ضياء الدين المهايني استشاريه نفسيه وتربويه صباح الخير
8: يسعد صباحك نوركم يسعد صباحكم صباح المشاهدين الكرام بكل خير
0: بدايه ليش بنخاف نحن كاهل من الاعتذار نحسه هيك كبير بحقنا مثلاً نعتذر من طفلنا أو طفلتنا
8: هو الاعتذار بسبب الربط بين الاعتذار وبين فقدان الهيبة وقت بيصير في عنا ربط بين الاعتذار وبين فقدان الهيبة هون بيصير في عنا نوع من الخوف إنه نظهر بظهور الضعفاء أمام الأطفال وبأكثر من هيك وهم هيبة الكبار إنه أنا بفقد التسلط أو السيطرة المطلقة على الأسرة فهون في عنا هي الأسباب الرئيسية اللي بيخلي الآباء يخافوا أو يبتعدوا عن الاعتراف بالخطأ
1: طب ليش بيعيشوا هاي الحالة؟ إنه ليش هن بيخافوا إنه يفقدوا هيبتهم؟ يعني بالنهاية الأطفال هن لسه بعضهم صغار، يعني ما عندهم هذا الفهم الكبير، خلينا نقول إنه هيبة

0: واهلي يعني الكبار والمسيطرين علينا والى ما هنالك، ليش انه بيعيشوا هاي الحاله؟
1: هو للاسف اعتقاد الاباء، يعني بعض كثير كمان من الاباء، انه بيفقدوا طاعتهم، بيفقدوا احترامهم، وهذا كله من اسباب الخوف. اسباب الخوف بوهم الكبير، يعني دائما بيفكر انه دائما المربي او الموجه او القائد هو لازم
2: ما بيخطئ،
1: لازم يقود ولكن لا يخطئ ابدا. فهي المعتقد او المورث الثقافي التقليدي اللي نشا عليه، هلا بده ينشا الاطفال عليه، فصار في عنده مثل دكتاتوريه، خلينا نقول ما عنده نوع من التفاوض، الحوار، ما عنده نوع من الدخول لعالم أساسا الطفل، ما عنده قراءة أفكاره، إنك تعيش بعالمه تحس في هذا كله ياته ما انبنى بينه وبين أطفاله. وتاني شيء في عنا غريزة السيطرة، يعني غريزة السيطرة هي اللي بتخلي أنه أنا بصير في عندي ابني بصير بده يستغلني، بده يطلع عن الحدود، عن قوانين الأسرة اللي أنا حطيتها. فهون هدول المخاوف أو أسباب الخوف، هدول منقول نحن الأسباب الرئيسية للخوف.
0: تمام.
2: وهي أساسا يعني مخاوف وقواعد قديمة
1: تماما يعني من الأساليب. نحن حكينا أنه المورث الثقافي المتوارث، عندي أنا قوانين ثقافية، يعني نحن من أول ما نشأنا نحن بنعرف الأساليب التقليدية هي بتركز أنه نحن لازم، أنت أب كلمتك مسبوعة، في عنده طاعة، في عنده تسلط، في عنده ترهيب، وهذا الشيء حقيقة تربويا.
2: تعرف أستاذ نور، يعني بعرف مثلا بعض الأسر حتى انه ما بيلعبوا ابنهم او كذا انه مشان ما تنكسر الهيبه، او انه بيضلوا عاطينه هيك هذا البوز تبع انه انا الاب
1: يعني. تماما، هي اللي نحن ذكرناها
2: على فكره، يعني
1: الهيبه الكبار
2: تماما، يعني بينشا جيل ما بيحب اساسا ابوه،
0: يتعامل مع ابوه. صح
1: صحيح. يعني هون اخذ الموضوع الاساليب التقليديه القديمه، ركز على وهم هيبه الكبير، فراح هذا الاسلوب ما دخل لعالم طفله. نحن بداية قلنا دخول لعالم الطفل بيجعل من الطفل إنسان مستقل ذاتيا، واثق بالنفس، بيتحمل المسؤولية، بيتعلم من اللي احنا عم نعلم الأهل، يعني عم نعلم الطلاب، عم نعلم الأطفال. فطفلي أنا بده يتعلم مني، بده يتعلم مني الصح، بده يتعلم مني الخطأ، بده يتعلم مني الصدق، الاحترام، الأمان. بعدين ليش بصير في فجوة؟ بصير في عنا بعد بالنمذجة السلوكية، في عنا سلوكيات عدوانية، حقد، غيرة، هيك بعد عن الأب، ما عاد في أمان نفسي بالبيت، بالراحة النفسية. فكيف بده يكون العلاقة هون؟
2: طيب إذا بدنا نرجع شوي لموضوعنا الأساسي، خلينا نحكي عن أضرار غياب الاعتذار على الطفل نفسه. أنه الطفل ممكن يعني يظن حاله أنه مثالي، أنه هو ما بيخطئ، أو أنه الخطأ هو نهاية العالم، صح؟
1: لا، الخطأ نحن لازم نعلمهم بالبداية. حكينا أنه نحن نركز على ثقافة الاعتذار. الاعتذار على فكرة ثقافة كتير كبيرة. ثقافة الاعتذار بتنمي عنا الثقة بالنفس، تحمل المسؤولية. فنحن للأسف نحن ركزنا بين جمعنا بين الاعتذار وهيبة الكمال. الاعتذار وهيبة الكمال هنا بيعطي تأثير تسلط وطاعة مفروضة، سلطة مفروضة، انه انت بدك بس فقط الطاعة. لا، الطاعة والتسلط والترهيب هذا كله ياته بيساوي بيبني عند الطفل عدم تحمل مسؤولية. بس ولكن وقت انا ببني عن بشكل هي الكمال، عم ببني هيبة الكمال بشكل كامل، تأثيرها على ابني انه انا عم علمه تحمل المسؤولية، عم علمه الثقة بالنفس، عم علمه الاحترام، التواضع، التواصل الجيد مع الآخر، وبالنهاية بصير في صدق معه ومع الأهل. يعني هون فعليا هن عايشين سوا، في تفاوض، في حوار، ما بعدنا عن شيء اسمه التفاوض الديكتاتوري.
0: تمام. إذا بدنا نحكي هلأ شوي عن ثقافة الاعتذار، مثل ما ذكرتي أنه الآباء بيميلوا أنه هم ما يعتذروا من أطفالهم، فهذا الشيء قديش ممكن يأثر على الطفل؟ يعني يشوف أبوه مثلاً تصرف معه أو حكى معه كلمة غلط ما رجع يعتذر منه، فهذا الشيء يعني رح ينعكس بسلوك الطفل مع محيطه، مع رفقاته، قديش هذا الشيء بيأثر عليه؟
1: هلأ هذا التأثير كتير إيجابي. ليه؟ وتأثيره سلبي، لأنه في عنا دراسات بعلم النفس أكدت واستشارات النفسية أنه الاعتذار بيرفع من التحمل المسؤولية، بيرفع من الأفكار الجيدة، بيرفع من التواصل الفعال بين الطفل وبين الأهل.
0: طيب.
1: وبيرفع من الأمان النفسي. وقت أنا الطفل اتعلم مني وعايش بأمان نفسي كامل، هون بقدر أني أنا أدخل لعالم وأقرأ أفكاره، أعرف الطفل بكل ناحية، بكل جانب من جوانب حياته، أنه هو إنسان يعني صادق معي، ما بيخاف، ما في شيء أنه أنا إذا بدي.
2: هي الإيجابيات أستاذي اللي حكينا عليها كثير، نحن عم نحكي على سلبيات. الأضرار السلبيات إذا الطفل ما تربى على ثقافة الاعتذار، إذا كانوا أهله مثلا بيخطئوا بحقه وما بيعتذروا له،
1: بيطلع شخص عدواني، بيركز على الغضب، الحقد، الغيرة. يعني هلأ مثل مثلا في عنا إذا دائما نحن منلاحظ بالسلبيات المقارنة بين الأقران، يعني وقت منقول أنه شوف ابن عمك كيف درس طلع طب أنت ما درست، هي على فكرة بتأثر بالتأثير النفسي بشكل سلبي كتير كبير. يعني بصير في عنده حقد غيرة، عم نبني بدون قصد الحقد والغيرة وسلوك عدواني، فهذا كله ياتو تأثيرات سلبية فعليا بالنسبة لحياة الطفل. ونحن لازم نبتعد عنها، يعني نعلمه بالعكس الأمور الإيجابية ونبتعد عن الأمور الإنسان السلبية.
2: الإنسان يعني بيمر بتجارب، ممكن يفشل، ممكن
1: تماما أساسا الفشل هو خطوة النجاح.
2: بصير بيخاف من الفشل حتى ما يعتذر أو حتى ما يكون فعال.
1: بيخاف من الفشل. وقت بنتعامل مع الطفل بجعب في عنا تعاملين. وقت بتعامل أنا مع ابني بطريقة العصبية والمقارنة، وبتعامل أنه خلص سلطة وترهيب، فهون طبيعي الطفل في صار في عنده ردة فعل. يعني صار أنت ما بالنسبة لطفلك ما أنك قدوة، أنت عم تركز على كلمة، ما لك عم تركز على جهد ولا على أداء، ما عم تركز على تشجيع أساساً للطفل، أنت عم تركز بس فقط على نتيجة أنه أنت لازم تنجح. طب وإذا فشل الطفل؟ بالعكس لازم نحن نشجعه، نعطيه فكرة أنه النجاح يبدأ بخطوة، والفشل هو أمر طبيعي. إعادة المحاولة بالفشل لحتى يصل للنجاح الصحيح هي بتعطيه ثقة بالنفس كتير كبيرة، وبتعطيه فرح وسعادة. يعني أنت حاولت وأنت قادر أنك تعطي، ما بصير أنه نحن دغري نساوي إحباط للطفل.
0: طيب نور، في جملة كتير شائعة بالمجتمع دائما، يعني مو بس الأهل بيقولوا، أي شخص بيتعامل مع طفل بيقولك ما بدي حط عقلي بعقله، يعني من ناحية الاعتذار، من ناحية الصواب والغلط، يعني معلش غلط طفل ما بدي حط عقلي بعقله مشان انه يعني ما يصير في نقاش بيني وبينه. قديش هذا الشيء غلط؟ قديش غلط بتعاملنا اثناء لما نتعامل مع طفل انه نحن نخلي هي العبارة شائعة بتعاملنا معه؟
1: هي العبارة لازم نحن اساسا يعني ما نتعامل فيها. هي نحن رحنا للنقطة الأساسية بالممارسات الثقافية، الأساليب التقليدية اللي نحن نشأنا عليها. يعني ما عم نروح للموضوع الأساليب التربوية. هلأ حقيقة وواقعا الأساليب التربوية الحديثة بالواقع ركزت أنه الاعتذار هو ما بيقلل من شخص، ما بيقلل من كرامته، بالعكس بيصير في ود، في احترام بينك وبين الطفل. فأنا وقت بدي أقول ما بدي حط عقلي بعقله، فأنا ما عم بفتح أساساً خط حوار بيني وبينه، ما في تفاوض بيني وبينه. أنا ما بعرف هو شو عم يفكر أساساً. يعني أنا لا، كيف بدي ناقشه إذا أنا ما بعرف الفكرة بالأصل؟ لا، أنا لازم احتوي. الاحتواء كتير كتير مهم. مو بس للصغار، حتى للكبار. الاحتواء بيبني عالم بيناتهم طبعاً. وفعليا انت عم تبني شخصية بالنهاية، شخصية مستقلة بكل جوانب الحياة.
0: أكيد.
2: شكرا، شكرا لك استاذة نور، اكيد كانت معلومات جدا مهمة.
1: شكرا نور، يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا. شكرا. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لاهم 8 نجوم مونديال 2026 بالمحطة الأخيرة برحلتهم الكروية بفقرة خلف الشباك.
2: يا خلفك يا حذرك مين بخلف الشباك؟ رح نحكي أكثر شيء.
0: كريستيانو رونالدو.
2: خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: ورجعنا لكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، الفقرة الخاصة اللي أطلقناها مع انطلاق كأس العالم 2026 لنحكي فيها عن الوجه الآخر للمونديال، الوجه اللي ما بتظهر النتائج ولا بتختصر الأرقام، بما فيه من قصص غريبة وطريفة ومواقف غير متوقعة عاش اللاعبين والمدربين والجمهور. هلا اكيد رح خبركم انا وايهم رح يكون معنا اكيد لحتى نسمع الاخبار اللي حنقولها اليوم. اليوم رح نحكي عن اخر النجوم اللي ممكن يشاركوا بمونديالات بعد مونديال 2026. فمثل ما سالتني قبل شوي مين بتتوقع اول حدا، اكيد هو كريستيانو رونالدو. في عندك شيء توقع ثاني؟
4: لا، لحد الان ماشي معك خطوه بخطوه لنشوف. هلا اول شيء كريستيانو،
3: تمام. رقم واحد اكيد هو البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي بلغ من العمر 41 سنه واللي شارك بست نسخ على التوالي من كاس العالم، وهنن 2006 2014 2010 2018 2022 و2026. أول مشاركة له كانت بعمر ال 21 سنة، وشارك ب 23 مباراة تقريبا، سجل 8 أهداف وصنع هدفين بكامل مشاركاته ببطولة كأس العالم. طبعا يعتبر رونالدو أول لاعب بيسجل أهداف بكأس العالم بخمس نسخ متتالية. أما عن أفضل إنجاز له بالمونديال فهو تحقيق المنتخب البرتغالي للمركز الرابع بمونديال 2006. فيا ترى معقول نشوفه بطل كأس العالم بنسخة 2026 اللي هي آخر نسخة بيشارك فيها؟ هلا كثير من المشجعين عم يتمنوا

0: انه يفوز كريستيانو يعني. لانه هيك بس انه ختامه مسك عرفت. فانه بنتمنى
1: انه يختم مسيرته الكرويه بانه
0: يعني قديش انجاز عن جد يعتبر كثير كبير بالنسبه له.
1: طبعا طبعا طبعا خاصه مثل ما قلت انه يختم يعني مسيرته بهيك انجاز يعني محبين اكيد هيك بيتمنوا. ان شاء الله خير
0: ان شاء الله. وننتقل هلا للاعب الثاني اللي معنا لليوم واكيد عم نحكي عن ليونيل ميسي. ميسي لعب تقريبا بكل نسخ كاس العالم من 2006 لحد اليوم، يعني ست مونديالات، رقم مو سهل ابدا. وخلال هالفتره سجل حوالي 16 هدف وكان حاضر بكل التفاصيل تقريبا، من اهداف، تمريرات، تاثير داخل الملعب، بس طريقه اكيد ما كان سهل. بال2010 مثلا ما سجل ولا هدف، وبال2014 وصل النهائي وخسر قدام ألمانيا. وقتها الكل قال يمكن حلم كأس العالم صعب يتحقق، ووقتها بلش الكلام يزيد إنه ميسي ما رح يحقق هالحلم. بس بال2022 تغير كل شيء، قدم بطولة كبيرة، سجل، صنع، وكان القائد الحقيقي للأرجنتين، وقدر أخيرا يرفع كأس العالم. هاللقب تحديدا كان ناقصه، ومعه صارت مسيرته شبه مكتملة. يعني اليوم بمونديال 2026 عم نشوف ميسي بخبرة كبيرة، يمكن أقل سرعة من قبل، بس بنفس الذكاء ونفس التأثير. وسؤال طبيعي هون، هل هذا آخر مونديال لميسي؟ فما حدا بيعرف، بس الأكيد إنه نحن عم نعيش آخر فصول لاعب تاريخي. يعني ميسي بالمونديال الماضي يعني فاز بالكأس، ففينا نقول له إنه هالمرة خلينا
1: يعني
0: لرونالدو.
1: هو رونالدو أشهر لاعبين بالعالم، صح. يعني اثنين طلعوا عم بيتنافسوا، بحس ما في غيرهم يعني.
0: عن جد إيه، يعني دائما بس تقول كرة قدم بتلاقي فورا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
1: بس يعني آخر مونديال لميسي.
0: تتوقع آخر مونديال؟ هلا لسه ما تصرح بشكل رسمي، بس إنه العالم هيك عم تتوقع إنه آخر مونديال لميسي.
1: 2006 أي 20 سنة صحيح.
0: يعني هلا كتير عم يحكوا برونالدو إنه هو هي آخر مونديال، بس ميسي ما لسه ما حدا جاب سيرته. فبلكي يلعب لسه سنة بعد 4 سنين. اللاعب الثالث معنا اليوم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع الألعاب يلي دائما بيشغل الملعب بصناعته للأهداف وتمريراته الحاسمة. لوكا مودريتش هو واحد من أعظم لاعبي الوسط بتاريخ الكرة، ومع المونديال تحديدا عنده قصة مميزة جدا. شارك بأكثر من نسخة كأس عالم من 2006 لحد اليوم، ولعب تقريبا حوالي 20 مباراة وسجل هدفين، بس الأرقام هون ما بتعطيك الصورة الكاملة. القصة الحقيقية كانت بال2018، بوقتها مودريتش قاد كرواتيا كقائد ووصل معه لنهائي كأس العالم لأول مرة بتاريخهم، سجل هدفين وصنع كمان. كان العقل اللي بيدبر كل شيء بالملعب، وبنهاية البطولة أخذ جائزة أفضل لاعب بالمونديال بالرغم من خسارة المنتخب الكرواتي. وبمونديال 2022 رجع وقدم مستوى كبير ووصل مع كرواتيا للمركز الثالث. اليوم وبمونديال 2026 مودريتش صار عمره 40 سنة تقريبا، بس لسه عم يلعب بنفس الذكاء ونفس الهدوء. والأكيد أنه ما كان بحياته لاعب بيصير كتير من الصخب والضجيج، بل كان دائما لاعب تأثير. يعني هلا كنا عم نحكي انه لما نقول كرة قدم ميسي ورونالدو، بس كمان في يعني في مودريتش لاعب جدا قوي، يعني انا هيك بسمع ما بعرف. ومثل ما حكينا هلا شفنا انه عامل يعني صانع كثير قصص خاصة بالمونديال.
1: اي ومن الفرق القوية كثير كرواتيا يعني، وعندها حظوظ كثير لانها تأهل للنهائي، رغم انه ما كثير مثلا الى مشجعين.
0: صح عن جد كرواتيا يعني نادرا ما اسمع حدا بيقول بشجع كرواتيا. يلا اكيد نتمنى لهم التوفيق. هلا لعبنا الرابع لليوم هو اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين. يعني اذا بدنا نحكي عن لاعب بيفهم كره القدم بطريقه مختلفه فاكيد لازم نذكر اسمه. شارك مع منتخب بلجيكا بعده كؤوس عالم، ولعب تقريبا اكثر من 14 مباراه وسجل هدفين. بس اذا حكينا ارقام بس بنكون ظلمنا، لان القصه الحقيقيه كانت بمونديال 2018. هون شفنا افضل نسخه من الجيل الذهبي لبلجيكا، ودي بروين كان القلب والعقل بنفس الوقت. سجل هدف مهم جدا ضد البرازيل بربع النهائي، وساهم بفوز تاريخي ووصل بلجيكا لنصف النهائي. وخلال البطولة سجل هدف وصنع أهداف، فبلجيكا حققت المركز الثالث يلي يعتبر أفضل إنجاز بتاريخها بالمونديال، وتم اختيار دي بروين ضمن أفضل لاعبي البطولة. أما بمونديال 2022 فما كان بالمستوى المطلوب وطلع المنتخب من الدور الأول. واليوم بمونديال 2026 دي بروين داخل البطولة، يمكن آخر مرة بعمر فوق الـ 34، بس لسه بنفس المهارة ونفس الرؤية. كمان يعني عندنا دي بروين هو من اللاعبين اللي شاركوا كتير بكأس العالم، ومن المرجح أنه يكون هي آخر مونديال له. وهلا إذا بدنا نحكي عن المتعة بالمونديال فأكيد عم نحكي عن نيمار جونيور، اللاعب البرازيلي اللي من أول ظهور له بكأس العالم عام 2014

0: على أرض البرازيل، واضح أنه اللاعب جاي يشيل المنتخب كامل على كتافه. شارك بثلاث نسخ أساسية من المونديال ولعب 13 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف، لكن القصة مع نيمار دايما فيها شي ناقص. القصة بلشت بمونديال 2014، هون كانت أفضل نسخة له، سجل 4 أهداف وقاد البرازيل لنصف النهائي، بس الإصابة وقفته فجأة وكلنا بنعرف شو صار بوقتها وكيف تراجع نيمار بسبب الإصابات، واليوم تم استدعائه ليمثل منتخب البرازيل اللي عم يحاول قدر الإمكان إنه يخطف هذا اللقب الثمين. فهل يا ترى نيمار رح يتمكن من ختام مسيرته الكروية دوليا بطريقة بتليق بتاريخه، ولا ممكن الإصابات تلعب دورها وتطفي هذا الحلم؟ كمان نيمار من اللاعبين اللي يعني يطمحوا لانهم ياخذوا الكاس،
1: هو اخر نجوم البرازيل يعني. من قبل مثلا لما كنت
0: صح، هو اكثر شيء
1: العالم تشجع البرازيل، كان في كثير نجوم. نيمار بتحسي اخر واحد
0: هلا بتلاقيهم. يعني البرازيل خلاص مربوطه بنيمار، مثل ما الارجنتين بميسي والبرتغال برونالدو.
1: عن جد يعني كان في كثير اسماء، مثلا انه بيلي، كان في رونالدينيو، كان في كثير اسماء بالبرازيل. هلا بتحسي بس انه نيمار معتمدين عليه.
0: يلا بنتمنى له التوفيق. وهلا رح ننتقل لعند الحارس يلي غير قواعد اللعبه كلها، الالماني مانويل نوي. شارك مع منتخب المانيا باكثر من مونديال ولعب حوالي 20 مباراه بكاس العالم، بس القصه الحقيقيه كانت بال 2014. هون شفنا نوير بافضل نسخه بتاريخ الحراس، قاد المانيا للفوز بكاس العالم وحافظ على شبكات نظيفه باربع مباريات، واخذ جائزه افضل حارس بالبطوله واللي هي القفاز الذهبي. بس يلي ميزه فعلا هو مو التصديات، بل خروجه من المرمى وقطع الكرات قبل ما توصل للمهاجم. بال 2018 وال 2022 ألمانيا خرجت من دور المجموعات، وهي كانت من أكبر الصدمات بتاريخها، بس رغم هالشي نوير ضل الرقم الواحد بالعالم، واليوم بمونديال 2026 صار عمره 40 سنة وعم يلعب خامس كأس عالم له. فيا ترى هل رح يكمل بمونديال 2026 ويخطف اللقب، أو هذا الحلم ما زال بعيد؟ يعني هي كانوا أبرز اللاعبين اللي بيكون آخر مونديال لهم، فأكيد نتمنى لهم التوفيق.
1: في ناس كتير عم تشجع ألمانيا هلا وبتتأمل إنه هي كمان تأخذ الكأس، فممكن يعني يكون آخر مونديال له ويحقق فيه هيدا اللقب.
0: إن شاء الله، مو من قلبي بس. طبعا هي كانت الفقرة أيهم، يعني مثل
1: حلوة وممتعة. بصراحة، وتعرفنا على بعض
0: اللاعبين غير ميسي
1: غير ميسي ورونالدو.
0: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على تأثير درجات الحرارة على جودة الطعام بالصيف بفقرة التغذية مع شان خوالت. خليكم معنا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
3: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال، للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرى، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
2: تحت خط الفقر.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كثير منا بيصير ينتبه أكثر كيف يحمي حاله من درجات الحرارة العالية. بس السؤال، هل نحن منحافظ على طعامنا من درجات الحرارة العالية بنفس القدر اللي منهتم فيه بحالنا؟ حقيقة أنه مو بس أجسامنا بتتأثر بالحر، كمان الأكل بيتأثر بشكل مباشر، ومع الحرارة العالية فرص تكاثر البكتيريا بتزيد بشكل كبير، خاصة إذا ما كان التخزين أو التبريد أو حتى التسخين بالطريقة الصحيحة. وممكن بكل بساطة بدون ما نلاحظ أي تغيير بالطعم أو الشكل نكون عم نعرض حالنا لمشاكل صحية نحن بغنى عنها. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع ونوضح كيف فينا نتعامل مع الأكل بشكل آمن بهالفترة، وشو الأخطاء اليومية اللي لازم ننتبه لها، مع اختصاصية التغذية شام خوالد. يسعد صباحك يا شام.
1: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي.
0: يعني هلأ بلشت الصيف وبلشت حساسية الأكل، يعني نسمع دائما أنه الأكل بالصيف كحرارة كتخزين بيختلف كتير من أيام الشتوية، ممكن يأثر بجسمنا بشكل مباشر أو أكيد. غير مباشر، فنحكي أكثر هذا الاختلاف ليش بيصير؟
1: أكيد براءة، بتبدل الفصول بيصير في شيء، خاصة بالصيف بيصير في عدم تقبل

0: للطعام من الجسم. فأول شيء بيصير في عنا ما بقى في توليد حرارة، ما هو أصلاً الجو سخن،
1: صح.
0: فما بقى في توليد حرارة من جهاز الهضمي وقت مناكل، فهذا الشيء بيقلل من اشتهائنا للطعام. ثاني شيء إنه بيصير في يعني اعتماد أكثر على السوائل، على الأطعمة الباردة، على الآيس كريم، فبصير في تغير بنمط الحياة. وبنفس الوقت هذا الشيء أكيد بيزيد من فرص التلوث مع زيادة الطلعات وطلعة المشاوي، صح. وهذا الشيء كمان بيزيد من فرص التسمم الغذائي عند كثير من الناس. وفي دراسة حديثة بمجلة اسمها فود كونترول قالت انه بالصيف بترتفع نسب التسمم الغذائي بسبب الطعام وبسبب سوء التخزين وسوء تعاملنا مع الطعام، ما بسبب الطعام نفسه. يعني مع تغير الفصل بيتغير كمان طريقة يعني تعاملنا مع الطعام، وبصير في أكيد حالات تسمم غذائية سواء كانت تقيؤية أو حتى إسهالية.
1: أكيد. طب شو عم ذكرتي فكرة هلأ أنه الناس بيميلوا للأطعمة الباردة، الآيس كريم والقصص، خلينا نقول اللي ما بتتطلب أنه أنت تطبخيها بشكل كبير.
0: أكيد.
1: هذا الشيء يعني خلينا نقول إذا الجو كتير حر فنحن مو طبيعي انه نلجا لهي الاكلات ولا لا؟
0: اكيد طبيعي، بالعكس يعني هي من احتياجات الجسم، واصلا درجه الحراره العاليه ما بقى بتخليكي تاكلي الاطعمه الحاره او السخنه كثير، فاكيد نحن بنلجا لهي الاطعمه. ولكن وين الفكره براءه انه بصير في يعني ميول للاطعمه يلي بيكون فيها اصلا بكتيريا، وهلا رح نحكي عنها اكثر.
1: طيب بفصل الصيف يعني بتزيد تعرضنا لهي القصص نتيجه مثل ما ذكرتي بكتيريا، ممكن تصرفات خاطئه مع الطعام. أكيد. تسخينه الزايد او حتى تخزينه الغلط، فنحكي اكثر عن هذا عن هي الفكره.
0: اكيد براءة، في كثير ناس بصراحه الفكره تبع انه الاستهوان باني انا خلصت طبخ واكلنا ونحط الاكل على الرف مثلا او على المجلى ونتركه لوقت طويل، خاصه بالصيف. هلا بالشتاء
1: ممكن
0: ايوه بالشتاء بنتهاون بهذا الموضوع، ولكن بالصيف بس تمرق ساعة أو ساعتين على هذا الطعام نعرف أنه خلص البكتيريا انتشرت فيه. وما بس الفكرة بالبكتيريا، يعني البكتيريا لما نعيد تسخينه ممكن نقضي على البكتيريا، ولكن لما ينترك أكثر من ساعة أو ساعتين هي البكتيريا بتفرز سموم، هي السموم مقاومة للحرارة ومقاومة للجفاف. يعني حتى لو تم إعادة تسخين الطعام ممكن البكتيريا تخف أو معظمها ينقتل، ولكن السموم يلي صارت موجودة فيها رح تبقى موجودة. فهون بصيهم أكيد بيرتفع خطر التسمم الغذائي. ومين أكتر شيء بينضر بهذا الموضوع؟ أكيد الأطفال، كبار السن، الحوامل ممكن يتأثروا كتير بموضوع التسمم ويظهر عندهم أعراض هضمية أو إقياء مثلا.
1: يعني في ناس مثل ما قلتي هلأ شام أنه بتترك الأكل بتقول يعني رح نرجع نتعشى، فما في داعي يحطه بالبراد يرجع. أكيد. يبرد
0: وبغض النظر يعني هنا بغض النظر عن نوع الطعام ما كتير بياخده بعين الاعتبار، ولكن كل طعام له وقت معين ممكن ينترك برا او يعني ممكن يكون لازم يكون اسرع بتخزينه من غيره.
1: طب نحكي شوي عن قصه التخزين. في ناس ممكن مثلا تحط الاشياء بالفريزر بعدين تشيلها ترجع تاخذ منها بعد ما يذوب الثلج وترجع تحطها مره ثانيه، هذا الشيء قديش مؤذي؟
0: هلا هذا الشيء مؤذي اذا كان نحن شلنا من الفريزر للمجلى فورا،
1: تمام.
0: اما اذا شلنا من الفريزر للبراد لسه في عنا يعني اوبشن انه نحن نرجعها على الفريزر. لما اللحمة مثلا تفك بطريقة سريعة وبالتالي البكتيريا تكاثرت بشكل كتير كبير،
1: صح.
0: لما يكون على المجلى. أما لما نشيله من الفريزر للبراد
1: عادي.
0: فبيكون درجات الحرارة عم تنزل بشكل تدريجي وإسا بيكون في عنا خيار أنه نحن نرجع ناخد الكمية اللي بدناها ونرجع نفرزها. وهي نقطة فعلا كثير من الأشخاص يعني بيضطروا يطبخوا تماما كل الكمية حتى لو هنا ما محتاجينها منشان ما يرجعوا يفرزوها، ولكن إذا نزلناها من الفريزر للبراد ممكن يكون في عنا خيار أكيد نرجع نفرزها.
1: طب إذا ما نحكي عن تسخين الطعام، الأطعمة اللي ممكن نحن نسخنها والأطعمة اللي ما لازم نسخنها ورجع ناكلها من جديد، فشو بتكون؟
0: هلأ إذا بدنا نحكي من الأشد خطورة وهذا يعني الأولى أكثر من الناس بينصدموا منها اللي هو الرز. أكثر شيء نحن ممكن نستخدمه بشكل يومي، هو أخطر شيء ممكن يكون علينا بالصيف وممكن يعمل لنا تسمم غذائي. الرز بالمرتبة الأولى، اللحوم والدجاج واللحوم بشكل عام كمان جدا خطيرة. الأطعمة يلي ما تم طبخها بشكل كتير كتير جيد هي كلها من الأطعمة الخطيرة بعد ما تماما بعد ما تبرد نتركها لمدة ساعة أكثر من ساعة بصير فيها

0: بكتيريا جدا خطيرة أنه تفرز السموم تبعها. أما الأطعمة اللي هي أقل خطورة مثل الخبز مثلا، أي شيء جاف، أي شيء مخبوز وفينا نحتفظ فيه برا، فهو هو أقل عرضة أكيد للبكتيريا ولا انتشار يعني السموم. تمام. ولكن في نقطة بدنا نحكي أكثر عن الرز، أنه الرز ليش هو الأخطر؟ لأنه هو أصلا في بقلبه بكتيريا اسمها باسيلا سيريس. هي البكتيريا تعتبر من أكثر البكتيريا المنتشرة بين يعني المنتشرة
1: يلي
0: أيوة يلي بتعمل يعني خطورة عند الأشخاص بالتسمم القيئي والإسهالي مع بعض. فهون بيصير في عنا خطورة كتير عالية لما نطبخ الرز نتركه ساعتين مثلا برا البراد وبعدين نحطه بالبراد، فهون بيصير في عنا خطورة كتير من الـ يعني السموم يلي نزلتها البكتيريا. فهي الفكرة جدا جدا مهمة انه نحن ما نستهون بطبخ الرز ومن بعدها نبرده ومن بعدها نرجع نسخنه او حتى نحتفظ فيه 3 أو 4 أيام بالبراد.
1: تمام.
0: فحتى مدة تخزينه كمان حساسة.
1: طيب هلأ شام رح نستعرض معك شوية صور لنشوف هاي الأكلات هل فينا نرجع نسخنها ولا لا، خلاص بتكتفي من أول مرة ونخلص. هنبلش باليبرق أو اليالنجي.
0: اليالنجي هلأ يعتبر على فكرة من أقل الأشياء خطورة. ليش؟ لأنه فيه مادة ما كتير البكتيريا بتقدر تعيش فيها اللي هو الحامض.
1: تمام.
0: نحن دائما بنحمضه كتير منيح، فبصير في البكتيريا أقل، هو أقل عرضة للبكتيريا وأقل عرضة لأنه البكتيريا تفرز سمومها. فأكيد ممكن نسخنه مرة أو مرتين ماكسيموم.
1: حلو.
0: فيعني يعتبر من الأقل خطورة من بين الأطعمة.
1: يعني أول شيء التوب الرز ممنوع أنه نرجع نسخنه مرة تانية.
0: الرز هو الأسوأ للتسخين والأسوأ لتركه خارج البرة.
1: يعني هلأ اليبرق ممكن يتسخن
0: أكيد
1: مرة ومرتين.
0: ما عندنا مشكلة بالموضوع لأنه مثل ما حكينا فيه مادة حامضية وهيدا الوسط ما كتير بتعيش فيه البكتيريا.
1: تمام. طيب بالنسبة للأكل اللي بعدها اللي هي البيض المسلوق.
0: البيض
1: أنا استغربت أنه البيض بيرجع.
0: أكيد.

0: نحن قادرين نتقبل هي الطعم لانه بتبدا المواد الكبريتيه تتحرر منه وبيطلع منه السواد او او اللون الغامق، وبنفس الوقت ريحته بتتغير، فاغلب الناس ببقى يعني بتتقبل تاكله، ولكن هو كقيمه غذائيه ما بيتغير
1: وبيضل محافظ على كل عناصره الغذائيه الموجوده
0: اكيد. وفينا نرجع نسخنه لمره واحده وناكله، او فينا ناكله بدون تسخين.
1: تمام. طيب بالنسبه للصوره اللي بعدها هي الكبه اللبنيه.
0: الكبة اللبنية
1: أكيد هلا تسخنت لي
0: بتتسخن مرة واحدة. ليش؟ لأنه فيها لحوم، ونحن حكينا عن اللحوم والدجاج هي من الأطعمة الخطيرة خاصة بالصيف، وإذا تسخنت لأكثر من مرة ممكن تسبب أيوة تسمم غذائي. ومهم كتير براء أن يعني نحكي عن فكرة أنه لازم التسخين يوصل لمرحلة معينة، يعني في رنج معين بين درجات الحرارة، اذا ما وصل الاطعمه الساخنه اذا ما وصلت لدرجه معينه ما بتنقتل البكتيريا، وبالتالي انا بس بكون ساهمت بانتشار البكتيريا بشكل اكبر. فلازم توصل درجه الحراره لدرجه 74 75 درجه مئويه حتى يكون البكتيريا انقتلت ونرجع ناكلها من جديد.
1: في ناس ممكن بس بتفتر الاكل تماماً، يعني يكون فاتر، خاصه اذا بدك طعمي طفل صغير بقول لك انه ما في داعي سخنه زياده.
0: اكيد اكيد. هون هي الفكره، يعني لا نحن لازم نوصلها لدرجه حراره معينه بعدين تبرد شوي شوي بخلال ما نحن عم نطعم الطفل مثلا او نحن عم ناكل، فهون بيكون الوضع اكيد افضل يعني.
1: تمام. طيب بالنسبه للشوربات بانواعها،
0: الشوربات هي اكثر هي من اكثر الاطعمه القليله الخطوره يلي ممكن نرجع نسخنها مره واثنين وثلاثه، وممكن تنحفظ بالبراد كمان لمده اسبوع كامل. ما ممكن يصير لشيء، ولكن اذا كان فيها لحوم مثلا اذا كان فيها اضافات اكيد لازم ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار،
1: يعني مثلا شوربه خضار شوربه دجاج هي كلها ممكن
0: ايوه ممكن نسخنها مره ثانيه، ولكن شوربه الدجاج مره مرتين ماكسيموم مثلا. وغير هيك شوربة العدس مثلا تعتبر من أكثر الأكلات يلي بتحافظ على قيمتها الغذائية، ومن نفس الوقت فينا نعيد تسخينها عدة مرات.
1: طب نوصل لشيء الكثير من الأمهات ممكن يغلطوا فيه اللي هو الحليب. هل ممكن نرجع نسخنه مرة ثانية؟
0: هلا الحليب فيه عنده نقطتين، إنه كل ما سخناه زيادة كل ما أول شيء العناصر يلي بقلبه بتفقد فعاليتها مثل الفيتامينات الحساسة للحرارة، فممكن نفقد هي الفيتامينات. ثاني شيء إنه البيئة تبعه مناسبة للبكتيريا، وبالتالي ممكن يزيد عنا فرصة التلوث أو يعني التسمم الغذائي، فما مفضل أبداً سخنه إلا مرة واحدة.
1: مرة واحدة هي يعني معلومة مهمة كتير للأمهات خاصة اللي عنده أطفال صغار، ودائماً
0: أكيد
1: يعني
0: الحليب من الأطعمة الشديدة الخطورة ما ذكرناها، مع الرز مع الدجاج مع الحليب وأنواعه أو مشتقاته، فأكيد يعتبر من عالية الخطورة.
1: يعني مرة واحدة بس.
0: مرة واحدة بيكفي.
1: طيب شام ذكرتي قبل شوي بالنسبة للبيض قلتي لنا إذا حطيناه بالبراد ممكن يقعد لسبعة أيام. طب قديش البراد ممكن يساهم بتقليل خلينا نقول مخاطر اللي ممكن إحنا نتعرض لها بالغذاء عن طريق الحرارة؟
0: أكيد البراد له كتير كتير دور مهم، لأنه إذا شفنا براد مثلا بطيء فبالتالي كل الأطعمة عم تتبرد بشكل جدا بطيء، وهذا الشيء غير مجدي أبدا للأطعمة. مهم جدا أنه نحن بعد حرارة معينة بعد ما برد لحرارة معينة لازم يتم تبريده لدرجات حرارة منخفضة. يعني من شوي حكينا أنه في رنج معين يلي هو الأطعمة الباردة لازم تحفظ تحت درجة حرارة 5 درجات مئوية، يعني من الخمسة وانت نازلة. أما الأطعمة الساخنة فلازم تنحفظ أو يعني يحافظ عليها من فوق 60 درجة حرارة مئوية. فالبراد كمان كتير بيلعب دور بأنه هو يحفظ الطعام فعلا ويحافظ على طعمة الطعام وعلى القيم الغذائية أكيد، لأنه في كتير من الفيتامينات والمعادن ممكن تتأثر كمان بدرجة الحرارة تبع المطبخ أو تبع البراد.
1: أكيد شام. طيب شو أكثر الأخطاء اللي أنت هيك بتسمعيها خلينا نقول من تصرفات أهلنا ممكن بالنسبة للتعامل مع الطعام، شو أكثر الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيها؟
0: هلا بصراحة ما بدي بلش ما بخطأ شائع بشيء كنا نعصب من أمهاتنا منه، إنه ليش بتسخنوا الأكل كتير؟ وأنا بالنسبة إلي مثلا بشوف أمي كتير بتسخن الأكل، ولكن بعد ما درست وعرفت شفت أنه هنا من الصح ولازم الأكل يوصل لدرجة غليان أو يوصل قبل الغليان بشوي حتى تكون البكتيريا فعلا يعني راحت منه. ولكن من أكثر الأشياء يلي الغلط يلي بشوفها هو إعادة تسخين الرز مثلا
1: أكثر من
0: كل ما كتر الرز والبرياني والهيك أنه إيه معلش هذا بينحفظ أو هذا لو زاد معلش. فهي الفكرة بتوقع انه كتير

0: من الأمهات أو حتى من الصبايا اللي بجيلنا ممكن ما يكون يعني
1: عندهم وعي كافي
0: الفكرة
1: بهذا
0: تماما
1: الموضوع.
0: إنه الرز فعلا من أخطر الأنواع اللي ممكن تعمل تسمم غذائي، خاصة عند الأطفال والحوامل، كمان ممكن يعمل عندهم أعراض وتسبب هي الأعراض لجفاف خطير لا سمح الله.
1: طب ختاما هيك بدنا منك نصيحة لكل المشاهدين لحتى يتجنبوا خطر الحرارة العالية على الطعام.
0: هلا بصراحة الأهم إنه نحن نقرأ عن الموضوع أكثر، نوعى أكثر، أو نسمع من غيرنا، يعني نسأل أخصائي أو نسأل
1: نحضر فقرة شام مثلا،
0: نحضر فقرتنا مثلا على صباح سوريا. فالفكرة إنه يعني أشياء كتير صغيرة ولكن هي فعلا بتعمل فرق كتير
1: طبعاً.
0: كبير، خاصة إذا لا سمح الله صار وقع تسمم غذائي، فهون بنصير منوعى إنه في أشياء ما كان لازم
1: وبسيطة يعني.
0: وما كان لازم نستسهل فيها، فهي الشغلات السهلة هي اللي بتحفظ صحتنا. أكيد
1: بدي أتشكر كتير شام على هاي المعلومات المفيدة، وإن شاء الله هيك يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها.
0: أكيد
1: نورتينا،
0: شكرا لك براء.
1: وهلا مشاهدينا خلنا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعده بنرجع سوا لنتعرف على العلاقة بين الاستبداد والفن بفقرة الفن التشكيلي مع خالد العطار وأيهم. خليكم معنا.

0: صباح الخير عن جديد. الفن التشكيلي ما هو بس لوحات وألوان، هو مرآة للمجتمع، بيعكس أفكاره، حالته النفسية وحتى وضعه السياسي والاقتصادي. اليوم بفقرة الفن التشكيلي رح نحكي عن موضوع جدلي عبر تاريخ الفن وتطور المجتمعات، يا ترى شو العلاقة بين الاستبداد السياسي والفن، وكيف ممكن الفن يتحول من مساحة حرية لأداة بيد السلطة. ومثل العادة مع الفنان التشكيلي خالد العطار. صباح الخير خالد.
1: صباح النور. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟
0: موضوع بصراحة يعني صعب وجدلي شوي.
1: مهم جدا.
0: ومهم. خلينا نحكي أول شيء عن الاستبداد السياسي، تأثيره على حياة الناس بشكل عام وتأثيره على حياة الفنان بشكل خاص.
1: هلأ أول شيء خلينا نعرف الاستبداد السياسي شو هو. الاستبداد السياسي هو عبارة عن مجموعة، يعني غالبا سلطة بتصل عن طريق انقلاب عسكري، عن طريق مجموعة من الناس. هاي المجموعة عندها رؤية معينة لهي البلد. هاي الرؤية مع الوقت وقت قصير بيكون بتصير قهرية وإلزامية للشعب، وبيصير أي فكرة لوحة
0: بعيدة عن
1: موسيقية بعيدة عن هاي الرؤية هي عميلة وجاية تقود وحدة البلد وصموده إلى آخر المهزلة. فهي السلطة الشيء الطبيعي اللي بتعمله أنه بتفصل فن وإعلام
0: على قياسه،
1: على مقاسة تمام.
0: صحيح.
1: ما يعني ما مسموح يكون في أي شيء خارج عن هاي الرؤية. فلزاما بما أنك أنت عم تمسك الشعب كله فحيكون الفنانين من ضمن هذا الشعب. فهي هاي الفكرة الأساسية تبعها.
0: طيب كيف ممكن الفن يخدم هاي السلطة؟ يعني قبل ما نفوت بأمثلة خليني أحكي بعموميات. أول شيء
1: الفن هو أساسي لهي السلطة. يعني هاي السلطة تقوم بتسويقها، يعني بتسويق لنفسها عن طريق زراعين، الإعلام والفن. هلأ خلينا نحكي عن الفن الشيء تبع الفقرة اليوم. الفن هو الأساس بهي النقطة، لأنه أنت هون عم تسيطر على ذوقية العالم، على أفكار العالم. لأنه الفن ما هو

0: هو بس لوحه انت عم تشوفها
1: تماما من هي النقطه. يعني هلا مثلا اللي عم يشوفونه بيقول ايه يعني طيب انه الفن له جمهور وله ناسه، بس لا، هو الفن بيدخل بحياه الناس كلياتها بدون ما تنتبه او طبعاً. بدون ما يحسوا.
0: هو بيسيطر على ذوقيه العالم، على افكاره، على طريقه نظره للحياه، للمجتمع اللي هي فيه. فلما انت عم تساوي فن هو قائم على شخصيه واحده، على رؤيه واحده، فانت من الطبيعي انه خلص بيصير عقليه العالم هيك. يعني انت حتى عم تسيطر على الموسيقى، على الشيء اللي عم يسمعوه، اللي عم يشوفوه، فانت عم تسيطر فعليا على حواسهم الخمسه. فوين عاد يقدروا يكون عندهم افكار حره او متنوعه او اي شيء ثاني؟
1: طب اذا بنحكي عن الفن التشكيلي او الفن الرسم بشكل عام، كيف ممكن يتحول من اداه للتعبير عن الحريه، حريه الفنان، وطبعا هو لا يبدع لازم جانب كبير من الحريه، لاداه بيد السلطه؟
0: يا سيدي الكريم، اول شيء السلطه تمتلك كل الاكاديميات والمعاهد اللي بتعلم هذا الفن. بالتالي تمتلك الاساتذه اللي عم اللي بهي المعاهد والاكاديميات. هون بينشا
1: اولا طبعا على
0: تماما هون بينشا فكره انه السيطره على الشباب اللي هلا عم يطلعوا. عم نفصل نحن فن جديد على مقاس هي السلطه. اذا بنطلع بالهرميه شوي لفوق، عندك الفنانين مثلا اللي قبل هي السلطه اللي كانوا فنانين، في عندك هون ثلاث مناحي. المنحى الاول الفنانين اللي بيختاروا الطريق الصعب والمشرف لانهم يوقفوا ضد هاي البروباغندا وضد هاي السلطه، فهن يا بنزتوا بالسجن او يعني بيسافروا، فتاثيرهم القريب بيكون كتير ضعيف. عندك الفنانين الوسط اللي هن اختاروا الحياد، يعني ما بدنا وجع راس، عرفت كيف، وبلشوا يرسموا مواضيع بعيده عن الواقع، بعيده
1: عن الحياه،
0: اهتمام العالم، مواضيع جماليه. وعندك الرسامين وليس الفنانين، يلي هن بيختاروا، يعني بتعجبه فكره السياره العاليه، بتعجبه فكره المناصب،
1: بيمشي مع التيار.
0: فهو الطريق الاسهل، الطريق الاسهل اللي بلا شرف وبلا اخلاق اللي بياخذوه، فبيروح بيتمسحوا بهي السلطه. فانت هون مسكت الطلاب اللي هلا عم يتعلموا ومسكت الاساتذه، فطبيعي انت مسكت الهرم كلياته وفصلت هذا الفن اللي هو على مقاس هي السلطه، واللي هو ما بيبعد عن افكار هي السلطه.
1: مين اكثر شيء بيستفزك من الفنانين اللي كانوا كثير مجدوا السلطه؟ خلينا
0: هلا المشكله على قد مو كتار، يعني صعب احفظ اسمائهم.
1: في اسماء كبيره وفنانين مناح،
0: بس يعني بفضل ما اعطيهم شرف انه نذكرهم هلا، يعني لانه اقل من هيك بكثير. هن مو فنانين، رسامين. يعني ما فيك تسمي حالك فنان اذا انت ما عندك،
1: بس للاسف هن بفتره من الفترات هن اللي سيطروا، خلينا نقول، على خاصه بموضوع الفن الرسم،
0: يعني التشكيل.
1: ايه كثير بعض الاسماء هن سيطروا على الساحه الفنيه السوريه.
0: خلينا 100%. ما هو انت عندك المنصب، انت مثلا صرت رئيس اتحاد، انت صرت عندك عم تمنع وتسمح غير زملائك. فالفكره انه لا، بالعكس اسهل لك بكثير، انت عم تاخذ الطريق السهل هون.
1: صح. طيب مثل ما قلت انه الفنانين انقسموا، يعني في مثلا اللي بقي بسوريا، اللي هاجر، اللي طيب كان في قدامه خيارات تانية؟ يعني هلا انت مثلا كخالد ممكن تطوع ريشتك لخدمه السلطه بيوم من الايام؟
0: لا، اعوذ بالله.
1: ليش؟
0: لا لك ليش، هو هي الفكره كنت احكيها. في فرق كثير كبير بين الرسام وبين الفنان، بين ممثل بين الفنان، بين الموسيقي وبين الفنان. ما فيك تسمي حالك فنان اذا انت ما عندك موقف مجتمعي من مجتمعك ومن السلطه اللي انت فيها، لا من قريب ولا من بعيد. يعني تقنيه، صدقني اي حدا بيقدر يمتلك تقنيه، اي حدا من الشباب، انت، انا، اي حدا بيقدر يمتلك التقنيه. عود سنه تدرب تدرب تدرب تمتلك التقنيه بتصير رسام.
1: صحيح.
0: ايه، بس الفنان اللي هو الشخص اللي عنده موقف في مجتمعه، يلي هو عنده مسؤولية تجاه مجتمعه، مسؤولية سياسية أو مسؤولية مجتمعية.
1: طيب الضروري الفنان يكون موعادي للسلطة، ولا ممكن يكون أفكاره ماشية مع السلطة؟
0: ضروري يكون موالي للمجتمع، موالي للشعب بغض النظر. يعني أوقات في انقلابات ما بتجي ضد رغبة الشعب، في انقلابات تجي تلبية لنداء الشعب، بعدين بيعتقلوا الشعب. فأنت كفنان لتكون فنان بدك تكون موالي لهذا الشعب، للناس اللي انت ربيت معهم، للناس اللي تعلمت بيناتهم، اخوتك واهلك. فضروري يكون موالي للشعب. انا ما عم اقول انه يكون دائما فيكون قطيعة

0: اهتم بينه وبين السلطه، بس على الاقل ما ينصاع لرؤيه السلطه
1: اذا كان دكتاتوريه طبعا. طيب خلينا ناخذ شويه امثله من التاريخ هيك توضح لنا.
0: هلا فينا نحكي عن البعثين، البعث العراقي والبعث السوري.
1: نبدا بالبعث العراقي.
0: البعث العراقي،
1: لحطوا لنا البعث العراقي بالله.
0: البعث العراقي لما استلم السلطه بال 79 خلينا نقول صدام حسين. بالبدايه صدام حسين كان يطلع ببدله ما له ولا صوره بدله عسكريه. تمام، قبل قبل 80، ال 80 اللي هو الحرب العراقيه الايرانيه. هون دائما هي العصبه اللي بتستلم السلطه بحاله الاستبداديه عندها نقطه بالتاريخ اللي هي بتفهم الشعب نحن مين. لما صارت الحرب الايرانيه طلع بخطاب انه اللي ما بيشارك باي شكل بهي الحرب المجيده فهو سيحرم من كل مكاسب الثوره. حتى ذكر بالخطاب بشكل دقيق انه حتى ما بيطلع لك تثبيت ورقه تثبيت زواج. فلما هاي التهديد بيلتقطه الشعب بسرعه، الشعب يعني من ضمنه الفنانين. فصار في تيمه رئيسيه بكل معرض بالعراق بتصير
1: اللي هو لوحة لصدام. لصدام،
0: لصدام.
1: اوكي، طبعا احنا ما عم نحكي سياسه يا جماعه،
0: لا لا لا،
1: بغض النظر عن راينا السياسي ان كان مع او ضد، اكيد في ناس لحد الان بتحب صدام وفي ناس بتشوفه دكتاتوري. ما عم نحكي عن هذا الشيء، عم نحكي بس على الاستبداد بموضوع الفن.
0: فبعدين صار في شيء اسمه معرض هدايا الرئيس، اللي هو تفوت معرض كله صور رئيس، ما في اي شيء ثاني. تمام، مثلا في لعبه رياضيه بمكان ما بتلاقي لوحه 50 متر، بتعرف شو يعني 50 متر؟
1: هذا نحن
0: مايكل
1: انجلو
0: ما طلعت معه 50 متر،
1: عشنا بملعبنا وبكل تفاصيل
0: حياتنا. اي سلطه استبداديه هيك. فهون بقى البعث العراقي، عندك البعث السوري استلم حافظ اسد بال 71.
1: ايه،
0: فنحن كانت الحركه التشكيليه قبل حافظ اسد شو هي؟ اللي هي جيل الرواد اللي سافروا برا تعلموا الفن ورجعوا يعلموه، وصارت كليه الفنون بال 61، وبلشت سوريا تشكل هويه رائعه لحالها، هويه تشكيليه. واستلم حافظ بال 71 السلطه الاسديه، فاتت بالفن بشكل ذكي وحذر وبطيء، وبلشوا ياخذوا فنانين يستقطبوا رسامين عفوا. انه اخر شيء برجع بقول لك كثير مغريه انك تكون عندك سياره ويكون عندك منصب تمثل بلدك بالخارج، والفن بحالته الصرفي ما بيجيب لك هذا الحكي، يعني بدك الطريق السهل السلطه. لما صارت المجزره بحما بال 82، انا بالنسبه لي بعتبرها هي اول جلسه تفاهم بين النظام وبين الشعب. بمعنى انت كشعب عندك مشكله مع وجودي، هذا الجواب، وهي حتكون ردة الفعل. فبعد هاي الجلسة التفاهمية بين السلطة بين النظام وبين الشعب، انصاع الشعب، يعني كلنا بنعرف شو صار، انه خلاص الكل عم ينسجن.
1: بعد جلسة الإبادة
0: تماما، بس هي جلسة تفاهم فعليا. انصاع الشعب، انصاعوا الفنانين. صار مثلا انت عندك، لأعطيك مثال، انت مثلا طالب في كلية فنون جميلة، خريج جديد، بدك تروح على الجيش. انت مشان تفيش او مشان تاخذ اجازة، شو بتعمل؟ بترسم حافظ اسد للواء، بتهديها اللوحة، او بترسمه على حيط الكتيبة او القطعة اللي انت فيها. طيب ناخذها بطريقة ثانية. انت كشاب هلا عم تبلش مهنتك، هلا عم تبلش طريقك، عم تشوف انه انا احسن استخدام لموهبتي هي اني اتمسح بهي السلطة. فتخيل بقى العقلية كيف بتكمل.
1: طيب انت كنت بسوريا، رسمت شي حدا من
0: ما رحت الجيش؟ انا رحت،
1: ما رحت على الجيش،
0: رحت على فرع فلسطين.
1: ما رسمت حدا من رموز السلطة البائدة ابدا؟
0: ما لحقت انا، ما يعني هي القصص بدك اياها بالجيش اكثر شيء، او دوائر، انا ما فت هالشيء كله.
1: يعني احيانا الواحد بيكون مجبور، يعني مثل ما ذكرت
0: مجبور. لا لا، مو على امرك القصص هي. في ناس بيحبوا، يعني مثلا
1: في ناس بيحبوا يتمسحوا.
0: لاعطيك فكرة، لاعطيك شغلة اكبر من هيك، في رسامين كانوا كتيبة تقارير. بمعنى وشلون كانوا كتيبة التقارير؟ يعني وزارة الثقافة أوفدت مثلا فرضا 15 طالب من كلية الفنون على إيطاليا، على بلغاريا، على فرنسا. بيبعتوا معهم رسام هو اللي عم يراقبهم، يشوف مين المعاند، مين المؤيد. طبعا هذا الرسام هلا بيرجع دكتور، ولهلا دكاترة بكلية الفنون لليوم، للحظة اللي أنا وياك عم نحكي فيها، إن قاعدين عم يدرسوا بالكلية. بيرجع دكتور وكذا، بس هو كتيب تقارير مثله مثل أي بياع بالشارع او بياع بسطه، كان بياع ترموس، تعرف. كتيب تقارير مثله مثله.
1: طيب طيب، خلينا بما انه معنا بس دقيقتين، الفن خلينا نقول بسوريا،

0: ممكن يخرج من هي العقلية يلي صلى قديش 50 60 سنة، هي متركزة بعقول الناس.
1: عم نفوت بالسبعين. الطريقة الأساسية والوحيدة هو التنوع. سلطة استبدادية عكسها التنوع. ما التنوع ما فينا نتحمله شيء اسمه سلطة التنوع، يعني في فكر حر. فالفكرة الأساسية هي أنه الناس أو المشتغلين بحقل التشكيل السوري، الفن التشكيلي، أنه التنوع أنك أنت تحكي اللي أنت حاسه. أولا ما تلحق موضة فنية، ما تقعد تحكي لي عن احتباس حراري،
0: شيء بعيد عنه،
1: ما لنا فيه. تحكي أنت مين، تحكي عن وجعك، تحكي عن آلامك، تحكي عن هواجزك. لما أنت عم تحكي عن هاي القصص صدقني أنت عم تلمس شرائح واسعة. يعني خليني أحكي لك يا كمثال أخير، سيدة استشهد ابنها بالآبون مثلا بمظاهرة. طيب ما حتحس فيها امرأة أفريقية أمريكية بأمريكا استشهد ابنها أو مات ابنها بمظاهرة ضد عنف الشرطة؟ ما يحسوا ببعض؟ فأنت حكي عن وجعك، حكي عن شو صار معك. صدقني لما تحكي هيك أنت بتوعد تلقائيا عن السلطة. إن السلطة بدها بروباغندا، بدها فكرة سياسية معلبة أنت تجي بس تعيد تكريرها. أما الفكر الحر هو نابع عن أنت تماما، شو بدك أنت، شو عن شو عم تحكي أنت، شو عم تقدم للناس. وهذا اللي بيجيب التنوع.
0: صحيح.
1: يعني في ناس بيحبوا يرسموا الطبيعة، يعني مثل مدرسة الرومانسيين، أنا برسم الطبيعة لحتى أحكي عن دواخل الشخص. في ناس لا بيحكوا عن الواقع مثل ما هو. في ناس بيشطوا يعني بيحكوا بطريقة تانية. فأنت هون
0: أنت مع الجرأة بالرسم وبطرح
1: طبعا
0: المواضيع.
1: طالما أنت عم تحكي عن حالك بدون أي استعراض فأنت عم تعمل عمل عظيم صدقني.
0: يعني طبعا هلا يعني مشان ما نبخث الناس حقها، يعني احنا حكينا عن فترة طويلة أكيد كان في فنانين مهمين بسوريا جدا. بقيوا بسوريا ما طلعوا، أكيد. أخذوا يمكن خط الحياة بعيدا عن السلطة. ولكن في ناس كمان مشوا مع السلطة.
1: أكيد.
0: شكرا لك خالد، هذا سعيد وأكيد مصدق
1: خير الفقرة.
0: مشاهدين بدنا نروح لفاصل صغير وبعده بنرجع لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا. يعني رح نبلش أخبارنا يا أيهم بأول خبر
1: من فلسطين. رح يكون الخبر الأول فلسطين الحبيبة بفيديو مليان مشاعر إيجابية ومشاعر حلوة، برغم من سوء الأوضاع المعيشية بقطاع غزة، إلا أنه شباب وأهله بطبعهم وروحهم الحلوة بيحبوا الفرح.
0: أكيد يا أيهم، تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لمجموعة من الشباب وهن عم يحتفلوا بفوز منتخب المغرب على منتخب اسكتلندا بهدف 1-0. طبعا فرحة الشباب كانت كبيرة وواضحة بالفيديو يلي رح نشوفه هلا.
2: هو وحده اللي مفرحنا، مفرح العرب كلهم.
3: كل حاجة لكن المغرب فاز 1-0 المغرب.
1: يعني هذا الفرح موجود بغزة، موجود بسوريا، موجود بمصر، بكل مكان. يعني الفرح العربي أو فرح الانتماء العربي لما بيفوز أي منتخب عربي، عن جد بنحس إنه منتخب
0: كل
1: بلدنا
0: جد
1: هو اللي فاز.
0: تماما. وقديش يعني حلوة هاي الفرحة، يعني أهل غزة بالرغم من كل شيء عم بيعانوا منه إنهم قادرين يفرحوا لبعض وقادرين يفرحوا كمان للدول العربية بالكامل.
1: 100%. أما خبرنا الثاني لليوم فهو من سوريا وتحديداً من محافظة حلب. بالفترة الأخيرة صدرت قرارات مهمة مثل تركيب أضوية ما بتزعج السائقين التانيين، إضافة للتأكيد على ضرورة استخدام حزام الأمان.
0: وفيديو اليوم رح نشوف نقيب بفرع مرور حلب وهو عم يشرح للناس الغاية الأساسية لهي القوانين بأسلوب ولا أحلى من هيك، فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.
4: بس انا عندي مشكله. اذا موضوعك الغايه، اذا موضوعك الغايه الماديه، والله انا بتفعل مخالف.
5: لا،
4: ولكن هي الظاهره لسلامتك وسلامتي وسلامه الاطفال.
5: بالك انا فك مدفع، يعني خلينا نخلص كلياتنا. الله يحفظك.
4: بس مخالفه يا عمي، اعطيني الكارت لو سمحت. الله يوفقك. 25000 سوري قديم، يعني 250 ليره سوري جديد. 250 ليره سوري انا بدفع عنك، والله اقسم بالله مو مزح. الله يحفظك يا أمي. يا هذا موضوع والله لسلامة الجميع،
5: بدنا
4: نخلص منه. يعني الغاية أمي، والله الغاية ما هي مصاري. والله
1: حلو الالتزام بالقوانين.
0: طبعا
1: ايه يعني لازم يكون في عنا قوانين مرور تكون صارمة شوي لحتى الكل يلتزم. وللأسف كتير عم تصير كانت حوادث، يعني ما زالت عم تصير حوادث سير عم تودي بحياة ناس كتير
0: للأسف، صح،
1: بسبب عدم التقيد بقوانين
0: المرور.
1: وخلي هذا الشيء ينبع من داخلنا، يعني أدام بقول ليش لحتى ننتظر قانون
0: صح.
1: أو إلزام مالي
0: صحيح.
1: لحتى نحن نلتزم في روحنا أهم شيء، وروح
0: أكيد.
1: الناس يلي
0: موجودة حوالينا أكيد طبعا
1: بالطريق. بخبرنا التالت رايحين لمحافظة حمص بفيديو بيثبت أنه النظافة والأخلاق الحلوة بترافق الإنسان الطيب بكل الأماكن يلي بيتواجد فيها.
0: انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مؤسف ومفرح بنفس الوقت. مؤسف لأنه عم نشوف فيه طفل بعمر صغير للأسف عم يشتغل على

0: لبسطة بالقرب من جامع قباء بمدينة حمص.
1: هلا المفرح بالموضوع انه الطفل هو عم يضب اغراض البسطة الخاصة فيه ما رضي يترك المكان الا هو نظيف بطريقة تعكس اكيد تربايته واخلاقه الحلوة. خلينا نشوف الفيديو. الله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتكون مثال لهالناس يلي عندها بسطات وبالأسواق صحيح. يلي بزتوا حواليهم
0: تماماً
1: واللي بيوسخوا المكان. هذا واحد. اثنين، يعني ما بعرف منروح على أي منتزه أو على أي مكان فيه شجر لتقعدي بتلاقي كله
0: موسخ، صح؟ ما بعرف ليه،
1: كله بلاستيك مرمي. ليش يا جماعة؟ يعني هذا بينم عن الإنسان نفسه، عن تربيته وعن أخلاقه. أي شخص المفروض بيروح على أي مكان يطلع وراء شو كابل
0: تماماً
1: وراء،
0: تماماً شو خليت وراك،
1: يعني معلش ما بدنا نحكي مثال بشع بس أي حدا بينظف وراء، صح؟
0: صح صح.
1: يعني هذا اللي نازل بالسيارة على البحر وداخل بالبحر ليش؟ فهموني ليش؟
0: عن جد عن جد والله العظيم عم نشوف مناظر، يعني
1: إنه استهتار بالناس، استهتار بالبيئة، استهتار بطبيعتنا، استهتار بالمكان اللي نحن فيه بشكل مو طبيعي.
0: صحيح أيهم. هلأ بنروح لتركيا بفيديو مهضوم لمعلمة عم تعمل مبادرة ولا ألطف مع طلابها.
1: تداول رواد السوشيال ميديا هذا الفيديو بشكل واسع للمعلمة وهي لابسة فستان أبيض، بس ليش يا ترى؟ خلينا نشوف.

0: حلوة الفكرة
1: كثير حلوة عن جد لطيفة. أول شيء تساءلنا إنه ليش واقفة ولا
0: أنا ما عرفت أول شيء لحتى شفتهم عم يرسموا. طريقة حلوة إنه تعلمهم الرسم يعني شو
1: يعني تشجيع حلوة.
0: هلا خبرنا الأخير لليوم من إسبانيا لعملية إنقاذ بطولية بطلة شاب مغربي. دور رواد السوشيال ميديا فيديو يثبت إنه الإنسانية هي يلي بتفوز دائما بكل الأماكن والمطارح.
1: أكيد شاب مغربي وأثناء وجوده بأحد المناطق بإسبانيا شاف سيدة عم تغرف بمجرى أو تغرق بمجرى النهر نتيجة التيارات القوية. الشاب ما تردد أبدا بمساعدة هي السيدة بموقف ولا أحلى من هيك. فخلونا نشوف الفيديو مباشرة.
2: لا هرا قريبة لا شديد

0: يعني هي النخوة العربية موجودة دائما، وبتحسي انه العربي يعني هلا بدي اقول امثله ثانيه بزت حاله على الخطر كرمال ينقذ حدا. يعني صح. بتركيا مثلا كثير طلعت اخبار عن شاب سوري
1: وفي منهم توفوا حرام
0: انقذ وفي منهم توفوا صح هذا اخر عمليه انقاذ فعلا. يعني ليك واهم شيء وبالف باء الاسعاف والانقاذ انه نحن نامن حالنا بعدين أكيد.
1: صح
0: ننقذ أو
1: نعرف إنه شو رح
0: الشخص الآخر. مشاهدينا هيك كانت أخبارنا لليوم بفقرة كلام ميديا،
1: وهلأ رح نروح لفاصل ونرجع نتعرف على المشتبه فيه الحقيقي من بين سلوكياتنا اليومية واللي عم يتسبب بعدد من مشكلات البشرة. خلينا
0: نشوف. أنا بدي أعرف شو هذا المشتبه
1: يلا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. مشكلات عديدة بتعاني منها بشرتنا، ودائما بنروح باتجاه العناية الطبية والكريمات من غير ما ننتبه للأسباب الحقيقية اللي خلقت هي المشكلة. وغالبا هي الأسباب بتكون بممارسات وأنماط سلوك بنعملها بحياتنا اليومية من غير ما ننتبه للأذى اللي ممكن تسببه للبشرة. بفقرة الجمال اليوم رح نتوقف عند 10 مشكلات بتعاني منها بشرة الوجه، ونكتشف مع صيدلانية سامة ناولو مين المشتبه فيه الحقيقي من ممارساتنا اليومية الخاطئة اللي بتسبب هي المشاكل. يسعد صباحك يا سامة.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: هلا.
0: يعني اليوم فقرتنا مختلفة، بعيدا عن الحلول اللي دائما تعطينا اياها الوقائية والتلطيفية، رح نحكي بالمشاكل واسباب هي المشاكل.
1: تماما، لانه بصراحة دائما يعني عم نحكي عن الحلول،
0: صح،
1: ولكن اذا ما وقفنا الاسباب وعرفنا شو السبب الحقيقي لكل مشكلة،
0: تمام،
1: فقد ما عملنا حلول ما رح تكون
0: ما رح نستفيد منها اكيد.
1: تمام.
0: طيب هلا رح نعرض 10 مشاكل بتصير بالبشرة ونعرف منك مين المشتبه. رح نحط كمان مجموعة مشتبهين فيهم.
1: تمام.
0: وانت تحددي مين المجرم.
1: شو مين المجرم؟ يلا
0: يلا جاهزة؟ هلا نبلش. طيب اول شيء رح نبلش بالحالة الاولى اللي هي حبوب الدقن والوش بشكل عام.
1: تمام. هلا حبوب الدقن والوش في عنا ثلاث اختيارات. تمام. الاكل والشوكولا،
0: اوكي،
1: يا اما التغيرات الهرمونيه او التعب وعدم النوم، يعني
0: القلق مثلا. أوكي. كمان والضغط النفسي.
1: انا هسألك، انت مين بتقولي؟
0: انا بقول العامل النفسي بيلعب دور كتير كبير. أوكي. بس ما رح اقول لك هو الاساس.
1: تمام.
0: احسهم كلهم مجتمعين مع بعضهم.
1: هو
0: بس حددينا واحد لحتى عن جد نحن
1: واحد. بالنسبه للحبوب خاصه يلي على الدقن والحنك، فهو اكيد هرموني. فوراً يعني لازم نتجه فوراً لطبيبة نسائية لحتى نعرف شو المشاكل الهرمونية اللي صايرة معنا.
0: يعني الشوكولا ما دخلها، حرام ظلمناها.
1: ما دخلها بحبوب تانية على الوش ممكن، بس اللي بالحنك والدقن هنن أكيد هرموني.
0: يعني دائماً الصبايا أو الشباب اللي بيشوفوا الحبوب بالدقن لازم يتجهوا لطبيب مختص حتى هنن يكتشفوا
1: شو الشباب
0: شو الشيء الهرموني اللي هو

0: والسبب لونها هي مش
1: 100%.
0: عكا. تمام، هي بالنسبه لحبوب الدقن والحنك.
1: تمام،
0: ننتقل هلا للمشكله الثانيه اللي هي الهالات ممكن، او التعب والارهاق.
1: تمام
0: بشكل عام
1: اوكي، في عندنا ثلاث مشتبهين:
0: عدم النوم
1: عدم النوم والتجفاف قله الماء، والثالثه
0: اللي هي
1: متوقع
0: نقص الترطيب بظن ما
1: التأشير، التأشير الزائد،
0: تأشير او قله الترطيب ممكن.
1: تمام، انت شو بتقولي؟
0: السهر.
1: صح، هو اكثر شيء، يعني هن كلهم بيأثروا طبعا، ولكن المجرم الحقيقي هون عندي ببهتان البشره هو النوم الغير منتظم. حتى يعني انا اذا كنت بنام 8 ساعات بس مقطع نومي، وخلال اليوم في وبنام او ما بنام بالساعات الليل اللي هي النوم فيها افضل شيء.
0: تمام،
1: فهذا من اكبر المشاكل لبهتان البشره والهالات.
0: بس بنفس الوقت ما فينا نستبعد الامور الثانيه، صح؟ يعني هو السبب الاساسي،
1: هو
0: بس كمان الاسباب الثانيه ممكن تلعب دور.
1: 100%. انا كثير بقول انه مشاكل البشره والشعر دائما بيسالوني مثلا انا طب ليش هيك صار معي، مثلا بتجي الصبية بتقلي طب شو السبب؟ بقول لها انا سبب واحد ما بقدر حدد.
0: صح،
1: لانه الموضوع كثير متشعب، في عندي امور جينيه، في عندي وراثه، في عندي مشاكل جوا الجسد هرمونيه. فنحن بنعمل تحاليل ونشوف نمط الحياه، ولكن دائما بيكون في هيك سبب واحد مثل هذا مثلا قاعد على الزاويه
0: هو هو الغلط الكبير.
1: تمام، يعني سبب رئيسي وفي
0: حلو كثير. تمام، هي بالنسبه لبهتان البشره. ننتقل هلا لل التصبغات اللي بالبشرة. عندنا الميك اب، وعندنا تناول السكر،
1: السكريات،
0: والشمس.
1: والشمس اوكي قله الترطيب.
0: اوكي،
1: انت شو برايك
0: هلا كنظره هيك عامه مثل ما ذكرتي هلا في اسباب رئيسيه واسباب فرعيه؟ بحس التصبغات اكثر شيء من الشمس.
1: صح
0: صح،
1: من الشمس. ورح اقول لك شو، انه انا بالنسبه لي دائما بقول انه الشمس هي مخاطره ما عم يستوعبوها لسه العالم قد ما هي فعلا كثير قويه، لانه هي مو بس تعمل لي انا تصبغات، للسنين اللي بعد فجاه بتلاقي طلع المشكلة
0: بالبشرة
1: فجأة بعد كذا سنة، بعدين بلاقي طلع تجاعيد أكثر بكثير من ما لازم أنا بالنسبة لعمري، كله بسبب الشمس. ما بيعرفوا لسه أنه الشمس هي السبب الأول كمان للتجاعيد. فهي بترتبط بكثير أمور، ومنها كمان سرطان الجلد. فأنا دائما بقول أنه للوجه والرقبة خصيصا الواقي الشمسي وتجديده هو شيء كتير ضروري، ويعرفوا انه المجرم الحقيقي عن الشمس
0: هو الشمس. كمان يعني ما فينا ننكر اكيد السكر والميك اب،
1: اكيد
0: لو سكر كتير كمان ممكن ياخذ، خلينا نقول قصص موجوده بالبشره يسبب لها تصبغات،
1: هرمونات. يعني انا استهلاك السكر كتير عندي ممكن يسبب لي ارتفاع بالكورتيزول اللي هو بيعمل لي تصبغات. يعني كله مرتبط ببعضه 100%، ولكن السبب الرئيسي هو الشمس.
0: هو الشمس. طب في معلومه خاطئه عند الصبايا انه اذا ما في شمس طلعنا مثلا بعد الظهر او المغرب لما بتكون غربت الشمس بيقولوا انه عادي ما نحط واقي شمسي، فهذا الشيء صح ولا غلط؟
1: لا غلط، لانه الشمس يعني تعطي الاشعه تبعي، حتى لو انا ماني شايفتها
0: ما في شمس،
1: تمام، بس في الاشعه واللي هي فورا بتلقط. فانا مثلا خاصه وقت الجلسات او وقت حدا عم يقشر بشرته بقول لهم يعني اعتبري حالك مثلا مثل الفامباير، ما فيك تشوفي الشمس، يعني ما فيك تطلعي اذا شفتي الشمس بدون واقي شمسي.
0: يعني حتى بضوء النهار العادي حتى لو ما في شمس مفروض يحط واقي شمسي. على هي مثل حيلي على الشمس انه انت ما شايفتيني عادي ما راح احط واقي شمسي.
1: تمام، مثل توم وجيري، يعني اعتبروا الواقي الشمسي مخفيكم فيكم تطلعوا الامور تمام.
0: طيب سامة، هي بالنسبه للتصبغات بالبشره. بنروح هلا على المسام الواسعه بالبشره.
1: تمام،
0: في عندنا المتهم القهوه وايضا الجينات، وهون ممكن التعب. عدم غسل الوش او التعب.
1: تمام، التعب والارهاق. تمام، هلا رح يستغربوا بهي كثير. هلا كمان كثر القهوه بيرفع الكورتيزول بيسبب مشاكل، والتعب والارهاق بيعمل بهتان للبشره، ولكن هي المشكله اللي هي كثير منتشره قصه المسام الواسعه الجينات. كثير لها علاقه جينيه، ولهيك كمان هو اصلا معالجتها كثير صعب، كثير بتاخذ وقت طويل لانه التحكم فيها ما نو سهل مثل ما بتخيلوا انه بدي شغله تسكر لي مسامي، كثير صعبه هي القصه. ولكن في حلول، في قصص نحن لازم نتبعها خلال نهارنا بتساعد على تقليص حجم المسام.
0: حلو، يعني خلينا نقول الجينات هي السبب الاساسي بتكون المسام،
1: بالتوسع حتى
0: توسعه.
1: توسع.
0: وبالنسبه للعلاج قلتينا انه صعب،
1: صعب لأنه بياخذ وقت، ولكن ممكن نفوت مادة

0: نياسين أميد نفوت المسا مادة أوليانوليك أسيد في السيروم منها كتير بيلعب دور مهم بتقليص حجم المسام فيني مرق ثلجي مو حط وشي بالثلج ولكن ثلجي وحدة مرقة المسا على وشي بتساعد كمان بتقليص حجم المسام ما كتير أتعرض للبخار في عالم تستخدم جهاز البخار بالبيت وهو أمر كتير سيء وفقط خلال جلسات التنظيف كل شهر لشهر مرة بس مسموح أما أكثر من هيك فهو بيساعد ب إنه تكبر المسام المكياج وإنه أنا نام بالمكياج
1: هاي كارثة
0: كارثة للمسام المفتوح
1: أكيد. طيب اللي حالة الحالة اللي بعدها هي انتروا لحطونا الصورة تقشير البشرة
0: أوكي.
1: الجفاف دائما اللي بيرافق البشرة بسبب تقشيرة
0: بسبب تقشرات حتى إنه بيطلع لنا هون مثل أبيض شغلات عم تقشر بالبشرة
1: يضل كل الوقت
0: تمام. أول واحدة هي الماء الساخن لأنه في كتير عالم تغسل وشها بمي كتير سخن
1: وفي عنا غسول
0: كأن. الغسول القوي كتير في غسولات بالأحماض كتير
1: وآخر شيء
0: تمام التكييف والجو البارد هلأ بصراحة هدول الثلاثة من أهم المسببات لهي المشكلة لأنه يعني المي السخنة آخر شيء بس المي السخنة بتعملي ترهلات فأنا ما بحبها أبدا الغسول
1: غسول.
0: هذا هو الأول يعني هذا المجرم الحقيقي وهذا مساعده
1: أوكي.
0: المجرم الحقيقي الغسول اللي فيه مقشرات كتير قوية ما فيني يستخدمه بشكل كتير قاسي في عالم بتفكر لأنه هي بدها تقشر بسرعة فتستخدمه أكثر صبح وظهر ومساء بيغسلوا فيه وهذا شيء كتير خاطئ وبس غسلت بغسول فيه أحماض أنا بحبه هو رائع للتقشير ولكن بعده فورا مرطب لحتى أنا أحمي حاجز بشرتي والمساعد هون يعني ما كتير العالم بيخطر بباله بس هو التكييف فعلا
1: صح أنه غريب يعني انه بيأثر كمان على البشره
0: بيسبب تجفاف حتى مو بس للبشره على فكره اللي بينام تحت المكيف بيفيق بيلاقي حلقه ناشف
1: صح صح صح
0: مناخيره
1: ناشفه امراض
0: فبيسبب كثير تجفاف مبلا
1: يعني شوفي البشره قديش حساسه
0: كل
1: شيء عم بيأثر فيها لا وكان قبل شوي القهوه يعني هي كمان كثير الناس ممكن
0: من أكثر المسببات على فكره العالم اللي عندهم ستريس ما بينتبهوا انه كثر استهلاكهم للكافيين قهوه ونسكافيه وكل ما يليه يعني حتى الشاي فيه كافيين حتى الشاي الأخضر فيه كافيين فهن بيستهلكوا كتير كميات كبيرة من الكافيين فبيتوتروا بيتوتروا بيتوتروا كله بيطلع على البشرة
1: أكيد يعني مثل ما ذكرتي العامل النفسي بيلعب دور البيئة اللي حوالينا بتلعب دور وحتى التغير الطقس ومثل ما ذكرتي كمان واحد حاطط واقي ومو حاطط واقي هي كلها بتلعب دور هلأ بالنسبة لها كمان عندنا الحالات الشديدة تحت العين
0: تمام
1: في عندنا جينات كأن
0: عندنا جينات والسهر
1: وأنا ضول
0: أيوة الإلكترونيات هلأ هدول الثلاثة كمان هن حقلك هي جريمة يعني فيها
1: متكاملة
0: ما حقلك
1: متفق عليها
0: سبب واحد بس الثلاثة هون كل واحد أخذ دوره بالمشكلة
1: باللعبة
0: ما بيتخيلوا قديش متسبب هي المشكلة موضوع الموبايلات اللي بيمسكوا موبايل لوقت طويل اللي بيقعدوا على اللابتوب بيشتغلوا لوقت طويل المهندسين الجرافيك ديزاينرز بتلاقي غالبا تحت عينهم كتير تعبان ولكن في حل هي المشكلة على فكرة الحل اللي هو في نظارات بتجي العدسات تبعها بتحمي فأنا كتير بفضل إنه اللي بيقعد كتير على موبايله يستخدم هذا الشيء تانيا الجينات وهي هي هون المشكلة كتير عويصة لأنه لما بتكون سببها جينات وعندي وراثة من أهلي فصعب حلها ولكن حلها بيكون بالعيادة موجود السهر هو طبعا كتير عامل مسبب لسواد تحت العين فأنا لازم أني أنا ريح حالي وإذا أنا كنت من الأشخاص اللي بيسهروا ففضل اني انا استخدم ماسكات تحت العين تكون بارده حتى اريح منطقه تحت العين
1: يعني هلا بالنسبه اكثر شيء للضوء الموبايل مثل ما ذكرتي سامه يعني خاصه اذا كان بظن قاعد بجو مظلم يعني ما في حواليه ضوء
0: صح بتكون المشكله كثير صحيح وما بيعرفوا انه هو حتى كل شيء شاشات يعني انا حتى الشاشه تبع التلفزيون ولكن انا ما بكون قريبه منه بقدر ما بكون على الموبايل وعلى الايباد وهيك فانا لازم حتى هي المشكله على فكره لازم ينتبهوا عليها الأهالي للأطفال لأنه هلأ أطفالنا بيتعرضوا للشاشات أكثر بكثير مننا
1: صح صح.
0: فالمستقبلاً حنلاقي هي المشكلة لسه بالجيل الجديد أكثر بكثير أنه كلياتهم عندهم هالات فلازم انتبه على هذا
1: أكيد.
0: الموضوع
1: طيب بنروح هلأ للحالة اللي بعدها شيخوخة البشرة المبكرة
0: أيوة.
1: شوفي عنا
0: التدخين
1: الأكلات السريعة
0: أكلات السريعة والجينات
1: أوكي. والتدخين كمان
0: هلا ليكي حقلي

0: هيك كمان طبعاً كلهم بيلعبوا دور، ولكن في عنا حدا أساسي. أنت مين بتقولي؟
1: أنا لما عم شوف الجينات دائماً عم أقول الجينات.
0: خلص الجينات.
1: خلص الجينات.
0: هلأ ليكي لا هون مو الأساسية، مو ولكن بتأثر. يعني في عالم تلاقيهم مثلاً إنه ما شاء الله هالعيلة مثلاً الأم والبنت والست ما بيكبروا، بتحسيهم إنه تمام. جيناتهم كتير ظريفة، ولكن في مسبب أكتر.
1: اللي هو؟
0: اللي هو التدخين.
1: التدخين.
0: رح تلاقي أختين من نفس العيلة نفس الوراثة والجينات، ولكن بتلاقي واحدة بشرتها كتير أحسن. صح. والتانية كتير عندها خطوط وتجاعيد، ولا هيك بتكون واحدة مدخنة شرسة يعني والتانية غير مدخنة. فالتدخين من أول الأسباب اللي بتعملي شيخوخة البشرة والتجاعيد المبكرة.
1: تمام. طب بننتقل للمشكلة اللي بعدها.
0: زيوت البشرة، دهنية البشرة. تمام. هلا هون رح اقول لك في عنا الشمس وفي عنا المكياج وهدول القصص كلياتها. هلا اكثر مسبب لها هو المكياج الخاطئ اللي هو بيسد لي المسام، وبالتالي بتعرق البشره تحته، بتصير بتفرز كثير دهون. تمام. فانا هي من اكثر المسببات. مثلا عم بستخدم فونديشن ما بيناسبني، مرطب كثير ثقيل على بشرتي، برايمر كثير ثقيل على بشرتي. تمام. فرح تعمل بشرتي رده فعل على هذا الموضوع. فلهيك انا لازم انه انا استخدم شيء مناسب لنوع بشرتي. اذا شفت بشرتي صارت دهنيه زياده، روح على غسول شوي اقوى لحتى ينشف لي شوي، بس ما مرطب.
1: تمام. طب هلا ضل عنا حالتين سامه رح نعلق عليهم سريعا لانه من الوقت. عندنا
0: تهيج البشره.
1: تهيج البشره.
0: تمام. تهيج البشره في عنا الغسول، يعني غلط. غسل البشره زياده. تمام. المنتجات الخاطئه. اوكي. او الحراره والشمس، لانه ممكن انه تهيج البشره. انا اكثر شيء برجح، يعني اكثر شيء بنشوفه بصراحه هو غسل البشره المتكرر بالغسولات بيعمل لي تهيجات للبشره.
1: طيب اخر حاله معنا بعد التهيج هي فشل روتين عناية بالبشرة.
0: هي
1: كتير صادمة للصبايا.
0: الأسباب يلي عنا ياها منتجات ما بتناسبني، وعدم التزام بروتين البشرة. وبصراحة الأول طبعا أنا لازم كنا أخذ الروتين عن طريق حدا مختص، تكون منتجات مناسبة. ولكن دائما بيقولوا لك إنه روتيني ما عمل لي شيء، بيكون السبب هو عدم التزامهم، لأنه بيفكروا إنه هو أسبوع أو أسبوعين إنه أنا لازم لاقي نتائج. دائما بأي روتين بشرة أنا محتاجة من 4 لـ6 أسابيع لحتى أبلش شوف النتائج الحقيقية.
1: في صبايا بيقولوا لك إنه خلص فورا لازم بين
0: بنتي وقت.
1: أكيد. بتشكرك سامة على كل هالمعلومات الحلوة، وإن شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا منها.
0: شكرا كتير.
1: نورتينا. وهلأ مشاهدينا رح نروح فاصل ونرجع سوا نتوقف عند إنجاز جديد للطفل الموهوب الحبيب إياد عرسان بفقرة القصة كلها. خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله.
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم.

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرى، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
1: تحت خط الفقر.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. في كتير قصص بنسمعها كل يوم، بس في قصص بتخلينا نوقف نفكر ونقول عن جد في شيء مختلف.
1: وقصتنا اليوم عن طفل سوري منتظر يكبر ليحقق حلمه، بل بلش من عمر صغير كتير وقرر انه يسبق طفولته ويكون جزء من المستقبل.
0: ضيفنا اليوم هو المهندس الحبيب اياد عرسان، طفل من محافظة درعا، سبق واستضفناه بصباح سوريا، وهو اللي قدر يلفت الانظار بموهبته الاستثنائية، لا يعرف كأصغر مخترع ومبرمج أيضا وباحث علمي، وهو المرشح من الاتحاد العالمي للمخترعين لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مخترع ومبرمج وباحث علمي في العالم. الحبيب ما وقف عند حدود عمره، بل تجاوزه وقدم أكثر من 60 اختراع وبحث علمي، واشتغل على مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطب والطاقة.
1: واليوم الحبيب إياد عرسان عم يكمل قصة التحدي والنجاح اللي بلشها عبر تصميم تطبيق منافس للواتساب. عن هذا الإنجاز وغيره بيستنى أكيد أنه يكون معنا ليحكينا القصة كلها. يسعد صباحك الحبيب.
0: صباح الخير. أهلا
1: وسهلا فيك.
2: السلام عليكم. تحية لكم لقناة تلفزيون سوريا الثانية وللسادة مشاهدينا الكرام.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أنا بدي أعرف شو قصة المهندس. كم عمرك؟
2: 11 سنة.
0: 11 سنة. طيب كيف 11 سنة ومهندس؟ احكي لنا.
2: بعد ما قدمت العديد من منظومات الأتمتة وحصلت على شهادات لطلاب الهندسة المعلوماتية بلغات البرمجة، كم تكريمي من نقابة المهندسين السوريين ومنحي لقب المهندس.
1: ما شاء الله عليك، برافو. يعني كثير من الاختراعات، أكثر من 60 اختراع أو بمجال البحث العلمي وغيره أنت قدرت تعملهم، وآخرة كان إحداث تطبيق منافس للواتساب اللي هو الحبيب واتساب، صح؟
2: تمام.
1: ولا الحبيب آب؟
2: الحبيب شات.
1: أوكي، الحبيب شات. طيب تحكي لنا أكثر عن هذا الاختراع.
2: تمام. تطبيق الحبيب شات للتواصل المجتمعي السهل والآمن، اللي هو بيضاهي التطبيقات العالمية مثل واتساب، تليجرام، ماسنجر.
1: حلو.
2: وبتفوق عليها ببعض المزايا مثل الأمان المتقدم، دعم الذكاء الاصطناعي، المحفظة الإلكترونية مع سهولة الاستخدام داخل التطبيق، وأيضا كافة المزايا الموجودة بالتطبيقات العالمية.
0: طيب شو يعني هلأ كلنا بنعرف إنه الواتساب فيه أمان زايد بيقولوا، ومحادثاتك مشفرة بين الطرفين وكذا. كيف قدرت أنت يعني لسه ترفع السقف أكثر؟
2: هذا بناء على منظومات الأتمتة اللي عملتها وجمع الخبرة المعلوماتية ودراسة الثغرات بالمنظومة بالبرامج يعني، فعملته بمستوى أمان متقدم جدا بتشفير كامل لكل شيء داخل البرنامج وتم تجريبه.
1: هلا بالعادة هيك تطبيقات وهيك اختراعات بيكون في فريق كامل لحتى يقوم فيها، أنت عملته لحالك ولا كان في فريق عم بيساعدك؟

0: الآن أنا عملته لحالي، صار لي تقريبا شيء
1: ما شاء
0: ست
1: الله.
0: شهور عم بشتغل عليه، وصلت لمرحلة متقدمة بالتطبيق، ولكن لما يتم الإطلاق إن شاء الله قريبا راح يكون في فريق هندسي لأنه لإدارة التطبيق ودعمه وتطويره.
1: حلو كتير.
2: طيب هل هذا التطبيق قابل لأنه يتطور؟

0: التطبيق، وكمان بفكرة أنه يكون لجهة معينة كمان فكرة ممكنة موزل الداخلي.
1: طيب الحبيب عندك كتير اختراعات، وآخرهم كان اختراع الحبيب شات.
0: تمام.
1: طب شو اللي ميزه عن اختراعاتك اللي قبل؟
0: تمام. بالنسبة للتميز بين تطبيق الحبيب شات والاختراعات اللي قبله، الاختراعات اللي قبله كانت مثلا منظومات الأدمتة تكون لجهات معينة، أو الاختراعات تكون لفئة محددة، بينما هذا التطبيق لما تروح للفئة العامة للشعب.
2: قديش أخذ منك وقت؟ قديش أخذ منك جهد و...
1: تفكير قصص؟ أي عن جد ما شاء الله عليك،
2: ما شاء الله عليك بهذا العمر المفروض تكون عم تتابع لسه أفلام كرتون يعني لما كنا بعمرك.
1: صح.
2: احكي لي شو كيف هيك قدرت توصل لهي النتيجة؟
0: تمام. بالنسبة للجهد كان جهد كبير جدا الحمد لله قدرت أساويه، والوقت كان تقريبا لحد الآن 6 شهور للنسخة الحالية.
2: وقدي كم ساعة تشتغل باليوم؟ كيف عم يعني دراستك والتركيز على البرنامج؟
0: عندي تنظيم بين دراسة والبرمجة واللعب، ولكن كمان كانت ساعات طويلة يعني العمل.
2: احكي لنا على مدرستك، أكيد أنت الأول دائما.
0: أكيد الحمد لله.
2: احكي لنا هاي التفاصيل، كيف بيعاملوك الأساتذة والمعلمات، كيف بيعاملوك رفقاتك إنه أنت الجينيوس تبعنا؟
0: بتكون معاملة جيدة، بيعاملوني بتميز يعني.
2: بدللوك؟
1: ايه عم بيقول لك بتميز.
0: والعلاقة مع رفقاتي حلوة الحمد لله.
1: ورفقاتك هيك كمان عندهم بيقولوا لك شيء اوقات انه بتحس انه هن انه انت العبقري انت الاسكى او كذا وهيك.
0: بيشجعوني وعندهم كمان
1: تشجيع اكثر. ما
2: بيقولوا لك نقلنا بالمذاكرات
1: الامتحانات. طيب الحبيب تحكي لنا شوي عن بدايتك بهذا المجال، يعني بلشت بعمر صغير وما شاء الله هلا عمرك 11 سنه وعامل كل هالانجازات، فكيف بلشت؟ مين دعمك؟ كيف هيك بلشت معك القصه لحتى وصلت لهون؟
0: من ناحيه الدعم بدايه الحمد لله والشكر لله عز وجل، وبعده الفضل لبابا اللي هو كان يشجعني دائما ويوفر لي المتطلبات بالقدرات الممكنه. بالبدايه انا حصلت على شهاده الاي سي دي ال كاصغر مخترع مبرمج كاصغر طفل بالوطن العربي بعمر 7 سنوات، وبعدها عملت منظومات الأدمتة بلشت فيها العديد من الجهات وتابعت بالاختراعات، عملت اول اختراع كان اختراع بالكهرباء.
1: حلو.
0: وتابعت تطوير مهاراتي البرمجيه ولمنظومات الأدمتة.
2: طب اكثر شيء بتحسه قريب لقلبك، اكثر اختراع او اكثر مجال يمكن بتحب هيك تتخصص فيه شوي اكثر، شو هو؟
0: من ناحية أكثر شيء قريب لقلبي هو اختراع البطاقة الصحية الذكية اللي عملته على مدار 4 سنوات مع أطباء متخصصين، اللي هو مشروع طبي متكامل بيهدف لإنشاء سجل طبي لكل مواطن. هذا السجل بيكون معه على عبر بطاقة ومعرف على التطبيق، وكم تطبيق المشروع تجربة بالعديد من العيادات الأطباء. وأيضا بحث المال السوري الذهبي اللي قدمته بـ 2024 لتحسين الواقع الاقتصادي بسوريا، اللي بيشمل عدة نقاط منها تخفيف التضخم النقدي، حذف الأصفار من العملة، زيادة تخفيف حجم الكتلة النقدية الواقية، والثبات على الكتلة النقدية الحالية من ناحية القيمية، ومؤخرا طبقوا مصرف سوريا المركزي بكافة التفاصيل ضمن الليرة الجديدة.
2: طيب الحبيب انت يعني عم تفوت بكذا مجال، يعني انت ما عندك تخصص.
1: صح.
2: معين يعني عم شوف الطب على اقتصاد على AI، كيف قدرت تجمع هاي المعلومات كلياتها من هون؟ عم تحكي ما شاء الله عليك، انا اختصاصي اقتصاد لانه الاساسي، فعم شوفك عم تحكي بالاقتصاد فهمان شو عم تحكي.
0: تمام. من ناحية تعلم المجالات كبرمجة باخذها عن حب عن كهواية يعني. باقي المجالات بعد ما اجمع معلومات واطلع من خلال القراءة ومن خلال البحث العام بتجيني فكرة للأبحاث أو الاختراعات، أو من خلال الواقع مثل الليرة الجديدة اجتني فكرة البحث من خلال الواقع من المعاناة الاقتصادية كانت.
1: طيب سمعنا أنك بتقرأ كثير.
0: تمام.
1: قارئ أكثر من 650 كتاب.
0: 620 كتاب.
1: 20 كتاب ما شاء الله. شو أكثر كتاب هيك حسيته قريب منك، حبيته، حبيت الفكرة الموجودة فيه؟
0: ما في كتاب محدد كونه عدة، كل الكتب كانت مفيدة لي، مثلا كتب الخيال العلمي أضافت لي كثير وكانت حلو. كتب ممتعة، وأيضا كتب بالعديد من المجالات اللي عم تضيف لي معلومات وأيضا عم تضيف لي متعة.
2: طيب كيف طريقتك بالكتابة؟ يعني هلا إذا حدا عم يشوفنا ويسمعنا شباب بعمرك مثلا، كيف شو بتعطيهم نصيحه لحتى هيك يقراوا الكتاب بشكل ممتع ويستفيدوا من المعلومات؟ لانه في احيانا مثلا بنقرا كتاب وبتطير المعلومه او ما بنركز فيها او بناخذ وقت طويل مثلا.
0: القراءه والتعلم هن من اهم الاشياء، هن بنجمع معلومات من خلالهم

0: حتى يكون عندنا شيء نبدع من خلاله. فالقراءة هي والتعلم جمع معلومات هو أهم شيء لازم يعمله الشباب حاليا.
1: حلو. طب أكيد هيك عندك بمحيطك رفقاتك بيحبوا مثلا بيقولوا لك إنه حابين تصير مثلك أو حابين نتعلم منك، شو بتقلهم بالعادة أنت؟ شو بتجاوبهم؟ إنه بتشجعهم، بتقلهم كيف يبلشوا، شو بتقلهم؟
0: أكيد بشجعهم وإن شاء الله يعني كل توفيق.
1: أكيد.
0: وكل طفل أو كل شاب عنده إبداع، هذا الإبداع لازم هو يكون يعيشه، هو يوظفه بالشكل الصحيح، ينميه حتى يصير معه شيء ضخم إن شاء الله.
2: أنت الحبيب شو حلمك بالمستقبل؟ شو الاختراع اللي هيك حاطه ببالك بس شايف إنه لسه بدك وقت لحتى توصل له؟
0: تمام. كاختراع محدد ما فيه، ولكن إن شاء الله بقدم اختراعات وأبحاث تفيد الإنسانية.
2: شو هو؟
0: تفيد الإنسانية.
1: اختراعات تفيد الإنسانية.
2: أكيد. بس في شيء معين مثلاً هيك عم هيك حاطه ببالك بس بتقول لسه بده وقت؟
0: حالياً في عدة أفكار.
2: أو بده إمكانيات خلينا نقول.
0: كإمكانيات تطبيق الحبيب شات، كإمكانيات من سيرفرات وتجهيزات لسه ما حصلت عليها من بنية تحتية حتى يتم الإطلاق والاستفادة منه. كاختراعات مستقبلية إن شاء الله في عدة أفكار ولكن لسه عم بشتغل عليها ما اكتملت.
2: ما شاء الله عليك، الله يحميك. شو هيك رسالة أخيرة لأهلك؟
0: تمام.
2: شو بتقول لهم؟ هيك بدي بالأسماء يعني.
0: تمام. بدي وجه الشكر الكبير لبابا وعلى دعمه إلي وتشجيعه إلي، وأيضا بدي وجه تحية لأختي روح، وكل الشكر لكم ولقناة تلفزيون سوريا الثانية على الاستضافة الجميلة، وشكرا للسادة المشاهدين الكرام.
2: أكيد نوجه لك تحية، وأسماءكم حلوة شكلها بالعيلة.
1: ايه.
2: نقاية بعناية.
1: فبنوجه له
2: تحية لوالدك ونورت صباحنا حبيبي.
0: كل الشكر لكم.
1: شكرا كثير لك.
2: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكرة بحكايات جديدة مواضيع أجد. إلى اللقاء.
1: باي باي.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية

فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970، ونابال وهو أشهر أفلامه الوثائقية قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. بعد أشهر من توقيفها، وزارة الخارجية توافق على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وتشير إلى مشاركتها إلى جانب قسد خلال العمليات العسكرية في الرقة. حتى بعد انتهاء الحرب على إيران، بغداد تقول إن خطة تنويع طرق تصدير النفط بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر، وتشير إلى تواصل النقاشات مع دمشق في هذا الملف. بعد انقطاع التيار عن المحافظة، الشركة العامة لكهرباء دير الزور تقول إن السبب عطل في أحد المحولات، وتشير إلى إقلاع عنفات التيم الغازية لدعم التغذية. في اليوم العالمي للاجئين، منظمة أنقذ الأطفال تقول إن نحو 2 مليون طفل عادوا إلى بلداتهم الأصلية في سوريا، وتشير إلى أن نحو 70% من سكان البلاد ما يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الأولى من أخبار الجولة بهذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن مراسلتنا مقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي. إذن مشاهدينا، في سياق التطورات الأمنية نقلا عن مراسلتنا ننقل لكم وننوه إلى هذا الخبر العاجل مجددا، مقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الخارجية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وذلك حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الرقة، وقد جرى إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. هذا وفي ذات السياق أكدت الخارجية أنها سهلت الطلبات المقدمة من قبل الجانب الألماني بما فيها الزيارات والكشف الطبي، وذلك التزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القصيرة.

0: سوريا. معنا فيما يتعلق بهذا الخبر وتفاصيل أوفى عنه كذلك مباشرة من دمشق عبر الهاتف مراسلنا حازم عوض. حازم بداية أهلا بك، إذن نرصد معك تفاصيل ما صرحت به وزارة الخارجية لوكالة سانا فيما يتعلق بخبر موافقة الجانب السوري دبلوماسيا على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها.
1: لما مينا يعني تتحدث وزارة الخارجية عن طلب قدم من الجانب الألماني بخصوص الإفراج عن أو ترحيل الصحفية الألمانية إلى بلادها، ثم وافقت يعني الجمهورية العربية السورية على هذا الطلب. طبعا يعني قضية هذه الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان يعني كانت قد تعرضت للاختفاء منذ حوالي 5 أشهر، قطعت الاتصالات معها، حتى يعني أعلنت وزارة الإعلام الشهر الماضي بأنها يعني دخلت إلى الأراضي السورية برفقة صحفي تركي أحمد بولاد إلى الأراضي السورية بصورة غير رسمية وهي قيد التوقيف. منذ أيار الماضي وحتى اليوم بحسب بيان الخارجية كانت هناك تواصلات ما بين الجانب السوري والجانب الألماني، ويعني حرصت وزارة الخارجية على تسهيل جميع الطلبات كما قالت في بيانها من الجانب الألماني، بما في ذلك زيارات قنصلية بممثلي السفارة الألمانية وإجراءات كشوفات طبية وغيرها من ذلك. يعني بناء على هذا الكلام كان هناك تواصل مستمر مع الصحفية منذ أن أعلنت وزارة الإعلام عن يعني توقيف الصحفية، التي يعني سردت وزارة الخارجية في بيانها طبيعة المعطيات التي أدت إلى توقيف هذه الصحفية مع يعني ربما بولاد، الإشارة التي يعني أشارت فيها مع إلى كبار أحد يعني حزب العمال الكردستاني. تحدثت بأنها كانت قد شاركت تنظيم قسد خلال العمليات العسكرية، هنا إشارة على ممارستها دور غير الدور الصحفي ربما تشير وزارة الخارجية، وبذلك يعني كان هناك حديث عن ترحيل أي تسليم هذه يعني الصحفية إلى بلادها، ربما تخضع هناك إلى محاكمات أو شيء آخر، ف بالتالي نقل الملف من سوريا إلى ألمانيا لحرص سوريا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتالي يغلق ملف هذه الصحفية التي طالبت الكثير من المنظمات الصحفية يعني بيان وضعها بالإضافة إلى الإفراج عنها.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا حازم عوض من دمشق. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، ونبقى في جنوبي البلاد وتطوراته الأمنية، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي كذلك على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين في المنطقة. أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تسليم عدد من السيارات إلى مالكيها في محافظة دمشق بعد أن كانت قد سرقت خلال فترة التحرير. هذا وأوضحت الوزارة أن عملية التسليم جاءت عقب إخضاع المركبات لفحوصات فنية دقيقة والتدقيق في أرقام هياكلها الداخلية ومطابقتها مع بلاغات السرقة المسجلة من المواطنين للتأكد من هوية المالكين الحقيقيين. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وبحسب وزارة الداخلية تدرج كلثوم في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة في البلاد، كما تشير التحقيقات الأولية تشير إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته كذلك في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرة يعتقد

0: أنها تابعة للتحالف الدولي في أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي من دون معرفة هويته بعد. هذا وأشارت مراسلتنا أشارت إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة المستهدفة، موضحة أن الاستهداف طال الطريق الواصلة بين تل عادي ومشهد روحين بريف المحافظة. تمكنت فرق الدفاع المدني في بلدة المزرعة من السيطرة على حريق اندلع في أراض زراعية وامتد إلى أطراف بلدة ريما حازم في ريف السويداء الغربي. وبحسب محافظة السويداء، أسهمت النقاط المتقدمة القريبة من موقع الحريق ذاته في دعم عمليات الإخماد مما حال دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة. واقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب الجافة فقط، في حين لم تسجل بعد أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى. هذا وأخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف الحسكة الشرقية.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ الكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجار التين، وهناك بضعة منازل مهجورة في قرية أم عشبة كانت داهمتها النيران وتم الإخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة، كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما. الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس العين إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك ودهامتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني أن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. هذا وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم في المحافظة، كما تمكنت الفرق من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الدفن. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والحيطة والالتزام حتى بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية في المحافظة، وذلك تجنبا لوقوع حوادث الغرق. نقلت وكالة رويترز عن المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد قوله إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. هذا وأضاف الأحمد في تصريحاته، أضاف أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن ومليونين و500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت بدورها في إنعاش الموسم أو الموسم الزراعي هذا العام، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصائيات بعد عودتها إلى سلطة الدولة مجددا. كما لفت المسؤول في ذات السياق، لفت إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. هذا وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، لذلك على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارعين. وأوضحت المؤسسة في ذات السياق، أوضحت أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهم إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا

0: تستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها المعتادة. ومن جانب هكذا المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي أكد أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير النفطي العراقي لاسيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط العراقية عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبهجي قال إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول إرميلان إلى حمص وبنياس وطرطوس، ليتم بذلك استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، فاسيلتي المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان اللي القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
0: وفي ملف الكهرباء في البلاد مشاهدينا وآخر مستجداته، خصوصا وقع المنطقة الشرقية منه، حيث أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة، وذلك نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة التيم. هذا وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في المنشأة ذاتها أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري ومكثف في موقع العطل ذاته بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. كما لفتت الشركة في ذات السياق، لفتت إلى أنها أعادت إقلاع عنفات التيم الغازية لتغذية الخطوط الخدمية ومحطات المياه وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين ريثما يتم إصلاح هذا العطل.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك واقع البنية التحتية في المحافظة على غرار ما تم إعلانه من قبل شركة الكهرباء وفرعها في محافظة دير الزور بأن المحافظة شهدت يعني انقطاع التيار بشكل كامل عنها، هل ما زال انقطاع متواصل؟ إذ يشار كذلك مصعب بأن المحافظة ليست المرة الأولى التي تشهد مثل هكذا انقطاع تام، تعتيم تام عنها، إذ أن البنية التحتية فعليا في هذه المحافظة متهالكة لأبعد حد.
1: نعم أمينة، تحياتي لك ولمشاهدي الكرام. الكهرباء حتى هذه اللحظة هي مقطوعة، وللحد من آثار هذا الانقطاع لجأت شركة الكهرباء إلى تشغيل عنفات التيم الغازية بشكل إسعافي مؤقت بهدف دعم الشبكة الكهربائية، تأمين الكهرباء يعني بشكل مباشر للمنشآت الحيوية والخطوط الخدمية ولا سيما محطات ضخ المياه، يعني إضافة

0: إلى توفير التغذية الكهربائية للمواطنين ولو بشكل بسيط جدا وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين استكمال أعمال الإصلاح. نعم، شهدت محافظة دير الزور انقطاعا شاملا بالأمس أمينة للتيار الكهربائي إثر عطل فني مفاجئ أصاب محولة التوتر العالي، هذه المحولة بصاعة 230 كيفي في منشأة التيم، أدى إلى توقف التغذية الكهربائية عن كامل المحافظة وخروج الشبكة عن الخدمة ساعات حتى هذه اللحظة، يعني الشبكة هي خارج الخدمة، الأمر الذي انعكس على المنازل والمرافق الخدمية. اليوم يوجد حر شديد يعتمد الناس على المراوح والمكيفات، مكيفات الصحراوية، المكيفات التي تعمل على الماء. الآن الحرارة يعني مرتفعة بشكل كبير جدا، ويواجه قطاع الكهرباء كما أسلفت في دير الزور تحديات كبيرة منذ سنوات نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال فترة الحرب وما بعدها. تعرضت العديد من الخطوط والمحولات والأبراج للتدمير أو للسرقة، كما شهدت خطوط رئيسية مثلا أعمال تخريب متكررة من مثلا خط الطلائع والخط الرابط بين دير الزور وتدمر، ما تسبب بضعف استقرار المنظومة الكهربائية في محافظة دير الزور بشكل عام. وخلال الفترة الماضية سجل أيضا يعني عدد من الحوادث المشابهة، عشرات
1: الحوادث السرقة في الميادين. نقل عن ما أعلنته شركة العمل الكهرباء في دير الزور بأن الشركة قامت بإقلاع عنفات محطة التيم الغازية، هل هذه الكمية أو القدرة الكهربائية التي تم تخصيصها واجتزاؤها من محطة التيم الغازية بعد اقتلاع العنفات فيها هي كافية لتغطية كافة مناطق المحافظة أم هنالك عاجز إضافي ما زال حاصل حتى الآن؟
0: بالعكس، يعني بالفعل هناك عجز كبير في محافظة دير الزور. العنفات تغذي 32 من قدرتها التشغيلية للمحافظة، في حين تحتاج المحافظة إلى أكثر من 70% حتى يتم تشغيل كامل المحافظة. أصلا عندما كانت الكهرباء تعمل قبل عدة أيام تحتاج هناك عجز، يعني الكهرباء تأتي لساعتين أو لثلاث ساعات في بعض الأحيان وتنقطع خمس ساعات، لا تأتي بشكل متواصل كما تأتي في دمشق أو في حلب أو في عدة محافظات سورية بسبب تهالك الشبكات الكهربائية وضعف القدرة الإنتاجية للكهرباء التي تصل من محطة الجندر إلى محافظة دير الزور. يعني خلال الفترة الماضية خسرنا عدة محطات يعني كبيرة جدا خلال فترة العشر سنوات الماضية، القصف أدى إلى تدمير وتفجير و سرقة عدة محولات رئيسية في عموم المحافظة، كابلات رئيسية، شبكات متهالكة تحتاج إلى تبديل، كل هذه الأمور وأيضا التغذية الكهربائية الرئيسية تحول ما بين إعادة تشغيل الكهرباء إلى يعني بمدة 24 ساعة باليوم، إنما الكهرباء تأتي بمعدل ما بين 8 ساعات إلى 10 ساعات في بعض الأحيان ربما تصل إلى أكثر من هذه القدرة التشغيلية. لكن الخطوط الرئيسية سواء كان محطات المياه أو المنشآت الحيوية هي تأتي إلى الكهرباء بخط تغذية مباشر ربما تستمر إلى 24 ساعة، إنما بالنسبة لعموم محافظة دير الزور فهناك عجز كبير. العنفات أصلا متهالكة، قام العاملون في محطة التيم بتأهيل، هي ثلاث محطات قاموا بتأهيل محطتين وبقيت واحدة خارج الخدمة، محطتين يعني لا تستطيع العمل بقدرة 24 ساعة، إنما ربما يجب إيقاف واحدة حتى تعمل الثانية والعكس كذلك. لكن المشكلة الكبرى هي تأمين الكهرباء من محطة الجندر أو من الشركة العامة للكهرباء في دمشق، أن تأتي الكهرباء 24 ساعة إلى دير الزور هي مشكلة كبيرة. وأيضا في حال جاءت الكهرباء بشكل كامل يجب على شركة الكهرباء بحسب ما أخبرونا صيانة الشبكات الرئيسية. بعض الأحياء أمينة في عموم محافظة دير الزور تأتي الكهرباء إذا قسم منها وتنقطع عن قسم آخر، الكهرباء في بعض الأحياء مثل حي الحويقة تأتي إليه بمعدل 100 واط مقارنة بأحياء أخرى تأتي ب 220 واط بسبب عدم وجود محولات كهرباء.
1: واضح. طيب مصعب، الصوت ليس واضحا من طرفك، يبدو أن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دير الزور أثر بشكل مباشر كذلك على مستوى وجودة الاتصالات في المحافظة، سوف نتابع معك مستجدات هذا الملف خلال الساعات الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث سمحت وزارة

0: التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط. هذا وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية المحددة لذلك، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا حتى لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. هذا وأشار قرار الوزارة أشار إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية، وذلك وفق الإجراءات والتعليمات النافذة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد تركو دمج نحو 38 ألف معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية التعليمية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية السورية. هذا وأشار تركو في ذات السياق أشار إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المناهج أو المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره في البلاد. هذا وأوضح الوزير أوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى توحيد المسار التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتكافئة لجميع الطلبة من دون أي استثناء. نبقى في ملف التعليم في البلاد وآخر مستجداته وقراراته، حيث أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية مسبقا من رئاسة الجامعة والجهات المختصة، وذلك قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي ذاته. هذا وأوضحت الجامعة بالخصوص أوضحت أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي حتى يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة داخليا للجامعة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هذا وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات في حرمها، بما يسهم ذلك في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. هذا وأوضحت المديرية بالخصوص أوضحت أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملاً، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. وأشارت المديرية بالخصوص إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار حتى وعدم وجود فواتير، إضافة لحيازة مواد منتهية الصلاحية. بدأت ورشات التزفيت أعمالها على طريق سقبة وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإصلاح الأضرار التي خلفها قصف النظام المخلوع خلال السنوات الماضية. هذا وتندرج الأعمال ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتحسين الطرق والبنية التحتية الطرقية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بفعل سنوات الحرب.
1: بعد عقدين ونصف من الإهمال الذي طال طرقات الغوطة الشرقية، بدأت ورشات لتزفيت الطرق أعمالها على طريق عربين سقبة، أحد أبرز المحاور الحيوية في المنطقة، وذلك عقب سنوات من معاناة السكان مع الحفر والتخريب الذي أعاق حركة التنقل وأثقل أعباء آلاف الناس يوميا.
2: البنى التحتية بالغوطة إجمالا مهترية، فنحن بعدنا نزفت يردوا يرجعوا يحفروا، فهذا يعني شغل ما جيد. يا ريت قبل ما يزفتوا ويكملوا تزفيت يسوون البنى التحتيه.
3: يعني صار لهم قاشرين الطريق من حوالي 5-6 شهور، وهلا الحمد لله رب العالمين المحافظه ومديريه المنطقه يعني جابوا مشروع اعاده تزفيت طرقات. هذا طريق حيوي وشريان الحياه والمواصلات بين الاهالي، طريق عربين حموريا سابا.
4: نطلب من البلديه كمان ما تكثر المطبات على الشوارع العامه، الشوارع العامه لازم يكون مطبات اكثر شيء قدام المدارس على المفارق الرئيسية، ما يكون في مطبات. وفي شغلة تانية لازم تكون عنا بالنسبة بعد ما يزفتوا، تمنع البلدية أي شخص يرجع

0: يرجع يحفر الزفت اللي زفت الجيل، لازم يكون مراقب هذا الشيء البلدية.
1: تندرج أعمال التأهيل ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
2: طبعا بتوجيهات من السيد المحافظ نقوم بتأهيل الطرق في منطقة الغوطة الشرقية وكافة مناطق محافظة ريف دمشق. نحن الآن في ضمن منطقة الغوطة الشرقية، حيث نقوم بتأهيل الطريق الممتد من مدينة عربين إلى حمورية ثم إلى سقبة ثم باتجاه كفر بطنة، حيث نقوم بتأهيل كافة الطرق المخدمة لقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للقصف والإرهاب في الفترة الماضية.
1: يأمل الأهالي أن تمثل هذه الأعمال بداية لمعالجة شاملة بعد سنوات طويلة من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية في مختلف المدن وبلدات المنطقة.
3: انطلقت أعمال مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا تحت عنوان معا من أجل التعافي أو من التعافي إلى التنمية. هذا ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين واقع القطاع الصحي في سوريا وسبل تطويره كذلك، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في القطاع الصحي في البلاد والمساهمة في وضع رؤى عملية تدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في سوريا.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريراً قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ الثامن من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من 2026. هذا وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة. وأشار التقرير في ذات السياق أشار إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة إلى البلاد، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق المتعلقة بهذه العودة. هذا وسجل التقرير كذلك استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم عودة 2,800,000 نازح إلى الداخل، في حين لا يزال نحو 1,100 مخيم قائما في الشمال السوري يؤوي 700,000 نازح. وعلى صعيد الأوضاع المعيشية وبقايا الحرب، أكد التقرير أن الوضع الأمني شهد انخفاضا كبيرا في مستويات العنف المباشر المرتبط بالنزاع مقارنة بالسنوات السابقة. نبقى في ذات السياق، حيث أعلنت منظمة أنقذ الأطفال عودة نحو 2,000,000 طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. هذا وأشارت المنظمة في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشارت إلى أن كثيرا من العائدين وجدوا منازلهم مدمرة والخدمات الأساسية منهارة والأراضي ملوثة بمخلفات الحرب. كما لفتت كذلك إلى أن أكثر من 15 مليون شخص، ما يعادل نحو 70% من سكان سوريا، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الملحة. هذا ودعت المنظمة الحكومة السورية والأمم المتحدة والجهات المانحة، دعتهم إلى وضع سلامة الأطفال وحقوقهم وتعافيهم حتى في صلب القرارات المتعلقة بالعودة. من جانبها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أعلنت أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024. هذا وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة، قال أن 23,150 لاجئا سوريا قد عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى الثالث عشر.

0: 16 من حزيران الجاري، مشيرا إلى أن عمليات العودة لا تزال مستمرة بوتيرة ثابتة. هذا وأوضح طه في السياق، أوضح أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82,000 طفل. وللوقوف على هذا الملف معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من برلين مراسلنا براء رزوق. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين. البداية من أنقرة معك يوسف، نرصد معك يعني أوضاع السوريين في تركيا عموما بعد كل هذه التقارير وبعد سقوط النظام، ما هي نسبة العودة الطوعية للسوريين من تركيا إلى داخل سوريا؟
1: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين في اليوم العالمي للاجئين. يبرز ملف اللاجئين السوريين في تركيا باعتباره أحد أكبر ملفات اللجوء في العالم، حيث لا يزال يعيش في تركيا نحو 2,300,000 سوري تحت بند الحماية المؤقتة بعد أكثر من 15 عاما على ما بدأ في من الثورة السورية وفترة اللجوء التي رافقتها إلى تركيا. خلال هذه السنوات تمكن السوريين من الإسهام في الاقتصاد التركي وسوق العمل والتعليم والاستثمار، إلا أنهم ما زالوا يواجهون تحديات متعددة تتعلق بفرص العمل المستقرة، أيضا ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات السكن والحصول على بعض الخدمات، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي رافقت التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. بالعودة إلى سؤالك أمينة، في المقابل شهد العامان الأخيران تزايدا ملحوظا في أعداد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا، حيث تشير البيانات الرسمية التركية إلى عودة أكثر من 667,000 سوري منذ كانون الأول 2024، ليرتفع إجمالي العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 إلى أكثر من 1,400,000 سوري من تركيا. وتعكس هذه الأرقام حقيقة أمينة رغبة كبيرة لشريحة واسعة من السوريين في تركيا في العودة إلى وطنهم عندما تتوافر الظروف المناسبة للاستقرار والأمان وفرص العيش الكريم. يشكل اليوم العالمي للاجئين مناسبة للتأكيد على أهمية احترام حقوق اللاجئين وصون كرامتهم ودعم الحلول التي تضمن لهم حياة آمنة وكريمة ومستقرة، سواء في بلدان اللجوء أو في من خلال العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى وطني، بما يتيح لهم المشاركة في إعادة بناء مجتمعاتهم واستعادة حياتهم الطبيعية. نحن نتحدث اليوم عن أكبر بلد يستضيف اللاجئين السوريين تركيا، هناك قسم كبير جدا تحت الحماية المؤقتة وقسم آخر تحت بند الإقامات، وهناك أيضا تزايد في الرغبة في العودة الطوعية والتي تشرف عليها الحكومة التركية رفقة الأمم المتحدة من خلال مقابلات يجريها الشخص الراغب بالعودة إلى بلده في أقرب مركز لدائرة الهجرة التركية، ومن ثم التوجه إلى أقرب معبر، ومن هناك إجراء معاملات الخروج نحو الأراضي السورية. لكن هناك العديد من المعاناة التي تبرز في هذه الآونة، منها الأطفال الذين أمضوا سنوات طويلة جدا في تركيا وهم يدرسون ضمن المنهاج التركي، هؤلاء يعني وصلوا بعضهم إلى المراحل الثانوية ويضطرون إلى مرحلة الاندماج والتخوفات من صعوبات الاندماج ضمن المنهاج السوري بعد سنوات طويلة من الدراسة في المنهاج التركي، وغيرها من الأمور الأخرى وصعوبات العثور على مسكن في سوريا وفرص العمل. أيضا هناك تخوفات كثيرة، وأيضا هناك يعني طلب من السوريين في تركيا بإطلاق برامج دعم أو برامج تشجيعية للعودة إلى سوريا، خصوصا أسوة بالعديد من الدول الأوروبية التي تطلق برامج مالية لتشجيع اللاجئين على عودتهم إلى الأراضي السورية.
0: طيب يوسف ابقى معنا، إذا ننتقل إلى ألمانيا براء، يعني في اليوم العالمي للاجئين نرصد معك ما استجد في مساق القرارات الألمانية للسلطة الألمانية فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين في ألمانيا.
2: نعم أمينة، تحية لك وللزملاء وللسادة المشاهدين. يعني في هذا اليوم

0: العالمي للاجئين، نستذكر أهم الإحصائيات المتعلقة بالسوريين في ألمانيا. الإحصائيات صدرت منذ أيام قليلة عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، يعني يقطن في ألمانيا ما يقارب 1,300,000 سوري، بين سوريين ما زالوا يحملون فقط الجنسية السورية أو سوريين مزدوجي الجنسية يحملون الجنسيتين الألمانية والسورية معا. هناك ما يقارب 950,000 سوري يعني يحملون فقط الجنسية السورية، يقيمون في ألمانيا، غالبيتهم يحمل إقامة ما تعرف بالحماية المؤقتة في ألمانيا. وهناك عدد يعني قليل وصل بعد سقوط النظام المخلوع أو مع سقوط النظام المخلوع، لم يحصل حتى الآن على رد أو أي قرار بشأن يعني طلب لجوئه، ومنهم من يعني بت بطلب اللجوء، وغالبيتهم يعني حصلوا على رفض لطلبات اللجوء. الوزارة الخارجية الألمانية ما تزال تصنف سوريا كبلد غير آمن وفق يعني آخر تقاريرها، لذلك السلطات الألمانية لا تستطيع حتى الآن ترحيل من هناك بحقهم أحكام ترحيل. هناك يعني عدة أمور يعاني منها السوري في ألمانيا، تتعلق ب على سبيل المثال قانون تعليق لم الشمل لمدة عامين، والذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي تحديدا في الشهر السادس، يعني منذ قرابة سنة كاملة. بقي على هذا القانون قرابة سنة أخرى لحاملي الحماية المؤقتة، بعدها يعني لا يعلم إن كان سيمدد هذا القانون أو لا، ولكن يعني هناك معاناة مضاعفة للحاصلين على الحماية المؤقتة بخصوص لم شمل عوائلهم إلى ألمانيا. هذا الأمر يعني، أو أيضا بما يتعلق في بموضوع السوريين في ألمانيا، هناك أيضا قصص على الجانب الآخر، قصص نجاح على سبيل المثال فيما يتعلق بالاندماج بسوق العمل. أحدث بيانات مكتب العمل الألماني تظهر أن قرابة 60% من السوريين الموجودين في ألمانيا يعملون، و70% النسبة بين الرجال الموجودين في ألمانيا أيضا يعني منخرطين بسوق العمل. هناك قرابة 50% منهم يعملون في وظائف حساسة ومطلوبة في ألمانيا، مثل القطاع الطبي الذي يعني يشكل السوريون فيه أكبر جالية أجنبية طبية في البلاد، إضافة إلى قطاعات حيوية أخرى موجودة أو يعني يطلبها السوق الألماني، مثل قيادة الشاحنات أو قيادة الحافلات أو العديد من المهن التي يتواجد بها السوريون بكثرة. إضافة إلى ذلك يعني هذا الأمر أدى إلى أو يؤدي إلى تزايد أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية، خصوصا وأن الحصول على الجنسية الألمانية يشترط العمل بشكل كامل وعدم تلقي
1: نعم،
0: المساعدات
1: حالة
0: من
1: الاندماج
0: الدولة
1: في الدولة
0: الألمانية. ففي
1: والمجتمع.
0: العام الماضي، فقط أريد أن أضيف هذه النقطة، العام الماضي كان هناك قرابة 74,000 سوري حصلوا على الجنسية الألمانية، ليرتفع العدد من عام 2015 إلى عام
1: نعم
0: 2026 إلى قرابة 350,000 سوري حاصل على الجنسية الألمانية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق، كما أشكر كذلك الزميل مراسلنا يوسف ملا كان معنا مباشرة من أنقرة. مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أستاذ فضل، أهلا وسهلا بك مجددا في هذه المساحة الإخبارية. إذا في اليوم العالمي للاجئين هنا نتحدث عن الحالة السورية، كيف تقارن الأرقام المعلنة من قبل الجهات والمنظمات المعنية بهذا الملف، وكذلك أرقام واردة في تقريركم الصادر فيما يتعلق بهذا الشأن كذلك خلال هذه السنة والنصف من سقوط النظام؟
2: يعني بالحقيقة هناك تحسن ملحوظ بعودة اللاجئين والنازحين السوريين من مختلف البلدان، ويعني الأرقام المرجعية هنا أستاذ أمينة هي المفوضيه الساميه لشؤون مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، هي المرجعيه بما يتعلق بموضوع الاحصائيات، لانه هي لديها الحد الادنى من الاحصائيات، يعني هدول تتكلم عن المسجلين لديها وتتكلم عن الذين عادوا بشكل دقيق جدا. ولكن يعني نحن تحدثنا في التقرير الذي صدر اليوم عن التحديات التي ما زالت يعني تواجه اللاجئين السوريين في العوده، ويعني بالحقيقه يعني كثير مما يتحدث بموضوع اللاجئين يعني هو لديه يعني ومختلف المواضيع القانونيه في يعني نقاط قانونيه يعني غائبه، خلينا نقول يعني بمعنى انه مثلا على سبيل المثال شفتي اللي شو اللي صار بمصر او النقاشات انه نظام الاسد سقط وخلينا نرجع اللاجئين، ولكن قانون اللاجئين هو اعقد من ذلك بكثير، وهذا ما بيتم الحديث عنه، حتى يعني بعض الاشخاص وبعض السوريين وحتى بعض اللي باوروبا بيحكوا يعني مو سياسيين وانما يعني خلينا نقول الانسان العادي، ويعني وهذا ما بيمشي القصه، ما هيك بتمشي، بمعنى انه حتى لو صار تغيير سياسي هي الاتفاقيه فيها مواد، المواد يعني تبع اللاجئين بتحكي بشكل اساسي انه مو بس سقوط النظام وانما انقضاء السبب اللي ادى الاسباب التي ادت لصفه اللجوء، هذا هو هون المعيار الاساسي، ولهيك ما عم تشوفي انه اعاده، ليش ما في اعاده؟ سقط النظام صار تغيير سياسي. لا هي ما بتقول هيك، التقييم يبنى انه الحمايه الوطنيه هي اصبحت متاحه، الظروف التي ادت الى اللجوء تغيرت وليس فقط سقوط النظام، يعني هذا هو المعيار الاساسي، وما في هون الاتفاقيه ما بتحدد يعني تواريخ معينه، يعني ما بتقول 6 شهور او كذا، لا بتعطي دائما هي المده، هذا هو المعيار، بمعنى انه هي الشروط الموضوعيه لازم تتوفر. شو هي؟ يعني بتحكي عن حكومه فاعله، هذه هي الشروط، انه هياكل اداريه اساسيه، بتحكي عن انه في نظام قانون وعداله، بتحكي عن الخدمات الاساسيه، السكان رجعوا يمارسوا حقوقهم، مو بس أمن مادي، لا بتحكي عن قضاء مستقل، حكمات عادلة، حرية تعبير، تكوين جمعيات، حرية دينية، حظر التعذيب، احترام الحق في الحياة. فإذا أنه هذا هو شو اللجوء؟ اللجوء أنه صار على

0: دولة ثالثة، ودولة ثالثة هي بتكون بعيدة
1: من أجل إعادة التوطين. نعم، ودير السلم
0: بتكون بعيدة مجتمعيا سياسيا. يعني اللاجئ الآن مثلا لجأ إلى دولة معينة، بريطانيا أو ألمانيا أو السويد ما إلى ذلك، ولكن هذا مجتمع قعد فيه فترة معينة. هلأ هي بتنقله على دولة ثالثة مختلفة مجتمعيا وسياسيا عنها، ولكن بالرغم من هيك في معايير، الأمور ما بهي البساطة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي مصدر أساسي. البارحة مثلا صدر تقرير جديد سوف نتحدث عنه قريبا، هو تقرير اللي بيقيم اللجوء بالدنمارك، والشبكة كانت فيه مصدر أساسي بعشرات الاقتباسات عن وضع اللاجئين، الوضع السورية. بالتالي في تقييم بتقوم فيه هي الدولة، لأنه مثل ما قلت الاتفاقية بتقول إنه دولة اللجوء هي اللي تثبت هذا الأمر، وهذا إثباته بيكون في لجان مختصة وباحثين مستقلين عن الحكومة، وإن كان هن موظفين بالحكومة ولكن هن عندهم استقلالية مالية وإدارية، الحكومة ما بتتدخل فيهم.
1: أستاذ فضل، فيما يتعلق بالنقطة التي تفضلت بها مؤخرا وهي تقييم وضع الدولة السورية من قبل الجهات المانحة لطلبات اللجوء والإقامة الدائمة أو حتى اللجوء الإنساني إذا استمر ذلك بناء على حالة تقديم طلب اللجوء، هنا نتحدث هذه الدول الأوروبية هل أعادت مسألة دراسة تصنيف سوريا بأنها وطن أو دولة يمكن إعادة اللاجئين السوريين إليها؟ إذ أن بحسب المعلومات الأولية بأن سوريا ما زالت في الشارة الحمراء حتى هذه اللحظة في بعض الدول الأوروبية.
0: يعني نعم صحيح، يعني حتى بالنسبة لطالبي اللجوء، في اللاجئين أنه ما بيرجعوا اللي هو ما أخذ جنسية أو أخذ إقامة، ولكن أيضا في مين هو طلب اللجوء، نفس الشروط اللي حكيناها تنطبق على من يطلب اللجوء، يعني طلباته قيد الانتظار، كمان إنه الشروط الموضوعية هل تحسنت أو لا. التقييمات هي بشكل عام هي إيجابية عن حتى العام الماضي في هذا العام من نواحي عديدة، المعايير اللي حكيت عنها القانونية، وبالتالي التصنيفات يعني هي وهوني فيها مساحة قانونية للتفسير، وبالتالي هي عم ترجح إنه الظروف تحسنت وبالتالي صار في تضييق على طلبات اللجوء وليس إعادة للاجئين. وبالتالي ما زال هذا العام الأوضاع بشكل أساسي هي يعني اللجوء هو ما بس تهديد على الحياة مثل ما قلنا، ولكن في ظروف موضوعية بمعنى الخدمات الأساسية دمر البيت. في نقطة كمان كنت حابب أشير إلها، إنه الاتفاقية والقانون، لهيك قلت إنه الأمر معقد بالبداية، مو بسيط إنه سقط نظام، لا هو شو بيقول لك، حتى لو توافرت الظروف الموضوعية يجب أن تتاح فرصة لكل لاجئ لتقييم وضعه نفسه هو، لأنه كل حالة تدرس لوحدها وليس فقط أنه قرار عام، إنه ولو أنه في قرار عام أنه الظروف هي تحسنت في سوريا وأصبحت ظروف موضوعية وفي كتير من الأمور الأساسية تحسنت، ولكن بعدين بيجي كل تقييم لملف لوحده. تمام، فهي الأمور هي اللي تأخذها الدول الأوروبية بعين الاعتبار لتحدد كيف هي تتصرف مع موضوع اللجوء، وهذا الأمر يعني التقييمات هي ماشية لحد الآن بما يتعلق بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بمختلف دول العالم.
1: طيب أستاذ فضل، كما أشرت بأن هنالك العديد من ملفات طالبي اللجوء أصبحت مجمدة لدى الدول الأوروبية التي تم تقديم فيها هذه الملفات وتحديد البصمة، كذلك بصمة اللجوء والدخول إلى الساحة الأوروبية، هنا نتحدث خلال الفترات الماضية في الجولات الدبلوماسية التي قامت بها السلطة في دمشق إلى هذه الدول، كان من أبرز الملفات التي تم بحثها مع السلطات الأوروبية عند هذه الزيارات الدبلوماسية وهي ملف العودة الطوعية بالنسبة للاجئين السوريين الذين تم رفض ملفات لجوءهم في الاتحاد الأوروبي. هنا كيف يمكن أن تتعامل دمشق مع مثل هكذا ملفات في صالح المواطن السوري لربما قد تكون متحيزة نوعا ما، إذ أن ملف إعادة الأعمار لم يتم حتى هذه اللحظة؟
0: صحيح،
1: وهو شرط يعني أساسي فيما يتعلق بملف وشروط يعني العودة، عودة اللاجئين إلى ديارهم وبلداتهم.
0: صحيح، ولهيك يعني تماما بتفق معك، لأنه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية، هذا شروط العودة، يعني مو بس عودة، لا لها صفات هاي العودة الأمان والطوعية، وكل واحد عنده تفسيراته. لهيك نحن بالتقرير توجهنا أنه شو الحكومة السورية لازم تعمل مشان اللاجئين، لهيك أنه لازم يكون في سياسة وطنية لموضوع اللاجئين، كمان

0: في تشريعات بمعالجة قضايا السكن والملكية، وهذا موضوع طويل الأمد، وهذا دائما نزاعات علمتنا أنه هي بتستغرق فترات طويلة، لأنه مو بس مساكن مدمرة وإنما مساكن تم وضع اليد عليها، في موضوع الأوقاف، الفروغ، ما إلى ذلك، هي مشاكل متراكمة من عشرات السنين. كمان أنه في خطط مالية لدعم اللاجئين اللي عم يرجعوا، هذا ما كثير نحن عم نشوفه العائدين. كمان في الموضوع يعني إدارة التمويل الدولي، لأنه هذا كمان بده يكون في بذل جهود أكبر من طرف وزارة الخارجية، بمعنى أنه في دعم لهدول اللاجئين عم يتقدم إلى الدول المحيطة. كمان في موضوع ما عم ينحكى عنه كثير، بس هو كمان الموضوع النازحين، هدول متصلين باللاجئين لأنه النازحين تحولوا لاجئين، بس كمان أنت عم تشوفي أنه قبل ما نحكي نحن كثير لاجئين هن برا وأوضاعهم، كمان النازحين قسم كبير منهم ما عم يقدر يرجع بسبب المساكن المدمرة، مخاطر الألغام، وكمان أمور السكن والملكية. يعني بيقول لك لسه في شبيح قاعد بالبيت مسيطر عليه، لسه في قوانين معطلة بعض الأمور، فهي الأمور اللي أتم مترابطة ببعضها البعض بما يتعلق بملف اللجوء. ولكن أمام الحكومة السورية يعني كم كبير من الأعمال لتمهد لعودة اللاجئين السوريين، وكمان يعني التواصل مع الدول اللي هي عم تعيدهم. مثلا شفنا أبرز حالة كانت مصر على سبيل المثال، عادت كم كبير من اللاجئين السوريين، وفي تضييق كبير جدا، نحن طلعنا أكثر من تقرير.
1: نعم.
0: هذا بده حديث معهم أنه الأمر هو ليس فقط بإطار مثل ما حكينا، وإنما في شروط موضوعية عديدة، هي لسه الدولة عم توقف على رجليها، عندها تحديات إرس أسدي هائل مخيف، وبالتالي هذا بده عمل كبير جدا حتى بعدين تتأهل الظروف الموضوعية. ولكن كما ذكرت يعني هي السنة هي أفضل من السنة الماضية الشروط في سوريا، وهي كل المؤشرات عم تشير إلها بمختلف التقارير، السنة القادمة إن شاء الله بتكون الشروط أحسن.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات فيما يتعلق بهذا الملف. كنت معنا مباشرة من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني.
0: شكرا.
1: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحصار البحري الذي فرض على طهران دفعها إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل حسب قوله. هذا وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أضاف أنه تفاوض مع من موقع قوة بعد القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين، واصفا الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بالكارثة. هذا وأشار ترامب أشار إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد، لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة حسب زعمه، معتبرا أن ما يحدث في إيران تغير للنظام وتغيير شامل، ومبينا أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي وفق قوله. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس قال أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. هذا وأوضح فانس في تصريحات صحفية أوضح أن لدى الرئيس الأمريكي ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، داعيا قادة بلاده إلى توخي الحذر والتحرك انطلاقا من المصلحة الأمريكية لا مصلحة أي دولة أخرى. وأضاف أنه ليس صحيحا كل انتقاد لسياسات نتنياهو يقود إلى معاداة السامية، مشيرا إلى أن بعض داعمي إسرائيل يخلطون بين انتقاد حكومة معينة وكراهية اليهود وفق تعبيره. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. هذا ونقل الموقع الأمريكي أكسيوس عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط بدوره للسفر إلى سويسرا، مشيرا إلى أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير. وأوضح المصدر ذاته أن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة بالنسبة لطهران، مشددا على ضرورة دخوله حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى أخبار الساعة الثانية من الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مقتل عنصرين من الجيش في مدينة منبش شرقي حلب برصاص مشهورين، والجهات المعنية تبدأ التحقق من ملابسات الهجوم. استكمالا للاتفاق مع قسد، وزارة التعليم تسمح لطلاب الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادة العامة، وتعلن دمج 38 ألف معلم بالمنظومة الوطنية. بعد إضافة حقول شمال شرقي سوريا، توقعات بحصاد يصل إلى 1,500,000 طن من القمح، ووزارة الزراعة تقول إن الحاجة للاستيراد ستظل قائمة.

وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان فاضل شاكر وترقب لقرار قضائي يمهد لإطلاق سراحه.

بالتفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بتطورات الأوضاع الميدانية والأمنية، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبجبر في حلب الشرقي. هذا وقالت مراسلتنا، قالت إن العنصرين من الفرقة 76 في الجيش من دون ورود أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بدأت في التحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث.

0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي من دون معرفة هويته بعد. هذا وأشارت مراسلتنا إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة المستهدفة، موضحة أن الاستهداف طال الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحين بريف المحافظة. معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، بداية أهلا بك. إذا تفاصيل أوفى استجدت فيما يتعلق بهذه الحادثة التي شهدتها إدلب ليلة البارحة وهوية هذا الشخص المستهدف.
1: مرحبا أمينة. يعني صراحة شهد ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي ليلة البارحة انفجارات عنيفة هزت هذه المناطق. صراحة لم يتمكن فرق الدفاع المدني من رصد كافة المناطق المستهدفة، لكن تمكنوا من رصد استهداف كان بين الطريق الواصل بين تل عادة ومشهد روحين، حيث تم استهداف دراجة نارية يستقلها أحد الأشخاص. إلى الآن لم تعرف هوية هذا الشخص الذي تم استهدافه على هذه الدراجة النارية، إنما بحسب مصادر محلية من سكان هذه المناطق كانوا يتحدثون لنا عن وجود طيران استطلاع طيلة الثلاثة أيام الفائتة في المنطقة، وربما يرجح أن يعني طيران الاستطلاع كان يرصد أماكن لأشخاص معينين. هناك بعض الشائعات المتداولة تقول بأن يعني المستهدف هو من تنظيم حراس الدين، إلا أنه إلى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من الحكومة السورية أو حتى من القيادة المركزية الأمريكية حول هوية هذا الشخص المستهدف. أيضا كان هناك استهدافات أخرى في منطقة دارة عزة قرب جبل الشيخ، بركات ربما لسيارات، لم يعرف يعني صراحة طبيعة هذه الاستهدافات. كما كان هناك أيضا استهداف لقرية الزعينية بريف جسر الشغور، وكان الاستهداف هو لمبنى الزراعة سابقا، وقد كان أيضا لمقر للتركستان، وإلا أنه يعني خالي تماما من وجود أي أشخاص فيه. أمين، صراحة هذه الاستهدافات ليست بجديدة على مناطق الشمال السوري، وهي مناطق يعني الشمال السوري الحدودية مع تركيا. صراحة كان هناك استهدافات سابقة خلال عام 2025 وأيضا مطلع هذا العام لقيادات من تنظيم حراس الدين وغيرها من الشخصيات التي ذكرتها القيادة المركزية الأمريكية.

0: آخرين نعم. لم يعني يتم التعرف على هوياتهم أيضا.
1: شكرا لك على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلى في العنين. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى خبر استهداف ومقتل عنصرين في الجيش السوري في حلب، معنا مباشرة من هناك مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التطورات وهذه الأنباء التي نقولها عنكم مراسلين في حلب، تفاصيل هذه الواقعة وأين وقعت تحديدا في منبج؟
2: خير أمينة، حقيقة هي واقعة جديدة لا تنفصل عن سلسلة من الهجمات تعرض لها الجيش السوري منذ عام تقريبا حتى هذه اللحظة في العديد من مناطق ريف حلب. بشكل أساسي نتحدث عن الحادثة التي حصلت اليوم في ريف منبج وعلى أطراف مدينة منبج. هذه الحادثة يعني استهدفت عنصرين من الجيش السوري كانا في طريقهما يستقلان دراجة نارية، قام مجهولين بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر ما أدى إلى مقتلهما. حتى هذه اللحظة يعني التحقيقات جارية في تفاصيل وملابسات القضية، لكن هذه القضية كما ذكرت هي يعني عبارة عن حالات تكررت سابقا وبشكل مستمر لعمليات استهداف حصلت للجيش السوري، بعضها تم إلقاء القبض على الفاعلين وتم فعلا يعني الكشف عن ملابسات هذه العمليات من الاستهداف، وبعض الآخر لم يتم الكشف عنها. حقيقة قبل التطرق للحالات المماثلة التي حصلت سابقا، لابد أن نتحدث أيضا عن استهداف حصل البارحة أيضا على طريق الباب اختاري في هذه المنطقة. أيضا كان هناك استهداف لشخص أيضا تم قتله أيضا في عملية مماثلة، لا ندري أو لم تكن هناك يعني تفاصيل مباشرة إن كان هذا الشخص أيضا منتسبا للجيش السوري أو يعني ضمن مرتبات وزارة الدفاع أم أنه شخص مدني، لكن أيضا حصلت عملية اغتيال ضمن هذا المحور بشكل أساسي. قبل يعني حوالي 4 أشهر لـ5 أشهر كان هناك استهداف حصل على سياق متكرر في مناطق ريف حلب الشرقي لسيارات أيضا الجمارك، والتي كانت تقوم بترفيق بعض الشاحنات في هذه المنطقة، قتلت مجموعة من الضابطة الجمركية، إضافة أيضا إلى عملية استهداف حصلت على طريق الزوبة في ريف حلب الجنوبي أيضا لأعضاء أو لعناصر من الضابطة الجمركية، وعلى طريق دارة عزة في ريف حلب الغربي كان هناك أيضا استهداف لعنصرين أيضا قتلا خلال هذه الفترة من عمليات الاستهداف المكثفة التي كانت تحصل لعناصر الجيش السوري كما ذكرت وللضابطة الجمركية وحتى لقوى الأمن الداخلي في مناطق متفرقة من ريف حلب. بعد عملية مداهمة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في ريف حلب، تم فعلا إلقاء القبض على خلية، قيل حسب نتائج تحقيقات بأنها متورطة بعمليات استهداف جرت لعناصر الضابطة الجمركية وأيضا لعناصر من الأمن العام، وأيضا كانت تقوم باستهداف بعض متطوعي أو بعض عناصر الجيش السوري. هذه الخلية كانت تتبع لتنظيم الدولة بشكل أساسي وفق التحقيقات التي تم الكشف عنها عبر بيان فيديو مصور سابقا أعلنت عنه قيادة الأمن الداخلي في حلب. وأصابع الاتهام حاليا يعني تشير بشكل يعني غير مباشر، لكن هذه الأصابع حقيقة تبقى متوجهة بشكل أساسي، ونحن نشاهد هذه العمليات ونتحدث ربما مع الجهات الأمنية التي تقول بأن هناك يعني نوع من الاتهام لابد أن يوجه إلى قد يكون عناصر من تنظيم الدولة يتواجدون في المنطقة ويقومون بتنفيذ هذه العمليات، لا سيما وأن سلسلة كما ذكرت العمليات التي جرت خلال العام الماضي وإلقاء القبض على بعض الخلايا ثبت أنها تتبع للتنظيم بشكل مباشر، في انتظار حقيقة أن تصدر أيضا نتائج تحقيقات المتعلقة باستهداف عنصرين اليوم على أطراف مدينة الباب، عنصرين ينتميان للجيش السوري، وايضا للعمليه التي حصلت البارحه على طريق الباب اختارين والتي ادت ايضا الى مقتل شخص لم يتم الاعلان ان كان انه مدني ام انه يتبع ايضا للجيش السوري.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذه الواقعه، كنت معنا مباشره من حلب مراسلنا ابراهيم الخطيب. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم جرائم الانتهاكات التي مورست بحق الشعب السوري. وبحسب وزارة الداخلية تدرج كلثوم في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، كما تشير التحقيقات إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته حتى في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تسليم عدد

0: من السيارات إلى مالكيها مجددا في محافظة دمشق بعد أن كانت قد سرقت خلال فترة التحرير. هذا وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أن عملية التسليم جاءت عقب إخضاع المركبات لفحوصات فنية دقيقة والتدقيق حتى في أرقام هياكلها ومطابقتها مع بلاغات السرقة المسجلة من المواطنين للتأكد من هوية المالكين الحقيقيين لهذه المركبات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام، وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. وفي ملف التعليم وقراراته كذلك ومستجداته، حيث أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية مسبقا من رئاسة الجامعة والجهات المختصة، وذلك قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. هذا وأوضحت الجامعة في السياق أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهات المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هذا وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات في حرمها الجامعي، بما يسهم ذلك في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراساتهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط. هذا وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. هذا وأشار قرار الوزارة أشار إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد تركو دمج نحو 38,000 معلم ومعلمة في مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. هذا وأشار تركو في السياق أشار إلى افتتاح 2,350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره في البلاد. هذا وأوضح الوزير أوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى توحيد المسار التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتكافئة لجميع الطلبة من دون أي استثناء. تمكنت فرق الدفاع المدني في بلدة المزرعة من السيطرة على حريق اندلع في أراض زراعية وامتد إلى أطراف بلدة ريما حازم في ريف السويداء الغربي. وبحسب محافظة السويداء، أسهمت النقاط المتقدمة القريبة من موقع الحريق في دعم عمليات الإخماد، مما حال ذلك دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، واقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب الجافة في حين لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف الحسكة الشرقي.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ والكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بضعة عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات تين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أبو عشبة كانت داهمتها النيران وتم الإخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي

0: المحروقه كانت اغلب الاراضي هي محصوده تماما، الاراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عباره عن فراز، وتم اخماد الحريق من قبل مركز مدينه راس اداره الطوارئ والكوارث والاهالي عن قريه ام عشبه المباركيه، منازل كانت مهجوره سابقا متروكه من قبل الاهالي، وكانت هناك الاشواك ودهامتها النار، وكانت الخسائر جزئيه بسيطه لا تذكر.
1: قال الدفاع المدني ان فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظه الرقه. هذا واوضح الدفاع المدني ان الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين اثناء سباحه قرب الجسر القديم في المحافظه، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق اثناء السباحه في منطقه الغانم العالي منها، وتم نقل الجثمانين الى الجهات المختصه وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمه. وجدد الدفاع المدني دعوته الاهالي إلى توخي الحذر والحيطة والالتزام بإجراءات السلامة، وذلك أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنبا لوقوع أي حوادث غرق. أعلنت وزارة الخارجية السورية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وذلك حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الرقة، وقد جرى إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. هذا وأكدت الخارجية السورية في بيانها وفي تصريحاتها أنها سهلت الطلبات المقدمة من قبل الجانب الألماني دبلوماسيا بما فيها الزيارات والكشف الطبي التزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن الهيئة تلقت مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. هذا ولفت الحصري في تصريحات صحفية بالخصوص، لفت أن الهيئة تتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا وذلك خلال النصف الأول من الشهر المقبل، مشيرا إلى الاستعدادات لإجراء زيارة إلى ألمانيا لاستكمال المباحثات الفنية والقانونية والتوقيع على اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين. كما أكد الحصري في ذات السياق، أكد أن الهيئة تواصل العمل مع عدد من الدول الأوروبية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، مبينا أن المباحثات مع بعض هذه الدول وصلت إلى مراحلها النهائية.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن شركة الطيران الرومانية داون إير ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة كذلك بين بوخارست وحلب. هذا وأوضحت الهيئة في السياق، أوضحت أن إطلاق هذا الخط الجوي الجديد يأتي ضمن خطط توسيع شبكة الربط الجوي مع عدد من الدول الأوروبية، بما يسهم ذلك في تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى سوريا وتسهيل تنقل المسافرين، كما يهدف كذلك إلى دعم حركة التبادل الاقتصادي والسياسي ما بين البلدين وتوفير خيارات سفر إضافية لسيما للجالية السورية في الخارج. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز استلام في حمص وريف دمشق. هذا وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات المذكورة وفق التعريف الرسمية المعتمدة لذلك، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع ذاته. هذا وأوضحت المؤسسة في ذات السياق، أوضحت أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح

0: على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد، قال إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. هذا وأضاف الأحمد في تصريحاته لرويترز، أضاف أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن ومليونين وخمسمائة ألف طن، وذلك مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت بدورها في إنعاش الموسم الزراعي لهذا العام، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة مجددا. كما لفت المسؤول ذاته في ذات السياق وفي سياق تصريحاته، لفت إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا من القمح، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. وللوقوف على هذه التصريحات وهذه الأرقام، معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك. إذن مستجدات هذه التصريحات لمسؤولي الزراعة في وزارة الزراعة السورية فيما يتعلق بإنتاج محصول القمح هذا العام وعملية الاستلام كذلك من مزارعي الحسكة إلى حمص وريف دمشق، كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن معك حازم.
1: بداية أمين، الحديث عن يعني هذا الرقم 2.3 أو 2.5 فيما يتعلق مليون طن فيما يتعلق بالقمح، هو رقم كان كافيا لسد حاجة سوريا تماما من القمح دون أي استيراد في عام 2010. أيضا في تصريحات سابقة كان هناك تضارب، ربما إن قارنا ما بين حديث مؤسسة الحبوب منذ شهر تقريبا وتصريحات اليوم بأن حاجة سوريا هي 2.5 تقريبا مليون طن من القمح، والحديث عن ارتفاعها يعني بعد مدة قصيرة بحسب تصريحات رسمية بأن الحاجة السورية هي 4 ملايين طن من القمح. لطالما كان هناك تقديرات يعني معروفة بأنه عندما كانت تنتج سوريا أكثر من 3 ملايين طن كان هناك فائضا في الاستيراد، لكن بحسب يعني مصادر في وزارة الزراعة فإنه وفقا لإحصائيات عام 2022 لسكان سوريا فإن الحاجة الفعلية للقمح المنتج محليا هي 4 ملايين طن. وبالتالي عندما نعود إلى الرقم وهي يعني 2.5 مليون طن تقريبا من الإنتاج المتوقع، وعندما نتحدث متوقع أي أنه ربما لا يسوق، ربما لا يحصد هذا الكم، ربما تكون هناك بعض الأضرار أو بعض يعني المحاصيل غير الجديرة يعني بالاستهلاك، وبالتالي هذه أرقام متوقعة لاحقا نتحدث عنها. عندما نتحدث عن هذا الرقم هي قفزة بحوالي أكثر من 100% عن إنتاج العام الماضي، لأن نتحدث هنا عن زيادة مساحات مزروعة وفق خطط وضعتها وزارة الزراعة، إضافة لدخول الأراضي في الحسكة في عموم سوريا في شمال وشمال شرق سوريا تحديدا، أيضا دخول بعض يعني الأراضي التي كانت لا تدخل ضمن التسويق القمح للحكومة السورية، إضافة إلى الأمطار. وبالتالي هو مبشر بكل الأحوال، هذه الأرقام جيدة توفر من فاتورة الاستيراد بالنسبة لسوريا، هناك خطط لزيادة المساحات المزروعة، هناك بعض الدعم والتشجيع لتسويق يعني القمح من قبل الفلاحين للحكومة السورية، كلها خطط تسير فيها الحكومة السورية لكي يكون محصول القمح على الأقل يعني كافي محليا أو يخفف فاتورة الاستيراد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف ومستجداته كذلك. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهم إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي، أكد أن الحكومة العراقية تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف الركابي كذلك في ذات السياق، أضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبهجي، قال إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام

0: 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول إرميلان إلى حمص وبنياس وطرطوس ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي، المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا، والشركة كمان اللي القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
0: وفي ملف الكهرباء والبنية الطاقية التحتية في البلاد وآخر مستجداتها، حيث أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة التيم. هذا وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في المنشأة ذاتها أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري ومكثف في موقع العطل ذاته، وذلك بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. كما لفتت الشركة في ذات السياق لفتت إلى أنها عادت إخلاع عنافات التيم الغازية لتغذية الخطوط الخدمية ومحطات المياه وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين بقدر المستطاع ريثما يتم إصلاح هذا العطل. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أعلنت عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تمويليا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. هذا وأوضحت المديرية بالخصوص أوضحت أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. وأشارت المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار حتى، وعدم وجود فواتير إضافة لحيازة مواد منتهية الصلاحية. أنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد تأهيل جسر المنصور في الرقة، وتجاوزت نسبة الإنجاز في جسر الرشيد 90%. هذا وقال المدير العام للمؤسسة حسن رحمون، قال إن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع استمرار أعمال تأهيل جسر السياسية في دير الزور، بما يشمل ذلك إزالة الأجزاء المتضررة وتجهيز الموقع تمهيدا لبدء أعمال الصب، إضافة إلى صيانة عدد من الطرق الحيوية ومعاينة جسر معدان استعدادا لتأهيله. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريرا قالت إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من 2026. هذا وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير في ذات السياق أشار إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق. وسجل التقرير استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم عودة 1,800,000 نازح في حين لا يزال نحو 1100 مخيم

0: قائما في الشمال السوري يؤوي 700,000 نازح. وعلى صعيد الأوضاع المعيشية وبقايا الحرب، أكد التقرير أكد أن الوضع الأمني شهد انخفاضا كبيرا على مستويات العنف المباشر المرتبط بالنزاع مقارنة بالسنوات السابقة. من جانبها، أعلنت منظمة أنقذ الأطفال عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا، وذلك خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. هذا وأشارت المنظمة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشارت إلى أن كثيرا من العائدين وجدوا منازلهم مدمرة والخدمات الأساسية منهارة والأراضي ملوثة بمخلفات الحرب، كما لفتت إلى أن أكثر من 15 مليون شخص، ما يعادل بذلك نحو 70% من سكان سوريا، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. هذا ودعت المنظمة الحكومة السورية والأمم المتحدة والجهات المانحة، دعتهم إلى وضع سلامة الأطفال وحقوقهم وتعافيهم حتى في صلب القرارات المتعلقة بالعودة. من جانبها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أعلنت أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول من عام 2024. هذا وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة، قال إن 23,150 لاجئا سوريا قد عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى 13 من حزيران الجاري، مشيرا الطه في تصريحاته إلى أن عمليات العودة لا تزال مستمرة بوتيرة ثابتة حسب وصفه. هذا وأوضح الطه في ذات السياق، أوضح أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82,000 طفل. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع الإنسانية والعسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأوضحت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي بشارع 30 بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، في حين أدى قصف محيط لمفترق الصفطاوي إلى مقتل فلسطيني آخر. هذا وبحسب الوكالة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها في بحر جنوب قطاع غزة من دون تسجيل أي إصابات تذكر. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: الحمد لله.

0: وفي سياق التصريحات الحقوقية الأممية مشاهدين، حيث أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أفادت بأن 265 طفلا فلسطينيا قتلوا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي بمعدل يقارب طفلا كل يوم. هذا وقال المتحدث باسم المنظمة في جنيف جيمس إلدر، قال أن وقف إطلاق النار تحول إلى وهم قاس ومميت بالنسبة لأطفال غزة في ظل استمرار سقوط الضحايا. وأشار إلدر في ذات السياق وذات الكلمة، أشار إلى أن استمرار استهداف المدنيين يعكس غياب المساءلة الدولية وعدم وجود إرادة سياسية لوقف الانتهاكات في القطاع، مؤكدا أن غياب المحاسبة يكرس استمرار سقوط الضحايا من الأطفال من دون أي عواقب. تنضم إلينا في هذه النافذة الإخبارية صوتا وصورة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن نقلا عن هذه الأخبار وعنك كذلك شروق، استمرار الانتهاكات والتجاوزات والقصف الإسرائيلي على أهالي القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار، نرصد معك الحصيلة وأين هي المناطق الأكثر تضررا فعليا والتي تشهد انتهاكات إسرائيلية متواصلة؟
1: نعم أمينة، يعني رصدنا استشهاد 6 فلسطينيين منذ فجر هذا اليوم وحتى الدقائق الأخيرة قبل الدخول في هذه المداخلة المتلفزة، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت على استهداف هؤلاء الفلسطينيين في مناطق متعددة. أكثر هذه المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هي مناطق شمال القطاع، حيث قبل قليل استشهدت فلسطينية في بلدة بيت لاهية شمال القطاع نتيجة عمليات إطلاق النار التي لا تتوقف على تلك البلدة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تتمركز في المناطق الخط الأصفر وهي القريبة من هذه البلدة، وهناك جزء كبير من بلدة بيت لاهية واقعة تحت مسمى الخط الأصفر وهي المناطق التي يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها. أيضا كان هناك استهداف من طائرة مسيرة على منطقة الصفطاوي وهي شمال القطاع، أيضا استشهد نتيجة هذه الغارة فلسطيني ونقل جثمانه إلى مشافي مدينة غزة. فجر هذا اليوم كان هناك غارة عنيفة وهي الأعنف منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن، استهدفت شقة سكنية في شارع 30 في مدينة غزة، واستشهد في هذه الشقة وهذه الغارة 4 من الفلسطينيين، حسين الصفدي وزوجته وأيضا ابنتيهما نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، ونقل أيضا عدد من الإصابات إلى مشافي مدينة غزة. تم تشييع جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي المدمر والذي يعمل بإمكانيات محدودة جدا بسبب الحرب على المستشفيات والعمليات العسكرية المتكررة التي استهدفت مشفى الشفاء في مدينة غزة خلال العامين الماضيين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى أكثر من 1000 شهيد وفق الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تصدر من وزارة الصحة في قطاع غزة وأيضا المكتب الإعلامي الحكومي الذي يقوم بتحديث يومي ودوري للخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن، إضافة إلى أكثر من 3000 مصاب تم نقلهم إلى مشافي القطاع نتيجة الاستهدافات المتكررة للمدنيين في قطاع غزة، وتم تسجيل 100 معتقل من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وهؤلاء معظمهم تم اعتقالهم من مناطق الخط الأصفر والمناطق القريبة من الخط الأصفر. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك مستجدات هذه التطورات التي يشهدها ويعيشها أهالي وسكان وقاطني قطاع غزة. كنت معنا مباشرة من هناك من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. نبقى في ملفاتنا الدولية وإلى آخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين من جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية جنوبي البلاد. هذا وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم شملت مناطق الفوقة والميرية وشوكين وحبوش وكفر جوز وعرب سليم و

دير الزهراني والدوير إضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب. هذا وأشارت الوكالة اللبنانية أشارت إلى أن الغارات طالت منازل ومباني سكنية وتسببت حتى بدمار واسع في عدد من المواقع. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية نقلت أن إدارة الرئيس ترامب حذرت من احتمال أن يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات قد تعرقل جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. هذا وأضافت التقارير الاستخباراتية الأمريكية أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، ما يتعارض ذلك مع بنود في الاتفاق الناشئ مع إيران والذي ينص على وقف الهجمات هناك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، قال إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحث خلاله الجولة المقبلة من المفاوضات التي تعد الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك بعد أربعة جولات سابقة انطلقت في نيسان الماضي ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن تدهور مقلق في الحالة الصحية للفنان فاضل شاكر، وذلك من جراء مضاعفات مرض السكري والقلب، وذلك في ظل استمرار توقيفه لدى السلطات اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر، وسط ترقب لصدور قرار قضائي قد يمهد لإطلاق سراحه. هذا وأوضحت المصادر أن التراجع الصحي لشاكر ارتبط بتأثر حاسة النظر لديه بشكل ملحوظ نتيجة للسكري المرتفع، بالإضافة إلى مخاوف من تعرضه لأزمة قلبية حادة تضاعفت مع الضغوط النفسية داخل السجن، رغم تقديم وكيلته القانونية تقارير طبية تطالب برعاية خاصة صحية عاجلة لم تلقى الموافقة بعد. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سير محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في قضية أحداث عبرة عام 2013، في انتظار الجلسة المقبلة المقررة في 23 من حزيران الجاري، وذلك لاستكمال البحث والبت النهائي في تفاصيل هذه القضية.

0: وللوقوف عن مستجدات هذه القضية المرتبطة بالفنان فاضل شاكر معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه المعطيات الصحية المتعلقة بالحالة الصحية للفنان فاضل شاكر وذلك تزامنا مع استمرار سجنه لدى السلطات العسكرية اللبنانية، نرصد معك تفاصيل هذه الأنباء.
1: نعم أمينة، فضل شاكر يعاني من ظرف صحي صعب جدا في هذه الفترة، فهو يعاني من تضخم في عضلة القلب وارتفاع مستوى السكر في الدم وكذلك ارتفاع الضغط في الدم، ولهذه الأسباب كشفت عليه تقارير طبية وكذلك أطباء، وقامت محاميته الخاصة بطلب إخلاء سبيل من القضاء اللبناني. الإخلاء السبيل كان قد طلب عدة مرات في وقت سابق ولكن قبل بالرفض من قبل القضاء اللبناني، ولكن الجلسة المقبلة التي ستعقد وستكون بعد أيام من المتوقع أن ينظر القاضي في ملف فضل شاكر، وخاصة أنه يعاني وضعا صحيا صعبا جدا في هذه الفترة، والتقارير الطبية تشير إلى أنه بحاجة إلى رعاية ومتابعة طبية بسبب تدهور الوضع الذي هو فيه الآن. وأيضا هناك معلومات تشير إلى أن فضل شاكر لم يدخل المستشفى منذ 13 عاما ولم يقم بأي من الفحوصات الشاملة أيضا منذ 13

0: عشر عاما، وبالتالي هذه الأمور سيتم تحديدها ما إن كان القضاء اللبناني فعلا سينظر بعين الرأفة والرحمة للوضع الصحي الذي يعانيه فضل شاكر في هذه الفترة، وكذلك أيضا هناك حالة
1: طيب
0: تعاطف واسعة جدا.

0: بالخصوص، هل هنالك أي تدخلات من قبل نقابة الفنانين اللبنانية للتدخل والوساطة في هذا الشأن؟ وحاليا بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لديك مايا، أين موقوف خلال هذه الفترة الزمنية وكذلك خلال الجلسة القادمة من هذا الشهر، وهي من المتوقع أن تكون الأسبوع القادم تقريبا، هل من المتوقع أن تعلن السلطات القضائية العسكرية الإفراج عنه؟
1: يعني كثروا علي الأسئلة أمينة، ولكن دعيني أجيب عن الحالة اليوم فيما يتعلق بفضل شاكر. فضل شاكر اليوم هو موقوف لدى السلطات اللبنانية، وبالتالي لم يصدر أي بيان من قبل نقابة الفنانين بما يتعلق بالتعاطف مثلا مع فضل شاكر أو للضغط على القضاء من أجل الإفراج عنه أو من أجل، دعيني أشير إلى فكرة إخلاء سبيله وليس الإفراج عنه. وهو يحضر عندما تكون لديه جلسة، هذه الفكرة لطالما كانت تدافع عنها محامية فضل شاكر وتطالب أيضا بإخلاء سبيله وأن يكون على جاهزية تامة بالحضور ما إن كان لديه أي جلسة قضائية في القضاء. ولكن حتى الساعة بما يتعلق بالوضع، وضع فضل شاكر ومناصرته للثورة السورية والوضع السياسي الذي هو أوقف من أجله، وبالتالي وكأن نقابة الفنانين تنأى عن نفسها بهذا الموضوع تحديدا بملف فضل شاكر. ولكن دعيني أشير في المقابل، نقول أمينا إن محبة الناس كنز، فعلا إن الفنان فضل شاكر لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا ليس فقط في لبنان بل بالوطن العربي وأيضا الجمهور السوري الذي يتعاطف معه جدا، خاصة أن فضل شاكر ناصر الثورة السورية وجهر بالقول مناصرته للثورة السورية عندما كان لا يستطيع العديد من الناس الجهر بالقول بأنهم يناصرون الثورة السورية. هذا كل ما لديه فضل شاكر من رصيد لدى الجمهور، هو يعني قائم وهو دائم وموجود حتى الساعة. ولكن على صعيد نقابة الفنانين لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، سيتم النظر بوضع فضل شاكر في الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد أيام، وخاصة أنه في الجلسة الأولى أخذ وحصل على البراءة من محاولة قتل أو اتهامه بمحاولة قتل أحد قياديي حزب الله في الصيدة في أثناء أحداث أيضا عبرة. ولكن حتى الساعة لم يتم صدور أي بيان من نقابة الفنانين بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الجلسة المقبلة، ما إن كان سيحدد إذا فضل شاكر سيتم إخلاء سبيله أم لا.
0: مايا، بداية قد أجبت على كافة الأسئلة التي طرحتها في الجزء الثاني من المقابلة معك وهذه المداخلة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من بيروت الزميلة مايا هاشم.

وفي آخر أخبار الرياضة المتعلقة بمونديال 2026، حيث ودع المنتخب التركي منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته الثانية على التوالي أمام نظيره بيركواي بهدف دون رد. وبدأت المباراة بهدف مبكر عبر ماتيس غالوراز، وذلك بالدقائق الأولى بعد انطلاق المنافسة. وشهدت المباراة عدة محاولات تركية بارزة للتسجيل خلال الشوطين، إلا أنها لم تتوج بأي هدف يذكر. هذا وحقق المنتخب المغربي أول انتصار عربي بمونديال 2026 في مباراته أمام اسكتلندا بهدف دون رد. وبهذه النتيجة حل المنتخب المغربي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط وراء البرازيل، في حين حلت اسكتلندا ثالثة وهايتي تذيلت الترتيب. من جانبها حسمت البرازيل تأهلها إلى الدور 32 وتصدرت المجموعة الثالثة بفوز مريح على هايتي بـ3 أهداف دون رد،

لتصبح هايتي أول منتخب يقصى رسمياً من كأس العالم 2026. هذا وأثبت ماتيوس كونيا جدارته بثقة المدرب كارولو أنشليتي الذي أشركه أساسياً لإصلاح المشكلات الهجومية بعد التعادل الأخير ما بين الفريقين في الشوط الأول، حيث سجل أول هدفين له في تاريخ المونديال بصناعة من فينيسيوس قبل أن يختتم الأخير الثلاثية بهدف حاسم قبيل نهاية الشوط الأول. بأخبار الرياضة المتعلقة بمستجدات ومباريات مونديال 2026 نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين من أخبار الجولة، دمتم في أمان الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن، انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب، بأي منطق يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله، الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيسا ومليئا بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط على الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلية يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين الثاني إلى كذا الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63 انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 آذار مارس عام 63 اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة. اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية. ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج

0: الدمج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين، كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
1: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
2: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq.
0: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
2: عام 70 تحديدا في 21 أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيل

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بيها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين.

0: حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
1: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد.

0: صور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
1: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
2: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
3: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
2: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
3: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
4: And during that congress,
5: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
2: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري. القائد

يبدو مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
3: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
3: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامه. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد مدري؟
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
5: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو علاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط

0: الثورة الإيرانية اللي هي يعني إحدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
1: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
2: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
3: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
4: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
3: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلح الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في

0: جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
1: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
0: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84، قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكما.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. أسود الأطلس يواصلون عروضهم القوية ويقتربون من عبور الدور الأول. قمة أوروبية مرتقبة بين هولندا والسويد، والفائز سيقترب من حسم بطاقة التأهل. بعد خسارتها الثقيلة، تونس أمام مهمة صعبة في مواجهة اليابان. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم 2026 للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة هذا اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع اليابان صباح غد الأحد في تمام الساعة 7 بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز في توقع مسابقة حلقة الأمس للمباراة التي انتهت بفوز المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد، وهو الفوز الأول للعرب وللمنتخب المغربي في هذا المونديال، الفائز بالتوقع الصحيح عبد الله أحمد دباغ، وهو من حماة. ألف مبارك يا عبد الله، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن فوز أول للعرب عن طريق المنتخب المغربي، وصدارة مشتركة مع المنتخب البرازيلي للمجموعة الأولى. كل هذه التفاصيل سنتابعها.

0: إذن وصل المنتخب المغربي نتائجه الإيجابية وحقق فوزا ثمينا على اسكتلندا بهدف دون مقابل. انتصار المغرب عزز موقعه بين أبرز المنافسين على صدارة المجموعة، إذ نجح أسود الأطلس في إدارة المباراة بذكاء وفاعلية، في حين اصطدمت محاولات اسكتلندا بصلابة دفاعية مغربية أبقت النقاط الثلاث في المتناول. وللمزيد من التفاصيل حول هذه المباراة أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الكابتن جاسم نواجي لاعب نادي الفتوة ومنتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم، وحياك الله ونشكر فريق العمل وحيا الله الجمهور.
0: أهلا ومرحبا بك. أيضا أرحب بالكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلين أستاذ وسيم، ومرحب الكابتن جاسم كمان حبيب قلبي.
0: أهلا ومرحبا بكما كابتن أحمد عزام، الله يعافيك. مباراة كانت يعني فوز أول للمنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي، المغرب حقق المطلوب أداء ونتيجة.
2: هلا اكيد يعني نحن تابعنا المباراه، او اول شيء اللي صار قبل المباراه، طبعا المنتخب المغرب هو بحاجه الفوز، عم يلعب امام اسكتلندا، واسكتلندا فريق بصراحه فريق شرس جدا، انا متوقع تكون فيه المباراه اصعب من هيك، لانه انت عم تلعب فريق غير استراتيجيه او غير امكانيات المنتخب البرازيلي. اوكي المنتخب البرازيلي فريق بيهاجم بكثافه، فريق عنده لاعبين مميزين، يعني من الحاله الفنيه عم يكون اعلى اكيد المنتخب البرازيلي من الاسكتلندي. مباراة ندية، كانت مباراة فيها صراعات كتير، بس أنا برأيي الأسلوب اللي شارك فيه طبعا المنتخب المغربي بهالمباراة هي نفس أسلوب تقريبا منتخب البرازيل، ضغط عالي عم يلعب. إذا لاحظت من البداية طبعا سجل هدف عن طريق إسماعيل صيباري، وهو من أسرع أهداف العرب بمونديال أمريكا بالوقت الحالي. مباراة كانت جيدة بالنسبة لهم، أهدر العديد من الفرص، كان مسيطر بالذات الشوط الأول على المباراة، وناحي بوعدي، يعني عنده لاعبين عم يكونوا جيدين. شفنا كمان حتى إذا لاحظت حتى حكيمي يعني كان بهالمباراة مميز كتير بالحالات الهجومية. ممكن مباراة البرازيل ما كان عنده أدوار هجومية بشكل أكتر، يعني كانت مباراة بصراحة جيدة. الشوط الثاني فرق المستوى بصراحة، تم نفس الأسلوب عم يلعب الفريق المغربي، بس فريق منتخب اسكتلندا غير من أسلوبه، خاسر بهدف ودخل على المباراه، صح له بعض الفرص اذا لاحظت باخر 10 دقائق، وهذا شيء طبيعي، يعني الفريق ما تراجع المنتخب المغرب، بس هذا كان الفريق عمل تبديلات هجوميه، صار يضغط اكثر، صح له اكثر من ضربه ركنيه بهالمباراه، هيك ممكن يسجل هدف التعادل، لانه المنتخب المغربي ما ريح حاله. بس انا بدي احكي على نقطه معينه، اللي هي انه منتخب المغرب كيف السمعه اللي صار فيها. اذا لاحظتوا الكل طلع تصنيف الاتحاد الدولي اليوم، صار بالمرتبه السادسه. يعني هذا شيء بهم، يعني انا سمعت تصريح بعد المباراه لحارس اسكتلندا، اللي حكى قال انه نحن عم نلاعب فريق بنعرف شو امكانياته، بنعرف شو وضعه، نحن عندنا 3 نقاط وعم نحاول نحن انه نطلع باقل الخسائر بهالمباراه هي، مشان المباراه الاخرى نحسن ناخذ نقطه او ممكن 3 نقاط كفينا ممكن نتأهل الدور الثاني.
0: نعم كابتن جاسم النواجي، يعني بعالم كرة القدم المنتخب المغربي قام ب 601 تمريرة ناجحة خلال هذه المباراة، بينما المنتخب الاسكتلندي 388 تمريرة أو تمريرة. هذا الرقم بالنسبة للمنتخب المغربي هو الأعلى لأي منتخب أفريقي منذ كأس العالم 1966. هذا الأمر شو بيعني ل منتخب عربي عم يقدم أداء بطولي أمام البرازيل ويفوز على اسكتلندا؟
1: طبعا المنتخب المغربي احنا تعودنا عليه من كأس العالم الماضي، ما تكلمنا من قبل هو امتداد لكأس العالم. التمريرات اللي حدثت المباراة وكثرة التمريرات وسيطرة المغرب، وبالأخص أول ربع ساعة كان سيطرة المغرب 65% مع 35% لاسكتلندا. طبعا توج الفكر المغربي والأسلوب المغربي تفوق على الأسلوب اسكتلندا. صراحة المنتخب المغربي منتخب قوي،

0: منتخب اليوم ينحسب له حساب من أقوى المنتخبات. الشوط الأول كان يعتمد الأسلوب الضغط والخروج السريع يعني حتى للمهاجم أو للأطراف. اليوم البطولة أتوقع كسبت مهاجم على طراز عالي اسمه سيباري اللي انتقل من اندهوفن لبايرن ميونخ، فأتوقع يكون في منافسة بينه وبين هاري كين، لأنه هاري كين كمان
1: هداف تقدم بالعمر بس تمام
0: صحيح إنما هداف يعني
1: أكيد
0: وهداف أكيد وهداف البايرن بالمواسم السابقة. فأتوقع أن المغرب عم يقدم نجوم على مستوى عالمي بالأيام القادمة مثل بوعدي.
1: نحن كابتن جاسم أنت شوف اللاعبين وين بيلعبوا لاعبين المغرب يعني الرهبة ما عاد عنده.
0: لا لا صح هو هذا يعني تكلمنا فيه يعني
1: مزراوي مانشستر يونايتد سيباري صار
0: في عقل أوروبي
1: ميونخ حكيمي
0: صحيح
1: أفضل ظهير أيمن بالعالم قلبين الدفاع لاعبين مميزين
0: إبراهيم دياز
1: بوعدي يعني لاعبين عنده إبراهيم دياز بريال مدريد يعني ما عاد في رهبة عند هذا الفريق. بس بدي أحكي عن نقطة معينة بالنسبة للإحصائيات. تفضلت وحكيت انه نسبة التمريرات 671 مقابل 455
2: لا 600 وتمريرة صحيحة للمنتخب المغربي.
1: لا شوف شوف النسبة انت نعم. النسبة هي 90% عدد التمريرات الصحيحة
2: نعم 90%
1: يعني
2: نعم.
1: هذا شو بيورجيك فريق عنده قيمة فنية جيدة نعم. مسيطر على المباراة بشكل جيد صحيح. يعني ما عم يعني وتقول 90% معناتها هذا الفريق ما عم يخسر الكرة دائما عم تكون الكرة معه دائما عم يكون بحالات بحالات هجومية. هي نقطة كثير مهمة عم تكون
2: نعم. والاستحواذ ايضا كابتن احمد 59% للمنتخب المغربي
1: مقابل 41
2: مقابل 41
1: يعني عم نشوف نحن خلال المباراه. هلا الاستحواذ ماله مو هو الاساس يعني كلنا بنعرف الاستحواذ ما هو الاساس نعم. هلا الفرق صار في يا ضغط عالي يا في تحولات يعني اسلوبين عم يشتغلوا عليه المنتخبات
0: اغلب المنتخبات عم
1: كلها يا تحولات يا ضغط عالي
2: بكل الاحوال يعني استحواذ مع تمريرات ناجحه نسبه عاليه جدا اضافه لتسديد على المرمى 12 للمغرب مقابل 6 لاسكتلندا.
1: في مقوله دائما نحن الفريق يعني هي على مستوى العالم الفريق الاقل اخطاء هو اللي بيربح بما فما بالك انت عندك 90% تمريرات عم تكون صح معناتها انت الفريق الاقل اخطاء. اما الفريق الثاني طبعا كمان عنده نسبه جيده على فكره اسكتلندا بس السيطره كانت اكثر باعتبار الكره دائما عم تكون يعني تصور 85% نسبه تمريرات كانت بالنسبه لاسكتلندا. مباراه كان فيها جهد بدني مباراه فيها يعني فيها التحامات كثير يعني عرف المدرب اذا لاحظت كمان يعني في شغله لازم ما ننكرها نحن المدرب المغربي يعني حتى تبديلاته مو تبديلات تعزيز انه انا ربحان 1-0 انه انا بدي دافع بدي احافظ على الهدف لا التبديلات كلها هجوميه
2: نعم.
1: عم يخرج مهاجم ينزل مهاجم لاعب وسط محور بينزل لاعب وسط محور لاعب وسط مهاجم بينزل جناح اذا لاحظت باخر دقائق المباراه
2: نعم.
1: يعني تبديلاته عم تكون عم يفرض حاله بشكل جيد
2: نعم. اذا هذه الاراء حول هذه المباراه فنيا وتكتيكيا لكن كيف كانت الاراء بالنسبه للمتابعين من دمشق نتابع هذه الماده.
3: جينا نشوف مباراة المغرب والمغرب حط هدف أول بصراحة بأول الدقائق والأجواء كانت جدا جميلة والمنافسة حتكون شديدة بين المغرب والبرازيل على تصدر المجموعة لكن إن شاء الله تتصدر المغرب وبيكون أول فريق عربي بيتأهل للدور 32
4: أهل المجموعات هذا صحيح توقع كبير من المغرب لأن المغرب يعني وصلت لنصف نهائي كأس العالم 2022 فداها كثير ممتاز متعودين نحن على صوت الأطلس يعني بمباريات كثير حلوة ومثل ما عم نشوف هسه أدائهم كثير نار مقابل المنتخب الأسكتلندي من ناحية دفاع هجوم وأدائهم كثير ممتاز يعني
5: هلا المنتخب المغربي بشكل عام رفع سقف الطموح العربي لمعايير عالمية فمتوقع إنه يتصدر حتى المجموعة على حساب البرازيل لأنه شفنا الأداء اللي قدمه قدام البرازيل أداء عالمي يعني وأصلاً لاعبين المنتخب المغربي كلهم بأندية أوروبية عالمية
6: أداء المغرب جداً أداء مشرف بس عم بيكون في من الهجوم ما عم بيكون في استغلال للفرص وبالتالي هذا ممكن يضاعف فرصه لحتى يتواجدوا بالأدوار القادمة لازم يستغلوا الفرص من ناحية الهجومية لحتى يتصدروا المجموعة وأتوقع يتصدروا المجموعة على حساب البرازيل
7: بالصراحة لما انشأت كنستو اللاعب كان حيفوت جول بس لو ما انشأت كنستو والصراحة أتوقع إذا كان حيفوز دولة عربية حتكون المغرب أما اسمه عربية البرازيل أو إسبانيا
8: المغرب كالعادة بفوت بكل مباراة لحتى يحاول يتقدم بهدف أو هدفين وينهي المباراة للأسف هذا الشيء ما صار حصل أول جول بس ثاني جول كان شوي صعب
2: ايضا كابتن جاسم نواجي المهاجم اسماعيل صيباري تحدثنا قبل قليل عن انه ربما سينتهي

0: ننتقل إلى بايرن ميونخ، هناك يعني مفاوضات. مدرب المنتخب المغربي قال إن اللاعب هادئ في أجواء كأس العالم ويريد التركيز على هذا المونديال، وسجل هدفين، هدف على البرازيل وهدف على اسكتلندا. أنت كمهاجم أيضا هنا، كيف تقرأ متابعتك للمهاجمين المغاربة خلال هذا المونديال والمنافسات القارية والعالمية سابقا؟
1: صراحة منتخب المغرب على طول مميز بلاعبي قلب الهجوم، يعني من كؤوس العالم الماضية لحد امتداد كأس العالم. صراحة صيباري أتوقع بعد الأداء هذا، هو على فكرة أول لاعب مغربي يسجل بمباراتين متتاليتين، فأتوقع أنا بايرن ميونخ راح يكون حتى إذا في مفاوضات أتوقع راح يرفع حتى سقف ممكن سعر اللاعب لحتى يكسب به، هو مكسب لأي صراحة لأي نادي،
2: يتطلق كل مباراة أكثر. تمام،
1: نعم، ولاعب قتالي بأرض الملعب صراحة، يعني لاعب عم يلعب بروح عالية، بده يقدم شيء للمنتخب. كان هو محطة حتى للمنتخب في المباريات، كان هو محطة للمنتخب صراحة، لاعب مستوى عالي.
2: نعم، رأيك كابتن؟ شوف، بالنسبة لهذا الموضوع عشان أعطيك توصيف كامل بالنسبة لهذا اللاعب، إمكانيات عالية، مهارة، إضافة لأنه عنده سرعة والتحامات بشكل جيد. فينا كلياتنا بنذكر كأس أفريقيا الماضي طبعا. نعم، اللي شارك فيها
0: نهائي السنغال.
2: على فكرة ما كان يلعب مهاجم صريح، كان يلعب لاعب طرف، لاعب جناح أيسر كان يلعب. كان يلعب اليعقوبي، هذا المهاجم اللي استغنوا عنه بالوقت الحالي، اللي سجل هدف دبل كيك إذا بتتذكر. نعم، بمباراة بكأس أفريقيا، هو المهاجم الصريح. وكان في عندك نصيري كمان، كان المهاجم. نعم، مهاجم الثاني، هو كان يلعب لاعب جناح. أما حاليا مع المدرب وفلسفة المدرب الجديد عم نشوفه رأس حربة صريح، يعني بصراحة بينت إمكانياته أفضل، عم يحجز بشكل جيد، يعني بيلبق له مركز المهاجم الصريح.
0: وهدف الأمس نجح بصراحة، يعني
2: تمام، التعب كرة بينيه، فات بين الدفاع وتعامل معه صعب الكرة. نعم، يعني هلا يعني ممكن ما تدخل إذا ما شاطه بهذا بهي القوة، إذا بده يحطها زاوية مسكرة.
1: هو صراحة لعب في ثقة، يعني اللي نزل الكرة ورفع راسه وشاف. نعم، شاف الهدف، يعني شاف تمركز الحارس. فهي امور انه انت كمهاجم
0: تمر عليك البرازيل. اذا سمحتوا لي، ضغط البرازيل، يعني انت عم تسجل بمرمى حارس ليفربول وحارس المنتخب البرازيلي بلوب فوق الحارس
2: تقريبا. يعني امكاني عمل لك امكانيات حالية. راحت علي الفكره اللي بدي اقول لك اياها، عجبك
0: حاليا صح؟
2: لا عسلامتك.
0: تألق النجم المغربي اسماعيل صيباري بتسجيل اسرع هدف للاعب عربي في تاريخ كأس العالم، لكن هناك هدف اسرع سجل في مباريات الفجر، اذ نجح لاعب منتخب باراغواي ماتياس غالارزا في تسجيل اسرع هدف في كأس العالم 2026 لحد الان، متفوقا على رقم صيباري الذي سجل بعد 71 ثانية. وجاء هدف غالارزا بعد مرور 66 ثانية فقط على انطلاق اللقاء أمام تركيا. لكن من هم أصحاب الهدف الأسرع في تاريخ المونديال منذ انطلاقته عام 1930؟ نتابع الأهداف الخمسة الأسرع.

في ذات المجموعة بعث المنتخب البرازيلي برسالة قوية إلى منافسيه بعدما تفوق على هايتي بثلاثية نظيفة. السيليساو أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب وفرض إيقاعه منذ البداية مستفيدا من الفارق الفني والخبرة الكبيرة، في حين وجدت هايتي نفسها عاجزة عن مجاراة النسق البرازيلي طوال فترات اللقاء. ومع نهاية مباراة الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة، يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة بأربع نقاط، ويليه المنتخب المغربي بأربع نقاط أيضا، وفي المركز الثالث تأتي اسكتلندا بثلاث نقاط، في حين بقي المنتخب هايتي بلا نقاط بعد خسارتين في هذا

0: المونديال. إذن فوز كبير للمنتخب البرازيلي على حساب هايتي. كابتن أحمد عزام، برأيك هل يمكن تقييم المنتخب البرازيلي أمام هايتي، أم أن منتخب السامبا قيم أمام المغرب؟ نحتاج لنقيم الفرق الكبيرة مع فرق كبيرة.
1: تمام. هلا بصراحة أول شيء بداية المباراة صار في تغييرين على التشكيل بالنسبة لمدرب البرازيلي. نحن توقعنا يغير أكثر بوسط الملعب، هو غير الظهير اليمين. طبعا شفنا دانييل اللي هو الموجود، إضافة للمهاجم كونيا، مهاجم مانشستر يونايتد. يعني بصراحة من خلال المباراة ومن خلال أسلوب اللعب، إذا بتلاحظ أنت الأهداف اللي تسجلت حتى عم تلعب أنت مع منتخب هو هايتي، منتخب البرازيل ما عم يعمل ضغط عالي. شوف الأهداف كلها عم تجي، عم يقطع الكرة بوسط الملعب، يعتمد على التحولات. هذا أسلوب كارلو أنشيلوتي. من خلال مشاهدتنا له، من خلال الأندية اللي دربها. بس هذا الأنجوح ما ممكن ينجح مع فرق قوية بكرة، عندها حالة هجومية جيدة ممكن تعمل لك مشاكل كتير كبيرة. أنا برأيي ما نحسن نحكم حاليا على المنتخب البرازيلي، بس أنا اللي شايفه المنتخب البرازيلي عم يلعب بسمعته أكثر ما عم يلعب بمستواه الفني. حسم المباراة بثلاث أهداف، 2 عن طريق كونيا وواحد عن طريق فينيسيوس. فينيسيوس هو العامل الإيجابي أو هو العامل المؤثر عم يكون من خلال المنتخب البرازيلي بهالبطولة. مثل ما شايفين سجل هدفين وممكن عمل 2 أسيست من خلال المباراة الماضية، هو اللاعب الأفضل عم يكون بالوقت الحالي. بس أنا شايف منتخب البرازيل، يا ما بنحسن نحن نقيم منتخب البرازيل لحتى نشوفه بالدور القادم، لحتى ممكن يظهر معنا إمكانيات البرازيل.
0: نعم كابتن جاسم، هل نال أداء المنتخب البرازيلي أعجابك أمام خصم مثل هايتي؟
2: طبعا أنشيلوتي اليوم عم يلعب ب أتوقع كل مباراة على حدة. صراحة منتخب البرازيل متعودين احنا على مستوى عالي من المنتخب البرازيلي، ما شفنا البرازيل بمستوى عالي لعب يمكن بأقل الجهد، يعني حساب انه هو متأهل على الدور الثاني. فكان نهى المباراة من الشوط الأول 3 أهداف. أتوقع لعب بأسلوب أنشيلوتي اللي هو يعني تلعب تضغط وعندك مرتدات لفينيسيوس وكونيا. أنا بالنسبة لي لحد الآن ما اقتنعت بمنتخب البرازيل إنه هذا منتخب البرازيل. وشيء ثاني اللي ما حبيته البرازيل هو اللي الطقم اللي لابسه. صراحة أنا متعود على البرازيل
1: اتفرج عليه قميص أصفر على هذا الموضوع،
2: قميص أصفر وشورت أزرق. ف
1: كلات تقل بالحكي على البرازيل كنا هون
2: ففعلا أنا ما حسيت إنه البرازيل يعني إنه متعة البرازيل اللي كنا متعودين عليها من السابق.
0: كابتن أحمد، برأيك تأثير إصابة رافينيا إن لم يشترك في المباراة المقبلة أمام اسكتلندا، لاعب نادي برشلونة خرج بإصابة عضلية، الإصابات تتكرر لهذا اللاعب؟
1: هلا بصراحة ما عرفنا مدة غيابه، بس إصابة عضلية أقل شيء بدها أسبوعين، يعني ما بنعرف ممكن يلحق أو ما يلحق خلال الدور الثاني. إصابة مؤثرة أكيد، ممكن البديل يكون أندريك، يعني عطى فرصة بعد ما عطى فرصة بمباراة امبارح وأشاد فيه على فكرة، ممكن
2: سجل هدف تماماً. كان أوف سايد.
1: تماما، ممكن هذا الشيء أعطى فرصة، والتصريح هذا أعطى فرصة لأندريك أنه ممكن أنت تشارك المباراة القادمة باعتبار أنه رافينيا غاب إصابة عضلية. بالنسبة للمباراة، إحصائيات المباراة شفنا الاستحواذ 56% مقابل 44%، يعني صح. هذا الشيء بيورجيك أنه أنت عم تشتغل على التحولات بشكل أفضل. التسديدات 8-8، التسديدات على المرمى 3-5 للبرازيل، الفرص الخطيرة 3 للبرازيل مقابل 0 لمنتخب هايتي، الركنيات 4-4، التسللات 8-4، وفي عندنا البطاقات طبعا انذار واحد اضافه لثلاث انذارات عم يكونوا لمنتخب هايتي.
0: نعم، ثلاث تسديدات فقط خطيره او فرص خطيره على المرمى للبرازيل امام هايتي، هل هذا رقم يعادل تاريخ وقوه المنتخب البرازيلي كابتن جاسم؟
2: اكيد لا، احنا متعودين على البرازيل يكون اكثر منتخب مسيطر باي مباراه، مستوى اللاعبين يكون مستوى عالي مع اي منتخب، يعني مو شرط انه هايتي او غير هايتي. صراحة أنا مثل ما قلت لك مبارح ما حسيت أنه البرازيل عم يلعب، حتى ولو تلعب ضد هايتي، يعني المفروض أنت البرازيل ما تلعب بس باسمك، المفروض تلعب لأنه أنت اليوم نفعك في هاي المباراة، ممكن اسمك المباراة اللي بعدها تلتقي بفريق اسمك ما يعني ما يخدمك مثل ما يخدمك المستوى اللي بدك تقدمه أنت بالمباراة.
0: ماذا تحتاج البرازيل لكي تقدم مستوى أفضل وتقنع أكثر كابتن أحمد عزام، المدرب كارلو أنشيلوتي ربما اضطر لإشراك أندريك

0: لاعب ريال مدريد المعار إلى نادي ليون، وأيضا أشرك بالأمس اللاعب برايان لاعب بورنموث الإنجليزي اللي بيبلغ 19 سنة.
1: هلا كلياتنا بنتذكر، خلينا نرجع نحن لقبل بشوي، لقبل كم سنة بتتذكر في مونديالات 2006 أو 2010 كان منتخب البرازيل مرعب.
0: نعم.
1: كان كله النجوم، أما هلا مثل ما تفضلت وحكيت اللاعب اللي ذكرته هلا بده نادي عم يلعب. شوف لعيبة المغرب هلا ممكن في
2: ما
1: بعض
2: في مواهب.
1: لاعبين المغرب
2: ما في مواهب
1: تماما.
2: بالبرازيل ما في
1: بعض لاعبين المغرب عم تلعب بأحسن بأندية أفضل من لاعبين لاعبين البرازيل.
2: صحيح.
1: وهذا الشيء واضح، هذا السبب إنه عم تقلي أنت كيف ممكن الحالة الجماعية للفريق باعتبار أنت عم تلعب على كأس العالم، عم تنافس على كأس العالم، ممكن هذا الأسلوب بنوعية اللاعبين اللي أنت عندك ممكن يخدمه.
0: هم عينوا أنشيلوتي من أجل الجماعية، هل لاحظت جماعية في المباراتين السابقتين وأيضا المباريات الأولى؟
1: لاحظت جماعية لأنه شكل جماعي الفريق، فريق عنده أسلوب، بس هل هذا الأسلوب بناسب المنتخب البرازيلي بالمونديال مع الفرق الكبيرة بكرة؟ يعني هلا أقول لك شغلة، أنت عم تلعب، أنت داخل على سيناريو مباراة، أنت دائما متوقع أنه هي البرازيل تسجل.
2: صحيح.
1: طيب البرازيل تلقت هدف أو هدفين، هلا مباراة المغرب لاحظت هلا سجلوا هدف بعدين تم ضاغطين المغرب وسجلوا هدف ثاني، أنا بعتقد المباراة راحت. يعني البرازيل، هل قادر البرازيل بهذا الأسلوب
2: يرجع على المباراة؟
1: يرجع على المباراة، هون بده عمل
0: لولا المهارة الفردية لفينيسيوس لم تعد
2: فقط
0: البرازيل.
1: أنت سهل تعمل منظومة دفاعية رغم أنه بده شغل، بس أنت صعب أنه كيف ترجع وتهاجم وتعمل تعمل مساحات وتخلق فرص وكذا، الأمور كلها هي
2: بالنسبة للبرازيل. أنشيلوتي بالأساس معتمد على فينيسيوس مثل ما كان بريال مدريد معتمد على سرعته ومعتمد
1: وهلأ رافينيا هلأ ممكن انصاب، عرفت؟ يعني بدنا نستنى نشوف شو الخيارات، بس يعني منتخب البرازيل بيتم منتخب جماعي قوي.
0: نعم.
1: جماعي قوي.
0: نعم. أيضا هناك مجموعة أخرى لعبت مبارياتها يوم الأمس كباتن، وهي المجموعة الرابعة، إذ خطف منتخب باراغواي فوزا ثمينا من تركيا بهدف دون رد، وذلك في مباراة متكافئة حسمتها التفاصيل الصغيرة، ونجح المنتخب اللاتيني في استثمار فرصته الأبرز للخروج بالنقاط الثلاث، في حين دفعت تركيا ثمن غياب الفاعلية الهجومية لتصبح مهمتها أكثر صعوبة قبل الجولة الأخيرة.

0: إذن خسارة جديدة للمنتخب التركي، هذه المرة كانت أمام باراغواي. كابتن جاسم نواجي، المنتخب التركي ربما الحظ كان سبب رئيسي في خسارته وتوديعه للمنافسات.
1: صراحة ما نحط اللوم على الحظ فقط، المنتخب التركي الشوط الأول كان ضاغط، لكن ضغط يعتبر سلبي ضغط إيجابي، ما شفنا فرص. منتخب البرغواي الدقيقة الأولى سجل هدف مبكر، ظل محافظ على اتزانه وعلى انضباطه التكتيكي. شو يعني حاول المنتخب التركي يسجل، إنما المنتخب التركي يلعب بلا رأس حربة، كان الأظهر ممكن يشتغل وشغل، إنما كان بدون رأس حربة اللي يترجم العرضيات اللي يترجم الفرص. صراحة المنتخب البرغواي للأمانة يعني رغم الطرد من الشوط
2: الدقيقة 45
1: من الشوط الأول الميرون، طبعا بس نوه تنويه الفيفا اليوم سبب الطرد انه منع اللعيبه يحطوا يغطوا اثاميهم، يعني مشان ممكن يتكلم بكلام غير جيد، هذا هو سبب.
0: كيف بتكون النقاشات بين اللاعبين اثناء المباريات، خاصه وقت بتكون المنافسه محتدمه؟ كابتن جاسم وكابتن احمد بدي اسمع منكم،
2: تفضل.
1: لا والله ما أخوية، يعني ما أتوقع أن راح نوصل موصول، راح تكون أخوية يعني ممكن إنه تاتش يكون بسيط عكس يمكن أوروبا، ما نعرف
2: إنه شو بأوروبا. بصير كتير شغلات، عرفت شلو؟ يعني ما بدنا نحكي كل احنا كلام،
0: لا ما بدنا نحكي كل شيء، بدنا نحكي يعني
2: طبعا
0: يعني
2: طبعا بصير كتير
1: حصرناها بين بعض، ممكن في لعيبة
2: يعني نحن شفناها شلون إنه طالع قرار الفيفا بشان هذا الموضوع. بصراحة قرار جيد، لأنه هلا بس احيانا في شغلات، هلا هي سلبيه بس في شغلات ايجابيه اذا بتلاحظ، يعني مثلا بده يعطوا تعليمات اللاعبين بين بعض، انا وياك فريق واحد عم نلعب، يعني مشان ما تسمع العالم او التلفزيون او كذا، لانه حركه الشفايف بتنقرا، تعرف هذا الشيء، يعني ممكن يوشوش اللاعب.

0: يعني بس هي الحاله اللي صارت يعني حاله مشكله.
1: نعم.
0: من هون انت شوف اللاعب الحكم ما كان شايف الحاله. نعم. راح اللاعب اللاعب التركي اعترض صحيح. على الحكم، حتى الحكم رجع على الفار حتى شاف الحاله هي.
1: وهذا التذكير لهذه الحالات الملاسنات بين اللاعبين كانت في مباراه ريال مدريد مع بنفيكا هذا الموسم، عندما احد لاعبي بنفيكا لاعب ارجنتيني غطى فمه وتحدث لافينيسيوس بعبارات عنصريه.
0: تمام.
1: من وقت هاي النقطه الفيفا قرر يعتمد الطرد المباشر في حال هناك احتكاك بين اللاعبين.
0: بس هي برافو على حسب الحاله. نعم. مثل ما حكيت مزبوط. نعم. إذا لاعب مع رفيقه ما فيها شيء، بس لاعب مع منافس وبحالة معينة هذا الكلام أنا برأيي سليم يعني.
1: نعم.
0: لازم يصير.
1: كابتن أحمد عزام، اللاعبين الأتراك يعني يقدمون أداء متميز مع أنديتهم، أردا جولر مع ريال مدريد، أيضا هاكان شالهان أوغلو مع أنتر ميلان، إضافة إلى كينان يلدز مع يوفنتوس. الأسباب اللي خلت المنتخب التركي لا يحقق نتائج جيدة أو إيجابية رغم أنه سدد 62 تسديد خلال مباراتين لكن لم يتمكن من تسجيل أي هدف، وهذا رقم سلبي للمنتخب التركي.
0: حكى الكابتن جاسم على موضوع أنت عم تقول موضوع الحظ. أوكي الحظ أحيانا ما بيوقف معك، بس مو أنت بمباراتين 180 دقيقة عم تلعب أنت مباريات بكأس العالم، أنت فريق جيد كنت بكأس الأمم الأوروبية يعني، بس المجموعة كان فيها مشاكل. أوكي أنت بالحظ ممكن ما تحسن تسجل، بس كمان أنت عم تأكل تتلقى هدف.
1: نعم.
0: بالدقيقة الأولى يعني من أسرع أهداف، معناتها ما في تركيز.
1: نعم.
0: الفريق فاقد الهوية أو فاقد التركيز.
2: حتى ترجم الشوط الثاني فرص كثيرة كان ممكن يتقدم سجل هدفين ثلاث
0: يعني، صاروا بدون يهاجموا أضاعوا العديد من الفرص. نعم. بس برأيي أنا في مشكلة بمنتخب تركيا يعني، مثل ما تفضلت وحكيت فريق في نجوم، بس كمان المجموعة اللي هو متواجد فيها نوعا ما كمان مجموعة يعني عم تكون صعبة يعني، الفرق مستواها عالي، جاي الفرق جوعانة بدها تعمل شيء بهذا المونديال.
1: نعم. أيضا هناك أرقام أخرى يمكن إذا المادة جاهزة من تابعة مع زملاء بالكنترول، برزت بعد هذا اللقاء بين المنتخب التركي مع منتخب باراغواي والذي انتهى بفوز باراغواي بهدف دون مقابل.

0: في ذات المجموعة حقق المنتخب الأمريكي فوزاً مهماً على أستراليا بهدفين دون رد ليؤكد بدايته القوية في البطولة وليحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي. المنتخب الأمريكي فرض سيطرته في معظم فترات اللقاء في حين فشل المنتخب الأسترالي باستثمار فرصه لتتعقد حساباته قبل الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة. ومع نهاية مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 تصدر منتخب الولايات المتحدة المجموعة بست نقاط كاملة، ومنتخب أستراليا في المركز الثاني بثلاث نقاط، يليه منتخب باراغواي بالمركز الثالث بثلاث نقاط أيضا، في حين خرجت تركيا من منافسة المجموعة رسميا بلا رصيد من النقاط. إذن فوز متوقع لصاحب الأرض المنتخب الأمريكي هذه المجموعة، يعني كما كان متوقع كابتن جاسم تصدرها صاحب الأرض.
1: طبعا المنتخب الأمريكي بداية هو يلعب على أرضه بين جمهوره، فهي نقطة نحسب له. وبنفس الوقت المدرب بوتشينو يعني فرض أسلوبه بالمنتخب الأمريكي، كان منتخب سريع يعتمد على الأطراف.
0: نعم.
1: حتى كان في انتزاع سريع للكرة من المنتخب الأمريكي، ما خلى المنتخب الأسترالي يلعب على راحته، سجل أول ربع ساعة هدف تقريبا دقيقة 11.
0: نعم.
1: وظل ضاغط.

0: رجع على على على مناطقه، سجل هدف ثاني دقيقة 42. واغلب مجريات المباراة كان المنتخب الامريكي هو اللي مسيطر على المباراة، وفارض اسلوبه وفارض سرعته وقوته. يعني حتى شفنا المنتخب يلعب بروح عالية، يعني تنحسب للمدرب مع المنتخب الامريكي. منتخب امريكي المباراة الاولى قدم مستوى جيد، المباراة الثانية اليوم ضمن التأهل. فاتوقع المنتخب الامريكي راح يحصل مكان جيد بهذه البطولة.
1: نعم كابتن أحمد، أصحاب الأرض على ما يبدو الثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أيضا المكسيك، سيعبرون بسهولة إلى الدور التالي.
2: بصراحة فوق الشيء اللي حكاه الكابتن جازم ودعم الجماهير ودعم، أنا أضيف على منتخب أمريكا أنه طبعا المدرب،
1: نعم.
2: المدرب طبعا له دور كتير كبير،
1: المدرب يعني الأرجنتيني، نعم.
2: تماما له دور كتير كبير بهذا الفريق، عنده خبرات كتير كبيرة، نائل أفكاره بالنسبة للاعبين بشكل واضح، فريق عم يضغط بشكل جيد، فريق عنده سرعات عرفاني يتعامل مع المباريات بشكل جيد. يعني احنا استراليا وشفناها بالمباراة الأولى وتفازت 2-0 على تركيا، ما شفنا استراليا، يعني ما شفنا استراليا نفسها،
1: نعم.
2: اللي لعبت بهي المباراة ممكن بآخر 10 دقائق ربع ساعة ضغط صار في 2 نتيجة 2-0. يعني أي فريق طبعا بده يحافظ على هدفين، وأي فريق تاني بده يصير في عنده ردة فعل بهذا المجال. بس بصراحة في تفوق للمنتخب الأمريكي، ممكن نشوف منتخب أمريكا بغض النظر عن الفرق اللي قابلها، لا شك ما في فريق سهل بالمونديال، يعني كل اللعبة صارت أكثر جماعية، يعني أكثر فريق في نتائج كتير شفناها. يعني نحن بصراحة ما بتحسن تحكم أنت، يعني في أي فريق ممكن يعمل مشكلة لأي فريق آخر من خلال المونديال. أنا شايف منتخب الولايات المتحدة فريق منظم، عرفان شو بده بأرض الملعب، ممكن يروح بأماكن بعيدة بهالبطولة.
1: نعم، خلونا أيضا كباتن نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم والفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع اليابان صباح غد الأحد في تمام الساعة 7 بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس للمباراة التي انتهت بفوز المغرب على سكوتلندا، كما تابعنا في بداية الحلقة هذه المباراة انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد، والفائز هو عبد الله أحمد دباغ من محافظة حماة. ألف مبارك يا عبد الله، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد في صراع مباشر على صدارة المجموعة السادسة، وذلك في تمام الساعة 8 بتوقيت دمشق. المنتخب الهولندي يدخل اللقاء مستندا إلى نتائجه الإيجابية وقدرته الهجومية، في حين تراهن السويد على الانضباط الجماعي والثقة التي اكتسبتها بعد بداية قوية، ما يجعل المواجهة مرشحة لتكون واحدة من أبرز مباريات الجولة. إذن مباراة مهمة جدا وتوقيتها جيد كابتن جاسم، توقيت الساعة 8 المساء يمكن من النادر نشاهد مباراة بهالمونديال، مباراة قمة الساعة 8 المساء. نعم
1: طبعا وقت المباراة بالنسبة احنا بآسيا اتوقع يعني افضل وقت الساعة 8 للمباراة السويد هولندا. السويد اول مباراة حقق 3 نقاط، هولندا لديه نقطة واحدة. اتوقع المنتخب الهولندي اليوم راح يحاول يلعب على الفوز مشان ما يدخل بحسابات ثانيه، لانه صراحه مجموعه قويه. اليابان لديه نقطه واليوم عنده مباراه مع تونس، فانا اتوقع المباراه راح تكون قويه من الطرفين. راح نشوف مباراه صراحه جميلة، وراح نشوف ندية بين المنتخبين.
0: نعم كابتن أحمد عزام، تأثير التعادل أمام اليابان بالنسبة للمنتخب الهولندي على أدائه في هذه المباراة أمام منتخب قوي كالسويد؟
2: هلا بصراحة اللي بيشوف منتخب السويد أمام تونس فريق كبير، فريق عملاق، وكلياتنا بنعرف عودة إيزاك لخط المقدمة عاطي إضافة كتير كبيرة لهذا الفريق.

0: لاعب امكانياته جيده، اسلوب اللعب افضل. انا اذا بتسالني مين افضل، مين مترشح بهالمباراه، انا بقول لك السويد على حساب هولندا، مع انه هولندا عندها لاعبين جيدين وعندها مفاتيح لعب، بس المنتخب الهولندي ما عم يورجي اداء ثابت خلال خلال خلال 90 دقيقه. يعني بتلاقيه فجاه بالمباراه بيهبط مستواه، برد تلاحظ برد بيرجع شوي. اما منتخب السويد ارجعنا بغض النظر عن عن عن تونس من بخلال هالمباراه هي، طبعا فوزه بنتيجه 5 أهداف مقابل هدف، نتيجه كبيره، عنده حاله تهديفيه بشكل جيد. انا برايي المباراه حتكون صعبه على الطرفين، في ضغوطات كتير، مجموعه صعبه بثلاث فرق. نحن كنا نتمنى تونس انه يكون هو الفريق الصعب بهالمجموعه، صار في رده فعل، تغير المدرب، حنحكي هلا عن اكيد عن مباراه تونس واليابان تبع اللي حتكون يوم
1: الصبح. بعد شوي كابتن جاسم، توقعات لهذه المباراه هل تراها متكافئه ام لمصلحه من؟
2: والله المباراه اتوقع يعني حسب ما شفنا المنتخبين مدرسه اوروبيه يعني نفس المدرسه، اتوقع راح تكون متكافئه. انا يعني اتوقع الفوز لهولندا ممكن تلعب الحاله الفرديه لبعض لاعبين المنتخب الهولندي في هذه المباراه.
1: كابتن احمد، في حال هولندا خسرت هذه المباراه يعني تصبح مهدده بشكل رسمي مع نتيجه تونس واليابان، لا نعرف كيف ستكون النتيجه.
0: تمام، هلا ما بتحسن، الفريق عنده نقطه وثلاث نقاط، خلاص انت 95% اصبحت بالدور الثاني. بس بالدور الثاني انت بتقدر تشوف كمان مين بدك تقابل، يعني كمان هي شغله حسابات لسه ما حكينا فيها، نحن حنحكي فيها خلال، لانه في كثير من الجماهير يمكن ما بتعرف نظام البطولة. مثل ما بنعرفني 12 مجموعة حيتأهلوا أفضل و8 من 12 مجموعة التوالد حيتأهلوا للدور الثاني. مثل ما بنعرف بدك تشوف الحسابات شو ممكن تصير. خلينا نحن هلا بهالمباريات هي الموجودة هلا، يعني هولندا فريق كبير ونحن نتمنى انه يستمر بصراحة.
1: نعم، ايضا هناك مباراة مرتقبة للمنتخب التونسي امام نظيره منتخب اليابان، سنتابع تفاصيل هذه المباراة بعد ثواني قليلة.

0: إذن في ذات المجموعة يستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهة مصيرية أمام اليابان في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، ويأمل نسور قرطاج في تعويض تعثرهم السابق وإنعاش آمالهم بالتأهل، بينما يتطلع المنتخب الياباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من الدور التالي وتؤكد قوة حضوره في هذه البطولة. إذن مباراة مرتقبة للمنتخب التونسي. كابتن أحمد عزام، الاتحاد التونسي لكرة القدم أقال المدرب صبري اللموشي وعين إيرفي رينار، هل تعتقد أن رينار سيحدث تغييرا في الأداء والنتيجة أمام منتخب قوي؟
1: بصراحة المهمة صعبة كتير، يعني احنا مثل ما أنا شايفين أنه فريق خسران 5 وغير مدربه، ولا مثل ما شفنا كمان المدرب اللي خسر 5 رايح لعند الفريق اللي خليه خسر 6.
0: نعم،
1: مثل ما سمعنا انه صبري اللاموشي اللي راح على منتخب قطر صار مدرب منتخب قطر بعد اقاله المدرب المنتخب
0: المغربي.
1: طبعا هلا ممكن يصير في رده فعل، لانه احنا بنعرف هذا المدرب شخصيته والكاريزما تبعه كيف بيعمل.
0: نعم،
1: بيعطي اللاعبين الحماس والاندفاع. نحن بس هذا مو كل شيء بكره القدم،
0: بيكون
1: في عندك امكانيات بدك تدرس المنافس، بده يكون عندك لاعبين، بده يكون عندك أمورك جيدة. أنا برأيي الأمور صعبة جدا على منتخب تونس، لأنه تابعنا منتخب تونس احنا من خلال كأس العرب ممكن كان مشارك 90% من التشكيلة اللي شاركت بالمونديال بالوقت الحالي يعني، ونحن يعني منتخبنا فاز عليه، بتتذكروا هيدا المباراة بهدف عمر خريبين. أنا ما عم شوف منتخب تونس أنه فريق قوي، رغم أنه بالتصفيات الفريق الوحيد اللي ممكن حصد جميع النقاط بتأهله على كأس العالم. بس بصراحة تغيير المدربين، بلش المدرب مع سامي طرابلسي، بعدين غيروا سامي طرابلسي بعد كأس أفريقيا، جابوا صبري لاموشي لمدة شهرين، هلأ ردوا غيروا. بصراحة في تخبطات. أنا على فكرة تواصلت مع المدرب منذر الكبير، كلنا نعرف أنه منذر الكبير كان هو بده يستلم، أنا تواصلت

0: هو باعتبار صديقي.
1: نعم.
0: وسألته قال لي ممكن خلال هالساعات يبين الموضوع، بس موضوع الفيزا بالنسبة له هو اللي ممكن عمل هذا الشيء، انه ما خلى المدرب منذر الكبير طبعا يروح ويشتغل مع الهيئة. هلا نحن اكيد نتمنى التوفيق اليوم، بس منتخب اليابان فريق صعب، فريق جيد، فريق من المرشحين ليروح بعيد بالبطولة يعني.
1: نعم كابتن جاسم وايضا الكابتن احمد عزام، السؤال ثنائي لنجمينا في كرة القدم. ابدا معك كابتن جاسم، تغيير المدرب ياتي في منتصف الموسم، منتصف الذهاب، منتصف الإياب، أما تغير المدرب في المباراة الأولى أو بعد المباراة الأولى لكأس العالم، هل يمكن أن تتغير طريقة لعب الفريق؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر المدرب وعقلية المدرب ونفسية المدرب على اللاعبين الذين لا يؤدون أداء جيدا منذ مباريات طويلة؟
2: طبعا على طول المدرب هو شماعة لأي أخطأ، يعني اليوم الاتحاد التونسي أخطأ خطأ كبير بإقالة صبر اللاموشي، هو الحق مو على صبر اللاموشي، هو التخبط اللي هم بدأوا يعني من سامي الطرابلسي ولا حتى صبر اللاموشي، اليوم تغيرت صبر اللاموشي لرينان.
0: شوف الفوارق بين المغرب وتونس.
2: نعم في استقرار
0: يعني، ها يعني شوف التفكير استقرار والاستراتيجية.
1: ليش دخلت بصبر اللاموشي إذا أنت بدك تغير؟
0: هذا من أول مباراة يعني فعلا شيء غريب.
2: صحيح
0: معناته في شيء غير الأمور الفنية.
2: نعم
0: بصراحة
2: هو بده يحطوا شماعة، بده يشوفه
0: إذا إذا إذا
2: إنه سوء من المدرب ممكن.
0: إذا في اتحاد قوي هلا مو مطلوب من تونس أكيد يعني تروح عند نص نهائي أو تروح إنه تكون بشكل جيد من خلال هاي البطولة.
2: يعني أقل
0: بس في شيء
2: مستوى المغرب ومستوى مصر.
0: في شيء ما طلع للإعلام، ما تسرب. في شيء غير الأمور الفنية، صايرة مشاكل بينه وبين الاتحاد التونسي أو بينه وبين اللاعبين، لحتى حاولوا إنه يعملوا صدمة بالوقت الحالي.
2: يعني المدرب اللي
0: أجل يوم. مع الاستقرار.
2: أكيد الاستقرار هو أساس نجاح، يعني أساس نجاح أي منتخب. أنت لما تستقر نشوف مدربين ممكن يدربوا 15-20 سنة بأندية.
1: نعم.
2: ويحققوا نتائج يعني قوية. فالاستقرار هو شيء رئيسي. أما اليوم أنت المدرب اللي أجا جديد أكيد ما راح يحط بصمته بعد أسبوع على المنتخب.
0: بدك تسمع المدرب هيري رينار كان مدرب منتخب السعودية وأقالوه قبل بعد كأس العرب، ما كان حتى بالتصفيات رغم أنه أهله هو. عقده كان أو راتبه الشهري بالسعودية كان راتبه الشهري 450,000 دولار.
1: نعم.
0: هلأ بتعرف قديش راح يدرب تونس؟ ب30,000 دولار بالشهر.
1: أيوة.
0: شوف المفارقة بالأرقام بالنسبة لهذا.
2: هو ممكن مشان مسيرته يعني إنه.
0: تماماً.
2: إنه أنا دربت بكأس العالم.
0: ترك ليك هو في شغلة، ترك المنتخب السعودي بعد كأس العالم كلياتنا متذكر. صحيح. راح درب منتخب سيدات فرنسا.
2: صحيح. اللي كانت متأهلة.
0: تماماً. بعدين. رجع على المنتخب السعودي واتصاروا المنتخب السعودي بورطه مشان تاهل لكاس العالم.
2: صحيح.
0: صار في تغيير، لان يعني هو مثل ما تفضلت وحكيت انه بده يرجع، يحاول يرجع
2: اسمه
0: يلمع اسمه على حساب، مو على حساب يعني على حساب المصاري حتى.
2: صحيح.
0: ما عنده مشكله بهذا
2: الموضوع. وشفنا الفارق يعني
0: ما بتعرف ان كره القدم فيها كل شيء، بس انا في صعوبه كثير كبيره عم تلعب مع منافس.
2: صحيح.
0: بيعرف شو بده بالمباراه منتخب اليابان. صحيح. عرفت شلون
2: يتميز بالاستحواذ، الدفاع المنظم،
0: اللاعبين بشكل جيد.
2: صحيح.
1: نعم ايضا هناك احصائيه سلبيه للمنتخب التونسي، هو ثاني منتخب من عام 1966 بيستقبل 3 أهداف من خارج منطقه الجزاء بعد تشيلي امام المانيا في مونديال 82.
0: كمان هي معلومه يعني بتورجيك انه عنده مشاكل بوسط الملعب، يعني ما في ما في مجموعه مترابطه، عم يكون في مساحات وتكون الدفاع بمكان وخط الوسط بمكان، بصير في مساحه للاعب لحتى يكون في عنده حريه التسديد، ما في ترابط بالخطوط بهذا الموضوع. هذا نعم. السبب راينا.
1: نعم ايضا مشاهدينا نذهب الى ماده هناك حيث استطلع شوط اضافي اراء سوريين بخصوص اوقات المباريات وصعوبه المشاهده، نتابع هذه الماده.
3: والله في مباريات يعني توقيتها كثير صعب، فما بنحسن يعني نحضرها الا الواحد اذا كان المنتخب بيشجعه بده يضطر ينام ويفيق، التوقيت كثير صعب يعني ما بنحسن نتابع غير المباريات. اول شيء مثل ما بقول لك انه الفريق عم نشجعه بننطر فيه بالليل، لانه مباريات اغلبها 5 و6 الصباح و7 الصباح، يعني الواحد عنده شغل يعني ما خرج انه والله يتابع كاس العالم كله.
4: والله يعني الليله الماضيه نمنا على مباراه المغرب والبرازيل، فقنا على مباراه استراليا وتركيا، يعني عباره عن نوم فيق على المباراه، شغل في مباراه، نص الشغل في مباريات حتى.
5: حتى اول شيء مثلا دراستي، خلص امور دراستي مثلا، ولو انه نمت في وقت بكير، فاوقات احيانا بجوز ما تحكم

اوقات مباريات كاس العالم بالنسبه لسوريا هي اوقات عم تجي متاخره، فاغلب المباريات نحن ما عم نحسن نحضرها بسبب تاخر الوقت وبسبب العمل وضغط الدراسي، فعم يحتم علينا عدم مشاهده بعض المباريات.

0: وفي منافسات المجموعة الخامسة يخوض المنتخب الألماني اختباراً مهماً أمام ساحل العاج في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات داخل هذه المجموعة، ويسعى الألمان لمواصلة عروضهم الهجومية القوية بعد البداية اللافتة، فيما تطمح ساحل العاج إلى تأكيد قدرتها على مقارعة الكبار وتحقيق نتيجة تعزز حظوظها في التأهل. وفي مباراة أخرى تدخل الإكوادور المواجهة مع منتخب كوراساو، وهي تدرك أهمية النقاط الثلاث في سباق التأهل بعدما قدمت مستويات جيدة رغم تعثرها في الجولة الماضية. أما كوراساو فتسعى إلى تجاوز خسارتها الثقيلة السابقة أمام ألمانيا واستعادة التوازن في مباراة قد تكون مفصلية في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة الخامسة. إذن مباراة مرتقبة للمنتخب الألماني بمواجهة ساحل العاج. كابتن أحمد عزام، هذه المواجهة للمنتخب الألماني بعد فوز كبير على منتخب كوراساو ب7 أهداف مقابل هدف وحيد، ماذا ينتظر ساحل العاج في مواجهة الماكينات؟
1: هلا بصراحة الفريقين مثل ما بنعرف عندهم 3 نقاط من خلال فوز ألمانيا على كوراساو وساحل العاج على الإكوادور. أكيد مباراة صعبة، فريق ساحل العاج فريق كمان لا يستهان فيه، بس المدرسة الألمانية علمتنا كما حكينا عن عن عن عن انجلترا ممكن ما في ضغوطات على المنتخب الالماني. صحيح ما اظهر مستواه بشكل يعني امام خصم ضعيف اللي هو كوراساو بصراحه داخل على البطوله، بس انا برايي انه طبعا مباراه صعبه حتكون، بس الفريقين انا برايي انه مرتاحين انه طبعا عندهم 3 نقاط، ممكن يكون في نتيجه التعادل، بس اكيد الفريقين حيبحثوا عن الفوز بهالمباراه هي، لانه ما بتعرف المباراه الثالثه شو ممكن يصير، بس انا شايف انه وضعه مريح من خلال هذه المجموعه، بس حنشوف مباراه جيده، مباراه هجوميه، مباراه حيورجينا المنتخب الالماني طبعا امكانياته من خلال هذه المباراه،
2: بالاخص هو سجل المباراه الاولى كميه اهداف
1: سبعة اهداف، يعني اعلى نتيجه عم تكون من خلال
2: تعطي دافع حتى اللاعبين انه
1: اكيد هلا هي، بس نحن ما بنحسن نحكم لانه بصراحه كوراساو منتخب متواضع جدا. شفناه خلال المباراه، ساحل عاج يملك لاعبين على مستوى عالي بيلعبوا أفضل الأندية الأوروبية، مباراة حتكون أنا برأيي صعبة بس ممتعة.
0: نعم كابتن جاسم، الإحصائيات بتقول أنه المنتخبين الألماني مع منتخب ساحل العاج لم يلتقيا نهائيا في مباريات سابقة لا وديا ولا دوليا، تأثير ذلك على قراءة ومتابعة المدربين؟ الآن كرة القدم أصبحت علم، يعني هي علم غير صحيح ولكن تدرس في الأكاديميات.
1: تماما
2: طبعا يختلف الاسلوب الاوروبي عن الاسلوب الافريقي. اكيد الاسلوب الاوروبي يعتمد على الضغط انتزاع الكره، ممكن الاسلوب الافريقي يعتمد على القوه البدنيه اللي يتمتعوا بها الافارقه، على السرعه،
1: احتراف اللاعبين بالدوريات الاوروبيه
2: موجوده،
1: اعطاهم الميزه كمان. تماما
2: فاليوم اتوقع انه ما ظل في فرق بين اللاعب الافريقي واللاعب الاوروبي. راح نشوف اتوقع مباراه على مستوى عالي. ناجلسمان مدرب ألماني يعتمد على يعني تقريبا نفس خطة فريق بايرن ميونخ اللي هو انتزاع الكرة والهجوم الارتداد السريع،
1: أكبر عدد من اللاعبين
2: ويتميز باللاعبين بخط وسط قوي المنتخب الألماني مثل موسيالا، فيرتس، الظهير كيمش. فأتوقع راح تكون مباراة جميلة من الطرفين.
0: نعم المباراة الثانية كابتن أحمد عزام، هل نتوقع أن يكون أو يستمر منتخب كوراساو بأن يكون حصالة لهذه المجموعة أمام الإكوادور؟
1: والله هذا الشيء متوقع، بس الإكوادور كمان فريق من أمريكا الجنوبية، فريق جيد، وبعد خسارته أمام ساحل العاج عم يبحث كمان عن الفوز بهالمباراة لحتى يكون في عنده 3 نقاط، 3 نقاط ممكن بنسبة تقريبا 50% ممكن تأهل هذا المنتخب على الدور الثاني. أكيد حيبحث عن الفوز وحينتظر المباراة الثالثة اللي حتكون هي مع ألمانيا شو ممكن يصير.
0: نعم وقبل الختام مشاهدينا نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز.

0: بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة تونس مع اليابان صباح الأحد في تمام الساعة 7 بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز كما ذكرنا بتوقع حلقة مباراة الأمس والتي انتهت بفوز المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد كان عبد الله أحمد دباغ من حماة. ألف مبارك مجددا يا عبد الله، وسيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. ومع نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني. شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. وجزيلا شكرا أيضا للكابتن جاسم نويجي لاعب نادي الفتوة ومنتخب سوريا سابقا. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك أستاذ وسيم،
0: وشكر موصولكم مشاهدينا على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجنب بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
1: مع تحت خط الفقر.
2: تحت خط الفقر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مقتل عنصرين من الفرقة 76 في الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب. الجهات المعنية تحقق في ملابسات الهجوم. وزارة الخارجية توافق على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، وتقول بأن القرار جاء حرصا على العلاقات الثنائية بين دمشق وبرلين. مؤسسة الحبوب تتيح المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق، وتوقعات بأن يتجاوز إنتاج البلاد الضعف هذا العام. مقتل 16 شخصا من جراء غارات إسرائيلية على النطية جنوبية لبنان، والجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه. أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي. قال مراسلنا إن العنصرين من الفرقة 76 من الجيش من دون ورود أي تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدأت في التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. التفاصيل المتوفرة لديك حول حادثة مقتل العنصرين من الجيش في مدينة منبج، هل من تفاصيل ومعلومات لديك إبراهيم؟
1: مساء الخير جمال. حتى الآن ننتظر حقا أن يصدر ربما عن وزارة الدفاع أو حتى القوى الأمنية في محافظة حلب أي ربما يعني خيوط تتعلق بنتائج التحقيقات التي تجري منذ يعني وقوع هذه الحادثة في مدينة منبج في ريف حلب الشرقي. حتى هذه اللحظة نتحدث حقا عن هجوم تعرض له عنصران من الجيش السوري يتبع لي الفرقة 76 في على أطراف مدينة منبج. هذا الهجوم

0: تم بإطلاق النار مباشر عليهما عندما كان يستقلان دراجة نارية خلال تواجدهما في المنطقة، ما أدى إلى مقتلهما بشكل مباشر. وبدأت فعلا القوى الأمنية بمباشرة التحقيقات في ملابسات هذه القضية التي تعتبر حقيقة يعني متكررة على مدار العام الماضي. كان هناك العديد من عمليات استهداف، إن كان للجيش السوري وإن كان حتى لقوى الأمن الداخلي وللضابطة الجمركية خلال أدائها لمهامها في مناطق متفرقة من ريف حلب. وأيضا البارحة كان بالتحديد كانت هناك عملية أيضا قتل شخص على الطريق المؤدي بين مدينة الباب باتجاه تاريخ، ولم يرد أيضا حتى الآن.
1: نعم إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب على هذه المعلومات. أفادت مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي من دون معرفة هويته. وأشارت مراسلتنا إلى سماع ذوي انفجارات متتالية في المنطقة المستهدفة، موضحة أن الاستهداف طال الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحيل بريف المحافظة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تسليم عدد من السيارات إلى مالكها في محافظة دمشق بعد أن كانت قد سرقت خلال فترة التحرير. وأوضحت الوزارة أن عملية التسليم جاءت عقب إخضاع المركبات لفحوصات فنية دقيقة والتدقيق في أرقام هياكلها ومطابقتها مع بلاغات السرقة المسجلة من المواطنين لتأكد من هوية المالكين الحقيقيين. أعلن الدفاع المدني إصابة 22 مدنيا من جراء سلسلة حوادث سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 18 حادث سير، حيث قدمت الإسعافات الأولية لمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة أثار الحوادث وتأمين أماكنها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. كما كشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران 2026 من العام الجاري. وقال الدفاع المدني إن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية، كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجاب لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. إلى الحسكة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف المحافظة الشرقي.
2: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة، أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية. فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ والكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات التين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أبو عجبة كانت داهمتها النيران وتم الأخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما. الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأسا إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك.

0: ودعامة النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
1: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي لتوخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق. أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. وأوضحت الجامعة أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات بما يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادة العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط. وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. وأشار قرار الوزارة إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد تركو دمج نحو 38 ألف معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. أشار تركو إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد المسار التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتكافئة لجميع الطلبة من دون استثناء. أعلنت وزارة الخارجية موافقتها على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة سانا أن الألمانية إيفا كانت موجودة ضمن مناطق شمال شرق سوريا وشاركت إلى جانب عناصر قسد خلال العمليات العسكرية في محافظة الرقة، وقد جرى إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة. وأكدت الخارجية أنها سهلت الطلبات المقدمة من الجانب الألماني بما فيها الزيارات والكشف الطبي التزاما باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. أهلا ومرحبا بك حازم، لتوضحنا في تفاصيل ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا إلى ألمانيا، الأسباب أيضا التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.
2: نعم جمال، السبب الرئيسي في يعني موافقة سوريا على ترحيل إيفا أو الصحفية إيفا كما تعرف عن نفسها بأنها كانت تعمل في المجال الصحفي كان هو الحرص على العلاقات ما بين سوريا وألمانيا. طبعا يعني منذ الشهر الماضي تقريبا كان هناك إعلام من وزارة الإعلام تحديدا تتحدث فيها عن توقيف إيفا برفقة شخص آخر أيضا، يعني هو أحمد بولاد صحفي كردي تركي، اليوم وصفته وزارة الخارجية ضمن بيانها بأنه أحد يعني كبار عناصر حزب العمال الكردستاني. اليوم نتحدث عن إيفا تحديدا. إيفا وصلت إلى ألمانيا بالفعل يوم

0: الجمعة يوم الجمعة، وكان باستقبالها تويها الذين أكدوا على صحتها وسلامتها طبعا لظروف يعني اعتقالها بأنها كانت جيدة، وصلت إلى هناك عن طريق الأردن. طبعا يعني تحدث بيان وزارة الخارجية وأعاد التأكيد بأن يعني خلال فترة توقيف إيفا كان هناك تنسيق ما بين السفارة الألمانية في دمشق وما بين يعني إيفا، حتى كان هناك تنسيق مع وزارة الخارجية للاطلاع على ظروف يعني توقيف إيفا من ناحية الصحية ومن ناحية القانونية. قالت أيضا وزارة الخارجية بأنها كانت تشارك مع عناصر قسد أثناء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا. أيضا سابقا وزارة الإعلام تحدثت بأنها تم يعني توقيفها في مقر أمني لقسد، ولم يكن بحوزتها أي أوراق ثبوتية تثبت يعني هويتها، حتى أنها يعني ربما حاولت تغيير هويتها والحديث عن أنها ذات جنسية إسبانية. كانت هناك الكثير من التفاصيل حول قضية إيفا، وكان هناك مطالبات من منظمات صحفية لتوضيح ملابسات توقيفها. اليوم نتحدث عن ترحيلها ووصولها إلى ألمانيا حرصا على العلاقات، رغم أن يعني التصريح السابق لوزارة الإعلام بأنه كان سيكون هناك تحويل إلى القاء ليأخذ القضاء السوري معه.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنوع منافذ التصدير لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبجي إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول رميلان إلى حمص وبنياس وطرطوس ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
2: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي، المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان اللي القطرية وسي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعنى.

0: عابر كمان. الشبكة السورية هو خط نفط ثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس. خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
1: وبالعودة مشاهدينا إلى موضوع القمح، وما أعلنته المؤسسة السورية للحبوب بإتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من المحصول إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير زور مصعب الحنت ليضعنا في آخر التفاصيل حول هذا الموضوع. إليك مصعب.
2: مرحبا جمال بك وبمشاهدينا الكرام. جمال، هي خطوة تهدف إلى تسهيل تسويق محصول القمح وتخفيف الأعباء عن المزارعين في محافظة الحسكة. لذلك أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة الفرصة أمام مزارعي محافظة الحسكة لشحن وتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في محافظتي حمص ودمشق، مع تكفل المؤسسة بأجور النقل وفق التعرفة الرسمية المعتمدة في كل المحافظات. ويأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بموسم قمح جديد لهذا العام، خاصة بعد تحسن الظروف المناخية وزيادة المساحات المزروعة في عدد من المحافظات السورية، وخاصة في الشرق السوري دير الزور الرقة الحسكة. تشمل مراكز الاستلام التي حددتها المؤسسة عددا من الصوامع والمستودعات في محافظتي حمص وريف دمشق، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على مراكز الاستلام في المنطقة الشمالية الشرقية سواء كان في الحسكة أو في دير الزور، وإتاحة خيارات أوسع للمزارعين لتسويق محاصيلهم دون تأخير. كما أكدت المؤسسة أن أجور نقل المحصول ستصرف للمزارعين ضمن فواتير شراء القمح، في محاولة أيضا لتشجيع هؤلاء المزارعين على تسليم إنتاجهم إلى الجهات الحكومية، وأيضا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب في البلاد، خاصة أن الشرق السوري هو يعتبر سلة غذائية لسوريا، وأيضا الحسكة والقامشلي هي 80% من إنتاج القمح في سوريا. يحظى محصول القمح بأهمية كبيرة في سوريا باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول، وأيضا الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في عموم البلاد. تعتمد عليه طبعا سوريا في إنتاج مادة الخبز والعديد من الصناعات الغذائية. شهد أيضا جمال قطاع القمح خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة الحرب، تراجع المساحات المزروعة، وأيضا موجات الجفاف المتكررة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج المحلي وأجبر البلاد في بعض المواسم على اللجوء إلى الاستيراد لتأمين احتياجاتهم. في المقابل اليوم تشير تصريحات وزارة الزراعة السورية إلى تحسن ملحوظ في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي. خلال هذا العام بالذات توقعت الوزارة أن يتراوح الإنتاج ما بين 2.300 يعني مليونين و300 إلى مليونين ونصف طن، مقارنة ب 900,000 طن في الموسم الماضي فقط، طبعا بزيادة ربما تتجاوز الضعفين. وأرجحت الوزارة جمال هذا التحسن إلى وفرة الهطولات المطرية خلال فصل الشتاء، وتحسن أيضا الظروف الزراعية إضافة إلى عودة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في شمال وشرق البلاد إلى دائرة الإنتاج. بالمقابل خسرت تقريبا ما يقارب يعني 10,000 دونم من الأراضي المزروعة بسبب فيضان نهر الفرات في دير الزور والرقة جمال.
1: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة التيار. وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في المنشأة أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري ومكثف في موقع العطل بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. كما لفتت الشركة إلى أنها أعادت إقلاع عنفات الحقل الغازي لتغذية الخطوط الخدمية ومحطات المياه وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين ريثما يتم إصلاح العطل. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تمويليا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم اتخاذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. أشارت المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، إضافة لحجازة مواد منتهية الصلاحية. بدأت ورشات التسفيت أعمالها على طريق صقبة وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإصلاح الأضرار التي خلفها قصف النظام المخلوع خلال السنوات الماضية. وتندرج الأعمال ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتحسين الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
3: بعد عقدين ونصف من الإهمال الذي طال طرقات الغوطة الشرقية، بدأت ورشات لتسفيت الطرق أعمالها على طريق عربين صقبة، أحد أبرز المحاور الحيوية في المنطقة، وذلك عقب سنوات من معاناة السكان مع الحفر والتخريب الذي أعاق حركة التنقل وأثقل أعباء آلاف الناس يوميا.
4: البنى التحتية بالغوطة إجمالا مهترية، فنحن بعدنا نزفت يردوا يرجعوا يحفروا، فهذا يعني شغل ما جيد. يا ريت قبل ما يزفتوا يكملوا تسفيت يسوون البنى التحتية.
5: يعني صار لهم 20 الطريق من حوالي 5-6 شهور، وهلا الحمد لله رب العالمين المحافظة ومديرية المنطقة يعني جابوا مشروع إعادة تسفيت طرقات. هذا طريق حيوي وشريان الحياة والمواصلات بين الأهالي، طريق عربين حموري سابا.
6: نطلب من البلدية كمان ما تكترنا مطبات على الشوارع العامة، الشوارع العامة لازم يكون مطبات أكثر شيء قدام المدارس على المفارق الرئيسية، ما يكون في مطبات. وفي شغلة تانية لازم تكون عنا بالنسبة بعد ما يزفتوا، تمنع البلدية أي شخص يرجع يحفر الزفت اللي زفت الجديد، لازم يكون مراقب هذا الشيء البلدية.
3: تندرج أعمال التأهيل ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
7: طبعا بتوجيهات من السيد المحافظ نقوم بتأهيل الطرق في منطقة الغوطة الشرقية وكافة مناطق محافظة ريف دمشق. نحن الآن في ضمن منطقة الغوطة الشرقية، حيث نقوم بتأهيل الطريق الممتد من مدينة عربين إلى حمورية ثم إلى صقبة ثم باتجاه كفر بطنة، حيث نقوم بتأهيل كافة الطرق المخدمة لقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للقصف والإرهاب في الفترة الماضية.
3: يأمل الأهالي أن تمثل هذه الأعمال بداية لمعالجة شاملة بعد سنوات طويلة من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية في مختلف المدن وبلدات المنطقة.
1: انطلقت أعمال مؤتمر تعافي سوريا 2026 في حمص الذي تنظمه منظمة ميدي جلوبال بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا تحت عنوان معا من التعافي إلى التنمية. ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين واقع القطاع الصحي في سوريا وسبل تطويره، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في القطاع الصحي والمساهمة في وضع رؤى عملية تدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في سوريا. افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال التجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: يعني صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالها وهالقصص، وحتى كمان كتير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لألن عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هذه المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: زار وفد نمر كيجن ضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية لديان مدينة حلب للاطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجهها البلاد. الزيارة التي تضمنت نقاشات بشأن السلم الأهلي ودعم مبادرات التنمية أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
3: جئنا في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة، ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
4: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا.
5: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقا بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلا.
2: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. وبين الوزير عنجراني أن العمل أصبح أكثر تنظيما ودقة مع بدء الانتقال نحو الأتمتة والرقمنة، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملة المواطنين وتسريعها. تواصل وزارة الإدارة المحلية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم السجلات العقارية المتضررة في عدد من المحافظات ضمن خطط تهدف إلى تطوير خدمات المصالح العقارية وحفظ الوثائق والحقوق العقارية. نعم مشاهدينا، في هذه العواجل التي وردت الآن من مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال وأفاد بأن إغلاق مضيق هرمز هو خطوة أولى، ونحذر أيضا من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. كما قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني لأن إغلاق مضيق هرمز هو بسبب الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم. أيضا أضاف وقال لأن مضيق هرمز أغلق أثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضاف مقر خاتم الأنبياء الإيراني بقوله بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ومن جانبه أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن وفدا إيرانيا يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. إذن هذا ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وقال إلى أنه خطوة أولى.

0: ويحذر أيضا من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. وأضاف أيضا بأن إغلاق مضيق هرمز هو بسبب الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم، وبأنه إخلال بالثقة وانتهاك للالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة. أيضا أشار مقر خاتم الأنبياء الإيراني إلى أن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية بدورها قالت بأن هناك وفدا إيرانيا يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. عمدة مشاهدينا إلى نشرتنا، حيث تواجه تربية دودة القز وصناعة الحرير في سوريا تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع التكاليف وتراجع أعداد المربين، ما يهدد استمرارية واحدة من أعرق المهن التراثية في سوريا.
1: لم تعد شجرة التوت عنوانا لموسم ينتظره المزارعون، بل شاهدا على حرفة تتراجع عاما بعد عام. ومع انحسار تربية دودة القز يتلاشى جزء من ذاكرة التراث السوري واقتصاده الذي ارتبط لعقود بخيط يبدأ من ورقة توت وينتهي بنسيج فاخر.
2: صار في منتج جيد ولكن في صعوبة بالتسويق. الحرير مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بسياحة البلد ومرتبط بالتجارة ومرتبط كمان بفكرة أنه الحرف التراثية اللي مرتبطة بالحرير وقائمة على الحرير هي كلها حرف تراثية. السنة هاي عملنا جهدنا كجمعية للحرير سوريا أنه نربي ونوسع دائرة نطاق التربية كتير، فوزعنا وين في حدا عنده شجر التوت وزعنا له بيوض أز حتى لو نص علبة بشكل أنه يجرب هاي التجربة ونوسع دائرة التربية، بالتالي نوسع إنتاجية سوريا من الحرير.
1: رأى كل خيط حرير رحلة شاقة، ما يجعل هذه الصناعة من أكثر الحرف التقليدية كلفة وتعقيدا، ويضعها أمام تحديات متزايدة ويهدد أحد أقدم الموروثات الحرفية في سوريا.
3: في شجر توت كتير، بس كتير موزع كتير مفرق، ونحن بحاجة كمية يعني مستمرة وبحاجة يعني عناية خاصة بالدود بالنسبة لموضوع الرطوبة والحرارة حتى ما يكون يبرد أو يشوب. هيك عم بكتشف مع هذا التجربة الجديدة.
1: وفي ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الاهتمام بهذه المهنة إلى جانب المنافسة المتصاعدة للحرير الصناعي، تتضاءل فرص بقاء صناعة الحرير الطبيعي واستمرارها.
4: لن تكون سوريا مجرد محطة على طريق الحرير التاريخي، بل محركا للحياة والتجارة. ومع تراجع الاهتمام بتربية دودة القز اليوم، تبرز أهمية دعمها وحمايتها للحفاظ على إرث وطني واقتصادي عريق. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أنهت المؤسسة السورية للبناء والتأشيد تأهيل جسر المنصور في الرقة، وتجاوزت نسبة الإنجاز في جسر الرشيد 90%. وقال المدير العام للمؤسسة حسن رحمون إن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع استمرار أعمال تأهيل جسر السياسة في دير الزور، بما يشمل إزالة الأجزاء المتضررة وتجهيز الموقع تمهيدا لبدء أعمال الصب، إضافة إلى صيانة عدد من الطرق الحيوية ومعاينة جسر معدان استعدادا لتأهيله. بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي تقريرا قالت فيه أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024 وسط تحديات تواجه العائدين، أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
5: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين

0: وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهراً الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل لحصول العائدين على الوثائق المدنية.
1: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024. وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة أن 23,150 لاجئا سوريا قد عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الأولى من الأول إلى 13 من حزيران الجاري، مشيرا إلى أن عمليات العودة لا تزال مستمرة بوتيرة ثابتة. وأوضح طه أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82,000 طفل. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية تعود لعائلة صفدي بشارع 30 بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، في حين أدى قصف محيط مفترق السفططاوي إلى مقتل فلسطيني آخر. وبحسب الوكالة أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها في بحر جنوب قطاع غزة من دون تسجيل أي إصابة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن 265 طفلا فلسطينيا قتلوا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي بمعدل يقارب طفلا يوميا. وقال المتحدث باسم المنظمة في جنيف جيمس إلدر إن وقف إطلاق النار تحول إلى وهم قاس ومميت بالنسبة لأطفال غزة في ظل استمرار سقوط الضحايا. أشار إلدر إلى أن استمرار استهداف المدنيين يعكس غياب المساءلة الدولية وعدم وجود إرادة سياسية لوقف الانتهاكات، مؤكدا أن غياب المحاسبة يكرس استمرار سقوط الضحايا من الأطفال من دون أي عواقب. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بشأن الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالي غربي رام الله بعد اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. كما اعتقلت شابا من مدينة نابلس خلال اقتحامها منطقة جبل فطاير ومداهمة عدة منازل.

0: إلى لبنان، حيث أعلنت فرق الدفاع المدني عن مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر سلسلة من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية التي استهدفت النبطية جنوبية لبنان. كما أفاد الدفاع المدني بإجلائه 47 شخصا من ذات المنطقة ونقل جثامين القتلى إلى المستشفيات القريبة، في حين تعرضت بلدة في جنوبي لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. بدوره أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوبي البلاد. أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولة تسلل لقوة إسرائيلية باتجاه مرتفع علي الطاهر، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة المتسللة. وقال الحزب أنه متمسك بوقف إطلاق النار، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة لضم أراض أو توسيع الاحتلال. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أنه يواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف إسرائيل أو قواته، متهما الجيش الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه قواته في جنوبي لبنان خلال حوادث متفرقة وقعت الليلة الماضية. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم، أهلا ومرحبا بك مايا. لو تضعين في آخر التفاصيل الميدانية في جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية، أيضا يعني تطورات الملف السياسي المتعلق بالمفاوضات أيضا بين إسرائيل ولبنان. هل تسمعينني مايا؟
1: الجمال يرسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه للقرى والبلدات في الجنوب الغيني. اخر الغارات شنها جيش الاحتلال منذ قليل على مدينه النبطي وكذلك على مرتفعات الريحان. وفي ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف مدينه النبطي بحزام ناري وكذلك على مرتفعات الريحان، اضافه ايضا الى الغارة التي شنها جيش الاحتلال على بلدة قناريت منذ قليل قضاء صيدا، ما أدى إلى وقوع 7 قتلى و11 مصابا وجريحا، البعض منهم في وضع حرج نقلوا إلى المستشفيات. كذلك أعلنت الصحة اللبنانية أن منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف أكثر من بلدة في قضاء النبطي وفي الجنوب، ما أدى إلى وقوع 5 قتلى، فضلا عن أيضا وقوع عدد من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات. الغارات منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات متواصلة من قبل جيش الاحتلال، وأيضا حزب الله يتحدث عن

معارف في مرتفعات محيط علي الطاهر. وكذلك القناة 12 الإسرائيلية تحدثت أن حزب الله يتصدى لقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر باتجاه بلدة خان

0: ولكن سيتصدى لأي خروقات إسرائيلية ولأي عمليات إسرائيلية يحاول جيشنا الحرير التقدم بها، أو أيضا إقامة يعني غارات على الجنوب اللبنانية. أيضا يوم أمس كان حافلا بالغارات، إذ وقع وأعلنت الصحة اللبنانية عن وقوع 47 قتيلا من اللبنانيين، إضافة أيضا إلى 97 مصابا جراء غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في الجنوب اللبناني وكذلك في العمق اللبناني في ثعلبات. على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي، تنطلق في 23 من هذا الشهر الجاري جلسة مفاوضات جديدة برعاية أمريكية في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، بمفاوضات إسرائيلية لبنانية للوقوف عند بعض النقاط التي هي لا تزال عالقة بالأساس ولم يتم تذليل العقبات. وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال ماض فيما يتعلق ب الغارات وتكثيف الغارات، على الرغم من أن لبنان الرسمي كان قد تحدث ووضع شرطا لهذه المفاوضات وهو وقف إطلاق النار، ولكن هذا ما لم تفعله إسرائيل حتى الساعة. وكذلك من النقاط التي سيناقشها الوفد اللبناني تتعلق باستعادة الأسرى وعودة النازحين وخروج إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية.
1: شكرك جزيلا. شكر ماي هاشم، مراسل التلفزيون سوريا من بيروت. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، انا ورد، واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
2: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة ابرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه

للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909، تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية وأغلق الصحف وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاءً صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران،

لأن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعه.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، نتناول فيها أبرز الملفات الخدمية والمعيشية. والبداية بأبرز العناوين. بدء أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في مدينة دير الزور والخدمات الفنية في المحافظة تتوقع إنجاز المشروع خلال أيام. سكان في الغوطة الشرقية بريف دمشق يطالبون باستعادة أراضيهم المستملكة خلال عهد النظام المخلوع ويدعون إلى تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود. حملة الوفاء لإدلب تفتتح 50 مدرسة في أنحاء المحافظة بعد ترميمها وتزودها بالمعدات اللازمة استعداداً لاستقبال الطلاب.

0: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأسرع وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين.
1: تم الإعادة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الأخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية الردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يوازي أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.

0: حول هذا الموضوع رحب بعبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية في محافظة دير الزور، معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا سيد عبد الهادي. الحديث في البداية عن الأعمال التي يتضمنها هذا المشروع، مشروع إعادة تأهيل الجسر الترابي في دير الزور. دعنا في البداية نتحدث عن المشروع والأعمال التي تتضمن هذا المشروع والمدة الزمنية له.
1: أسعد الله أوقاتكم. طبعا المشروع يقع ضمن مرحلة التعافي بعد فيضانات نهر الفرات وحصول بعض الأضرار في الجسر الترابي في مناطق أخرى. المحافظة وجهت الآن لإعادة تأهيل هذا الجسر كونه شريان ومعبر أساسي في المحافظة، يأمن الترابط بين المدينة وبين قرى الجزيرة. طبعا العمل يتضمن الآن أعمال مدنية، تتضمن ردميات وتتضمن تصنيع أو صب قواعد بيتونية لجسر حربي معدني يوضع في بداية المعبر.
0: طيب إذا أردنا الحديث عن كيف يمكن أن ينعكس هذا المشروع تأهيل الجسر سيد عبد الهادي على حركة التجارة، حركة الاقتصادية، الحركة بشكل عام في المدينة، كيف يمكن أن يكون تداعيات هذه الخطوة؟
1: هو بالتأكيد يعني سيؤمن شريان تدفق للعاملين والطلاب وكذلك لحركة البضائع وحركة المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية، لكن هو لن يغني عن الأساسي الذي يتم الآن العمل عليه وتم مباشرته منذ حوالي أسبوعين وانطلقت عجلة العمل به سريعا إن شاء الله خلال عام واحد من بدء العمل إن شاء الله سيكون جاهز.
0: خلال عام سيكون جاهز يعني؟ هل يعني مدة زمنية له؟
1: سياسية للاستثمار مدة عقده عام واحد.
0: طيب
1: فيما يتعلق بالجسر الترابي العمل سيتطلب أيام وليس يعني من أسبوعين إلى 3 أسابيع إن شاء الله.
0: طب إذا أردنا الحديث عن على ضوء هذه الإنجازات، هل هنالك أي عوائق أو ربما تحديات لوجستية تقف عائق أمام تنفيذ المشروع؟
1: الحقيقة هناك تسهيل كبير من محافظة دير الزور وتعاون بين معظم المديريات في المحافظة لتأمين كل المتطلبات وكل لوجستيات العمل، وكذلك هناك مساهمة من كتيبة الجسور في وزارة الدفاع لإنشاء الفتحة المعدنية. العقبات تذلل إن شاء الله بالتعاون.
0: طيب سيد عبد الهادي، في بداية الحديث أشرت إلى جسر السياسية، ماذا عن بقية الجسور من إعادة تأهيل المشاريع التي تتم الآن فيما يتعلق بجسر الترابي في دير الزور؟ ماذا عن جسر السياسية الآن؟
1: طبعا جميع الجسور دمرت على نهر الفرات.
0: نعم.
1: تسعى الحكومة الآن إلى إعادة تفعيلها وإعادة وضعها في الخدمة. بالتأكيد لن يتم ذلك دفعة واحدة وفي عام واحد وضمن خطة استثمارية واحدة. خلال هذا العام هناك خطة لإعادة تأهيل جسر السياسية وإعادة بناء جسر الميادين كونه مدمر بالكامل يعني. وفي الأعوام القادمة سيتم استكمال، هناك حوالي 7 جسور أساسية على نهر الفرات سيتم العمل على إعادة البناء. الجسر السياسي العمل به انطلق وبوتيرة عالية إن شاء الله، تم إحضار المعدات وتم إحضار الكوادر وتم رصد الميزانيات وانطلقت عجلة العمل به.
0: طب إلى أي مدى بناء على المعطيات على الأرض؟
1: بإذن الله لنبقى جسر على نهر الفرات ضمن مدينة دير الزور وقراها إلا وسيعاد تأهيله ووضعه في خدمة الأطلاع.
0: طيب سيد عبد الهادي، فيما يتعلق بأصداء هذه الخطوات وإعادة تأهيل الجسر الترابي في دير الزور ومشاريع أخرى، إعادة تأهيل البنية التحتية على الأرض، كيف تبدو ردود الأفعال حيال هذه الخطوات من قبل السكان وإلى أي مدى تساهم فعلا بعودتهم؟
1: طبعا الأخوة المواطنين عانوا خلال الفترة الماضية بعد تضرر معظم الجسور على نهر الفرات من مشكلة العبور، واضطررنا إلى تداول ما يعرف بالعبارة، العبارة المائية، وهي أدوات شبه بدائية فيها خطورة شيء كثير على الأقوى المواطنين. حرصت المحافظة على التخلص من هذا الموضوع والسعي بشكل جدي ل

0: حلول إسعافية كجسر ترابي، وهناك أيضا قد خلال الأيام قد يتم تأمين جسر حربي إن شاء الله آخر في منطقة مجاورة للمدينة، بحيث يكون الحركة منسابة بانسياب مقبول. طبعا بالنسبة للمرافق الأخرى هناك خطط استثمارية، مثلا أنا أتكلم بما يخص مدينة، بما يخص مديرية الخدمات الفنية، خططنا الاستثمارية تم رصدها منذ نهاية 2025 وتم اعتمادها، وجاءتنا الموافقة الآن من الأمانة العامة للرئاسة. سيتم طرح ما يقارب حوالي إعادة تأهيل 75 مدرسة وحوالي 80 طريق بكميات عقدية تتجاوز 104 مليار ليرة سورية.
1: طيب سيد عبد الهادي،
0: يعني عملنا
1: مشروع كهذا، يعني إذا أردنا الوقوف عند الجهات الداعمة لهذا المشروع من هي وتكلفة مشروع كهذا، هل لديك أي معلومات حيال ذلك؟
0: الاهتمام الأول والرعاية الأولى من محافظة دير الزور، تم التوجيه من السيد المحافظ، وسيتم العمل عليه بالكلفة التشغيلية، أي بمعدات وبعمالة ومواد المحافظة بالتعاون بين مديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث ووزارة الدفاع.
1: طيب حضرتك
0: تم التأمين اللوجستيات وكل العمليات وانطلقت الأمور إن شاء الله، يعني من 3 أيام العمل مستمر فيه.
1: هل لديك أي تفاصيل أو معلومات فيما يتعلق، إن كان هنالك يعني على ضوء هذه المشاريع، هل هنالك أي خطط وضعت أو استراتيجية وضعت لإعادة تأهيل البنية التحتية في مشاريع أخرى؟
0: بالتأكيد كل الدوائر الخدمية في المحافظة أعدت خططها وقدمتها، وهناك تجاوب من الحكومة فيما يخص اعتماد الموازنات. حينما يتم الموافقة على بدء بالمشاريع سيتم الإعلان عنها. أنا أتكلم كما بالنسبة لمديرية الخدمات الفنية، تم اعتماد مشاريعنا وخلال أيام سيتم الإعلان عن مناقصات واسعة وعريضة تتعلق بال البنية التحتية، الطرق الإسفلتية والطرق التعبيد وتأهيل المدارس، وهناك أيضا مشاريع خدمية في مبنى الخدمات الفنية وقصر السيد وقصر المؤتمرات، كلها ستكون مطروحة للمداولة في الأيام القادمة إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية في محافظة دير الزور، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك.
0: أشكركم وأشكركم وأسعد الله أوقاتكم.
1: في السياق، تسبب الفيضان الأخير لنهر الفرات في الرقة بخسائر كبيرة في قطاع الثروة السمكية بعد جرف أكثر من 1.5 مليون من صغار الأسماك، ما يهدد بتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار، ما دفع فرع الهيئة العامة للثروة السمكية لوضع خطط استراتيجية لتجاوز الخسائر الكبيرة.
2: كارثة بيئية واقتصادية ضربت قطاع الثروة السمكية في محافظة الرقة، إذ أدى الفيضان الأخير لنهر الفرات إلى جرف أكثر من 1.5 مليون من صغار الأسماك، مخلفاً خسائر فادحة طالت أكثر من 20 مربياً على امتداد مساحة تجاوزت 200 دنم.
3: خسارتي سمك شيء 35,000 فرخ سمك. 35,000 فرخ سمك، يعني الفرخ الواحد صار عندي شيء كيلو ونص، وراح كله على الفرات. بهالزيدة هاي راح كله والله. أنا وجيراني وكلنا يعني نفس الوضع.
4: عندي 5 عيلات اليوم ما عاد اعرف ايش اسوي بيهم، اضل لهم رواتب، عمال يشتغلون عندي، يحطون سما علف، يحطون يشتغلون معي. يعني اليوم قلت لهم لا حول ولا قوه، خيوم تظلون تقعدون ببيوت محييكم الله، بس ما ظل عندي رواتب، يعني ما ظل عندي شيء، يعني كل شيء اللي عندي راح.
5: الثروه السمكيه ضررت كثير، والحمد لله رب العالمين بانواع زرعينا احنا، يعني ما منها يعني الا بالمسامك هاي تربي. يعني الثروه السمكيه انضرت يعني بشكل كبير حيل، يعني يجوز بدنا سنتين ما نعوض هالشيء، هذا سنتين اكيد ما يتعوض.
2: الاضرار لم تقتصر على خسارة الانتاج فحسب، بل طالت البنية التشغيلية للمزارع، ما يضع فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في الرقة امام اختبار صعب يتطلب تحركا استراتيجيا عاجلا لتعويض الفاقد وضمان استقرار الامن الغذائي في المحافظة.
6: الإجراءات المتخذة للحد من هذا التراجع تنظيم عمليات الصيد وعمليات المراقبة.

0: على نهر الفرات من خلال نقاط حماية، بالإضافة إلى تنظيم وتراخيص المزارع السمكية على الفرات مع الجهات المعنية. الخطط المستقبلية تنمية السروة السمكية في نهر الفرات من خلال الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنظيم وتراخيص القوارب ومهنة الصيد على نهر الفرات.
1: تسهم مزارع تربية الأسماك في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، في حين يهدد تضررها بتراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
2: في أحواض جرفتها المياه لا تتوقف الأضرار عند المربين، فكل تراجع في الإنتاج يعني معروضاً أقل وأسعاراً أعلى، لتصل آثار الفيضان من ضفاف الفرات إلى موائد آلاف الأسر. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
3: يجدد أهالي الغوطة الشرقية في ريف دمشق مطالبهم باستعادة أراضيهم المستملكة منذ عقود خلال عهد النظام المخلوع، في مسعى لإنصاف المتضررين وتصحيح أوضاع قانونية طال أمدها.
4: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من ثلاثة عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
5: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر، ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
6: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر، ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
7: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك صلنا من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثة بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالأول اليوم صرنا شي 100. هلأ أنا الواحد من الورثة، عندي شباب بدي زوجهم، عندنا الأرض 30 دولم أرض، صور أقسم بالله شقة ما لي أقدر أجيب لأولادي.
4: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فترة النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامة، حيث جرى استغلال بعضها لأغراض ومصالح خاصة عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
8: طبعا حاليا لحد هاي اللحظه ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجه انه هاي الاستملاكات كتير كبيره والتعامل معها بصراحه كتير صعب، لانه في استملاكات قديمه، وخصوصا في استملاكات لهلا ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدوله بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عباره عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم، وبيؤدي أنه هنن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
4: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
3: حول هذا الموضوع رحب بحازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا حازم، يتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمطالب أهالي الغوطة الشرقية باستعادة أراضيهم.
9: حقيقة ديما هذا الملف هو ملف قديم، كان هناك بعض المخططات التنظيمية التي شملت الغوطة الشرقية، وتحديدا يعني هذه القضية هي قضية لعموم سوريا وجميع المحافظات تقريبا عندما نتحدث عن الغوطة الشرقية. لكن هنا في الغوطة كان هناك بعض الاستملاكات التي جرت على مساحات من الأراضي التي يمتلكها مواطنون في الغوطة الشرقية لصالح بعض الجهات الحكومية. بعض الجهات الحكومية قامت باستملاك هذه الأراضي لصالح

0: إقامة مشاريع نفع عام وفق حديثهم منذ ذلك الحين. إلا أن يعني هذه المشاريع بعضها لم يشد نهائيا، وبعضها الآخر انحرف عن مساره المخطط له، إضافة إلى مشكلة أخرى لها علاقة حينها بتقييم هذه الممتلكات، وبعض الأشخاص الذين حصلوا على أو لم حصلوا أو لم يحصلوا على بدلات نتيجة هذا الاستملاك. اليوم نتحدث عن يعني عقود طويلة مضت على هذه الاستملاكات، وبعض هذه الأراضي مصيرها معلق، غير قادر يعني صاحب هذه الأرض على الانتفاع منها، ولا حتى الجهات الحكومية تلك قادرة على إقامة مشاريع أو إقامة بعض المشاريع. أيضا نتحدث عن بعض يعني الأراضي أو الاستملاكات التي تمت والتي انتفع منها بعض الأشخاص بمشاريعهم الخاصة الذين كانوا لهم ارتباطات بالنظام المخلوع. منذ العام الماضي كان هناك يعني حديث لمحافظ ريف دمشق، تحدث حينها عن تشكيل لجنة لها علاقة بدراسة هذه الاستملاكات الكبيرة و التي يعتبر وضعها معقد نوعا ما. بداية هذا العام كان هناك أيضا تصريح له علاقة بهذه اللجنة وعمل هذه اللجنة والوقوف على عمل اللجنة التي شكلت العام الماضي. تحدث المحافظ حينها يعني في بداية هذا العام وقال بأنه سيكون هناك تنظيم لكل جهة حكومية وما استملكت من أراضي، إضافة إلى الوثائق وما قدمه أصحاب هذه الأراضي للمحافظة، سيتم تنظيمها ورفعها بالنهاية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. لكن منذ ذلك الحين إلى اليوم لم يتم الخروج بأي قرار أو أي شيء واضح بهذا الملف الذي يمكن تعميمه على جميع المحافظات السورية.
1: طب عودة الأهالي أو تجديد مطالب الأهالي إذن على أي أساس عادت؟ يعني تقول بأنها حتى الآن لا يوجد أي لجنة شكلت ولا يوجد أي تحرك من قبل المعنيين أو الجهات المسؤولة عن ذلك، هذه المطالب وتجديد هذه المطالب على أي تفضل.
0: ديما شكلت اللجنة لكن يعني شكلت اللجنة من العام الماضي،
1: نعم، وبدأت الدراسة
0: منذ العام الماضي
1: فعلي.
0: ويعني تسلمت، لا يوجد شيء على أرض الواقع يعني لمصير هذه الاستملاكات، لأن يعني استملاكات معقدة بحاجة إلى أمور لها علاقة بعدة أمور. كما قلت لك يعني هناك بعض الاستملاكات التي لم يشهد عليها شيء، استملاكات أشيدت لغير النفع العام، إضافة إلى بعض البدلات التي حصل عليها المواطنون وهي يعني غير منصفة نتيجة تقييم أراضي زراعية مثلا، بتقييم حينها على عهد النظام المخلوع كان بالفرض، يعني يتم فرض تقييمات زهيدة لهذه القضية. طبعا يعني نحن نتحدث عن فتح هذا الملف بشكل كامل ليس فقط في الغوطة الشرقية، فتح الملف منذ لحظة سقوط النظام المخلوع في مناطق مختلفة في سوريا، وكان هناك اعتصامات ووقفات يعني لها علاقة باستعادة الأملاك التي استملكها النظام المخلوع. حتى هذه اللحظة للأسف لا يوجد يعني شيء على أرض الواقع بهذا الملف. يعني في دمشق مثلا نتحدث عن وقفات على مدار يعني الأسبوعين الماضيين من أصحاب أرض كيوان، أصحاب أرض كيوان تم استملاك يعني منطقتهم لصالح النفع العام، ولم يتم حتى هذه اللحظة ما هو له علاقة بالنفع العام وفقا لحديث يعني السكان هناك. طبعا هذا الملف كما قلت لك فتح مع سقوط النظام المخلوع، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم نسمع أصوات الناس الذين يعني استغل النظام المخلوع قبضته الأمنية للاستملاكات في ذلك الوقت، مطالبين بإعادة النظر وإنصافهم في هذه القضية.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. وينضم إلينا الآن فادي هارون المحامي والمستشار القانوني معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ فادي للحديث عن هذا الملف، كما ذكر قبل قليل مراسلنا عن أنه ملف معقد قانونيا، كيف يمكن تفكيك هذه العقد والحديث عن الأساس القانوني لهذه المطالب والاستملاكات؟
2: تماما، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. أهلا. ملف الاستملاك في سوريا هو ملف عام على كامل سوريا وليس على منطقة الغوطة الشرقية.
1: نعم أسمعك تفضل.
2: وليس على منطقة الغوطة الشرقية بحد ذاتها، إنما هو ملف يناقش سوريا بشكل عام. في سوريا صدر لدينا مجموعة من القوانين المتعلقة بالاستملاك، سوف نبدأ بتفنيدها ببعض الرسائل الواضحة للمشاهدين. ابتداء هناك لدينا القانون رقم 20 لعام 1983، والذي سمح لأي وزارة أو لأي إدارة باستملاك أي ملكية خاصة، وذلك اقتطاعها هذه الملكية لمصلحة النفع العام. مثل الطرقات، مثل المدارس، المشافي إلى آخره. بالإضافة إلى هذه

0: القانون الذي صدر في عام 1983، هناك فقرة واضحة كانت في القانون أو مادة واضحة، وهي المادة 31، والتي تنص إضافة إلى هذا الاقتطاع الكلي للملكية الخاصة لصالح الملكية العامة أو لصالح الانتفاع العام، هناك مادة 31 التي كانت تنص على اقتطاع 25% من أي عقار يجب تنظيمه أو يجب إدخاله للتنظيم. هذه الاقتطاع 25% هو لصالح الخدمات العامة، فهذه الاقتطاعات حدثت في ما قبل هذه الملكية. لكن الملكيات أو الاستملاكات التي كانت أو القوانين التي كانت أخطر فيما يتعلق بالاستملاكات هي القوانين التي صدرت فيما بعد الثورة السورية. نبتدأ بالقانون رقم 3 لعام 2000 أو عفوا رقم 23 لعام 2015. القانون رقم 23 لعام 2015 هو الذي رفع نسبة ما تقتطعه الدولة من الملكيات لحساب المنفعة العامة. لاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 83 نص في المادة أن الاقتطاع هو عبارة عن 25%، بينما في عام 2015 تم تعديل النسبة إلى 50%، أي أن الدولة أصبحت شريك مع هذا المواطن في ملكيته الخاصة في عام 2015. القوانين بصراحة التي كانت أكثر شراسة في حق الملكية الخاصة والاستملاكات هي القانون رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018. هذين القانونين عندما صدرا كان الهدف منهما بشكل أساسي هو استملاك الأراضي المتعلقة بالأشخاص الذين ثاروا ضد هذا النظام بشكل أو بآخر. القانون رقم 3 لعام 2018 نص، هو قانون عبارة عن قانون في وجهه الحضاري، نجد أنه قانون متعلق بإزالة الأنقاض للمناطق التي دمرت كما يقولون جراء الحرب، نحن نقول نتيجة الثورة السورية جراء الحرب إزالة الأنقاض. في هذه القانون بصراحة كان هناك عدد من ما يتعلق بما قامت به محافظة دمشق على أيام النظام فيما يتعلق بتنفيذ القانون. في بنود القانون يمنع إزالة أي بناء، أحد بنود القانون ينص يمنع إزالة أي بناء قبل أن تقوم المحافظة بإحصاء هذا البناء ووصفه بشكل كامل. لكن محافظة دمشق قامت بإعطاء بتشكيل أولا شركة دمشق القابضة، وقامت بإعطاء عدد من الشركات التي كانت موجودة أيام النظام، وهذه الشركات التي كانت مرتبطة بهذا النظام قامت بإعطائهم عقود لتدمير هذه الأبنية، وتم تدمير هذه الأبنية وما يتعلق فيما بعد بسحب الحديد منها، وهذا الجدل الدائر في الوقت الحالي في على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ما تم إعطاء هذا العقود قاموا بتدمير هذه الأبنية بشكل كامل ومسح هذه المناطق بشكل كامل، ومن ثم كان الاتفاق أن يتم ترحيل هذه الأنقاض وإعطاء هذه المناطق إلى شركات تطوير عقارية إيرانية وغير إيرانية. هذا الاستملاكات الذي حدثت. القانون رقم 10 جاء ليتمم القانون رقم 3 لعام 2018. كيف جاء ليتمم هذا القانون؟ أمر أو أعطى أمر للوحدات التنظيمية بإصدار تنظيم قوانين تنظيم جديدة لهذه المناطق مثل جوبر، مثل قابون، مثل مخيم الأرمونك، أعاد تنظيم هذه المناطق، أي أنه بعدما يتم جرف هذه المناطق وترحيل الأنقاض سوف يتم إعادة تنظيمها وإصدار قانون تنظيم جديد بهذه المناطق وفقا للقانون رقم 10 لعام 2018. في بداية صدور هذا القانون رقم 10 لعام 2018 منح الأشخاص فترة 30 يوم أي شهر لتقديم اعتراض أو لتقديم الوثائق المتعلقة بكل مالك من هذه الملكيات. وطبعا كما كنا نعرف جميعا نحن أي شخص معارض لهذا النظام لا يمكن لديه تقديم هذه الوثائق، ولا يمكن لديه أيضا تقديم الأوراق المتعلقة به. تم تعديل هذا القانون فيما بعد لمدة سنة، لكن ماذا أضيف عليه؟ أضيف أن يكون هناك دراسة أمنية لكل شخص يقوم بتقديم هذه الوثائق. فهذه القوانين برمتها هي القوانين التي بصراحة كانت هي منبع الاستملاك فيما يتعلق.
1: طب والآن مع تعقيدات هذا الملف، مع تعقيدات هذا الملف والمطالب من قبل الأهالي باستعادة أراضيهم المستملكة، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن إثبات ملكية الأراضي بعد مرور عقود في عهد النظام المخلوع؟
0: بس إذا في مجال الصوت بس.

0: ما فهمت السؤال، ما سمعت
1: سيد
0: السؤال.
1: سيد فادي، مع تعقيدات هذا الملف، مع تعقيدات هذا الملف اليوم وبالتوازي مع مطالب الأهالي بإعادة أراضيهم المستملكة، ما الإجراءات المطلوبة من قبل الأهالي، من قبل المتضررين أيضا في استعادة أراضيهم؟
0: الإجراءات المطلوبة من الأشخاص المتضررين هي البدء بعمليات قانونية. بصراحة اليوم نحن لدى الأهالي مجموعة من الإجراءات القانونية التي يمكن البدء بها، مثلا دعوى إلغاء، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للبدء بدعوى إلغاء هذا القانون، قانون الاستملاك. أيضا يمكن طبعا نحن لدينا في قانون الاستملاك، في حال أنه قامت الدولة باستملاك أرض لمدة 30 يوم، صدر قانون لمدة 30 سنة، ولم تقم الدولة بإجراء أي منفعة على هذا العقار، يمكن للشخص المطالبة باسترداد هذا العقار عن طريق دعوى إلغاء هذا الاستملاك. أيضا ممكن تقديم دعاوي جماعية لأشخاص الذين تعرضوا لهذا الاستملاك، وبيان أن هذا الاستملاك تم بشكل تعسفي نتيجة ارتباطهم، نتيجة دوافع سياسية، نتيجة أهداف سياسية في هذا الاستملاك. وهناك فعلا عدد من العقارات التي تم إعادتها في بداية التحرير لأنه كان هناك استملاك نتيجة دوافع سياسية، ولكن الأصل في هذه المواضيع هي السلوك الطريق القانونية. محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق في السنة الماضية على ما أعتقد في نفس هذا الوقت في الشهر الخامس أو السادس أصدرت تعميمين واضحين أنه كل شخص تعرض لاستملاك يمكنه تقديم طلب إلى المحافظة أو إلى المديريات التابعة لها، سواء البلديات أو دوائر المدن التابعة لها، تقديم كتاب أو تقديم طلب لإزالة هذا الاستملاك. ولكن إلى الآن لم يتم إزالة أي استملاك، لكون أغلب المواضيع هي مرتبطة بوزارات أخرى مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وهنا يجب هناك أن يكون مخاطبة بين هذه الوزارات والمحافظات لإزالة هذا الاستملاك.
1: شكرا جزيلا لك فادي هارون، المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من دمشق. افتتحت 50 مدرسة في ريف إدلب عقب ترميمها وتجهيزها ضمن مشروع متكامل نفذته حملة الوفاء لإدلب، وجرى الافتتاح بحضور رسمي ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظة إدلب ومسؤولين في إدارة منطقة معرة النعمان. مراسلنا إبراهيم سويد والتفاصيل.
2: من ثانوية ذي قار، إحدى أقدم مدارس ريف إدلب، تستعيد كفرنبل جزءاً من تاريخها التعليمي، فالمدرسة التي خرجت عشرات الأجيال وتعرضت للدمار مرتين أعيد ترميمها وتجهيزها لتفتتح أبوابها أمام الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الجديد.
3: طبعاً هي المدرسة بيتبعوا لها 33 قرية، 33 قرية أبنائها وبناتها بيتعلموا في المدرسة. أنا لما كنت هون كان ابن سبوهن وابن الفطيري وابن حاس، والقرى اللي حوالينا كلياتهم يجوا. كنا يعني سبحان الله هلأ صار الطبيب والمهندس، وإن شاء الله نفسها هي المدرسة راح تخرج هؤلاء الأطباء والمهندسين والحقوقيين وغيرهم.
2: ومن كفرنبل إلى بلدة حاس، حيث تعود إحدى المدارس التي ارتبط اسمها بمجزرة الأقلام إلى استقبال الطلاب من جديد. فالمدرسة التي استهدفتها قوات النظام سابقا ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الطلاب أعيد تأهيلها ضمن المشروع نفسه. ويأتي افتتاح مدرستي ذي قار وحاس ضمن مشروع شعبي أوسع يشمل 50 مدرسة في المناطق المتضررة من ريف إدلب.
4: بلغ عدد المدارس التي تم أخذ قرار بترميمها في حملة الوفاء لإدلب 268 مدرسة حتى تاريخ هذه اللحظة، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح 192 مدرسة. الآن نحن في حفل افتتاح مدرسة ذي قار ضمن حفل افتتاح لخمسين مدرسة في عموم محافظة إدلب.
2: وجرى افتتاح المدارس بحضور رسمي حكومي ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظ إدلب ومسؤولين في إدارة منطقة معرة النعمان، ويشمل المشروع ترميم الأبنية وتجهيز الصفوف وتأمين الاحتياجات الأساسية بما يهيئ المدارس لاستقبال الطلاب.

0: لم تعد إعادة افتتاح هذه المدارس مجرد ترميم لأبنية دمرتها الحرب، بل خطوة لإعادة التعليم والحياة إلى بلدات تنتظر عودة أهاليها وطلابها. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: حول هذا الموضوع رحب بإلاف العالم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إلاف، لتضعينا في تفاصيل أوفى بما يتعلق بهذه الخطوة، افتتاح 50 مدرسة في أنحاء المحافظة بعد ترميمها، ضعينا في تفاصيل هذه الخطوة.
2: مرحبا ديما، يعني صراحة اليوم كان هناك افتتاح لخمسون مدرسة في محافظة إدلب. تركزت هذه المدارس في كل من خان شيخون، معرة النعمان، سراقب وأريحة، وهي تعتبر يعني مناطق إدارية رئيسية تضم عدد من القرى والأرياف صراحة. وافتتاح المدارس في هذه البلدات والقرى يعد يعني خطوة مهمة جدا، خاصة للمهاجرين العائدين والطلاب الذين كانوا منقطعين عن الدراسة أو خارج مقاعد الدراسة، ناهيك عن آلاف الطلاب المتسربين. يعني بحسب آخر إحصائية لليونيسف كان هناك 2,400,000 طالب هم خارج مقاعد الدراسة، وأكثر من 1,000,000 طالب من المتسربين أيضا. اليوم مع عودة افتتاح هذه المدارس التي تعرضت طيلة 14 سنة الماضية للقصف الممنهج من قبل قوات النظام المخلوع صراحة، وتم تدميرها بشكل كامل، اليوم خلال حملة الوفاء لإدلب تم الإعلان عن ترميم 258 مدرسة. تم إلى اليوم ترميم وتأهيل 192 مدرسة منها، وهي تعتبر خطوة مهمة لتشجيع الأهالي والمهجرين إلى العودة على هذه القرى والمناطق التي خرجوا منها صراحة، وأيضا فرصة للطلاب لينالوا حقوقهم في التعليم وإكمال مسيرتهم التعليمية، لأن يعني اليوم بناء الإنسان يبدأ من التعليم وأن يكون هناك مدارس. اليوم تم افتتاح كما ذكرت لك 50 مدرسة، وسبقها خلال الشهر الفائت افتتاح ما يقارب 20 مدرسة أيضا، ناهيك عن افتتاح عدد من المساجد والخدمات أيضا من أفران وتأهيل الطرقات ديما. كل هذه الأمور اليوم تصب في خطة استراتيجية من قبل الحكومة لضمان عودة المهجرين وإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027.
1: إلاف،
2: ولكن ربما يعني العمل يكون في وتيرة بطيئة.
1: طب قبل الحديث عن مسألة الإجراءات والمدة الزمنية المتاحة لاستكمال هذا الملف، إلى أي مدى انعكست هذه الخطوة فعلا على نسب الالتحاق إلى المدارس وأيضا والتعليم والحد من التسرب المدرسي؟
2: صراحة ديما كنا قد رصدنا يعني خلال السنوات الفائتة وجود آلاف الطلاب هم خارج مقاعد الدراسة نتيجة تواجدهم في مخيمات الشمال السوري، وكما نعلم أن مخيمات الشمال السوري لم تكن جميع هذه المخيمات تحتوي على مدارس، كان الطلاب يضطرون لقطع مسافات تصل إلى 7 كيلومترات أو حتى 5 كيلومترات للوصول إلى مقاعد الدراسة، وهذا الأمر أدى إلى تسرب العديد من الطلاب والاتجاه إلى العمل بدلا من الدراسة. لا توجد صراحة لدي إحصائيات دقيقة حول نسبة الأطفال المتسربين، ولكن بحسب ما كنا نرصده ونشاهده خلال إعدادنا التقارير في مناطق الشمال السوري ومخيمات الشمال السوري كانت النسب كبيرة صراحة. اليوم افتتاح هذه المدارس يشكل خطوة مهمة واستراتيجية لعودة هؤلاء الطلاب، أيضا تشجيع الأهالي على العودة، خاصة أن هناك العديد من الأهالي كانوا قد تحدثوا لنا سابقا أنهم لم يتمكنوا من العودة نتيجة غياب وسائل النقل، غياب البنية التحتية، وبالتالي عدم تمكنهم من إيصال أطفالهم إلى هذه المدارس كون المناطق يعني غير مخدمة ومجهزة بالبنى التحتية. اليوم مع عودة يعني صراحة هذه المدارس وافتتاحها، من المتوقع أن يكون الفصل الدراسي المقبل وكبير الإقبال كبير جدا، وتستوعب هذه المدارس ما يقارب 40,000 طالب وطالبة في عموم محافظة إدلب ديما.
1: أشكرك جزيل الشكر إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا، نتابع بعد الفاصل. تدريب مهني لنساء في مجال التجارة أو نجارة بمدينة حلب، والهدف تسويق وبيع منتجاتهن الخشبية لدعمهن مادياً.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

افتتحت 14 امرأة أو افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: يعني صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطاله وهالقصص، وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هي المهنة، بس ما كان عندي هي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفت على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هذه المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة. وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: تمكنت فرق الدفاع المدني في بلدة المزرعة من السيطرة على حريق اندلع في أراض زراعية وامتد إلى أطراف بلدة ريما حازم في ريف السويداء الغربي. وبحسب محافظة السويداء، أسهمت النقاط المتقدمة القريبة من موقع الحريق في دعم عمليات الإخماد، مما حال دون امتداد نيران إلى المنازل المجاورة واقتصرت الأضرار.

0: على احتراق الأعشاب الجافة، في حين لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف الحسكة الشرقي.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ والكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات تين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أم عشبة كانت داهمتها النيران وتم الأخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما، الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز، وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأسا إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك وداهمتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. أوضح الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين في أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق في أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثامين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى التوخي إلى الحذر والالتزام بإجراءات السلامة في أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث غرق. قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام، وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن ومليونين وخمسمائة ألف طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي أسهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعريف الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاص بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارعين أو المزارع مسجلاً مسبقاً وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبجي إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول رميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس، ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
2: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي المضخات، المصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا، والشركة كمان اللي القطرية وسي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول.

الدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس. خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير من

التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية الإلكترونية. وقالت الوزارة إن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونياً والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم شكاوى ومتابعة حالتها إلكترونياً، بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. بيّن أيضاً الوزير أن العمل أصبح أكثر تنظيماً ودقة مع بدء الانتقال نحو الأتمتة والرقمنة، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريعها. وتواصل وزارة الإدارة المحلية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم السجلات العقارية المتضررة في عدد من المحافظات ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات المصالح العقارية وحفظ الوثائق والحقوق العقارية. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
3: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما انحسم في أي موضوع. المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني

0: حالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تقد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
1: تحت خط الفقر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة.

هائلة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992 دافناً معه أحلامه القومية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مشهد يختصر الكثير عن طبيعة الفضاء الرقمي السوري في هذه المرحلة، تحول حفل افتتاح مشروع يعفور 963 سكني في ريف دمشق من فعالية استثمارية عادية إلى قضية رأي عام أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لأيام. القصة بدأت بسيطة، مجموعة الاستثمار لما وراء البحار المرتبطة برجل الأعمال موفق القداح أطلقت مشروعها السكني في جعفور بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، لكن ما أشعل الجدل هو ظهور فرحان المرسومي في هذا الحفل، وهو شخصية تربطها صلات بالنظام المخلوع والميليشيات الإيرانية في دير الزور. ومن هناك انطلقت التكهنات والتحليلات وبدأت الأسماء تتداول على أنها شركاء في المشروع، فخرجت الشركة المالكة بتوضيح أكدت فيه أن لا المرسومي ولا أي شخصية إشكالية أخرى تمتلك أسهما في هذا المشروع، وأنهم كانوا مجرد ضيوف في حفل الافتتاح. لكن الأمر مشاهدينا لم يتوقف هنا، استطور الجدل ليتشابك مع شائعة عشاء يعفور التي انتشرت بالتزامن مع الافتتاح. ودعت وجود مأدوبة أقامها محمد حمشو الذي كان من أبرز المقربين من النظام المخلوع. هذه المأدبة جمعت مسؤولين وإعلاميين وشخصيات عامة، وهو ما نفته جميع الأطراف المعنية نفيا قاطعا، مشيرين إلى أن القصة مفبركة بالكامل وتهدف إلى إشعال الرأي العام ضدها. المثير أن الحادثتين وقعا في الليلة ذاتها، مما جعل الفصل بينهما أمرا عسيرا على كثير من المتابعين. وهكذا تحول افتتاح مشروع سكني إلى ملف رأي عام يعكس مدى حساسية المرحلة الراهنة، وكيف يمكن لاسم واحد أن يحول أي فعالية إلى قضية شعبية. بعد انتشار شائعة المأدبة، خرج الإعلامي يمان السيد نافيا بشكل قاطع أي صلة له بما يتداول، وكان أسلوبه في النفي على قدر من الطرافة والصراحة. نتابع
1: شو تفاصيل عزيمة مبارح اللي صارت في يعفور والمشاوي وعزيمة الإعلاميين وإلى ما هنالك. أنا بالنسبة لي كشخص يعني من جماعة صندوشة الشاورما مع عرصيف، أو إذا حبيت دلل حالي وسقف أحلامي يكون إما كباب ديري أو حتى سرود ديري. بالنسبة لي هاد بيسوى كل المشاوي اللي عم تصير بيعفور وهي الحفلات وإلى آخره. أنا ما لي علاقة طبعا، لا طلعت ولا مستحيل يعني فكر أن أروح على هيك جلسات أو أقعد مع هيك أشخاص. أنا خيو من جماعة الدير ومحسوب عليهم ودائما بدللوني بالسرود وبالبامية. لماذا سرود البامية الديري؟ بنصحه من عندي إذا ما صح لك بامي أقل شيء مشي حالك حاليا.
0: كان اسم الإعلامي هادي العبدالله أيضا من بين الأسماء المتداولة في قوائم المدعوين للمأدبة، غير أنه خرج بنفي قاطع مؤكدا أنه لم يحضر ولن يحضر، وأن موقفه ثابت وواضح من كل ما ارتبط بالنظام المخلوع. دعونا نتابع.
2: لأننا دايما بنتصدى لكل أكاذيب إعلام الفلول وبنقطع عليهم الطريق قبل ما يوصلوا لمبتغاهم. حاولوا هالمرة الجماعة يتزاكوا على أساس يحطونا بخانة اليك ويزجوا أسماءنا.

0: بموضوع عزيمة حرام الحديد. العزيمة ما بعرف صراحة إذا صارت أو لا، خبرت فيها عن طريق الإنترنت مثلي مثلكم، لأنه ما بعتقد في حدا ممكن يتجرأ، حدا كان شريك بالدم، حدا كان من أزلام النظام السابق، من الوجوه الاقتصادية القذرة لنظام الأسد البائد، ما بعتقد أنه يتجرأ ولو مجرد يفكر تفكير بأنه يدعينا لهيك مناسبات. ونحن يا جماعة، أنا والأصدقاء اللي بحبهم برفع راسي فيهم، دائرة المقربة جميل، بالعاص، أبو فيصل، أيهم، هذول الشباب اللي بثق فيهم أكثر ما أثق بحالي، نحن جماعة موقفنا واضح من 14 سنة، من 14 سنة خسرنا كثير لأنه موقفنا بيكون على رؤوس الأشهاد. وقت منقعد مع حدا منقعد معه على رؤوس الأشهاد قدام الناس، وغالبا منصور، ما نادرا ما قعدنا مع حدا وما كان في صورة أو في فيديو أو في أي شيء. لا تتخيلوا أنه بيوم من الأيام ممكن نسامح مجرم تورط بقهر أهلنا، بتهجير أهلنا، بقتلهم بأي شيء، كائنا من كان، كائنا من كان. والعدالة طريقة طويل، والعدالة والقانون والقضاء بيننا وبينهم بإذن الله. يا أبناء الثورة، بغض النظر عن كل شيء، هاي الإشاعات كثير سخيفة بتروح بترجع، يا أبناء الثورة لا تجعلوا بأسكم بينكم شديد، لا تخلوا، لا تلتفتوا وتلتهوا ببعض والمجرم مبسوط، المجرم مبسوط بأنه الناس تركتوا وعلقوا أولاد الثورة ببعض، أولاد البلد ببعض. يا أولاد الثورة، خلي يكون هدفنا واحد وطريقنا واحد، أنه نرتقي بهذا البلد، ننهض فيه ونضل عم نطالب حتى تتحقق العدالة، العدالة الانتقالية اللي بتنصف السوريين، كل السوريين. تصبحوا على خير.
1: هذه القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأى في النفي دليلا على أن الشائعة كانت مفبركة، ومن بقي متشككا. نبدأ بتعليق من أيمن الذي كتب وقال: أظن عزيمة عفور فتاشة إعلامية لا أقل ولا أكثر. تعليق أيضا قال: بعيدا عن العزيمة ومين حضر، في حدا بالبلد ما بيعرف أنه حمشة وصبي ماهر الأسد؟ المشكلة مو بالضيوف، المشكلة بصاحب العزيمة وأغلب يلي عم تتهم العالم أسبابهم خلافات شخصية. هذا ما قاله أنس. أما فاطمة كتبت وقالت: شعب لاحق ترندات وأجابات وشهرة بدون ما يتحقق من العزيمة. أما أبو صلاح فكتب: يلي ضحى بكل شيء وحارب مع الثوار على مدى 14 عاما ما بيخون مهما كانت الظروف. تعليق أخير لمحمد كتب وقال: على فكرة إذا كان في إعلاميين حقا بيكونوا من النشطاء الجدد بعد التحرير، يعني ركبوا الموجة وبينباعوا بينشروا. الهدف الأساسي كان ولا زال الطعن بالثورة والثوار ومحاولة تصويرها بشكل مختلف عن ما هي عليه. في مشهد لم يألفه السوريون في ظل عقود من حكم البعث الذي حول الرؤساء إلى شخصيات بعيدة عن الشارع، محاطة بأسوار من الحراسة والبروتوكولات والمسافات المفروضة بين الحاكم والمحكوم، ظهر رئيس أحمد الشرع يتجول في شوارع دمشق برفقة وزير الخارجية سعد الشيباني، في مشهد استقطب اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى مدى عقود طويلة اعتاد السوريون على رؤية الرئيس فقط عبر الشاشات أو في صور معلقة على الجدران في كل ركن وفي كل مكان، بعيدا كل البعد عن الناس ومحاطا بطوابير من الحماية المشددة والحواجز الأمنية التي تجعل فكرة اقتراب المواطن العادي منه ضربا من المستحيل، بل إن مجرد مرور موكبه في الشارع كان يعني إغلاق الطرق وإخلاء المناطق. أما اليوم فقد بدأ المشهد مختلفا تماما، رئيس يمشي في شوارع العاصمة بين أبنائها دون تكلف أو مسافات مفروضة في صورة أراد كثيرون أن يروها تعبيرا حقيقيا عن مرحلة جديدة يسعى فيها المسؤول إلى الاقتراب من المواطن للابتعاد عنه، ورمزا لقطيعة مع أسلوب الحكم القديم الذي طال أمده وزال أثره. الرئيس أحمد الشرع كان برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني يتجولان في سوق الحلبوني بدمشق، تجولا بين الناس ودخلا أحد المطاعم وتحدثوا إلى بعض الأهالي. دعونا نتابع.
2: الله أكبر.

0: يمدك بالصحة وبالعافية. أبو محمد، على محمد الله يحميه. السيد الرئيس أحمد الشرع.
1: بعد هذه الجولة كان لابد من تناول الطعام. الرئيس ووزير الخارجية في أحد محال الشاورما، أكلة السوريين المفضلة. خلال الجولة نفسها مر الرئيس الشرع بإحدى المكتبات في منطقة الحلبوني بدمشق أيضا، وأجرى حديثا قصيرا مع صاحب المكتبة.
2: الله يسلمك.
1: بعد الجولة وتناول الطعام والمرور بالمكتبة، توجه أيضا الرئيس الشرع إلى جامع الإيمان في العاصمة، وهناك ذكره أحد المواطنين بنتائج الامتحانات الثانوية، حيث أكد الرئيس الشرع إمكانية إجراء دورة تكميلية في حال كانت النتائج سيئة.
3: سبحان الله، هي بجامعة الإيمان. السيد الرئيس، هي السيد الرئيس.
4: ان شاء الله تنجح.
5: شو احنا العلامات مشان الجامعه والمفاضلات؟
4: اي تمام، بين معنا بس بعد تصحيح
5: ان شاء الله.
3: يسلم الله. تكبير
6: الله اكبر. الله وخير سياده الرئيس احمد الشرع، بارك الله فيك ودامك زخم بهذا الوقع. الله يسدد خطاك وبارك الله فيك يا سياده الوزير.
4: احنا نصلي المغرب بجامع الإيمان، نكسب شوفتك. الله يسلمك. يلا غير مرة.
1: جولات الرئيس الشرع في أحياء دمشق لم تمر دون تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على العكس لاقت تفاعلا واسعا، خطوة مفاجئة لأهالي المنطقة ربما، وبنفس الوقت الشعوب تميل لمثل هذا النوع من التعامل أو لهذه المواقف بالمجمل. نبدأ بتعليق أول من أريج، كتبت وقالت: خليك دوم قريب من شعبك، روح وارجع وشوف واسمع وانظر بعينك، واتمنى أن تزور الأرياف وترى أحوال الناس بعينك أفضل من السماء. تعليق أيضا من محمد نذير، كتب: بارك الله فيك ونحن مسرورين بنزولك الشارع، بس بدنا زيارات منك ل المناطق المدمرة، الحجر الأسود واليرموك وجوبر وداركة. أما خولة فكتبت وقالت: بلده كل شعب بيحبه بيتجول بكل أريحية، الله يحميه ويحفظه. أصدرت جامعة دمشق بيانا أكدت فيه ضرورة الحصول على موافقة رسمية من رئاستها قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي، محذرة من أن أي نشاط ينفذ من دون تنسيق مسبق يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

النافذة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية. وجاء البيان في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته حملة هاني دهب الملقب بالشيخ الذهبي، وهو مصري الجنسية، يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر النقاب بين الشابات والنساء السوريات داخل المؤسسات التعليمية ويجمع تبرعات لصالح هذه الحملة. دهب نشر صورا ومقاطع مصورة قال إنها التقطت داخل جامعات دمشق وحماة وحلب واللاذقية، مظهرا نشاطا ملحوظا داخل مؤسسات أكاديمية يفترض أن تشترط تصاريح رسمية لأي فعالية تقام في حرمها. ما زاد القضية تعقيدا وأشعل النقاش أوسع حول ظهور عناصر أمنية في بعض المقاطع ترافق دهب خلال نشاطاته، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية الدخول إلى هذه المؤسسات الأكاديمية التي تستلزم تصاريح رسمية لأي نشاط يقام على أرضها. ومن بين من رأى في هذه الحملة انتهاكا لاستقلالية المؤسسة الجامعية وتدخلا في الفضاء الأكاديمي، ومن اعتبرها ممارسة دينية مشروعة لا غبار عليها، انقسم الرأي العام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي في نقاش لم يهدأ منذ انطلاقه. وفي رد مباشر على هذا الجدل أصدرت جامعة دمشق بيانا شددت فيه على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط داخل الحرم الجامعي، محذرة من أن أي فعالية تنفذ من دون تنسيق مسبق تعد مخالفة صريحة للأنظمة النافذة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، مجددة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأطر الناظمة للأنشطة الجامعية حفاظا على البيئة الأكاديمية وضمانا لحسن سير العمل. دهب رد على بيان جامعة دمشق عبر منشور له على صفحته، أكد أن حملته لم تدخل أي مكان من دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، وأن إدارة الجامعة منحته الإذن اللازم مع تحديد ضوابط معينة التزم بها كاملة، من بينها عدم التصوير الجوي بالدرون داخل حدود الجامعة. وكشف دهب أن توزيع الحجاب جرى في العديد من الكليات بموافقة إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه لم يكن لينشر هذه التفاصيل لولا ما أثير من تساؤلات وتكهنات حول طبيعة نشاطه داخل الحرم الجامعي. ونشر دهب مقاطع مصورة من نشاط حملته داخل كلية الطب جامعة دمشق التي قال إنها جرت بموافقة رسمية من إدارة الجامعة. دعونا نتابع.

في محطة أخرى من نشاط الحملة، نشر الذهب مقاطع مصورة من كلية الآداب بجامعة حماة موثقا انتشار حملته خارج حدود العاصمة. دعونا نتابع.

هذه القضية أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وكانت لرواد آراء لم يترددوا أبدا في إبدائها. نبدأ بتعليق من رامي الذي كتب وقال: مع بيان الجامعة وبشدة، كل شيء ضمن حرم الجامعة لازم يكون منظم وبموافقات. أيضا تعليق لقصي كتب وقال: جامعة دمشق هلأ لانتبهوا؟ زلمة صار له من السنة الماضية عم يمارس نشاطه بالسكن الجامعي تبع الجامعة. أما تعليق لمحمود كتب: ما شاء الله منظر الحملة بكلية الطب فرح القلب. أما تعليق أيضا وأخير لمحمود كتب: يعني من هلأ ورايح كل نشاط للشيخ الذهبي راح يكون بموافقة جامعة دمشق.

0: بعد مهلة منحتها محافظة حلب لمدة شهر لإزالة الأنوار المبهرة للسيارات، تتجه المحافظة عبر شرطة المرور لتطبيق المخالفات بلا تهاون هذه المرة، على اعتبار أن استخدام هذه الأضواء يهدد السلامة المرورية ويعيق الرؤية أمام السائقين.
1: ما القرار يا عم من شهر
2: بس فورا.
1: ما بيمشي الحال والله، ما بيمشي الحال. قرار انتهت، السيد المحافظ عطى مهلة وانتهت المهلة، انتهت خلص، انتهت المهلة. يلي فك فك، يلي ما فك معناها ما بده يفك، ونحن مجبورين نفك له. لا ما بيمشي الحال يا استاذ، عطيه الكرم تكرمه، الله يحفظك يا رب. تعال هني.
0: طبعا مشاهدينا، هذا ليس الموقف الوحيد أو الحالة الوحيدة للتعامل الحازم مع مسألة المخالفات. بعض السائقين يحاولون الحصول على فرصة لتجنب المخالفة، لكن محافظة حلب وشرطة مرورها ماضية بحزم لتطبيق قواعد السلامة المرورية عبر تنظيم المخالفات، وهو سلوك ينسجم مع دعوات البعض التي تشدد على استعمال المخالفات المالية لتطبيق القانون. فالمناشدات وحدها لا تكفي وفق ما يرى البعض.
1: عليكم، خليك يا عم، خليك بقلب السيارة. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. ورحمة الله
3: وبركاته. عندك مخالفة أنوار مبهرة، القرار صادر من شهر. حاليا راح نكتفي بالمخالفة، في حال التكرار راح يتم الحجز.
1: تطبيقا لقرار سيد المحافظ والتوجيه من سيد قائد الأمن الداخلي، قوم اليوم الثلاثاء على التوالي بنشر دوريات مرور على الطرق الرئيسية لضبط ظاهرة الأنوار المبهرة بقوسين زين. أهم الأسباب المسببة للحوادث هي ظاهرة الأنوار المبهرة، نهيب الأخوة السائقين الالتزام والتعاون مع عناصر فرع المرور لضبط هذه المخالفة. نؤكد للأخوة السائقين أن المخالفة المرورية هي مخالفة إصلاحية وليست عقابية، الغاية منها ضبط وردع المخالفات لسلامتهم وسلامة الأخوة المواطنين ودمتم

0: في الوقت الذي تسعى به سوريا لتنشيط قطاعها السياحي، يرى فيها كثيرون قبلة سياحية سواء من داخل أو خارج سوريا، وتحديدا بعد التحرير وإسقاط النظام المخلوع ورفع راية الانفتاح على العالم. يبدو أن بعض الجوانب كانت بحاجة لتنظيم، وهو ما تعمل عليه وزارة السياحة فعلا، حيث ألغت مؤخرا ما يسمى فتح طاولة. كان زبون يدخل المطعم ومجرد جلوسه على الطاولة ستحضر أمامه علبة مناديل وقارورة مياه وأشياء أخرى لم يطلبها، لكنه سيحاسب عليها. الرحالة السوري ياسر الدلب واجه موقفا قبل فترة في أحد المطاعم، ما دفعه لتقديم شكوى لوزارة السياحة. فكيف تجاوبت الوزارة مع هذه الدعوة؟ دعونا نتابع.
1: وزارة السياحة رجعوا لي مصرياتي.
2: قصة باختصار، رحت على مطعم، بعد ما طلبت الحساب لقيت مسجل الخبز ومسجل الكلينكس ومسجل الكاتشب والمايونيز. قلت له ليش مسجلهم علي؟ ترى أنا ما طلبت هاي الأشياء، إذا ما شلتهم أنا راح أشتكي. فبكل بساطة قال لي اشتكي. أتوقع ما كانوا بيعرفوا أن وزارة السياحة أطلقت خدمة لبيك.
1: شوفوا شلون، راسلتهم ردوا علي بنفس اللحظة
2: وعلى طول تم تسجيل شكوى.
1: تخيلوا يا جماعة، حاطين موظفين بيردوا عليك بأي
2: وقت. وبعد يومين اتصلوا علي ورحت أخذت الفلوس اللي كان مزودها علي. تخيلوا المرور تعمل نفس الخدمة، حماية المستهلك، البلدية، والله ما عاد نشوف تجاوزات، لأنه المواطن حيكون شريك مع الدولة في ضبط القوانين.
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
0: ما تحت خط الفقر.
1: تحت خط الفقر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة

0: تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي ايه والله
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

سيارات الهجينة أو الهايبرد كارز، قوة المحركات التقليدية مع رفاهية السيارات الكهربائية. كيف صار تعلم اللغات بزمن الذكاء الاصطناعي أسهل أريح ومخصص لكل شخص حسب إمكانياته؟ جرامرلي أداة مجانية بتحسن كتابتكم باللغة الإنجليزية وبتخلي نصوصكم وإيميلاتكم كأنها مكتوبة بيد خبير. الذكاء الاصطناعي عم يتمدد لكل تفاصيل حياتنا، وحالياً شركة OpenAI المالكة للتطبيق الأغلى على قلبي ChatGPT عم تدرس تطوير مساعد صحي شخصي ليقدم لنا نصائح واستشارات طبية وصحية. رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية بالشركة قال إنه ChatGPT حالياً عم يجذب نحو 800 مليون مستخدم نشط أسبوعياً. عدد كبير من هدول الناس عم يبحث عن استشارات طبية، ومن هون الشركة شايفة ضرورة لوجود هيك نوع من التطبيقات. وبما أنه عم نحكي عن OpenAI فخلوني أخبركم أنه الشركة بـ 11 تشرين الثاني نوفمبر أطلقت الموديل الجديد GPT 5.1، والنسخة الجديدة إجت مع تحسينات كبيرة بالذكاء أسلوب المحادثة بحيث تكون أكثر سلاسة وأقرب للأسلوب البشري، بالإضافة لتحسينات ملموسة بالذكاء أسلوب التواصل التزام بالتعليمات مقارنة بالإصدار السابق. هلأ الموديل GPT 5.1 في منه خيارين Instant وThinking، واحد للإجابات اليومية السريعة والثاني يعني thinking للاستدلال والتاسكات اللي بدها تفكير أعمق. ولكن لأول مرة OpenAI بتسمح للنماذج السريعة بالتفكير إذا كان السؤال صعب، يعني إذا سألتوا الموديل سؤال شوي معقد رح تشوفوا الموديل instant بيفكر شوي قبل ما يجاوبكم. بس كمان هذا الإصدار إجا مع تحديثات للتحكم بالنبرة والتخصيص وميزات أمان محدثة، وهي التخصيصات تحديدا رح نحكي عنها بالتفصيل قريبا جدا بحيث اكشف لكم اسرار الاستخدام الامثل لChatGPT. اهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. من اهم مساهمات الذكاء الاصطناعي هي تطوير العمليه التعليميه وخلق فرص جديده للتعلم ما كانت ممكنه من قبل. وتعلم اللغات بزمن الاي اي ما عاد رحله شاقه مليانه قواعد نحويه ممله، على العكس صار مغامره تفاعليه مرنه بقودها معلم افتراضي لا بيتعب ولا بيمل، بيعرف مستواك ومزاجك وبيتكيف معك خطوه بخطوه. اليوم تطبيقات ومنصات تعلم اللغات المدعومه بالذكاء الاصطناعي قادره من خلال دروس قصيره ومحادثات واقعيه تعمل خطط مخصصه لك مبنيه على ادائك الحقيقي. يعني كلمة congratulation اللي ما بتطلع معك بيصححوا لك إياها بلطف وبيعلموك كيف تنطقها. بس بظل عجقة التطبيقات والمنصات خليني ساعدك باختيار الأنسب وفقاً لحاجتك. فيك تبلش عزيزي مع دولينجو، عصفور مشاغب بدربك بأسلوب مرح ومحفز عبر مستويات مثل الألعاب، وبينما بتتقدم مرحلة بعد مرحلة بتلعب وبتكسب قلوب ونقاط تتسلل لذاكرتك مخزون كبير من المفردات والتراكيب. أما دروبس فهي لعبة بتحول الكلمات لأيقونات ملونة وتحديات سريعة يومية بتكفي لتغني قاموسك بالكلمات واللغات الجديدة كل يوم. ومع مندلي بتاخد دروس سريعة مسقولة بصوت واضح وتمارين نطق دقيقة عبر رحلة خفية بتتناسب مع وقتك الضيق. أما إذا قويت وحسيت حالك بلبل وقررت تختبر حالك فقلقش بيفتح لك باب محادثة فورية مع الاي اي ودود وما بيحرجك، بيصغي لأخطائك وبيعيد صياغتها بهدوء كأنه أستاذ صبور ما عنده هم إلا يطورك.

أسلوب حوار واقعي وتفاعلي. الميزة الكبيرة اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي بالتعليم التفاعلي المخصص، يعني هي التطبيقات ما بتقدم درس موحد للجميع، على العكس هي التطبيقات بتراقب تقدمك، بتحلل أخطائك، وبتعيد صياغة الشرح بالشكل اللي بيناسبك أنت وحدك. بلش معك من الأساسيات إذا كنت مبتدئ، وبتنتقل فيك للحوارات السريعة مع تقدم مستواك. بعض مزايا التطبيقات مأجورة، ممكن تحاكي مواقف معينة مثل إجراءات المطار أو مقابلات العمل اللي بتسمح لك لتعيش تجربة تعلم حقيقية. يعني هلأ عزيزي ما بقي عندك ولا عذر يمنعك من تعلم اللغات الأجنبية أو تطوير مهاراتك فيها، صار بجيبك أستاذ خاص صبور مصمم ليحاكي إمكانياتك حسب وقتك ومستوى لغتك. أما إذا مصمم منك تضل تعتمد على تطبيقات الترجمة فكمان أوكي ما في مشكلة، بس انتظرني بالأسابيع الجاية لحتى ساعدك باكتشاف الاستخدام الأمثل لهي التطبيقات. يا ترى بتعرف عزيزي أنه فيك تكتب باللغة الإنجليزية على الوورد والإيميل والبحث بالنت وحتى الواتساب بدون أخطاء؟ يعني من الرسائل الصغيرة للبحث الجامعي جمل صحيحة وواثقة مباشرة كأنه وراها مختص باللغة. كل هذا فينا نعمله بمساعدة جرامرلي، المساعد العبقري اللي بيتسلل بين الكلمات وبراقب التفاصيل الخفية اللي ممكن ما تنتبه لها. القصة مش مجرد تصحيح إملائي، جرامرلي مساعد كتابي حقيقي، بيعرف شو بدك تقول وبيعرف كيف يخليك تقولها بطلاقة وثقة، بيفهم السياق، بيقترح صياغة أوضح وبيخفف شوي من الحشو. ورغم أنه في اشتراكات مدفوعة ب $12 شهرياً، إلا أنه الحسابات المجانية بتكفيك لتصحح أخطائك الإملائية والنحوية بسرعة وتخلي نصك أدق وأوضح من أي وقت تاني. تنصيب جرامرلي سهل وبسيط بكل بساطة، منروح على الموقع الرسمي ومنضغط على Get Grammarly، منكمل التنصيب وبعدها منسجل دخول على الموقع، وهيك بصير جرامرلي موجود على كمبيوترك بشكل كامل. جمال جرامرلي مش بالتصحيح فقط، الجمال أنه بيخليك تتعلم من أخطائك، وبعد فترة بتلاحظ حالك صرت تكتب بشكل أدق أصح وأسرع وأوضح، وكأنك دخلت كورس لغة بدون ما تقصد. أنا شخصياً بستعمل جرامرلي من زمان وبعتبره أداة رئيسية بمجموعة أدواتي اللي ما فيني بلاها، وعلى امتداد دكتور تيك رح شارككم كل أسراري وأدواتي التقنية. وبما أنه عم نحكي عن اللغات وتعلم لغات جديدة، فلا يمكن ما نتطرق لدولينجو، البومة الخضراء الأشهر في عالم التعلم. التطبيق اللي انولد على ايد لويس وون آن وسيبرين هاكر بعام 2011، ويلي تحول لظاهرة اجتاحت العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم حابين يتعلموا لغات جديدة، وبيقدم أكثر من 40 لغة عالمية بفلسفة واضحة: تطوير أفضل تعليم بالعالم وجعله متاح للجميع. عبقرية دولينكو تجلت بالدمج البارع للذكاء الاصطناعي مع اللعب والتعلم، يعني أنت ما رح تحس حالك بحصة دراسية وإنما بقلب لعبة بتجمع فيها نقاط بتنافس مع الأصدقاء والمتعلمين حول العالم، وإذا كنت شاطر ممكن تتصدر القوائم. عصب هالنظام كله هو تقنية بيرد برين، واللي هي عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي بيضبط صعوبة التمارين لحظة بلحظة حسب أدائك. يعني السؤال الثاني بيجيك بالمستوى الملائم تماماً لإمكانياتك هلأ، وعلى مبدأ not so easy not so hard. وبهي الطريقة دولينجو بيخليك بمنطقة التحدي الممتع والمعروفة علميا باسم منطقة النمو القريبة. بس مع طفرة الذكاء الاصطناعي اللي عم نشهدها حاليا، دولينجو أطلقت اشتراك ماكس بسعر رمزي جدا وبالاعتماد على إمكانيات الغالي تشات جي بي تي، من شان يقدموا ميزات فريدة مثل اشرح إجابتي explain my answer اللي بتساعدك على التعلم من أخطائك، وكمان ميزة رول بلاي اللي بتسمح لك تدخل بمحادثات تفاعلية بتحاكي الواقع مثل محادثات الحياة اليومية أو السفر، بالإضافة لإمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ليلي الشخصية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دولينجو. الأرقام بتعبر عن نجاح دولينجو الكبير. الربع الثاني من 2025 سجل أكثر من 128 مليون مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 47 مليون مستخدم يومي. وبالنسبة للإيرادات فالشركة سجلت ب 2024 قفزة هائلة، وحققوا إيرادات وصلت تقريباً ل $750 مليون، والتوقعات بتقول أنه رح يتخطوا حاجز المليار دولار ب 2025. وإذا متعجب من الأرقام وكيف ممكن تطبيق موبايل للتعلم يعمل كل هذا، فخذ الكبيرة، تأثير دولينجو ما بيقتصر على الأفراد بس. يعني دولينجو وصل للتعليم الرسمي من خلال منصة دولينجو فور سكولز اللي بتمنح المعلمين بالمدارس لوحة تحكم متكاملة ليتابعوا تقدم طلابهم ويدمجوا أنشطة دولينجو الشبيهة بالألعاب بمناهجهم الدراسية، الشيء اللي بيعزز إتقان اللغة بطريقة ممتعة وجذابة. ومو بس هيك، اختبار دولينجو للغة الإنجليزية DET صار مقبول عند أكثر من 6000 برنامج أكاديمي حول العالم

بما في ذلك جامعات كبيرة مثل تورنتو، بريتش كولومبيا، وامباير كوليج لندن وغيرهم. وهلا بعد كل الحكي بتخيل عزيزي صرت جاهز ومتحمس لتباشر رحلتك بتعلم اللغات، وكل اللي عليك تعمله اولا تروح على متجر تطبيقات على موبايلك، واذا كنت مثلي من جماعه الايفون خلينا نروح على الاب ستور. بالاب ستور بالبحث بنبحث عن دولينجو وبنفتح التطبيق، وبعد اجراءات تسجيل الدخول وعملا الحساب بكل سلاسه بتباشر عمليه اللعب والتعلم تبعك. فمثلا انا عملت اول مستوى وهلا رح نعمل ثاني مستوى مع بعض ونشوف شو رح نربح نقاط. فبإجابتنا الأولى رح يكون فني، وإجابتنا الثانية فانير، ومنقول له تشيك، وهيك بيكون أنا اختباري صار جاهز. وسط تركيز العالم كله على السيارات الكهربائية والسعي لزيادة الاستثمار فيها، شركة تويوتا بتاخد الريسك وبتقرر تتجه نحو السيارات الهايبرد، يعني السيارات الهجينة اللي بتعتمد على البنزين بالطرق السريعة أو على الكهرباء بالزحمة جوا المدن. ب 2022 الزميل إيلون ماسك تبع شركة السيارات الكهربائية الأشهر تسلا راهن على أنه السيارات الهجينة مرحلة مؤقتة وما إلها داعي، والشركات اللي راح تستثمر بهي الصناعة راح تخسر. ولكن النتيجة ب 2024 وبفضل الزيادة الكبيرة بمبيعات السيارات الهايبرد، تويوتا بتصير أول شركة يابانية بتتجاوز أرباحها السنوية 5 تريليون ين، يعني شيء 32 مليار دولار وكم 100 مليون فراطة ما بينحكى فيهم، اللهم لا حسد. بس شو مبدأ عمل هاي السيارات؟ السيارات الهجينة بتجمع بين المحركات التقليدية والمحركات الكهربائية الصامتة، بالإضافة لوحدة تحكم ذكية بتراقب السرعة وحالة البطارية ومتطلبات الطريق، وبتختار أفضل توليفة للحظة القيادة. يعني وقت تنطلق من إشارات المرور المحرك الكهربائي بيشتغل لأنه السرعات منخفضة، وقت تزداد السرعة أو تحتاج السيارة لقوة أكبر المحرك التقليدي بيشتغل. ولكن الابتكار بيكمن وقت بيتحول المحرك الكهربائي لمولد بيشحن البطارية بكل مرة بتضغط فيه على الفرامل. المحرك الكهربائي بيستعيد الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع كحرارة وبيحولها لكهرباء بيخزنها بالبطارية. هاي العملية معروفة بالريجنريتيف بريكينج، وهي واحدة من أهم ميزات السيارات الهجينة. يعني وأنت على الطريق في إمكانية تشحن بطارية سيارتك بنسبة بتتراوح بين 15% و30%، واصبر علي شوي رح نحكي بالتفصيل عن هاي التقنية. بتشير الأرقام لأنه القيمة السوقية لصناعة السيارات الهجينة عام 2025 بتتجاوز 300 مليار دولار. هاي الأموال بتتنافس عليها كبرى الشركات السيارات العالمية. فمن وقت ما أطلقت تويوتا سيارتها الأيقونية بيريوس بعام 1997 فتحت الباب لسباق محموم بين عمالقة السيارات، وبسرعة انضمت هوندا للسباق بسيارتها إنسايت، ولحقتها فورد اللي خلت نظام الهجين حتى بالبيك أب. وطبعاً علامات الفاخرة مثل لكسس، بي ام دبليو، مرسيدس ما رح يبقوا برا اللعبة وانضموا لجوقة المتنافسين على عرش الكفاءة والابتكار. هذا التنافس ما أجى من فراغ، بل هو استجابة لسوق عالمي متعطش للحلول الذكية والمستدامة. ثانياً، حجم السوق بيعكس تحول جذري بوعي المستهلك الحديث اللي ما بقى يبحث عن مجرد وسيلة نقل عادية، لا صار بده شريك ذكي بطرقاته يساعده بالتحول لمستقبل أكثر نظافة. وهون بتصير السيارات الهجينة الخيار الأنسب، لأنها بتوازن بين الرغبة بتوفير استهلاك الوقود وتقليل البصمة الكربونية من دون أي تضحية بالقوة أو الأناقة اللي بتوقعها المستهلك من سيارته. ومع كل الموضة الجديد عم نشوف تطابق بالكماليات والرفاهية بين السيارات الهجينة والكهربائية، مثل أنظمة القيادة الذاتية، السنسورات، الخرائط التنبؤية اللي بتضبط استراتيجيات الطاقة على تضاريس الطرق، وتحديثات برمجية بتخلي السيارة تتعلم من عاداتك اليومية. السيارات الهجينة باستهلاكها لوقود أقل بتخفف من حجم الانبعاثات وبتساعد على تحسين جودة الهواء، والمحركات الصامتة بتقلل كمان من التلوث السمعي وبتخلق بيئة أكثر هدوء وراحة. ولكن هاي الصناعة بتواجه تحديات حقيقية مثل التكاليف الأولية والصيانة المتقدمة لتحسين إعادة تدوير البطاريات. كمان ضمان أنماط قيادة بتبرز الكفاءة اللي بتعد من أكبر التحديات. بس التطورات التقنية المتسارعة اللي بنشهدها توعد على المدى الطويل بتكاليف أقل وقدرات شحن أعلى أو أكبر. وهلأ تعال معي عزيزي لأشرح لك شو هي تقنية Regenerative Braking. أهم شيء بميز سيارات الهايبريد هي قدرتها على شحن بطارياتها ذاتياً عبر تقنية Regenerative Braking أو الكبح المتجدد، اللي بيحول طاقة السيارة الحركية لكهرباء بتغذي البطارية. الفكرة عبقرية بس ما هي بسيطة، وقت ترفع رجلك عن دواسة الوقود وتخفض

في سرعة محرك السيارة رح يشتغل بالعكس، يعني بدل ما يكون مستهلك للطاقة بيتحول لمولد كهربائي بينتج طاقة بفضل حركة السيارة. يعني هون عم نستفيد من عزم السيارة، بمعنى لما بدك تخفف أو توقف فأول شيء بتعمله أنك ترفع رجلك عند دواسة البنزين، وهذا الشيء رح يعطي إشارة للمحرك يوقف تقديم طاقة، وبالعكس بيرجع ياخد طاقة من دوران المحاور، لأنه السيارة ما بتوقف فورا لما نرفع رجلنا مثل ما هو معروف. يعني بصير مثل دينامو البسكليت، بيولد كهرباء بتتخزن بالبطارية بفضل دوران العجلات. الدواليب اللي عم تتباطأ بسلاسة بتحرك عمود المحرك بالعكس، والطاقة الحركية بتتحول لتيار كهربائي بتنتقل لإعادة شحن البطارية. ولهيك القيادة بالمدن تحديدا بتزيد مدى البطارية بفعالية أكثر بسبب التوقفات المتكررة. انطلقت رحلة التفكير بهي التقنية كتير بكير، من أواخر القرن 19 بتطبيقات سكك الحديدية بالثلاثينيات وبالستينيات، أمريكان موتورز جربوا هيك شيء بسياراتهم. ولكن بأواخر التسعينيات قدمت تويوتا الابتكار هذا لأول مرة عبر سيارتها بيريوس. للأمانة أكثر شيء مثير للإعجاب بتقنية الريجنريتيف بريكينج هو قدرتها على استعادة 60 أو 70% من الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع خلال الفرملة. هالشي بيترجم لزيادة بمدى البطارية بنسبة بتوصل ل 30%، بالظروف المثالية ممكن توصل هي الزيادة ل 50%. وبعيدا عن شحن البطارية، الكبح المتجدد بيقدم مجموعة كبيرة من الفوائد، أهمها تخفيف الاعتماد على الفرامل الاحتكاكية التقليدية، وبالتالي تآكل أقل بكتير لوسادات وأقراص الفرامل، يعني تكاليف صيانة أقل. بالإضافة لأنه هاي مكونات التكنولوجيا بتساهم بشكل كبير بالاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الوقود، الشيء اللي بينعكس بحجم أقل من الانبعاثات الكربونية. ولأنه مو كل السيناريوهات مثالية، سيارات الهايبريد فيها نظام فرملة ممزوجة بلند بريكينج اللي بيدمج بين الفرملة الاحتكاكية التقليدية والتجديدية وقت تكون بطارية السيارة مليانة أو وقت تنخفض السرعة بشكل مفاجئ. مستقبل ريجنريتيف بريكينج بيوعدنا بقصص أبهى، خصوصاً مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التنبؤ بحركة المرور والتضاريس بشكل آني، وبناءً عليه قوة الكبح التجديدي بحيث تسترجع الطاقة بدون ما تزعج راحة الركاب. ضيف على هالشي تطور صناعة البطاريات والمكثفات، وبالتالي قدرة أكبر على استرجاع واستيعاب الطاقة. بما أننا عم نحكي عن المستقبل، فلازم تعرف عزيزي أنه ريجنريتيف بريكينج مش حكر على السيارات بس، لا، وصلت للقطارات الكهربائية والبايسيكلز الممزودة بمحركات كهربائية. بعض شبكات القطارات بأوروبا مثل مترو لندن ومترو باريس بيستعملوا هاي التقنية مو لشحن قطاراتهم، لا، ليغذوا الشبكة الكهربائية للمدينة نفسها بالطاقة. بالنهاية عزيزي، الريجنريتيف بريكينج أكثر من مجرد تقنية، هي فلسفة جديدة بعالم الحركة، فلسفة قائمة على مبدأ أنه كل طاقة مهدورة هي فرصة ضايعة مننا كان فينا نستثمرها. التكنولوجيا الذكية عم تسمح لنا نحول لحظات توقف للحظات انطلاق لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة. صحيح أنه تويوتا هن أصحاب الريادة بصناعة سيارات الهايبريد، بس هاد ما بيعني أنه المنافسين نايمين، ومثل ما تويوتا عندها بيريوس درة التاج بالسيارات الهجينة واللي بجسدها الحاد بتعطيك إحساس كأنها بتنساب مع الهواء، فملوك الفخامة مرسيدس عندهم بنز سي 300 اي اللي هالة الفخامة محيطة فيها من كل زاوية ومن كل تفصيل. تعالوا معي لنتعرف عليهم عن قرب ونشوف مزاياهم. إذا بدأنا بالمحرك، فتويوتا بيريوس مسلحة بترسانة من الابتكارات البيئية. محركها 2 لتر مقترن بمحركين كهربائيين بيقدموا مع بعض 220 حصان بمدى كهربائي صافي بيوصل لقرابة 70 كيلومتر. وقت تخلص البطارية السيارة بتشم البنزين شم ما بتستهلكه أكثر من 21 كيلومتر باللتر الواحد. منظومة الشحن ببيريوس عظيمة، إذا عندك شاحن سيارة كهربائية منزلي فبأربع ساعات بتفلل البطارية، وإذا ما عندك فعادي أي فيش كهرباء من تبع البيت بيصير، بس بدها تاخد وقت شوي أطول. بس خد الكبيرة، بيريوس بتجي مع نظام ثوري للشحن الشمسي، يعني إذا السيارة بالبارك أو تحت الشمس عم تمشي فرح تستفيد بكم كيلومتر إضافية على قدرة البطارية. بالمقابل مرسيدس سي 300 اي بتعزف لحن مختلف تماما، وبتقدم لنا الرقي بالمحرك والبطارية. محركها بقوة 313 حصان بخليها تتسارع من الصفر للمية بست ثواني بس. أما بطاريتها فبتقدم مدى كهربائي صافي بيوصل ل 110 كيلومتر، وبتدعم الشحن السريع اللي بيمكنك من شحن البطارية من 10 ل 80 ب 20 دقيقة بس. تحفة هندسية ألمانية. من الداخل بيريوس بتميل للحداثة

نظام الام بوكس بشاشتين مزدوجات، واحدة للسائق وواحدة طولية مع مساعد صوتي ذكي، هي مرسيدس، وبصمات وملفات شخصية وإضاءة محيطية وخيارات صوتية غاية في الرقي، كل تفصيل فيها منتقى بعناية جدا. بصراحة بدي منها. وإذا بدنا نحكي عن الكماليات والرفاهية، فالسيارتين بيتباعدوا بالنهج الفلسفي للفخامة المستدامة. تويوتا بيريوس بتبنى تقنية الجيوفينسيك الذكية اللي بتحسن من استخدام البطارية بشكل أوتوماتيكي وفقاً لمسارك، بتتعلم من أسلوبك بالقيادة وبتنوع بين استخدام البطارية والمحرك بكفاءة لتحافظ على شحن كافي. أضيف عليها نظام مبتكر لاسترداد الطاقة وإعادة شحن البطارية وقت بيكون المحرك شغال. بالمقابل جلد نابا الفاخر بسيارات المرسيدس مغوي جدا. مستوى الرفاهية داخل سيارات المرسيدس بخلي تنقلك من مكان لمكان تجربة ترف حقيقية. بحفاظ تويوتا على موثوقيتها الأسطورية، خلت ملايين من ملاك البيريوس مبشرين بتقنية الهايبرد. الجماعة وين ما راحوا بيحكوا عن سياراتهم كفاءتها، وهالشي بيعزز بشكل مستمر بالتحسينات اللي بتقدمها تويوتا على الكفاءة والأداء. بس رغم هيك عزيزي، مرسيدس هي مرسيدس. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها واستفدتوا منها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من حلقاتنا، فيكم ترجعوا بهذا الكود لبلايليست دكتور تيك. أما إذا في شي موضوع حابين نحكي عنه، فمن خلال الكود الظاهر قدامكم فيكم تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
4: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس. أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تقد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
3: تحت خط الفقر.
4: تحت خط الفقر.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله،
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول التصنيع بتنظيم الدولة في المنطقة الشرقية، وتقول إنه متورط بتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته الإرهابية. أهل في الغوطة الشرقية يجددون مطالبهم باستعادة أراضيهم المستملكة في عهد النظام المخلوع، ويدعون لإنصاف المتضررين وتصحيح الأوضاع القانونية لأراضيهم. جامعة دمشق تؤكد ضرورة الحصول على موافقة رئاستها لتنظيم الفعاليات، وتوضح أن تنفيذ النشاطات من دون موافقة سابقة يعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية. طهران تغلق مضيق هرمز، والجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان.

ألقت وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبده تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. وفقا لوزارة الداخلية، فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة

0: والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشر في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير تسجيلاته أو سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217، بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام المخلوع. ووفقا للمصدر، فإن المعطيات المتوافرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وقالت مراسلتنا إن العنصرين من الفرقة 76 في الجيش من دون ورود أي تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدأت في التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق رفيد الحيران بريف القنيطرة، يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم للمنازل للمدنيين. أعلن الدفاع المدني إصابة 22 مدنيا من جراء سلسلة حوادث سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 18 حادثة سير، حيث قدمت الإسعافات الأولية لمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. دعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتتت أو تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول. كما كشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران 2026 من العام الجاري. وقال الدفاع المدني إن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية. ولفت أيضا إلى أن حاصلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. وإلى الحسكة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراضي زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف المحافظة الشرقي.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة، أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية. فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ والكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بضعة عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات تين، وهناك بضعة منازل مهجورة في قرية عشبة كانت داهمتها النيران وتم الإخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة، كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما. الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية منازل.

0: المنازل كانت مهجوره سابقا متروكه من قبل الاهالي، وكانت هناك الاشواك ودهامتها النار، وكانت الخسائر الجزئيه بسيطه لا تذكر.
1: قال الدفاع المدنيين في رقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظه الرقه. واوضح الدفاع المدني ان الفرقه انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين اثناء السباحه قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثامين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاص بالمزارع أو بالمزارع. أوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. لفت أيضا المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبجي إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول رميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: كان البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان اللي القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.

0: يجدد أهالي الغوطة الشرقية في ريف دمشق مطالبهم باستعادة أراضيهم المستملكة منذ عقود خلال عهد النظام المخلوع في مسعى لإنصاف المتضررين وتصحيح أوضاعهم القانونية التي طال أمدها.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من ثلاثة عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر ضللنا منها 7,000 متر، والارض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقه، شوارع بتاعنا تخدم في اراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنه هلا عم نعاني من هذا الموضوع، وعائله كبيره يعني كل مالها عم تكتر، ورثه، فما بنعرف يعني تروح هيك الارض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
4: في نحن معطله ارضنا هلا هيك صار لها من سنه 90 تقريبا لهلا، معطله ارضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثه بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شي 100. هلا انا الواحد من الورثه عندي شباب بدي زوجهم، عندنا الارض 30 دولم ارض صور، اقسم بالله شقه ما لي قادر اجيب لاولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فتره النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامه، حيث جرى استغلال بعضها لاغراض ومصالح خاصه عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
5: طبعا حاليا لحد هذه اللحظة ما تم التعامل مع هذه الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة أنه هذه الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لأنه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها أي شيء وما يتم التعامل معها بأي شكل من الأشكال. لكن المفروض أنه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هذه الاستملاكات، كونه هذه الاستملاكات هي عبارة عن أراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
0: ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك معنا حازم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمطالب أهالي الغوطة الشرقية باستعادة أراضيهم المستملكة منذ عقود في عهد النظام المخلوع.
6: نعم ديما، هي قضية حقيقة معقدة وتمس أغلب المحافظات السورية تقريبا، هناك ذات المشكلة موجودة في أغلب المحافظات، هي عمليات استملاك كما أقام بها النظام البائد على سنوات طويلة. مشكلة الغوطة الشرقية هي جزء من هذه المشكلة، هي عمليات استملاك على مدار عقود طويلة قامت بها جهات حكومية أو وزارات، يعني بالتحديد كانت هذه الوزارات تقوم باستملاك هذه الأراضي لصالح مشاريع نفع عام وفق ما قالت، وفقا للمخططات التنظيمية في ذلك الوقت. هناك بعض الوزارات التي استملكت الأراضي لكن هذه الأراضي لم ينشأ عليها أي مشروع نفع عام حتى هذا اليوم، هناك بعض الأراضي أقيم عليها مشاريع تعود بالمنفعة لبعض الأشخاص المرتبطين بالنظام أو تم تغيير أصلا يعني طبيعة الاستثمار فيها وفقا ل ما تم استملاكه على أساسه. أيضا هناك يعني بعض المشاكل التي لها علاقة بما له علاقة بالتعويض الذي يجب أن يحصل عليه هؤلاء بعد الاستملاك، كان هناك غبن كبير أثناء عملية التقييم. إذن هي يعني عدة مشاكل تتمثل في استملاكات على مدار عقود لم يتم يعني الفصل فيها حتى يومنا هذا، سواء في الغوطة الشرقية أو غيرها من المحافظات. كانت محافظة ريف دمشق قد أكدت يعني بداية العام الحالي أنها اللجنة التي شكلتها العام الماضي فيما يتم

0: تتعلق بالاستملاكات ستقوم بمراجعة كل ما قدمه المواطنون ومراجعة الجهات الحكومية ومعرفة الاستملاكات كيف تمت وهل كان ذلك مجزيا وهل تمت المشاريع أو لم تتم، وستقوم برفع هذا التقرير للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لكن حتى هذا اليوم لا يوجد أي جديد بهذا
1: نعم،
0: الصدد.
1: شكرا جزيلا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تموينيا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. أشارت أيضا المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، إضافة لحيازة مواد منتهية الصلاحية. افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلالها أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف، على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: يعني صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالة وهالقصص، وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لألن عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورة، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: افتتحت 50 مدرسة في ريف إدلب عقب ترميمها وتجهيزها ضمن مشروع متكامل نفذته حملة الوفاء لإدلب، وجرى الافتتاح بحضور رسمي ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظ إدلب ومسؤولين في إدارة منطقة معرة النعمان. مراسلنا إبراهيم سويد والتفاصيل.
3: من ثانوية ذي قار، إحدى أقدم مدارس ريف إدلب، تستعيد كفرنبل جزءاً من تاريخها التعليمي، فالمدرسة التي خرجت عشرات الأجيال وتعرضت للدمار مرتين أعيد ترميمها وتجهيزها لتفتتح أبوابها أمام الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الجديد.
4: طبعاً هي المدرسة بيتبعوا لها 33 قرية، 33 قرية أبنائها وبناتها بيتعلموا فيها المدرسة. أنا لما كنت هون كان ابن سبوهن وابن فطيري وابن حاس، والقرى اللي حوالينا كلياتهم يجوا. كنا يعني سبحان الله هلأ صار الطبيب والمهندس، إن شاء الله نفسها هي المدرسة راح تخرج هؤلاء الأطباء والمهندسين والحقوقيين وغيرهم.
3: ومن كفرنبل إلى بلدة حاس، حيث تعود إحدى المدارس التي ارتبط اسمها بمجزرة الأقلام إلى استقبال الطلاب من جديد. فالمدرسة التي استهدفتها قوات النظام سابقا ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الطلاب أعيد تأهيلها ضمن المشروع نفسه. ويأتي افتتاح مدرستي ذي قار وحاس ضمن مشروع شعبي أوسع يشمل 50 مدرسة في المناطق المتضررة من ريف إدلب.
5: بلغ عدد

0: المدارس التي تم أخذ قرار بترميمها في حملة الوفاء لأدلب 268 مدرسة. حتى تاريخ هذه اللحظة وبفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح 192 مدرسة. الآن نحن في حفل افتتاح مدرسة ذي قار ضمن حفل افتتاح لخمسين مدرسة في عموم محافظة أدلب.
1: وجرى افتتاح المدارس بحضور رسمي حكومي ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظ إدلب ومسؤولين في إدارة منطقة معرة النعمان، ويشمل المشروع ترميم الأبنية وتجهيز الصفوف وتأمين الاحتياجات الأساسية بما يهيئ المدارس لاستقبال الطلاب.
2: لم تعد إعادة افتتاح هذه المدارس مجرد ترميم لأبنية دمرتها الحرب، بل خطوة لإعادة التعليم والحياة إلى بلدات تنتظر عودة أهاليها وطلابها. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأسرع وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين.
4: تم الإعادة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الإخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية الردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يوازي أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
3: في السياق، تسبب الفيضان الأخير لنهر الفرات في الرقة بخسائر كبيرة في قطاع الثروة السمكية بعد جرف أكثر من 1.5 مليون من صغر الأسماك، ما يهدد بتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار، ما دفع فرع الهيئة العامة للثروة السمكية لوضع خطط استراتيجية لتجاوز الخسائر الكبيرة.
5: كارثة بيئية واقتصادية ضربت قطاع الثروة السمكية في محافظة الرقة، إذ أدى الفيضان الأخير لنهر الفرات إلى جرف أكثر من 1.5 مليون من صغار الأسماك، مخلفاً خسائر فادحة طالت أكثر من 20 مربياً على امتداد مساحة تجاوزت 200 دنم.
6: خسارتي سمك شيء 35,000 فرخ سمك، 35,000 فرخ سمك، يعني الفرخ الواحد صار عندي شيء كيلو ونص، وراح كله على الفرات بهالزيدة هاي، راح كله والله أنا وجيراني وكلنا يعني نفس الوضع.
7: عندي 5 عائلات اليوم ما عاد أعرف وش أسوي بيهم، هذول ليهم رواتب، عمال يشتغلون عندي، يحطون سما علف، يحطون يشتغلون معي، يعني اليوم قلت لهم لا حول ولا قوة، خيوم تظلون تقعدون ببيوت محييكم الله، بس ما ظل عندي رواتب، يعني ما ظل عندي شيء، يعني كل شيء اللي عندي راح.
8: الثروة السمكية ضررت كثير، والحمد لله رب العالمين بأنواع زرعينها احنا يعني ماي منها، يعني إلا بالمسامك هاي تربي، يعني الثروة السمكية انضرت يعني بشكل كبير حيل، يعني جوز بدنا سنتين ما نعوض هالشيء، هذا سنتين أكيد ما يتعوض.
5: الأضرار لم تقتصر على خسارة الإنتاج فحسب، بل طالت البنية التشغيلية للمزارع، ما يضع فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في الرقة أمام اختبار صعب يتطلب تحركا استراتيجيا عاجلا لتعويض الفاقد وضمان استقرار الأمن الغذائي في المحافظة.
9: الإجراءات المتخذة للحد من هذا التراجع، تنظيم عمليات الصيد وعمليات المراقبة على نهر الفرات من خلال نقاط حماية، بالإضافة إلى تنظيم وتراخيص المزارع السمكية

0: على الفرات مع الجهات المعنية. الخطط المستقبلية تنمية السروة السمكية في نهر الفرات من خلال استزراع السمكي، بالإضافة إلى تنظيم وتراخيص القوارب ومهنة الصيد على نهر الفرات.
1: تسهم مزارع تربية الأسماك في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، في حين يهدد تضررها بتراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
2: في أحواض جرفتها المياه لا تتوقف الأضرار عند المربين، فكل تراجع في الإنتاج يعني معروضاً أقل وأسعاراً أعلى، لتصل آثار الفيضان من ضفاف الفرات إلى موائد آلاف الأسر. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
3: يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق الصيانة في منشأة التيم على إصلاح الخلل. مراسلنا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب العطل ورصد عمليات الصيانة.
4: عطل المحولة هو بتاب تشانجر، منظم التوتر الخاص بالمحولة، صار به عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت. حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
5: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعاً حالياً في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الاولى والثانيه ووضعها بالخدمه وتغذيه محافظه دير الزور عن طريق محطه مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزيه من محافظه دمشق من اجل صيانه المحوله 125 ميجا.
3: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا بمشاركه واسعه من الكوادر الطبيه والاكاديميه. المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء يناقش على مدى يومين واقع القطاع الطبي والصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
6: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
7: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي الى تقديم خدمات طبيه مستدامه. نحن قدمنا الخطه الاستراتيجيه وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينه صحه حمص وحكينا عن عداله الوصول وتحسين الخدمات المقدمه.
8: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
9: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
3: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح لطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقاً للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المنهاج التي درسوا بموجبها خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضاً ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
10: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
11: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا

0: موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
1: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقاً في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
0: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
1: وفي موازاة ذلك، توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاماً بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب، فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
2: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريراً قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
3: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهراً الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
2: وإلى الأخبار الأمريكية الإيرانية والتفاصيل. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري إعلانه إغلاق مضيق هرمز في خطوة أولى، محذرا من إجراءات إضافية في حال استمرار العدوان. أوضح مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن قرار إغلاق المضيق الاستراتيجي جاء ردا على الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم المشتركة، متهما واشنطن بالإخلال بالثقة وانتهاك التزامها بالبند الأول من المذكرة. أشار أيضا البيان الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا كرد مباشر على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون في خطر بحسب قوله. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت طارق أبو زينب الكاتب في الشأن السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ طارق. في البداية دعنا نتحدث عن أبعاد هذه الخطوة وهذا القرار الإيراني، إذا أردنا الوقوف عند هذه الخطوة، ما دلالات إغلاق مضيق هرمز في هذا التوقيت تحديدا؟
4: مساء الخير أستاذتي الكريمة، مساء الخير لكل المشاهدين. بالحقيقة نحن تعودنا على النظام الإيراني الذي يعمل على عبث في أمن واستقرار المنطقة، وأيضا بالعمل القصد والمتعمد بإغلاق مضيق هرمز من أجل أن يقول أنه يمتلك نفوذ في المنطقة. بالتالي اليوم عندما هذا النظام يعمل على إقفال المضيق ويهدد سلامة الملاحة الدولية ونسف كل الأعراف والقوانين الدولية ويربط إغلاق المضيق بلبنان، بالتالي هو يريد أن يقول أنه أمتلك أوراق، وبالتالي هذا النظام هو غير بصراحة يعني يثق به أحد. بالتالي اليوم نحن كمان نعرف أنه اليوم كل العالم كانت مترقبة الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوقيع في سويسرا، لكن نحن شفنا كمان العقبات من إيران ونسف طبعا التوقيت، وأيضا كل العالم مترقب 60 يوما. إيران لا تلتزم ولا ثقة بها، يعني أنا ما أعرف اليوم إيران هي تعودنا عليها يحكمها بصراحة نظام ولاية الفقيه ويحكمها المدرسة الأصولية الدينية المتشددة التي هي تتحكم بصراحة بمفاصل كل الأمور، وطبعا الرئاسة الإيرانية والقيادة السياسية ليس لها كلمة. بالتالي عندما اتفق اليوم القيادة السياسية اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتقادي هذا الاتفاق هو ليس جدي بصراحة.
2: طيب هي رسالة يعني سياسية أم خطوة عسكرية فعلية قابلة للتنفيذ؟
4: لا، اليوم بصراحة هي ابتزاز. هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إيران بصراحة يعني مكتسبات في هذا الاتفاق أو بمذكرة التفاهم، لكن هي تريد إنه أنا لا أريد، يعني هي تريد تقول أنا ما زلت موجودة وأنا أتحكم في المضيق. هي رسالة سياسية وهي النظام ليس يمتلك بصراحة إلا الابتزاز.
2: طب إلى أي مدى تستطيع إيران عمليا فرض إغلاق المضيق وإلى متى ستستطيع؟
4: بصراحة نعم، اليوم إيران هي تغلق على نفسها بصراحة. اليوم إذا إيران لم تمشي في هذا التوقيع والاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر بإغلاق المضيق، هي بصراحة يعني تغلق على نفسها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مستمرة في العقوبات على إيران وخاصة إذا لم تلتزم. وبالتالي شفنا كمان الدول الخليجية لقت بديل وعملت بدائل من خلال يعني الإمارات عملت من الفجيرة لأبو ظبي، المملكة العربية السعودية عملت أنابيب برية بديلة، وبالتالي عملوا طريقة وامور كثيره للنقل النفط، بالتالي هي تضغط على نفسها. وبعدين كمان اليوم يعني كان في رساله على فكره عربيه عندما اعلن الرئيس الامريكي انه الامارات العربيه المتحده ضربت العمق الايراني بالطائرات الاماراتيه، بالتالي اليوم ايران هي تعمل على القوقعه على نفسها، وايضا تريد ان تقول انه انا استطيع ان ابتز الدول العربيه، لكن الدول العربيه عملت على بدائل عن مضيق هرمز وهي لن تتأثر بصراحة، وأيضا عملت على
2: بالتالي الحركة
4: حماية
2: التجارية وأسواق
4: سيادتها.
2: الطاقة لن يتأثروا من هذا القرار.
4: لا، الدول الخليجية لم تأثر، دول عربية لأنه لقوا بدائل، لأنه اقتصاد مرن جدا وعمله على بصراحة يعني كمان على صد العدوان الإيراني، وأيضا تم قصف بالطائرات الإماراتية قلب إيران. فبالتالي اليوم إيران تريد أن تقول أنا موجودة، وتريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية لن أرضى في هذا الاتفاق، لأنه اليوم نحن نعرف الأيديولوجية الإيرانية، العقلية الإيرانية، يعني من الغير الممكنة، وخاصة المدرسة الدينية الأصولية لن ترضى أن تتنازل للولايات المتحدة الأمريكية، يعني بتعتبر المدرسة الدينية الأصولية المتشددة
2: بالتالي ما
4: الذي
2: الخيارات
4: تستولي
2: من هذه
4: الذي
2: الخطوة؟
4: تستولي
2: هل
4: على
2: هنالك
4: نعم
2: انعكاسات فيما يتعلق بتوسيع نطاق المواجهة بين الطرفين إيران والولايات المتحدة؟
4: أستاذتي الكريمة، اليوم المدرسة الأصولية الدينية التي تسيطر على الحرس الثوري الإيراني لا تريد هذا الاتفاق بصراحة، وتريد العمل والعبث، وأيضا اليوم هذا النظام إذا اليوم تم بهذا الاتفاق سوف يسقط هذا النظام، لأن هذا النظام لن يعمل على الرخاء ولا على استثمار الأموال العائدة له عندما يتم توقيع الاتفاق والنهوض بشعبه. هذا النظام يعيش على الدموية وعلى القتل وعلى العنف وعلى تصدير الأزمات، بالتالي باعتقاد اليوم إيران لن تمضي بصراحة باتفاقية 60 يوم، وسوف تستمر العبث وتضييق وإقفال مضيق هرمز، وبعتقد أن هذه الفترة 60 يوما سوف تعمل الولايات المتحدة على رص
2: وهذا ما
4: صفوفها
2: أود
4: بحلفاء
2: التطرق إليه،
4: أكبر.
2: لأن إيران اتهمت واشنطن بالإخلال بالثقة وانتهاك التزامها بالبند الأول من المذكرة، بالتالي ما خيارات الولايات المتحدة؟
4: لا بصراحة اليوم نحن نعرف أول شيء في سردية إيرانية هي كاذبة منذ
2: نعم
4: بداية، يعني اليوم هذه الحرب إيران يعني تقول شيء وتفعل شيء آخر، نحن نعرف يعني تقول لن أقصف الدول الخليجية والعربية ويتم قصفها، بالتالي اليوم يعني إيران هي ماضية بصراحة بالانتحار، لأنه اليوم إذا لم تمشي في لأنه اليوم إذا لم تمشي بهذا الاتفاق الذي يعني كمان الرئيس الأمريكي قبله على مضض، وكمان كان في ضغط من إسرائيل عليه ومن الإدارة الأمريكية ومن الجمهوريين ومن عدد كبير من أساس الأمريكيين، كان في ضغط كثير
2: نعم
4: على الرئيس الأمريكي بسبب هذا
2: شكرا
4: الاتفاق وبسبب المساعدة يعني أو مد يده إلى إيران. فبالتالي بعتقد اليوم
2: شكرا
4: الخيار هو خيار بصراحة أن ترجع المعارك وأن ترجع الحرب بحال إيران إذا لم تأخذ 60 يوما هي كمركب نجاة لها بصراحة.
2: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من
4: شكرا
2: بيروت
4: سيدي.
2: طارق أبو زينب الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. أشارت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وأشارت القناة إلى أن القرار قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار يقضي بإبقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ودون أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. في السياق ذاته نقل موقع والا عن مصدر عسكري قوله بأن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات رسمية بوقف إطلاق النار جنوب لبنان، وذلك في ختام اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني. وينضم إلينا من القدس المحتلة الصحفي هادي صبارنا، مرحبا بك معنا هادي لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التصريحات التي خرجت عن متعلقة في وقف إطلاق النار في لبنان وبإعاز من رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، ما تفاصيل هذه الخطوة؟
5: نعم، قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإياد زمير حسب نقلا عن مسؤول إسرائيلي نقل عن القناة 12 الإسرائيلية قال بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكركان اياد زمير او عزال الجيش الاسرائيلي بوقف اطلاق النار داخل الاراضي اللبنانيه خاصه في الجنوب اللبناني، وذلك بتاكيدهم ايضا على بقاء قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاماكن التي توغلت واحتلتها منذ بدء الحرب الاسرائيليه على لبنان. جيش الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الوزراء الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب من المناطق التي احتلها واستولى عليها، وقال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوعز لهم بإيقاف إطلاق النار لكن دون الانسحاب من تلك المناطق. أيضا كان هناك تهديدات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بأنه حتى وبعد أن أوعز الجيش الإسرائيلي بإيقاف إطلاق النار قال لهم بأن أي إطلاق نار من قبل حزب الله باتجاه الجنود الإسرائيلي

0: الإسرائيليين أو باتجاه القوات المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية، أو عز لهم بالرد بقوة، وهدد حزب الله في حال كان هناك ردا على الخروقات الإسرائيلية التي نفذها الجيش الفلسطيني خلال الساعات الماضية أو خلال اليومين الماضيين، والتي تجاوزت 300 خارق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. قال بأنه استهدف وقتل أكثر من 100 عنصر تابعين لحزب الله خلال اليوم الماضيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بأن إذا
1: نعم
0: حزب الله قام بالرد على تلك الخروقات فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرد بقوة على حزب الله.
1: نرصد ذلك مع وسيم جانبين الصحفي من بيروت على مسألة قرار وقف إطلاق النار. كيف تبدو الأوضاع في البداية ميدانيا حيال هذا القرار بعد هذا القرار؟
2: مرحبا لك بالمشاهدين. مرحبا لك بالمشاهدين.
1: أهلا.
2: الإعلان الصادر عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية، والذي أكد صدور تعليمات مباشرة من رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاع إسرائيل كاتس، تلاها أوامر تنفيذية من رئيس الأركان إيال زمير تقضي بوقف كافة العمليات العسكرية الهجومية في جنوب لبنان فورا. هذا القرار الذي سيق بالتنسيق الكامل والمسبق مع واشنطن ينص على التهدئة المشروطة دون الانسحاب من أي موقع عسكري تحتله القوات الإسرائيلية حاليا داخل الأراضي اللبنانية، مع توجيه إنذار صارم بالرد بقوة على إذا ما كان هناك سيكون إطلاق نيران في من الجانب اللبناني. طبعا هذا القرار جاء بعد يعني ليله حارقه وساعات ماضيه حارقه في الجنوب اللبناني، حيث كان هناك في المقطع الاستراتيجي بين مرتفعات علي الطاهر وبلده كفر تبنيت غارات وقصف مدفعي كثيف ترافق مع احزمه ناريه مكثفه. طالت الحسينيه الجديده في بلده حروف، بلده شوكين، ناهيك عن قصف بالفوسفور الابيض استهدف النبطيه الفوقة، وصولا الى حدث الميداني الاعمق دلالة، وهو تدمير مبنى مصرف لبنان في مدينة نبطية بشكل كامل كليا، في مؤشر واضح على رغبة تل أبيب في تعميق الخسائر المؤسساتية الحيوية قبيل دخول أي هدنة حيز التنفيذ. لكن الصدمة الارتدادية الكبرى التي هزت المحافل الدولية جاءت من طهران، حيث أعلنت القوة البحرية لحرس الثوري وعبر مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة البحرية كإجراء عقابي ورد مباشر على ما اعتبرته إيران خرقا أمريكيا وإسرائيليا للبند الأساسي والأول من مذكرة التفاهم الإقليمية، وفشل واشنطن في لجم إسرائيل وإلزامها وقف اعتداءاتها على لبنان. في خط موازي غادر وفد إيراني رفيع المستوى يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباب ووزير الخارجية عباس عرقجي وعلي باقري، كاني متوجها إلى سويسرا الليلة في رسالة دبلوماسية. أيضا في كان هناك لافت منذ دقائق رسالة من نائب رئيس الأمريكي فانس إلى المسيحيين في لبنان، توجه فيها إلى مسيحيي لبنان وقال لهم أن عليكم الصمود وعليكم التحلي بصبر المسيح وأن

مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب حذرت من احتمال أن يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات قد تعرقل جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وأضافت التقارير أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، ما يتعارض مع بنود في الاتفاق الناشئ مع إيران والذي ينص على وقف الهجمات هناك. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء بأمان الله.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن

0: يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بتسليط الضوء على الحد الفاصل بين حرية النشاط الدعوي ومحظوراتها في ضوء منع جامعة دمشق تنظيم فعاليات وأنشطة داخل الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك بعد تداول مقطع مصور للفعالية دعوية داخل الحرم. في محورنا الثاني نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة في ضوء قرار وزارة التربية السماح للطلاب فيها بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة وفق منهاج الإدارة الذاتية للسنة الحالية والقادمة، وتعيين 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. في محورنا على رأس الساعة الثانية نبحث تصريحات وزارة الزراعة حول توقعاتها بتجاوز إنتاج القمح الضعف في البلاد هذه السنة، ونتساءل عن سبب استمرار الحاجة إلى استيراده وتداعيات تضاعف الإنتاج على المواطن. أما في محورنا الأخير نبحث في اليوم العالمي للاجئين التحديات التي تواجه عودتهم من الخارج وعودة النازحين داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية. أهلا بكم.

0: أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. وأوضحت الجامعة أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات بما يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لفعالية دعوية تحت مسمى حملة الشيخ الذهبي للباس الشرعي، نفذتها مجموعة من النساء داخل حرم كلية الطب البشري بجامعة دمشق، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الأكاديمية والمنصات الرقمية. يذكر أن اسم الداعية المصري الشيخ الذهبي بدأ بالانتشار بشكل ملحوظ مع انطلاق حملاته الدعوية في سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، مستفيدا من هامش الحرية الفكرية والدينية التي تشهدها البلاد. نفتح هذا الملف مع السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد حسام، وأيضا السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أبدأ معك سيد حسام، أين يبدأ الحد الفاصل فعلا في حرية التعبير والحرية الدعوية الدينية وبين العمل المؤسساتي وخاصة في الحرم الجامعي؟
1: يعني بتوقع أنه الحد الفاصل بهاي المسألة وبكل المسائل اللي بتشبهها هو القانون، اللي يعني ما مفروض يتحيز ل يعني دعوة سياسية أو إيديولوجية دون غيرها، ويكون متاح للجميع ضمن أنظمة واضحة ومعروفة حرية طرح أفكارهم. هذا الشيء الحقيقة يعني الذهبي يعني بيستخدمه، بيقول انه يعني الثوره السوريه كان بدها حريه، وهدول البنات بدهم يتنقبوا بحريتهم وما حدا يفرض عليهم شيء، فليش انتم تستنكرون علينا بالفعل؟ الحقيقه انه لو كان متاح هذا الشيء للجميع بنفس الدرجه

0: لو كان الكل عم يقدر ياخذ الموافقات نفسها او بيحظى بحماية من الامن العام، مثل ما يعني مرارا مقاطع فيديوهات الحملة تبع الذهبي ظهر فيها الامن العام بيحمي الصبايا المشاركات، لو كان هذا متاح للجميع يعني كانت الامور عادلة
1: طب في
0: بتصير.
1: فكر الجماعات الإسلامية، هل هذا الأمر الدعوي بهذه الطريقة مشروع، وكيف يتم التعامل معه وفق عقيدتهم؟
0: يعني هاي مسائل إجرائية يعني ما لها حدود يعني ضابطة بالضرورة، يعني هذا واحد من الأساليب المألوفة والمشروعة
1: نعم
0: والطبيعية عندهم، ما في هاي وسائل يعني.
1: نعم سيد هما، مرحبا بك. الموضوع الدعوي هو حق
0: أهلا
1: مشروع،
0: وسهلا.
1: والأمر متاح خاصة في دول تبحث عن الحريات الفكرية والدينية للجميع، لكن ما حدث اليوم وما حدث سابقا في ذات السياق من نفس الجهة والمعروفة بالشيخ الذهبي وما سمع عنه بالفترة الماضية، إلى أي مدى هذا الأمر عندما يحدث في الحرم الجامعي هو ليس تحت بند حرية التعبير، أو بالأحرى الحرية الدعوية الدينية؟
2: طبعا الدعوة الإسلامية لها مناطق زمانية ومكانية، لا يمكن أن نكون خط عشواء أينما شاء الإنسان أن يقوم بتوجيه الدعوة الإسلامية. الجامعة هي فضاء أكاديمي يأتي إليها طلبة العلم لينهلوا من العلم والتعلم ويتخرجوا، ليست هي مجال للدعوة الإسلامية إطلاقا. وبالمقابل البيان الذي صدر عن جامعة دمشق بحظر أي نشاط لا يتعلق بالجانب الدعوي الإسلامي فقط، بل يتعلق بأي نشاط آخر فني أو موسيقي، إذا تركنا الأمور على غاربها قد يأتي هناك من ينادي بالعلمانية داخل الجامعة ويصبح لدينا تيارات عقائدية وتخرج الجامعة عن وظيفتها الأساسية في التعليم ونشر العلم. الموضوع يتعلق بالنظام العام والآداب العامة، جميع القوانين في دول العالم تفرض قيود تنظيمية على هذه العمليات ولا يترك
1: طب إذا
2: الحبل على
1: كان من
2: الغارب.
1: يقوم بهذه الدعوة لا يثير أي مشكلة، لا يقوم بأي إساءة للآداب العامة، يقوم بها في إطار دعوته، هل هذا أيضا من الممكن أن يحدث؟
2: هذا من منظورك الشخصي، من منظور شخص آخر من معتقد أو ديانة أخرى قد يرى فيه استفزازا لوجوده داخل الجامعة.
1: نعم
2: الدولة هي دولة مدنية وليست دولة موجهة لتيار معين، الدولة هي سوريا للجميع، بمعنى إذا أراد الشخص أن يقوم بالدعوة عليه أن يقوم بالتصريح بالمكان، ويجب على الدولة ويجب أن تعرف الدولة من يقف وراء هذه الدعوة ومن يمولها وما هو الغاية منها وما هو المكان المناسب لها. قد تكون الدعوة مشروعة ومطابقة للأصول الاجتماعية 100%، ولكن تحتاج إلى حماية أمنية. الموضوع عملية تنظيمية بحتة. الجميل في الدين الإسلامي أنه لا يتعلق بشخص معين، لا الشيخ الذهبي ولا الشيخ الفضي ولا غيره. بإمكان الإنسان أن يعبد ربه مباشرة دون أي وسيط، وبالتالي وجود أشخاص وسطاء يوجهون أفراد معينين
1: لا
2: داخل
1: يعني،
2: الحرم
1: لكن اسمح
2: الجامعي
1: لي
2: هذا
1: يعني
2: أمر
1: سيد هما،
2: مرفوض.
1: موضوع الدعوي والتبشيري موجود في كل العالم، الخلاف هنا أن يكون داخل الحرم الجامعي وبهذا الشكل، لكن الموضوع الدعوي أو التبشيري هو موجود وأنت تعلم ذلك. طيب سيد حسام، إذا عدنا إليك في عقلية الجماعات الإسلامية وطريقة تفكيرهم، لماذا هذه الحملات في هذه الفترة هي من خلال النساء تحديداً وموجهة تحت بند معين، اللباس الشرعي، هل هذا نهج ضمن جماعات محددة لديها عقيدة محددة؟
0: لا يعني ما في شيء خاص بجماعات، بس هو يعني هاني ذهب المعروف حاليا بالشيخ الذهبي، يعني هو بقضايا المرأة شوي يعني مهتم فيها أكثر من غيرها، ويرى أنه يعني نشر النقاب هو يعني مساهمة في عودة المجتمع السوري إلى حالته الأصلية اللي هو يعني بشوفها أنه مسلمة وسنية. أنا بس رايد أقول شغلة، إنه نحن لازم نترجم ما معنى إنه هاني ذهب مصري. هاني ذهب الشيخ الذهبي درس في جامعة القاهرة بالتسعينات عندما كان نشاط الجماعات الإسلامية في أوجه، وكان التشديد الأمني عليها في أوجه،
1: نعم.
0: وكان في قوانين ناظمة للأمور هاي، وكان في احتكاكات حول القوانين حول التراخيص وحول، فهو عنده خبرة في هذه المسائل. الحقيقة نحن لا نتمتع بها بسوريا، يعني نحن نفكر أحيانا بطريقة كتير بيور، يعني مثلا أنه ممنوع حدا يتحرك بالجامعة، وهذا صرح أكاديمي بمعنى أنه هي مدرسة. الحقيقة لا، مو مدرسة. الجامعات كمان بيصير فيها دعوات سياسية
1: نعم
0: ودينية،
1: نعم
0: المهم أنه تكون ضمن القوانين
1: نعم
0: العامة وضمن الأنظمة الجامعية، ويعني يكون في تساوي بمنح التراخيص للجميع.
1: طيب السيد همام، هل تتفق مع السيد حسام بهذه النقطة، أنه حتى وهذه حقيقة الصروح الأكاديمية سواء الجامعة أو غير الجامعات ينشر فيها العمل السياسي، ينشر فيها العمل الدعوي والديني، المهم أن يكون هناك تصاريح للجميع، إلى أي مدى هذه النقطة تصح في حالتنا هذه؟
2: الجامعة أساسية أساسا هي فضاء أكاديمي يأتيها الشخص للتعلم، ولا يأتيها لنشر الدعوة الإسلامية أو
1: طب
2: لفرض أفكاره
1: هل
2: السياسية
1: تمنع
2: أو
1: مثلا
2: الدينية
1: مستقبلا
2: على الآخرين.
1: طلاب الجامعة من العمل السياسي أو الانتساب إلى الأحزاب أيضا تحت بند أن هذا المكان أكاديمي ولا يمكن العمل السياسي منه؟
2: أن يكون تحت حزب سياسي مرخص شيء، وأن يأتي مجموعة من الأشخاص لا نعرف تمويلهم ولا أهدافهم ولا من يقف وراءهم ويقوموا بنشر الدعوة على هواهم، هذا موضوع آخر. الموضوع موضوع تنظيمي بحت. الجامعة لم تلغي هذه العملية، بس فقط صرحت بأنه يلزم أن يأخذ تصريح، يأخذ تصريح حتى تستلزم العملية الحماية الأمنية، معرفة الغاية من هذا النشاط، هل هو مشروع، هل يأتلف هو والغاية الأكاديمية التي أنشئت الجامعة من أجلها. لا نستطيع أن
1: يعني هل
2: نترك
1: تم
2: الموضوع
1: وضع معايير
2: نخوض
1: لهذا
2: بين عملية.
1: هل تم وضع معايير لطلب أي
2: طبعا
1: فعالية؟
2: المعايير
1: ما هي
2: موجودة،
1: المعايير
2: المعايير
1: موجودة من زمن
2: هي موضوع
1: النظام
2: النظام
1: المخلوع؟
2: العام، النظام العام والآداب العامة، القواعد الاجتماعية التي تأسس عليها المجتمع السوري والتي رسخت في ضمير الجماعة، هذه هي المعايير. ليس بإمكاني أن أقوم بأي فاعلية تناهض المفاهيم التي بني عليها المجتمع السوري. لا يوجد لدينا أنشطة دعوية كما بدأ لدى بعض الجهلة مؤخرا في سوريا بأن تقوم
1: لو
2: سيارات
1: تسمح
2: دعوية
1: لي
2: تنتشر.
1: لو تسمح سيد همام،
2: الإسلام لا
1: لا
2: يباع
1: نسيء
2: على
1: لا
2: عربات
1: نسيء لأي
2: الجوال.
1: جهة، لا نسيء لأي جهة لو سمحت، هذه يعني
2: يا سيدتي الكريمة،
1: سواء
2: أنا إنسان مسلم ولدي ابنتين.
1: تمام، لكن
2: أنا
1: اسمح لي
2: أنا
1: دون
2: إنسان
1: أن نسيء
2: مسلم
1: لأي
2: ولدي ابنتين،
1: أحد،
2: وأنا
1: لأن الأمر
2: ملتزم.
1: سيحسب علينا أنا نسيء لجهة
2: لا
1: معينة.
2: نسيء لأحد، ولا
1: التبشيريين يجولون في الدول
2: بدأت تنشر
1: الغربية
2: الفوضى في
1: ويقومون
2: المجتمع.
1: بأعمالهم. تمام، يعني لنتحدث قانونيا
2: يقومون
1: لو سمحت.
2: تحت أعين السلطة وتصريحها، لا
1: تماما.
2: يقومون بذلك جزافا.
1: تماما.
2: الشعب السوري بدأ يخلط بين حرية الرأي والتعبير وبين الأنظمة والقوانين. الدولة سقطت كنظام أمني وعسكري،
1: نعم.
2: ولم تسقط كمؤسسات، وبالتالي الخلط بينهما بأن أصبح الحبل على الغارب، بإمكاني أن أقوم بما أشاء في الوقت الذي أشاء، هذا مفهوم خاطئ لدى العامة. يجب الخضوع دائما للأنظمة والقوانين التي تحكم هذه العملية.
1: طيب سيد حسام، الخضوع للأنظمة والقوانين، هل الجماعات الإسلامية التي تقوم بنشاط دعوي أو لا تقوم بنشاط دعوي وتستند إلى بيئة حاضنة كبيرة، من الممكن أن تقف في وجه يعني أن تذهب باتجاه الأنظمة العامة والقوانين وتقول بأننا من حقنا أن نقوم بهذا النشاط الدعوي طالما أننا لا نؤذي أحد ولا نقوم بضرر يعني أي شخص أو الإساءة للآداب العامة؟
0: بالضبط، أنا هذا اللي كنت عم بحكيه من شوي عن الخبرة التي يمتلكها هاني ذهب ونحن ما بنمتلكها. هلا اولا بالنسبه للبيان اللي طلع من جامعه دمشق، هو علق عليه بمنصاته الاعلاميه اليوم وقال انه الناس اللي فكروا انه هذا يخص شغلنا، نحن بنقول لهم انه نحن قبل ما نشتغل دائما ناخذ تراخيص. وبالنسبه للحمله اللي صارت بكليه الطب جامعه دمشق، نحن كنا اخذين تراخيص وملتزمين فيها، زائد انه نحن يعني لا ندخل الى الجامعه او الى اي مكان، إنما نحن نتلقى طلب من 50 بنت صبية امرأة من هذا المكان تدعونا فيه إلى القدوم وتوزيع الحجابات، وبناء على 50 على الأقل، وبناء على ذلك بنجي ولا نفرض على أحد. فلذلك يعني هو في عنده حذر من المساس على الأقل شكليا بحدود القوانين والدولة، وبنفس الوقت بيستخدم علاقاته الشخصية
1: طب
0: بمسؤولين
1: هذا الأمر
0: متوسطين هنا
1: متعلق
0: وهناك.
1: بالشيخ الذهبي كما يعرف تحديدا، لكن هل ربما ينتشر هذا الأمر ويتجاوز الشيخ الذهبي إلى جماعات أخرى وفئات أخرى على اختلافاتها، ونتحدث فقط عن موضوع الدعوة الإسلامية، إلى أمور أخرى مختلفة عن هذا الأمر؟ كما ذكرنا منذ قليل التبشيرين موجودين أصلا، ليس في سوريا، في كل مكان في الغرب، في الولايات المتحدة
0: يعني أنا
1: كما
0: ما
1: تعلم
0: أتوقع
1: مثلا
0: أنه
1: بكثرة.
0: يعني ما أتوقع أنه في حماس بسوريا حاليا لا يعني أي جهة إيديولوجية أو دينية للتبشير سوى الجهة السنية. يعني ما بتخيل المسيحيين إلا قراية الدين أو شهود يهوه ممكن يتنصتوا أو
1: نعم
0: يعني ممكن تتطور الأمور باتجاه هذا نفسه، اتجاه السني. بس على الأغلب يعني السلطة الحالية راح تحجم، أتوقع مستوى يعني القريب
1: تحجيم أم
0: راح
1: إدارة
0: تحجم
1: أم
0: شيء من
1: إدارة الأمر؟
0: النشاطات.
1: تحجيم أم إدارة
0: عفوا،
1: الأمر؟ تحجيم أم إدارة الأمر وضبطه وفق أسس ونظم معينة؟
0: سوا سوا سوا سوا سوا
1: نعم
0: إدارة الأمر بهدف تحجيمه وبشكل أنه يعني ما يثير يعني حساسيات عالية كما حصل بالأسبوعين الشهر الأخير، يعني أثارت حملة الذهبي وغيرها بنفس الوقت نحكي عن من أجل الأمة، يعني أثاروا حساسيات طائفية وثقافية بالمجتمع. فأنه يعني بنفس الوقت التحجيم عبر الإدارة.
1: طيب سيد همام، إذا سألنا أيضا التحجيم عبر الإدارة، إلى أي مدى القوانين والنظم السورية تضبط هذه الأمور وليس داخل الحرم الجامعي؟ نتحدث الآن بشكل عام بتنظيم هذه الأعمال في سوريا بشكل لا يتعارض مع الحريات.
2: من حق رئاسة الجامعة أو أي هيئة إدارية أن تصدر جميع التعليمات التي بموجبها تستطيع المحافظة على استقرار الأمن وسير العملية التي أنشئت المؤسسة التعليمية من أجلها. بمعنى هناك في قانون العقوبات، ولم تسقط القوانين على فكرة،
1: نعم نعم يعمل بها إلى الآن،
2: على القوانين قانون.
1: نعم يعمل بها،
2: يعمل بها إلى الآن. على قانون العقوبات هناك مادة تعاقب بالحبس التقديري وبالغرامة على مخالفة التعليمات الإدارية. التعليمات الإدارية لرئاسة الجامعة صريحة بأن لا يقوم أي شخص بأي فعالية سواء دعوية أو للعلمانية أو موسيقية أو للرسم أو أي شيء كان. الهدف منه حماية المؤسسة التعليمية التي أنشئت، الغاية من أجلها هي بث العلم،
1: نعم،
2: وليست بث الدعوة الإسلامية. الجميل بالدين الإسلامي لا يوجد وسيط، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يدخل الإنسان مباشرة، العلاقة بينه وبين ربه، لا بحاجة لا لشيخ ذهبي ولا لغيره.
1: نعم،
2: سوريا مليئة بالكفاءات الدينية والشرعية ولم تسقط مع سقوط النظام. بمعنى لا حاجة لي أن أستورد أفكار دينية وشرعية من الخارج، من مصر أو من أي دولة أخرى، وأقوم بتطبيق هذه النماذج.
1: هل لديك
2: لدي في
1: تخوف
2: سوريا
1: فعلا
2: وأجعل
1: أن
2: هناك
1: تصبح هذه ظاهرة في سوريا، بأن
2: طبعا
1: يتم
2: هناك
1: يعني
2: هذه الظاهرة
1: يتم وجود أو
2: تخالف
1: يصبح
2: النظام
1: وجود
2: العام والآداب العامة،
1: ظاهرة المشايخ من خارج سوريا تحديدا، وفي الإطار ليس
2: طبعا
1: الدعوة، في أي
2: خارج
1: إطار في
2: سوريا
1: سوريا
2: أو من داخل سوريا. لا يجوز أنا أن أجر الشعب كالقطيع وراء أيديولوجية شيخ معين. العلاقة بين الإنسان ورب العالمين مباشرة.
1: نعم.
2: إنشاء تكتلات أو جماعات إسلامية وتابعية عقلية وعقائدية لهذا الشخص، لشيخ معين، وما يقوله هذا مخالف للدين الإسلامي أساسا. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوه. الرسول هو القدوة وليس الشيخ فلاني.
1: نعم.
2: أو
1: طيب،
2: الشيخ الآخر.
1: طيب سيد حسام، أين هي وزارة الأوقاف من هذا الأمر؟ ما هي صلاحيتها؟ ما هي سلطتها تجاه هكذا أمور في سوريا؟ وأين هم أيضا المشايخ السوريين الموجودين أو رجال الدين كي لا نسميهم مشايخ، رجال الدين تحديدا، علماء الدين الموجودين في سوريا من هذه الأمور، ما هو دورهم؟

0: هلا بالحملة هي صار لها سنة تقريبا بتشتغل، بس ما كانت كتير ملحوظة. كانت تاخذ تراخيص مثل ما حكيت انا، انه هاني ذهب بيستغل علاقاته على مستويات متوسطة بالحكومة. كانت تاخذ تراخيص من مديريات الاوقاف عندما تعمل في الجوامع هنا وهناك، وتاخذ تراخيص من ادارات الجامعات عندما تعمل في الجامعات. هي ما أول مرة أبدا، بالعكس هو يستهدف الجامعات أكثر من الجوامع، وكثير اشتغل بجامعة تشرين وغيرها. فيعني على المستوى المتوسط كانت ماشية الأمور. لم يكن كبار علماء الدين أو المشايخ يعني متنبهين إلى هذه الحملة. أتوقع هلأ يعني ممكن مثلا يصير حديث حولها، أو يعني يصير
1: هل من
0: شوية
1: الممكن أن
0: نقاش
1: يكون
0: إنه هي
1: غير الحديث أن يكون هناك إجراءات من قبل وزارة الأوقاف المعني الأول أو المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا ورجال الدين في سوريا لضبط هذا الأمر، تنظيم هذا الأمر؟
0: أنا أتوقع قلت لك يعني
1: الأمر منظم
0: أتوقع هن
1: فعلا.
0: يعني السلطة باعتبار إنه يعني لا تريد أن تثير حساسيات، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي، فأظن أنها ستوعز
1: نعم
0: إلى هذول الرجال المتوسطين اللي عم يعطوا الحملة تراخيص أن يتوقفوا عن ذلك أو يحجموه ويخففوه يعني.
1: طيب سيد همام، هل تتفق أيضا بنفس النقطة مع السيد حسام بأنه موضوع، أو أين هي فعلا وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للإفتاء، رجال الدين في سوريا، ما هو دورهم بهذا الأمر؟
2: رجال الدين موجودين، صلاة الجمعة تقام بأوقاتها، الفعاليات الدينية تقوم داخل المساجد. ما هو المبرر لأن ننقل الفعاليات الدينية من المساجد إلى حرم الجامعات؟ لا مبرر لذلك إلا نشر الفوضى. لكل مؤسسة هدف. لا يجوز أن أخلط بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الشرعية والمؤسسة الدينية والمؤسسة المالية. هناك استقلال لكل دائرة عن الأخرى. بمعنى آخر، لا يمكنني أن أذهب إلى وزارة الاقتصاد أو البنك المركزي وأقوم بنشر الدعوة الإسلامية هناك. هذا ليس المكان، وليس من المقبول أن أقوم بإحضار سيارة تذيع القرآن الكريم على باب كنيسة. هذا استفزاز لمشاعر الأخوة المسيحيين في سوريا. السلطة تقوم بالضوابط القانونية بإعطاء التصاريح ومعرفة سبب الحملة وغايتها. لا يجوز أن أترك كل شخص ينشر الدعوة على هواه بالمفهوم الذي يراه، هو قد يكون مفهوم محرف. المساجد قائمة وروادها قائمين والصلوات تقام فيها، فما هو المبرر لنقل هذه الفعاليات إلى الجامعة؟ لا مبرر لذلك إطلاقاً.
1: لكن بنفس الخصوص، يعني دور الجهات الدينية الرسمية، هل من الممكن أن يساهم بأن ينظم هذه الأمور ولا يمنع أحد من أن يمارس حريته الدينية والدعوية؟
2: يا سيدتي، لا نمنع أحد من ممارسة حريته الدينية. هناك دروس وحلقات علم تقام في المساجد بشكل دوري. المسجد للدعوة وللإيمان وللإسلام وللإقناع بالحجاب وللإقناع بالخمار. هذا ليس مكان الجامعة وليس مكان الطريق العام. نحن في دولة مدنية ودولة مؤسسات. لماذا يتم نشر الدعوة أينما كان وبدون ضوابط؟
1: طيب.
2: هذا أمر خاطئ جدا، وهذا يسيء لمفهوم الدولة أساسا، ويسيء للدين الإسلامي في سوريا. أن يقوم سيارات جوالية تقوم بنشر القرآن الكريم، لا يتم دعوة الأشخاص. الإسلام أساسا هو دين عمل ودين معاملة، وليس دين قرآن وسنة وحديث. بعد أن
1: طيب.
2: والحجاب يأتي تقوم به الفتاة بعد أن تقتنع بمفاهيم الدين الإسلامي وليس قبل ذلك.
1: طيب.
2: العملية التي يقوم بها بنشر الدعوة داخل الحرم الجامعي تشكل نوع من الاستفزاز لمشاعر الطوائف الأخرى، وأنا أراها في غير محلها.
1: لماذا
2: وقرار
1: تشكل استفزاز؟
2: الجامعة صحيح.
1: لماذا اشرح لنا من وجهة نظرك، لماذا تشكل استفزاز؟
2: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. بمعنى، إذا كان الشخص مقتنع 100% بالدين المسيحي، فهل يجب علي أن أستفزه وأنشر الدين الإسلامي لزوجته أو ابنته وهي تدخل الجامعة غصبا عنه؟ هذا استفزاز لمشاعره.
1: في الحملات التبشيرية
2: سوريا كانت
1: في الغرب،
2: تستقر أطوال
1: أنت تعلم
2: هذه.
1: أنه يتم زيارة البيوت. أنت النقطة التي تركز عليها أنه موضوع الجامعة، ترك الجامعة كمكان أكاديمي.
2: تماما.
1: طيب.
2: كل مؤسسة لها مكانها الخاص. وزارة الاقتصاد للاقتصاد، الجامعة
1: طيب.
2: لنشر العلم، المساجد لنشر الدعوة. لا يجب أن نخلط

0: كل مؤسسة بأخرى، هذه فوضى.
1: طيب سيد حسام، أيضا إذا سألنا في إطار ما البيان الذي أصدرته جامعة دمشق والرد الذي جاء على معرفات ما يعني ما يسمى أو ما يعرف بالشيخ الذهبي، إلى أي مدى هناك تخوف من أن يكون هناك تفاعل وكالعادة يذهب السوريون إلى صراعات وخلافات وترندات جديدة، أم أن الأمر قد احتوي وانتهى هنا ولن يسبب أي أزمة لاحقة؟
2: لا أنا أتوقع لسه ما انتهى هنا.
1: كيف سيتفاعل من وجهة نظرك؟
2: لسه لنشوف يعني باليومين ثلاثة القادمات لنشوف فعلا أنه كان هل كان هذا البيان من جامعة دمشق يهدف إلى تحجيم نشاطات الذهبي في داخله ولا لا. هو فعلا بيقول أنه هذا ما دخلنا فيه، أنا أخذ تراخيص. وإذا كان راح يستمر يعني بأخذ التراخيص من الجامعات على نفس الوتيرة فأكيد هذا الشيء راح يعمل ترند. يعني أصلا هو بلش يعمل ترند بالأيام الأخيرة.
1: المشكلة ليست في الترند بقدر ما يتحول الموضوع إلى خلافات في الشارع أو تتعمق بشكل مختلف.
2: بدون شك يعني، وخاصة أنه هو يعني عمل حساسية معينة لما بعض البنات العلويات وفي بنت إسماعيلية يعني كمان تأثروا برفقاتهم بجامعة تشرين ولبسوا هذا الحجاب وحكوا انه اعلنا الاسلام وهيك، فاكيد يعني طورت الامور الى مسائل حساسه.
1: طيب يعني انت تتحدث عن ما حدث بموضوع بيت الاخوات تحديدا الذي يحكى انه او ما يسمى بيت الاخوات الذي ينسب للشيخ الذهبي وهو الذي يمول هذا الامر. طيب هل من الممكن ان نعرف ان هذا الامر إلى أي مدى من الممكن أيضا أن يؤثر على سوريا في المرحلة القادمة، وبنفس الوقت دون أن يحد من حرية أحد بأن يلتزم دينيا أو لا يلتزم دينيا؟ لأنه حتى الالتزام الديني هو حق مشروع لكل شخص يريده، والدعوة حق أيضا لأي شخص يريد أن يدعو إليها. كيف نستطيع أن نفصل بينهم؟
2: هلا يعني بموضوع بيت الاخوات الحياه ما عندنا دليل انه في شغله اسمها بيت الاخوات.
1: نعم الى الان يعني هي احاديث ليس هناك إثباتات ولا حتى
2: يعني هي قناعة عن طرف معين من السوريين قناعة راسخة جدا، لأنه أهل بتول قالوا إنه في بيت أخوات، ولأنه يعني هن مقتنعين بهذا الكلام وهذا الخط. فيعني بس ما في أي دليل إنه في بيت أخوات. ثانيا إذا كان موجود في شغلة بيت أخوات فهل هي ذات صلة بحملة الذهبي أو ذات صلة بالحملة الأخرى اللي شغالة بلادية اللي هي من أجل أمة أو شيء من هذا النوع اسمه للشيخ أبو خالد لسه ما واضح. بس على كل حال أنا اشتغلت على حملة الذهبي. ما إلى صلة بإسكان فتيات.
1: طيب في سؤال أخير، ماذا يجب أن تقوم الدولة في صدد كل هذه الأمور من إجراءات تكون فعلا هي حيادية تجاه كل الأطراف؟ لأن حيادية الدولة تجاه كل الأطراف وتجاه كل الأديان هو الذي يثبت أن الدولة للجميع، حتى لو كانت الغالبية والأكثرية في سوريا هي من لون معين من دين معين. حيادية الدولة كيف يمكن أن تتعامل مع هذه الأمور؟
2: يعني تكون أولاً دولة نزيهة في طلب الحيادية. يعني ما تتغاضى عن طلاب لأنهم سنة وبيطلعوا بيهددوا رفقاتهم الدروز، وبيصير موضوع الطلاب من السويدة موضوع خطر في كل أنحاء سوريا، وبيروحوا بيطلعوا بالباصات مثل ما شفنا من كم شهر عند أهاليهم. يعني هذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
1: يعني ألا تعتقد أن هناك أحيانا مبالغات طبعا وهي مرفوضة حتى لو كانت حالة واحدة، لكن تعتقد أن هناك مبالغات ونحن في دولة خارجة من صراع كبير؟ طبعا غير مقبولة لو كانت حالة واحدة.
2: لا ما بعتقد انه في مبالغات. احنا شفناهم يعني اصلا الصدام الذي حصل في السويدة من اجل يعني التسجيل المزعوم الذي قيل انه يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين طلع مزور وكذا بدأ في المدن الجامعية. بدأ في المدن الجامعية قبل أن يبدأ في أي مكان آخر. الطلاب الدروز تعرضوا لهجوم لسه ما بيعرفوا شو صاير. بعدين أنه أثناء تعرضهم للهجوم

0: قبل الزملاء انه قالوا لهم لانه انتم خنازير، لانه انتم بتسبوا الرسول. يا اخي انت سبيت الرسول؟ في تسجيل، التسجيل لسه ما شافوه. فالمهم بغض النظر، يعني ما نركز فقط انه دروز واقليات وهيك،
1: تماما،
0: عندما يعني
1: لانه يوجد من كل الاطراف حالات من التطرف، يعني كي لا نشير بالاتهام الى فئه معينه. انت
0: طيب
1: تعلم
0: نحن
1: سيد
0: ما
1: حسام،
0: بنحكي عن جامعة،
1: نعم تماما، هذه هي المهمه، موضوع
0: طيب بالجامعة،
1: تحييد
0: بالجامعة امتى صار
1: المؤسسات
0: حالات تطرف؟
1: الاكاديميه.
0: بالجامعة امتى صار حالات تطرف ضد العرب السني بالسنة ونص الأخيرة؟ ما صار. طيب
1: لكن في السنة ونصف الأخيرة، لكن أنت تتحدث عن إرث ثقيل تركه نظام طائفي قمعي.
0: بدون شك،
1: نعم،
0: بدون شك،
1: هذه هي
0: بدون شك،
1: المشكلة،
0: نحن ما
1: هذه هي
0: لا
1: المشكلة يا
0: ننكر
1: سيد
0: ولا
1: حسام.
0: نناقش أبدا
1: نعم، فمن يتصرف
0: لتركه
1: الآن،
0: النظام، بس
1: وحتى لو كان تصرفه خاطئا وهي مسؤولية الدولة حماية الجميع، لكن تصرف بناء على ردود الأفعال. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما.
0: بدون شك، بس ردود الأفعال ما لها حدود، ما لها
1: نعم
0: ضوابط.
1: تماما،
0: معقول
1: وهذه
0: يطلعوا طلاب
1: مسؤولية الدولة.
0: بالسكن الجامعي يشيلوا سلاح
1: طب
0: سلاح، يعني بسموه الابيض، يعني
1: نعم، سلاح الابيض،
0: سواطير او سكاكين، ويهددوا رفقات وكذا وما بعرف ايش. ما معقول هذا.
1: بكل الاحوال
0: مفهوم
1: لذلك
0: طبعا
1: نتحدث
0: اشتغال بالنظام بالبلد
1: عن
0: والتناقض
1: العداله،
0: هاي، طب
1: العداله
0: السوريالي
1: الانتقاليه التي تنهي هذه الامور بقدر الامكان، العداله الاجتماعيه والسلم الاهلي. بكل الاحوال يعني هو ارث ثقيل يحمل الكثير فيه من الآلام
0: بدون
1: على
0: شك.
1: كل الأصعدة. شكرا جزيلا لكما، السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية كنت معنا من غازي عنتاب، والسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهه، فابقوا معنا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المنهاج الذي درسوا بموجبه خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
1: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
2: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
1: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
2: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
1: وفي موازاة ذلك توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاما بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد حسين أحمد الخبير التربوي في مجال التعليم النشط من الحسكة، مرحبا بك. وسيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور من دير الزور، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عبد الحي. دمج الطلاب بالمنظومة التعليمية بمعنى أنهم يستطيعون أن يقدموا امتحاناتهم وفق المناهج هذا العام والعام المقبل، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون مفيدا للطلاب ولا يحرمهم من فرصة التقدم للامتحانات؟
3: مساء الخير. أسعد الله أوقاتك.
0: أهلا بك.
3: مشكورين على هذه الفرصة. طبعا دمج طلبتنا الأعزاء في منطقة الإدارة الذاتية ونحس منطقة الجزيرة تمشي على وتيرة جيدة، فهناك دمج الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي اعتمدت وزارة التربية هذه الشهادات. ونحن اليوم مراكز الامتحان تستقبل طلبتنا الكرام لتقديم الشهادتين التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية في منطقة الجزيرة. طبعا عدد الطلاب عندنا في دير الزور كإحصائيات دقيقة 2024 طالب في منطقة الجزيرة، ودمج 8500 معلم أيضا في دير الزور، وخطوة أولية إن شاء الله لمراحل تثبيت المعلمين في محافظة دير الزور.
0: طيب سيد عبد الحي، إذا سأل عفوا سيد حسين، إذا سألناك أيضا بالنسبة لدمج الطلاب، ما هي التحديات التي ستواجههم خلال الأعوام القادمة بعد أن ينتهي يعني هذا العام والعام الذي بعده، باعتبار أنهم سيدرسون ويقدمون امتحانات وفق منهاج الإدارة الذاتية لاحقا، ما هي أهم التحديات التي ستواجههم خاصة متعلقة باللغة العربية، لأن المناهج في الإدارة الذاتية كانت تدرس باللغة الكردية؟
4: أهلا وسهلا أخت ربا، أشكرك على هذا اللقاء. أهلا في الحقيقة بك. يعني نتمنى أن لا تكون هناك مشاكل في المستقبل، ولكن توحيد المجال التعليمي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح وفي

0: عملية الدمج تكون سليمة في السنوات القادمة نتأمل أن تنزل مناهج جديدة وموحدة باتفاق ومناهج تخدم جميع الطلاب.
1: طب كيف
0: حقيقة
1: سيكون وضع الطلاب مع المناهج الجديدة، وخاصة كما ذكرنا تحدي اللغة؟
0: التحدي اللغة في محافظة الحسكة كانت تدرس اللغة الكردية في أغلب المدارس،
1: تماما.
0: وكان هناك مدارس أخرى تدرس فيها مناهج الدولة، و ضمن الإدارة الذاتية أيضا كانت هناك مناهج باللغة العربية، اللغة الكردية كانت تدرس في المناطق الكردية ذات
1: طب
0: الخصوصية.
1: عندما يتم توحيد المنهاج لاحقا لكل الطلاب مع بعضهم، إذن لن يواجهوا مشكلة مع المنهاج واللغة العربية لأنه لم ينقطعوا، علما هناك من يقول كان بأن الإدارة الذاتية قطعت الكثير من الطلاب عن اللغة الأم باعتبار أن تلك المناطق فيها فئة كبيرة من العرب، ليس فقط الكرد، ومكونات أخرى مثل السوريان والآشوريين، وأنت تعلم التنوع هناك.
0: نعم، حقيقة هناك الأكراد والعرب والتركمان والشركس موجودون والسريان موجودون، هناك تنوع جميل في محافظة الحسكة، والمنهاج كان يدرس في المناطق الكردية باللغة الكردية، ولكن المناطق ذات الغالبية العربية في محافظة
1: يعني لم يكن
0: الحسكة
1: هناك منهاج
0: كان
1: واحد بكل الإدارة الذاتية لكل المدارس؟ كان هناك اختلاف بين مدرسة وأخرى؟
0: كان هناك اختلاف بين منطقة وأخرى أو مدرسة وأخرى، ولكن ليس في المنهاج، في اللغة.
1: طيب،
0: اللغة العربية كانت ذات المناطق ذات الغالبية العربية كانت تدرس باللغة العربية.
1: طيب
0: حتى إذا كانت هاي قرية تكون قرية صغيرة وموجودة في مناطق مثلا قامشلي أو عامودة أو الدرباسية، فهذه المدرسة كانت تدرس بخصوصيتها باللغة العربية.
1: طيب، ما هي الإجراءات التي تستطيع أو يجب أن تقوم بها الدولة ووزارة التعليم تحديدا في المرحلة القادمة كي تهيئ الطلاب تدريجيا للانتقال إلى مناهج موحدة على المستوى الوطني؟
0: هو لاحظنا في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرين خاصة تحرك جيد جدا من وزارة التربية ومن أيضا الإدارة الذاتية نحو الاستجابة، وأي صعوبة يواجهونها يذللونها بطريقة يعني نقدر نقول جيدة في هذا المجال.
1: طيب،
0: توحيد النظام التعليمي ضرورة، ضرورة وطنية، هي
1: طب
0: يجب
1: توحيد
0: أن
1: النظام التعليمي
0: يكون
1: يشمل
0: هناك
1: ليس فقط الطلاب، يشمل حتى المدرسين، إلى أي مدى أيضا الكوادر التعليمية بحاجة إلى تدريبات، بحاجة إلى تأهيل كي تكون ضمن المنظومة التعليمية على المستوى الوطني أيضا؟
0: حقيقة الكوادر التعليمية يلزمهم دورات تدريبية أو مثل ما نقول باللغة العامية رفع مستوى تعليمي وممنهج لهذا المنهاج، لكي يستطيع الطالب لما يدخل على الصف، هذا الطالب هو ابني وابن الثاني وابن الثالث، يدخل إلى الصف يرى معلما ذو خبرة
1: نعم.
0: لا يرى
1: طيب
0: معلما خبرته قليلة.
1: طيب
0: نتمنى أنه
1: تفضل أكمل.
0: نعم نتمنى أنه المعلمين من وزارة التربية فتح باب دورات تأهيلية في التعليم
1: طيب
0: للمعلمين في
1: نعم
0: هذا الصيف، نستغل هذا الصيف ولو لعشرين يوما مثلا،
1: طيب
0: رفع مستوى التعليم لدينا للمعلمين. البعض
1: طيب
0: منهم
1: اسمح لي أن
0: صار
1: أنتقل
0: لهم
1: إلى السيد عبد الحي باعتباره عاد معنا. مرحبا بك من جديد سيد عبد الحي. كنا نتحدث عن تأهيل الكوادر التعليمية، إلى أي مدى يجب أن يكون هناك برامج تأهيلية ورفع مستوى

0: في الأداء التعليمي من قبل وزارة التربية لكل الذين اندمجوا ضمن المنظومة التعليمية، وعددهم بالكبير 38 ألف مدرس؟ وإلى أي مدى هذا سيؤثر أيضا على الكوادر التعليمية؟ هناك معلمين فصلوا في عهد النظام ولم يعادوا إلى عملهم إلى الآن.
1: حقيقة هذه النقطة مهمة جدا. الحكومة السورية دخلت منطقة الجزيرة في 18 من الشهر يناير الشهر الأول، وعملت بصعوبة والإمكانيات المتواضعة لإعادة المسار الحقيقي للتربية والتعليم، وخصوصا على الركيزة الأولية ألا وهي المعلم. كما تعلمون بأن المعلم في فترة الإدارة الذاتية منذ عام 2017 حتى عام 2024 لم يتم أي تطوير للمعلم، الذي ربما النسبة الأكبر منهم هم من يحمل الشهادة الثانوية فقط ولم يطور نفسه. الكوادر اللي ذكرتيها 38 ألف معلم، غالبيتهم 70% تحتاج لدورات تأهيل تربوي، والحكومة
0: طب كم عدد حملة الشهادة الجامعية من 38 ألف معلم ومعلمة الذين دخلوا في منظومة وزارة التربية؟ هل لديكم إحصائيات؟ لأن هذه مشكلة حقيقية أيضا، يعني الدورات التدريبية والتأهيلية صراحة ودون التحصيل العلمي، كيف ستوازنون في هذا الموضوع؟
1: نحن أستاذتنا العزيزة، النقطة الحاد والكوادر هي ستكون في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهي تحتاج لاختصاصات وشهادات جامعية حقيقية. فترة الحرب انطردت وتلاشت لدينا تحصيلات الطلاب وتكمل دراستهم الجامعية، مما أدى إلى شرخ كبير في منظومة التعليم في منطقة الجزيرة في المنطقة الشرقية وربما في سوريا بحد سواء. نحن ليس لدينا الإحصاء الدقيق، لكن الشهادات الجامعية قليلة جدا والمعاهد.
0: طب ألا يشكل ذلك يا سيد عبد الحي عبئا جديدا على المؤسسة التعليمية المتهالكة أصلا في سوريا، ويشكل عبئا جديدا على الأجور والرواتب، ويشكل عبئا على الطلاب الذين هم بحاجة إلى معلمين بمستوى يقدمون لهم جودة في المناهج أو جودة تعليمية جودة تدريسية؟
1: تماما، الجودة التعليمية ربما تكون من المعلم الناجح ذا صاحب الكفاءة العالية والقدرة والخبرة.
0: نعم.
1: وخصوصا وزارة التربية أعطت بزيادة حقيقية الأجور بسلم الأولويات حسب الصفة الوظيفية، لكن نحن نتحدث عن نقص حاد في الإجازات الجامعية، وهذا النقص لا يرمم في ليلة وضحاها. هذا النقص ربما يحتاج لفترة زمنية، لكن نحن نستطيع تعويض هذا النقص بدورات تأهيل تربوي.
0: هل تعوض دورات التأهيل التربوي عن الشهادات الأكاديمية مثلا في مجال الرياضيات، وخاصة للذين سيدرسون الطلاب في المرحلة الثانوية مثلا، أو في اللغة العربية، أو في الاختصاصات يعني الكيمياء الفيزياء؟ كيف سيتم تعويض هذا الأمر بالدورات التأهيلية والتربوية التدريبية؟ إضافة لذلك، هناك معلمين منشقين عن النظام المخلوع أو فصلوا من عملهم بسبب موقفهم مع الثورة، لم يعادوا إلى موقعهم في وزارة التربية والتعليم إلى الآن بصفتهم كمعلمين، كيف أيضا تعتبرون أن هناك عدل بهذا الأمر؟
1: المواد الأساسية التي ذكرتها هي مواد أساسية وحقيقية لطالب خصوصا المرحلة الثانوية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية واللغة العربية. تأهيل هؤلاء لدينا معلمين في سنوات متقدمة ثالثة ورابعة جامعات لم يتخرجوا بعد، فهؤلاء تأهيلهم بالدرجة الأولى راح يكون بالدورات التأهيل، يصبحوا على كفاءة عالية بالتأهيل التربوي وطراز التدريس وعلى المناهج الحديثة. فنحن صراحة المواد هذه هي الركن الأساسي.

0: الكوادر في الصيف إن شاء الله بعد الامتحانات عملت على تأهيل 1000 معلم في منطقة الشامية وهي الجهة المحاذية الطرف الثاني لنهر الفرات، والجزيرة إن شاء الله سوف تأخذ أيضا حصة بدورات التأهيل التربوي على الجداول التي ترفعها المجمعات التربوية لذوي الحاجة الماسة لدورات التأهيل التربوي، لأن يعني الأعداد لا نستطيع الإحاطة بها بدورات تأهيل عاجلة من الوزارة.
1: طب هل سيكون هناك مثلا فحوص أو يعني فحص صبر للمعلمين الذين اندمجوا وعددهم كبير 38,000 لمعرفة المستويات؟ يعني كيف ستتم هذه الإجراءات لعملية التأهيل؟
0: نقطة مهمة هذه، ربما إذا نحن قمنا بتجهيز دورات تأهيل تربوي وأعطينا المعلم فرصة للاستزادة من هذه الدورات ولا يوجد هناك فحص نهائي، ربما لا تؤتي أكلها هذه الدورات، إنما ستكون فحوصات وعقوبات للشخص الذي لم يطور نفسه، لم يحصل على درجات عالية.
1: يعني متابعة ومراقبة لهذا الأمر.
0: التربوية سوف تعمل عليه التربية للفائدة المستحقة.
1: في نقطة أخيرة معك سيد عبد الحي، هناك من يقول، سأعود لنفس النقطة، بأنه عملية الاندماج هي جيدة، وخاصة الاتفاق مع قسد والاندماج مؤسسات سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية والتعليمية واحدة منها، هي أمر جيد، لكن 38,000 معلم، هناك من يقول أنه عبء على المنظومة التعليمية، وأين هم الذين فصلوا أو انشقوا عن النظام المخلوع، ولماذا لم يتم إعادتهم في حين أن الاندماج مع قسد تم؟ ويعني موضوع الأجور هذه هي النقطة الجوهرية، موضوع أنهم سيستمرون بالحصول على الرواتب بينما الذين كانوا مع الثورة وانشقوا أو فصلوا محرومين من العودة إلى عملهم.
0: كلام نقطة مهمة وجوهرية بالفعل، هي مسألة الدمج للدوائر المدنية، وأهم الدوائر المدنية هي التربية. التربية قطاع كبير، والتربية عانت من يعني تسرب الطلبة رغم الظروف المعيشية الصعبة. الآن مسألة الدمج هي مسألة مهمة جدا، حتى
1: مسألة الدمج. وماذا عن المفصولين من في عهد النظام المخلوع؟
0: المفصولين الكثير منهم عاد إلى وظائفه وسجل عقود، لكن هناك من المفصولين بسبب الحراك الثوري هم خارج البلاد في دول أوروبية أو تركية أو غيرها، ربما يعتبروا بأن الوضع المعيشي لا يزال غير جيد وينتظرون تحسين الأجور والرواتب حتى يعودوا إلى أوطانهم.
1: هل سيتقاضى المعلمون 38,000 الذين جاءوا من قسد ضمن الاندماج نفس الرواتب التي يتقاضاها المعلمين في باقي المناطق؟ ونحن نعرف تماما أن هناك اختلاف في سلم الأجور بين منطقة وأخرى، الآن لم يتم توحيد الأجور في سوريا للعاملين في القطاع الحكومي، يعني سيتقاضون نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها زمن الإدارة الذاتية؟
0: الأجور تماما، الأجور بعد الزيادة الأخيرة راح تكون منصفة للجميع، كل على مؤهله العلمي وكل على صحته الوظيفية. المعلمون في الدمج حاليا هم خارج الملاك حتى يتم تسويتهم بمفهوم رئاسي، ولأن الأعداد هائلة في 38,000 وربما في مناطق.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور، وشكرا للسيد حسين أحمد الخبير التربوي في مجال التعليم النشط، كنت معنا من الحسكة. في محورنا القادم وعلى رأس الساعة نناقش دلالات توقع وزارة الزراعة بتجاوز إنتاج القمح للضعف هذه السنة.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرى، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
0: مع تحت خط الفقر.
1: تحت خط الفقر.
2: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نحييكم من جديد. قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام، وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها

0: إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. من جانب آخر، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. ونناقش هذا الموضوع مع السيد طلال السعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والسيد سامر يسوف، المهندس الزراعي من إدلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، إذا سألنا الآن مع هذا الكم الكبير، أكثر من الضعف أو ضعف الكمية من القمح، إلى أي مدى فعلا سوريا أصبحت آمنة غذائيا بالنسبة للقمح وهو المادة الأساسية وهو محصول استراتيجي؟
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. تحياتي أنسي ربا، الله يبارك فيكم جميعا. لقد من الله علينا سبحانه وتعالى بهذا العام بالخيرات والخير الوفير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسن إنتاج القمح بالأراضي السورية، علما أن توجه مزارعي سوريا بشكل كامل توجه لزراعة القمح في هذا العام بشكل قبل حدوث الامطار، يعني بحالي قبل ما نتنبأ بحدوث الامطار كان توجه الناس لزراعه القمح، وهذا الامر يعني اتى من حيث انه نحن لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي، او لازم يكون عندنا نحن كميه قمح موجوده بمستودعاتنا، موجوده بمطاحننا لتكفي المستلزمات العيش للشعب السوري. المنطقة اللي بتشكل هي الكم الأكبر أو السلة الغذائية لسوريا أو الخزان القمح الأوفر لسوريا هي الجزيرة العربية. الحمد لله كانت المواسم الخير عامة بكل أرجاء سوريا، عدا ببعض المناطق تعرضت لفيضانات أو تعرضت لطوفان المياه ادى الى خروج الحقول عن الخدمه، انما كانت يعني اجزاء بسيطه جدا، لكن الجزء الاكبر كانت كميات الامطار الهاطله بهذا العام وفت حتى الاراضي البعليه اللي بنسميها البعليه اللي هي بالجزيره العربيه. نعم. وبمنطقه
0: طب هل نستطيع الان ان نقول ان سوريا اصبحت قريبه من امنها الغذائي المتعلق بهذا المحصول الاستراتيجي بعد هذه الزياده وبعد موضوع الامطار؟
1: اليوم خلال الكميات القمح اللي عم تنحصد ومن الناتج اللي عم يطلع، يعني نحن فينا، انا مثلا اليوم كنت بمنطقه ريف ادلب الجنوبي بمنطقه خان شيخون. نعم. كان في حصادات، الانتاج كان جيد جدا او ممتاز باراضي بعليه، باراضي شبه كانت الخدمه فيها فقيره، باراضي كانت نازحين اهلها عنا، كانت تحت سيطره النظام المجرم. اليوم الاهالي رجعوا لها وزرعوها وبخدمات بسيطه. طيب. الانتاج ممتاز جيد جدا.
0: طيب اذا سالنا ايضا السيد طلال، مرحبا بك، دلالات ايضا والفوائد،
2: مساءكم جميعا،
0: مساء النور،
2: تحياتي لك استاذ ربا،
0: اهلا بك. دلالات وفوائد موضوع أن تدخل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية وهي خزان سوريا الغذائي، وخاصة محصول القمح ضمن المعادلة الوطنية، إلى أي مدى هذا أيضا يعزز الاندماج الاقتصادي في سوريا ويعزز قيمة هذا المحصول الاستراتيجي على الصعيد الوطني؟
2: أسعد الله مساءكم. بكل تأكيد
0: أهلا بك.
2: عودة شمال شرق سوريا إلى حضن الوطن الأم هو وفر بالنسبة لموضوع إنتاج القمح. هذه المنطقة تقدم لسوريا بحدود مليون مليون ونص طن من إنتاج القمح. هذا سوف يؤدي إلى تخفيض يعني تكلفة الاستيراد. نحن نعلم أن سوريا بحاجة سنويا إلى بحدود 4 مليون طن، يعني ما يعادل تكلفة الطن الواحد تشتريه سوريا بحدود 280 دولار مع تكاليف نقل. يعني نحن نتحدث عن ما يقارب مليار دولار تكلفة استيراد. سوف يتم تقليص جزء كبير منها من خلال عودة شمال شرق سوريا وإنتاج
0: وفق الوضع
2: القمح
0: الراهن. كم تحتاج سوريا أن
2: المناطق
0: تستورد من القمح من الخارج وفق المحاصيل لهذا العام؟
2: حاليا حسب التقديرات طبعا حسب تقديرات هذا العام أن هناك إنتاج وفير، ولكن نحن يعني اليوم هذه السنة يوجد إنتاج وفير، ولكن سوريا تتعرض لتقلبات مناخية. لابد أن يكون هناك نوع من الدراسة لكي يكون نوع من الاستدامة في الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمحصول القمح. حاليا نحن بحاجة إلى بحدود 4 مليون طن الاكتفاء يعني تغطي الإنتاج الوطني 2.5، يعني نحن بحاجة إلى مليون ونص طن استيراد. نحن بحاجة إلى سياسة أكثر توجه نحو الاستدامة. هناك تجارب في دول شقيقة مثل العراق استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح. اليوم العراق ينتج
0: من خلال دعم القطاع الزراعي.
2: نعم، من خلال دعم القطاع الزراعي ومن خلال إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيد.
0: طيب أعود مرة أخرى للسيد سامي. إذا سألناك أيضا هذه الزيادة في المحصول لهذا العام أكثر من الضعف عن العام الفائت، إلى أي مدى ستنعكس إيجابا على الغذاء الرئيسي للمواطن، على حياة المواطن، رغيف الخبز، خاصة مع ما يحدث في الأيام الماضية من تقليل عدد أرغفة الخبز في الربطة الواحدة وارتفاع السعر إلى 4000 ليرة سورية؟ ولا ندخل بهذا الموضوع، يعني الارتفاع يعني يتناسب مع ارتفاع الأجور أو لا يتناسب، لكن كيف سينعكس على حياة المواطن بشكل عام؟
1: الدراسات اللي قدمتها الحكومة حول تسعيرة محصول القمح لاقت بالبدايات من المزارعين يعني شبه رفض أو شبه أنه بالنسبة للتكلفة قليلة، بالنسبة للمصاريف اللي عم يقدمها المزارع قليلة، لكن المزارع وقت اللي باشر يحسب التكاليف الاستيراد وتكاليف اللي عم تتكلف فيها الحكومة فوافق على أو موافق، يعني تقبل التسعيرة وكانت التسعيرة جيدة بالنسبة للمزارع.
0: هذا بعد أن جاء جاءت الزيادة يعني أو المنحة الرئاسية سيد سامي.
1: بعد ما أجت الزيادة من السيد الرئيس.
0: نعم.
1: لكن قبل ما تجي الزيادة كانت التسعيرة قليلة، كان المزارع مش مأز من هالتسعيرة إنه ما راح تكفي المصاريف اللي حطها. هلا بالنسبه للمصاريف اذا بدنا نحكي بين منطقه ومنطقه، يعني منطقه هل ممكن تكون الكلفه اقل ومنطقه ممكن تكون الكلفه اكثر، لكن الدراسه وقت بتكون على بشكل عام. ما فينا ندرس منطقه نقول من سعر القمح بمحافظه ادلب 500 دولار مثلا بمحافظه الحاكم 300 دولار، فالتسعيره بدها تكون عامي. تفضل ضيفك الكريم الاستاذ
0: طلال.
1: الاستاذ طلال انه بموضوع الاكتفاء الذاتي، بموضوع انه نحن بسوريا لازم يكون عندنا برنامج للاستدامه، هذا الامر ضروري جدا، وهذا من خلال تحفيز المزارع تقديم الدعم الزراعي له، تشجيعه من خلال المصارف الزراعيه، القروض الزراعيه، توفير الاسمده، توفير البذور، الاستلام. اليوم نحن عم نعاني من موضوع الاستلام، التسجيل على المنصه.
0: نعم.
1: عم نعاني من امر بجوز ما حدا شعر فيه لليوم، تامين الحصادات. المزارع اليوم بيرك على راس ارضه، خايف من موضوع الحرائق.
0: نعم.
1: من موضوع الارض، لانه في كثير حرائق روحت مساحات كبيره، الفرق الدفاع المدني موجوده لكن ما عم تقدر تغطي هالمساحات الواسعه، الحصادات اللي موجوده ما قادره تغطي المساحات الواسعه.
0: طيب
1: فنحن
0: معاك.
1: نرجع بنرجع لحديث موضوع رغيف الخبز. اليوم رغيف الخبز هو الغذاء الاساسي لمجتمعنا، لكل المجتمعات دول العالم رغيف الخبز او تامين رغيف الخبز. فنحن وقت اللي بيكون عندنا قمح من انتاجنا من مطاحننا من مخابزنا يكفي مجتمعنا وبقدر مقبول من السعر، فنحن بنكون دولة متقدمة، بنكون دولة نحن حافظنا على أمننا الغذائي بدون الرجوع أو الرضوخ لأي تسعيرة خارجي أو للاستيراد من أي بلد
0: طيب
1: آخر.
0: طيب سيد طلال، إذا تحدثنا أيضا بذات السياق، موضوع القمح هو محصول استراتيجي، هو أمر استراتيجي على المستوى الوطني، وكان هذا العام هناك خلافات بموضوع سعر الطن، وتم هناك يعني زيادة بمرسوم رئاسي. إذا سألنا الآن مع خروج هذه الأرقام بالكميات من القمح، كيف يجب أن يتم استثمار هذا الأمر لصالح المواطن، للقمة عيشه، ليس فقط لرغيف الخبز، في السياق الاقتصادي العام؟
2: نعم بكل تأكيد. يعني هلأ السعر اللي وضعته الحكومة حاليا هو خلق مشكلة بالنسبة للمزارعين. دعينا نقول السعر في دولة العراق الشقيق يعني يتجاوز يعني سعر الطن 600 دولار
0: 600 دولار
2: دولار.
0: نعم
2: هذا خلق مشكلة أدى إلى يعني الدفع نحو طرق التهريب يعني. وهنا نحن نواجه مشكلة يعني على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي في حال يعني تم هروب كميات كبيرة من محصول القمح. الدولة حاليا تحتكر عبر المؤسسة السورية للحبوب استلام محاصيل القمح من المزارعين. على الدولة لتحقيق الاستراتيجية المستدامة أن تدعم المزارعين. نحن نعلم أن تكاليف الإنتاج كبيرة جدا مع التداعيات التي نتجت عن أزمة مضيق هرميز وارتفاع تكاليف التشغيل، ارتفاع التكاليف، وخاصة أننا يعني الانتاج انتاج القمح في سوريا يعتمد الانتاج البعلي قد فقدناه نتيجه الشح والتغيرات المناخيه. الاعتماد على الابار يتطلب تكاليف في يعني في المحروقات، ارتفعت اسعار المحروقات ايضا، استيراد الأسمدة الأزوتية والتي يعتمد جزء كبير عليها عبر مضيق هرميز أدت أيضا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. كل ذلك يعني دفع إلى عبء كبير على المزارع. في حال لم يتم التعاطي مع المزارع بشكل إيجابي سوف يبتعد عن هذا المحصول، وهنا سوف يكون الخطورة مساحات واسعة من الأراضي سوف نفتقدها، وسيكون هناك خطر على مدى السنوات القادمة.
0: منظمة الأغذية العالمية أصدرت تقارير أو تقرير مؤخرا يتحدث عن الأمن الغذائي في سوريا، ويدق جرس الإنذار أو الإنذار مبكر كما يسمى في سوريا. إلى أي مدى موضوع القمح الآن سيقلل من هذه المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي السوري؟
2: آخر يعني تقرير لمنظمة الأغذية العالمية الفاو بالإضافة لبرنامج الأغذية العالمي وضعوا سوريا ضمن الدول 13 يعني ضمن بؤرة الجوع. وهناك في خطورة بين يعني وضعوا خلال فترة زمنية بين حزيران إلى نهاية عام 2026. سوريا حاليا هي من الدول التي يعني تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من استيراد القمح من الدول الخارجية وتحديدا حاليا روسيا. عدم تحقيق عدم وجود سياسة مستدامة. نحن أحد أهم المشاكل التي تعاني من نقص محصول القمح هي المياه وشح المياه وتكاليف. مع العلم أن مناطق شمال شرق سوريا تمر منها أنهار، منها نهر الفرات ونهر الفرات بشكل أساسي. هناك سدود، هناك مشكلة في حصة المياه. اليوم نحن نمتلك علاقات قوية مع تركيا، نحن نحتاج إلى إعادة تفعيل اتفاقية المياه الموقعة عام 1987، موضوع الفيضانات التي حصلت وأدت إلى أضرار بالنسبة لمحصول القمح في شمال شرق سوريا. نحن بحاجة إلى غرفة طوارئ مع الأتراك لإدارة، يعني يكون هناك دراسة بيانات مشتركة، وخاصة في أوقات الجفاف يكون هناك تعاون بين مع الجانب التركي للحد من مشكلة الجفاف وللوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: طيب سيد سامر، كيف يمكن استثمار القطاع الزراعي المهم في سوريا والذي كان مهملا ليس فقط في سنوات الثورة من قبل النظام المخلوع وما حدث من حرب قبل ذلك؟ في عهد النظام المخلوع كان هناك يعني إهمال للقطاع الزراعي، كيف يمكن استثمار هذا القطاع المهم في سوريا وسوريا فيها يعني الكثير من المحاصيل المهمة والاستراتيجية في الاقتصاد السوري وفي التعافي السوري وفي الأمن الغذائي السوري؟
1: أنسي، ربما تعتبر سوريا من البلدان الزراعية الأولى حيث تعتمد، أو الدخل الزراعي الأكبر هو بسوريا. يعني نحن بلد ليست بالبلد المرتب صناعيا أو تجاريا أو سياحيا، إنما بلد زراعي. الدخل الاقتصادي بالبلد 80 أو بتجاوز 80% من هو من الدخل الزراعي. إذا ما تعافى المزارع وما تعافت الزراعة فنحن أمام مشكلة اقتصادية كبيرة. التعافي بيكون وقوف الدولة إلى جانب المزارع، تأمين مستلزمات الإنتاج بالحد الأدنى، مساعدة المزارع بتأمين البذور والأسمدة وفق المصارف الزراعية. حكينا عنه صار مرارا وتكرارا بأن المزارع اليوم عم يتدين من مصادر تمويل، وعم بتزيد عليه هالمصادر التمويل لحتى يطالع رزقه لانه ما عنده امكانيه بقى يزرع، او عم يضحي بقطعه ارض من ارضه ببيعها ليغذي غيره او يوفر مستلزمات الانتاج لغيره. تامين المكنه الزراعيه، المكنه الزراعيه ضروري، الاله الزراعيه ضروري لمستلزمات العمل. فتوجه الحكومي اليوم بالاهتمام بمزارعنا، بنرتقي بالزراعه لدرجة متطورة ومزارعنا نشيط، أرضنا طيبة معطاءة. تفضل الأستاذ أنه بالنسبة للمنطقة الشرقية في عنا الأنهر والسدود، لكن ما في خطة لتوزيع المياه وخاصة بسنوات جفاف. هذا أيضا كمان مفروض ينتظر لأنه بمنظار أو باتفاقية مع تركيا.
0: طب بالنسبة لأنواع القمح في سوريا، وهناك أكثر من نوع يزرع وسوريا مشهورة بحبة القمح القاسي، مع ذلك الآن ما هي البذار التي يجب أن يتم العمل على زيادة الإنتاج منها أو تطويرها من مادة القمح في السنوات القادمة؟ يعني دعم المزارع بهذا النوع من البذار باختلاف أنواع التربة والري، المناطق المروية، المناطق البعلية، وكل هذه التفاصيل سيد سامر.
1: كان عندنا سابقا من إيكاردا اللي هي أنتجت أو هجنت أصناف تتأقلم مع المناطق بشكل عام بسوريا، أنتجت في 20 صنف، والعشرين صنف هاي انزرعت بكل بقاع سوريا بحيث المناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة كل منطقة ينعطاها الصنف ويشتغل عليه. وهاي المناطق فعلا أو الأصناف فعلا أثبتت وجودتها، والمفروض أنه هاي الأصناف نحافظ عليها نحن. وفعلا في رجعت إيكاردا اليوم مع مؤسسات الإكسار باستنباط هاي الأصناف وإعادة تفعيلها ونقاوتها، نرجعها لنقاوتها الحقيقية وطرحها بين ايدين المزارع. وتم من العام الماضي مؤسسه الاكسار مشكوره وزعت لعده مزارعين بعقود، عقد مع المزارع بانه هي تستلم الانتاج منه بعد تنقيه الحقل من الشوائب من الاصناف الغريبه، لانه هذا من شروط نظافه الصنف. وهذا الامر نحن كثير بنفتقر له، لانه هاي الاصناف دخلت اصناف كثيره من برا البلد والما ما كانت مواتي او ما كانت منتجي مثل الاصناف المحليه اللي اشتغلنا عليها من سابق.
0: طيب سيد طلال، كيف يمكن ان يتم الاستفاده من المناطق الزراعيه باستقرارها وربط هذا الامر بالاستقرار الاقتصادي والمستدام والامن الغذائي المستدام في سوريا؟
2: بكل تأكيد عندما يتحقق الاستقرار الاقتصادي هذا يعني أول شيء الحد من الاستيراد، وبالتالي الحد من الاستنزاف في القطاع الأجنبي، أيضا توفير فرص عمل. القطاع الزراعي قطاع يتطلب يد عاملة كبيرة، وخاصة يعني مثلا محصول القمح يتطلب الحصاد وهو يحتاج إلى عدد كبير من العمال. أيضا هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالزراعة كالتبريد، التغليفة، التعبئة، كلها سوف تحتاج إلى يد عاملة، وهذا سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل، تحسين مستوى معيشة المواطن مع وجود دخل له. أيضا في يعني الاستقرار الزراعي وتحقيق الميزة في إنتاج زراعي بتكلفة يعني تكلفة أقل نسبيا مع دول مجاورة إقليمية سوف يزيد من نسبة التصدير، ونحن نمتلك بعض المنتجات التصديرية ذات الميزة العالية مثل الزيوت وزيت الزيتون. سوف التصدير وفتح أبواب التصدير سوف يجلب أيضا القطع الأجنبي إلى سوريا. أيضا سوف يحقق على الصعيد الوطني الاستقرار الاجتماعي، الحد من الهجرة الهجرة من الريف إلى المدينة سوف يؤدي إلى تحقيق أيضا دعم الصناعات التحويلية. نحن نعلم أن القمح القاسي، القمح السوري، يدخل في صناعات يعني صناعات تحويلية هامة كالمعكرونة والبسكويت وإلى آخره، وهذه الصناعات أيضا يعني ستوفر أيضا فرص عمل.
0: طيب يعني هذه في هذه النقطة بالذات وموضوع الاستقرار الاجتماعي الذي تحدثت عنه، كيف يجب أن تعمل الدولة على سياسات محددة كي تجعل المزارع مرتبطا أكثر بأرضه وتشجعه على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية؟ يعني السيد سامر ذكر عدة نقاط، لكن أيضا من وجهة نظر أخرى ماذا تضيف؟
2: بكل تأكيد نحن نحتاج إلى أول شيء تقديم قروض للمزارعين، وخاصة المزارعين ضمن مساحات صغيرة. هؤلاء المزارعين يحتاجون إلى دعم مباشر، تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة، أيضا مساعدتهم عبر يعني برامج تدريب وتوعية نحو استخدام شبكات الري التي تؤدي إلى التوفير في المحاصيل، إرشادهم نحو المحاصيل الأكثر إنتاجية، الأقل تكلفة، الأقل استهلاك للمياه، كلها ذلك بالإضافة إلى العمل على تحقيق التنمية بشكل كامل في المناطق الريفية، وتأمين كل جميع متطلباتها من خدمات تتعلق بالكهرباء والطرق وتعبيد الطرق والمواصلات، يعني وتأمين أيضا على صعيد المحروقات والكهرباء وتوفيرها بأسعار جيدة.
0: طيب سيد سامر، بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقطاع الاقتصادي بالذات، هذا العام كان هناك وفرة بسبب عوامل عدة أهمها الأمطار في محصول القمح، ما هي المحاصيل الأخرى الاستراتيجية هذا العام التي شهدت أيضا تقدما ملحوظا نتيجة العوامل الجوية والتي من الممكن أيضا الاستفادة منها وأن تنعكس بشكل أفضل على حياة المواطن ولقمة عيشه؟
1: المحصول البطاطا أيضا استفاد من وفرة الأمطار. محصول الفول، الفول كان بالسنوات السابقة يحتاج إلى سقايتين أو ثلاثة، السنة ما احتاج ولا لسقاي. الحمص، الشعير كان ببعض المناطق الجزيري أو مناطق البادي، بادي تدمر والمناطق اللي حوله ما كان يصير نهائيا بدون أمطار. السنة أنتج الدلم يعني 300 إلى 400 كيلو، بعض المناطق 500 كيلو.
0: نعم، وهذه المحاصيل نعم تفضل سيد سامر.
1: بشكل عام المحاصيل إجمالا استفادت من وفرة الأمطار.
0: هذا ينطبق على مثلا الزيتون أو الأشجار المثمرة غير المحاصيل الزراعية، هل كان هناك أيضا وفرة هذا العام في هذه الزراعات؟
1: وفرة متى من تواجدت المياه تواجدت الحياة. نعم. يعني التوفر الأمطار السنة وتوزيعه كان عامل خدمي للأشجار المثمرة بشكل عام. الزيتون الحمد لله السنة كلها توفي، لكن أتتنا أمراض بالفترة الأخيرة نتيجة الرطوبة، يعني ما
0: نعم
1: بتكمل مع المزارع، هيك بدنا
0: شكرا.
1: نحكيها بالمؤشر انه ما بتكمل مع المزارع، بيستفاد من ميل بينضر من ميل. يعني كانت زياده الامطار، كان في عندنا انتشار الامراض الفطريه،
0: نعم،
1: والامراض الفطريه
0: لكن هذا الأمر له
1: والحشريه
0: حلول من خلال تقديم العلاجات، وهذه أيضا هنا مسؤولية الدولة أو دول أخرى.
1: هاي بحد ذاتها كمان مشكله، ارتفاع اسعار المواد
0: نعم
1: المكافحة كمان وصلت المزارع
0: طيب
1: لضعف
0: شكرا.
1: أدائه بالمكافحة. يعني في كثير مزارعين ما كافحوا بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية وهو
0: نعم،
1: الأدوية.
0: يعني القطاع الزراعي أهم قطاع ومن أهم القطاعات في سوريا، على أمل أن تولي الحكومة له اهتماما أكبر في سياساتها
1: هذا اللي عم نحكي
0: المستدامة في
1: فيه،
0: العام القادم أو الأعوام القادمة.
1: هذا اللي عم
0: انتهى
1: نحكي
0: وقتي.
1: فيه بالنسبة للقطاع الزراعي. القطاع
0: نعم
1: الزراعي مهم جدا،
0: شكرا.
1: المفروض تتوجه أنظار الحكومة كلها باتجاه القطاع الزراعي،
0: نعم
1: مثل ما تفضل الأستاذ ضيفك الكريم، إنه ينوضع خطط وحلول للمزارع، لتشجيع
0: شكرا
1: المزارع،
0: جزيلا
1: لتسويق
0: لك
1: المزارع
0: سيد سامر.
1: بأرضه.
0: نعم انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك سيد سامر يسوف المهندس الزراعي، كنت معنا
1: على
0: من إدلب،
1: طول.
0: وشكرا للسيد طلال السعيد.

0: أو سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق.
1: كل الشكر لك.
0: في محورنا الأخير نناقش التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
2: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
3: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما انحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
2: مع تحت خط الفقر.
3: تحت خط الفقر.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريراً قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
5: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
0: ونناقش هذا الملف مع السيد المهندس سلطان بكارية المختص بحوكمة إعادة الإعمار من أمستردام. مرحبا بك. والسيد أمين كزكز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين من مالمو، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أمين، تحديات كبيرة وكثيرة تواجه السوريين عند العودة، هل هذا الأمر يحد من عودة البقية أم أن هناك أسباب أخرى تمنعهم غير التحديات الموجودة داخل سوريا على أكثر من صعيد؟
6: تحياتي أستاذ يوروبا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، أشكرك على هذه الاستضافة، ولكن أريد أن أنوه هنا أن الدولة السورية بدأت بالفعل سعيها الحثيث لبث خطاب الترحيب لعودة المواطنين السوريين إلى أرض الوطن بعد 14 عاما من الهجرة والنزوح. وتعتبر القضية السورية أو النزوح السوري هي قضية شائكة فعليا، وهي من أكبر القضايا في العصر الحديث، وبالتالي نحن نريد أن ننوه أيضا هنا على قضية مهمة وشائكة، هي ليست فقط موضوع العودة لأرض الوطن، ولكن هناك مشاكل أخرى من بينها موضوع البنى التحتية المهدمة الذي ورثها هذا النظام الحالي، الذي أيضا كمان هناك مدارس ومستشفيات.
0: يعني هذه التحديات مهدمة كثيرة ومعروفة، لكن غير هذه التحديات على مستوى الخدمات وعلى مستوى التعليم والصحة، هل هناك تحديات أخرى تواجه الذين يرغبون بالعودة في دول لجوئهم مثلا تمنعهم من ذلك؟ هذا ما كنت أقصده.
6: بالتأكيد.
0: مثل ماذا؟
6: بالتأكيد هناك مشاكل. أولا موضوع التكلفة الباهظة للعوائل السورية التي تريد العودة. بالنسبة لموضوع على سبيل المثال من جمهورية مصر، فالكثير من السوريين يريدون العودة والتكلفة الباهظة تعيق عودتهم إلى أرض الوطن، سواء كان من ناحية تذاكر الطيران أو من ناحية التذاكر البرية. بالإضافة لعوائق أخرى، فهي عدم وجود خط سير واحد أو موحد من قبل محدد من قبل مثلا شركة طيران سوريا لعودتهم إلى أرض الوطن بأسعار مخفضة على سبيل المثال للحصر. فهذه واحدة من العوائق التي يعاني منها المواطنين السوريين. النقطة الثانية وهي عدم وجود وثائق ثبوتية تثبت أصلا أن هناك الكثير من السوريين تزوجوا خارج أرض الوطن في أثناء فترة النزوح أو اللجوء، وعدم وجود القيد المدني الذي يعيق تسجيلهم كمواطنين سوريين. فهذه كلها مشاكل ثبوتية يريد على المواطن السوري العودة، ولكن البيروقراطية القانونية والأمور القانونية تعيقه أيضا، بالإضافة للعائق المادي. النقطة الثالثة الأخيرة هو موضوع التعليم، فالكثير من السوريين مرتبط بأولادي أو بأطفاله، ولأنهم ملتزمون بشكل ما بالمدارس أو بسلك التعليم في دول اللجوء، فهم ينتظرون الآن انتهاء مرحلة التعليم سواء كان للمرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية، ثم بعد ذلك يتخذون إجراءات العودة.
0: نعم.
6: وربما سوف يكون في الأشهر القليلة القادمة سوف تكون هناك أعداد متزايدة في العودة إلى أرض الوطن.
0: طيب سيد سلطان، إذا سألناك هل فعلا الأعداد ربما تتزايد في المرحلة القادمة للذين يرغبون بالعودة من دول اللجوء، علما أنه بعد التحرير بشكل مباشر كان هناك أعداد كبيرة من العائدين إلى سوريا، ثم بدأت بالتراجع لأسباب كثيرة منها الأوضاع داخل البلاد، هل تعتقد أن وتيرة العودة وتراجعها وتقدمها ستتغير في الفترة القادمة؟
7: تحياتي أستاذ روبا، تحياتي وضيفكم الكريم، شكرا لكم. أنا بحب أضيف يعني أن موضوع العودة هو ليست مسألة عبور حدود فقط،

0: نعم.
1: وليست مسألة تسجيل أرقام ضمن المطارات عاد فلان وعاد عاد رقم معين، وإنما هي كيف نحافظ على استدامة هذه العودة. المسار الأساسي والتحدي الأساسي كيف نجعلها عودة مستدامة وليست زيارات. هناك نقطة أحب أن أضيفها، حتما انحسار القبضة الأمنية التي كان يمارسها النظام البائد حتما لها كثير دور في موضوع عودة اللاجئين والناس اللي كانت تتشوق بالعودة للبلد. لكن كثير من الحالات احنا خلنا نقول قديش النسبة اللي استمرت في الصمود في البلد.
0: نعم.
1: شو هي التحديات اللي اجتها؟ هل هي فعلا تملك خيارات العودة وما رجعت؟ هذا كثير بشوفه انا تحدي اساسي، لاني انا بشوف
0: كيف من الممكن ان تكون فعلا هذه العودة مستدامة بإعادة الإعمار، لكن الى الان كما تعلم لم يتم الإعلان عن مسار وطني لإعادة الإعمار أو مسار دولي لإعادة الإعمار، وأنت تعلم أن هذا الملف هو ملف دولي. حتى التحديات الأمنية ما زالت، يعني موضوع توحيد البلاد ضمن جغرافيا يعني أو بالأحرى سيطرة الدولة ليست كاملة بشكل كامل.
1: أنا أنطلق من حيث النقاط اللي أنت عم تشير إليها، لذلك نحن هذا بملي علينا إذا كاننا نشتغل إعادة إعمار فننطلق من المحليات، ننطلق من البلديات المحلية، وليس نحكي حلو الحالة المثالية، حلو الإنسان يحكيها وحلو التغني فيها، لكن هل نحن فعلا قادرين على أن ننفذ كل أجندة التخطيط الإقليمي لإعادة الإعمار؟ إضافة بحب أنبه أن إعادة الإعمار هي جانبين، جانب مادي وجانب لا مادي، هي ليست بناء فيزيائي وليست بناء هندسي لنقول عليه إعادة إعمار. إعادة الإعمار هي يعني العقد الاجتماعي هو من ضمن إعادة الإعمار.
0: نعم نعم.
1: الحقوق هي من ضمن إعادة الإعمار، وبالتالي
0: المنظومة القانونية كل شيء هو ضمن إعادة الإعمار، الموضوع لا يقتصر تماماً على المباني والشوارع.
1: تماماً تماماً تماماً.
0: طيب طيب، في هذا السياق سيد أمين، إذا سألناك وفق السياق الحالي وفق التحديات الكبيرة أمام الدولة وأمام المواطن السوري الراغب بالعودة، هل من الممكن أن يعني تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الاستدامة، يعني تعزيز الاحتياجات أو بالأحرى تنمية الاحتياجات وتعزيز الاحتياجات وتطويرها في داخل سوريا، بحيث أن من عاد لا يندم أو يرغب بالعودة إلى دول اللجوء مرة أخرى إذا كان متاحا أصلا أن يعود مرة أخرى؟
2: خليني أنوه على شيء مهم جدا، وهو أن رؤية المجتمع الدولي للقضية السورية، ونريد أن نقارن ما حدث للسوريين في 2012 على سبيل المثال، فقد كانت الموضوع الأزمة أو اللجوء السوري كان موضوع ملح وكان ذا أولوية لدى المجتمع الدولي، وإنما الآن ليس هو أولوية لدى المجتمع الدولي وللدول المانحة، بالإضافة إلى أن هناك أزمات اقتصادية متتابعة نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال للحصر، بالإضافة طبعا لحرب أمريكا وإيران. فكل هذه الأمور هي أزمات اقتصادية تعاني منها الدول المانحة التي كانت تدعم البرامج الإنسانية المنقدة للحياة في 2012 إلى غاية 2024، فقد كانت على رأس أولويات هذه الدول القضية السورية. أما الآن هنا هذا السؤال أريد أن أسأله للمنظمات الدولية وللجهات المانحة وللمجتمع الدولي، هل دعم اللجوء السوري في 2012 ببرامج إنسانية منقذة للحياة هو أفضل من عودتهم إلى أرض الوطن وإدماجهم بعودة؟
0: لكن ألا تقوم الدول الأوروبية بدعم العودة وتشجع على العودة، أم أنها يعني لا تقوم بإجراءات كافية تشجيعية للعودة للسوريين إلى موطنهم الأصلي؟ وأنا هنا وهنا لا أتحدث عن دعم الدولة السورية بملف إعادة الإعمار، أتحدث عن ربما إجراءات تقوم بها كي تشجع السوريين على العودة داخل دولهم الأوروبية، تشجع وليس تقوم بإجراءات تعجيزية. هناك يعني العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
2: بالضبط بالضبط تماما، لكن خليني أنا أعطيك جانبين للموضوع. تمام. الجانب هو المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، أو الدول التي تدعم البرامج الإنسانية. هذه الدول تريد من الدولة السورية أمور معينة ومحددة.

0: على سبيل المثال تحديد الاحتياجات الرئيسية لعودة الأمان والاستقرار للدولة السورية. فالدولة مطالبة الآن أمام الجهات المانحة والجهات الدولية بعمل تقارير واضحة ما هو الاحتياج الرئيسي من خلال إحصاءات وأرقام محددة. لا يمكن أن أتحدث اليوم أمام المجتمع الدولي بأن سوريا مهدمة ونقطة إلى آخر ونقطة وينتهى الحديث. لا، المجتمع الدولي يريد من الدولة السورية تحديد أولويات الدولة من خلال البنى التحتية، المياه، الاتصالات. ما هي الأولوية للدولة السورية الحديثة، للدولة السورية الجديدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين وعودتهم عودة آمنة ومستقرة ومستدامة؟ فكل هذه النقاط مرتبطة ببعضها. فعلى سبيل المثال يجب على الدولة السورية الآن الانضمام مثلا على سبيل المثال إلى النظام المالي العالمي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي هناك مستثمرين على سبيل المثال مستثمرين سوريين يريدون الاستثمار في وطنهم والعودة إلى وطنهم.
1: يعني تهيئ البيئة المناسبة، تهيئ البيئة المناسبة على كل أصعدة القانونية والأمنية والخدمية. لكن إذا سألناك سيد سلطان أيضا في وضع سوريا الحالي القانوني متعلق بالمنظومة القانونية لجلب الاستثمار أو موضوع يعني البنى التحتية، المناطق المدمرة، ما رفع إلى الآن من أنقاض، المخلفات الحربية، الموضوع الاقتصادي، كل هذا هل يحتمل عودة إضافية للاجئين؟
2: أستاذ ربا، 1.6 مليار سنوياً كان النظام البائد اعترف فيها أنه كانت مساعدات تصل إلى الشعب السوري،
1: كان يقوم بسرقتها
2: تماما. في وقت نفسه البنك الدولي قدرها بستة مليار، هذا المسجل، فما بالك بالغير مسجل. هاي نقطة. النقطة الثانية، لا تزال سوريا حتى هذه اللحظة المجتمع السوري يفتقر إلى فرص العمل، يفتقر إلى القوة الشرائية للدخل للفرد، بالتالي موضوع إعادة الإعمار، فما بالك أنه يضيف هذا الأمر، يضيف على السوريين الموجودين حاليا بسوريا أعداد إضافية.
1: يعني لا يحتمل الوضع في سوريا إلى عودة إضافية للاجئين، وخاصة بموجات كبيرة.
2: يعني هذا الأمر بيتطلب إجراءات كتير كبيرة. هذا الأمر بنفس الوقت بيوقف مساعدات كثير، عائلات بسوريا عايشة على المساعدات من قبل أقاربها في الخارج. النقطة الأهم بس بحب أقول لك أنه الاستثمار الخارجي اللي احنا عم نعول عليه، شكراً لألون الله يعطيهم العافية، لكن بحب أحكيها وبكل شفافية، المستثمر الخارجي لن يقدم على أي خطوات ما لم يرى ابن سوريا والمواطن السوري يستثمر في بلده وينتج ويستفيد. النقطة الأهم، نحن الآن بحاجة إجراءات إسعافية تكون هذه الإجراءات هي جزء من الخطة الإقليمية، هذا أمر ممكن.
1: ما هي هذه الإجراءات الإسعافية سيد سلطان؟
2: نعم، هناك ما يسمى هناك ما يعرف بالتخطيط تكتيكال أوربانيزم، التخطيط التكتيكي. فنحن ممكن لاستيعاب لكل منطقة حتما إجراء الإحصاءات يساعدنا على اتخاذ أفضل القرارات، اللي مع الأسف إلى هذه اللحظة هناك تعثر بهذا الموضوع. إذا بدنا نحكي كمان على مواضيع
1: يعني الإجراءات الإسعافية فقط الإحصاءات، ألا يمكن أن تقوم الدولة بإجراءات إسعافية أيضا؟ المجتمع الدولي يقوم بإجراءات إسعافية مثل الاستمرار بتقديم الدعم الإنساني بدل قطعه عن السوريين. يعني ألا تكون هذه الإجراءات محفزة لاستقرار البلد وبالتالي العودة؟
2: تزم محفزة لكن ليست كافية ما لم يكن أبناء البلد أنفسهم.
1: نتحدث عن إجراءات إسعافية سيد سلطان.
2: تمام، إجراءات إسعافية كافية، يعني عفوا غير كافية، وإنما هي ستكون تعمل على احتواء. لليوم نحن في عنا أزمة نزوح نهر الفرات من كم يوم. هذا الأمر، هل نحن فعلا جاهزين لمزيد من اللاجئين؟
1: نعم.
2: أنا بحب أحكي الموضوع، أحد التحديات الأخرى اليوم الإجراءات الإسعافية ممكن هي التحول للاقتصاد الدائري. أستاذي اليوم الاقتصاد الدائري والاعتماد على الصناعات التحويلية ضمن المنطقة نفسها، وإن وليس فقط مثال، نحكي على بعض الأمثلة. الإسمنت سعر الطن دوليا عن متوسط بين 65 لل 70 دولار لل 50 دولار كمان. طيب. بوصل ببعض الدول عندنا بسوريا 120 دولار، هذا يشكل عبء إضافي على تكلفة البناء.
1: يعني هذا يتعلق أيضا بموضوع المنظومة القانونية المتعلقة بالجمارك، يعني أيضا هذا مثال.

0: يضعف
1: وبالتالي
0: أو يخفف من إعادة الإعمار؟
1: يسرع. تماما. وبالتالي عودة اللاجئين وموضوع إعادة الإعمار هو حالة متكاملة.
0: طيب.
1: قانونية وإدارية في كثير يعني نقاط ممكن نحكي عليها، وهي لا تكلف إلا يعني بالنسبة حكينا على الخطوات الإسعافية، هي ما بتكلف غير قلم فقط.
0: مثل مرة أخرى مثل.
1: طيب 250 دكتور جامعي إلى هذه اللحظة بعد سنتين إلى هذه اللحظة ما عادوا يعني ما عادوا بصفة مثبتين، وإنما يقال لهم تعالوا نتعاقد معكم. هذا مثال بسيط.
0: لكن أيضا حسب ما نسمع أنهم يعني موضوع الأجور أيضا جعل عودتهم غير محبذة بالنسبة لي يعني دكاترة الجامعات الذين تحدثت
1: عنهم. هناك منهم في البلد، هناك منهم في البلد لا يزال سواء دكاترة جامعة سواء موظفين مهندسين. طيب. منهم لا يزال في البلد حتى هذه اللحظة. يقال له تعال للتعاقد.
0: طيب سيد أمين كيف تنظر؟
1: أنا صار لي 20 سنة.
0: نعم.
1: مثال يعني. نعم
0: فضل. طيب سيد أمين.
1: ما بتكلف.
0: سيد أمين إذا سألناك أيضا إضافة لهذه الإجراءات الإسعافية، كيف تنظر لمستقبل اللاجئين السوريين بالنسبة لعودتهم على المدى المتوسط باعتبار المتوسط والقريب باعتبار نتحدث تكتيكيا، إلى أي مدى ستكون العودة آمنة وطوعية وكريمة كما ذكرنا، وكيف يجب أن تكون الدولة داعمة للعودة وليست يعني فقط تتحدث عن خطاب ترغيبي، تقوم بإجراءات عملية.
2: يجب على الدولة،
0: ليس خطاب ترغيبي، إجراءات عملية.
2: تمام. يجب على الدولة البدء في مسارين متوازيين وبشكل متسارع. الأول إنشاء وزارة التعاون الدولي بشكل سريع التي تسهل من التواصل لحل موضوع اللاجئين، هذه رقم واحد. رقم اثنين إنشاء الهيئة الوطنية لموضوع اللجوء والنزوح. هذه الهيئة متخصصة بإذلال العقبات للأشخاص الذين لا يمتلكون الوثائق والقانونية لعودتهم إلى أراضي الوطن. وبالإضافة أيضا لموضوع التعليم واستمرار مسار التعليم للأشخاص اللاجئين والنازحين الذين كانوا يقطنون في دول اللجوء، فهم يعانون أيضا من تسرب التعليم أو يريدون استكمال تعليمهم في الوطن. فهذه أيضا هناك إجراءات قانونية وبيروقراطية تعيق من إعادة تموضعهم في الوطن. فهذه الهيئتين إن لم تعمل الدولة السورية على البدء مباشرة في إنشاء هاتين الهيئتين، سوف يكون هناك عقبات وخيمة على الوضع اللجوء السوري لعدة أسباب، منها أنه تم تخفيف المخصصات المالية للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة في دول الجوار السوري والتي يقطنون فيها المواطنين السوريين، وعلى سبيل المثال البرامج المتعلقة بالوضع الصحي والطبي، فالكثير من البرامج أوقفت أو في طور الوقف نتيجة قلة الدعم المالي للبرامج الصحية المنفذة في تلك البلدان مثل لبنان والأردن ومصر. بالإضافة أيضا أن هناك نقطة مهمة أريد التنويه عليها، هو التوجيه الإعلامي على الموضوع اللاجئين بشكل سلبي خصوصا في جمهورية مصر العربية، وفي بعض الحالات كان هناك ما قبل 2026 كان هناك بعض البلديات اللبنانية تطرد اللاجئين، وعلى قناتكم رصدتم من خلال نعم. عدة تقارير مختلفة.
0: طب يعني هذه هي النقطة المهمة سيد أمين. الآن هناك دول أوروبية تصنف أن سوريا دولة آمنة، وهي إن شاء الله كذلك، لكن لا تنظر إلى التحديات الكبيرة التي تمنع اللاجئين من العودة. ما الذي يضمن حماية اللاجئين من القيام يعني بممارسات ضدهم لإجبارهم على العودة بطريقة غير مباشرة، يعني ليس بترحيلهم، لأن أوروبا فيها يعني دول أوروبية الغربية فيها قانون يمنع الترحيل، لكن بإجراءات تعجيزية تجعلهم يعودون، تطفيش كما يقولون بالعامية.
2: المشكلة الحقيقية أولا قبل هذا كله تمام،
0: وأنا فقط اسمح لي أن أضيف نقطة أخرى كي لا يفهم الموضوع فقط في الدول الأوروبية، نتحدث عن دول الطوق أيضا لأن أوضاع اللاجئين هناك أصعب وأصعب.
2: نعم تماما. خليني أحكي بشكل واضح وصريح، الدول الأوروبية اليوم

0: رجل تحدث معي بكل صراحة وصدق، هم يريدون التعاون في موضوع العودة لفئتين فقط وليس لكل الفئات، عشان نحن نعرف أنا عم بتحدث عن السويد وليس كل الاتحاد الأوروبي. لفئتين، الفئة الأولى هم فئة المجرمين، الفئة الثانية هم الفئات المرفوضة طلباتهم أو لطلبات اللجوء. هذه هي الفئات فقط التي يريد الاتحاد الأوروبي التخلص منها. لا يوجد هناك طرد ولا يوجد هناك أيضا.
1: لذلك تحدثنا، نحن لا نتحدث عن الترحيل، نتحدث عن إجراءات التي تكون محفزة. تعجيزية، لا ليس محفزة بقدر ما تكون منفرة تجعل الشخص يريد أن يعود.
2: لكن أستاذ هناك بعض الإجراءات المحفزة، منها أن تسمح الدول بزيارات ولو تكون محدودة، بحيث
1: مثلا هذه أحد الأمور، يعني هناك من يريدون أن يزوروا سوريا منذ التحرير ولا يستطيعون.
2: تماما، بالتالي أنا بشوف أن وجود الإرادة اللي عم تفضل فيها الأستاذ أمين حياتي غير كافية. الإرادة لإعادة الإعمار أستاذ غير كافية. يعني وجود إرادة بيتنا ما نريد والله إعادة الإعمار.
1: نعم، يجب أن يكون هناك خطوات حقيقية ليس فقط تصريحات.
2: هل فعلا نحن عندنا البيئة التي تشجع وتحفز الاستثمار من حيث الناحية الأمنية، الناحية القانونية والناحية الإدارية؟ هي أسئلة يعني صانع القرار نتركها.
1: نعم،
2: لازم تكون موجودة.
1: إذا يعني لذلك تحدثنا عن إصلاح المنظومة القانونية والتشجيع للاستثمار والتشجيع بالتالي لإعادة الإعمار. باختصار لو سمحت سيد أمين بأقل من دقيقة، تفضل.
2: أستاذ، اليوم الاقتصاد الدائري يقوم عليه كل دول قوية.
1: لو سمحتم لا نريد أن يتداخل الحديث، لا نستطيع أن نوصل إلى نتيجة. سيد أمين بأقل من دقيقة، تفضل.
0: طيب، بشكل كثير بسيط، يجب على الدولة السورية أن تبدأ ببرنامج اللي هو لإضافة سمعة إيجابية للدولة السورية الجديدة من خلال برنامج امتثال مالي يدعمها لدعم المنظومة المالية السورية ودخولها للمنظومة المالية العالمية. من خلال هذه البرامج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات التي تدرب الكوادر الحكومية، وعلى هذا الأساس
1: يعني هذا هو موضوع الحوكمة الذي يجب أن يعمل عليه، والحوكمة الرشيدة. لكن الحوكمة الرشيدة كما ذكر السيد سلطان يحتاج لمنظومة قانونية، يحتاج لتشريعات، يحتاج لمجلس شعب، يحتاج لسياسات متكاملة. طيب، بأقل من دقيقة أيضا لنختم معك سيد سلطان، كيف تعلق على هذه النقطة؟
2: أنا أختصر أن مسألة عودة اللاجئين هي ليست عبور حدود فقط.
1: نعم،
2: هي حالة متكاملة ما بين صون الكرامة، تصاعد. أنا بس أحب أضيف تصاعد الحالة الأمنية، وعم نشوف نحن الأحزاب أو الأحرى الجماعات المتشددة الراديكالية السوداء اللي كانت سابقا، اليوم بسوريا في لها عمليات موجودة.
1: يعني لكن سوريا الآن هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وأنت تعلم ذلك. يعني هذه ضمن الإجراءات الإيجابية.
2: لكن هناك تنامي لهذه التنظيمات التي تعيق إعادة الإعمار، تعيق الاستثمار، تعيق عودة اللاجئين، وهي بمثابة عامل مخيف أيضا.
1: نعم، مخيف للسوري الذي يريد أن يعود وللدولة التي تريد أن تدخل في إعادة الإعمار والاستثمار. شكرا جزيلا لكما السيد سلطان بكاري المختص بحوكمة وإعادة الإعمار، كنت معنا من أمستردام. السيد أمين كزكز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين كنت معنا من مالمو. نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم من يوم فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة

0: الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في هذه الحلقة من المنتدى مشاهدينا لا نتوقف عند تفاصيل الحدث اليومي بقدر ما نحاول قراءة المسار الأوسع الذي تسلكه سوريا اليوم. ما طبيعة المرحلة التي يعيشها السوريون؟ وما هي التحديات التي تواجه عملية بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات؟ وهل تكفي التحولات السياسية الجارية لفتح أفق جديد؟ أم أن الطريق ما زال مليئاً بالعقبات والمخاطر؟ لنتحدث عن كل هذا مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيفي الأكاديمي والمفكر السوري الدكتور برهان غليون. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك.
0: المرة الأولى التي أستضيفك في دمشق يعني، وهذه فرصة سعيدة صحيح. جدا
1: شكرا على الاستضافة وشكرا للجمهور اللي حيتابعنا.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة مبدئيا. دكتور، لدينا الكثير من الأسئلة والكثير من المحاور اليوم. دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية. هناك في من يكتبون في المراحل الانتقالية من يقول إنه ما زالت سوريا في طور ما بعد النزاع

0: لم تبدأ حتى بمرحلة الانتقال السياسي. أين نقف اليوم وما الذي أنجز حتى الساعة؟
1: بدي أقول أنه بالبداية أنه وقت نحكي عن مرحلة انتقالية نحن بنحكي عن مرحلة يعني قلقة. وانتقالية بمعنى مرحلة أزمة، يعني عناصر الصراع ما زال موجودة، ما انتهت، وبنفس الوقت في عناصر البحث عن حل كمان وعن تسوية المشاكل اللي أثارت النزاع كمان موجودة. فيعني هي مرحلة فعلا ما فيها حلول جاهزة، هذا لازم نقول، وبشكل عام ما في صورة أو نموذج جاهز وممكن تطبيقه على كل المجتمعات فيما يتعلق بالمراحل الانتقالية. كل مجتمع، كل سلطة، كل نخبة بتحاول تتفاعل مع عوامل الانقسام وعوامل الخروج من الأزمة حسب مواهبها وحسب يعني إمكانياتها. فبتمنى أنه نحن يكون عندنا الذكاء والجرأة أنه نستفيد من العناصر اللي بتدفع أنه نتقدم نحو الأمام ونتجاوز بعض الخلافات. اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموما في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال، للمرحلة الدستورية الدائمة اللي
0: استقرار
1: بيصير في استقرار، وبينتقل السلطة حتى لو بيقول الأشخاص نفسهم، ما بينتقل السلطة لسلطة جديدة دستورية قائمة على يعني تستمد شرعيتها من انتخابات ومن الجمهور. نحن ما زلنا عم نحاول نخرج من بعض المشكلات الأساسية، أولا البناء الأمن والهدوء والسلام والفتح الحوار بين الأطراف، وخليني أقول يعني البحث عن عناصر سلم أهلي نهائي، يعني نخلص من خطر العودة إلى الوراء ونخلص من الاحتقانات اللي بتبدأ بهالفترة. فنحن يعني بالبداية، لساتنا بالبداية، أنا ما بعتقد أنه أنجزنا كثير من مهام المرحلة الانتقالية، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا فيما يتعلق بالشرعية.
0: يعني لم ننجز عنصرا كاملا من عناصر هذه المرحلة، لكن دكتور ألا تعتقد أنه هناك خطوات ربما تكون قد اتخذت كافية في هذا السياق؟ يعني كيف يمكن أن نقيم ما جرى حتى الآن؟ يعني هل ما زالت السلطة والمجتمع السوري على حد سواء بعيدين كثيرا عن ما يجب أن يكون خلال مرحلة كهذه، أم أنه نحن نقترب وإن كنا لسنا ربما بالسرعة الكافية؟
1: أنجزنا أمور كثيرة. أنجزنا أول شيء إسقاط حكم جائر ومرعب،
0: هذا بالتأكيد،
1: يعني هاي كلها خطوات نحن دخلنا بالمراحل متعددة. أنجزنا نسبيا إعادة توحيد البلاد، وهذا شيء مهم كتير. أنجزنا أنه فتحنا علاقات حقيقة إيجابية وجيدة وغنية مع الأطراف الإقليمية، مع الدول الإقليمية ومع الدول العالمية، هاي أمور مهمة كتير. خلقنا صورة جديدة لسوريا في العالم، أنه سوريا اللي خارجي حقيقة من أزمتها واللي عم تعد حالة لأنه تكون بلد منفتح وبلد حر وبلد سيد ومستقل. أنجزنا آخر شيء بدي أقول عنصر ما كتير الناس بيركزوا عليه، أحيينا الأمل عند السوريين، يعني عند الشعب السوري بالمستقبل، وبأنه في ضرورة لأنهم يدخلوا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وفي العمل الاقتصادي والعمل، يعني في إنتاج، في إعادة إنتاج مجتمع مستقر قادر على أنه يدير نفسه بنفسه. هاي كلها عناصر مهمة ما في شك اللي صارت، لكن في أمور لسه ما زالت لم تتحقق كثير. نفس الشيء يعني العدالة الانتقالية مثلا، كيف بدنا نصفي حسابات العصر الماضي بدون ما أنه نظلم ناس جدد، ولا تبقى شو بدي أقول التضحيات بدون مكافأة، يعني بدون جبر الضرر. فما زالت أنا برأيي الأمور المتعلقة بالعدالة الانتقالية
0: يعني بعض عناصر المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد، يعني لعلنا نستطيع أنه يعني نأخذها ونتحدث عنها واحدة واحدة. فيما تفضلت بذكره تحدثت عن موضوع المجال السياسي، يعني أنت أقمت فترات طويلة دكتور ربما في دمشق، ما هو تقييمك للحياة السياسية؟ هل يوجد اليوم سياسي في سوريا؟ هل يمكن أن يتم انتقال دون أن تساعد السلطة أيضا في فسح المجال للمجتمع من أجل العمل السياسي؟ هل يمكن لنا أن نتقدم دون ذلك؟
1: في مسؤوليتين بالحقيقة، مسؤولية بتقع على السلطات الجديدة ومسؤولية بتقع على المجتمع نفسه، يعني على الدخب الاجتماعي، خليني أقول، لأنه المجتمع كلمة عامة. في أمور أساسية هي إعادة السلم الأهلي، يعني في حل المشكلات النابعة من، خليني أقول، 14 سنة من حرب مدمرة ودموية. على مستوى أول شيء العدالة الانتقالية، بمعنى يعني كشف الحقيقة، ماذا حصل بالضبط، جبر الضرر للضحايا، معاقبة، ما بس المعاقبة الجنائية، يعني خليني أقول إجراء حوار جدي بين أطراف المجتمع كله، بين مختلف الفئات الاجتماعية حول ما حصل. لازم الناس تفهم ليش صار الصراع، ليش صار النزاع، وشو العناصر اللي أدت إله، وكيف بنخرج منها. يعني كيف أنا بدي أعيد الثقة للمجتمع إذا ما يعني أنجزت المهمة الأساسية، وهي تحليل وتفكيك النظام اللي أدى إلى الوضع اللي نحن عايشين فيه، واللي أدى إلى الحرب والصراع والكذا. فأنا برأيي في لسه مشاكل بالحوار، يعني الحوار هلأ بل يعني بهالأوقات بدأ حوار، وما له علاقة بالسلطة، حوار مجتمع الناس، الفرق كتير من الناس، كتير ثقافيين ومجتمع مدني عم يحاولوا يخلقوا حوار بين بين الأطراف السورية، مشان يعيدوا النظر عند السوريين بما جرى، ويحاولوا يفهمون ليش وصلنا للي وصلنا له. أنا برأيي السلطة ما قدمت هيك شيء، عملت حوار كتير سريع وكتير يعني مبتسر، ما أدى لشيء. لكن الحوار هاي لساته مهمة، نقاش فيما حصل من أجل أخذ الدروس، ومن أجل أنه الناس تفهم الأسباب الحقيقية للنزاع، وتخرج من فكرة النزاع، وتتغلب على الجروح اللي صابتها. هذا الحوار ضروري. العدالة والإنصاف ضروريين كتير. العدالة مو بس العدالة الجنائية، يعني أنه أنا حاسب اللي أجرم. العدالة اللي بسموها الانتقالية، يعني هي أنه الناس تشعر أنه القضية أكبر من أنه فرد ارتكب جريمة. ارتكب جريمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مشان هيك بيحكوا كتير عن إظهار الحقيقة وكذا، مشان يفهموا الناس أنه القضية مو فردية، ومش لأنه الفرد كان سيء ولا آخري. القضية هي في نظام كامل خلق قائم على الجريمة، خليني أقول، وهو اللي خلق الجريمة، مشان نفكك هالنظام وما نرجع نعيد بناء نظام مشابه له. يعني شو اللي دمر، وصل للحرب وقضى على السلم الأهلي في الماضي؟ هو إنه في سلطة احتكرت، يعني احتكرت كل شيء، احتكرت السلطات كلها، وحاولت إنه تستمر بالقمع والعنف والإرهاب والخوف. ومشان تقضي على مقاومة الناس،
0: مارست كل أنواع العنف،
1: دخلت في حرب. يعني بررت لحالها أنه تقوم بحرب، وصلت إلى حرب إبادي، صارت حرب إبادي. فهذا ما أنا حدث صغير ولا حدث سهل. هذا هون أكبر عقدي يعيش الشعب السوري من وقت نشوء الدولة السورية، أنه دخل بحرب.
0: وستشكل يعني معرفته عن السياسة، وستشكل ذاكرته يعني حتى عقوده، ربما يعني قرون
1: تماما.
0: يعني دكتور، ما تفضلت به من حوارات الآن تجري في الوسط العام السوري، قلت أنه يعني هي تخرج خارج إطار السلطة، يعني تجري خارج نطاق السلطة كجزء من الحياة السياسية السورية. هنا ما هي مسؤولية السلطة بما يخص العدالة الانتقالية؟ يعني هناك محاكمات تجري الآن بشكل أو بآخر، لا نعرف إن كان هناك منهجية معينة تتبع في موضوع القبض على المسؤولين عن الانتهاكات أو حتى محاكمتهم. أريد أيضا تقييما لهذا المسار.

0: وأين ينتهي دور المجتمع هنا ويبدأ دور السلطة، وما هي مهمتها أيضا في توفير الأرضية حتى هذه الجهود الفردية التي تفضلت بها التي تجري هنا وهناك أن تكون على مستوى وطني؟
1: ملاحظت أنا أن السلطة بالحقيقة استسهلت قضية العدالة الانتقالية وقلصتها لمجرد محاكمة مجموعة من المجرمين، مع أن المجرمين يعني ما أخذت ما أعطت الأهمية اللازمة على مستوى الحوار، على مستوى مثل ما قلت تفكيك عناصر النظام السابق إلى آخره، وبيان وإظهار كيف الجرائم اللي ارتكبت لأنه كان في نهج للحكم معين، وهذا ضروري مشان الناس تفهم أنه ما ترجع نعيد نفس القصة. هلأ بنفس الشيء بعتقد أنه في

0: يعني بالإجرام أو بالمشاركة في الجريمة السابقة تم عمليا ما العفو عنها علنا، لكن عودة التعامل معه بزريعة أنه نحن بدنا نعمل سلم أهلي بالحقيقة، هذا تفجير للسلم الأهلي. المفروض أنه الناس اللي أجرموا حتى لو صار في
1: نتحدث هنا عن التسويات،
0: التسويات حتى لو صار في تسويات ممكن يصير في تسويات، لكن مش مع إعفاء الناس من المساءلة عن الجرائم اللي ارتكبت، وحتى لو أخذوا منهم أموال ولا قاسمون على ثرواتهم ممكن على الأقل يكون في عزل مدني وسياسي أو خروج من الحياة السياسية إلى آخره، بس ما ممكن الشعب يقبل اللي عانى وضحى يقبل أنه في ناس ساهموا ومعروف أنه ساهموا بالجرائم اللي ارتكبت غض صار في غض نظر عنهم أو في تعامل إعادة التعامل معهم بطريقة عادية. يعني هذا بيعني أنه نحن بدل ما نعزز سلطة القانون عم نحاول نرجع لقصة أنه القانون ما هو الأساس في إعادة ترتيب الحياة.
1: طب لماذا دكتور، يعني لماذا بتقديرك انتهجت السلطة هذا النهج؟ يعني نتحدث هنا عن موضوع التسويات سواء بحق يعني بعض القادة الأمنيين أو حتى رجال الأعمال، يعني كما تفضلت، يعني أليس من البديهي والمنطقي أكثر أنه تتجه السلطة إلى ما يدفع سوريا نحو الاستقرار أكثر، إلى ما يرضي الناس وإلى ما يرضي الضحايا والمتضررين؟ لماذا بتقديرك حدث هذا النوع من أنواع التسويات المضر بالعدالة الانتقالية؟
0: أنا بعتقد أنه عند السلطة، أصحاب السلطة، رجال السلطة الحالية الشعور بأنه الطريقة الأفضل لتجاوز نزاعات الماضي والأحقاد الماضي أنه نغض النظر عنها ونطلق حياة جديدة بدون ما نضل مركزين على الماضي. هاي وجهة نظر، لكن أنا برأيي وكان وراها وجهة النظر أنه نحن لو أطلقنا وربما كان في دعم من الخارج لهالشيء او تأييد لهالمنهج، لو احسننا انه نطلق حياة اقتصادية سريعة ونجذب استثمارات كبيرة يمكن الناس بيعوضوا عن خليني اقول جبر
1: دوران عجلة الاقتصاد يمكن ان يجعل الناس
0: تتناسى بتصير تشتغل وتربح والى اخره، فبتتناسى أو بتغض النظر عن ما حصل أو بتمتص جزء مما حصل. اللي صار هو وكان هذا ممكن، يعني هذا ما في شيء يعني خطأ 100%، كان ممكن لو فعلا حصل أنه مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بالإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، وما بيرجعوا بيفكروا بالماضي، بيحسنوا يتجاوزوا، ما حدا بيتجاوز الجرائم اللي تمت، بس بيحسنوا يقبلوا بعدالة جزئية مثل اللي عم تعملها السلطة اليوم، عدالة يعني جنائية.
1: لكن هل تنتهي حالة الصراع
0: لكن هذا ما صار.
1: يعني هل تنتهي حالة الصراع بهذا الشكل من أشكال العدالة الجزئية كما أسميتها؟ يعني سيبقى هناك صراع تحت الرماد يمكن أن يتمظهر مع الوقت بشكل أو بآخر بصور مختلفة، بحوادث فردية، بحالات انتقام، بهجمات مسلحة أحيانا ربما بين مكونات سورية.
0: كان ممكن لو عم أقول حصل اللي كان متوقع من السلطة، يعني أنا السلطة بقصد راهنت على قصة اندفاع اقتصادي، يعني رفع مستوى الحياة الاقتصادية بسرعة بتخلي الناس تنسى الماضي، إنما هذا ما حصل. هلأ المشكلة هون عم يزيد الاحتقان، لأنه فعلا هالرهان تبع السلطة ما مشي، إذن رجعنا لأنه بالعكس اللي حصل هو زيادة تراجع، يعني أحيانا شروط الحياة صارت أصعب بالنسبة لقسم كبير من الناس، وما تحققت التوقعات اللي كانوا اللي السلطة نمتها عند الناس. فلذلك أنا برأيي أنه هذا اللي خلى الناس يرجعوا يشوفوا أنه ما في عدالة، يعني ما في إنصاف، لا هني أخذوا شيء جديد على المستوى الاقتصادي وبنفس الوقت على مستوى القضاء وعلى مستوى
1: ما يتعلق بحقوقهم
0: كمان،
1: وكان ربما حتى سقف التوقعات كان مرتفعا جدا عند سقوط النظام.
0: جدا.
1: طيب دكتور، يبدو أنه موضوع العدالة الانتقالية

0: قالي بدأ ينتقل للشارع، يعني هناك حالة غليان تظهر أحيانا بشكل بعض المظاهرات التي تحمل مطالب معيشية كما حدث في دمشق أكثر من مرة، وحتى حدث في دير الزور سابقا. الآن المظاهرات الأخيرة في دير الزور يعني بدأت تحمل شعارات مختلفة لها علاقة بموضوع الشبيحة، وهذا ربما يعني نتيجة مباشرة لما تفضلت به من تعويم بعض الشخصيات. لدينا أيضا إضرابات عمالية. إلى أي مدى تعتقد أنه ما زالت حالة الشارع تحت السيطرة؟ وكيف تقيم أيضا تعامل السلطة مع هذه الاحتجاجات مهما كانت مطالبها، يعني سواء فيما يتعلق بالمعيشة وسواء فيما يطالب بالعدالة الانتقالية كما حدث اليوم؟
1: أنا برأيي أنه الأمور تحت السيطرة وحتبقى تحت السيطرة، ما في تهديد حقيقي للوضع الراهن. ولحسن الحظ مش المطلوب أنه كل سنتين يصير في انقلاب كبير في البلاد، نحن المفروض نسعى للاستقرار. إنما نفس النهج اللي دعا أنه ما يكون في عدالة انتقالية، يعني هيئة عدالة تحسن عندها الاختصاص، تحسن تحل الأمور بين الفئات الشعب اللي ضحوا واللي أجرموا، هذا كله ما صار. الحوار نفس النهج اللي ما خلى يصير في عدالة انتقالية مزبوطة هو النهج اللي عم يؤدي اليوم للاحتقانات الشعبية. ليش؟ لأنه ركزت الحكومة كمان على جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات الكبيرة اللي بتحتاج يعني لأموال كبيرة، وتركت أهملت كلياً الاقتصاد المحلي، يعني أهملت المبادرات المحلية ولا اهتمت بالحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. يعني الرهان فقط على سياسي نيوليبرالي، فتح الأسواق، جذب الرسامين، محاولة أنه يعني دفع الكبار المستثمرين لأنه يقوموا بالمهام اللي مطلوبة لكن ما قاموا فيها لحد الآن، يمكن نست السلطة أنه كمان الحياة الاقتصادية لازم تمشي، مثل الناس لازم يشتغلوا، لازم تلاقي فرص عمل، لازم الدولة تحمي الفقراء، لازم الضحايا تبع الحرب سواء كانوا لاجئين ولا فقراء 90% تحت حد الفقر، ما في ولا مشروع بياخذ بالاعتبار اخذ بالاعتبار الحالي المزري لمجموعه كبيره من فئات الشعب. يعني هذا هو انا قلت في حل اقتصادوي، يعني الرهان على الرساميل وعلى الاسواق المفتوحه وعلى دعم الخارج بدون إعادة تأهيل للقوى الاجتماعية والشعبية مشان تطلق اقتصاد، تطلق حركة اقتصادية قائمة على أكتاف الناس أنفسهم. وهذا بده ما بده جهود كبيرة. يعني أنا برأيي كان مفروض، أنا لو كنت يعني استشر، كان لازم بموازاة البحث عن تدفقات مالية خارجية، رسامي الخارجية، لازم كانت تهتم مثلا وزارة للتنمية والتعاون والشباب، تدفع المجتمعات المحلية انه بمواردهم الخاصة وبدعم صغير من الموارد ينشئوا شركات، ينشئوا مشاريع تشغل الناس، سواء كان في الزراعة، في الأرض، في التنظيف، في
0: يعني كان يجب البحث عن الحلول الداخلية بموازاة يعني التفكير كما تفضلت، يعني بتدفق الأموال وبالمستثمر الخارجي. لكن دكتور، هل تعتقد أنه فشل هذا الرهان، يعني الرهان على الاستثمار سواء الخليجي سواء الأمريكي في سوريا، هل تعتقد أنه فشل ولا هو متعثر لسبب أو لآخر؟
1: ما بعتقد أنه فشل، بعتقد أنه يعني في ظروف كتير لسه قانونية وسياسية ما أنا عم تشجعه أنه يجي، وتأخر. يعني التوقيت مهم كتير، لو إجا قلت أنا قبل بعد 6 أشهر من التغيير كان غير ظروف البلد كلها، لكن تأخر وممكن يتأخر أكتر. طيب خلال هالفترة نحن منوقف من كتف إيدينا شعب كامل 20 مليون إنسان بالقرى وبالأحياء، وفي بيت شغلي كان ممكن يعملوها بموارد محدودة كتير.

0: تنظيف الشوارع، بإعادة ترميم بعض البيوت، خلق أشغال صغيرة، تمويل بقروض صغيرة، تمويل نشاطات للناس الحرفيين ولا بالزراعة ولا غيرها.
1: طيب يعني دكتور ما تفضلت به، إذن المستثمر الخارجي يحتاج إلى شكل من أشكال الحوكمة والمؤسسات والشفافية ربما لم نمتلكها حتى الآن، وربما يطول هذا المسار، يعني مسار بناء المؤسسات، ويمكن أن نجد لذلك مبررات بسبب الانهيار الكبير يعني في النظام وفي البيروقراطية السورية بعد سقوط النظام. المستوى الآخر الذي تتفضل به وهو المستوى المحلي يعني
0: ما انشغل عليه إطلاقا.
1: إيه يعني لماذا؟ يعني ما هو النقص؟ ما الذي كان يحتاجه هذا المسار ولم تقم به السلطة في هذا السياق؟
0: برأيي السبب هو تمركز حول تقوقع حول فكرة انه هيك في بعض الدول نشأت فجأة، يعني فكرة التطور السريع، سنغافورة، رواندا الى اخره، انه بعد حرب اهلية كمان هن حسنوا بجذب رساميل كبيرة واستثمارات كبيرة وبفتح الاسواق بدون ضرائب وبدون جمارك وبدون شو، نجحوا انه يتقدموا بسرعة. انا برأيي هذا الوهم اللي بيكمن وراء السياسات الضعيفة، أنا برأيي اللي عم تمارسها السلطة واللي نسيتها أنه الهدف الأساسي من العمل الاقتصادي من الخطط الاقتصادية هو تشغيل الشباب، تشغيل اليد العاملة وإعادة إحياء المشاريع اللي الصغيرة اللي هي بتشكل نسيج الاقتصاد في كل مجتمع، وتشغيل المجالس المحلية والبلديات يقوموا هن بنشاطهم الخاص، اعتماد جزء على موارد محدودة، جزء على المتطوعين، يعني الشعب هو يدخل في عملية إعادة البناء، مو ننتظر أنه الرأسماليين الكبار يعيدوا لنا البناء، ما بنرفضهم، بالعكس نحن بدنا اياهم، بس مش كل نقعد منتظرين لحتى يجوا الرسامين الكبرى وتعملنا سدود كبيرة ومطارات، أصلا هاي بيعملوها المطارات ولا شو بسموهن هدول المطورين العقاريين يبنوا أبراج جديدة، أما هاي هي الأولويات اليوم أنه يدخل أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين العمل في العمل، نأمن لهم مشاريع صغيرة يشتغلوا فيها، ونسلم المدن والأحياء والمجتمعات المحلية كمان يعني مسؤولية أنه هي تدير المناطق وتأمن حاجات السكان بشكل أفضل من أنه يكون كله مربوط بالعاصمة.
1: يعني نتحدث عن شكل من أشكال اللامركزية أو تغيير واجب حتى على قانون الإدارة المحلية أو يعني الشكل الإداري اليوم في سوريا، لأنه هذا مرجع دكتور دائما إلى موضوع أنه مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب عندما سينعقد ستتحدد أشكال الإدارة، وإذا كان هناك تغيير في قانون الإدارة المحلية يمكن أن يصبح ناجزا بعد ذلك. ما أود سؤاله في هذا السياق أنه ما تتفضل به كله يحتاج إلى مشروع واضح، هل تمتلك السلطة اليوم مشروعاً اقتصادياً اجتماعياً واضحاً تسير باتجاهه، ولا نحن نسير بشكل من أشكال براغماتية أو ردود الأفعال؟
0: هاي هي النقطة الرئيسية اللي الحقيقية، إنه ما في مشروع واضح المشروع لازم يكون له أبعاد اجتماعية سياسية فكرية اقتصادية، ما واضح إنه في عند السلطة مشروع اجتماعي عم تحاول إنه تقنع الناس فيه، عنده مشروع اقتصادي مفكرة أنه هو يحل محل كل المشاريع الأخرى، هو اللي بيخلق السلام الأهلي، هو اللي بيخلق الحريات، هو اللي بيخلق فرص العمل إلى آخره. أنا برأيي هاي نقطة الضعف الرئيسية في سياسة الدولة للسلطة الجديدة من أول ما إجت لليوم، غياب أي رؤية لمشروع اجتماعي واضح ونقلوا للشعب ونقلوا للناس للرأي العام، خلي الناس يعرفوا هن شو هو المشروع وين دورهم بتحقيق المشروع. ما في مواطن اليوم بيعرف انه شو دوره بالانتقال من مجتمع كان محطم بسبب النزاع الدائم الطويل لمجتمع بده يكون موحد وبده يكون متضامن وبده يتعاون مع بعضه مشان يعيد بناء بلده. ما في ابدا يعني رؤية بتدفع الناس لأنه يفكروا بهالشيء، لذلك استمر النزاع، لذلك نحن اليوم أكثر فأكثر عم يتعمق أنه الاحتقان، أنه كأنه ما نحل شيء من الأزمة الاجتماعية، ما نحل شيء، كله في الانتظار.
1: طيب دكتور، هل يمكن إدارة انتقال سياسي أو إنجاز انتقال سياسي بدون أن يكون هناك اتفاق مسبق على الأقل بين الجميع على شكل الدولة الذي نسير نحوه؟ وكيف يمكن أن نصل إلى هذا الاتفاق المسبق؟ يعني طالما يعني كما تفضلت الحوار كأداة يعني تستخدمها السلطة في بداية الانتقال السياسي تجاوزناه وربما لن نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى. إذن كيف يمكن أن نصل إلى أرضية مشتركة ونعبر بعدها، يعني نعبر الانتقال السياسي باتجاه سوريا التي نريد؟
0: هو مهام المرحلة الانتقالية عادة، مشان هيك قلت هي مرحلة أزمة فيها عناصر مختلفة، مهامها الأساسية هي تحضير الشروط المادية والسياسية والقانونية لما بعد، للمرحلة الدائمة اللي بتعني إيجاد برلمان منتخب من قبل الشعب ودستور بيقوم فيه البرلمان. شو الشروط؟ يعني الشروط انه الناس يطمئنوا على نفسهم، حق بالحياة، يطمئنوا يصير عنده الحد أدنى من المستوى المعيشي، يعيشوا يحافظوا على حياتهم، يمارسوا، يكون في حريات إعلامية وحريات فكرية ونقاشات ومجال سياسي مفتوح يمكن الناس يناقشوا فيه مشروع المستقبل. اللي بده يناقش المشروع هو مش السلطة واحدة، الناس بدهم يتفاهموا على مشروع المستقبل، على المشروع الاجتماعي اللي حكينا فيه، اللي بيأهلهم بكرة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أن يدخلوا في انتخابات عامة، ومن هالانتخابات يخرج ممثلين إلهم عرفانين أو واعين أو قادرين على أنهم يتوصلوا للشيء، لتوافقات اجتماعية حول مختلف المسائل بما فيها مسائل الدينية ومكان وتوزيع وفصل السلطات وتوزيع السلطات وتداول السلطات إلى آخره. هاي ما هلأ بنعملها، هاي بنعملها بعد المرحلة، وقت ما نخلص المرحلة الانتقالية ونبدأ الانتخابات العامة وفي سلطة تمثيلية. المشكلة أنه خلال هالمرحلة الانتقالية السلطة ما عم تعد، ما مبين أنه عم تعد الشروط الضرورية القانونية والسياسية والنفسية مشان الناس تحضر نفسها، مشان يتكون رأي عام جديد، مشان الناس تتعرف على المشكلات المطروحة، مشان يصير في نقاشات بين بعضها للتوصل إلى توافقات حول نقاط الخلاف وحل الخلافات بالطرق السياسية. كل هذا كان لازم يكون مهمة مرحلة الانتقال. مهمة مرحلة الانتقال مش إيجاد برلمان ولا تأسيس حياة سياسية طبيعية، لأنه هاي ما ممكن بدون حل مشاكل الانتقال تأسيس حياة طبيعية. هلأ المهم أنه الناس تحضر نفسها لانتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية، تكون هالانتخابات مجزية وقادرة أنه تنتج سلطة جديدة منتخبة وذات شرعية دائمة. فأنا برأيي اللي حصل هو خلط مهام المرحلة الانتقالية بمهام المرحلة النهائية. بدأنا نحن عم نشتغل كأنه ما في مرحلة انتقالية، كأنه ما كان في أزمة، اعتبرنا أنه الأزمة هذيك
1: طويت
0: مع صفحة الحرب طويت، ومن الآن نحن في مرحلة، حتى لو قيل أنه مرحلة انتقالية وإعلان دستوري، لكن بالممارسة نحن عم نمارس كل شيء بيدل على أنه عم نعيد بناء الدولة من الآن، وليس تمهيد الظروف، يعني ولا خلق الظروف اللي بتسمح للشعب أنه يختار ممثلينه. في خلط، وفي خليني أقول يعني قطع الطريق على أنه يكون في سلطة منتخبة في المستقبل بشروط الديمقراطية حقيقية. هذا اللي عم يلخبط، اللي عم يخربط الأمور وعم يضوع أبرة السلطة وأبرة الشعب نفسه. لأنه اليوم كيف بدنا ننتخب، كيف الشعب بعد المرحلة الانتقالية بده ينتخب نواب إذا ما عرف شو هي المشاريع، شو هي السياسات المطروحة، شو البرامج، وين الأحزاب اللي بدها تتكون لحتى تحسن تتناقش بين بعضها حول الحلول الممكنة للمسائل الاجتماعية. هاي الفترة اللي لازم يتسع فيها الحوار، يتوسع فيها الحوار بين أطراف وتنشأ فيها الأحزاب السياسية والنقابية إلى آخره والجمعيات تناقش مستقبل البلد. هل شيء ما انه ماني شايف انه هالشيء موجود؟

0: شايف انه في محاولة بالعكس حتى لا يعني خليني اقول
1: يعني مسؤولية مين؟
0: اخذ المبادرة
1: مسؤولية مين دكتور؟ ايه يعني ايضا على السوريين ان يقوموا بهذه المبادرة، يعني فيما كتبته في مقالاتك الأخيرة انه يجب ان يكون هناك شكل من اشكال التدافع نحو التغيير. صحيح. هل ياخذ ايضا السوريون المبادرة؟ لانه اليوم السلطة تقول انه هي تهيئ جو الحرية الذي
0: في جو حرية.
1: يجب ان يكون وحقيقة في جو حرية
0: في جو.
1: يعني
0: في
1: نحن
0: جو.
1: إيه نصور هذا الحديث اليوم في دمشق، لا احد يتعرض لنا. اين الخلل في العمل السياسي للسوريين؟ لأنه قبل سقوط النظام يعني كان هناك حراك سياسي، كان هناك مجتمع مدني يعمل، وكان هناك نخب سورية، فما الذي حدث بعد
0: سقوط النظام؟ يعني في مبالغة بتقولي قبل سقوط النظام كان في مجتمع مدني يعمل، هلأ كان في مجتمع مدني ويعمل وفي نقابات وفي أحزاب بس لا تعمل، يعني اللي يعمل منها
1: يعني
0: هي
1: محدودة بالحيز الجغرافي الذي كانت حصرت فيه المعارضة، لكنها كانت موجودة. يعني كنا نتوقع تنامي في هذه الحركة وليس تراجعا فيها.
0: تمام، أنا بعتقد أنه اللي حصل أنه ما بدنا المرحلة الماضية. اليوم مزبوط في حريات، يعني صحيح أنه في حد أدنى من الحريات، لكن في كمان يعني شو بدي أقول، أدخل في ذهن الناس أنه الحياة السياسية ما بتبدأ إلا وقت اللي بيكون في قانون للأحزاب. والحال أنه لا، المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش أنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الدولة أعطت، السلطة أعطت إشارة سيئة بأنه عينت رؤساء النقابات. المجتمعات، الجمعيات ومجتمعات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني عم تنشط، هي الوحيدة اللي يمكن عم تنشط شوي. بس الأحزاب كمان الناس متوقعين أنه يعني ما دام ما في ترخيص وما في قانون معناتها ما بحسنوا يشتغلوا، مع أنه عم تتكون أحزاب وعم تتكون تيارات. أنا برأيي أنه تأسيس مثلا الأمان العام للشؤون السياسية كمان خوف الناس من انه يكون في نوع من الحزب القائد للدولة والمجتمع اللي هو وصي على النشاطات السياسية للأحزاب والنقابات.
1: حلت الآن، وزير الخارجية قام بحل الأمانة، يعني المفروض انه اذا كان هناك يعني حجة او تدخل من قبل الأمانة، وحدث ذلك في الفترة الماضية بالنشاطات المدنية والسياسية، المفروض انه هذا الموضوع حل، يعني الفضاء أصبح أكثر حرية.
0: أكيد.
1: وهذا ما نتوقع،
0: نتأمل أنه هالشيء. لكن أنا باعتقادي أنه من في مسؤولية على السلطة، ما في تشجيع إطلاقا، يعني ما في تشجيع للنقاش وللحوار، وحتى الاجتماعات بدها موافقة أحيانا وكذا. لكن في مسؤولية كبيرة على المجتمع المدني أكيد. على الناس يعني اللي لازم، أو السياسيين أو الشباب المثقفين، أنهم يحاولوا أنه يتوصل أنه يبدأوا ممارسة سياسية جدية. هلأ عم تصير اجتماعات، هلأ هذا ما معناته مفقود هالشي، إنما عم يتطور ببطء، وعم تصير اجتماعات كتير بالمدن السورية وكذا. وأنا بعتقد أنه في نشاط سياسي حي، يعني المجتمع عم يستعيد حيويته، المجتمع السياسي السوري عم يتكون. وهذا هو اللي الأمل، مشان ما نرجع لورا. يعني إذا ما تكون هالأحزاب والنقابات.
1: طيب
0: والجمعيات
1: دكتور، يعني كل هذا النشاط الذي نتحدث عنه، هل تعتقد أنه مرحب فيه من قبل السلطة؟ يعني حتى بعض التظاهرات كان هناك اتجاه واضح بالتخوف منها أو مهاجمتها أو شيطنتها، لأن هناك يعني طبقة واسعة من السوريين تخشى اليوم على المرحلة الانتقالية، تخشى، ترى أنه نحن حصلنا على مكتسب بسقوط النظام، وأنه أي حركة معارضة أو نقد أو حراك سياسي في البلد من الممكن بشكل أو بآخر أن يهدد هذه الفترة الانتقالية أو الحكم الجديد. هل تعتقد أنه في أي احتمال بسوريا بالفعل لحالة نكوص تشبه ما حدث في مصر على سبيل المثال، أم أنه نحن هنا نتحدث عن حالة انتقال مختلفة تماما، ونحن لنا ظرفنا السوري وليس هناك مخاوف من عودة النظام كما يجري الحديث أحيانا؟
0: أنا بعتقد أنه ما في نكوص، يعني ما المرحلة الماضية انتهت، يعني ما في عودة إلى الوراء هذا بالتأكيد. إنما

0: المشكلة هي إنه منضل عم نتخبط بالمشاكل اللي ورثناها عن المرحلة الماضية، ولا منطلع منها بسرعة ومنشق طريقنا للأمام؟ يعني إذا ضلينا مغلقين نسبيا أو ما حسنا نطور حياة سياسية سليمة، حنضل نتخبط في الصراعات الطائفية. اليوم تفسير ما حصل عم يضل مغلق على، أو يعني مطبوع بفكرة إنه نحن متعددين وهويات مختلفة وطوائف الحقيقة هي المشكلة ما إلها علاقة بالطائفية أبداً، إلها علاقة بإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على أسس قانونية جديدة وعلى أسس سياسية جديدة. إذا شجعنا الحياة السياسية، إذا فتحنا المجال السياسي، إذا شجعنا الشباب إنهم يخلقوا أحزاب ويخلقوا جمعيات مدنية وجمعيات شركات وجمعيات تعاونيات إلى آخره، يشغلوا حالهم، بعتقد أنه منحل الآثار، منصفي يعني متعلقات المرحلة السابقة اللي هي اليوم أنا برأيي عم تعطلنا كثير وعم تعطل تفكير السوريين، اللي هي صراع الهويات، أنه كل الناس اليوم بدها تحافظ على هويتها، لأنه ما أنا شايف فيه أنه في هوية سورية حتطلع وتضم الكل وتجمع الكل وتساعد الكل على أن يكونوا متساوين وأحرار. يعني واجب الحكم، أي حكم، واجب القوى المدنية، أصحاب السلطة، النخب المدنية، أصحاب السلطة الثقافية ولا الاقتصادية، إنهم يمهدوا الشروط لأنه البلد يطلع من مستنقعات الفترة الماضية، من حزازات الفترة الماضية، من الأحقاد، من الصراعات الطائفية، ويتجه نحو بناء حياة وطنية سليمة، يعني حياة قانونية سليمة. هذا ما عم يصير. حتى يعني أنا ما شايف، ما زالت حتى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ضعيفة جدا، وعم ومستقطبة بين ناس، بين معادين أو راديكاليين هدفهم نقض السلطة القائمة، ولا ناس هدفهم أنه لا، الوقوف ضد الآخرين ودعم السلطة القائمة بأي ثمن. يعني ما في نقاش جدي حول القضايا الحقيقية المطروحة. شلون بدنا نبني مجتمع سياسي؟ شلون بدنا نبني اقتصاد؟ شلون بدنا نضمن حقوق المواطنين؟ شلون بدنا نعيد إعمار
1: هذا الحوار دكتور
0: المجتمع؟ هذا اللي أنا خايف إنه نضل عم نغرق بصراعات الهوية وبنقاشات حول نحن مين وهن مين وسوريا تروح مننا. لهالسبب يعني
1: لا سمح الله. دكتور، هل تعتقد أنه هذا النقاش كله الذي يصب بشكل أو بآخر حتى فيما يعني نسميه مصالحة مجتمعية يجب أن تكون في سوريا، هل تعتقد أنه اليوم السوريون وحدهم هم أصحاب القرار فيه؟ وهنا نجلب دوما مثال السويدة على سبيل المثال، يعني هذا المثال يدلل حتى اليوم أنه ما زلنا يعني بعيدين جدا ربما عن مسار حقيقي للمصالحة الوطنية. لدينا يعني حالة كحالة السويدة هي بدون أفق وفيها شكل من أشكال الاستثمار السياسي من الطرفين، وبشكل أو بآخر يعني المدنيون يعيشون أزمات وآخرها ربما حتى أزمة الامتحانات في السويد على سبيل المثال. فما زلنا نمتلك زمام موضوع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها؟
0: يعني أنت أشرت على نقطة مهمة كتير، أنه في تدخل، نحن ما لنا كسوريين، بقصد ما لنا عايشين بالفراغ وما لنا عايشين بعيد عن سياق تاريخي واجتماعي وجيوسياسي، وأنه في تأثيرات وضغوط دولية كبيرة علينا بما فيها الإسرائيل من جهة وتدخلاتها وسعيها إلى تقويض مسار السلام والوحدة الوطنية السورية. هذا ما في شك، وهذا ضمن مصالحهم. وكمان في لسه صراعات النفوذ، وين بدها تصف سوريا في النهاية، سوريا جديدة في أي اتجاه ومع أي كتلة ومع أي دولة قريبة منها. هذا كله مطروحة على السوريين، وهي كلها بحاجة للنقاش. بتصور أنا إذا ما حسنا نحن نطرح الموضوعات بصدق وبشفافية، ويصير في تعاون بين السلطة القائمة وبين

0: القوى الاجتماعية والسياسية، وال يعني صعب انه نطلع من هالقصة. ما يعني يمكن كمان ما قمنا بالجهد الكافي مشان نحل هالمسائل اللي نتيجة أخطاء، سواء أخطاء السلطة أو أخطاء ناس بالمجتمع المدني. يعني ما زال هناك أمور كتير عم ملتهيين نحن أكثر، يمكن بمين بده يحكم، مش بشلون بدنا نعيد الحكم للمجتمع نفسه، شلون بدنا ندخل المجتمع بالنقاش السياسي وبالتقرير مصيره. كمثقفين وكسلطة، كل واحد عم يحاول انه يعزز مواقعه قبل ما مواقعه تجاه الآخر، وليس كيف بدنا نتعاون. انا هيك بشوف انه في حاجة انه السوريين سواء كانوا في السلطة ولا في ما بسميها معارضة ولا في المجتمع المدني، نقابات وحزب والآخرين، شلون بدهم يتعاونوا مشان يحلوا المشاكل اللي ما ممكن حدا لوحده يحل. التدخلات الأجنبية، الفقر، البؤس، يعني إرث الماضي، عم يكون في صعوبة بالتفاهم لحد الآن.
1: من أين تبدأ نقطة الوفاق برأيك؟ يعني يجب أن يكون هناك نقطة بدء، كيف يمكن أن نجد هذه النقطة؟
0: أنا بعتقد أنه في ضرورة أنه السلطة تأخذ المبادرة بأنه على الأقل تعلن أو بكلمة تطمن الشعب على المستقبل. لازم الناس يعرفوا وين هن رايحين. يعني في حاجة للشفافية في الاقتصاد، في السياسي، وخاصة في مستقبل البلاد، أنه نحن رايحين نحو انتخابات بيطلع عنا، يصدر عنا سلطة جديدة، هي سلطة بتعبر عن إرادة الناس، يعني مش عن لأنه في خوف كتير من أنه يعني السلطة تحتكر من قبل فئة أو من قبل جماعة معينة. لازم يطلع
1: أن تحدد يعني المرحلة الانتقالية بفترة معينة بشكل جدي، ولازم هو أعلن أنه هي 5 سنوات،
0: إيه بس يعني وكمان بعيد. ولازم كمان يكون في خطاب يعني للناس يطمنن على أنه حتكون في مساواة وحيكون في مواطنة واحدة وأنه وضد الطائفية. يعني لازم السلطة هي تعلن، تأخذ المبادرة ما بقول أنا تجريم أكيد لازم يكون التجريم أي خطاب طائفي وأي إثارة للنعرات الطائفية، بس لازم يكون تأكيد على أنه الدولة ستعمل كل شيء ضد يعني الصراعات الطائفية ولا استخدام الطائفية في الحياة السياسية. ولازم يكون في مثل ما قلت مشاريع اقتصادية تشغل الناس. إذا فشلنا في أنه نحل المسألة المعيشية اللي هي عم تزداد تفاقما بسبب كمان ما مسيطرين على الاقتصاد وما في تنمية، برأيي أنه الناس حتلجأ حيزداد التوتر داخل المجتمع، وإذا ما في أطر سياسية يعبر عنها حيعبر عنها ضمن أطر، نرجع لأطر طائفية وأطر عصبيات وعنف وإلى آخره. ففي يعني اليوم في تحدي أنه ما نترك الوقت أنه تتجاوزنا المشاكل، أنه نبدأ بحل هالمشاكل سواء ما تعلق منها بالصراعات الطائفية اللي هي أكيدة وموجودة ولازم نعترف فيها أول شيء، ونلاقي حلول إلى يعني تطلع السلطة بقرارات تبين أنه نحن وين كيف بدنا نحل المسألة الطائفية. ولازم يكون في كمان التحدي الثاني الحياة الاجتماعية. اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة أنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس ما
1: تحت خط الفقر،
0: تحت خط الفقر. هاي التحديات الأساسية اللي بتواجهنا اليوم، سواء سلطة ولا معارضة ولا مجتمع مدني. وهذا اللي لازم أنا برأيي يهتموا فيه. يعني الاقتصاد ما قصة أنا بدي ابني فنادق وملاعب جولف والى اخره. الاقتصاد شلون بدي طعم الناس بايدهم، شلون بدي اخلق فرص عمل للناس والشباب يشتغلوا ويفكروا.

0: المستقبل ما يفكروا انه فلان اخذ كان بالسلطه وفلان كان بالسلطه وانا بدي اصير محله ولا هو بده يصير محلي. يعني نسحب شو بدي اقول فتيل النزاع اللي بياخذ اشكال طائفيه ولا اشكال بفتح افاق صعب انه نحسنها بكره، بس بدنا نفتح للناس سبل يعرفوا انه اذا اشتغلنا هيك امورنا حتنحل. شو بدي اعطيه انا للفقير اليوم اللي ميت من جوع وبدي اقول له انه انتظر لحتى يجوا الدول الخليج تستثمر 50 مليار دولار بسد ولا بمطار؟ بدي اقول له بدي افتح انا اعمل مؤسسة وزارة تروح تدور تمر على المدن وعلى الاحياء وتحاول تخلق مشاريع صغيرة وتمول بموارد صغيرة بتمولها وتشجع العمل التطوعي وتشجع الناس على انه هن ياخذوا مصيرهم بايدهم الى اخره، والا حنغرق بالمشاكل بدون ما نص قبل ما تجي الاموال المليارات.
1: طيب لعنا. دكتور يعني الوقت يمر سريعا، اود ان اختم معك بسؤال متعلق بالشرعية، في يعني كيف يمكن اختبار الشرعية في مرحلة كالتي تمر بها سوريا؟ من اين تكتسب الشرعية؟ هل يكفي سقوط النظام وتحرير البلد، ولا يجب أنه تبقى السلطة متنبهة أنه هذه بداية المسار وليس نهايته؟
0: الشرعية هي يعني أنه السلطة ما بتستند فقط للقوة، بتستند كمان للشرعية بمعنى الناس بيطيعوها لأنه بيعتقدوا أنه هي عم تشتغل من أجلهم، من أجل خدمة مصالحهم. والناس عطوا للسلطة الجديدة شرعية كبيرة كتير بالبداية طبعا، وما زال عندها شرعية كبيرة لأن مارست، لأن حررتهم أو طالعتهم من النظام القديم وخلقت فرص جديدة لأنه يتقدموا نحو المستقبل. لكن هاي الشرعية اللي بسموها بين قوسين ثورية ولا استثنائية لأنه هي نتيجة إنجاز عظيم حصل، هاي الشرعية ما أنا شيء رأس مال ثابت ونهائي، ما أنا ذهب. هاي الشرعية هي ممكن كل خطأ، كل عجز عن تحقيق المهام اللي المطروحة عليها بنقص منها بقوضها شوي يعني، فهي رأس مال قابل لأنه يتراكم أكثر مثل ما أنه قابل لأنه يتناقص. إذا فشلنا في حل المشاكل اللي كنا عم نحكي فيها، سواء السلام الأهلي والعدالي والإنصاف، سواء مستوى الحياة، شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، سواء إلغاء الطائفية والخلق مناخ سياسي حر بيتبادلوا فيه الأحزاب والتيارات النقاش بدون اتهامات خارجة عن القانون ولا عن الجو السياسي. إذا ما نجحنا بهالشيء ما في شك أنه هالشرعية اللي أخذها النظام الجديد من عمل كتير مهم بالنسبة للشعب السوري كان، وكانت الشرعية كتير كبيرة، ممكن تتناقص تتناقص تتناقص وبعدين حتى يعني يصير في مشكلة ردود أفعال معاكسة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور على الوقت الذي منحتنا إياه اليوم في تلفزيون سوريا، ممنونة لوجودك معنا اليوم. الأكاديمي والمفكر السوري الدكتور برهان غليون، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. سجلت هذه الحلقة في دمشق في 14 حزيران. إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ بالعناوين. أهالي ريف السويداء ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى قراهم، ويمنحون ما يسمى الحرس الوطني مهلة 5 أيام للقيام بخطوات عملية. وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول لتصنيع في تنظيم الدولة بالمنطقة الشرقية، وتكشف ضلوعه بتفجيرات استهدفت عناصر الجيش والأمن الداخلي. وزارة التربية والتعليم تسمح للطلاب الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة، وتعلن دمج ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. أخيراً، الحرس الثوري يغلق مضيق هرمز بالكامل، وجيش الاحتلال يوقف إطلاق النار في لبنان من دون انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها.

0: في التفاصيل، نظم عدد من أهالي قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها عقب أحداث تموز العام الماضي. وعبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها بالمتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى مجلس إدارة السويداء وما يسمى الحرس الوطني مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية، وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. تفاصيل أكثر نأخذها من مراسلنا من دمشق حازم عوض. مرحبا بك حازم. إذن وقفة احتجاجية من قبل أهالي السويداء في الريف الغربي والشمالي، وأيضا دعوة من قبل المحافظ للعودة، ما هي التفاصيل الإضافية؟
1: نعم، ربع الوقفة الاحتجاجية اليوم من قبل أهالي قرى السويداء المهجرين منها كانت يعني بعد معاناة طويلة. أكدوا خلال الوقفة على أنهم يعانون من يعني ارتفاع أجار المنازل، يعانون أيضا من تكاليف الحياة الباهظة، ويعانون من يعني ضياع أراضيهم هم خائفين عليها، وبالتالي كان هناك احتجاجات بضرورة يعني إيجاد حل لعودتهم إلى قراهم. محافظ السويداء مصطفى البكور فورا يعني أصدر بيانا تحدث فيه بأن المحافظة جاهزة لاستقبال أهالي هذه القرى التي هي هم ضيوف فيها كما قال، يعني كمحافظة محافظة السويداء، وقال بأنه سيكون هناك وفق مقترح قدمه طبعا لأهالي هذه القرى أن يكون هناك لجان. هذه اللجان تتشكل من رئيس البلدية ومن يعني أعضاء من المجتمع الأهلي هناك لتقوم على يعني ترتيب العودة على مراحل، منها يعني تنظيم العودة بشكل آمن، ثم الوقوف على احتياجات الأسر الأولية، وبعدها تفعيل الخدمات الأساسية في هذه القرى، ومن ثم يعني النظر إلى الأراضي الزراعية التي توقف العمل بها. وأكد بأن يعني المحافظة جاهزة والحكومة مسؤولة أصلا على إعادة هؤلاء الذين تهجروا من قراهم وتأمين عودتهم.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض مراسلنا من دمشق على هذه التفاصيل. ألقت وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبده تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. وفقا لوزارة الداخلية فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشر في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالية. أوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217، بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع. ووفقا للمصدر فإن المعطيات المتوافرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل عنصرين من الجيش برصاص مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقية. وقالت مراسلتنا إن العنصرين من الفرقة 76 في الجيش من دون ورود أي تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدأت في التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على طريق أرفيد الحيران بريف القنيطرة. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص واري في دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلاً مسبقاً وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام. وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير، لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبجي إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل الشبكة السورية للنفط الثقيل التي تمتد من حقول الرميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس، ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
2: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي المضخات، المصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا، والشركة كمان اللي القطرية وسي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط ثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.

أعلنت الدفاع المدني إصابة 22 مدنياً من جراء سلسلة حوادث سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 18 حادث سير، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين.

0: ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول. كما كشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران 2026. وقال الدفاع المدني إن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية. كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. وفي الحسكة أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف المحافظة الشرقية.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسم عشبة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ والكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بضعة عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات تين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أم عشبة كانت داهمتها النيران وتم الأخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما. الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس العين إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك ودهمتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق. يجدد أهالي الغوطة الشرقية في ريف دمشق مطالبهم باستعادة أراضيهم المستملكة منذ عقود خلال عهد النظام المخلوع، في مسعى لإنصاف المتضررين وتصحيح أوضاع قانونية طال أمدها.
2: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
3: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
4: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر، ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
5: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك صلنا من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثة بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شي 100. هلا انا الواحد من الورثة عندي شباب بدي زوجهم، عنا الأرض 30 دولم أرض صوار، أقسم بالله شقة ما لي أقدر أجيب لأولادي.
2: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فترة النظام

0: النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامة، حيث جرى استغلال بعضها لأغراض ومصالح خاصة عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
1: طبعا حاليا لحد هاي اللحظة ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة انه هاي الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لانه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عبارة عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
0: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
2: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. وأشارت المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، إضافة لحيازة مواد منتهية الصلاحية. افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلأ مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالها وهالقصص، وحتى كمان كتير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأسرع وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين.
3: تم الإعاجة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الأخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية ردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يوازي أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
2: يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق الصيانة في منشأة التيم على إصلاح الخلل. مراسلنا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب العطل ورصد عمليات الصيانة.
4: عطل المحاولة هو بتاب تشانجر منظم التوتر الخاص بالمحاولة، صار بيه عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت. حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
5: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعاً حالياً في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الاولى والثانيه ووضعها بالخدمه وتغذيه محافظه دير الزور عن طريق محط مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزيه من محافظه دمشق من اجل صيانه المحوله 125 ميجا.
2: للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا المهندس محمد الدخيل مدير الصيانه والتشغيل في منشأة أتيم بمحافظة دير الزور، مرحبا بك. إذا سألنا إلى أين وصلت الآن أعمال الصيانة في هذه المحطة الكهربائية؟
6: أهلا وسهلا بكم والله يعطيكم العافية. طبعا وصلت بالنسبة للتجهيزات وصلت للمنشأة بعد ظهر اليوم، وباشرت مباشرة الورشات بالعمل وتم تركيب المنظم الجديد للمحاولة، وحتى هذه اللحظة احنا متواجدين بالمنشأة وان شاء الله غدا صباحا يتم الاختبارات، واذا كانت هاي الاختبارات سليمه ان شاء الله يتم تطبيق التوتر على
2: ويكون الاصلاح بشكل كامل. سيد محمد،
6: اي اصلاح تم؟ يعني تم نزع التاب تشانجر اللي معطل وتم تركيب بديل عنه.
2: طب الى اي مدى يعني هذه المنشأة قادرة على أن تخدم المواطنين بشكل جيد مع هذه الأعطال التي تحدث كما حدث معكم الأمس؟
6: طبعا منشأة السيل هي المصدر الوحيد المغذي للتيار الكهربائي لمحافظة دير الزور. هاي المنشأة تحتوي على محولة واحدة باستطاعة 125 ميجا فولت أمبير، تحول التوتر من 230 إلى 66. في حال حدوث أي عطل على هذه المحاولة تخرج المحافظة بشكل كامل عن الخدمة وينقطع التيار الكهربائي. هذا الوضع الحالي. طبعا احنا عندنا حلول إسعافية بهاي الحالات، هو عندنا مجموعات توليد مجموعتين. بهاي الحالات احنا نشغل هاي المجموعتين ونأمن هي بديلة للمحافظة. هذا حل إسعافي. في حلول دائمة هو تركيب محولة بنفس الاستطاعة 125 تعمل بالتوازي مع المحولة الموجودة. في حال حدوث أي عطل على أحد المحولتين تبقى المحولة الثانية.
2: هل قمتم بهذه الحلول الإسعافية في هذه المرحلة الآن؟
6: هي طبعا ما يخفى على أحد، هي المنشأة تعرضت للتخريب وللدمار بشكل كبير جدا، يعني وبحاجة إلى إعادة تأهيل من محطة 400 للعشرين. هي المنشأة فيها توترات من 400 للـ230 للـ66 للعشرين، كلها تتعرضت للدمار والتخريب. بحاجة لهذا الشغل بشكل كامل لترجع المنشأة مثل ما كانت سابقا، يعني لمحولة 125 تعمل بالتوازي مع بعض. في حال حدوث أي عطل على احدى المحولتين تكون الثانيه تامن التغذيه.
2: طب الى اي مدى وزاره الطاقه يعني يعني متعاوره ان تقدم لكم ما تحتاجونه وخاصه في هكذا ازمات؟
6: طبعا الوزاره والشركه السوريه للكهرباء حاليا الدراسات كلها يعني ماشيه بهذا الاتجاه، وطبعا تاهيل المحطات ال 400 وال 230 هي مع بنفس العقود اللي توقعت لإنشاء محطة توليد دير الزور بألف ميجا واط.
2: مرة أخرى، متى ستعود الطاقة الكهربائية لأهل المحافظة؟ قلت يوم أمس ستقومون يوم غد صباحا ستقومون بالتجريب، يعني يوم غد ظهرا مساء؟
6: حاليا إحنا متواجدين بالمنشأة والورشات اللي أجت من الشام متواجدين وعم يشتغلوا. غدا صباحا ان شاء الله يتم طبعا تركب التاب تشانجر، سوف يتم اجراء الاختبارات. اذا كانت هاي الاختبارات سليمه والمحوله سليمه غدا صباحا ان شاء الله يرجع التوتر نظامي مثل ما كان سابقا.
2: نعم، جهودكم مشكوره وعلى امل ان يتم الاصلاح في اسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك المهندس محمد الدخيل، مدير الصيانه والتشغيل في منشاه التيم بمحافظه دير الزور. أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوا بموجبها خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
7: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
8: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
7: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
8: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
7: وفي موازاة ذلك، توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاماً بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب، فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
2: نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري إعلانه إغلاق مضيق هرمز في خطوة أولى، محذرا من إجراءات إضافية في حال استمرار العدوان. وأوضح مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن قرار إغلاق المضيق الاستراتيجي جاء ردا على الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم المشتركة، متهما واشنطن بالإخلال بالثقة وانتهاك التزامها بالبند الأول من المذكرة. كما أشار البيان الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا كرد مباشر على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون في خطر حسب قوله. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مغادرة وفد رسمي إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم المشتركة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن البند الأول هو الأهم في المذكرة، متهمة الولايات المتحدة بالإخلال بالتزاماته في إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان والتي اعتبرتها انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. وأضاف طهران أنها نفذت بالفعل بنود وقف الحصار البحري وفتح مضيق هرمز طبقا للمذكرة، مشددة على معادلة الالتزام مقابل الالتزام، ومحذرة واشنطن من مواجهة مشكلات إذا لم تسارع بتنفيذ كامل بنود المذكرة باعتبارها مجموعة متكاملة لا تقبل التجزئة. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في بورغنستوك بسويسرا، موضحة أن المحادثات ستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. وبدورها قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها مستمرة بتوفير بيئة سرية وموثوقة لتيسير المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة أنه لا يمكن تقديم معلومات إضافية بشأن الحاضرين أو المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية. وكان موقع أكسيوس ذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. كما نقلا عن مصدر إيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط بدوره للسفر إلى سويسرا. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن يد ترامب ممدودة لإيران وأن علاقة الولايات المتحدة ستكون مختلفة معها إذا غيرت سلوكها. وأضاف فانس أن ترامب قرر منح المفاوضات فرصة، وذلك خلافا لمواقف بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية. وكان فانس قد صرح بأنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية، موضحا أن لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، كما دعا قادة بلاده إلى توخي الحذر والتحرك انطلاقا من المصلحة الأمريكية لا مصلحة أي دولة أخرى. ونناقش تفاصيل أكثر حول ما يحدث في مذكرة التفاهم وإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى مع الدكتور ممتاز سليمان، أستاذ في القانون الدولي من لندن. مرحبا بك دكتور. قبل أن تبدأ المفاوضات في سويسرا بدأت الأطراف تصدر إعلانات، وما صرحت به أو ما صرح به الحرس الثوري المتعلق بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى نتيجة حسب قوله لأن الولايات المتحدة خانت الثقة بمعنى أو بآخر، برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
9: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا نحن نتحدث عن الوثيقة، تم التوقيع على وثيقة تفاهم ولم يكن هناك اتفاق لوقف القتال أو للتصديق على اتفاقية سلام كاملة بين أمريكا وبين إيران، لأنه لا توجد ثقة متبادلة بين الطرفين.
2: لكن من المفروض أن مذكرة التفاهم هذه هو في بندها الأول تنص على إيقاف الأعمال العدائية من كل الأطراف.
9: نعم.
2: وهي تؤدي أو القتالية وتؤدي بالضرورة إلى مفاوضات وإلى اتفاق.
9: إلى مفاوضات ومن ثم الوصول إلى اتفاق.
2: لكن قبل أن يبدأ أي شيء حتى هذه مذكرة التفاهم يتم خرقها.
9: نعم، تم خرقها. اليوم عندنا نحن في الشرق الأوسط نظامين، هو النظام الإيراني، صقور النظام الإيراني اللي هو متمثل بخاتم الأنبياء وبالحرس الثوري الإيراني، والطرف الآخر اللي هو نظام المتطرف نتنياهو في إسرائيل. نتنياهو لا يريد وقف الحرب نهائيا بين إسرائيل وبين دول الجوار، إن كان في غزة أو في لبنان أو حتى في إيران. ترامب فعلا لأول مرة المجتمع الدولي يعني أو بشكل عام يقولون أن ترامب هو صادق في تعامله مع إيران ويريد أن يكون هناك اتفاق سلام، ولكن النظام الإيراني، أنا أقول المتطرفون في النظام الإيراني وأيضا نظام نتنياهو، لا يريدون وقف الحرب. نتنياهو إذا أوقف الحرب فهو سوف يروح إلى المحاكم وسيكون هناك انتخابات، هذا شأن داخل إسرائيل الكل يعرفه. الآن إيران أيضا إذا تم التوصل إلى سلام، النظام الإيراني هذا لن يبقى لأن الشعب الإيراني لن يقبل به، هذا معروف. الحرس الثوري الإيراني خاتم الأنبياء مقره، وهو تحدث باسم الحرس الإيراني، هو لا يعني حتى هذه اللحظة ليس هم مقتنعون بما تم الاتفاق بين الرئيس بسشكيان رئيس
2: إيران. طب هل الحرس الثوري الإيراني
9: توقيع إلكتروني
2: قادر الآن على إيقاف وتعطيل أي عملية مفاوضات قادمة؟ وهل استخدام ورقة مضيق هرمز ما زالت متاحة، وبأن يعني سيستمر الحرس الثوري باستخدام ورقة الضغط هذه التي تؤثر على العالم ليس فقط على الولايات المتحدة؟ هي في الحقيقة لا تؤثر على الولايات المتحدة، تؤثر على العالم.
9: لا طبعا إلى العالم، أوروبا وعلى العالم معروف هي ودول الخليج يعني. هي هذه المشكلة، هي عقلية الحرس الثوري الإيراني أو عقلية الصقور كما نقول فيها، ليس وزير الخارجية أو رئيس الوزراء أو لا، نحن نتحدث عن ناس عندهم العقلية هذه أنه هو الانتقام، وعقليتهم أنه لن ننهزم أو لن نوقع على اتفاقية لا تتناسب مع مصالحنا ومع كذا، وفي نفس الوقت لهم مشاكلهم الداخلية في داخل إيران. يعني هذه هي النقطة المهمة في أي اتفاق في المستقبل سوف يتم توقيعه مع أمريكا أو مع دول الجوار أيضا. اليوم التحكم في مضيق هرمز، يعني حقيقته هو مضيق دولي، يعني هذا المضيق عمره أكبر من إيران بعشرات المرات، وبضعة أميال هي ملك لإيران، وبضعة أميال هي ملك لسلطنة عمان، الباقي هو مضيق دولي حسب القانون الدولي لا يجب تعطيل هذا ولكن الاعتداء الإيراني اليوم خاتم الأنبياء هدد السفن، أي سفينة تمر سوف يكون هناك ضرب على هذه السفن ويتعطل الملاحة. إذن هم يريدون ابتزاز العالم، هم يريدون أن يصلوا إلى نقطة أنه نحن هنا موجودين وكل ما يتم من إجراء في مضيق هرمز سوف يكون بأمر مننا، حتى نحن قبل طيب
2: وفق عقلية نتنياهو الذي لا يريد أن يوقف الحرب، ووفق عقلية الحرس الثوري والصقور في النظام الإيراني الذين يستمرون بنهجهم باستعداء العالم من خلال مضيق هرمز، إلى أين تتجه الأمور؟ هل إجراءات بناء الثقة التي هي أطرت بمذكرة التفاهم قابلة للتطبيق؟ وهل الوفد الإيراني الذي يذهب للتفاوض في سويسرا يستطيع أن يقرر دون العودة للحرس الثوري؟
9: لا يستطيع دون العودة إلى الحرس الثوري الإيراني، لا يستطيع حقيقة. والكل هو طبعا من مجتمع خامنئي، ابن علي خامنئي الذي قتل في أول غارة أمريكية، ابنه الآن مشهد خامنئي هو الذي قال نحن وقعنا على هذه الوثيقة وثيقة تفاهم ولو أنها لا تتناسب مع مصالح إيران. نحن سمعنا ماذا قال في رسالته إلى هذا، واضح أن إيران إلى هذه اللحظة هي غير مقتنعة، إن كان الحرس الثوري الإيراني أو كان القيادة الإيرانية بمجتبى خامنئي أو حتى بعض القادة الإيرانيين الذين هم في صلب المفاوضات. الآن إيران هي يعني أمريكا ضربت الأهداف المطلوبة لها في إيران، وكان هي صفحة لإيران للتوقيع على هذه الوثيقة، ولكن يبدو أن هذه الأطراف في إيران لا تريد إيقاف الحرب. ونحن رأينا أيضا قبل ذلك كان هناك ضرب على الكويت وعلى البحرين، وقبل ذلك وأمريكا لم تقم بالرد على ذلك، ولأن إيران تريد إغراق المنطقة، إيران تريد أن تشعل المنطقة يعني لكي تقوم يعني لها مصالحها موجودة في المنطقة. يعني إيران تقول أنا بدون
2: طب إلى أين تتجه الأمور إذن دكتور ممتاز باختصار لو سمحت؟
9: باختصار حتى هذه اللحظة إن بقيت إيران على هذه العقلية سوف إلى التصعيد يكون في المنطقة، لأنه أمريكا لن تقبل أن يكون هناك إغلاق لمضيق.
2: ولكن على ما يبدو أيضا من خلال ما نشاهد أن الطرفين يحتاجان لهذا الاتفاق بكل الأحوال. شكرا جزيلا لك الدكتور ممتاز سليمان أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من لندن. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وأشارت القناة إلى أن قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار يقضي بإبقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ودون أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وفي السياق ذاته نقل موقع ولا عن مصدر عسكري قوله بأن رئيس الأركان إيال زمير أصدر تعليمات رسمية بوقف إطلاق النار جنوب لبنان، وذلك في ختام اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني. أعلنت فرق الدفاع المدني اللبناني عن مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر سلسلة من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية التي استهدفت النبطية جنوب لبنان، كما أفاد الدفاع المدني بإجلائه 47 شخصا من ذات المنطقة ونقل جثامين القتلى إلى المستشفيات القريبة، في حين تعرضت بلدة قناريت بجنوب لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. بدوره أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب البلاد. ومن القدس المحتلة ينضم إلينا الصحفي المتعاون هادي صبرنا، مرحبا بك هادي. إذا سألناك الآن عن إسرائيل، ماذا تصرح؟ إلى أين تتجه الأمور؟ وخاصة بأن المفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران متعلقة أيضا، جزء منها بشكل كبير متعلق بوقف الإطلاق النار في لبنان.
10: نعم، التصريحات الإسرائيلية الأخيرة كانت هي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيال زمير رئيس الأركان، الذي أوعز للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بشكل فوري في الجنوب اللبناني وفي كافة الأراضي اللبنانية، لكن مع بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يتمركز فيها. وتوعد أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيال زمير وأوعز لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا تعرض الجيش الاحتلال لإطلاق نار من قبل حزب الله فأوعز للجيش وقال بأنه سيرد بقوة ضد أي إطلاق نار سيتعرض له من قبل حزب الله. أيضا قبل ساعات من الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي إضافي وإصابة 13 جندي آخرين في ليلة فجر هذا اليوم عند الساعة 1 بعد منتصف ليلة الأمس في منطقة علي الطاهر في تلة علي الطاهر، نتيجة لاستهداف مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي. التصريحات الإسرائيلية هي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، لكن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن إيال زمير بالرد بقوة ضد أي إطلاق نار من قبل حزب الله باتجاه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم، وأيضا ينضم إلينا الآن الصحفي المتعاون من بيروت وسيم جانبين، مرحبا بك وسيم. إذا سألناك بالنسبة للجانب اللبناني كيف يتعامل مع التصريحات الإسرائيلية، هل يرضيهم فعلا أن يتوقف إطلاق النار لكن دون سحب الجنود الإسرائيليين في المناطق التي دخلوا إليها في الجنوب اللبناني؟
11: مرحبا لكم المشاهدين. يعني يواجه اتفاق إطلاق النار في جنوب لبنان أخطر اختبار ميداني له على الإطلاق، حيث وضعت الطورات المتسارعة خلال الساعة الماضية التهدئة الهشة على حافة الانهيار الكامل بعد اشتعال جبهة القطاع الشرقي وتحديدا مثلث النبطي كفر تبنيت تلة علي الطاهر، والتي كان رؤساء بلديتها قد أصدروا بيان للسكان بعدم العودة إلى تلك المناطق قبل اتضاح الرؤية. التطور الأبرز تمثل في إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل جندي وإصابة 13 آخرين ينتمون لوحدة الكوماندوز النخبوية مجلان، وذلك أثر تعرضهم لهجوم مركب ومنسق بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية نفذها حزب الله.

0: في محيط بلدة فرتمنيت. هذا التطور الميداني يتزامن مع معركة عسكرية وإعلامية ضارية تدور رحاها حول تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تضم المقر الرئيسي لوحدة بدر التابعة لحزب الله، في حين تزعم إذاعة الجيش الإسرائيلي حصار عشرات المقاتلين داخل شبكة أنفاق معقدة تحت التلة. سارعت العلاقات الإعلامية لحزب الله إلى نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وصفة إياها بعارية عن الصحة،
1: نعم.
0: وسط رصد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وسقوط صواريخ في محيط موقع الدبشة المحاذي.
1: نعم. شكرا جزيلا لكما هادي صبرنا الصحفي المتعاون معنا، كنت من القدس المحتلة، ووسيم جانبين الصحفي المتعاون كنت معنا من بيروت.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي بشارع 30 بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، في حين أدى قصف محيط مفترق الصفطاوي إلى مقتل فلسطيني آخر. وحسب الوكالة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر جنوب قطاع غزة من دون تسجيل إصابات. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي بمعدل يقارب طفلاً يومياً. وقال المتحدث باسم المنظمة في جنيف جيمس إلدر إن وقف إطلاق النار تحول إلى وهم قاس ومميت بالنسبة لأطفال غزة في ظل استمرار سقوط الضحايا. وأشار إلدر إلى أن استمرار استهداف المدنيين يعكس غياب المساءلة الدولية وعدم وجود إرادة سياسية لوقف الانتهاكات، مؤكدا أن غياب المحاسبة يكرس استمرار سقوط الضحايا من الأطفال من دون عواقب. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بشن الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله بعد اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت شابا من مدينة نابلس خلال اقتحامها منطقة جبل فطاير ومداهمة عدة منازل. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم برعاية الله وحفظه، وليلة سعيدة.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر

الكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية

مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعضها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بتسليط الضوء على الحد الفاصل بين حرية النشاط الدعوي ومحظوراتها في ضوء منع جامعة دمشق تنظيم فعاليات وأنشطة داخل الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك بعد تداول مقطع مصور للفعالية دعوية داخل الحرم. في محورنا الثاني نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة في ضوء قرار وزارة التربية السماح للطلاب فيها بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة وفق منهاج الإدارة الذاتية للسنة الحالية والقادمة، وتعيين 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. في محورنا على رأس الساعة الثانية نبحث تصريحات وزارة الزراعة حول توقعاتها بتجاوز إنتاج القمح الضعف في البلاد هذه السنة، ونتساءل عن سبب استمرار الحاجة إلى استيراده وتداعيات تضاعف الإنتاج على المواطن. أما في محورنا الأخير نبحث في اليوم العالمي للاجئين التحديات التي تواجه عودتهم من الخارج وعودة النازحين داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية. أهلا بكم.

أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. وأوضحت الجامعة أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات

0: التعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات بما يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لفعالية دعوية تحت مسمى حملة الشيخ الذهبي للباس الشرعي، نفذتها مجموعة من النساء داخل حرم كلية الطب البشري بجامعة دمشق، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الأكاديمية والمنصات الرقمية. يذكر أن اسم الداعية المصري الشيخ الذهبي بدأ بالانتشار بشكل ملحوظ مع انطلاق حملاته الدعوية في سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، مستفيدا من هامش الحرية الفكرية والدينية التي تشهدها البلاد. نفتح هذا الملف مع السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد حسام، وأيضا السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أبدأ معك سيد حسام، أين يبدأ الحد الفاصل فعلا في حرية التعبير والحرية الدعوية الدينية وبين العمل المؤسساتي وخاصة في الحرم الجامعي؟
1: يعني بتوقع أنه الحد الفاصل بهاي المسألة وبكل المسائل اللي بتشبهها هو القانون، اللي يعني ما مفروض يتحيز ل يعني دعوة سياسية أو إيديولوجية دون غيرها، ويكون متاح للجميع ضمن أنظمة واضحة ومعروفة حرية طرح أفكارهم. هذا الشيء الحقيقة يعني الذهبي يعني بيستخدمه، بيقول انه يعني الثوره السوريه كان بدها حريه، وهدول البنات بدهم يتنقبوا بحريتهم وما حدا يفرض عليهم شيء، فليش انتم تستنكرون علينا بالفعل؟ الحقيقه انه لو كان متاح هذا الشيء للجميع بنفس الدرجه، لو كان الكل عم يقدر ياخذ الموافقات نفسها او بيحظى بحمايه من الامن العام، مثل ما يعني مرارا مقاطع فيديوهات الحمله تبع الذهبي ظهر فيها الأمن العام بيحمي الصبايا المشاركات، لو كان هذا متاح للجميع يعني كانت الأمور عادلة.
0: طب في فكر الجماعات الإسلامية، هل هذا الأمر الدعوي بهذه الطريقة مشروع، وكيف يتم التعامل معه وفق عقيدتهم؟
1: يعني هي مسائل إجرائية، يعني ما لها حدود يعني ضابطة بالضرورة، يعني هذا واحد من الأساليب المألوفة والمشروعة والطبيعية عندهم، ما في هاي وسائل يعني.
0: نعم سيد هما مرحبا بك. الموضوع الدعوي هو حق مشروع والأمر متاح خاصة في دول تبحث عن الحريات الفكرية والدينية للجميع، لكن ما حدث اليوم وما حدث سابقا في ذات السياق من نفس الجهة والمعروفة بالشيخ الذهبي وما سمع عنه بالفترة الماضية، إلى أي مدى هذا الأمر عندما يحدث في الحرم الجامعي هو ليس تحت بند حرية التعبير أو بالأحرى الحرية الدعوية الدينية؟
2: طبعا الدعوة الإسلامية لها مناطق زمانية ومكانية، لا يمكن أن نكون خط عشواء أينما شاء الإنسان أن يقوم بتوجيه الدعوة الإسلامية. الجامعة هي فضاء أكاديمي يأتي إليها طلبة العلم لينهلوا من العلم والتعلم ويتخرجوا، ليست هي مجال للدعوة الإسلامية إطلاقا. وبالمقابل البيان الذي صدر عن جامعة دمشق بحظر أي نشاط لا يتعلق بالجانب الدعوي الإسلامي فقط، بل يتعلق بأي نشاط آخر فني أو موسيقي. إذا تركنا الأمور على غاربها قد يأتي هناك من ينادي بالعلمانية داخل الجامعة ويصبح لدينا تيارات عقائدية وتخرج الجامعة عن وظيفتها الأساسية في التعليم ونشر العلم. الموضوع يتعلق بالنظام العام والآداب العامة، جميع القوانين في دول العالم تفرض قيود تنظيمية على هذه العمليات ولا يترك الحبل على
0: الغارب. طب إذا كان من يقوم بهذه الدعوة لا يثير أي مشكلة، لا يقوم بأي إساءة للآداب العامة، يقوم بها في إطار دعوته، هل هذا أيضا من الممكن أن يحدث؟
2: هذا من منظورك الشخصي، من منظور شخص آخر من معتقد

0: قد أو ديانة أخرى قد يرى فيه استفزازاً لوجوده داخل الجامعة.
1: نعم
0: الدولة هي دولة مدنية وليست دولة موجهة لتيار معين، الدولة هي سوريا للجميع. بمعنى إذا أراد الشخص أن يقوم بالدعوة عليه أن يقوم بالتصريح بالمكان، ويجب على الدولة ويجب أن تعرف الدولة من يقف وراء هذه الدعوة ومن يمولها وما هو الغاية منها وما هو المكان المناسب لها. قد تكون الدعوة مشروعة ومطابقة للأصول الاجتماعية 100%، ولكن تحتاج إلى حماية أمنية. الموضوع عملية تنظيمية بحتة. الجميل في الدين الإسلامي أنه لا يتعلق بشخص معين، لا الشيخ الذهبي ولا الشيخ الفضي ولا غيره. بإمكان الإنسان أن يعبد ربه مباشرة دون أي وسيط، وبالتالي وجود أشخاص وسطاء يوجهون أفراد معينين داخل الحرم
1: يعني
0: الجامعي.
1: لكن اسمح لي يعني سيد
0: مرفوض.
1: هما موضوع الدعوي والتبشيري موجود في كل العالم، الخلاف هنا أن يكون داخل الحرم الجامعي وبهذا الشكل، لكن الموضوع الدعوي أو التبشيري هو موجود وأنت تعلم ذلك. طيب سيد حسام، إذا عدنا إليك في عقلية الجماعات الإسلامية وطريقة تفكيرهم، لماذا هذه الحملات في هذه الفترة هي من خلال النساء تحديدا وموجهة تحت بند معين، اللباس الشرعي؟ هل هذا نهج ضمن جماعات محددة لديها عقيدة محددة؟
2: لا يعني ما في شيء خاص بجماعات، بس هو يعني هاني ذهب المعروف حاليا بالشيخ الذهبي، يعني هو بقضايا المرأة شوي يعني مهتم فيها أكثر من غيرها، ويرى أنه يعني نشر النقاب هو يعني مساهمة في عودة المجتمع السوري إلى حالته الأصلية اللي هو يعني بشوفها أنه مؤسلمة وسنية. أنا بس رايد أقول شغلة، أنه نحن لازم نترجم ما معنى أنه هاني ذهب مصري. هاني ذهب الشيخ الذهبي درس في جامعة القاهرة بالتسعين عندما كان نشاط الجماعات الإسلامية في أوجه، وكانت التشديد الأمني عليها في أوجه.
1: نعم.
2: وكان في قوانين ناظمة للأمور هاي، وكان في احتكاكات حول القوانين، حول التراخيص وحول، فهو عنده خبرة في هذه المسائل. الحقيقة نحن لا نتمتع بها بسوريا. يعني نحن نفكر أحيانا بطريقة كتير بيور، يعني مثلا أنه ممنوع حدا يتحرك بالجامعة، وهذا صرح أكاديمي بمعنى أنه هي مدرسة. الحقيقة لا، مو مدرسة. الجامعات كمان بيصير فيها دعوات سياسية ودينية.
1: نعم.
2: المهم أنه تكون ضمن القوانين العامة وضمن الأنظمة الجامعية، ويعني يكون في تساوي بمنح التراخيص للجميع.
1: طيب السيد همام، هل تتفق مع السيد حسام بهذه النقطة أنه حتى وهذه حقيقة الصروح الأكاديمية سواء الجامعة أو غير الجامعات ينشر فيها العمل السياسي، ينشر فيها العمل الدعوي والديني، المهم أن يكون هناك تصاريح للجميع، إلى أي مدى هذه النقطة تصح في حالتنا هذه؟
0: الجامعة أساسية أساساً هي فضاء أكاديمي يأتيها الشخص للتعلم، ولا يأتيها لنشر الدعوة الإسلامية أو
1: طب هل تمنع مثلاً مستقبلاً طلاب الجامعة من العمل السياسي أو الانتساب إلى الأحزاب أيضاً تحت بند أن هذا المكان أكاديمي ولا يمكن العمل السياسي منه؟
0: أن يكون تحت حزب سياسي مرخص شيء، وأن يأتي مجموعة من الأشخاص لا نعرف تمويلهم ولا أهدافهم ولا من يقف وراءهم ويقوم بنشر الدعوة على هواهم، هذا موضوع آخر. الموضوع موضوع تنظيمي بحت. الجامعة لم تلغي هذه العملية، بس فقط صرحت بأنه يلزم أن يأخذ تصريح. يأخذ تصريح حتى تستلزم العملية الحماية الأمنية، معرفة الغاية من هذا النشاط، هل هو مشروع، هل يأتلف هو والغاية الأكاديمية التي أنشئت الجامعة من أجلها. لا نستطيع
1: يعني هل تم وضع معايير لهذا عملية. هل تم وضع معايير لطلب أي
0: طبعاً
1: فعالية؟
0: المعايير
1: ما هي
0: موجودة. المعايير
1: موجودة
0: النظام العام والآداب العامة، القواعد الاجتماعية التي تأسس عليها المجتمع السوري والتي رسخت في ضمير الجماعة، هذه هي المعايير. ليس بإمكاني أن أقوم بأي فاعلية تناهض المفاهيم التي بني عليها المجتمع السوري. لا يوجد لدينا أنشطة دعوية كما بدأ لدى بعض الجهلة مؤخرا

0: في سوريا بأن لو تقوم
1: لو
0: سيارات
1: تسمح
0: دعوة
1: لي
0: تنتشر.
1: لو تسمح سيد همام،
0: لا نسيء على
1: لا نسيء لأي جهة، لا نسيء لأي جهة لو سمحت. هذه يعني
0: يا سيدتي الكريمة، أنا إنسان مسلم ولدي ابنتين.
1: تمام، لكن اسمح لي دون أن نسيء لأي أحد، لأن الأمر سيحسب علينا أن نسيء لجهة معينة.
0: لا نسيء لأحد، ولكن
1: التبشيريين يجولون في الدول الغربية ويقومون بأعمالهم. تمام، يعني لنتحدث قانونيا لو سمحت.
0: تحت أعين السلطة وتصريحها لا
1: تماماً.
0: يقومون بذلك جزافا
1: تماماً.
0: الشعب السوري بدأ يخلط بين حرية الرأي والتعبير وبين الأنظمة والقوانين. الدولة سقطت كنظام أمني وعسكري ولم تسقط كمؤسسات، وبالتالي الخلط بينهما بأن أصبح الحبل على الغارب بإمكاني أن أقوم بما أشاء في الوقت الذي أشاء، هذا مفهوم خاطئ لدى العامة. يجب الخضوع دائما للأنظمة والقوانين التي تحكم هذه العملية.
1: طيب سيد حسام، الخضوع للأنظمة والقوانين، هل الجماعات الإسلامية التي تقوم بنشاط دعوي أو لا تقوم بنشاط دعوي وتستند إلى بيئة حاضنة كبيرة، من الممكن أن تقف في وجه يعني أن تذهب باتجاه الأنظمة العامة والقوانين وتقول بأننا من حقنا أن نقوم بهذا النشاط الدعوي طالما أننا لا نؤذي أحد ولا نقوم بضرر يعني أي شخص أو الإساءة للآداب العامة؟
2: بالضبط، أنا هذا اللي كنت عم بحكيه من شوي عن الخبرة التي يمتلكها هاني دهب ونحن ما بنمتلكها. هلا اولا بالنسبه للبيان اللي طلع من جامعه دمشق، هو علق عليه بمنصاته الاعلاميه اليوم وقال انه الناس اللي فكروا انه هذا يخص شغلنا، نحن بنقول لهم انه نحن قبل ما نشتغل دائما ناخذ تراخيص. وبالنسبه للحمله اللي صارت بكليه الطب جامعه دمشق، نحن كنا اخذين تراخيص وملتزمين فيها، زائد انه نحن يعني لا ندخل الى الجامعه او الى اي مكان، إنما نحن نتلقى طلب من 50 بنت صبية امرأة من هذا المكان تدعونا فيه إلى القدوم وتوزيع الحجابات، وبناء على 50 على الأقل، وبناء على ذلك بنجي ولا نفرض على أحد. لذلك يعني هو في عنده حذر من المساس على الأقل شكلياً بحدود القوانين والدولة، وبنفس الوقت عم يستخدم علاقاته الشخصية
1: طب هذا الأمر متعلق بالشيخ الذهبي كما يعرف تحديدا، لكن هل ربما ينتشر هذا الأمر ويتجاوز الشيخ الذهبي إلى جماعات أخرى وفئات أخرى على اختلافاتها، ونتحدث فقط عن الموضوع الدعوي الإسلامي، إلى أمور أخرى مختلفة عن هذا الأمر؟ كما ذكرنا منذ قليل التبشيريين موجودين أصلا، ليس في سوريا، في كل مكان في الغرب، في الولايات المتحدة
2: يعني
1: كما تعلم مثلا بكثرة.
2: يعني ما أتوقع أنه في حماس بسوريا حاليا لا يعني أي جهة إيديولوجية أو دينية للتبشير سوى الجهة السنية. يعني ما بتخيل المسيحيين هلا راي الدين او شهود يهوه ممكن يتنشطوا
1: نعم،
2: يعني ممكن تتطور الامور باتجاه هذا نفسه، اتجاه السني، بس على الاغلب يعني السلطه الحاليه راح تحجم، اتوقع مستوى يعني القريب
1: تحجيم ام اداره ام اداره الامر شوطات. تحجيم ام اداره أطلع. الامر تحجيم أم إدارة الأمر وضبطه وفق أسس ونظم معينة؟
2: سوا سوا سوا سوا سوا نعم. إدارة الأمر بهدف تحجيمه وبشكل أنه يعني ما يثير يعني حساسيات عالية كما حصل بالأسبوعين الشهر الأخير، يعني أثارت حملة الذهبي وغيرها بنفس الوقت نحكى عن من أجل الأمة يعني أثاروا حساسيات طائفية وثقافية بالمجتمع، فأنه يعني بنفس الوقت التحجيم عبر الإدارة.
1: طيب سيد همام، إذا سألنا أيضا التحجيم عبر الإدارة، إلى أي مدى القوانين والنظم السورية تضبط هذه الأمور وليس داخل الحرم الجامعي؟ نتحدث الآن بشكل عام بتنظيم هذه الأعمال في سوريا بشكل لا يتعارض مع الحريات.
0: من حق رئاسة الجامعة أو أي هيئة إدارية أن تصدر جميع التعليمات التي بموجبها تستطيع المحافظة على استقرار الأمن وسير العملية التي أنشئت المؤسسة التعليمية من أجلها. بمعنى هناك في قانون العقوبات ولم تسقط القوانين.

0: قوانين على فكرة.
1: نعم نعم يعمل بها إلى الآن.
0: على القوانين قانون.
1: نعم يعمل بها.
0: يعمل بها إلى الآن. قانون العقوبات هناك مادة تعاقب بالحبس التقديري وبالغرامة على مخالفة التعليمات الإدارية. التعليمات الإدارية لرئاسة الجامعة صريحة بأن لا يقوم أي شخص بأي فعالية سواء دعوية أو للعلمانية أو موسيقية أو للرسم أو أي شيء كان. الهدف منه حماية المؤسسة التعليمية التي أنشئت، الغاية من أجلها هي بث العلم.
1: نعم.
0: وليست بث الدعوة الإسلامية. الجميل بالدين الإسلامي لا يوجد وسيط، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يدخل الإنسان مباشرة العلاقة بينه وبين ربه، لا بحاجة لا لشيخ ذهبي ولا لغيره.
1: نعم.
0: سوريا مليئة بالكفاءات الدينية والشرعية ولم تسقط مع سقوط النظام، بمعنى لا حاجة لي أن أستورد أفكار دينية وشرعية من الخارج من مصر أو من أي دولة أخرى وأقوم بتطبيق هذه النماذج.
1: هل لديك تخوف فعلا أن تصبح هذه ظاهرة في سوريا بأن يتم يعني
0: هذه الظاهرة تخالف
1: وجود
0: أو تخالف النظام العام والآداب العامة،
1: ظاهرة المشايخ من خارج سوريا تحديدا وفي الإطار ليس الدعوي، في أي إطار
0: سوريا
1: في سوريا
0: أو من داخل سوريا؟ لا لا لا يجوز أنا أن أجر الشعب كالقطيع وراء أيديولوجية شيخ معين. العلاقة بين الإنسان ورب العالمين مباشرة.
1: نعم.
0: إنشاء تكتلات أو جماعات إسلامية وتابعية عقلية وعقائدية لهذا الشخص لشيخ معين وما يقوله هذا مخالف للدين الإسلامي أساسا، وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهكم عنه فانتهوه. الرسول هو القدوة وليس الشيخ فلاني.
1: نعم.
0: أو
1: طيب.
0: الشيخ الآخر.
1: طيب سيد حسام، أين هي وزارة الأوقاف من هذا الأمر؟ ما هي صلاحيتها؟ ما هي سلطتها تجاه هكذا أمور في سوريا؟ وأين هم أيضا المشايخ السوريين الموجودين أو رجال الدين، كي لا نسميهم مشايخ، رجال الدين تحديدا، علماء الدين الموجودين في سوريا من هذه الأمور؟ ما هو دورهم؟
2: هلا بالحملة هي صار لها سنة تقريبا تشتغل، بس ما كانت كتير ملحوظة. كانت تاخذ تراخيص مثل ما حكيت انا، انه هاني ذهب بيستغل العلاقات على مستويات متوسطة بالحكومة. كانت تاخذ تراخيص من مديريات الأوقاف عندما تعمل في الجوامع هنا وهناك، وتاخذ تراخيص من إدارات الجامعات عندما تعمل في الجامعات. هي ما أول مرة أبداً، بالعكس هو يستهدف الجامعات أكثر من الجوامع، وكثير اشتغل بجامعة تشرين وغيرها. فيعني على المستوى المتوسط كانت ماشية الأمور. لم يكن كبار العلماء الدين أو المشايخ يعني متنبهين إلى هذه الحملة. أتوقع هلأ يعني ممكن مثلاً يصير حديث حولها، أو يعني
1: هل من الممكن أن يكون غير الحديث أن يكون هناك إجراءات من قبل وزارة الأوقاف المعني الأول أو المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا ورجال الدين في سوريا لضبط هذا الأمر، تنظيم هذا الأمر؟
2: أنا أتوقع قلت لك يعني أتوقع فعلا. يعني السلطة باعتبار أنه يعني لا تريد أن تثير حساسيات، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي، فأظن أنها ستوعز.
1: نعم.
2: إلى هذول الرجال المتوسطين اللي بيعطوا الحملة تراخيص أن يتوقفوا عن ذلك أو يحجموا ويخففوا يعني.
1: طيب سيد همام، هل تتفق أيضا بنفس النقطة مع السيد حسام بأنه موضوع، أو أين هي فعلا وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للإفتاء، رجال الدين في سوريا، ما هو دورهم بهذا الأمر؟
0: رجال الدين موجودين، صلاة الجمعة تقام بأوقاتها، الفعاليات الدينية تقوم داخل المساجد. ما هو المبرر لأن ننقل الفعاليات الدينية من المساجد إلى حرم الجامعات؟ لا مبرر لذلك إلا نشر الفوضى. لكل مؤسسة هدف. لا يجوز أن أخلط بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الشرعية والمؤسسة الدينية والمؤسسة المالية. هناك استقلال لكل دائرة عن الأخرى. بمعنى آخر، لا يمكنني أن أذهب إلى وزارة الاقتصاد أو البنك المركزي وأقوم بنشر الدعوة الإسلامية هناك. هذا ليس المكان، وليس من المقبول أن أقوم بإحضار سيارة تذيع القرآن الكريم على باب كنيسة. هذا استفزاز لمشاعر الأخوة المسيحيين في سوريا. السلطة تقوم بالضوابط القانونية بإعطاء التصاريح ومعرفة سبب الحملة وغايتها. لا يجوز أن أترك كل شخص ينشر الدعوة على هواه بالمفهوم الذي يراه، هو قد يكون مفهوم محرف. المساجد قائمة وروادها قائمين والصلوات تقام فيها، فما هو المبرر لنقل هذه الفعاليات إلى الجامعة؟ لا مبرر لذلك إطلاقا.
1: لكن بنفس الخصوص يعني دور الجهات الدينية الرسمية، هل من الممكن أن يساهم بأن ينظم هذه الأمور ولا يمنع أحد من أن يمارس حريته الدينية والدعوية؟
0: يا سيدتي، لا نمنع أحد من ممارسة حرية الدينية. هناك دروس وحلقات علم تقام في المساجد بشكل دوري. المسجد للدعوة وللإيمان وللإسلام وللإقناع بالحجاب وللإقناع بالخمار، هذا ليس مكان الجامعة وليس مكان الطريق العام. لكل نحن في دولة مدنية ودولة مؤسسات، لماذا يتم نشر الدعوة أينما كان وبدون ضوابط؟ طيب. هذا أمر خاطئ جدا، وهذا يسيء لمفهوم الدولة أساسا، ويسيء للدين الإسلامي في سوريا. أن يقوم سيارات جوالية تقوم بنشر القرآن الكريم، لا يتم دعوة الأشخاص. الإسلام أساسا هو دين عمل ودين معاملة، وليس دين قرآن وسنة وحديث. بعد أن والحجاب يأتي تقوم به الفتاة بعد أن تقتنع بمفاهيم الدين الإسلامي وليس قبل ذلك. العملية التي يقوم بها بنشر الدعوة داخل الحرم الجامعي تشكل نوع من الاستفزاز لمشاعر الطوائف الأخرى، وأنا أراها في غير محلها.
1: لماذا تشكل استفزاز؟ لماذا اشرح لنا من وجهة نظرك لماذا تشكل استفزاز؟
0: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. بمعنى إذا كان شخص مقتنع 100% بالدين المسيحي، فهل يجب علي أن أستفزه وأنشر الدين الإسلامي لزوجته أو ابنته وهي تدخل الجامعة غصبا عنه؟ هذا استفزاز لمشاعره.
1: في الحملات التبشيرية في الغرب أنت تعلم أنه يتم زيارة البيوت. أنت النقطة التي تركز عليها أنه موضوع الجامعة، ترك الجامعة كمكان أكاديمي.
0: تماما. طيب. كل مؤسسة لها مكانها الخاص. وزارة الاقتصاد للاقتصاد، الجامعة لنشر العلم، المساجد لنشر الدعوة. لا يجب أن نخلط كل مؤسسة بأخرى، هذه فوضى.
1: طيب سيد حسام، أيضا إذا سألنا في إطار ما البيان الذي أصدرته جامعة دمشق والرد الذي جاء على معرفات ما يعني ما يسمى أو ما يعرف بالشيخ الذهبي، إلى أي مدى هناك تخوف من أن يكون هناك تفاعل؟ وكالعادة يذهب السوريون إلى صراعات وخلافات وترندات جديدة، أم أن الأمر قد احتوي وانتهى هنا ولن يسبب أي أزمة لاحقة؟
2: لا أنا أتوقع لسه ما انتهى هنا.
1: كيف سيتفاعل من وجهة نظرك؟
2: لسه لنشوف يعني باليومين ثلاثة القادمات نشوف فعلا انه كان هل كان هذا البيان من جامعه دمشق يهدف الى تحجيم نشاطات الذهبي في داخله ولا لا. هو فعلا عم بيقول انه هذا ما دخلنا فيه، انا اخذ تراخيص. واذا كان راح يستمر يعني باخذ التراخيص من الجامعات على نفس الوتيره، فاكيد هذا الشيء راح يعمل ترند. يعني اصلا هو بلش يعمل ترند بالايام الاخيره.
1: المشكله ليست في الترند بقدر ما يتحول الموضوع الى خلافات في الشارع او تتعمق بشكل مختلف.
2: بدون شك يعني، وخاصه انه هو يعني عمل حساسيه معينه لما بعض البنات العلويات وفي بنت اسماعيليه يعني كمان تاثروا برفقاتهم بجامعه تشرين ولبسوا هذا الحجاب وحكوا انه اعلنا الاسلام وهيك، فاكيد يعني طورت الامور الى مسائل حساسه.
1: طيب يعني انت تتحدث عن ما حدث بموضوع بيت الاخوات تحديدا الذي يحكى انه او ما يسمى بيت الاخوات الذي ينسب للشيخ الذهبي وهو الذي يمول هذا الامر. طيب هل من الممكن ان نعرف ان هذا الامر إلى أي مدى من الممكن أيضا أن يؤثر على سوريا في المرحلة القادمة، وبنفس الوقت دون أن يحد من حرية أحد بأن يلتزم دينيا أو لا يلتزم دينيا؟ لأنه حتى الالتزام الديني هو حق مشروع لكل شخص يريده، والدعوة حق أيضا لأي شخص يريد أن يدعو إليها. كيف نستطيع أن نفصل بينهم؟
2: هلا يعني بموضوع بيت الاخوات الحياة ما عندنا دليل انه في شغله اسمها بيت الاخوات.
1: نعم، الى الان يعني هي احاديث، ليس هناك إثباتات ولا
2: يعني
1: حتى
2: يعني هي قناعة عن طرف معين من السوريين، قناعة راسخة جدا، لأنه أهل بتول قالوا أنه في بيت أخوات ولأنه يعني هن

0: مقتنعين بهذا الكلام وهذا الخط.
1: أمم
0: فيعني بس ما في أي دليل إنه في بيت أخوات. ثانيا إذا كان موجود في شغلة بيت أخوات،
1: أمم
0: فهل هي ذات صلة بحملة الذهبي أو ذات صلة بالحملة الأخرى اللي شغالة بلادية اللي هي من أجل أمة أو شيء من هذا النوع، اسمه
1: نعم
0: للشيخ أبو خالد؟ لسه ما واضح. بس على كل حال أنا اشتغلت على حملة الذهبي،
1: نعم
0: ما إلها صلة بإسكان فتيات.
1: طيب في
0: يعني
1: في سؤال أخير، ماذا يجب أن تقوم الدولة في صدد كل هذه الأمور من إجراءات تكون فعلا هي حيادية تجاه كل الأطراف؟ لأن حيادية الدولة تجاه كل الأطراف وتجاه كل الأديان هو الذي يثبت أن الدولة للجميع، حتى لو كانت الغالبية والأكثرية في سوريا هي من لون معين، من دين معين. حيادية الدولة كيف يمكن أن تتعامل مع هذه الأمور؟
0: يعني تكون أولا دولة نزيهة في طلب الحيادية، يعني ما تتغاضى عن طلاب لأنهم سنة وبيطلعوا بيهددوا رفقاتهم الدروز، وبيصير موضوع الطلاب من السويداء موضوع خطر في كل أنحاء سوريا، وبيروحوا بيطلعوا بالباصات مثل ما شفنا من كم شهر عند أهاليهم. يعني هذا أمر غير مقبول على الإطلاق،
1: يعني ألا
0: اتجاه
1: تعتقد أن هناك
0: الأهالي
1: أحيانا
0: واتجاه أي مخالف.
1: مبالغات طبعا وهي مرفوضة حتى لو كانت حالة واحدة، لكن لا تعتقد أن هناك مبالغات ونحن في دولة خارجة من صراع كبير؟
0: خارج
1: طبعا
0: عن
1: غير
0: صراع
1: مقبولة
0: كبير إيه،
1: لو كانت
0: بس
1: حالة واحدة.
0: مبالغات؟ لا لا لا لا، ما بعتقد إنه في مبالغات. إحنا شفناهم يعني أصلا
1: نعم
0: الصدام الذي حصل في السويداء من أجل يعني التسجيل المزعوم الذي قيل انه يسير للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين طلع مزور وكذا، بدا في المدن الجامعيه قبل ان يبدا في اي مكان اخر. الطلاب الدروز تعرضوا لهجوم لسه ما بيعرفوا شو صاير، بعدين انه اثناء تعرضهم للهجوم من قبل زملاء انه قالوا لهم لانه انتم خنازير لانه انتم بتسبوا الرسول. يا اخي انت سبينا الرسول؟ في تسجيل لسه ما شافوه. فالمهم بغض النظر يعني ما نركز فقط انه دروز واقليات وهيك
1: تماما،
0: عندما
1: لانه
0: يعني
1: لانه يوجد من كل الاطراف حالات من التطرف، يعني كي لا نشير بالاتهام الى فئه معينه. انت تعلم
0: طيب
1: زين
0: ما نحكي عن الجامعه؟
1: نعم تماما، هذه المهمه، موضوع
0: طيب
1: تحييد
0: بالجامعه امتى صارت
1: المؤسسات
0: حالات
1: الاكاديميه.
0: تطرف بالجامعه امتى صار حالات تطرف ضد العرب السني بالسنة ونصف الأخيرة؟ ما صار. طيب
1: لكن في السنة ونصف الأخيرة، لكن أنت تتحدث عن إرث ثقيل تركه نظام طائفي قمعي.
0: بدون شك.
1: نعم
0: بدون
1: هذه
0: شك،
1: هي
0: بدون
1: المشكلة.
0: شك.
1: هذه
0: لا
1: هي
0: لا
1: المشكلة
0: لا
1: يا سيد
0: ولا
1: حسام.
0: نناقش أبدا.
1: نعم.
0: بي
1: فمن يتصرف الآن،
0: النظام.
1: وحتى لو كان تصرفه خاطئا وهي مسؤولية الدولة حماية الجميع، لكن تصرف بناء على ردود الأفعال. بكل الأحوال شكرا جزيلا
0: بدون
1: لكم.
0: شك بدون شك، بس ردود الأفعال ما لها حدود، ما لها
1: نعم.
0: ضوابط.
1: تماما، وهذه مسؤولية الدولة.
0: بالسكن الجامعي بيشيلوا سلاح وسلاح يعني يعني بسموه الأبيض، يعني
1: نعم سلاح الأبيض،
0: سواطير أو سكاكين ويهددوا رفقات وكذا وما بعرف إيش. ما معقول هذا.
1: بكل الأحوال لذلك نتحدث عن
0: النظام بالبلد
1: عن العدالة الانتقالية التي تنهي هذه الأمور بقدر الإمكان، العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي. بكل الأحوال يعني هو إرث ثقيل يحمل الكثير فيه من الآلام على
0: شك.
1: كل الأصعدة. شكرا جزيلا لكما السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية كنت معنا من غازي عنتاب، والسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهه، فابقوا معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير؟ لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني،

شايفه مصالحه وطنيه وتفاهمات جديده مع دول الجوار. انا شايفه تقسيم ولا مركزيه وفيدراليه. يو ما فيك تكوني متفائله ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. انا ورد واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانيه، استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المنهاج الذي درسوا بموجبه خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
1: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
2: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
1: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
2: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
1: وفي موازاة ذلك توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاما بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد حسين أحمد الخبير التربوي في مجال التعليم النشط من الحسكة، مرحبا بك. وسيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور.

0: مدير الزوار، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عبد الحي. دمج الطلاب بالمنظومة التعليمية بمعنى أنهم يستطيعون أن يقدموا امتحاناتهم وفق المناهج هذا العام والعام المقبل، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون مفيدا للطلاب ولا يحرمهم من فرصة التقدم للامتحانات؟
1: مساء الخير، أسعد الله أوقاتك.
0: أهلا بك.
1: مشكورين على هذه الفرصة. طبعا دمج طلبتنا الأعزاء في منطقة الإدارة الذاتية والقسم منطقة الجزيرة تمشي على وتيرة جيدة. هناك دمج الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي اعتمدت وزارة التربية هذه الشهادات. ونحن اليوم مراكز الامتحان تستقبل طلبتنا الكرام لتقديم شهادتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية في منطقة الجزيرة. طبعا عدد الطلاب عندنا في دير الزور كإحصائيات دقيقة 24,000 طالب في منطقة الجزيرة، ودمج 8500 معلم أيضا في دير الزور، وخطوة أولية إن شاء الله لمراحل تثبيت المعلمين في محافظة دير الزور.
0: طيب سيد عبد الحي، إذا سيد داء حسين، إذا سألناك أيضا بالنسبة لدمج الطلاب، ما هي التحديات التي ستواجههم خلال الأعوام القادمة بعد أن ينتهي يعني هذا العام والعام الذي بعده، باعتبار أنهم سيدرسون ويقدمون امتحانات وفق منهاج الإدارة الذاتية لاحقا، ما هي أهم التحديات التي ستواجههم خاصة متعلقة باللغة العربية، لأن المناهج في الإدارة الذاتية كانت تدرس باللغة الكردية؟
2: أهلا وسهلا أخت رباء، أشكرك على هذا اللقاء.
0: أهلا
2: في الحقيقة
0: بك.
2: يعني نتمنى أن لا تكون هناك مشاكل في المستقبل، ولكن توحيد المجال التعليمي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وفي عملية الدمج تكون سليمة. في السنوات القادمة نتأمل أن تنزل مناهج جديدة وموحدة باتفاق، ومناهج تخدم جميع الطلاب.
0: طب كيف سيكون وضع الطلاب مع المناهج الجديدة، وخاصة كما ذكرنا تحدي اللغة؟
2: التحدي اللغة في محافظة الحسكة كانت تدرس اللغة الكردية في أغلب المدارس
0: تماما،
2: وكان هناك مدارس أخرى تدرس فيها مناهج الدولة، وضمن الإدارة الذاتية أيضا كانت هناك مناهج باللغة العربية. اللغة الكردية كانت تدرس في المناطق الكردية ذات الخصوصية.
0: طبعا عندما يتم توحيد المنهاج لاحقا لكل الطلاب مع بعضهم، إذن لن يواجهوا مشكلة مع المنهاج واللغة العربية لأنه لم ينقطعوا. علما هناك من يقول كان بأن الإدارة الذاتية قطعت الكثير من الطلاب عن اللغة الأم، باعتبار أن تلك المناطق فيها فئة كبيرة من العرب ليس فقط الكرد، ومكونات أخرى مثل السوريان والأشوريين، وأنت تعلم التنوع هناك.
2: نعم، حقيقة هناك الأكراد والعرب والتركمان والشركس موجودون والسريان موجودون، هناك تنوع جميل في محافظة الحسكة، والمنهاج كان يدرس في المناطق الكردية باللغة الكردية، ولكن المناطق ذات الغالبية العربية في محافظة
0: يعني لم يكن هناك منهاج واحد بكل الإدارة الذاتية لكل المدارس؟ كان هناك اختلاف بين مدرسة وأخرى؟
2: كان هناك اختلاف بين منطقة وأخرى أو مدرسة وأخرى، ولكن ليس في المنهاج، في اللغة.
0: طيب
2: اللغة العربية كانت ذات المناطق ذات الغالبية العربية كانت تدرس باللغة العربية.

0: طيب
1: حتى إذا كانت هاي قرية تكون قرية صغيرة وموجودة في مناطق مثلا قامشلي أو عامودة أو الدرباسية، فهذه المدرسة كانت تدرس بخصوصيتها باللغة العربية.
0: طيب ما هي الإجراءات التي تستطيع أن أو يجب أن تقوم بها الدولة ووزارة التعليم تحديدا في المرحلة القادمة كي تهيئ الطلاب تدريجيا للانتقال إلى مناهج موحدة على المستوى الوطني؟
1: هو لاحظنا في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرين خاصة تحرك جيد جدا من وزارة التربية ومن أيضا الإدارة الذاتية نحو الاستجابة، وأي صعوبة يواجهونها يذللونها بطريقة يعني نقدر نقول جيدة في هذا المجال.
0: طيب
1: توحيد النظام التعليمي، توحيد النظام التعليمي ضرورة، ضرورة وطنية هي.
0: طب توحيد النظام التعليمي يشمل ليس فقط الطلاب، يشمل حتى المدرسين، إلى أي مدى أيضا الكوادر التعليمية بحاجة إلى تدريبات، بحاجة إلى تأهيل كي تكون ضمن المنظومة التعليمية على المستوى الوطني أيضا؟
1: حقيقة الكوادر التعليمية يلزمهم دورات تدريبية أو مثل ما نقول باللغة العامية رفع مستوى تعليمي وممنهج لهذا المنهاج، لكي يستطيع الطالب لما يدخل على الصف، هذا الطالب هو ابني وابن الثاني وابن الثالث، يدخل إلى الصف يرى معلما ذو خبرة،
0: نعم
1: لا يرى معلما خبرته قليلة.
0: طيب
1: نتمنى أنه
0: تفضل أكمل.
1: نعم نتمنى أنه المعلمين من وزارة التربية فتح باب دورات تأهيلية في التعليم
0: طيب
1: للمعلمين في
0: نعم.
1: هذا الصيف، نستغل هذا الصيف ولو لعشرين يوما مثلا،
0: طيب
1: رفع مستوى التعليم لدينا للمعلمين. البعض
0: طيب اسمح لي أن أنتقل
1: لهم
0: إلى السيد عبد الحي باعتباره عاد معنا، مرحبا بك من جديد سيد عبد الحي. كنا نتحدث عن تأهيل الكوادر التعليمية، إلى أي مدى يجب أن يكون هناك برامج تأهيلية ورفع مستوى في الأداء التعليمي من قبل وزارة التربية لكل الذين اندمجوا ضمن المنظومة التعليمية وعددهم بالكبير 38 ألف مدرس، وإلى أي مدى هذا سيؤثر أيضا على الكوادر التعليمية؟ هناك معلمين فصلوا في عهد النظام ولم يعادوا إلى عملهم إلى الآن.
2: حقيقة هذه النقطة مهمة جدا. الحكومة السورية دخلت منطقة الجزيرة في 18 من الشهر يناير الشهر الأول، وعملت بصعوبة والإمكانيات المتواضعة لإعادة المسار الحقيقي للتربية والتعليم، وخصوصا على الركيزة الأولية ألا وهي المعلم. كما تعلمون بأن المعلم في فترة الإدارة الذاتية منذ عام 2017 حتى عام 2024 لم يتم أي تطوير للمعلم، الذي ربما النسبة الأكبر منهم هم من يحمل الشهادة الثانوية فقط ولم يطور نفسه. الكوادر اللي ذكرتيها 38 ألف معلم، غالبيتهم 70% تحتاج لدورات تأهيل تربوي، والحكومة
0: طب كم عدد حملة الشهادة الجامعية من 38 ألف معلم ومعلمة الذين دخلوا في منظومة وزارة التربية؟ هل لديكم إحصائيات؟ لأن هذه مشكلة حقيقية أيضا، يعني الدورات التدريبية والتأهيلية
2: صراحة
0: ودون التحصيل العلمي، كيف ستوازنون في هذا الموضوع؟
2: نحن أستاذتنا العزيزة، النقطة الحاد والكوادر هي ستكون في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهي تحتاج لاختصاصات وشهادات جامعية حقيقية. فترة الحرب انطردت وتلاشت لدينا تحصيلات الطلاب وتكمل دراستهم الجامعية، مما أدى إلى شرخ كبير في منظومة التعليم في منطقة الجزيرة في المنطقة الشرقية.

0: وربما في سوريا في حد سواء. نحن لا ليس لدينا بالإحصاء الدقيق، لكن الشهادات الجامعية قليلة جدا والمعاهد.
1: طب ألا يشكل ذلك يا سيد عبد الحي عبئا جديدا على المؤسسة التعليمية المتهالكة أصلا في سوريا، ويشكل عبئا جديدا على الأجور والرواتب، ويشكل عبئا على الطلاب الذين هم بحاجة إلى معلمين بمستوى يقدمون لهم جودة في المناهج أو جودة تعليمية جودة تدريسية؟
0: تماما، الجودة التعليمية ربما تكون من المعلم الناجح ذا صاحب الكفاءة العالية والقدرة والخبرة.
1: نعم.
0: وخصوصا وزارة التربية أعطت بزيادة حقيقية الأجور بسلم الأولويات حسب الصفة الوظيفية، لكن نحن نتحدث عن نقص حاد في الإجازات الجامعية، وهذا النقص لا يرمم في ليلة وضحاها. هذا النقص ربما يحتاج لفترة زمنية، لكن نحن نستطيع تعويض هذا النقص بدورات تأهيل تربوي.
1: هل تعوض دورات التأهيل التربوي عن الشهادات الأكاديمية مثلا في مجال الرياضيات، وخاصة للذين سيدرسون الطلاب في المرحلة الثانوية مثلا، أو في اللغة العربية، أو في الاختصاصات يعني الكيمياء الفيزياء؟ كيف سيتم تعويض هذا الأمر بالدورات التأهيلية والتربوية التدريبية؟ إضافة لذلك، هناك معلمين منشقين عن النظام المخلوع أو فصلوا من عملهم بسبب موقفهم مع الثورة، لم يعادوا إلى موقعهم في وزارة التربية والتعليم إلى الآن بصفتهم كمعلمين. كيف أيضا تعتبرون أن هناك عدل بهذا الأمر؟
0: المواد الأساسية التي ذكرتها هي مواد أساسية وحقيقية لطالب خصوصا المرحلة الثانوية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية واللغة العربية. تأهيل هؤلاء لدينا معلمين في سنوات متقدمة ثالثة ورابعة جامعات لم يتخرجوا بعد، فهؤلاء تأهيلهم بالدرجة الأولى راح يكون بالدورات التأهيل، يصبحوا على كفاءة عالية بالتأهيل التربوي وطراز التدريس وعلى المناهج الحديثة. فنحن صراحة المواد هذه هي الركن الأساسي لدينا وفي المرحلة القادمة، المرحلة الأولى الابتدائية، المرحلة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، والمرحلة الثانية من الصف الخامس حتى التاسع. ربما الكوادر تأهيلها راح يكون في جانب.
1: طب متى ستبدأ هذه الدورات التأهيلية للمعلمين؟
0: الدورات التأهيلية تعمل الوزارة على تأهيل كوادر في الصيف إن شاء الله بعد الامتحانات. عملت على تأهيل 1000 معلم في منطقة الشامية، وهي الجهة المحادية الطرف الثاني لنهر الفرات، والجزيرة إن شاء الله سوف تأخذ أيضا حصة بدورات التأهيل التربوي على الجداول التي ترفعها المجمعات التربوية لذوي الحاجة الماسة لدورات التأهيل التربوي، لأن الأعداد لا نستطيع الإحاطة بها بدورات تأهيل عاجلة من الوزارة.
1: طب هل سيكون هناك مثلا فحوص أو يعني فحص صبر للمعلمين الذين اندمجوا وعددهم كبير 38,000 لمعرفة المستويات؟ يعني كيف ستتم هذه الإجراءات لعملية التأهيل؟
0: نقطة مهمة هذه، ربما إذا نحن قمنا بتجهيز دورات تأهيل تربوي وأعطينا المعلم فرصة للاستزادة من هذه الدورات ولا يوجد هناك فحص نهائي، ربما لا تؤتي كلها هذه الدورات، إنما ستكون فحوصات وعقوبات للشخص الذي لم يطور نفسه، لم يحصل على درجات عالية.
1: يعني متابعة ومراقبة لهذا الأمر.
0: التربوية سوف تعمل عليه التربية للفائدة المستحقة.
1: في نقطة أخيرة معك سيد عبد الحي، هناك من يقول، سأعود لنفس النقطة،

0: الأجور، هذه هي النقطة الجوهرية. موضوع أنهم سيستمرون بالحصول على الرواتب، ما بينما الذين كانوا مع الثورة وانشقوا أو فصلوا محرومين من العودة إلى عملهم.
1: كلام النقطة مهمة وجوهرية بالفعل، هي مسألة الجلد للدوائر المدنية، وأهم الدوائر المدنية هي التربية. التربية قطاع كبير، والتربية عانت ما عانت من يعني تسرب الطلبة رغم الظروف المعيشية الصعبة. الآن مسألة الدمج هي مسألة مهمة جدا. حتى
0: مسألة الدمج، وماذا عن المفصولين من في عهد النظام المخروم؟
1: المفصولين الكثير منهم عاد إلى وظائفه، نعم، وسجل عقود، لكن هناك من المفصولين بسبب الحراك الثوري هم خارج البلاد في دول أوروبية أو تركيا أو غيرها، ربما يعتبروا بأن الوضع المعيشي لا يزال غير جيد وينتظرون تحسين الأجور والرواتب حتى يعودوا إلى أوطانهم.
0: هل سيتقاضى المعلمون 38,000 الذين جاءوا من قسد ضمن الاندماج نفس الرواتب التي يتقاضاها المعلمين في باقي المناطق؟ ونحن نعرف تماما أن هناك اختلاف في سلم الأجور بين منطقة وأخرى، إلى الآن لم يتم توحيد الأجور في سوريا للعاملين في القطاع الحكومي. يعني سيتقاضون نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها زمن الإدارة الذاتية؟
1: الأجور تماما، الأجور بعد الزيادة الأخيرة راح تكون منصفة للجميع، كل على مؤهله العلمي وكل على صحته الوظيفية.
0: نعم.
1: المعلمون في الدمج حاليا هم خارج الملاك حتى يتم تسويتهم بمفهوم رئاسي، ولأنه الأعداد هائلة في 38,000 وربما في مناطق.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور. وشكرا للسيد حسين أحمد الخبير التربوي في مجال التعليم النشط، كنت معنا من الحسكة. في محورنا القادم وعلى رأس الساعة نناقش دلالات توقع وزارة الزراعة بتجاوز إنتاج القمح للضعف هذه السنة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر.

نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نحييكم من جديد. قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام، وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. من جانب آخر، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. ونناقش هذا الموضوع مع السيد طلال السعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والسيد سامر يسوف المهندس الزراعي من إدلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، إذا سألنا الآن مع هذا الكم الكبير، أكثر من الضعف أو ضعف الكمية من القمح، إلى أي مدى فعلا سوريا أصبحت آمنة غذائيا بالنسبة للقمح وهو المادة الأساسية وهو محصول استراتيجي؟
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. تحياتي أنسي ربا، الله يبارك فيكم جميعا. لقد من الله علينا سبحانه وتعالى بهذا العام بالخيرات والخير الوفير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسن إنتاج القمح بالأراضي السورية، علما أن توجه مزارعي سوريا بشكل كامل توجه لزراعة القمح في هذا العام بشكل قبل حدوث الامطار، يعني بحالي قبل ما نتنبأ بحدوث الامطار كان توجه الناس لزراعه القمح، وهذا الامر يعني اتى من حيث انه نحن لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي، او لازم يكون عندنا نحن كميه قمح موجوده بمستودعاتنا، موجوده بمطاحننا لتكفي المستلزمات العيش للشعب السوري. المنطقة اللي بتشكل هي الكم الأكبر أو السلة الغذائية لسوريا أو الخزان القمح الأوفر لسوريا هي الجزيرة العربية. الحمد لله كانت المواسم الخير عامة بكل أرجاء سوريا، عدا ببعض المناطق تعرضت لفيضانات أو تعرضت لطوفان المياه أدى إلى خروج الحقول عن الخدمة، إنما كانت يعني أجزاء بسيطة جدا، لكن الجزء الأكبر كانت كميات الأمطار الهاطلة بهذا العام وفت حتى الأراضي البعلية اللي بنسميها البعلية اللي هي بالجزيرة العربية. نعم. أو بمنطقة
0: طب هل نستطيع الآن أن نقول أن سوريا أصبحت قريبة من أمنها الغذائي المتعلق بهذا المحصول الاستراتيجي بعد هذه الزيادة وبعد موضوع الأمطار؟
1: اليوم خلال الكميات القمح اللي عم تنحصد ومن الناتج اللي عم يطلع، يعني نحن فينا، انا مثلا اليوم كنت بمنطقه ريف ادلب الجنوبي بمنطقه خان شيخون. نعم. كان في حصادات، الانتاج كان جيد جدا او ممتاز باراضي بعليه، باراضي شبه كانت الخدمه فيها فقيره، باراضي كانت نازحين اهلها عنا، كانت تحت سيطره النظام المجرم. اليوم الاهالي رجعوا لها وزرعوها وبخدمات بسيطه. طيب. الانتاج ممتاز جيد جدا.
0: طيب اذا سالنا ايضا السيد طلال، مرحبا بك، دلالات ايضا والفوائد،
2: مساءكم جميعا،
0: مساء النور،
2: اهلا بك استاذ ربا،
0: اهلا بك. دلالات وفوائد موضوع أن تدخل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية وهي خزان سوريا الغذائي، وخاصة محصول القمح ضمن المعادلة الوطنية، إلى أي مدى هذا أيضا يعزز الاندماج الاقتصادي في سوريا ويعزز قيمة هذا المحصول الاستراتيجي على الصعيد الوطني؟
2: أسعد الله مساءكم. بكل تأكيد عودة شمال شرق سوريا إلى حضن الوطن الأم هو وفر بالنسبة لموضوع إنتاج القمح. هذه المنطقة تقدم لسوريا بحدود مليون مليون ونص طن من إنتاج القمح. هذا سوف يؤدي إلى تخفيض يعني تكلفة الاستيراد. نحن نعلم أن سوريا بحاجة سنويا إلى بحدود 4 مليون طن، يعني ما يعادل تكلفة الطن الواحد تشتريه سوريا بحدود 280 دولار مع تكاليف نقل. يعني نحن نتحدث عن ما يقارب مليار دولار تكلفة استيراد. سوف يتم تقليص جزء كبير منها من خلال عودة شمال شرق سوريا
0: وفق الوضع الراهن. كم تحتاج سوريا أن تستورد من القمح من الخارج وفق المحاصيل لهذا العام؟
2: حاليا حسب التقديرات حسب تقديرات هذا العام أن هناك إنتاج وفير، ولكن نحن يعني اليوم هذه السنة يوجد إنتاج وفير، ولكن سوريا تتعرض لتقلبات مناخية. لابد أن يكون هناك نوع من الدراسة لكي يكون نوع من الاستدامة في الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمحصول القمح. حاليا نحن بحاجة إلى بحدود 4 مليون طن الاكتفاء يعني تغطي الإنتاج الوطني 2.5، يعني نحن بحاجة إلى مليون ونص طن استيراد. نحن بحاجة إلى سياسة أكثر توجه نحو الاستدامة. هناك تجارب في دول شقيقة مثل العراق استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح. اليوم العراق ينتج
0: من خلال دعم القطاع الزراعي.
2: من خلال دعم القطاع الزراعي ومن خلال إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيد.
0: طيب أعود مرة أخرى للسيد سامي. إذا سألناك أيضا هذه الزيادة في المحصول لهذا العام أكثر من الضعف عن العام الفائت، إلى أي مدى ستنعكس إيجابا على الغذاء الرئيسي للمواطن، على حياة المواطن، رغيف الخبز، خاصة مع ما يحدث في الأيام الماضية من تقليل عدد أرغفة الخبز في الربطة الواحدة وارتفاع السعر إلى 4000 ليرة سورية؟ ولا ندخل بهذا الموضوع، يعني الارتفاع يعني يتناسب مع ارتفاع الأجور أو لا يتناسب، لكن كيف سينعكس على حياة المواطن بشكل عام؟
1: الدراسات اللي قدمتها الحكومة حول تسعيرة محصول القمح لاقت بالبدايات من المزارعين يعني شبه رفض أو شبه أنه بالنسبة للتكلفة قليلة، بالنسبة للمصاريف اللي عم يقدمها المزارع قليلة، لكن المزارع وقت اللي باشر يحسب التكاليف الاستيراد وتكاليف اللي عم تتكلف فيها الحكومة فوافق على أو موافق، يعني تقبل التسعيره وكانت التسعيره جيده بالنسبه للمزارع.
0: هذا بعد ان جاء جاءت الزياده يعني او المنحه الرئاسيه سيد سامي.
1: بعد ما اجت الزياده من السيد الرئيس.
0: نعم.
1: لكن قبل ما تجي الزياده كانت التسعيره قليله، كان المزارع مش مأز من هالتسعيره انه ما راح تكفي المصاريف اللي حطها. هلا بالنسبه للمصاريف اذا بدنا نحكي بين منطقه ومنطقه، يعني منطقه هل ممكن تكون الكلفه اقل ومنطقه ممكن تكون الكلفه اكثر، لكن الدراسه وقت بتكون على بشكل عام. ما فينا ندرس منطقه نقول من سعر القمح بمحافظه ادلب 500 دولار مثلا بمحافظه الحاكم 300 دولار، فالتسعيره بدها تكون عامه. تفضل ضيفك الكريم الاستاذ
0: طلال.
1: الاستاذ طلال انه بموضوع الاكتفاء الذاتي، بموضوع انه نحن بسوريا لازم يكون عندنا برنامج للاستدامه، هذا الامر ضروري جدا، وهذا من خلال تحفيز المزارع تقديم الدعم الزراعي له، تشجيعه من خلال المصارف الزراعيه، القروض الزراعيه، توفير الاسمده، توفير البذور، الاستلام. اليوم نحن عم نعاني من موضوع الاستلام، التسجيل على المنصه.
0: نعم.
1: عم نعاني من امر بجوز ما حدا شعر فيه لليوم، تامين الحصادات. المزارع اليوم بيرك على راس ارضه، خايف من موضوع الحرائق.
0: نعم.
1: من موضوع الارض، لانه في كثير حرائق روحت مساحات كبيره، الفرق الدفاع المدني موجودة لكن ما عم تقدر تغطي هالمساحات الواسعة، الحصادات اللي موجودة ما قادرة تغطي المساحات الواسعة.
0: طيب
1: فنحن بنرجع لحديث موضوع رغيف الخبز. اليوم رغيف الخبز هو الغذاء الأساسي لمجتمعنا، لكل المجتمعات دول العالم رغيف الخبز أو تأمين رغيف الخبز. فنحن وقت اللي بيكون عندنا قمح من إنتاجنا من مطاحننا من مخابزنا يكفي مجتمعنا وبقدر مقبول من السعر، فنحن بنكون دولة متقدمة، بنكون دولة نحن حافظنا على أمننا الغذائي بدون الرجوع أو الرضوخ لأي تسعيرة خارجي أو للاستيراد من أي بلد
0: طيب
1: آخر.
0: طيب سيد طلال، إذا تحدثنا أيضا بذات السياق، موضوع القمح هو محصول استراتيجي، هو أمر استراتيجي على المستوى الوطني، وكان هذا العام هناك خلافات بموضوع سعر الطن، وتم هناك يعني زيادة بمرسوم رئاسي. إذا سألنا الآن مع خروج هذه الأرقام بالكميات من القمح، كيف يجب أن يتم استثمار هذا الأمر لصالح المواطن، للقمة عيشه، ليس فقط لرغيف الخبز، في السياق الاقتصادي العام؟
2: نعم بكل تأكيد. يعني هلأ السعر اللي وضعته الحكومة حاليا هو خلق مشكلة بالنسبة للمزارعين. دعينا نقول السعر في دولة العراق الشقيق يعني يتجاوز يعني سعر الطن 600 دولار
0: 600 دولار
2: 620
0: نعم
2: دولار.
0: نعم
2: هذا خلق مشكلة أدى إلى يعني الدفع نحو طرق التهريب يعني. وهنا نحن نواجه مشكلة يعني على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي في حال يعني تم هروب كميات كبيرة من محصول القمح. الدولة حاليا تحتكر عبر المؤسسة السورية للحبوب استلام محاصيل القمح من المزارعين. على الدولة لتحقيق الاستراتيجية المستدامة أن تدعم المزارعين. نحن نعلم أن تكاليف الإنتاج كبيرة جدا مع التداعيات التي نتجت عن أزمة مضيق هرميز وارتفاع تكاليف التشغيل، ارتفاع التكاليف، وخاصة أننا يعني الانتاج انتاج القمح في سوريا يعتمد الانتاج البعلي قد فقدناه نتيجه الشح والتغيرات المناخيه. الاعتماد على الابار يتطلب تكاليف في يعني في المحروقات، ارتفعت اسعار المحروقات ايضا، استيراد الاسمده الازوتيه والتي يعتمد جزء كبير عليها عبر الضميق عبر مضيق هرمز ادت ايضا الى ارتفاع تكاليف التشغيل. كل ذلك يعني دفع الى عبء كبير على المزارع. في حال لم يتم التعاطي مع المزارع بشكل ايجابي سوف يبتعد عن هذا المحصول، وهنا سوف يكون الخطوره مساحات واسعه من الاراضي سوف نفتقدها، وسيكون هناك خطر على مدى
0: ومنظمة الأغذية العالمية أصدرت تقارير أو تقرير مؤخرا يتحدث عن الأمن الغذائي في سوريا ويدق جرس
2: نعم.
0: الإنذار أو الإنذار مبكر كما يسمى في سوريا. إلى أي مدى
2: بكل
0: موضوع
2: تأكيد
0: القمح
2: سوريا
0: الآن سيقلل من هذه المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي السوري؟
2: آخر يعني تقرير لمنظمة الأغذية العالمية الفاو بالإضافة لبرنامج الأغذية العالمي وضعوا سوريا ضمن الدول 13 يعني ضمن بؤرة الجوع. وهناك في خطورة بين يعني وضعوا خلال فترة زمنية بين حزيران إلى نهاية عام 2026. سوريا حاليا هي من الدول التي يعني تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من الدول الخارجية وتحديدا حاليا روسيا. عدم تحقيق عدم وجود سياسة مستدامة. نحن أحد أهم المشاكل التي تعاني من نقص محصول القمح هي المياه وشح المياه والتكاليف. مع العلم أن مناطق شمال شرق سوريا تمر منها أنهار، منها نهر الفرات ونهر الفرات بشكل أساسي. هناك سدود، هناك مشكلة في حصة المياه. اليوم نحن نمتلك علاقات قوية مع تركيا. نحن نحتاج إلى إعادة تفعيل اتفاقية المياه الموقعة عام 1987، موضوع الفيضانات التي حصلت وأدت إلى أضرار بالنسبة لمحصول القمح في شمال شرق سوريا. نحن بحاجة إلى غرفة طوارئ مع الأتراك لإدارة، يعني يكون هناك دراسة بيانات مشتركة، وخاصة في أوقات الجفاف يكون هناك تعاون بين مع الجانب التركي للحد من مشكلة الجفاف وللوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: طيب سيد سامر، كيف يمكن استثمار القطاع الزراعي المهم في سوريا والذي كان مهملا ليس فقط في سنوات الثورة من قبل النظام المخلوع وما حدث من حرب قبل ذلك؟ في عهد النظام المخلوع كان هناك يعني إهمال للقطاع الزراعي، كيف يمكن استثمار هذا القطاع المهم في سوريا وسوريا فيها يعني الكثير من المحاصيل المهمة والاستراتيجية في الاقتصاد السوري وفي التعافي السوري وفي الأمن الغذائي السوري؟
1: أنسي ربا، تعتبر سوريا من البلدان الزراعية الأولى حيث تعتمد، أو الدخل الزراعي الأكبر هو بسوريا. يعني نحن بلد ليست بالبلد المرتب صناعيا أو تجاريا أو سياحيا، إنما بلد زراعي. الدخل الاقتصادي بالبلد 80 أو بتجاوز 80% من هو من الدخل الزراعي. إذا ما تعافى المزارع وما تعافت الزراعة فنحن أمام مشكلة اقتصادية كبيرة. التعافي بيكون وقوف الدولة إلى جانب المزارع، تأمين مستلزمات الإنتاج بالحد الأدنى، مساعدة المزارع بتأمين البذور والأسمدة وفق المصارف الزراعية. حكينا عنه صار مرارا وتكرارا بأن المزارع اليوم عم يتدين من مصادر تمويل، وعم تزيد عليه هالمصادر التمويل لحتى يطالع رزقه لانه ما عنده امكانيه بقى يزرع، او عم يضحي بقطعه ارض من ارضه ببيعها ليغذي غيرها او يوفر مستلزمات الانتاج لغيرها. تامين المكنه الزراعيه ضروري، الاله الزراعيه ضروري لمستلزمات العمل. فتوجه الحكومي اليوم بالاهتمام بمزارعنا، بنرتقي بالزراعه لدرجه متطوره ومزارعنا نشيط، ارضنا طيبه معطاءه. تفضل الاستاذ انه بالنسبه للمنطقه الشرقيه في عندنا الانهر والسدود، لكن ما في خطه لتوزيع المياه وخاصه بسنوات جفاف. هذا ايضا كمان المفروض ينتظر لانه بينظر او باتفاقيه مع تركيا.
0: طب بالنسبه لانواع القمح في سوريا، وهناك اكثر من نوع يزرع وسوريا مشهوره بحبه القمح القاسي، مع ذلك الان ما هي البذار التي يجب ان يتم العمل على زياده الانتاج منها او تطويرها من ماده القمح في السنوات القادمه؟ يعني دعم المزارع بهذا النوع من البذار باختلاف أنواع التربة والري، المناطق المروية، المناطق البعلية، وكل هذه التفاصيل سيد سامر.
1: كان عندنا سابقا من إيكاردا اللي هي أنتجت أو هجنت أصناف تتأقلم مع المناطق بشكل عام بسوريا، أنتجت في 20 صنف، والعشرين صنف هاي زرعت بكل بقاع سوريا بحيث المناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة كل منطقة ينعطاها الصنف ويشتغل عليه. وهاي المناطق فعلا أو الأصناف فعلا أثبتت وجودتها، والمفروض أنه هاي الأصناف نحافظ عليها نحن. وفعلا في رجعت إيكاردا اليوم مع مؤسسات الإكسار باستنباط هاي الأصناف وإعادة تفعيلها ونقاوتها، نرجعها لنقاوتها الحقيقية وطرحها بين ايدين المزارع. وتم من العام الماضي مؤسسه الاكسار مشكوره وزعت لعده مزارعين بعقود عقد مع المزارع بانه هي تستلم الانتاج منه بعد تنقيه الحقل من الشوائب من الاصناف الغريبه، لانه هذا من شروط نظافه الصنف. وهذا الامر نحن كثير بنفتقر له، لانه هاي الاصناف دخلت اصناف كثيره من برا البلد والما ما كانت مواتي او ما كانت منتجي مثل الاصناف المحليه اللي اشتغلنا عليها من سابق.
0: طيب سيد طلال، كيف يمكن ان يتم الاستفاده من المناطق الزراعيه باستقرارها وربط هذا الامر بالاستقرار الاقتصادي والمستدام والامن الغذائي المستدام في سوريا؟
2: بكل تأكيد عندما يتحقق الاستقرار الاقتصادي هذا يعني أول شيء الحد من الاستيراد، وبالتالي الحد من الاستنزاف في القطع الأجنبي، أيضا توفير فرص عمل. القطاع الزراعي قطاع يتطلب يد عاملة كبيرة، وخاصة يعني مثلا محصول القمح يتطلب الحصاد وهو يحتاج إلى عدد كبير من العمال. أيضا هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالزراعة كالتبريد، التغليف، التعبئة، كلها سوف تحتاج إلى يد عاملة، وهذا سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل، تحسين مستوى معيشة المواطن مع وجود دخل له. أيضا في يعني الاستقرار الزراعي وتحقيق الميزة في إنتاج زراعي بتكلفة يعني تكلفة أقل نسبيا مع دول مجاورة إقليمية سوف يزيد من نسبة التصدير، ونحن نمتلك بعض المنتجات التصديرية ذات الميزة العالية مثل الزيوت وزيت الزيتون. سوف التصدير وفتح أبواب التصدير سوف يجلب أيضا القطع الأجنبي إلى سوريا. أيضا سوف يحقق على الصعيد الوطني الاستقرار الاجتماعي، الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، سوف يؤدي إلى تحقيق أيضا دعم الصناعات التحويلية. نحن نعلم أن القمح القاسي، القمح السوري، يدخل في صناعات يعني صناعات تحويليه هامه كالمعكرونه والبسكويت والى اخره، وهذه الصناعات ايضا يعني ستوفر ايضا فرص عمل.
0: طيب يعني هذه في هذه النقطه بالذات وموضوع الاستقرار الاجتماعي الذي تحدثت عنه، كيف يجب ان تعمل الدوله على سياسات محدده كي تجعل المزارع مرتبطا اكثر بارضه وتشجعه على زراعه هذه المحاصيل الاستراتيجيه؟ يعني السيد سامر ذكر عدة نقاط، لكن أيضا من وجهة نظر أخرى ماذا تضيف؟
2: بكل تأكيد نحن نحتاج إلى أول شيء تقديم قروض للمزارعين، وخاصة المزارعين ضمن مساحات صغيرة. هؤلاء المزارعين يحتاجون إلى دعم مباشر، تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة، أيضا مساعدتهم عبر يعني برامج تدريب وتوعية نحو استخدام شبكات الري التي تؤدي إلى التوفير في المحاصيل، إرشادهم نحو المحاصيل الأكثر إنتاجية، الأقل تكلفة، الأقل استهلاك للمياه، كلها ذلك بالإضافة إلى العمل على تحقيق التنمية بشكل كامل في المناطق الريفية، وتأمين كل جميع متطلباتها من خدمات تتعلق بالكهرباء والطرق وتعبيد الطرق والمواصلات، يعني وتأمين أيضا على صعيد المحروقات والكهرباء وتوفيرها بأسعار جيدة.
0: طيب سيد سامر، بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقطاع الاقتصادي بالذات، هذا العام كان هناك وفرة بسبب عوامل عدة أهمها الأمطار في محصول القمح، ما هي المحاصيل الأخرى الاستراتيجية هذا العام التي شهدت أيضا تقدما ملحوظا نتيجة العوامل الجوية والتي ممكن أيضا الاستفادة منها وأن تنعكس بشكل أفضل على حياة المواطن ولقمة عيشه؟
1: محصول البطاطا أيضا استفاد من وفرة الأمطار. محصول الفول، كان بالسنوات السابقة يحتاج إلى سقايتين أو ثلاثة، السنة ما احتاج ولا لسقاي. الحمص، الشعير، كان ببعض المناطق الجزيري أو مناطق البادي، بادي تدمر والمناطق اللي حوله ما كان يصير نهائيا بدون امطار. السنه انتج الدلم يعني

0: 300 ل 400 كيلو، بعض المناطق 500 كيلو.
1: نعم، وهذه المحاصيل نعم تفضل سيد سامر.
0: بشكل عام المحاصيل إجمالا استفادت من وفرة الأمطار.
1: هذا ينطبق على مثلا الزيتون أو الأشجار المثمرة غير المحاصيل الزراعية، هل كان هناك أيضا وفرة هذا العام في هذه الزراعات؟
0: وفرت متى من تواجدت المياه تواجدت الحياة، يعني
1: نعم.
0: توفر الأمطار السنة وتوزيعها كان عامل خدمي للأشجار المثمرة بشكل عام. الزيتون الحمد لله السنة كلها في، لكن أتتنا أمراض بالفترة الأخيرة نتيجة الرطوبة، يعني ما
1: نعم
0: بتكمل مع المزارع. هيك بدنا
1: شكرا.
0: نحكيها بالمؤشر انه ما بتكمل مع المزارع، بيستفاد من ميل بينضر من ميل. يعني كانت زياده الامطار كان في عندنا انتشار الامراض الفطريه،
1: نعم،
0: والامراض الفطريه
1: لكن هذا الأمر
0: والحشريه
1: له حلول من خلال تقديم العلاجات، وهذه أيضا هنا مسؤولية الدولة أو الأخرى.
0: هاي بحد ذاتها كمان مشكله، ارتفاع اسعار المواد
1: نعم
0: المكافحه كمان وصلت المزارع لضعف
1: طيب
0: الاداء بالمكافحه. يعني في كثير مزارعين ما كافحوا بسبب ارتفاع اسعار المواد الكيميائيه ما هو
1: نعم،
0: الادويه.
1: يعني القطاع الزراعي أهم قطاع ومن أهم القطاعات في سوريا، على أمل أن تولي الحكومة له اهتماما أكبر في سياساتها
0: هذا اللي عم
1: المستدامة
0: نحكي
1: في
0: فيه،
1: العام القادم أو الأعوام القادمة.
0: هذا اللي عم
1: انتهى
0: نحكي
1: وقتنا.
0: فيه بالنسبة للقطاع الزراعي. القطاع
1: نعم
0: الزراعي مهم جدا،
1: شكرا.
0: المفروض تتوجه أنظار الحكومة كلها باتجاه القطاع الزراعي،
1: نعم
0: مثل ما تفضل الأستاذ ضيفك الكريم، أنه ينوضع خطط وحلول للمزارع لتشجيع
1: شكرا
0: المزارع
1: جزيلا
0: لتسويق
1: لك
0: المزارع
1: سيد سامر.
0: بأرضه.
1: نعم انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك سيد سامر يسوف المهندس الزراعي، كنت معنا
0: على
1: من إدلب،
0: الطلب.
1: وشكرا للسيد طلال السعيد أو سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق.
2: كل الشكر لك.
1: في محورنا الأخير نناقش التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريرا قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
1: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد

0: الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
1: ونناقش هذا الملف مع السيد المهندس سلطان بكارية المختص بحوكمة إعادة الإعمار من أمستردام، مرحبا بك. والسيد أمين كسكاز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين من مالمو، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أمين، تحديات كبيرة وكثيرة تواجه السوريين عند العودة، هل هذا الأمر يحد من عودة البقية أم أن هناك أسباب أخرى تمنعهم غير التحديات الموجودة داخل سوريا على أكثر من صعيد؟
2: تحياتي أستاذ يوروبا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، أشكرك على هذه الاستضافة، ولكن أريد أن أنوه هنا أن الدولة السورية بدأت بالفعل سعيها الحثيث لبث خطاب الترحيب لعودة المواطنين السوريين إلى أرض الوطن بعد 14 عاما من الهجرة والنزوح. وتعتبر القضية السورية أو النزوح السوري هي قضية شائكة فعليا، وهي من أكبر القضايا في العصر الحديث، وبالتالي نحن نريد أن ننوه أيضا هنا على قضية مهمة وشائكة، هي ليست فقط موضوع العودة لأرض الوطن، ولكن هناك مشاكل أخرى من بينها موضوع البنى التحتية المهدمة الذي ورثها هذا النظام الحالي، الذي أيضا كمان هناك مدارس ومستشفيات ومراكز صحية.
1: يعني هذه التحديات كثيرة ومعروفة، لكن غير هذه التحديات على مستوى الخدمات وعلى مستوى التعليم والصحة، هل هناك تحديات أخرى تواجه الذين يرغبون بالعودة في دول لجوئهم مثلا تمنعهم من ذلك؟ هذا ما كنت أقصده.
2: بالتأكيد.
1: مثل ماذا؟
2: بالتأكيد هناك مشاكل. أولا موضوع التكلفة الباهظة للعوائل السورية التي تريد العودة، بالنسبة لموضوع على سبيل المثال من جمهورية مصر، فالكثير من السوريين يريدون العودة والتكلفة الباهظة تعيق عودتهم إلى أرض الوطن، سواء كان من ناحية تذاكر الطيران أو من ناحية التذاكر البرية. بالإضافة لعوائق أخرى، فهي عدم وجود خط سير واحد أو موحد من قبل محدد من قبل مثلا شركة طيران سوريا لعودتهم إلى أرض الوطن بأسعار مخفضة على سبيل المثال للحصر. فهذه واحدة من العوائق التي يعاني منها المواطنين السوريين. النقطة الثانية وهي عدم وجود وثائق ثبوتية تثبت أصلا أن هناك الكثير من السوريين

0: الكويتيين تزوجوا خارج أرض الوطن في أثناء فترة النزوح أو اللجوء، وعدم وجود القيد المدني الذي يعيق تسجيلهم كمواطنين سوريين، فهذه كلها مشاكل ثبوتية يريد على المواطن السوري العودة، ولكن البيروقراطية القانونية والأمور القانونية تعيقه أيضا بالإضافة للعائق المادي. النقطة الثالثة الأخيرة هو موضوع التعليم، فالكثير من السوريين مرتبط بأولادي أو بأطفاله، ولأنهم ملتزمون في بشكل ما بالمدارس أو بسلك التعليم في دول اللجوء، فهم ينتظرون الآن انتهاء مرحلة التعليم سواء كان للمرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية، ثم بعد ذلك يتخذون إجراءات العودة.
1: نعم.
0: وربما سوف يكون في الأشهر القليلة القادمة سوف تكون هناك أعداد متزايدة في العودة إلى أرض الوطن.
1: طيب سيد سلطان، إذا سألناك هل فعلا الأعداد ربما تتزايد في المرحلة القادمة للذين يرغبون بالعودة من دول اللجوء، علما أنه بعد التحرير بشكل مباشر كان هناك أعداد كبيرة من العائدين إلى سوريا، ثم بدأت بالتراجع لأسباب كثيرة منها الأوضاع داخل البلاد، هل تعتقد أن وتيرة العودة وتراجعها وتقدمها ستتغير في الفترة القادمة؟
2: تحياتي أستاذ روبا، تحياتي لضيفكم الكريم، شكرا لكم. أنا بحب أضيف يعني أنه موضوع العودة هو ليست مسألة عبور حدود فقط،
1: نعم،
2: وليست مسألة تسجيل أرقام ضمن المطارات وعاد فلان وعاد رقم معين، وإنما هي كيف نحافظ على استدامة هذه العودة. المسار الأساسي والتحدي الأساسي كيف نجعلها عودة مستدامة وليست زيارات. هناك نقطة أحب أن أضيفها، حتما انحسار القبضة الأمنية التي كان يمارسها النظام البائد حتما لها كتير دور في موضوع عودة اللاجئين والناس اللي كانت تتشوق بالعودة للبلد، لكن كتير من الحالات احنا خلنا نقول قديش النسبة اللي استمرت في الصمود في البلد.
1: نعم.
2: شو التحديات اللي اجتها، هل هي فعلا تملك خيارات العودة وما رجعت؟ هذا كثير بشوفه أنا تحدي أساسي، لأني أنا بشوف
1: كيف من الممكن أن تكون فعلا هذه العودة مستدامة بإعادة الإعمار، لكن إلى الآن كما تعلم لم يتم الإعلان عن مسار وطني لإعادة الإعمار أو مسار دولي لإعادة الإعمار، وأنت تعلم أن هذا الملف هو ملف دولي، حتى التحديات الأمنية ما زالت، يعني موضوع توحيد البلاد ضمن جغرافيا يعني أو بالأحرى سيطرة الدولة ليست كاملة بشكل كامل.
2: أنا أنطلق من حيث النقاط اللي أنت عم تشير إليها، لذلك نحن هذا بملي علينا إذا كنا نشتغل إعادة إعمار فننطلق من المحليات، ننطلق من البلديات المحلية، وليس نحكي حلو الحالة المثالية، حلو الإنسان يحكيها وحلو التغني فيها، لكن هل نحن فعلا قادرين على أن ننفذ كل أجندة التخطيط الإقليمي لإعادة الإعمار؟ إضافة بحب أنه إعادة الإعمار هي جانبين، جانب مادي وجانب لا مادي، هي ليست بناء فيزيائي وليست بناء هندسي لنقول عليه إعادة إعمار. إعادة الإعمار هي يعني العقد الاجتماعي هو من ضمن إعادة الإعمار،
1: نعم نعم،
2: الحقوق هي من ضمن إعادة الإعمار، بالتالي
1: المنظومة القانونية كل شيء هو ضمن إعادة الإعمار، الموضوع لا يقتصر على المباني والشوارع.
2: تماما تماما تماما.
1: طيب في هذا السياق سيد أمين، إذا سألناك وفق السياق الحالي وفق التحديات الكبيرة أمام الدولة وأمام المواطن السوري الراغب بالعودة، هل من الممكن أن يعني تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الاستدامة، يعني تعزيز الاحتياجات أو بالأحرى تنمية الاحتياجات وتعزيز الاحتياجات وتطويرها داخل سوريا، بحيث أن من عاد لا يندم أو يرغب بالعودة إلى دول اللجوء مرة أخرى إذا كان متاحا أصلا أن يعود مرة أخرى؟
0: خليني أنوه على شيء مهم جدا، وهو أن رؤية المجتمع الدولي للقضية السورية، ونريد أن نقارن ما حدث للسوريين في 2012 على سبيل المثال، فقد كانت الموضوع الأزمة أو اللجوء السوري كان موضوع ملح وكان ذا أولوية لدى المجتمع الدولي، وإنما الآن ليس هو أولوية لدى المجتمع الدولي وللدول المانحة، بالإضافة إلى أن هناك أزمات اقتصادية متتابعة نتيجة الحرب الدائرة.

0: بين روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال للحصر، بالإضافة طبعا لحرب أمريكا وإيران. فكل هذه الأمور هي أزمات اقتصادية تعاني منها الدول المانحة التي كانت تدعم البرامج الإنسانية المنقذة للحياة في 2012 إلى غاية 2024، فقد كانت على رأس أولويات هذه الدول القضية السورية. أما الآن هنا هذا السؤال أريد أن أسأله للمنظمات الدولية وللجهات المانحة وللمجتمع الدولي، هل دعم اللجوء السوري في 2012 ببرامج إنسانية منقذة للحياة هو أفضل من عودتهم إلى أرض الوطن وإدماجهم بعودة؟
1: لكن لا تقوم الدول الأوروبية بدعم العودة وتشجع على العودة، أم أنها يعني لا تقوم بإجراءات كافية تشجيعية للعودة للسوريين إلى موطنهم الأصلي؟ وأنا هنا وهنا لا أتحدث عن دعم الدولة السورية بملف إعادة الإعمار، أتحدث عن ربما إجراءات تقوم بها كي تشجع السوريين على العودة داخل دولهم الأوروبية، تشجع وليس تقوم بإجراءات تعجيزية. هناك يعني العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
0: بالضبط تماما. لكن خليني أنا أعطيك جانبين للموضوع. تمام. الجانب هو المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، أو الدول التي تدعم البرامج الإنسانية. هذه الدول تريد من الدولة السورية أمور معينة ومحددة، على سبيل المثال تحديد الاحتياجات الرئيسية لعودة الأمان والاستقرار للدولة السورية. فالدولة مطالبة الآن أمام الجهات المانحة والجهات الدولية بعمل تقارير واضحة ما هو الاحتياج الرئيسي من خلال إحصاءات وأرقام محددة. لا يمكن أن أتحدث اليوم أمام المجتمع الدولي بأن سوريا مهدمة ونقطة إلى آخر ونقطة وينتهى الحديث. لا، المجتمع الدولي يريد من الدولة السورية تحديد أولويات الدولة من خلال البنى التحتية، المياه، الاتصالات. ما هي الأولوية للدولة السورية الحديثة، للدولة السورية الجديدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين وعودتهم عودة آمنة ومستقرة ومستدامة؟ فكل هذه النقاط مرتبطة ببعضها. فعلى سبيل المثال يجب على الدولة السورية الآن الانضمام مثلا على سبيل المثال إلى النظام المالي العالمي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي هناك مستثمرين على سبيل المثال مستثمرين سوريين يريدون الاستثمار في وطنهم والعودة إلى وطنهم.
1: يعني تهيئ البيئة المناسبة، تهيئ البيئة المناسبة على كل أصعدة القانونية والأمنية والخدمية. لكن إذا سألناك سيد سلطان أيضا في وضع سوريا الحالي القانوني متعلق بالمنظومة القانونية لجلب الاستثمار، أو موضوع يعني البنى التحتية، المناطق المدمرة، ما رفع إلى الآن من أنقاض، المخلفات الحربية، الموضوع الاقتصادي، كل هذا هل يحتمل عودة إضافية للاجئين؟
2: أستاذ ربا، 1.6 مليار سنوياً كان النظام البائد اعترف فيها أنه كانت مساعدات تصل إلى الشعب السوري،
1: كان يقوم بسرقتها
2: تماما. في وقت نفسه البنك الدولي قدرها ب 6 مليار، هذا المسجل، فما بالك بالغير مسجل. هاي نقطة. النقطة الثانية، لا تزال سوريا حتى هذه اللحظة المجتمع السوري يفتقر إلى فرص العمل، يفتقر إلى القوة الشرائية للدخل للفرد، بالتالي موضوع إعادة الإعمار، فما بالك أنه يضيف هذا الأمر، يضيف على السوريين الموجودين حاليا بسوريا أعداد إضافية.
1: يعني لا يحتمل الوضع في سوريا إلى عودة إضافية للاجئين، وخاصة بموجات كبيرة.
2: يعني هذا الأمر بيتطلب إجراءات كتير كبيرة. هذا الأمر بنفس الوقت بيوقف مساعدات كتير، عائلات بسوريا عايشة على المساعدات من قبل أقاربها في الخارج. النقطة الأهم بس بحب أقول لك أنه الاستثمار الخارجي اللي احنا عم نعول عليه، شكرا لهم الله يعطيهم العافية، لكن بحب أحكيها وبكل شفافية، المستثمر الخارجي لن يقدم على أي خطوات ما لم يرى ابن سوريا والمواطن السوري يستثمر في بلده وينتج ويستفيد. النقطة الأهم، نحن الآن بحاجة إجراءات إسعافية، تكون هذه الإجراءات هي جزء من الخطة الإقليمية، هذا أمر ممكن.
1: ما هي هذه الإجراءات الإسعافية سيد سلطان؟
2: نعم، هناك ما يسمى نعم هناك ما يعرف بالتخطيط.

0: تكتيكال أوربانيزم، التخطيط التكتيكي. فنحن ممكن لاستيعاب لكل منطقة حتما إجراء الإحصاءات يساعدنا على اتخاذ أفضل القرارات، اللي مع الأسف إلى هذه اللحظة هناك تعثر بهذا الموضوع. إذا بدنا نحكي كمان على مواضيع
1: يعني الإجراءات الإسعافية، فقط الإحصاءات، ألا يمكن أن تقوم الدولة بإجراءات إسعافية أيضا؟ المجتمع الدولي يقوم بإجراءات إسعافية مثل الاستمرار بتقديم الدعم الإنساني بدل قطعه عن السوريين، يعني ألا تكون هذه الإجراءات محفزة لاستقرار البلد وبالتالي العودة؟
0: أستاذ، محفزة لكن ليست كافية ما لم يكن أبناء البلد أنفسهم.
1: نتحدث عن إجراءات إسعافية سيد سلطان.
0: تمام، إجراءات إسعافية كافية، يعني عفوا غير كافية، وإنما هي ستكون تعمل احتواء. لليوم نحن في عنا أزمة نزوح نهر الفرات من كم يوم. هذا الأمر، هل نحن فعلا جاهزين لمزيد من اللاجئين؟
1: نعم.
0: أنا بحب أحكي الموضوع، أحد التحديات الأخرى اليوم الإجراءات الإسعافية ممكن هي التحول للاقتصاد الدائري. أستاذي، اليوم الاقتصاد الدائري والاعتماد على الصناعات التحويلية ضمن المنطقة نفسها، وإن وليس فقط مثال، نحكي على بعض الأمثلة. الإسمنت سعر الطن دوليا عن متوسط بين 65 إلى 70 دولار، لل 50 دولار كمان طيب. بوصل ببعض الدول. عنا بسوريا 120 دولار، هذا يشكل عبء إضافي على تكلفة البناء.
1: يعني هذا يتعلق أيضا بموضوع المنظومة القانونية المتعلقة بالجمارك، يعني أيضا هذا يضعف أو يخفف من إعادة الإعمار.
0: يسرع. تماما. وبالتالي عودة اللاجئين وموضوع إعادة الإعمار هو حالة متكاملة.
1: طيب.
0: قانونية وإدارية في كثير يعني نقاط ممكن نحكي عليها، وهي لا تكلف إلا يعني بالنسبة حكينا على الخطوات الإسعافية، هي ما بتكلف غير قلم فقط.
1: مثل مرة أخرى مثل
0: طيب 250 دكتور جامعي إلى هذه اللحظة، بعد سنتين إلى هذه اللحظة ما عادوا يعني ما عادوا بصفة مثبتين، وإنما يقال لهم تعالوا نتعاقد معكم. هذا مثال بسيط،
1: لكن أيضا حسب ما نسمع أنهم يعني موضوع الأجور أيضا جعل عودتهم غير محبذة بالنسبة لي، يعني دكاترة الجامعات الذين تحدثت
0: عنهم. هناك منهم في البلد لا يزال سواء دكاترة جامعة سواء موظفين مهندسين. طيب. منهم لا يزال في البلد حتى هذه اللحظة. يقال له تعال للتعاقد.
1: طيب سيد أمين، كيف تنظر؟
0: أنا صار لي 20 سنة.
1: نعم.
0: مثال يعني. نعم.
1: فضل. طيب سيد أمين.
0: ما بتكلف.
1: سيد أمين، إذا سألناك أيضا إضافة لهذه الإجراءات الإسعافية، كيف تنظر لمستقبل اللاجئين السوريين بالنسبة لعودتهم على المدى المتوسط، باعتبار المتوسط والقريب، باعتبار نتحدث تكتيكيا، إلى أي مدى ستكون العودة آمنة وطوعية وكريمة كما ذكرنا؟ وكيف يجب أن تكون الدولة داعمة للعودة وليست يعني فقط تتحدث عن خطاب ترغيبي، تقوم بإجراءات عملية؟
2: يجب على الدولة،
1: ليس خطاب ترغيبي، إجراءات عملية.
2: تمام. يجب على الدولة البدء في مسارين متوازيين وبشكل متسارع. الأول إنشاء وزارة التعاون الدولي بشكل سريع التي تسهل من التواصل لحل موضوع اللاجئين، هذه رقم واحد. رقم اثنين، إنشاء الهيئة الوطنية لموضوع اللجوء والنزوح. هذه الهيئة متخصصة بإذلال العقبات للأشخاص الذين لا يمتلكون الوثائق والقانونية لعودتهم للأراضي الوطن. وبالإضافة أيضا لموضوع التعليم، لاستمرار مسار التعليم للأشخاص اللاجئين والنازحين الذين كانوا يقطنون في دول اللجوء، فهم يعانون أيضا من تسرب التعليم أو يريدون استكمال تعليمهم في الوطن. فهذه أيضا هناك إجراءات قانونية وبيروقراطية تعيق من إعادة تموضعهم في الوطن. فهذه الهيئتين إن لم تعمل الدولة السورية على البدء مباشرة في إنشاء هاتين الهيئتين، سوف يكون هناك عقبات وخيمة على الوضع اللجوء السوري لعدة أسباب، منها أنه تم تخفيف المخصصات المالية للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة في دول الجوار السوري والتي يقطنون فيها المواطنين السوريين. وعلى سبيل المثال البرامج المتعلقة بالوضع الصحي والطبي، فالكثير من البرامج أوقفت.

0: او في طور الوقف نتيجه قله الدعم المالي للبرامج الصحيه المنفذه في تلك البلدان مثل لبنان والاردن ومصر. بالإضافة أيضا أن هناك نقطة مهمة يريد التنويه عليها، هو التوجيه الإعلامي على الموضوع اللاجئين بشكل سلبي، خصوصا في جمهورية مصر العربية. وفي بعض الحالات كان هناك ما قبل 2026 كان هناك بعض البلديات اللبنانية تطرد اللاجئين، وعلى قناتكم رصدتم من خلال نعم. عدة تقارير مختلفة.
1: طب هل يعني هذه هي النقطة المهمة سيد أمين. الآن هناك دول أوروبية تصنف أن سوريا دولة آمنة، وهي إن شاء الله كذلك، لكن لا تنظر إلى التحديات الكبيرة التي تمنع اللاجئين من العودة. ما الذي يضمن حماية اللاجئين من القيام يعني بممارسات ضدهم لإجبارهم على العودة بطريقة غير مباشرة، يعني ليس بترحيلهم، لأن أوروبا فيها يعني دول أوروبية الغربية فيها قانون يمنع الترحيل، لكن بإجراءات تعجيزية تجعلهم يعودون، تطفيش كما يقولون بالعامية.
0: المشكلة الحقيقية أولا قبل هذا كله تمام،
1: وأنا فقط اسمح لي أن أضيف نقطة أخرى كي لا يفهم الموضوع فقط في الدول الأوروبية، نتحدث عن دول الطوق أيضا، لأن أوضاع اللاجئين هناك أصعب وأصعب.
0: نعم تماما. خليني أحكي بشكل واضح وصريح، الدول الأوروبية اليوم تريد إعادة إعمار سوريا، ولكن بأيادي أبنائها من خلال مشاريع إنسانية معينة. نعم. تريد أن تضخ هذه الخبرات السورية المتواجدة على أراضيها في الاتحاد الأوروبي، وإعادة دمجهم بشيء مقابل أو منافس أو مشابه عفوا مشابه لما كان يحصل عليه المواطن السوري في الاتحاد الأوروبي. تحدثت بشكل مباشر مع مدير دائرة الهجرة الدولية هنا التابع لوزارة الهجرة أو لوزارة العدل السويدية.
1: نعم.
0: الرجل تحدث معي بكل صراحة وصدق، هم يريدون التعاون في موضوع العودة لفئتين فقط وليس لكل الفئات، عشان نحن نعرف أنا عم بتحدث عن السويد وليس كل الاتحاد الأوروبي. لفئتين، الفئة الأولى هم فئة المجرمين، الفئة الثانية هم الفئات المرفوضة طلباتهم أو لطلبات اللجوء. هذه هي الفئات فقط التي يريد الاتحاد الأوروبي التخلص منها. لا يوجد هناك طرد ولا يوجد هناك أيضا،
1: لذلك تحدثنا نحن لا نتحدث عن الترحيل، نتحدث عن إجراءات التي تكون محفزة. تعجيزية لا ليس محفزة بقدر ما تكون منفرة تجعل الشخص يريد أن يعود بأي شكل.
2: لكن أستاذ هناك بعض الإجراءات المحفزة، منها أن تسمح الدول بزيارات ولو تكون محدودة بحيث يستطلع
1: مثلا هذه احد الامور، يعني هناك من يريدون ان يزوروا سوريا منذ التحرير ولا يستطيعون
2: تماما. بالتالي انا بشوف ان وجود الاراده اللي تفضل فيها الاستاذ امين حياتي عفوا غير كافيه، الاراده لاعاده الاعمار استاذ غير كافيه. يعني وجود اراده احنا نريد والله اعاده الاعمار،
1: نعم، هل يجب ان يكون هناك خطوات حقيقيه ليس فقط تصريحات؟
2: هل فعلا احنا عندنا البيئه التي تشجع وتحفز الاستثمار من حيث الناحية الأمنية، الناحية القانونية والناحية الإدارية؟ هي أسئلة يعني صانع القرار أن نتركها.
1: نعم.
2: لازم تكون موجودة.
1: إذا يعني لذلك تحدثنا عن إصلاح المنظومة القانونية والتشجيع للاستثمار والتشجيع بالتالي لإعادة الإعمار. باختصار لو سمحت سيد أمين بأقل من دقيقة تفضل.
2: استاذ اليوم الاقتصاد الدائري يقوم عليه كل دول قويه.
1: لو سمحتم لا نريد ان يتداخل الحديث، لا نستطيع ان نوصل الى نتيجه. سيد امين باقل من دقيقه تفضل.
0: طيب بشكل كثير بسيط، يجب على الدوله السوريه ان تبدا ببرنامج اللي هو لاضافه سمعه ايجابيه للدوله السوريه الجديده من خلال برنامج امتثال مالي يدعمها لدعم المنظومه الماليه السوريه ودخولها للمنظومه الماليه العالميه. من خلال هذه البرامج بالتعاون مع هيئه الامم المتحده للجريمه والمخدرات التي تدرب الكوادر الحكوميه، وعلى هذا الاساس
1: يعني هذا هو موضوع الحوكمه الذي يجب ان يعمل عليه، والحوكمه الرشيده
0: بالضبط.
1: لكن الحوكمة الرشيدة كما ذكر السيد سلطان يحتاج لمنظومة قانونية، يحتاج لتشريعات، يحتاج لمجلس شعب، يحتاج لسياسات متكاملة. طيب بأقل من دقيقة أيضا لنختم معك سيد سلطان، كيف تعلق على هذه النقطة؟
2: أنا أختصر أن مسألة عودة اللاجئين هي ليست عبور حدود فقط، هي حالة متكاملة ما بين صون الكرامة، تصاعد. أنا بس أحب أضيف تصاعد الحالة الأمنية، وعم نشوف نحن الأحزاب أو بالأحرى الجماعات المتشددة الراديكالية السوداء اللي كانت سابقا اليوم بسوريا في لها عمل

الحكومة السيد سلطان بكاري المختص بحوكمة وإعادة الإعمار، كنت معنا من أمستردام. السيد أمين كزكز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين، كنت معنا من مالمو. نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافى

فتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. أهالي قرى ريف السويداء يطالبون بتمكينهم من العودة إلى منازلهم ويمهلون ما يسمى مجلس إدارة السويداء والحرس الوطني 5 أيام لبدء خطوات عملية. القبض على مسؤول التصنيع في تنظيم الدولة بالمنطقة الشرقية، ووزارة الداخلية تقول إنه متورط بتفجيرات ضد الجيش والأمن الداخلية. مؤسسة الحبوب تتيح لمزارعي الحسكة تسليم القمح في حمص وريف دمشق، وتقديرات بتجاوز الإنتاج ضعف العام الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مفاوضات مع إيران، والتلفزيون الإيراني يعلن وصول وفد طهران المفاوض.

0: إلى تفاصيل. نظم عدد من أهالي قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة سويداء وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها عقب أحداث تموز العام الماضي. وعبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها بالمتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى بمجلس إدارة سويداء وما يسمى الحرس الوطنية مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. من جهته، دعا محافظ سويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقميم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرقي سوريا بحسب وكالة رويترز. قالت وزارة الدفاع قالت في وقت سابق إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مجهولين، في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات. ألقت وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام ألقت القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبد تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. وفقا لوزارة الداخلية، فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعادة وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشر في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217، بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطنية التابعة للنظام المخلوع. وفقا للمصدر، فإن المعطيات المتوافرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. هذا وأوضحت المؤسسة أوضحت أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد بلاء جلال الأحمد، قال إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز ضعف هذا العام. وأضاف الأحمد أضاف أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. هذا وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصائيات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما أن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم أركابي، أكد أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبة أو قبجي، قال إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل شبكة سوريا للنفط الثقيل التي تمتد من حقول رميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي، المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول رميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.

0: أعلن الدفاع المدني إصابة 22 مدنية من جراء سلسلة حوادث سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني قال إن فرقه استجابت ل 18 حادث سير، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. هذا ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول. كما كشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران من العام الجاري. وقال الدفاع المدني قال أن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية، كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. وإلى الحسكة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف المحافظة الشرقية.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشمة، أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ الكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجار التين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أبو عشبة كانت داهمتها النيران وتم الأخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما، الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك وداهمتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثامين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، وذلك تجنبا لوقوع حوادث الغرق. نشرت الإدارة العامة للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرد، موزعة بحسب المراكز المعتمدة. وأوضحت الشؤون المدنية أن المراكز ستتوزع في عدة محافظات، منها مديرية الشؤون المدنية بدمشق، ودائرة الأحوال المدنية الرابعة في حلب، ومديرية الشؤون المدنية في الرقة، في حين تنقسم في الحسكة إلى مركز القامشلي والمالكية في مركز المدينة ومركز الجوادية، حيث استقبلت الطلبات القديمة، ومركز الحسكة والدرباسية الكائن في المجلس المحلي في مدينة الحسكة.

0: أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكيها في مدينة دمشق. وأوضحت الوزارة أوضحت أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطالبقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين، وذلك للتأكد من هويات مالكيها. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تموينيا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية، وذلك من المواد المطروحة في الأسواق. هذا وأشارت المديرية أشارت إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، إضافة إلى حيازة مواد منتهية الصلاحية. يجدد أهالي الغوطة الشرقية في ريف دمشق مطالبهم باستعادة أراضيهم المستملكة منذ عقود خلال عهد النظام المخلوع، في مسعى لإنصاف المتضررين وتصحيح أوضاع قانونية طال أمدها.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر، ظلنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر، ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
4: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك، صار لنا من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثه بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شي 100. هلا انا الواحد من الورثه، عندي شباب بدي زوجهم، عندنا الارض 30 دولم ارض، صور اقسم بالله شقه ما لي قادر اجيب لاولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فتره النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامه، حيث جرى استغلال بعضها لاغراض ومصالح خاصه عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
5: طبعا حاليا لحد هذه اللحظة ما تم التعامل مع هذه الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة أنه هذه الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لأنه في استملاكات قديمة، وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها أي شيء وما يتم التعامل معها بأي شكل من الأشكال. لكن المفروض أنه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هذه الاستملاكات، كونه هذه الاستملاكات هي عبارة عن أراضي تابع لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم، وبيؤدي أنه هنن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
0: افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة، من بينها الطاولات والرفوف، على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: هي صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالها وهالقصص. وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هي المهنة، بس ما كان عندي هي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط عم بيكتب إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هذه المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة. وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأقرب وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين.
3: تم الإعاجة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الإخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية ردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يواجه أعمال صيانة الجسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال الطلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
2: يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دير الزور نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق الصيانة في منشأة التيم على إصلاح الخلل. مراسل تلفزيون سوريا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب العطل ورصد عمليات الصيانة.
4: عطل المحاولة هو بتاب تشانجر منظم التوتر الخاص بالمحاولة، صار بيه عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت. حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
5: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعاً حالياً في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الاولى والثانيه ووضعها بالخدمه وتغذيه محافظه دير الزور عن طريق محط مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزيه من محافظه دمشق من اجل صيانه المحوله 125 ميجا.
2: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية. المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء يناقش على مدى يومين واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
6: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
7: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي الى تقديم خدمات طبيه مستدامه. نحن قدمنا الخطه الاستراتيجيه وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينه صحه حمص، وحكينا عن عداله الوصول وتحسين الخدمات المقدمه.
8: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
9: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
2: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوا بموجبها، وذلك خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38,000 معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
10: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
11: ونحن إن شاء الله هلا بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
10: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38,000 معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
11: صحيح، هي جزء هام للعملية الامتحانية.
10: وفي موازاة ذلك توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2,350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاماً بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
2: أعلنت هيئة الطاقة الذرية سوريا إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيدو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع الشركة السورية للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة لرصد تراكيز المواد المشعة الطبيعية داخل الفاصل وتحديد أماكن تراكمها، مشيرة إلى أن المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو. وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي يستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع فأن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب اعتبارا من 4 من شهر تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بما ينعكس إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن شركة طيران جان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من 1 من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريرا قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024 وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
12: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهراً الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
2: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 200,000 لاجئ

سوريا عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024. وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة إن 23,150 لاجئا سوريا قد عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى 13 من حزيران الجاري، مشيرا إلى أن عمليات العودة ما تزال مستمرة بوتيرة ثابتة. هذا وأوضح طه أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82,000 طفل.

0: أفادت شبكة CNN بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس غادر في وقت متأخر من مساء السبت قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. وفي وقت سابق أعلن التلفزيون الإيراني وصول وفد بلاده المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية. إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء باكستان بأن المحادثات الفنية التي تعقد اليوم الأحد في سويسرا تأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. بحث الرئيس الإيراني مسعود بشكيان مع رئيس الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مستجدات التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وقالت الرئاسة الإيرانية أن اللقاء تناول آخر التطورات المرتبطة بالتفاهم بين طهران وواشنطن ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان. كما عقد وزير الداخلية الباكستاني اجتماعا منفصلا مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني تناول تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الأسواق الحدودية ومكافحة الإرهاب. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري إعلانه إغلاق مضيق هرمز في خطوة أولى محذرا من إجراءات إضافية في حال استمر العدوان. وأوضح مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن قرار إغلاق المضيق الاستراتيجي جاء ردا على الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم المشتركة، متهما واشنطن الإخلال بالثقة وانتهاك التزامها بالبند الأول من المذكرة. كما أشار البيان الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا كرد مباشر على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون في خطر بحسب قوله. وينضم إلي دكتور سامي سراج مستشار في القانون والعلاقات الدولية معي من سيدني. مرحبا بك دكتور سامي. إذن جولة جديدة من المفاوضات ستكون في سويسرا، وبحسب آخر المعلومات اتجه وفد أمريكي وكذلك إيراني لإجراء هذه المحادثات. هل تتوقع أن تنجح هذه الجولة من المحادثات أم لا؟
1: تحياتي لك أستاذ حسام وتحياتي للأخوة المشاهدين. الحقيقة المفاوضات الآن الحاصلة ما بين الأمريكيين والإيرانيين هي في مراحلها الأولى، أي بمعنى أنهم الآن كتبوا النص

0: والتي أطلقوا عليها مذكرة تفاهم. يعني نحن نقول أن هذه مذكرة التفاهم ما زالت في مراحلها الأولى ولا تعتبر التزام بالنسبة لأي طرف من الأطراف. فالآن هم ما زالوا في مرحلة التفاوض، ما زالوا الآن هناك كثير من البنود التي ما زالت تحت الدراسة، تحت النظر، تحت إعادة ترتيبها وإعادة التفاهم عليها. لكن كخطوة أولى هي خطوة جيدة في مرحلة التفاهم للوصول إلى الاتفاقية. طبعا الاتفاقية كما نعرف يعني في القانون الدولي هي تمر بمرحلة مرحلة النص، كتابة النص، وبعد ذلك ثم مرحلة التوقيع، وبعد ذلك مرحلة التصديق، وبعد التصديق هي مرحلة النشر، المرحلة الأخيرة للاتفاقية. إذا نحن ما زلنا في المراحل الأولى للاتفاقية. لكن المشكلة الأساسية لهذه الاتفاقية، هل هناك حسن نوايا من الطرفين للدخول في الاتفاقية؟ ما أنا أرى ما زلت أشكك في هذه النوايا.
1: لماذا؟
0: يعني إيران الآن ليست جادة في الدخول في هذه الاتفاقية، خصيصا عندما كما ذكرتم أنها قالت بأنها ستغلق أو أغلقت مضيق
1: أغلقت
0: هرمز
1: مضيق هرمز.
0: لسفن العدن.
1: لماذا
0: نعم،
1: إيران ليست جادة بحسب رأيك دكتور سامي؟
0: إيران هناك في البنود نقاط مهمة جدا، ممكن إيران أن تخسر كثيرا أمام المواطن الإيراني الذي ينظر إلى القيادة الإيرانية بأنها منتصرة. فعندما تخسر تلك البنود فسوف تعلن أو يعلن النظام الإيراني خسارته أمام المواطن الإيراني، وهذا ما سيضعف النظام. ومن هذه البنود هي بند التخلي عن التخصيب اليورانيوم، وهذه نقطة مهمة جدا في البنود التي موجودة في مذكرة التفاهم. وأيضا هناك نقطة أخرى وهي وقف دعم كما يسمونه الإيرانيون المقاومة، سواء في لبنان أو في مناطق أخرى والعراق واليمن. وهذه النقطة أيضا ستكون خسارة كبيرة بالنسبة لها لنشر نفوذها في المنطقة، والتي تسعى لأن تكون الدولة الإمبراطورية الفارسية. لذلك أنا أرى الآن أن إيران تريد أن تراوغ في المفاوضات. أنا أراها أنها الآن تلعب على كسب الوقت، وهي تعلم أن ترامب الوقت أصبح بالنسبة له ضيقا جدا، وأصبحت هناك تململ في الشارع الأمريكي، وهناك أيضا تململ في الوضع أو المجتمع الدولي من هذه الحرب. يجب أن يضع حد لهذه الحرب، وإيران تعي ذلك وتريد أن تلعب على هذا الوقت لتحصل على مكتسبات أكثر.
1: أمريكا ألا تعي ذلك أيضا دكتور سامي؟ وترامب ألا يعي ذلك لاتخاذ ربما خطوات ليست بحسبان إيران؟
0: ترامب لن يتراجع. أنا من خلال دراستي لشخصية ترامب، شخصية ترامب شخصية عنيدة، لا يمكن أن يتراجع عن البنود التي وضعها أو التي وضعتها الحكومة الأمريكية بكل التفاصيل التي أوردها، لأن هذه التفاصيل التي أوردها ترامب إذا خسر جزءا منها فإنه سيهتز أمام المواطن الأمريكي، وبالتالي الانتخابات القادمة سوف يكون هناك رأي آخر بالنسبة لترامب. ترامب الآن هذه المذكرة التفاهم مهمة جدا، مهمة وضرورية، لذلك ترامب قد سافر إلى سويسرا لأهمية هذا الأمر بالنسبة له. يعني يريد أن يخرج من هذه الحرب منتصرا أمام المواطن الأمريكي، ويقول المواطن الأمريكي أمريكا ما زالت قوية وما زالت
1: كيف سيخرج منتصرا؟
0: منتصرا عندما يقرر في هذه مذكرة التفاهم. هناك تفاصيل كثيرة لم نطلع عليها،
1: نعم.
0: لكن يخرج منتصرا عندما يقول بأن الأمريكيين خضعوا للبنود التي وضعها. أهم هذه البنود هي عدم حصول الإيرانيين إلى النظام الإيراني إلى تخصيب اليورانيوم. هذه المذكرة مع العلم أنهم قالوا أنها ممكن أن تكون في الحدود الدنيا. وأيضا النظام الإيراني يعي أن هذه النقطة بالنسبة لهم نقطة يعني شائكة وغير يعني لا يمكن أن يوافقوا عليها، لأنهم لديهم طموحات بأن يكونوا دولة نووية في المستقبل القريب أو البعيد. لكن السؤال أستاذ حسام الذي عبرناه، هل يعني غلق مضيق هرمز، والذي هذا هو المشكلة الأساسية الآن في الميديا

0: في الإعلام، هل يحق لإيران يعني أن تغلق مضيق هرمز بكل سهولة؟ يعني تفتح مضيق هرمز اليوم وتغلقه غدا وبعد غد تفتح أمام المجتمع الدولي، أمام البواخر الدولية. هذا أمر يعني يجب أن يضع له حد. ولذلك الأمريكيين الآن قالوا نحن إذا كانت إيران سوف تبقى في هذا المجال فسوف نقوم بإشراف دولي على مضيق هرمز، وهذا ما يدعى لترامب أيضا أن يسيطر على منطقة حساسة في منطقة الشرق الأوسط. إذن هناك جدل كبير
1: هناك
0: حول
1: دكتور سامي، يعني أنت أشرت إلى هذه النقطة وهي في غاية الأهمية. يعني اليوم الجميع يتحدث عن إغلاق مضيق هرمز وبأن إيران أصبح بيدها سلاح أقوى من السلاح الكيميائي، وربما هذا السلاح هناك تحليلات تقول بأنه سينهي إيران وينهي سيطرة إيران على هذا المضيق. هل أنت مع هذا التحليل أم لا؟
0: هل دعني أتكلم من الناحية من ناحية القوانين الدولية، وهذا من اختصاصي. يعني طبعا هناك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة 38 تقول أن المضائق البحرية تستخدم بشكل يعني آمن ويحق للسفن العبور بدون
1: صحيح.
0: عرقلة من أي جهة كانت، وتشمل
1: صحيح.
0: أيضا الاتفاقية عن نوعين من المرور كما تعلمون أو ذكرتم ذلك أنتم، العبور البريء والعبور العابر. إذا العبور العابر هذا الأساس، أساس المضيق مضيق هرمز. يعني اعتمادا على اتفاقية البحار للأمم المتحدة عام 1982 لا يمكن استخدام القوة أو التحركات العسكرية التي تشكل تهديدا للسير أو تعرقل المرور أو تغلق المضيق لأي سبب كان. يعني من الناحية الدولية لا يحق لإيران أن تغلق مضيق هرمز بأي وسيلة كانت. لذلك أنا أعتقد الآن الإيرانيين بإغلاقهم مضيق هرمز يفتحون جبهة جديدة أمام المجتمع الدولي جميعا وليس فقط أمام الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أنظر أن هذه التصريحات وهذه التصرفات من الجانب النظام الإيراني سيضعهم في مشكلة كبير أمام كل المجتمع الدولي، وسوف تعتبر إيران متمردة على القوانين الدولية التي تمنع إغلاق المضائق اعتمادا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هذا من الناحية الأساسية.
1: نعم، شكرا إليك دكتور.
0: لكن أستاذ حسام
1: تفضل.
0: لو هناك فقط أريد أن أوضح
1: بعجالة
0: نقطة مهمة
1: تفضل
0: بالنسبة للمشاهد، هل إيران وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمعادلة البحار؟ أنا أقول أن إيران في عام 1982 وقعت ولكنها لم تصدق على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. السؤال الذي يليه، هل مجبر إيران إذا لم تكن طرفا في هذه المعاهدة أن تطبق هذه المعاهدة؟ وهذا الأهم في القانون الدولي. نعم، على إيران يجب أن تلتزم بهذه المعاهدة، معاهدة القانون البحار للأمم المتحدة عام 1980، ولو لم تكن هي طرفا، لأن هناك في القانون الدولي شيء اسمه العرف الدولي والقواعد العرف
1: صحيح.
0: الدولي والقواعد العامة للقانون الدولي.
1: نعم.
0: لذلك على إيران أن تلتزم بهذه المعاهدات الدولية، وإلا سوف تكون هي متمردة على القانون الدولي، متمردة على المجتمع
1: وربما
0: الدولي.
1: بحسب يعني ما ذكرت أيضا وما أكده الكثير من المحللين، ربما هذه الورقة التي تستخدمها إيران اليوم في حربها مع الولايات المتحدة ستكون لها انعكاسات سلبية عليها في المستقبل. شكرا إليك الدكتور سامي سراج، مستشار في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من سيدني. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وأشارت القناة إلى أن قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار يقضي بإبقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ومن دون أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وفي السياق ذاته نقل موقع ولا عن مصدر عسكري قوله إن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات رسمية بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، وذلك في ختام اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني. أعلنت فرق الدفاع المدني اللبناني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر سلسلة من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية التي استهدفت النبطية جنوبية لبنان. كما أفاد الدفاع المدني بإجلائه 47 شخصا من المنطقة ذاتها ونقل جثامين القتلى إلى المستشفيات القريبة، في حين تعرضت بلدة قناريت جنوبية لبنان تعرضت لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. بدوره أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوبي البلاد. نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله.
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: رمضان أهلاً.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً ودفن في القاهرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مشهد يختصر الكثير عن طبيعة الفضاء الرقمي السوري في هذه المرحلة، تحول حفل افتتاح مشروع يعفور 963 سكني في ريف دمشق من فعالية استثمارية عادية إلى قضية رأي عام أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لأيام. القصة بدأت بسيطة، مجموعة الاستثمار لما وراء البحار المرتبطة برجل الأعمال موفق القداح أطلقت مشروعها السكني في جعفور بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، لكن ما أشعل الجدل هو ظهور فرحان المرسومي في هذا الحفل، وهو شخصية تربطها صلات بالنظام المخلوع والميليشيات الإيرانية في دير الزور. ومن هناك انطلقت التكهنات والتحليلات وبدأت الأسماء تتداول على أنها شركاء في المشروع، فخرجت الشركة المالكة بتوضيح أكدت فيه أن لا المرسومي ولا أي شخصية إشكالية أخرى تمتلك أسهما في هذا المشروع، وأنهم كانوا مجرد ضيوف في حفل الافتتاح. لكن الأمر مشاهدينا لم يتوقف هنا، استطور الجدل ليتشابك مع شائعة عشاء يعفور التي انتشرت بالتزامن مع الافتتاح. ودعت وجود مأدوبة أقامها محمد حمشو الذي كان من أبرز المقربين من النظام المخلوع. هذه المأدبة جمعت مسؤولين وإعلاميين وشخصيات عامة، وهو ما نفته جميع الأطراف المعنية نفيا قاطعا، مشيرين إلى أن القصة مفبركة بالكامل وتهدف إلى إشعال الرأي العام ضدها. المثير أن الحادثتين وقعا في الليلة ذاتها، مما جعل الفصل بينهما أمرا عسيرا على كثير من المتابعين. وهكذا تحول افتتاح مشروع سكني إلى ملف رأي عام يعكس مدى حساسية المرحلة الراهنة، وكيف يمكن لاسم واحد أن يحول أي فعالية إلى قضية شعبية. بعد انتشار شائعة المأدبة، خرج الإعلامي يمان السيد نافيا بشكل قاطع أي صلة له بما يتداول، وكان أسلوبه في النفي على قدر من الطرافة والصراحة. نتابع
1: شو تفاصيل عزيمة مبارح اللي صارت في يعفور والمشاوي وعزيمة الإعلاميين وإلى ما هنالك. أنا بالنسبة لي كشخص يعني من جماعة صندوشة الشاورما مع عرصيف، أو إذا حبيت دلل حالي وسقف أحلامي يكون إما كباب ديري أو حتى سرود ديري. بالنسبة لي هاد بيسوى كل المشاوي اللي عم تصير بيعفور وهي الحفلات وإلى آخره. أنا ما لي علاقة طبعا، لا طلعت ولا مستحيل يعني فكر أن أروح على هيك جلسات أو أقعد مع هيك أشخاص. أنا خيو من جماعة الدير ومحسوب عليهم ودائما بدللوني بالسرود وبالبامية. لماذا سرود البامية الديري؟ بنصحه من عندي إذا ما صح لك بامي أقل شيء مشي حالك حاليا.
0: كان اسم الإعلامي هادي العبدالله أيضا من بين الأسماء المتداولة في قوائم المدعوين للمأدبة، غير أنه خرج بنفي قاطع مؤكدا أنه لم يحضر ولن يحضر، وأن موقفه ثابت وواضح من كل ما ارتبط بالنظام المخلوع. دعونا نتابع.
2: لأننا دايما بنتصدى لكل أكاذيب إعلام الفلول وبنقطع عليهم الطريق قبل ما يوصلوا لمبتغاهم. حاولوا هالمرة الجماعة يتزاكوا على أساس يحطونا بخانة اليك ويزجوا أسماءنا بموضوع عزيمة حرام الحديد. العزيمة ما بعرف الصراحة إذا صارت أو لا، خبرت فيها عن طريق الإنترنت مثلي مثلكم، لأنه ما بعتقد في حدا ممكن يتجرأ، حدا كان شريك بالدم، حدا كان من أزلام النظام السابق من الوجوه الاقتصادية القذرة لنظام الأسد البائد، ما بعتقد أنه يتجرأ ولو مجرد يفكر تفكير بأنه يدعينا لهيك مناسبات. ونحن يا جماعة، أنا ولا أصدقائي اللي بحبهم برفع راسي فيهم، دائرة المقربة جميل بالعاس، أبو فيصل، أيهم، هذول الشباب اللي بثق فيهم أكثر ما أثق بحالي. نحن جماعة موقفنا واضح من 14 سنة، من 14 سنة خسرنا كتير لأنه موقفنا بيكون على رؤوس الأشهاد.